0: أهله. والأنبياء والرسل لا يختلفون عن غيرهم إلا بأي شيء؟ بالرسالة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليكم. فالأول المماثلة بالبشرية، والثاني الاختصاص يوحى إليه بالوحي. وفيها أيضا دليل على أن الإنسان لا يلام على اتخاذ الوقاية الدافعة أو الرافعة، وقوله لعلكم تصلون. لعلكم تصلون، هذه الوقاية دافعة ولا رافعة؟
1: دافعة
0: رافعة، دافعة رافعة، رافعة للبرد السابق ودافعة للبدل اللاحق. نعم، واتخاذ الوقاية الدافعة أو الرافعة لا يلام عليه الإنسان، بل إنه ربما يؤمر به، ربما يؤمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب حسب ما تقتضيه الحالة التي يريد أن يرفعها أو يرفعها. وفي هذا وفي الآية في دليل على قبول خبر الثقة من فوق، تأتيكم منها بخبر، تأتيكم منها بخبر. العمل بخبر الثقة هذا سائر، وأما من ليس بثقة فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. والآن في هذا المقام ترك قسم يوحظ به وقسم لا يوحظ به وقسم محكم. الذي لا يوحظ به لا يقبل، والموثوق به يقبل، والمجهول أو المحتمل نعم يتبين أمره يتوقع حتى يتبين. أي نعم، سآتيكم هذا يخاطب أهله، فيه جاء على مخاطبة الواحد بلفظ الجمع، لكن هذه فائدة لغوية. نعم،
2: خبر الثقة يختلف إذا كان أهله يعني لا يثق بين الناس، فيكون بين أهله الثقة.
0: الكلام على من يثق به
2: عامة
0: وخاصة، لا عامة وخاصة، يعني قد يكون هذا الإنسان معلوم الحال عندي أثق به، وهو عند الناس مجهول يتوقفون في أمره. الكلام على الثقة الذي تثق به. طيب لو أن رجلا قال إنه رأى الهلال وهو نظر ضعيف وأخبر أنه رأى الهلال، والناس اللي معه ما رأوا، ما يقبل قول له ثقة، يعني له عدل أين ما يقبل. ولهذا وقعت عند بعض القضاة فيما سبق، فراء الناس الهلال فقال شيخ منهم إني رأيت الهلال، والناس اللي معه أقوى منه بصرا فقالوا ما رأينا، والشيخ هذا في حد دينه وأمانته موثوق به، وأصر على أنه رأى الهلال، فقال القاضي أدن مني، فدان منه ومسح حاجبه، فقال له انظر، قال الآن ما رأيت الهلال، فإذا هي تعرف بيضاء. وهذه من ذكاء القاضي، من ذكاء القاضي، لأنه قال كيف الناس اللي معه ما رأوه وهو رأى، هذا ما يمكن، وهو ثقة ما هو رجل مكتوب في خبره، لكن قد يحب. ثم وفي فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. السبب من هذه الآية أولا إثبات كلام الله سبحانه وتعالى لقوله نودي، فإذا قال قائل الفعل هنا مبني للمجهول، لم يبين من المنادي فلا دليل فيه على كلام الله، فما الجواب؟ أولا تخصيص آية أخرى، والثاني أيضا قوله في سياق الكلام يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وفيه دليل على أن كلام الله سبحانه وتعالى بصوت، لقوله نودي والنداء لا يكون إلا بصوت، ففيه رد على طائفتين مر علينا قولهما بالأمس، من الأشاعرة والكلابية الذين يقولون إن كلام الله تعالى معنى قائم بنفسه، وهذا القول باطل في أوجه كثيرة. وفيه دليل على أنه ينبغي في ناس مستوحد، من كان مستوحد إن تقول له أو تفعل معه ما يؤنسه ليطمئن ويكون قابلا لما يلقى إليه، لأن المستوحد ما يقبل ما يلقى إليه، بمعنى أنه ما يتمكن من قبوله، يؤخذ من قوله وغيره. قبله نودي أن بورك من في النار، فإن يزداد البركة لمن في النار ومن حولها، يزداد به طمأنينة، يزداد به طمأنينة. ولهذا أول ما خطبه الله في هذه الآية نودي أن بورك من في النار ومن حولها. وفيه دليل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به بقوله وسبحان الله، وفيه دليل على عموم ربوبية الله سبحانه وتعالى بقوله رب العالمين. وهل معه رب آخر؟ لو كان معه ما صار رب للعالمين، لو صار معه رب آخر لم يقل الله تعالى رب للعالمين بل ربا لبعض العالمين، والله سبحانه وتعالى رب العالمين. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه لا يمكن أن يكون مع الله إله آخر عقلا، فقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ولم تفسده، فدل على امتناع الآلهة، امتناع تكابرهما دل على امتناع تعدد الآلهة. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، وهذا أمر لم يكن. فإثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته معلوم، حتى المشركون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بوحدانيته في ربوبيته. وفيه دليل على ثناء الله تبارك وتعالى على نفسه، وأن ذلك من كماله، فإنه أثنى على نفسه بقوله وسبحان الله رب العالمين، أثنى على نفسه بنفي وإثبات. أولا النفي سبحان الله، والإثبات رب العالمين. ومن هنا نعرف أنه لا يتم الكمال، لا يتم كمال الأوصاف إلا بهذين الأمرين، وهما النفي والإثبات، النفي والإثبات. لأن إثبات الكمالات فقط لا يدل على نفي النقائص، ونفي النقائص فقط لا يدل على إثبات الكمالات، وباجتماعهما يحصل الكمال المطلق، باجتماعهما يحصل الكمال المطلق. ولهذا قالوا لا بد من تخلية وتحلية، من تخلية وتحلية. وفيه دليل الآية دليل على أن جميع الخلق مربوبون لله سبحانه وتعالى يتصرف فيهم بمقتضى ربوبيته لقوله رب العالمين. ولهذا حكم الربوبية ما أحد يستطيع أن يخالفه، ترى يا إبراهيم؟ نعم نعم نعم نعم الآن وش وجهه؟
1: يقول رب العالمين الرب
0: إيه. ثم قال الله تبارك وتعالى يا موسى نعم هي أن الرساء مباركة بقوله ومن حوله نعم. وفي قوله تعالى يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، أولا في الآية دليل على أن تعيين الشخص في النداء له فائدة، وذكرناها بالأمس وهي التطمين والإيمان، لأنك إذا قلت يا فلان طمأنت بلا شك، يعني يقول هذا يعرفني ما ينال لي بسوءه، ولهذا قال يا موسى. وفيه دليل على إثبات العزة والحكمة لله عز وجل بقوله أنا الله العزيز الحكيم. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي لمن أراد تعيين نفسه أن يبين اسمه بقوله أنا الله العزيز الحكيم. نقال أنا مثلا أنا مكلمك أنا أو ما أشبه ذلك، بل بين سبحانه وتعالى من الذي يكلمك. هل فيها إثبات الألوهية في الله؟ قصد حصر الألوهية في الله؟ كيف ذلك؟ يعني من هو وصف بيت العزة والحكمة يقتضي أن يكون هو المألوه وحده. وين؟ ومن تعرف مثل الخبر؟ هذا حصر لفظ. نعم. طيب، وفيها أيضا إثبات الحكم المطلق لله سبحانه وتعالى ومقوله من الحكيم، لأن ذكرنا أن الحكيم ذو الحكم والحكم. نعم، إثبات الحكم المطلق لله سبحانه وتعالى من قول الحكيم. وألقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. أولا، في هذه الآية العظيمة الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وهي من قوله فلما رآها تهتز، لأنه أمر بإلقائها فألقى، وفي مجرد وصولها إلى الأرض نعم صارت حية. ولهذا في سورة طه فألقاها فإذا هي حية، إذا فجائية تدل على مفاجأة الأمر ووقوعها على وجه الفورية. وفيها دليل واضح على أي شيء، على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا قال للشيء كن فإنه يكون. وفيها أيضا دليل على حكمة الله تعالى في آيات الرسل، وأنها تناسب العصر، تؤخذ من تهتز كأنها جان، لأن هذا أشبه ما يكون فيما تطورا بالغا عندهم في ذلك الوقت، وهو السحر. فإن أحدا لو أنه أتى بعصر أمامك ووضع في الأرض ثم رأيتها حية ماذا تقول؟ تقول هذا سحر. ولذلك أوتي موسى عليه الصلاة والسلام من الآيات ما يقضي على سحره. نعم. وفي دليل على أن من البلاغة الإيجاز بالحد، من البلاغة الإيجاز بالحد، ولا يعد هذا قصورا ولا تقصيرا. طيب، مين الموضع الأول؟ فلما رأها تهتز، هنا فيه بلا شك محذوف، وألقى عصاك فألقاها فلما رأها تهتز، لأنه لو أخذ الكلام على ظهره لكو ألقى عصاك لما أمر بهذا اهتز وهي في يده، وليس الأمر كذلك. وفي أيضا دليل على أن هذا العصا ليست لم تكن مجرد حيوان يتحرك، ولكنها أبلغ من ذلك، كأنها جان. ومعلوم أن الجان بنفسه مروع، نعم الحية بنفسها مروع، فإذا كانت من عظيم الحيات صارت أشد وأبلغ. وفيه دليل على جواز الخوف، أو على جواز أن يعتري الأنبياء الخوف، ولا مدبرا، وأن ذلك لا يعد نقصا فيه لأنه من مقتضى الطبيعة البشرية، وهذا الذي يكون من مقتضى الطبيعة البشرية ما أحد يلام عليه. فالأنبياء يجرون ويعطسون ويبردون ويمرضون نعم ويموتون أيضا إنما أنا بشر مثلكم. طيب وفيه دليل على رحمة الله تبارك وتعالى لنبيه موسى بقوله يا موسى لا تخف إن هذا من رحمة الله به، لأنه إذا قال له وقد علم أنه رب العالمين إذا قال له لا تخف ما يمكن يخاف، لا يمكن أن يخاف. وفيه دليل على جواز توجيه الأحكام الشرعية إلى الأمور الفطرية، توجيه الأحكام الشرعية إلى الأمور الفطرية. يعني مثلا لا تخف، إذا قال قائل أنت إذا قلت للإنسان لا تخف الخوف طبيعي، كيف يدفعه عنه؟ نعم لا أنا قصدي هل يتوجه الحكم إلى مثل هذه الأمور الطبيعية؟ نعم نقولها منه، ويمكن لأن الإنسان وإن كان الخوف أمر طبيعي غير شعور كان يأتي الإنسان غصبا عليه، لكنه يمكنه معالجته بالمدافع. ولهذا جاء رجل الرسول عليه الصلاة والسلام قال أوصني، قال لا تغضب، والغضب من طبيعة الإنسان، لكن معنى لا تغضب يعني ما حاول أن تقلل من غضبك وأن تكون دائما هادئا، ثم إن غضبت فلا تنفذ مقتضى هذا الغضب. عند الآن فإذا الأمور الطبيعية البشرية التي هي مقتضى الطبيعة البشرية يجوز أن يوجه الحكم إليها أمرا أو نهيا، نعم، ويكون ذلك من باب المدافعة أو من باب تقليل الآثار، من باب مدافعتها قبل وجودها أو من باب تقليل آثارها. فلا يقول إن الإنسان أمر بما لا يستطيع، أمر بعدم الغضب وهو لا بد أن يغضب، أمر بعدم الخوف وهو لا بد أن يخاف مما هو مخوف. نعم هو لما توجه في قاعنا جان قال يعرف الله من قبل، النبوة فوق معرفة الله والتعبد. وفيها أيضا دليل على أن من كان مع الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينبغي أن يخاف، إني لا يخاف لدي المرسلون، إني لا يخاف لدي أي عندي المرسلون. ولذلك كلما ذكر الإنسان ربه زال عنه الخوف، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ففي ذكر الله سبحانه وتعالى زوال الخوف والقوة والرغبة في تنفيذ ما أمر الله تعالى به، ولهذا أمر الله به في هذا. وفيه دليل على أن من ظلم ثم أتى بعمل صالح، نعم، فإن الله تعالى يمحو العمل السيء بالعمل الصالح بقوله إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وقد مر علينا بالأمس مناسبة هذه الجملة إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، مناسبة ذكرها في هذا المقام. ما هو؟ طيب وفيها أيضا إثبات المغفرة ورحمة الله لقوله فإني غفور رحيم، وفيها أيضا أخذ الأحكام من مقتضى أسماء الله تعالى وصفاته، أخذ الأحكام من مقتضى الأسماء والصفات. من فإن قوله فإني غفور رحيم أي أغفر له، وهذا حكم. وأخذ الأحكام من مقتضى الأسماء والصفات هذا من أحسن ما يكون من الاستدلال. ذكر أن رجلا قرأ عند أعرابي والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. عندها أعرابي، فقال الأعرابي وهو ما يقرأ القرآن، قال أعد الآية قرأت فيه، فأعادها مرة ثانية وقال فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسبوا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال أعد الآية فأعادها في الثالثة على الصواب، قال نكالا من الله والله عزيز حكيم، قال الآن فإنه عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع، وهذا صحيح. ويدل على هذا الفهم قوله تعالى في المحاربين إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذا معنى إذا علم أن الله غفور رحيم يغفر لهم ويتركون، ولهذا إذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة نعم سقط عنه الحد، وهل عدو الحق به غيره من ذوي الحدود أو لا بالخلاف. طيب إذا يستفاد من هذا أخذ الأحكام من مقتضى أسماء الله تعالى وصفاته بقوله فإني غفور رحيم. طيب نبدأ الآن بالدرس. له لا شك أن الأنبياء ما يعصمون مما لا يخل بالرسالة من الذنوب، اللي ما يخل بالرسالة والشرف والمروءة ما يعصمون منه، لكنهم يعصمون من الإقرار عليه، لا بد أن يوفقوا للتوبة. وهذا هو الفرق بينهم وبين غيرهم، وأظن أن ذكرناه في التوحيد، يظن أنه يفرق بينهم وبين غيرهم من وجهين بنفس الذنوب والمعاصي. أولا أنه لا يمكن أن يكثر منهم ما يخل بالرسالة مثل الكذب والخيانة، ولا بالشرف والمروءة كالزنا وما أشبهه. ثانيا أنه إذا وقع منهم ما يمكن وقوعه من المعاصي فإنهم لا يقرون عليه، لابد أن يحصل لهم ما يوجب تركهم لهذا الشيء، لأنهم رسل قدوة ولو أقروا على المعاصي لكانت المعاصي من شرائعهم. وأما القول بالعصمة مطلقا فلا وجه له، ما في عصمة مطلقا، بل الصواب أنهم يحصل منهم ما يحصل ولكنهم لا يقرون عليه. نعم أي أن قتل النفس ما كذا وأنا خلاص لأنه غرام، قال رب إني غرمت نفسي، واعتذر أيضا اعترف بأنه ظالم واعتذر عن ذلك أيضا في مثل الشجاعة، لأن هناك يعتذر بأنه ظلم نفسه. نعم
1: هو مو صحيح
0: لأنه معهم في الأرض، وهذا الرجل بالذات بينه وبين الشنعة من إتخاصه في مثل الخاص. نعم هذه مثل من مقصوم ما هي معصية، ولكنها خلاف الأولى، ولهذا لا مهل الله عنه عليه. نعم. لكن عفى الله عنك لما أذنت لهم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك فالطعيم وغفى أزواجك والله غفور رحيم، هذا مما يدل على أن الأمر وقع من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه غفر له ما أقر عليه. نعم أين صحيح يقولونها إني لا أخاف لدي المرسلون. نعم الإشارة إلى أن موسى عليه الصلاة والسلام إشارته بالرسالة. نعم نعم وأصبح النداء ما هو يلغى منه القرب والبعد، النداء بصوت المرسل قد يكون من بعد وقد يرفع صوته الإنسان ولو كان من بعد، وهذا قد يكون إن الله ناداه من بعيد. نعم ثم قربه نجمه مثل ما قال، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجمه، يعني الحكمة بأنه غري هذه النار الله أعلم ما أدري، لكن لعله من الحكمة أن المكان هذا في الذات في الوادي المقدس، أن الوادي هذا مبارك ومقدس، فصار ابتداء الوحي من ذلك المكان، وأنه كان عليه الصلاة والسلام بعيدا منه بخير. نعم من فيه قلنا في المسؤول الثانية في وش الحكم من بعد عن أحده مو خالف. نعم لها يمكن أن كان يتحمل، ولهذا لما اختار موسى قومه سبحانه وتعالى وكلم الله تعالى موسى وهم يسمعون، وقالوا لما من لك حتى نرى الله جهر، فالآن ما يتبين لي إلا أن الله أعلم أن هذا في المكان الخاص هو المقدس المبارك، وربما بالتأمل يحصل على ذلك. نعم من قولها ومن حولها من ثمار ومن حولها. قال وادخل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رسلا وادخل

ولا تكمل الذراع إلا مقيدة. والدليل على هذا أن الله تعالى لما قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم صار خاصا بالكفين، ولما قال في ولما أراد الله تبارك وتعالى الذراع قال في ظهوره وأيديكم من المرافق. إذن اللي أدخل حسب مفهوم اللغة العربية أن الذي أمر أن يدخله موسى ليس بذو الذراع بل الكف يغلبها في جيبه هكذا، نعم في جيبه، تخرج بيضاء، تخرج مجزومة، تخرج مجزومة مع أنها فعل مضارع ولا دخل عليها حرف جازم، لكنها مجزومة بأي شيء؟ بجواب الطلب، جواب الطلب اللي هو أدخل، نعم. ومعروف أنه إذا سقطت الجاء وقلت الجزاء إذن هذا القاعدة أو السببية إذا جاءت بعد الطلب مثل الفعل بها أو بأن مضمرة، فإذا سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء إذن هذه قاعدة معروفة. تخرج يعني اليد ثلاث لونها من الأدنى بيضاء من غير سوء. من أخذ المؤلف أنها كانت أن لونها الأدنى؟ من قول تخرج بيضاء، لأن لو كانت بيضاء من قبل ما قال تخرج بيضاء، فلا بد أنها تغيرت من اللون الأول إلى اللون الثاني. وقول بيضاء حال من فاعل تخرج، يعني حال كونها بيضاء من غير سوء، هذا تقييد لقوله بيضاء، لأن البيضاء قد يكون بياضها سوءا مثل البرق، فإنه سوء لأنه عيب يسوء صاحبه، نعم، لكنه قال من غير سوء، إذن بياض ليس كبياض البرق، ولهذا يقول المؤلف يقول بيضاء من غير سوء برق. لها فعاء يغشى البصر آية. طيب، أما قوله لها فعاء فهذا يحتاج إلى دليل، والله تبارك وتعالى ما ذكر إلا أنها بيضاء، وكفى بذلك آية أن تدخل اليد على لون ثم تخرج بلون آخر. وأما زيادة الفعاء فإن الله تعالى لم يذكره، وليس لنا أن نتجاوز في هذه الأمور ما دل عليه القرآن، لأننا ذكرنا فيما سبق أن المسائل القدرية لا مجال للرأي فيها، المسائل القدرية ما لها للرأي فيها مجال، يختصر بها على أي شيء؟ على ما جاء به الخبر، يختصر فيها على ما جاء به الخبر، فنقول هي بيضة وكفى بها آية. قال المؤلف آية في تسع آيات، في للظرفية، فتكون الآية هذه وكذلك آية العطاء تكون من جملة التسع، نعم، وليست زائدة على التسع، في تسع آيات مرسلا بها إلى فرعون وقومه. عرف موسى آيتين من هذه التسع وهي العطاء واليد، لكن بقي سبع آيات. فما هي الآيات؟ لا يحرم الوقت كم بعد يعني؟ بعد الآن؟ لا أربع هم؟ لا خارج عن الجد تظن باقي عشر الآن؟ طيب نقول في تسع آيتان معروفتان الآن، بقية التسع فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذه خمس ناسنتين سبع، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، تكون الجميع تسع آيات، هذه الآيات التسع. أرسلنا عليهم الطوفان، وش الطوفان؟ الفيضان، فيضان الماء، الجراد معروف، القمل

0: الدودة، الدودة التي تكون في الحبوب هذه الخمرة. لا لا لا، الضفادع معروفة. نعم، والدم معروف. طيب عاد نشوف الآن الدم. بعض العلماء يقول إن الدم هذا ألم إذا شربوه فإذا هو دم، وإذا سلمه القبطي إلى الإسرائيلي هذا ماء، هذا ماء. ولكن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ذهب غير هذا المثل. يرى الطوفان الفيضان، وهذا يفسد الزروع قبل خروجه، والجراد يأكل الزروع بعد خروجه. نعم، يعني الزروع منها شيء ثم مبلوح، هذا يفسده الماء. شيء خارج يأكله الجراد، وشيء مدخر يفسده القمة. نعم، الماء تفسده الضفادع، كذا الماء تفسده الضفادع. إذن الآن المأكول والمشروب فقط، واضح؟ طيب، هذا المأكول والمشروب إذا أكل الإنسان أو شرب يتحول إلى دم، أرسل عليهم الدم أيضا وهو النزيف، وهو النزيف الرعاة. نعم، فعلى هذا يكون هؤلاء غذاؤهم فسد. نعم، وما حصل بالغذاء نبت، نبت أيضا. وهذا الخطير هو المعنى السليم، لأن كون من الماء يكون دم يحصل إسراب الماء بالضفادع. الضفادع إلى صار الماء ممكن من بالضفادع، وكيف يصل هو؟ نعم، يجب يكون رائحة خبيثة ومنظر خبيث، ويمكن ما يمكن يضع سكته إلا نفسه يعني على السكت. نعم، الحاصل أن الصواب أن ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله. نعم، بالتفصيل. نعم، هذه تسع آيات. السنين ونقص من الثمرات، السنين اسمها الجد، الجد والقحط وعدم. لمن؟ لكل من ملك مصر كافر، مثل كسرى علم جنس، لكل من ملك الفرس كافرا، وكذلك قيصر لكل من ملك الروم كافرا. وقومه القوم الأصحاب، وسمي أصحاب قوما لأن بهم قوام الإنسان، فالإنسان يعتز ويقوم بقومه. وقول إنهم كانوا قوما فاسقين، هذا تعليل للرسالة إليهم، يعني إنما أرسلناك في تسع آيات إلى هؤلاء لأنهم كانوا قوما فاسقين، يعني خارجين عن الطاعة. وقد مر علينا في درس التوحيد أن الفسق ينقسم إلى قسمين، فسق أكبر وهو الخروج عن مطلق الطاعة، وفسق أصغر وهو الخروج عن الطاعة المطلقة. كذا قلنا، الفسق الأكبر هو الخروج عن مطلق الطاعة، والفسق الأصغر هو الخروج عن الطاعة المطلقة. ونشوف أحمد يبين لنا الفرق بين التعبيرين. إيه؟ نعم، نعم، عن الطاعة المطلقة. وش الطاعة؟ وش الفرق بين الطاعة المطلقة ومطلق الطاعة؟ يعني شاملة، شاملة في كل أفراد الطاعة، الطاعة المطلقة. يعني أنه يطيع في كل أمر. إيه نعم، هذا والواقع. إذا قال هذا الرجل مثلا قد أطاع الله إطاعة مطلقة، فمعناه في كل ما أمر به، أي إذا فسق يصير خرج عن الطاعة المطلقة. لأن الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق، مطلق الشيء معناه وجود أي جزء منه، والشيء المطلق الكامل، الكامل. ولهذا الفاسق عند السنة والجماعة، هل معه الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان؟ معه مطلق الإيمان، معه مطلق الإيمان. مطلق الطاعة إذا قيل هذا الرجل فاسق، أي خارج عن مطلق الطاعة، ففسقه لا أكبر. إيه، عن مطلق الطاعة، فاسق عن مطلق الطاعة، يعني معنى ما يصدق في حقه ولا أقل طاعة، ما طاعة، هذا كافر. وإذا قيل هذا الفاسق خارج عن الطاعة المطلقة، معناه أنه معه طاعة لكن الطاعة الكاملة مهمة. ولذلك عندهم أيضا حتى في الفقه يقول هذا ماء مطلق وهذا مطلق ماء. قالوا ما تغير بالأشياء الطاهرة، ليس بطهور، لأنه ليس بماء مطلق وإنما هو مطلق ماء. الكلام هذه يعني الفرق بين التعبيرين معروف عند الفقهاء وعند الأصوليين وعند أهل الكلام، إن الفرق بين المطلق الشيء والشيء المطلق. الشيء المطلق معناه الكمال، ومطلق الشيء معناه الأصل، معناه الأصل. طيب هنا إنهم كانوا قوما فاسقين، أي الفسقين؟ الفسق الأكبر، لأنهم خارجون عن مطلق الطاعة، ما عندهم طاعة. والفوائد إن شاء الله بنأجلها للدرس الثاني، اللي فيه فوائد هذه كثيرة. إنهم كانوا قوما فاسقين، قال الله تعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة. فلما جاءتهم، الضمير يعود إلى فرعون وقومه، نعم. وقول آياتنا أي العلامات الدالة، العلامة الدالة على صدق موسى صلى الله عليه وسلم برسالته وعلى أحقية ما دعا إليه، لأن الآيات التي بعث الله فيها موسى تدل على أمرين: على صدق موسى وهذا تأييد له، وعلى صحة ما جاء به، وعلى صحة ما جاء به. الآيات هذه تشمل الأمرين. وقوله مبصرة فسر المؤلف أي مضيئة واضحة. وهنا كلمة مبصرة اسم فاعل، والفعل منها أبصر. فهل الآيات هي التي فيها البصر، أو مبصرة جاعلة غيرها يبصر بها؟
1: جاعلة
0: غيرها يبصر. طيب أيهن أبلغ؟ الثاني أبلغ، أنها جاعلة غيرها يبصر بها، يعني أنها تبصر غيرها. الآيات هذه هي بنفسها ظاهرة واضحة، والذي يراها يبصر بها، الذي يراها يبصر بها. ولهذا نقول مبصرة هي تعني أنها باصرة بنفسها وموجدة للإبصار في غيرها. لما جاءتهم هذه الآيات المبصرة كان الجواب: قالوا هذا أي ما جاءنا، ولم يقولوا هذه أي الآيات، لأجل أن يبلغ أن يشمل كل شيء. هذا الذي جاءنا من الآيات وغير الآيات سحر مبين بين ظاهر. فمبين هنا على رأي المؤلف هو واقع من أبانا اللازم والمتعدي اللازم. قالوا هذا سحر. السحر معناه في اللغة العربية كل شيء صار خفي السبب، ما خفي سببه ولطف يسمى سحرا، نعم. ولهذا ذكر ابن كثير أقسام السحر في تفسيره، وذكر من جملة السحر الساعات، ساعات اللي تطورت إلى إلى إلى إلى ما ترون الآن. لماذا؟ لأن هي خفية السبب. عندك الآن الساعات، وش اللي يمسكها العقرب هذه؟ نعم. أو أبلغ من هذا، جاءت الأخيرة هذه الإلكترونية، وش اللي يجعل هذا المسمار إذا غمزته تحول التاريخ، نعم، إلى توقيت آخر؟ أو أظهر لك تاريخ الشهر أو اليوم، نعم. لو جاءت بغير الوقت كان الناس تعجبون بها، نعم. لا، هذا هو يسمى سحر لغة، لكن شرعا لا، ليس بسحر، لأن السحر شرعا هو عبارة عن رقد وعزائم ورقى، نعم، تؤثر في بدن مسحور أو عقله، نعم، ربما تمرضه، ربما تهلكه، ربما تقبله، نعم. فهذا هو السحر. هم الآن قولهم هذا سحر، قول فرعون وقومه، وش يقصدون بهذا؟ السحر الحقيقي الشرعي ولا السحر اللغوي؟ الحقيقي الشرعي، لأنهم قالوا له: مهما تأتنا فيه من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين والعياذ بالله، نعم. فهم قالوا هذا سحر مبين، وهذا الجواب ليس صادرا من فرعون فقط، بل جميع المكذبين للرسل يعني قالوا هذا. قال الله تعالى في سورة أبو النجاريات: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ما أتى الذين من قبلهم من رسول كل الرسل الصادقين يقول أقوامهم هذا. أتواصوا به؟ لا ما تواصوا به، لكن الجامع المشترك الطغيان، بل هم قوم طاغون. نعم لا هذه منع كفر، يعني ربما ان بعضهم يقول ساحر ومجنون جميع. مثل الكفار مكه هنا. نعم لا مجرد ضرر ما يقتضي الكفر بالحقيقة. ولهذا لو ضريت الإنسان بدواء كسم وشبهه ما صار كفر، لكنه ظاهر ما يقترن به من أحوال شيطانية، نعم، واعتقاد أن هذا مؤثر بدون الله سبحانه وتعالى، هذا هو الضرر. نعم إذا قال هكذا نقول ظاهر القرآن الكفر وما دوش العلة، وقال هكذا وأبطل هذه العلة فنقول القرآن يدل على الكفر. نعم وإنتهى. أليس أن إنما نحن فتنة فلا تكفر، ما يخالف تكفر بتعلم السحر. لا مهم معنى فلا تكفر بشيء ثم تعلم السحر، ولهذا قال: وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر، يعني في هذا التعلم. اي لكن تعلم السحر
1: يعني ما يتعلم من ذلك.
0: لا سلام معناه ان تعلم السحر نفسه كفر، يعني هذا سلام ظهر لك معناه انه يكون يكفر بشيء لم يذكر في القران. الايه ظاهرها ان الكفر يكون بالتعلم نفسه. صلاة الأوابين. نعم. أي صحيح. وين بنتكلم فيها الآن مثلا قلنا أنا نبحث عن حديث عائشة رضي الله عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا ويزيد ما شاء الله، وما رأيته صلى صبح الظهر.
2: جاءتهم آياتنا فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوائد الدرس الماضي: أولا في قوله تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، فيه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وذلك أن يده دخلت على طبيعتها ثم خرجت بيضاء من غير سوء بلحظة، لأن قوله أدخل تخرج فيها تخرج جواب لأدخل، فالمعنى أن بمجرد الإدخال تخرج هكذا، وهذا من آية الله سبحانه وتعالى. نعم لا تخرج إذا أخذت، إذا أخذها هو المهم، أنا بمجرد ما يدخل تخرج هي بنفسها، لكن تخرج إذا أخذها. نعم لا تخرج منه إذا أخذها وإذا بيضها. وفيها أيضا دليل على حكمة الله تبارك وتعالى في آيات الأنبياء، حيث تكون مناسبة للعصر الذي بعثوا فيه. ويأخذ هذا من أين؟ رق من يأخذ؟ نعم. وهذه الآية تشبه السحر أولا، لكنها حقيقة والسحر خيال. السحر ما يمكن يقلب اليد إلى بيضاء أو المتحرك إلى ساكن أو الساكن إلى متحرك، ما يمكن يقلبه حقيقة، لكن هذه الآية حقيقة. وفيها أيضا دليل على مبدأ الاحتراز في الكلام، ينبغي الاحتراز في الكلام عندما يوهم الشيء لأمر يفترض منه، بقوله صالح نعم، بقوله من غير سوء، فإن البيضة قد تكون من سوء ولكنه احترز بقوله من غير سوء. هذه ثلاث فوائد. وفيه الآية دليل على أن موسى عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى 9 آيات، منها آيتان سابقتان والباقي لاحقا، فما هذه الست؟
3: سلطان
0: والجرى
3: والهمة
0: والفادح
3: والجد، وهذه الثلاث.
0: نعم، السنين وأقمة الثمرات. نعم. ومن فوائد الآيات أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل نبيا إلا بآية لتقوم الحجة. من أنت وخذ يا أخي؟ لا، ليه؟ عطنا الكلمة أو الجملة اللي في الآية تدل عليها. نعم، في 9 آيات تأخذ بضاعة من غير سوء، في 9 آيات. طيب ما هي الحكمة في أن الله لم يرسل رسولا إلا بآية؟ ما تقوم الحجة إلا بهذا. إذا لو جاء رجل وقرنه رسول من عند الله بدون آيات، نعم، ما صدق، وإذا لم يصدق فلا حجة على الخلق به. نعم نعم نعم إيه، ما هو صحيح هذا، صواب النفي الظرفية على بعض، وأن ما ذكره وغيره نهب من الآيات العظيمة. الآيات العظيمة هي آية. وفيه دليل على طغيان فرعون وقومه. من أنت وقد عبد العزيز؟ ما لا ما لأن ما قال إنهم كانوا قوما فاسقين. ترى أنا ما نقبل إن الواحد يأخذ من جملتنا، لأن على كل حال يلقاه. طيب، وفيه دليل على أنه ينبغي أو أنه من الفصاحة والبلاغة قرن الحكم بتعليله. لم يستجيبوا من بعد، ما بعد جاء لا اين نعم اين تعليل الاستاذ الى فرعون وقومه، لماذا؟ انهم كانوا قوما فاسقين. وقد ذكرنا ان من فوائد تعليل او قرن الحكم بالتعليل قرن الحكم بتعليل له فوائد، ترى هذا خارج عن نطاق الآية. نعم، أنت يمكن فاهمة، لكن نعم طيب. زين. ها؟
4: هو ذكر ثلاث.
0: أي. نعم.
4: أيضا
0: العلة. التعميم بعموم العلة. كذا. إذا ذكرت العلة فلها ثلاث فوائد. اللي إحنا نعرف يعني يمكن يكون أكثر. أولا بيان حكمة الله سبحانه وتعالى بتشريعه وقضائه. الثاني. التعميم بعموم العلة، والثالث أن المخاطب يطمئن إذا علم حكمة الحكم يزداد طمأنينة. واضح؟ ها؟ ها؟ أي طمأنينة العبد الفائدة أن التعليل الحكم أنه من البلاغة قرن الحكم بتعليل. طيب، وفيه دليل على أن الفسق يطلق على الكفر، الفسق يطلق على الكفر. منين يا أخ؟ ها؟ طيب، نعم، من قوله إنهم كانوا قوما فاسقين. وقد ذكرنا إن الفسق نوعان، فسق مطلق ومطلق فسق. فالفسق المطلق هو الكفر، ومطلق الفسق هو العصيان من المؤمنين، يعني معهم مطلق فسق، إذ أن أصل الفسق هو الخروج عن الطاعة، فإن كان خروجا كاملا شاملا فهو فسق مطلق، وإن كان بعض خروج فهو مطلق فسق. ثم قال فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. الاستفاد من هذه الآية أن الحجة قامت على فرعون وقومه حيث جاءتهم الآية مبصرة كذا. وفيه من الفوائد في هذه الآية أن آيات الله سبحانه وتعالى فيها الإبصار، هل هي مبصرة بنفسها يعني باصرة أو مبصرة لغيرها؟ كلاهما. هي مبصرة بمعنى أنها هي باصرة، وكذلك تبصر غيرها، يعني تبصر غيرها وتدل عليه. في هذا الدليل على أن آية الله سبحانه وتعالى بينة واضحة، بينة واضحة توضح الحق، ولولا ذلك ما كانت آيات. وفيه فيها دليل على عظم طغيان فرعون وقومه بقولهم هذا سحر مبين. وفي أيضا مبالغة صاحب الباطل بدعواه حيث قالوا نعم سحر مبين يعني بين ظاهر ما في إشكال. وهكذا المدعيات بالكلمات التي تشبه على الخلق حتى يصل إلى ما يريد من الباطل. طيب، وهنا لماذا قال هذا سحر ولم يقل هذه، مع أنه قال آياتنا مبصرة؟ محمد تجل أشمل كل ما جاء حتى يشمل حتى موسى نفسه يكون ساحرا. نبدا بدرس الجديد الان. عندك شيء علي؟ سؤال؟
5: قلنا
0: في الحقيقة إنه الأشياء ما تثبت إلا بدلائله، وأنه لا بد من بينات على الأمر. ثم قال نعم هذا قلنا قبل قليل إن الآيات هذه منها شيء حاضر وهما اثنتان وشيء لا، وهو ما جاء ستجي. ثم قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. جحدوا، الضمير يعود على فرعون وقومه، والجحد الإنكار، وجحد يتعدى بنفسه، ولكنه قد يضمن معنى التكذيب فيتعدى بالباء. وجحدوا مكذبين بها، هنا الجحد ضمن معنى التكذيب ولهذا تعدى بالباء، ذلك لأن الجحد قد يكون تكذيبا وقد يكون مراعاة لمصالح من المصالح، لمصلحة من المصالح، أسبابه متعددة الجحد، فإنه قد يقول لك قائل ماذا فعلت فتجحد لمصلحة تريده لا تكذيبا، ولكنه هنا تكذيب، جحدهم هذا تكذيب. وش الدليل؟ أن لا الدليل أنه عد بالباء، والذي يعد بالباء هو التكذيب، فجحدوا بها أي كذبوا بها جحدا، هم كذبوا ومع ذلك ما أظهروها. ولهذا يقول المؤلف أي لم يقروا، أي لم يقروا بها، ولم يقروا بها معناه هو التكذيب. والمؤلف أتى بلم يقروا لأمرين، الأمر الأول لأجل أن يسلم التعليق بالباء، لأن أقر تتعدى شبه بالباء، والثاني لأجل على رأيه لأجل أن لا يتضمن ذلك إخفاءها لمن طلبها، إخفاءها لمن طلبها، يعني كأن المؤلف جعل الجحد نفي الإقرار، ولكننا لا نوافقه على هذا التفسير. أولا أنه فسر المثبت بالمنفي، قل لا جحد مثبت، لم يقر منفي. الثاني أنه بتفسيره هذا يفوت معنى دلت عليه الآية، وهو كتمانهم لهذه الآيات لو سئلوا عنها، أنتم كتمانهم لو سئلوا، لأن كن إنسان ما يقر مهم مثل ما إذا جحد وكتم عن غيره، فإبقاء الآية على ما هي عليه، ويقال إنه عدي الجحد بالباء لماذا؟ لتضمينه معنى التكذيب، ويكون دالا على أمرين، على إخفائها عند طلبها، وعلى التكذيب بها عند عرضها. الآية بلا شك، ولا حاجة أن نقول إن الآية أبلغ مما ذكر المؤلف، لكننا نقول إن تفسير المؤلف لها فيه نظر من وجهين، الوجه الأول تفسير الإثبات النفي، وهذا قصور، والثاني أنه فوت معنى وهو الجحود عند السؤال، فهو تكذيب عند العرض وجحود عند الطلب. قال نعم إيه معلوم هم يكذبون ويخفون ولكنهم متيقنين، إيه هم اعترفوا ظاهرا، إنما كلام بس تفسيره بهذا خطأ. قال وقد استيقنتها أنفسهم أي تيقنوا، مبارك يا جماعة، المؤلف قال وقد استيقنتها، فما الذي أوجب له أن يقدر قد؟ نعم يقول لأن الجملة حالية، والجملة الحالية إذا كانت فعلا ماضيا يقدر فيها قد للتحقيق. والثاني قال استيقنت أنفسهم، قال أي تيقنوا، أي تيقنوا أنها من عند الله، ففسر استيقن بتيقن، إشارة إلى أن السين والتاء زائدتان، ولكن الأولى أن تبقى السين والتاء على بابها ولا يحكم بزيادتها، لأن الاستيقان أبلغ من التيقن، ومن المعروف عندهم أنهم يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فالاستيقان أبلغ، فهم قد استيقنوها استيقانا كاملا ليس عندهم فيها شك، ومع ذلك جحدوا بها. يكون هذا الجحد مع الاستيقان أبلغ، ولهذا قال ظلما وعلوا إلى آخره. وقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ولم يقل واستيقنوها، فإضافة الاستيقان إلى النفس أبلغ، أي أنه يقين بلغ نفوسهم نعم حتى تمكن منها، ومع ذلك والعياذ بالله جحدوا بها وأنكروها. وقوله ظلما وعلوا يقول المؤلف تكبرا عن الإيمان بما جاء به موسى، ففسر الكلمتين بكلمة واحدة وهي التكبر. ولكنه أيضا لو نظرنا إلى الآية الكريمة وجدنا أنها أبلغ مما فسرها به. قوله ظلما، الظلم في الأصل النقص، ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. ما لم تظلم منه؟ أي لم تنقص. فالأصل فيه أنه بمعنى النقص، وكل من نقص حق غيره فهو ظالم، فهو ظالم. إذا نقص الإنسان حق نفسه فهو ظالم له، إذا نقص حق غيره فهو ظالم له. هنا هؤلاء نقصوا حق موسى عليه الصلاة والسلام فهم ظالمون، ونقصوا حق أنفسهم حيث لم يقودوها إلى ما فيها صلاح، إلى ما فيه صلاحها، فهم أيضا ظالمون. ثم هذا الظلم والنقص ما الحامل عليه؟ قال علوا، وهذا معنى غير الظلم، يعني أن ترفعا عما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. يرون أن موسى من موسى الذي يأتي إلى فرعون الذي يقول لقومه أنا ربكم الأعلى ثم يقول أنا رسول إليك لا بد أن تتبعني؟ بطبيعة البشر الفاسق أن يترفع، يقول أبدا. فلهذا جحدوا ظلما لمن؟ لموسى وأنفسه، علوا ترفعا عن موسى وعما جاء به أيضا، فهم والعياذ بالله اتصفوا بالوصفين. وقوله ظلما وعلوا يقول المؤلف راجع إلى الجحد، صحيح لا للاستيقان، لأن الاستيقان هو ظلم. إلى استيقنوا أن موسى صادق، ما هو ظلم، هذا حق، هذا عدل وتواضع، استيقانهم عدل وتواضع، لكن ما استيقنوهم، ما استيقنوا يعني من قادوا لهذا الاستيقان. إذن فهو راجع إلى الجحد، يعني جحدوا بها ظلما وعلوا. لكن فائدة الاتيان بالجملة الحالية وصيغنتها، فائدة الاتيان بها بين المتعلق ومتعلقه، فائدتها التشنيع عليهم، المبادرة بالتشنيع عليهم، لأن كونهم يجحدون مع الاستيقان أشد وأعظم. نعم، الجاحد مع الشك قد يعذر، نعم، لكن مع الاستيقان لا وجه له. ففائدة الاعتراض بالجملة الحالية واستيقنتها بين المتعلق ومتعلقه، مشاهدتها نعم المبادرة بالتشنيع عليه، وبيان أنهم بلغوا في هذا الوصف غايته اللي هو الظلم والعلو. طيب ما إعراب ظلما وعلوا؟ هل هي مفعول لأجله، يعني من أجل الظلم والعلو، أو هي مصدر بمعنى الحال أي ظالمين عالين؟ الأخير أولى، الأخير أولى، لأن الظلم والعلو إذا جعلنا مفعول من أجله فهو سابق على الجحد، فهو سابق على الجحد، إذ أنهم ظلموا وعلوا ثم جحدوا. فعلى هذا نقول إن ظلما وعلوا إنها مصدر بمعنى اسم الفاعل، أي جحدوا بها حال كونهم
6: ظالمين عالين.
0: قال الله تبارك وتعالى فانظر يا محمد إلى آخره. فانظر، نظر اعتبار أو نظر إبصار؟ نظر اعتبار، لأن نظر الإبصار هنا متعذر. ليش؟ لسبق زمنه، لكنه نظر اعتبار. والخطاب على كلام المؤلف يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر يا محمد. وقد مر علينا عدة مرات أن الخطاب بالمفرد في القرآن لا يختص بالرسول عليه الصلاة والسلام إلا ما دل عليه الدليل، ما دل عليه الدليل يكون على ما دل عليه، وإلا فهو عام، ويصير التقدير فانظر أيها المخاطب، فانظر أيها المخاطب، مو يا محمد، فانظر أيها المخاطب، لأن القرآن بين أيدي كل أحد، كل واحد بين يديه القرآن،
6: أما ما دل الدليل على أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام فهو خاص به، مثل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ومثل قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، ألم يشرح لك صدرك. ويدل على أن الخطاب المفرد عام، الخطاب المفرد عام أولا ما ذكرناه من التعديل أن القرآن بين أيدي الناس جميعا، نعم. ثانيا قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، خاطب بالإفراد والجمع يا أيها النبي إذا طلقتم، فدل هذا على أن الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام موجه للأمة ما لم يدل الدليل على اختصاصه به، مثل ما مثلنا بالمثالين. وكذلك منه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي حرم، لكن مع ذلك الحكم عام. إذا فانظر إيش نقول أيها المخاطب، نعم، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، كيف كان عاقبة المفسدين في هذه الآية. الجملة هذه أولا كان ترفع الاسم وتنصب الخبر ولا لا؟ هذا المعروف عندكم، إن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، وكان الله غفورا، وكان الله غفورا، نعم. ثانيا أنه إذا كان الفاعل مؤنثا كان الفعل مؤنثا، إذا كان الفاعل مؤنث كان الفعل مؤنثا. فهنا ما نرى خبر اللي كان كيف كان عاقبة المفسدين، ها؟ نعم أي. أي طيب هيا زين. والثاني زين. طيب الجواب الثاني صحيح، لأن عاقبة مؤنث مجازي لا حقيقي، والفرق بين المؤنث المجازي والحقيقي ما كان له فرج فهو مؤنث حقيقي، وما لم يكن له فرج وإنما تانيثه لفظي فهو مؤنث مجازي. طيب أما الأول وهو قوله إنها ناقصة أو إنها تامة، أليس بتام؟ نعم وهو نعم هذا صحيح، الخبر مقدم وهو كيف، نعم مقدم وجوبا ولا جوازا؟ لماذا؟ لأنه اسم استفهام، والاستفهام له الصدارة، ما يمكن أتي الاستفهام في وسط الكلام، لا بد أن يكون متقدما. إذن عاقبة، فهمنا الإعراب، عاقبة وش معنى العاقبة؟ العاقبة في الأصل التأخر، ومنه العاقب في القدم، عقب القدم ما هو؟ العرقوب المؤخر. فالعاقبة معناه وش معنى العاقبة؟ الأمر المتأخر، يعني انظر ماذا كان من أمرهم في آخر في النهاية، في النهاية. وقوله المفسدين الذين صار شأنهم الإفساد، والمراد بالإفساد هنا ليس إفساد العمران، فقد يكون العمران في زمن فرعون قد بلغ غايته، لكن المراد بالإفساد الإفساد المعنوي، إفساد الأخلاق والعقائد، وربما يتبعه إفساد العمران، كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. وبهذا التقرير وهو أن الأصل في الإفساد الموجود في القرآن ما هو؟ إفساد الأخلاق والعقائد، ويتبعه فساد الأعمال. بهذا نعرف أن ما يطنطن به الناس الآن في الرفاهية والطمأنينة والأمن وما أشبه ذلك. وإذا أتوا إلى ذكر الدين يقول العقيدة السمحة ولا يذكر العنف. نعم. ثم كلمة السمحة أيضا تدل على ضعف في هذه العقيدة. سمحة كيش تسمح؟ صحيح أنها هي الحنفية سمحة لا شك، لكنها لها أمان ولها حزم. ولهذا التركيز على الترفيه البدني والنعيم البدني مع ذكر العقيدة وحدها في نظري أنه خطير، لأنه يبقى كل واحد ينشد مش ينشد هذين الأمرين، يقول أنا عندي عقيدة سليمة، عقيدة سمحة لينة حينة كيش تقبله. نعم. ويقول أنا أنشد أيضا رفاهية البدن والأمن وما أشبه ذلك. لكن استقامة الدين والسعي في إقامته بين الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله هذا أمر لا يكاد يذكر. نعم. وفي الحقيقة أن الرفاهية إذا كانت للبدن وحده فهي فساد، ما يدوم هذا أبدا، لا يمكن أن يدوم. على أن الرفاهية المطلقة للبدن لا بد أن تكون مصحوبة بقلق في القلب، لأن الله تعالى إنما ضمن الحياة الطيبة لمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. شف عقيدة وعمل، وبدأ بالعمل أيضا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم. حياة طيبة في الدنيا وأجر حسن في الآخرة، هذا الذي يجب أن يركز عليه. أما الرفاهية المطلقة فإنها ضرر، ضرر عظيم على الإنسان، توجب الغفلة عن الله سبحانه وتعالى وانشغال الإنسان بطلب الرفاهية الجسدية الزائلة. يقول بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، فلعطنا الآن لأنتم فيه من النعيم والسرور وانشراح الصدر وما أشبه ذلك. طيب إذن المفسد وقبل أن نتكلم قلناه وفعل وقلنا لكم تأكيد إن هذا هو الفضل المبين إنه مؤكد بثلاث. نعم. طيب الفوائد ما خلنا شون؟ اي هذه ما خلنا استفادوا من هذه الآية، من هذه الآية وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. استفاد منها فوائد: أولا أنه على قوة الآيات التي جاء بها موسى لم يستفد منها هؤلاء، يؤخذ من قوله وجحدوا بها. والآيات إذا قويت ما يبقى حجة للجحد، يعني ما يبقى مجال للجحد، ولكن والعياذ بالله أعمى الله بصائرهم فجحدوا بها. ويستفاد من ذلك أن جحد هؤلاء المرسل إليهم كان عن عناد لا عن شبهة، لقوله واستيقنتها أنفسهم، استيقنتها أنفسهم. وهل هذا وقع لكفار قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم وقع، لقوله تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم. ولا شك أن هذا واقع من الرؤساء والزعماء، لكن عامة الناس قد لا يكون لديهم هذا الأمر، وإنما هم إما مقلدون. أما الزعماء والكبرى فلا شك في هذا. وفي هذا دليل على سوء أحوال آل فرعون، لقوله ظلما وعلوا. ظلما لمن؟ لأنفسهم ولموسى. وعلوا ترفعا عن الحق. وفيها دليل على أن الاتصاف بهذين الوصفين يجعل الإنسان من الأمة الفرعونية، وهما الظلم والعلو. وما من صفة يخرج بها العبد عن سواء السبيل إلا وله فيها إمام من أهل الكفر. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس نركبوا سنن من كان قبله. فالجحد بالحق للفاعل إمام، مثل فرعون وقوم. نعم. الحسد للإنسان فيه إمام، مثل اليهود. الرياء للإنسان فيه إمام، كالمنافقين وهكذا، بل إنه من المنافقين. فما من خصلة يخرج بها العبد عن سواء السبيل إلا وله فيها إمام من أهل الكفر. نعم. وفي هذا دليل على ذم الترفع عن الحق بقوله وعلوا، ولا فرق بين أن يكون ذلك عن حسن نية أو لا. فالطريقة هذه مذمومة ولو عن حسن نية. وقولنا ولو عن حسن نية ليدخل في ذلك بعض المقلدين الذين إذا عرض عليهم الدليل من الكتاب والسنة قالوا نحن نتبع فلان لأنه أعلم منه. هذا عن حسن نية فيما يبدو. وجه عن حسن نية لأنهم يرون أن هذا الإمام الذي اتبعوه أعلم منك، ويقول نحن جهال ولا نعرف وليس لنا إلا أن نقلد. نعم. والرجل هذا أعلم منك. فلا علي شو يقول؟
7: إذن الحق يعني الإنسان هذا قول رسوله، قال ولا هذا القول قول فلان هو الذي أعتقلي أو الذي عن حسنية لا عن يعني عصر. هذا فلان كذب لأنه اتبعه عندما عرض على قول الرسول لم يقبل.
6: نعم. طيب. وإذا يستفاد من هذا من هذه الآية أنه إذا كان هذا الوصف مرموما وفرعونيا فإن عكسه محمود. ما هو العكس؟ التواضع للحق. التواضع للحق وقبوله هذا لا شك أنه مندوح. نعم. لأن الله تعالى إذا أثنى بالسوء على وصف فإن ضده يثنى عليه بالحسن، يثنى عليه بالحسن. وفي هذا دليل، وفي الآية أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان أو يجب أن يتفكر ويتأمل في عواقب من سبق لقوله فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وهل الإنسان ينظر في عواقب المفسدين أو في عواقب المفسدين والمصلحين؟ طيب إذن ما فائدة ما حكمة من التفسير هنا؟ فانظر كيف هذا، لأن المقام مقام تحديد، لأن المقام مقام تحديد. وإذا كان المقام مقام ترغيب فإننا نقول للإنسان انظر كيف كان عاقبة المسلمين. فانظر كيف هذا، لأن المقام مقام تحديد، لأن المقام مقام تحديد. وإذا كان المقام مقام ترغيب فإننا نقول للإنسان انظر كيف كان عاقبة المسلمين. نعم. واضح. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه. فالمسألة تختلف. في مقام الترغيب نحيل الإنسان على عواقب المفسدين في مقام الترغيب، وفي مقام الترغيب نثيره على عواقب المصلحين لأجل أن يحذر من أولئك ويرغب في هؤلاء. وفيها دليل على فضيلة التأمل والتفكر في أخبار من مضى، وأن دراسة علم التاريخ من الأشياء التي جاء بها الشرع. فإننا لا يمكن أن ننظر كيف كان عاقبتهم إلا بدراسة أخبارهم والتبعية. نعم. فعلم التاريخ إذن من الأمور المقصودة، لكن هل هو من الأمور المقصودة ذاتيا أو عرضيا؟ عرضيا، إلا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدين فإنها من الدين، لأنها كلها أحكام، كلها أحكام، بخلاف النظر في التاريخ لأجل الاعتبار فقط. فلكل مقام مقال، لأن النظر في التاريخ للاعتبار فقط قد يعتبر الإنسان بغيره فيستغني عنه، لكن النظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لأنها أحكام فقه، هذا مقصود لذاته، ما يستغني الإنسان بها عن غيره بغيرها عنه. فانظر كيف كان عاقب المسلمين، قال تعالى نعم أين إذا كان الإنسان يتفكر بعمرانهم وقوتهم ومع ذلك أهلكهم الله هذا لا بأس به، وأما إذا كان يريد أن يتفكر بقوته من أجل مدح المثنى عليه وأنه فهذا ما يجوز، ولهذا ما أمر الله سبحانه وتعالى أن ننظر إلى قوتهم إلا بعد أن أمرنا أن ننظر إلى عاقبتهم. وعلى هذا فالذين يذهبون إلى ديار ثمود للتفرج والتنزه هؤلاء عصاة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. فلا يجوز أن الإنسان يذهب في رحلة مثلا إلى ذلك المكان إلا إذا كان يدخل وهو باكٍ، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. الحمد لله الإنسان في غنى عن هذا، مو بلازم يروح، لكن مع الأسف الآن أنها صارت آثار يعني يقصد منها بيان قوة هؤلاء وإبداعهم وإحكامهم لأمورهم، ولا يلتفتون إلى ما الله بهم من العقوبة وغيره. هذه طيب. وقال تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يستفاد من هذه الآية بيان ما من الله سبحانه وتعالى به على داود وسليمان بقوله ولقد آتينا داود وسليمان علما. نعم. وفي هذا دليل أيضا، فيها دليل على أن على ثناء الله تعالى على نفسه، ثناء الله على نفسه. نعم. لأن كونه يتمدح سبحانه وتعالى بإيتاء داود وسليمان علما هذا من الثناء. وهل هذا محمود بالنسبة للخلق أن يتمدح الإنسان بفضله ولا لا؟ ليس هذا من المحمود إلا إذا كان في ذلك مصلحة للغير، مو لك أنت، أما الله تعالى فيتمدح بنفسه للثناء على نفسه، لكن أنت ما تفعل هذا. أما إذا كان فيه مصلحة للغير كإنسان مثل يسر عن نفسه شيئا لأجل أن يقتدى بالخير، نعم، فهذا لا بأس به، أو لأجل أن ينتفع الناس بما عنده، نعم، فهذا أيضا لا بأس به. فابن مسعود رضي الله عنه قال لو أعلم أن أحدا تبلغه الإبل أعلم مني بكتاب الله لا ضربت إليها، أو كما قال. نعم. والعلماء ما زالوا يمدحون كتبهم. نعم. المالك يقول تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير صفق فائقة ألفية بالمعنى. المهم على كل حال إن مثل هذا ما هو لمصلحة الإنسان، هذا لمصلحة غيره لأجل أن ينتفع من هذا المؤلف مثلا. و على كل حال احنا نتكلم على اللي ما فيه إصرار، الشيء المعتدل، مع أنه هو بالحقيقة الإنسان قد يتهم مهما كانت نيته قد يتهم، لكن ما علم إذا أصلح ما بينه وبين ربه ما يهمنا. المهم من في هذه الآية دليل على تمدح الله سبحانه وتعالى بما تفضل به على عباده بقوله ولقد آتينا داود وسليمان علما. ثالث ان ذكرنا فضيلة داود سليمان فضيلة داود اي لا ما حاجة فضيلة داود فضيلة داود وسليمان وانهما اهل لهذه النعمة. ان الله تبارك وتعالى يقول الله اعلم حيث يجعل الفلك

0: كثير في العلم. قال الله تعالى قل ألستم الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لكن يبقى النظر ما هو العلم الممدوح، هذا هو الذي يحتاج الذي الآن الناس فيه بجدل، ما هو العلم الممدوح؟ المراد بذلك علم الشريعة، المراد به علم الشريعة، هذا هو العلم الممدوح. أما ما سوى علم الشريعة فإنه لا يمدح إلا حيث يوصل إلى محمود، بغير علم الشريعة ما يمدح إلا حيث يوصل إلى أمر محمود. نعم، عكس ما كان عليه الناس اليوم، كثير من الناس الجهال يمدحون العلم بغير الشريعة. بعض الناس والعياذ بالله يرى أن علم الشريعة تأخر وأن علم الطبيعة تقدم، ولهذا يمتدح هؤلاء العلماء بالصنايع وطبقات الأرض وغير ذلك، تجد مثلا يتمدح هذا أصل العلم أو هذا هو العلم ما أشبه ذلك. نعم، أو إذا رأى من الصنايع الغريبة كله العلم، يعني ما في شك إن الآن هذا يفضل هذا العصر على عصر الصحابة. نعم، هذا ليس هو المقصود به. كل ما أثنى الله على العلم فليس هذا هو المقصود، بل المقصود به علم الشريعة، لأن علم الشريعة هو اللي ينفع الخلق، حتى علم الشريعة هو اللي يدلهم على هذه العلوم اللي يتبتحون بها. لأن الله يأمر بأن نسعى في الأرض. نعم، هو الذي جعلت الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما أشبه ذلك. فالحاصل الجماعة الآن إن العلم الذي من الله به على داود وسليمان وأثنى عليهما به هو علم الشريعة، وهكذا جميع ما في النصوص من مدح العلم فهو علم الشريعة، لأنه هو الذي يحمد لذاته، وما عدا فمتى يحمد؟ إذا كان موصلا إلى أمر محمود، وإلا فإنه إن أوصل إلى أمر مذموم كان مذموما، وإن أوصل إلى أمر لا يحمد ولا يذم فهو لا يحمد ولا يذم. نعم، هذه من هي طيب قدموا خذ واحدة قبل ما هم لو نمع التحجر تقدم اللي بي يتقدم
1: لا أصلي وقضا
0: من نعم
1: المتعلمون
0: نعم هذا من الجهل، هذا من الجهل، ولهذا علمهم هذا الآن مهم محمود إلا إذا أوصل إلى أمر محمود، ولا مهم محمود. هل وصلوا إلى أعماق البحار وإلى آفاق الفضاء؟ هؤلاء هم الذين صنعوا ما يدمر الخلق، نعم، من القنابل والأسلحة. هل هذا محمود؟ ثم نقول هذه العلوم هل تنافي العلم الشرعي؟ نحن نتمنى أن المسلمين أيضا يصلون إلى هذه الأمور لينفعون أنفسهم وينفعوا الخلق. نعم، نعم، أبد العلم الشرعي. نعم نعم نعم خلوكم معنا. نعم، ما فيها شيء، ما فينا تعارض. لكن هذه الرحمة في محلها، هذه الرحمة في محلها، وفيه دليل على فضيلة داود وسليمان أيضا من جهة اعترافهما بنعمة الله وشكرهما لها لقوله وقال لا، ذكرناها من وجه، وهذا من وجه آخر وهو قيامهما بشكر نعمة الله، وقال الحمد لله الذي فضلنا، لم يقول إننا أوتينا هذا على علم منا أو لأننا أذكياء أو ما أشبه ذلك، قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من بني. وفي هذا دليل أيضا على أن الشكر يكون بالقول كما هو أيضا في الفعل، يكون بالقول وبالفعل، ويكون أيضا بالعقيدة بالاعتقاد. فالشكر له ثلاث

القلب واللسان والجوارح. قال الشاعر: أفادتكم النعماء النعماء مني ثلاثة، نعم، يدي ولساني والضمير المحجبة، يدي ولساني والضمير المحجبة. الدليل على هذا إن الشكر يكون في ثلاثة مواضع، هنا في اللسان، وقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد قيل له كيف تفعل هذا وكان يقوم حتى تتورم قدماه وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فقال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، فجعل الفعل شكرا لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: اعملوا آل داود شكرا، نعم. وأما بالقلب، الاعتراف بالنعم بالقلب فهو من الشكر. وش الدليل؟ قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر. هذا الخبر يريد الله منا أن نعتقده، نعم. ولهذا ذم الله تبارك وتعالى الذين نسبوا نعمته إلى أنفسهم، قل لا. وش قال عن قارون؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. فقال الله تعالى: أولما أن الله قد أرسل من قبلهم يقولون من أشد من قوة وأكثر جمع. وهذه المسألة كل المواضع الثلاثة الشكر قل من يقوم بها. فبعض الناس مثل يعتمد على السبب في جلب النعمة إليه وينسى المسبب. فهمتم؟ عندما يعطي إنسان شيء، حاجة من الحاجات، تجد أنه يقوم في قلبه من شكر هذا المعطي أكثر مما يقوم بشكر الله. تجده يثني أيضا على هذا أكثر مما يثني على الله. تجده يقوم بخدمة هذا أكثر مما يقوم بخدمة الله، مع أن هذا الذي وصلت النعمة على يده ما هو إلا طريق اللي وصلها إليه فقط. وإلا فالذي جعل في قلبه أن يوصل هذه النعمة إليك من هو؟ الله سبحانه وتعالى، نعم، هو الذي يسر هذا. فالحاصل أن الناس الآن أكثرهم أو غالبهم، نعم، يخلون في مقام الشكر إما بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. طيب، وفي هذا دليل على أن الإنسان يشرع له إذا من الله عليه بنعمة أن يحمده عليها، نعم. وقد ورد في النصوص في مثل ذلك، فعندما تأكل تنتهي من الأكل والشرب تقول الحمد لله، عندما تستيقظ تحمد الله، عندما تلبس ثوبا تحمد الله، وهكذا. وهذا من الأمور المشروعة، الحمد لله سبحانه وتعالى على النعم. وفي هذا دليل، وفي الآية دليل على تواضع داود وسليمان ومعرفتهما للحقيقة في قوله: فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. ما ذكر التفضيل المطلق على جميع المؤمنين، على كثير من عباده المؤمنين. وهل يستفاد من ذلك وصف الأنبياء بالإيمان؟ لا، يعني هل يشعر قولهم على كثير من عباده المؤمنين أنهما من المؤمنين؟ الظاهر أنه يشعر بهذا، يعني أننا شاركناهم في وصف الإيمان وفضلنا الله على كثير منهم، نعم. وفي هذا دليل أيضا في الآية، دليل على أن الإنسان إذا رأى أنه أفضل من غيره في نعمة الله عليه فإن هذا لا ينافي التواضع. يعني عندما تشعر أن الله أنعم عليك بالمال فضلك على هذا، هل معنى ذلك أنك ترفعت وتكبرت؟ لا، بل إنك لا يمكن أن تدرك نعمة الله عليك حتى تعرف ضدها في غيره، ولا لا؟ ما يمكن تعرف هذا إلا إذا عرفت ضده. إذا رأيت مثلا إنسان مبتلا في بدنه والله تعالى قد عافاه، عرفت فضل نعمة الله، تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني عليه. عندما ترى جاهلا وأنت من الله عليك في العلم، كذلك أيضا ترى فضل نعمة الله عليك بهذا، ولا يعد هذا من باب الترفع.

فالحاصل إني أقول إن مع الأسف الشديد أن بعض الناس يتعلم لغة هؤلاء ويجعلها هي لغة التخاطب فيما بينهم. نعم، وهذا لا شك أنه نقص في الشرع والعقل. نعم، أين؟ نعم صحيح، بدون تمييز. طيب، وفيها نبدأ الآن الدرس الجديد. نعم، كيف؟ لو حصل هذا كان طيب، يعني لو أن الناس نقلوا من اللغة العامية إلى اللغة العربية فصار هذا طيب، من أحسن ما يكون، لأنه يعين على فهم القراءة والسنة. لكن إذا لم يمكن فهذا تغيير لهجة فقط. ولو تأمل ما عليه الناس الآن من اللغة العربية العامية، يعني القصة، لوجدت إن كل كلماتهم لها أصول في اللغة العربية القصة، لكن اختلاف لهجة. فبودنا الحقيقة أن نرجع إلى اللغة العربية الفصحى، ولكن هذا بعمل إحنا بنتخلى عن لغتنا هذه العامية عشان هذا نرجع للفصحى. لكن يعجبني واحد من غير سريلانكا، في أحد المؤسسات عندنا، جاء مرة يتكلم معي ويتكلم باللغة الفصحى ولا يلحن. هذا العجيب، العجيب إنه ما يلحن. هنا هو سريلانكي أصلا، لكن تعلم من اللغة العربية على اللغة الفصحى، لأن القواميس باللغة الفصحى، لكن يكلمني تماما باللغة الفصحى ولا لحن. هذا طيب، بيت يجي عندنا عشان نعم والله. طيب، نبدأ الدرس الجديد. قال الله تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. سليمان عليه الصلاة والسلام آتاه الله تبارك وتعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما هم أن يقبض على الشيطان قال: ذكرت قول أخي سليمان وهبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. من جملة ملكه هذا التنظيم العظيم، حشر جمع، ومن الجامع؟ لا، الجامع الله، الله على كل شيء قدير، لكن الجامع النقبة والعرفة الذين جعلهم يجمعون هؤلاء الجنود، فهو قد نظم ملكه غاية التنظيم، وجعل لكل أناس قادة وعرفة، فهو يجمعونه. حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، الجن والإنس والطير وغيرهم. الجن واضح، والإنس مكلفون، والطير غير مكلفين لكنها تطير. بقينا بالحيوانات الأخرى الماشية والزاحفة، هل تدخل في هذا من باب أولى؟ ونقول إنه إذا حشرت الطيور التي لا يمكن السيطرة عليها فغيرها من باب أولى. نعم، أو نقول إن سليمان عليه الصلاة والسلام ما كان يستعمل إلا الطيور فقط لأنه يستخدمها لمصالحه. هنا لا، من كل شيء ما هو دين على عموم هذا، يعني إن جعلنا من للتبعيض فليس في العموم، وإن جعلنا من كل شيء يثبت به الملك ويقوى به ما هو بلازم يدخل هذا الشيء، فهي محل إشكال عندنا. فالآن نقول سكت عن بقية الحيوانات، فهل هي داخلة في جنوده أو لا؟ قد تقول إنها داخلة من باب الأولى، وقد تقول ليست بداخلة. ما وجه قولنا من باب الأولى؟ أن نقول إذا كان الطير وهو لا يمكن السيطرة عليه لطيرانه يحشر ويجمع فغيره من باب أولى، قل لا. وقد تقول إنه ليس بلازم، لأنه يمكن أن سليمان صلى الله عليه وسلم ما يستخدم من الحيوانات سوى الطير، وإذا لم يستخدم سواها فلا حاجة له في أن يجمع الباقي. والطير فهم يوزعون، شوف هذا أيضا، فهم يوزعون، يقول المؤلف يجمعون ثم يساقون،

0: وهذا أيضا من التنظيم. لا يساقون، يساقون فهم يزعون يعني يساقون يعني منظمين في جمعهم وسيرهم، في جمعهم وسيرهم يجمعون أولا، وبعد أن يجمعوا يوزعون فيساقون على وجه منظم. وهذا لا شك أنه من التنظيم الذي يحفظ على الناس الوقت والعمل، لأن أكثر ما يضيع الإنسان يضيع وقته وعمله هو عدم التنظيم. ولذلك ولهذا أقول إنه ينبغي لنا أن يكون عندنا تنظيم لأعمالنا اليومية، تنظيم لأعمالنا اليومية بقدر المستطاع، ولكن ليس معنى ذلك أن نصر على هذه الأعمال وإن وجد ما هو أفضل، لا، إنما بس يكون إنسان مرتب منظم، ما يخلي وقته فوضى، إن يقرب كتابه من يجدعه يقرأ له صف ويجدعه، يقرب الثاني ويجدعه، لا، نعم، أو يعمل هالعمل يبدأه ثم يتركه. ينبغي أن يكون عند التنظيم. ومن المستحسن إنه كل ما كان الشيء أهم يبدأ به أول، كان بعض الناس يقولون إنهم من جملة تنظيمهم يجعل قراءة الجرائد والصحف إذا تقدم، نعم، ما يجعل قراءة الكتب الهامة التي تحتاج إلى تعب بعد الغد، لأن قراءة الصحف قراءة سطحية مثل التحدث العادي ما بتعب ولا، لكن الكتب والتعمق يحتاج إلى عمل، وهذا لا يناسب مع وجود الشبع.
1: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سنعوذ
0: بالله من الشيطان الرجيم. أظن باقي علينا استنباط الفوائد. نعم، أولا من قوله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، استفاد من هذه الآية الكريمة أن سليمان عليه الصلاة والسلام قد نظم جنوده ورتبهم بحيث يجمعون عند الجمع ويفرقون عند التفريق، لقوله وحشر لسليمان جنود. وفي الآية دليل على أن الجنود الذي يصطحبهم سليمان ثلاثة أصناف، وهم الجن والإنس والطير. أما الإنس فاستصحابه لهم ظاهر لأنه منهم، وأما الجن فلاستخدامهم فيما لا يقدر عليه الإنس. وأما الطيور فقال بعض العلماء إنها تصحبه لتظله، تكون فوق رأسه ظلة من الشمس، وهذا قد يكون مقصودا، وقد يكون أيضا من مقصود استصحاب الطير أنها تأتيه بالأخبار البعيدة كما في قصة الهدى. وفيه دليل، وفيها أيضا في قول فهم يوزعون دليل على كمال التنظيم أيضا، لأن الوزع ما معناه الجمع والثوب. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يجمعون إليها ويساقون إليها. وهذا دليل أيضا على كمال التنظيم، وفيه دليل على استعمال الساقة في الجند والجيش، أن يكون لهم سائق كما أن لهم قائدا دليلا فلهم أيضا سائق. نعم، وقد كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكون في الساقة في أخريات القوم، مع أنه صلى الله عليه وسلم رئيسهم وزعيمهم، لكنه يتأخر لأجل أن يرفد من قصر، نعم، ويعين من احتاج، وللفوائد العظيمة التي تحصل لهذا. ثم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فيه دليل على أن من البلاغة الإيجاز بالحذف، لأن قوله حتى إذا أتوا هذا الشيء محذوف. وش التقدير؟ فساروا حتى إذا أتوا، حتى إذا أتوا على وجه الأرض، لأن حتى للغاية فلا بد أن يكون هناك شيء مغير قبله. وفي دليل على إضافة الشيء إلى ساكنه، إضافة المكان إلى ساكنه، لقوله وادي النمل. كما يقال الآن في الأحياء في أثار البلد هذا حي بني فلان، نعم، كما هو معروف من قديم الزمان أن الأحياء تضاف إلى ساكنه. هل نقول في هذا دليل على أن النمل إذا سكن أرضا ملكها بحيث ما يجوز إحياءه ولا الاستمتاع بها، ولا لا؟
1: لا،
0: هي دليل. هي أقافي ما نعلم. طيب الآن اثنان اختلف، أحدهما يقول لا والثاني يقول نعم، فما هو الذي تردفون؟ لا. طيب وادي النمل بيت فلان، هل لك حق في أن تأتي إلى بيت فلان تسكنه؟ وادي النمل نعم، نقول صحيح، هو لو نظرنا إلى مطلق اللفظ لكان وادي النمل لهم للنمل، ولكن الله تعالى يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذا كان النمل له يوكل أكلناه فكيف لا نأكل مساكن؟ فبنو آدم هم أحق بالأرض من غيرهم، أحق بالأرض من غيرهم، فهم إذا مثلا احتاج الإنسان إلى عمارة هذه الأرض لو فيها نمل ما في بأس من ذلك يعمره، ولو لازم من ذلك أن يموت النمل، لو لازم أن يموت النمل، نعم، لأن هذا الموت غير مقصود، وما كان غير مقصود وإنما جاء ضرورة لتناول المباح فإنه لا يضر. وهذه القاعدة معروفة في الشرع، إن الشيء الذي يأتي ضرورة لفعل مباح وهو غير مقصود فإنه لا بأس به. انظر مثلا إلى قتل النساء والذرية في الحرب، يجوز ولا لا؟ ما يجوز، لكن إذا لم نتوصل إلى قتل المقاتلين إلا بالرمي بالمنجنيق والمدافع العامة يجوز ولا لا؟ ولو لازم من ذلك قتل النساء والذرية، ولو لازم، يعني هذا غير مقصود. كذلك أيضا قطع النخيل، نخيل العدو، يجوز ولا ما يجوز؟ ولكن إذا لم نتوصل إليهم إلا بقطع نخيلهم جاهز، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في بني النضير. والحاصل أن نقول إن قتل النمل إذا لزم من أحياء الأرض فإنه لا ليس به بأس، لأنه لم يكن مقصودا وإنما جاء ضرورة لتناول أمر مباح لنا. نعم، أين في المؤذي؟ حتى بني آدم لو آذاك وصال عليك ولم يندفع إلا بالقتل تقتله، هو أعظم الحيوان الحرم. وفي هذه الآية دليل على أن للحشرات نطقا، لقوله قالت نملة، وفي دليل على أن قولها أيضا مسموع يسمعه بنو جنسها، لأن لو لم يكون يسمعونه لم يكن به فائدة، فهم يسمعون قولها. وقد يسمعه الله تبارك وتعالى من يشاء. طيب، وفيه دليل استدل العامة بذلك على أن كل شيء ينطق من قبل، هذا ليس بصحيح، ولكن الله تعالى قد يسمع الخلق نطق بعض الحيوانات إما آية أو كرامة أو ما أشبه ذلك. إيه، كل شيء يتكلم، لأن بعض النقول الجسر يتكلم، نعم، والظاهر أنه في السارق يمكن للجسر ويتكلم، والجسر هي مخزن التمر.
2: إيش أخذنا آية بعد الفوائد؟
0: ولا أخذ فوائده؟
2: لا.
0: وحشر لسليمان.
2: طيب
0: أجلنا نقرأ ونأخذ فوائد بعدين. قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قول حتى إذا أتوا هذه غاية لما سبق وهو قول وحشر حتى إذا، وعلى هذا فيكون في الكلام حذفا تقديره وساروا حتى إذا أتوا. فبعد أن جمع الجنود ووزعوا فرد أولهم إلى آخرهم ونظموا ساروا حتى إذا أتوا على وادي النمل. أتوا أي سليمان وجنوده، أي مروا. قوله على وادي النمل ظاهر الكلام أن هذا الوادي معروف بهذا اللقب، إنه يسمى وادي النمل، ويحتمل لكنه خلاف الظاهر أن يكون هذا الوادي واديا فيه نمل، يعني حتى إذا أتوا على واد فيه نمل وليس معروفا بهذا اللقب بأنه وادي النمل، ولكن الأولى الأخذ بظاهر اللقب وهو أن يكون هذا الوادي معروفا بكثرة نمله، وأنه يلقب بهذا اللقب لكثرته. والنمل معروف وهو من الحيوانات التي نهي عن قتلها، كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب وذكر منها النملة. وفي الصحيح أيضا في أحد الأنبياء عليه الصلاة والسلام أنه قرصته نملة فأمر بقرية النمل كلها فأحرقت، فعاتبه الله على ذلك وقال: هل لا نملة واحدة؟ نعم. هذا النمل من جملة المخلوقات التي تعرف ربها وتعرف ما ينفعها وما يضرها على حسب ما ركب فيها من هداية. وقد قال موسى صلى الله عليه وسلم لفرعون لما قال: من ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه، يعني خلقه ابقى فيه، لا مهضيف. أعطى كل شيء خلقه أي الخلق اللائق به، كل شيء من الحيوان وغيره له خلق يليق به أعطاه الله. ثم هداه، هدى هذا الخلق أيضا لما تقوم به مصالحه. فهذه النمل من جملة المخلوقات التي أعطاه الله تبارك وتعالى خلقها وهداه. أتوا على وادي النمل وهو بالطائف أو بالشام خلاف، ولا دليل لا على الطائف ولا على الشام، والأقرب أنه بالشام، ومع ذلك لا نجزم به لأن مقر سليمان عليه الصلاة والسلام كان في الشام، ومع هذا ما نجزم به. وتعيين المكان هل هو من الأمور التي لا بد منها في القصة؟ لا، لأن المقصود الاعتبار بما جرى في أي مكان كان من الأرض. وقال: نمله صغار أو كبار، أيضا ما لنا ولهذا بعضهم يقول نمل كبار، النمل الكبرى الذئب، يعني صارت النمل حمير، هذا مو صحيح، بل النمل هو المعروف في لغة العرب، وكل من فسر شيئا من القرآن بخلاف ما تقتضيه اللغة العربية فإنه لا بد له من دليل، وإلا فيرد عليه، لأن معنى أصل أصيل في تفسير القرآن وهو قوله تعالى: بلسان عربي مبين. فمن زعم أن شيئا من القرآن على خلاف هذا اللسان العربي المبين فعليه الدليل، عليه الدليل. على هذا نقول النمل هو النمل المعروف، النمل هو النمل المعروف، ولا وأما القول بأنه كبار وأنه كبر الذئاب فهذا لا دليل عليه. نعم. ها؟ لا لا، النمل المعروف. نعم. قال نملة يا، قالت نملة، هذه جواب إذا، حتى إذا أتوا قالت نملة ملكة النمل وقد رأت جند سليمان، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم إلى آخره. قال قالت نملة يقول ملكة النمل وقد رأت جند سليمان. أما قوله وقد رأت جند سليمان فهذا واضح، الله أعلم أنها رأته أو أحست، قد يكون إحساسا بدون نظر وقد يكون نظرا. إنما على كل حال هي أدركت قربه ووصول سليمان بجنوده إليهم. وقوله تعالى قالت نملة، نملة منكر، وظاهر كلام المفسر أنها معرفة، لأنه قال ملكة النمل، وهذا يقتضي أن يكون التعبير قالت النملة لأن النملة المعهودة وهي الملكة. ولما لم يكن التعبير بقوله قالت النملة دل على أن القائل لا يتعين أن يكون ملكة النمل، وإنما هي نملة من النمل. وهذا ليس بغريب، فإنه كما لو أقبل جند على طائفة من الناس ورآه واحد منهم يصيح بهم ولا لا يصيح بهم، ولا يلزم أن يكون هذا الصائح هو الأمير أو الملك. ولهذا صحيح إبقاء القرآن على ظاهره وأنها نملة من هذا النمل، ولا يلزم أن تكون الملكة. نعم، لأن مثل هذه الأحوال أي واحد يشعر من الطوائف من الطائفة الموجودة يشعر بالخوف يصيح به وينذر، أنا النذير العريان. قالت نملة، إذن الصواب أن نقول قالت نملة من النمل ولا نعينها بأنها الملكة. طيب وقد رأت جند سليمان، هل يتعين أيضا أن يكون رؤيا أو رؤية، أو يجوز أن يكون إحساسا؟ ترى هذا أيضا اللي وراء من هذا الصور ما يجينا من الهواء. نعم أي، لكن الرؤية هل هي، هل يتعين الإدراك بالرؤية أو يجوز أيضا بالإحساس والسمع؟ يمكن هذا. وحينئذ نسأل هل للنمل أعين؟ هذه تحتاج إلى دراسة أم الأحياء. نعم، إنما هي أنا قد رأيت كلام يقول إن النمل إنه بإذن الله إذا مشى فإنه يفرز أشياء تمشي النملات الأخرى على رائحتها، وهذا شيء أنا شاهدته بعيني، كان فيه بساط مثل هذا البساط بس كبير، المهم أنه من هذا النوع. وكان النمل هذا يمشي ويأتي على زاوية ثم يرجع، يعني يمشي مستطيل ويأتي على الزاوية ثم يرجع، كل النمل على هذا، يعني ما يروح عدال مع القصر. فأنا تعجبت شلون يعرف الطريق، لو كان على تراب فاللي على تراب يبين أثر النمل ويمشي بعضه مع بعض، لكن هذا ما هو على تراب. ولكن بعد أن قرأت هذا أنا عرفت أنه إذا مشى يكون له رائحة وتمشي بقية النمل عليه. نعم، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، هذا معنى قوله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. على كل حال نحن الذي يلزمنا من هذه الكريمة أن النملة أدركت ذلك برؤية أو بغيره. طيب، يقول قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. شف، هذه الجملة تضمنت نداء وأمرا وإرشادا وتحذيرا وتعذيرا، نعم، وغير ذلك مما يمكن أن ندركه إن شاء الله بعد الكلام التفصيل. يا أيها النمل هذا نداء، وقد مر علينا مرات أن تصدير الجملة في النداء الغرض منه التنبيه، لأني لقيت افعل أو يا فلان افعل الأخيرة أعظم وأبلغ، فهذا لتنبيه. ثم قولها يا أيها النمل، نداء بعيد، نداء بعيد مصدر بتنبيه يا أيها النمل، لأنه لو قالت يا نمل فقد يخفى، لأنكم كما ترون الإنسان أول ما يكلمك قد يخفى أول الجملة، قد يخفى أول الجملة، إذا جاء بشيء ينبه قبل بيان قبل الدخول في الموضوع المقصود صار ما يفوت الإنسان من المقصود شيء، لا يفوت السامع من المقصود شيء. هي قالت يا أيها النمل ولم تقل يا نمل. ثم إن نداء البعيد أيضا يدل على أنها صوتت بصوت سمعه الكل يا أيها النمل. نعم. وفي قولها أدخلوا هذا أمر، والمراد به الإرشاد، وفي تعيين المساكن وهي الملاجئ. نعم. هذه مثل صفارة الإنذار عند الناس، إذا صفرت صفارة الإنذار أين يذهبون؟ للسطوح؟ لا، للملاجئ. هي أيضا أرشدتهم إلى ملاجئهم، أدخلوا مساكنكم. ثم فيه أيضا إشارة إلى أن هذه المساكن كما أنها أكنان يفتن بها الإنسان، فهي أيضا حصون يحترز بها الإنسان. نعم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات. وفي قولها مساكنكم، الإضافة هنا على تقدير اللام ولا لا ولا على تقدير من؟
2: مساكنكم.
0: على تقدير اللام، لا من ولا في، لأن الإضافة تكون على تقدير من إذا كان المضاف من جنس المضاف إليه، كخاتم حديد وباب خشب، وتكون على تقدير في إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، كما في قوله تعالى بل مكر الليل والنهار، أي مكر في الليل، وتكون على تقدير اللام وهي الغالب والأكثر، وهنا على تقدير اللام. واللام المقدرة في الإضافة هنا هي للاختصاص ولا للمول؟ ها؟ بالنسبة لنا الاختصاص، لكن بالنسبة لهن النمل فيما بينهن الظاهر أنه للملك، من كل واحدة منهن تعرف بيته وأنه ما حد يدخل عليها. نعم. تملكه إن كان يعقد بيع ولا يمكن توقفه أيضا سبله. نعم. مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، هذا التحذير، هذا التحذير إرشاد وتحذير، لا يحطمنكم يكسرنكم، والجملة هذه كالتعليل للأمر في قولها ادخلوا مساكنكم، يعني كأن قائلا يقول لماذا لا يحطمنكم سليمان، فالجملة تعليل وهي تحذير. نعم. تعليل وتحذير. نعم. لا، هذا من بلاغتها أيضا، ما قالت ادخلوا مساكنكم بس، عينت المحذر منه وهو لا يحطمنكم سليمان، ثم أتت بهذه الجملة الشديدة في الوقت، ما قالت لا يطأنكم. نعم. قالت لا يحطمنكم. أيها أشد وقعا؟ الأخيرة أشد، لأن الوطأ يلزم، قد يلزم منه الكسر والإتلاف وقد لا يلزم، ثم هو الوطي هادئ بالنسبة لكلمة التحطيم. واضح؟ طيب، وهل المقام يقتضي هكذا أن يأتي بالعبارة الغليظة؟ نعم، لأن المقام مقام تحذير وبسرعة، بسرعة، إذا لم يفعلن هذا بسرعة فإنهم يحطمون. قال لا يحطمنكم، وهنا قالت لا يحطمنكم وقالت ادخلوا، والتعبير بادخلوا ولا يحطمنكم بضمير الميم هذا لا يكون إلا للعاقل، لأن غير العاقل يؤنث، غير العاقل يؤنث ادخلن مساكنكم ولا يحطمنكن، ولكنها هي قالت ادخلوا ولا يحطمنكم تنزيلا لهن منزلة العاقل، أو يقال هن بالنسبة لبعضهم نعم عقلا، هن بالنسبة لبعضهن عقلا، مثل ما قلنا إن المساكن بالنسبة لبعضهم ملك وبالنسبة لنا اختصاص. نعم. لا يحتمنكم سليمان وجنوده. وكان هذا التعبير يدل على ان عظمه سليمان متقرره عندهم. نعم. وهو كذلك. وقول سليمان وجنوده ما قالت وجنده، لان الذي فهمنا من القران ان معه ثلاثه اصناف من الجنود. من؟ الانس والجن والطير. الانس والجن والطير كما سبق. وقوله وجنوده وهم لا يشعرون، هذا اعتذار. اعتذار لمن؟ لسليمان وجنوده، انهم لن يتقصدوا ان يحطموكم، ولكن بغير شعور منهم، لانهم كما تعرفون الجنود الجيش العظيم واسع، وهذه نمل صغار. نعم. يمكن يحطمه وهو ما شعر. ثم ان الغالب ان مثل هذا الجند الكثير ما يستطيع ان ينكف بعضه عن بعض فيما اذا وجدوا جحر نمل مثلا. فهذا معنى قولها وهم لا يشعرون، يعني لو قال قائل كيف وهم لا يشعرون؟ هل هم يمشون بغير هدى؟ نقول لا، يمشون بهدى. لكن من المعروف اننا اذا قارنا بين هذا الجند العظيم الواسع، نعم، وبين صغر هذه النمل، فان الغالب انهم لا يشعرون بها. نعم. فهذه الجمل البليغه العظيمه من هذا المخلوق الذي ليس في اعين الناس شيئا، وهو من اصغر المخلوقات. وش يدلنا على هذا؟ ماذا يدلنا عليه هذا؟ يدل على عظمه الخالق سبحانه وتعالى، وان ما هو اعظم من هذه المخلوقات النمل هو اعظم منها ايضا في مثل هذه الامور. نعم. لان من اعطى الصغير هذا الاعطاء وهداه هذه الهدايه، فالكبير احوج الى الهدايه من ذلك، وعنده من العلم ما عنده. طيب، يقول وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. شوف قبله، ونزل النمل منزلة العقلاء في الخطاب بخطابهم. وين الخطاب بخطابهم؟ ادخلوا ولا يحطمن مساكنكم ولا يحطمنكم، لأن الميم هذه لجماعة العقلاء، والواو أيضا لجماعة العقلاء، ولذلك خوطب بخطاب العقلاء مثل ما قلنا، إما لأن بعضهم مع بعض عاقل، أو أنه لما كان هذا الخطاب يفهم ويعمل به صار كأنها تخاطب، صار كأنها تخاطب العقلاء. نعم.
1: عبر لأحتمالنا الكسر من
0: الحيوانات الطريقة أو الزراف الطريقة. لا، مو بمراد الكسر أنه يكسر عضو فقط. المراد بالكسر الإهلاك على سبيل التحطيم. يعني مثلا النملة إذا وضيتها قطعت تمزقت، هذا التكسر. مو معنى أنه ينكسر رجلة وتبقى معلقة مثلا بها، لا. لا لا، حطام أبلغ أشد في الحذر. وما أذاك من الحطمة، هذا التحطيم أبلغ. قال فتبسم سليمان ابتداء ضاحكا انتهاء من قولها. يقولون ان الضحك ثلاث انواع: ابتدائي ووسط وانتهاء. الابتدائي التبسم، والوسط الضحك، والمنتهى القهقه. نعم. والقهقه ما تليق بالانسان العاقل الرزين. نعم. والتبسم هو أكثر ضحك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والضحك يكون من الأنبياء أحيانا، يكون منهم أحيانا. فهنا تبسم ضاحك. المؤلف يرى أنه رحمه الله يرى أن سليمان صلى الله عليه وسلم كان له مرحلتان في هذا الضحك: الأولى التبسم، والثانية الضحك. فابتدأ بالتبسم وانتهى بالضحك. ويحتمل أن يكون تبسم ضاحكا أنه ضحك متبسما يعني معناه أنه ما ظهر له صوت ولكنه تبسم تبسما، والله أعلم. ويحتمل وعلى هذا التقدير يكون ضاحكا هذه حال مؤكدة مبينة للنوع، مبينة للنوع يعني معناه أن ضحكه كان تبسما. على كل حال هذه المسألة لا يضر لو كان ضحك ابتدأ بالتبسم وأنهى بالضحك، هذا فرق. التبسم أنه ينفتح الفم بدون صوت، ضحكه كان تبسما. على كل حال هذه المسألة لا يضر لو كان ضحك ابتدأ بالتبسم وأنهى بالضحك، هذا فرق. التبسم أنه ينفتح الفم بدون صوت، الضحك يكون صوت لكن بدون قهقه، والضحك القهقه يتكرر الصوت كركر كما يقول العام. اي هنا نعم، يقول ضاحكا من قولها من بيانيه، يعني معناها والبيانيه التعليل، يعني بسبب قولها تبسم. هذا التبسم وش مصدره؟ من تبسم من قوله، من تحذيرها، من اعتذارها، من إرشادها، من فصاحتها، من كل ما يتضمنه هذا القول، من كل ما يتضمنه هذا القول. لأنه في الحقيقة محل عجب، محل عجب إن تتكلم بهذا الكلام البليغ وبهذه السرعة. نعم، ما راح تصفصف وتجيب عناصر وتزين. نعم، هذا لا شك أنه محل ضحك. ثم أيضا محل ضحك مهم من القول فقط، من مغزى هذا القول، ولهذا جعله من نعمة الله، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. مغزى هذا القول يكون سليمان عليه الصلاة والسلام تعترف حتى الحشرات بعظمته وعظمة جنوده. نعم، هذا لا شك أنه من نعمة الله عليه. فهذا التبسم إذن من القول من مضمونه ودلالته، وكذلك من مغزاه وما يتضمنه من نعمة الله تبارك وتعالى على سليمان. تبسم ضاحكا من قولها وقد سمعه من ثلاثة أميال، حملته إليه الريح فحبس عن تنده حين أشرق على واديهم حتى دخلوا أي النمل بيوتهم، وكان جنده ركبانا ومشاة في هذا السيل. طيب، يقول وقد سمعه من ثلاثة أميال، منين جاء فيها؟ أخبار إسرائيلي، بل إن القرآن حتى إذا أتوا على واد النمل، وش يدل عليه؟ لأنهم وصلوا إليه، وصلوا إليه. غاية ما هنالك إنهم على طول لما حذر النمل بهذا التحذير دخلنا في المساء، يعني ما بينهم وبين أن يطأوا هذا النمل إلا دخول النمل مسافة، وهذا لا يقتضي أن يكون بينه وبينهم 300. نعم، ولا دليل على ذلك، وإنما يقال إنه سمعه من قرب، سمعه من قرب. وهل سمعه غيره من جنوده؟ الظاهر ما وصل، ما عرفوا ولا سمعوه، لأن قوله علمنا منطق الطير يدل على أن هذا تعليم نطق الحيوانات خاص بسليمان عليه الصلاة والسلام، وليس كما يزعم بعض العامة. بعض العامة يقولون من أول كل شيء يتكلم، يقولون الناس من أول كل شيء يتكلم، ويجيبون قصص على هذا. هذا ما هو صحيح، ما هنا كلام معلوم إلا في الأمم فيما بينها. وأما إن الإنس مثلا يعلمون كلام الجن، أو مثلا يعلمون كلام الحشرات، فهذا لا، إلا بدليل. إذا وجد دليل عن المعصوم فهذا صحيح، مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الذئب الذي تكلم، وأخبر أيضا عن البقرة التي ركبها صاحبها وقالت له إنا لم نخلق لهذا. نعم، المهم ما دل عليه الدليل وجب علينا أن نقبله، وإلا فالأصل أن الشيء يتكلم بلغته، وأن كل جنس لا يفهم لغة الآخر. أي نعم، نعم.
1: كلنا والله ما سخنا ما بنا يسبيحنا بالعشير الكار،
0: والطير
1: محشوات كلنا والله.
0: نعم،
1: طيب إذا كان الطير الأواب
0: كل له لمن؟

0: أو لله. لا ما هو على كل حال. مسألة تحتاج إلى قراءة، حتى قراءة ما هي مضبوطة على كلام أما قراءة. إن سخرنا الجبال معه. لا إن سخرنا الجبال معه. يسبحنا في العشي والإشراق.
1: فطيرة مشهورة كلها.
0: ما أدري ما أضرب كلام. خلني مهم معنا لا لا لا تجنون. نعم. يقول تبسم ضاحكا من قوله وقال ربي أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وقال ربي هذه منادى حذفت منه يا الند يا النداء وأصله يا ربي، وحذفت الياء المضاف إليها للتخفيف ولا أصله ربي بالياء. ودائما يأتي الدعاء دائما يأتي الدعاء بحذف الياء بحذف ياء النداء بحذف ياء النداء. لماذا؟ لماذا يأتي النداء الدعاء دائما بحذف حرف النداء؟ ابتداء بسم الله وعناية بالمقصود وهو الله سبحانه وتعالى ربي يبتدئ به قبل كل شيء. نعم. وكأن الإنسان بشدة شوق الله شوقه لربه أثناء دعائه ما يبدر منه إلا اسم الله سبحانه وتعالى. قال ربي أوزعني، أوزعني من حيث الإعراب يقال فعل أمر، لكن النحويون رحمهم الله تأدبا مع الله ما يقولون فعل أمر، لأنك ما تأمر الله يسمونه إيش؟ فعل دعاء. عندما تقول عندما نعرف هذه ربي أوزعني نقول أوزع فعل دعاء، ما نقول فعل أمر يقصر به الدعاء، هو حقيقة فعل أمر والمقصود به الدعاء، لكن تأدبا مع الله نقول فعل دعاء. أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. الحامل لسليمان عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا الاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى وخوف الغرور بالنفس، لأنه إذا كانت النملة تقول هكذا وهذا خوف منه وجنوده وتعتذر لهم ويفهم كلامها، هذا قد يؤدي بالإنسان إيش؟ إلى الغرور، وأن هذا الشيء لذاته أو من ذاته، مثل ما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. فلهذا سأل الله في هذا المقام الذي ربما يحصل به الغرور للمرء والإنسان بشر، سأل الله أن يلهمه شكر نعمته التي أنعم عليه وعلى والديه وأن يعمل صالحا يرضاه. وهكذا ينبغي للإنسان إذا حصل له نعمة أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمه شكرها حتى لا يلحقه الغرور بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، سواء كانت النعمة مالية أو جسدية معنوية أم حسية. ربي أوزعني أن أشكر أن هذه مصدرية، مش محل من الأعراب، مفعول ثاني، مفعول ثاني لأوزعني، لأن المفعول الأول لي والمفعول الثاني أن أشكر، يعني ألهمني شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي. قوله أن أشكر نعمتك، النعمة وش معنى النعمة؟ الإحسان الذي ينعم به المحسن إليه. والنعمة كما تعرفون تنقسم إلى قسمين، إما حصول مطلوب وإما نجاة من مهوب. والله تبارك وتعالى دائما نعمه على عبده، والعبد دائر بين هذين الصنفين من النعمة، دائما يحصل له مطلوبه وينتو من مهوبه. وقول المفسر أنعمت بها علي، لماذا قدر بها؟ لا لأنه من المعروف أن الجملة التي تكون صلة الموصول لا بد فيها من رابع يعود على الموصول، لا بد فيها من عائد يعود على الموصول. هنا التي أنعمت علي يحتاج الجملة أنعمت أن يكون فيه ضمير يعود على التي، قدرها المؤلف بقوله بها. وهل منكم أحد يناقشه في هذا التقدير؟ يعني تقدير الضمير لأجل أن يكون عائدا على الموصول هذا واضح مسلم، هذا قاعدة نحوية، ويأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون أي منه، هذا واضح، وهذا كثير في الكلام العربي في القرآن والسنة وكلام الناس، لا بد من عائد يعود على الموصول ليربط الجملة صلة بموصولها. ولكن هل لكم مناقشة مع المؤلف في تقدير العائد على هذا الوجه؟ سلام، لأن ضمير المنفصل إياه وإيايا وإياك هذا ضمير منفصل، فالضمير هنا متصل بلا شك. أي ولو هو متصل ولو مع حرف، هو متصل ولو مع وجود الباء، وكان يقول نعمتها علي، هذا صحيح، لكن ما هو العلة، التقدير الذي قدرت صحيح، لكن العلة من هي العلة؟ يقولون إن العائد ما يحذف إذا كان مجرورا إلا إذا جر الموصول بحرف مشابه للمحذوف لفظا ومعنى وتقديرا. عرفتم؟ هذا مر علينا احنا نقرا في النحو في القطر، وانه اذا كان مجرورا يشترط ان يكون مجرورا بالحرف الذي جر الموصول، نعم، وان يكون موافقا له في اللفظ ومتعلقه واحدا موافقا في اللفظ والتقدير والمعنى. المؤلف الآن قدر بها مع أنها مهم موجودة في القرآن، نعمتك التي أنعمت بها، وعلى هذا فالتقدير السليم أن يقول أنعمتها علي وعلى والدي، نعم، لأنه ما يمكن يحذف العائد المجرور إلا إذا كان الموصول مجرورا بحرف الجر الذي جر به ذلك العائد، نعم. وقوله علي وعلى والدي، أما علي فظاهر إن نعمة الله عليك تحتاج إلى شكر منك، لكن نعمة الله على والديك ما وجه كونها تحتاج إلى شكر منك؟ لأن نعمة الله على الوالدين نعمة على الولد، نعمة على الولد، لا سيما مثل هذه اللي حصلت، وهو أنه ورث من داود النبوة وخلفه فيها، فهذه النعمة نعمة الله على والديك هي في الحقيقة نعمة عليك، ولهذا قال علي وعلى والدي. وقول والدي هذه جمع ولا مثنى؟ والدي مثنى مضاف، ولذلك حذفت النون منه، وأصل والدين لي، لكن حذفت نون من أجل المضافة الإضافة. طيب والدي، من المراد بالوالد؟ إيه، هل هو الوالد الذي أنت ولده لصلبه، أو حتى الجد ومن علم؟ نقول الحقيقة أن كلمة والد أحيانا يدخل فيها الجد وإن علم، وأحيانا تتعين للوالد الأدنى، والذي يعين ذلك هو القرائن اللفظية أو القرائن الحالية. فمثلا لا يجوز لواهب أن يرجع فيما وهبه إلا الوالد فيما يعطي ولده، من مراد بالوالد؟ المباشر، الوالد الأدنى، فالجد لا يلحق به، الجد لا يلحق به. طيب الوالد في تحريم النكاح يشمل الأدنى والأعلى. الوالد في الجد في الميراث يشمل الأدنى والأعلى إن فقد الأدنى، يشمل المراد الذكور والإناث، يعني لا تحسبون على القول الصحيح أن نريد الجد الوالد اللي هو الذكر، حتى الأنثى مثلا الأم الوالدة في الميراث يشمل الأعلى إن فقد الأدنى ولا لا. فصارت الحقيقة أن كلمة والد تارة يراد بها الأدنى وتارة يراد بها الأدنى والأعلى مجتمعين أو منفردين، وتارة يراد بها الأدنى والأعلى لا مجتمعين. والذي يعين ذلك هو القرائن اللفظية أو الحالية. نعم. لا، كلمة والد، كلمة والد ما بينهم فرق. إذا قلنا والدي يعني الوالد والوالدة، إذا قل والدية وله يعبر بوالدية، ما في تعبير بوالدية، يعني لو عبر إنسان يقول هذا التعبير غير سليم. لكن والدينا إذا صرنا جماعة واضح، لأن إذا قلت والدينا وحنا اثنين كم يصيرون الوالدين؟ أربعة. إذا صرنا ثلاثة يكون ستة وهكذا. ولذلك بعض الإخوان اللي يقرون رمضان اللهم اغفر لنا ولوالدينا، هذا ما صحيح إلا على سبيل التجوز، لأن والدينا نحن بحنا عيال ولد رجل واحد. نعم، لو كنا عيال رجل واحد ستة نقول والدينا، يعني نحن أبونا واحد وأمنا واحد. لكن إذا صار المسجد ألف نفر، نعم، هو والد كل واحد من الوالد الثاني، أنا ما احنا بأخوة. ولهذا ما تجي والدينا إلا على سبيل التجوز، أي والدي كل واحد منه. ولهذا التعبير السليم في مثل هذا أن تقول اغفر لنا ولوالدينا. لا، هذا هو الصواب. المهم على كل حال ما نقدر نقول كلهم كذا ولا كلهم كذا، لكن احنا الآن نحللها من جهة اللغة العربية. الصواب في هذا إذا كنا جماعة والدين، لأن والدين ما تكون إلا على سبيل التجوز. إينا. طيب، وعلى والدي أين مباه وأم. قال وأن أعمل صالحا، وأن أعمل معطوف على قوله أن أشكر، يعني وألهمني أن أعمل صالحا ترضاه. وهنا قوله أن أعمل صالح أي أعمل عملا صالح، والعمل الصالح ما يكون إلا إذا تضمن شرطين أساسيين، هما ما فأنا أحيانا نسأل، ما في معنى نسأل الإخلاص والمتابعة، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء كل العام. ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الإخلاص واضح في الأنبياء وغيرهم، والمتابعة في غير الأنبياء واضح عندكم أيضا، وفي الأنبياء غير واضح عندكم، ولكنه واضح لأن النبي يتبع شريعة توحى إليه، أليس كذلك؟ هو قد لا يتبع هذه الشريعة، قد لا يتبع، لكن كما مر علينا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الإقرار على المعاصي مطلقا. نعم، فإذا المتابعة موجودة في الأنبياء أيضا، لأن متابعتهم للشرع الذي أوحى إليهم. طيب، هذا العمل الصالح ما جمع بين أمرين، الإخلاص والمتابعة، ففي فقد الإخلاص يكون الشرك، وفي فقد المتابعة يكون الابتداع، يكون الابتداع. فالعمل الذي فيه شرك مردود، قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. حتى الرياء هي نوع من الشرك، إذا عامل الإنسان العبادة وهو مراء فيها فهو مع الإثم مردود عليه عمله. طيب كذلك أيضا في الابتداء قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا أعم من اللفظ الثاني، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، إلا إذا قلنا من أحدث في ذاته وصفات، فإذا قلنا من أحدث في أمرنا ما ليس منه سواء في نفس العمل أو في وصف العمل صار موافقا للفظ الآخر. على كل حال العمل إذا لم يكن خالصا فليس مقبولا، وإذا لم يكن صوابا نعم يعني على السنة فليس مقبولا وليس بصالح أيضا، وليس بصالح بل هو فاسد. طيب قوله ترضى أن أعمل صالحا ترضى، الرضا بمعنى القبول، وكلمة ترضاه بعد قوله صالحا هل لها معنى؟ لأن كل صالح فهو مرضي، كل صالح فهو مرضي، فهل تكون الجملة حينئذ صفة كاشفة مبينة أو صفة مقيدة؟ يعني مبينة ولا مقيدة؟ الظاهر أنه مبين، يعني أن العمل الصالح مرضي، العمل الصالح مرضي. قد يقول قائل إن العمل قد يكون صالحا بظاهره ولكنه غير مرضي في مآله أو فيما صاحبه، قد يعمل الإنسان مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يحصل منه إعجاب في عمله، هذا الإعجاب يمنع من رضا الله له به، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قد يكون عملا صالحا في أوله وفي نهايته لا يرضاه الله، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالرجل يتصدق بالصدقة مخلصا لله تعالى متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لكنه يتبعها بمن وأذى، وحينئذ تبطل الصدقة، تبطل الصدقة. على هذا التقدير يكون قوله ترضى صفة مقيدة، صفة مقيد، يكون صفة مقيدة. أي الأمرين يحسن بنا أن نسلك في هذا وغيره لما إذا جاءت صفة؟ هل الأولى أن نجعل الصفة مبينة يعني مفسرة فقط، أو أن نجعلها مقيدة؟
1: مقيدة،
0: الأولى أن تكون مقيدة، لأن بالتقييد زيادة معنى، بالتقييد زيادة معنى، والتفسير ما يعدو شيئا خارجا عما سبق. فكل صفة تأتي في كلام في هذا وغيره فالأصل أن تكون إيش؟
1: مقيدة.
0: أن تكون مقيدة، ولا يمكن أن نلجأ إلى كونها مفسرة بمجرد بيان الأمر إلا متى؟ إلا عند الضرورة، إذا تعذر أن تكون مقيدة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، الذي خلقكم والذين من قبلكم هذه مبينة، مبينة ومفسرة وليست مقيدة، لأننا لو جعلناها مقيدة نعم ربكم الذي خلق إيش؟
1: مقيد.
0: أن تكون مقيدة، ولا يمكن أن نلجأ إلى كونها مفسرة بمجرد بيان الأمر إلا متى؟ إلا عند الضرورة، إذا تعذر أن تكون مقيدة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل، الذي خلقكم والذين من قبلكم هذه مبينة، مبينة ومفسرة وليست مقيدة، لأننا لو جعلناها مقيدة نعم ربكم الذي خلق إيه كل شيء نتكلم، لأن بعض يقول القصة تتكلم نعم، وظهرنا أنه في السارق يمكن في القصة وتكلم، والقصة هي مخزن التمر. نعم، وش رأيكم أنكم ما تناقشوا ما تسألون في سنبق الفوائد؟ أحسن، واللي عنده الشيء بعد ما ينتج، لأن هذا أولا يمنع من سير الذهن ويشوش أيضا السامع. طيب، وفيه رد لكلام المؤلف في قوله إن النملة ملكة النمل، لقوله نملة منكر. نعم، وليس بغريب أن تكون نملة من النملات هي التي قالت هذا. وفيه دليل، ذات هذه دليل على فصاحة هذه النملة.

0: النمل أتت بها المنادة البعيد، لأن النمل ليس قريبا منها، كله بعضه بعيد وبعضه قريب. ومن كمال أيضا نصحها إرشادا إلى المخابئ والملاجئ بقولها ادخلوا مساكنكم. ومن كمال نصحها ومن كمال ذكائها أنها استعملت العبارات المثيرة المزعجة في قولها لا يحطمنكم سليمان وجنوده. نعم. وفيها أيضا من عدلها أنها قالت وهم لا يشعرون. فتضمن هذا الكلام أنواعا كثيرة من البلاغة والفصاحة والنصح والتحذير والتعذير وغير ذلك مما مر في الشرع. وفي قوله تعالى فتبسم ضاحكا. طيب الآن انتهى في الفوائد اللي عندي. عندكم فوائد أنتم؟ نعم. ها؟ أي نعم. في هذا أيضا عظمة ملك سليمان وجنوده، لأنها النملة عرفت ذلك وحذرت منه. نعم. إيه معلوم أنك تقيه. والنملة في حقيقة بيوتها أحيانا تكون عميقة في الأرض، تكون عميقة في الأرض. ثم هي أيضا من عادتها النملة أنها ما تبني البيوت إلا في مكان مرتفع، في مكان مرتفع. وغالبا إن الجند يعني العلامات من الرفيعة إنه ما دام يجدون السهل ما يروحون. نعم.
1: يعني
0: تحذر
1: من
0: البلاط. لا ما تحذر البلاط. نعمل. إيه شو قرابة؟ ما حذر ما تقدر. قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. في هذا جواز التبسم عند وجود سببه، وجواز الضحك أيضا لقوله فتبسم ضاحكا، وهذا من فعل نبي، وفعل الأنبياء حجة، فعل الأنبياء حجة حتى وإن كانوا غير نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد شرعنا بنصه، فهذا لا يعتبر. الدليل على أن فعل الأنبياء حجة قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدف، وقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. طيب، وفيه دليل على ما كان عليه سليمان عليه الصلاة والسلام من التواضع لله سبحانه وتعالى، حيث لم يأخذه الغرور في هذا الملك العظيم حتى قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. وفيه دليل على الاعتراف بالنعمة في نعمة الله، وأنه ليس من الافتخار، لأن سليمان نعم ذكر نعمة الله عليه، لكنه لا يقصد بذلك الافتخار والعلو على غيره. وقد قال الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، لكن لا عازب الافتخار والعلو، لأنه حينئذ تنقلب إلى نفنا. وفيه دليل على أن نعمة الله على الوالدين نعمة على الولد بقوله أنعمت علي وعلى والدي، ولا سيما نعمة الإسلام فإنها من أكبر النعم على الولد. لو مات طفل وأبواه كافران لكان هذا الطفل في الدنيا في حكم الكافرين، وفي الآخرة الله أعلم بحاله. ولو مات طفل بين أبوين مسلمين لكان هذا الطفل مسلما في الدنيا والآخرة، مسلما في الدنيا والآخرة. وعلى هذا فنعمة الله على الوالدين ولا سيما في الدين نعمة على الولد، وهذا شأن، وهذا هو وجه قوله أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وفي هذا دليل على إضافة على أن من العقل والعدل والشرع، من العقل والعدل والشرع إضافة المنة إلى المان بها لقوله نعمتك أن أشكر نعمتك، وهذا اعتراف، وأبلغ من أن يقول الإنسان أوزعني أن أشكر النعمة وبس، لأن قول نعمتك واضح.

0: جدا في خضوع هذا الإنسان لهذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها عليه. فهذه فيها دليل أنه من العقل والعدل والشرع إضافة المنة نعم إلى المان بها، حتى لو آدم، حتى لو ولو كان آدم. ومن الأشعار المعروفة عندهم: إنما يعرف الفضل من الناس ذووه، إنما يعرف الفضل من الناس ذووه. ما معنى ذووه؟ أصحاب الفضل. ما يعرف الفضل إلا أصحاب الفضل، أما من ليس بأهل فضل فإنهم ينكرون الفضل، بل إنك لو تفضلت عليهم لرأوا أن هذا حق واجب عليك ولا لفوا منه. نعم. وأعظم من أعظم شيء في هذا من يمن على الله سبحانه وتعالى بما أنعم الله به عليه، كما في قصة الأعراب: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. نعم. أصبر ما بعد انتهينا. طيب، وفيه دليل، وفيه دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كغيرهم مفتقرون إلى توفيق الله، وأنهم بدون توفيق الله سبحانه وتعالى ما يصيرون خيرا يرضي الله، بقوله: وأن أعمل صالحا ترضاه، وأن أعمل صالحا ترضاه. وفيه دليل على أن العمل غير الصالح ليس فيه فائدة، ليس فيه فائدة، بل هو بين أمرين. العمل غير الصالح هو دائر بين أمرين: إما الإثم وإما السلامة فقط. فإن صدر عن علم فهو إثم، وإن صدر عن جهل فالإنسان سالم ولكن لا فائدة له فيه. كما لو صلى الإنسان مثلا صلاة باطلة في حدث، صلاة بحدث، فإنه إن تعمد ذلك كان آثما، وإن كان جاهلا لم تفد، لم تفد في إبراء الذمة ويطالب في إعادتها. أما الأجر فقد يؤجر عليها من أجل النية والعمل الذي حصل المشقة، ولكن الكلام على الفائدة ما يستفيد منها في إبراء ذمته ولا تسقط عنه. وفيه دليل على أن الغاية التي يسير إليها الأنبياء ومن بعدهم أو ومن تبعهم هو رضا الله، لقوله: وأن أعمل صالحا ترضاه، أعمل صالحا ترضاه، لأن المقصود من عمل الإنسان الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى، بل إن رضا الله غاية فوق كل شيء. قال الله تعالى في جزاء المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. قال: ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء. نعم، أكبر من كل شيء. وإذا حل على الإنسان رضا الله فهذا غاية ما يريد. نعم. طيب، وفيه إفلاج دليل أيضا على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتوسلون إلى الله، يعني يسألون الله تعالى بالوسيلة، بقوله: وأدخلني برحمتك في عباد الصالحين. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يدعوهم هؤلاء المشركون، أولئك يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. فكل الناس، كل الخلق يسألون الله تعالى ويتوسلون إليه بما هو جائز. وفيه دليل على جواز التوسل بصفات الله، مثل آية: برحمته. وفيه دليل، أو بل فيه إشكال في عبادك الصالحين. إذا قال قائل: مقام النبوة أعلى من مقام الصلاح، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم، فكيف سأل الله أن يرسله في عباد الصالحين مع أنه نبيه أعلى مرتبة من مجرد الصلاة؟ نعم. اي وعند التفصيل ثلاث المراتب كذا. هذا هو الاقرب. الاقرب من مراد الصلاح هنا الصلاح المطلق، والصلاح المطلق هذا اعلى مرتبه، اعلى مرتبه. وقد قال موسى يوسف عليه الصلاه والسلام توصل مسلما والحقني بالصالحين. نعم. وقال الله تعالى عن ابراهيم واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. المراد هنا الصلاح المطلق لا الصلاح الذي يذكر مع المراتب، فان مقام الصلاح مع المراتب دون مقام النبوه. واتني برحمتك في عبادك الصالحين. وفي هذا دليل ايضا على ان العباده مرتبه شريفه عظيمه يسالها حتى الانبياء بقوله في عبادك. ولهذا يذكر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف العبوديه في ايش؟ في اعلى مقاماته، في اعلى مقاماته عند انزال القران وعند الدفاع عنه وما اشبه ذلك. وقد قال الشاعر يخاطب: لا تدعني الا بيا عبدها فانه اشرف اسمائي. نعم، هذا اعوذ بالله عاشق، عاشق. لنفرض ان اسمه مثلا بكر، يقول لا تقول لي يا بكر، قل يا عبد ليلى. نعم، يا عبد ليلى فانه اشرف اسماء. فالعبوديه لله سبحانه وتعالى لا شك انها اشرف اوصاف الانسان ان يكون عبدا لله. والانسان لا بد ان يكون عبدا، ولا بد ان يتخذ الها. حتى الشيوعيين والملحدين لا بد ان يكونوا عبيدا ولهم الهه، ولا لا؟ صحيح، توافقون على لا؟ اي نعم، لا بد، لا بد. لو لم يكن لهم الهه الا اهواهم، الا اهواهم. افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على كتابه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار. وهؤلاء بلا شك يعبدون الدينار والدرهم، بل إنهم لا يسعون إلا لذلك. أولا المرسلون لا يسعون إلا لذلك. إذا لابد لكل إنسان أن يكون عبدا، فإن كان عبدا لله فقد تحرر من العبودية حقيقة، لأن عبد الله حر، ما يرى شيئا في الدنيا أو في المخلوقات أنه عبد الله، لكن يرى خالقه هو سيده وإلهه وأنه عبد لهذا الخالق. نعم، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. انتهى لعنك في شيء عندكم أو كفاية؟ نعم. يمكن يوخر منه، ولا شك أن شكر النعم من النعم، شكر النعم من النعم. وقد قال الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. وهذا صحيح، إذا وفقك الله للشكر فهو نعمة، يجب عليك أن تشكر الله على هذه النعمة، فإذا شكرته صارت نعمة ثانية توجب الشكر، لأن الله يقول: وقليل من عبادي الشكور. فإذا رأيت لا علينك وصارت ما شكر وأنت صارت نعمة هذه. نعم. طيب أحسن، صحيح، هي رد على القدرية، لأن القدرية يرون أن الإنسان مستقل بعمل، مستقل بعمل، ما يحتاج إلى معونة من الله ولا شك. نعم، ولا شك أن هذا قول باطل، لكن نعم هذه الآية ترد عليه، ترد عليه. وفيها أيضا رد على الجبرية، لأنه أضاف العمل إليه، فقال: أن أعمل صالح أن ترضاه. يقول: أن أعمل صالح، معناه يمكن يعمل غير صالح، فهو مختار، فهو مختار. ففيه رد على الطائفتين جميعا، القدرية والجبرية. وش الفرق بينهم يا عادل؟ ما الاختيار ولا شيء. نعم، طيب. كيف ذلك؟ إن هذه قلنا إن الحصن، قلنا الاستدلال على هذا استدلال ما هو قوي إلى ذلك، لأن لله على الكافر نعمة، قل لا الله له نعمة على الكافر، لكن النعمة المطلقة ما تكون إلا بالإسلام. من هذه الناحية نقول على كل حال قريبة قريبة إنها مسلمة، ولكن لو حصل أصح من هذا يكون طيب. ثم قال الله تعالى وتفقد الطير، لا ما يمكن نقول، ولقناه كانت نقول اللي يقول التت، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. إن الإنسان ما يصل إلى غايته إلا برحمة الله. إيه لأنه يعني كان في عبادك الصالحين، يعني ما يصل إلى مقصوده إلا إذا رحمه الله، كل شيء الجنة غير الجنة، يعني إذا لم يرحمك الله ما تنال شيء نبدا. نعم، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. نعم، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. نعم، نعم، هذا في أحسن الدنيا. نعم، صحيح، هو عند الله مولد على الفطرة، لكن الظاهر غير مسألة الباطن، ظاهر غير الباطن، ولذلك أولاد الكفار ما يدخلون في مقابل المسلمين، أي ظاهرا الكفر في أحسن الدنيا. قال وتفقد الطير، تفقد الطير، الطير هذه للعهد أو لعموم الجنس؟ أقول إنها للعهد، لأنها تعود على الطير المذكور، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، وعلى هذا فيكون تفقده للطير بنفس هذه المسيرة، بنفس هذه المسيرة. تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، يقول تفقد الطير ليرى الهدهد الذي يرى الماء تحت الأرض، ويدل عليه بنقله فيها لتستخرجه الشياطين لاحتياج سليمان إليه للصلاة فلم يره. هذا من كيس المؤلف، وتفقد الطير لجل يشوف يدور الهدهد، الهدهد يزين يرى الماء تحت الأرض، يرى الماء تحت الأرض، ولا رأى الأنهار تجري تحت الأرض نقر بمنقاره، يعني قال احفظ هنا، ثم يعمر الشياطين فتحفظ يعينها في روجه. هذا من يقول هذا؟ بل إن تفقده للطير لأنه كما سلف كان عليه الصلاة والسلام منظما لجنوده، يتفقد أين ذهب، ولهذا ما قال تفقد الهدهد أو الهداهد، بل قال تفقد الطير كله. نعم، لأنكم تعرفون أن الطيور تسبح بالهواء فقد يشد منها شيء، فهو عليه الصلاة والسلام تفقدها لأجل تكميل التنظيم. ثم إن قولهم أو دعواهم أن الهدهد يرى اللي تحت الأرض، هذا مو صحيح، ادفن حب خلى الهداهد تجي لما تراها ولا ما تراها، ما تراها بالتأكيد، وهذا شيء إذا لم ترى الحب القريب كيف ترى المياه البعيدة. المهم أن الهدهد مثل غيره ينحجب نور عينيه في الكثافة ولا يرى شيئا. ثم إن سليمان عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إلى هذا، ليس بحاجة، بل إن سليمان من هذه الناحية في غيره من البقر، إن وجد ماء انتفع به وإن لم يجد فإن الله تعالى ييسر له الماء بأي وسيلة. قال تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، ما اسم استفهام، وهل الغرض منه الاستكبار أو الاستنكار؟ ها، قيل المراد قيل الغرض الاستكبار، يسأل سؤال حقيقي يقول أين الهدهد، وقيل إنه استنكار، والظاهر أنه لا وجه له لأن الأصل في الاستفهام يتلصل فيه الاستخبار. قال بعضهم وفي الآية قلب، وأن التقدير ما للهدهد لا أرى، ما للهدهد لا أرى، ولكن هذا ليس بصحيح. دليل الآية على تفصيله. فهو يسأل يقول ليش إني ما أشوف الهدهد؟ نعم، هل هناك مانع منعني من رؤيته، أو أنه كان غير موجود ولذلك أضرب عن الأول وقال أم كان من الغائبين، وأم هذه منقطعة. نعم، أم منقطعة، وأم المنقطعة كما مر علينا عدة مرات تكون بمعنى بل والهمزة، يعني بل أكان من الغائبين. نعم، وحينئذ أضرب عن الكلام الأول وعرف أنه لا علة في بصره، لا علة في بصره، وإنما العلة غيبة هذا الهدهد. ثم قال عليه الصلاة والسلام أم كان من الغائبين فلم أره لغيبته، فلما تحققها قال لأعذبنه عذابا تعذيبا شديدا. إذ لأعذبنه، الجملة هذه مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي اللام الموطعة للقسم، والقسم قبلها مقدر، هذا أثنين، والثالث النون لأعذبنه، لأعذبنه. ويقول عذابا قال المؤلف تعذيبا، إشارة إلى أن عذابا اسم مصدر، لأن عذب مصدرها تعذيبا، واسم المصدر منها عذابا، نظيرها كلم مصدرها تكليما، واسم المصدر منها سلاما، سلم تسليما، واسم المصدر سلاما. لأعذبنه تعذيبا شديدا، هذا ما هو الشديد على رأي المؤلف؟ بنتف ريشه وذنبه ورميه في الشمس هل يمتنع من الهواء، هذا شيء عجيب. تقدير هذا التعذيب لهذا الشيء على أي دليل؟ ولهذا بعضهم قال إن هذا التعذيب الشديد اللي قال المؤلف، هذا النتف يخلى بالشمس مسكين ما عنده ريش ولا شيء، بعضهم يقول أعذبنه عذابا شديدا أحبسه مع شيء ليس من جنسه، نعم أحط الهدهد مع العصافير، يقول من أشد العذاب على الإنسان على الحيوان أن يحشر في غير جنسه. لو حط الآدمي مع الجن يتعذب، أو الجن مع الآدمي يتعذبون. نعم، ولكن هذا أيضا مو صحيح، لأننا نشاهد الآن أن أشياء تجعل مع أجناسها ولا تتعذب. واحد عنده مواشي بقر وغنم وإبل، والغنم ضأن معز، ما بيصير دائما تحوش واحد ولا يتعذب. أين فالصواب أن هذا التعذيب الذي قاله سليمان غير معلوم لنا، إنما هو عذاب شديد. نعم، والله تبارك وتعالى لم يبين، ولكن يكفي لنا يكفي أن نقول أن نعرف أنه شديد. هذا واحد. أو لا أذبحن، لأذبحن هذه للتنويع، يعني إما هذا أو هذا. وقول لا أذبحن يقول بقطع حلقومه، هذا صحيح، يعني بيان للذب إنه بقطع الحلقوم والمري، يعني من عند الرقبة. نعم، أو لا أذبحن الثالث، أو لا يأتيني بنون مشددة مكسورة أو مفتوحة يليها نون مكسورة، لا يأتيني هروة، أو لا يأتيني. نعم، شف بنون مشددة مكسورة يأتيني، أو مفتوحة، وش اللي مفتوحة؟ بنون، لا نون مشددة مكسورة، أو مفتوحة يليها نون مكسورة، يأتينني، يأتينني، هذا القراءة الثانية، يأتيني، يأتينني، وش الفرق بينهما؟ أي فيها نون الوقاية، إما تحذف أو تودل، ولا نون التوكيد موجود، نون التوكيد هي المشددة، نون التوكيد هي المشددة، لكنها إن حذفت نون الوقاية كسرت نون التوكيد، يأتيني، وإن لم تحذف يأتينني فإنها تبقى مفتوحة. طيب، هذا أمر ثالث، فتوعده سليمان بواحد من أمرين، إلا إذا أتى بشيء بسلطان مبين ببرهان بين ظاهر على عذره. نعم، سلطان، كلمة سلطان ترد كثيرا في القرآن، ومعناها العام، معناها العام هي السلطة التي يتمكن بها الإنسان من الوصول إلى غرضه، هذا معناها العام، السلطة التي يتمكن بها الإنسان من الوصول إلى غرضه هذا السلطان. فتارة يكون المراد به الدليل، نعم، أم لكم سلطان مبين، وتارة يراد به القدرة لا تنفذون إلا بسلطان، وتارة يراد به البينة، البينة مثل هذا. نعم، قل لا يأتني بسلطان مبين، يعني ببينة على عذره. والمعنى العام للسلطان قلنا السلطة التي يتمكن بها الإنسان أو صاحبها من الوصول إلى غرضه، سواء كان بذلك دفاعا عن نفسه أو إثباتا لأمر. وقوله مبين فسره المؤلف ببين، ولا تصلح بمعنى مظهر، يعني ما تصلح متعدية، لأن المؤلف الآن فسرها بأنها لازمة، تصلح أيضا متعدية يعني بسلطان مظهر لعذره، وهذا إذا فسرناها بهذا، ونحن إذا فسرنا بهذا نكون أخذنا بالتفسير الذي فسره بالمؤلف وزيادة. فمكث بضم الكاف وفتحها، مكث ومكث، والفاعل من؟ الهدهد. نعم، ويحتمل أن يكون الفاعل سليمان، يعني بقي غير بعيد أي يسيرا من الزمان وحضر لسليمان. قل وحضر لسليمان، وش تدري عليه؟ لأنه قال أنه غائب في الأول، أم كان من الغائبين، والغائب ما يخاطب إلا إذا حضر. ولكن قول المؤلف متواضعا برفع رأسه وإرخاء جنبه وجناحيه، هذا من الأمور اللي ما ندري عنه.
1: الظاهر مؤلف كان معه،
0: إيه كأنه معه، يعني الهدهد جاء وقف ورفع رأسه ونزل ذنبه وجناحيه. بس ما يمكن أن نقول هذا أبدا، ما يمكن نصف كيف جاء، إنما يكفينا أن نقول ما قال الله تعالى في القرآن، وحنا ذكرنا قبل قاعدة كل ما سبق فإنه لا طريق لنا إلى العلم به إلا من طريق الوحي. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، ما لنا طريق إلا الوحي، إما في القرآن أو في السنة الصحيحة. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به، أحط يعني يتكلم عن نفسه، أحط بما لم تحط به، يخاطب من؟ سليمان. وفي الحقيقة أن هذا الهدهد قوي قوي، له ضلوع قوية جدا كما يقولون، كيف يخاطب سليمان وله هذا الملك العظيم ويقول أحط بما لم تحط به؟ ما قال بعد بما لم تحيطوا به، ما جاء بفضل التعظيم. نعم، وحنا الآن بشر ونخاطب بعض الأحيان المدير ولا من فوقه ونقول مثلا أنتم سيادتكم ولا سعادتكم ولا حضرتكم، نعم، ونحط مين من أكبر من اللازم، نعم، مع أننا مثلهم بشر. وكل هذه بالحقيقة، كل هذه من الأمور الشخصية التي لا تنبع عن شيء ولا تنبغي أيضا. الصحابة يخاطبون الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب، نعم، وهو أشرف عندهم من كل بشر، نعم، وكذلك الخلفاء الراشدون ما كانوا يخاطبون من مثل هذا. ومن عجب أن بعض هؤلاء الذين يخاطبون بمثل هذه الألقاب تجد قلوبهم تغلي على هؤلاء المخاطبين، تغلي عليهم، نعم، فيكون هذا الخطاب كأنه تهكم بهم، كانوا تهكم بهم، ولو أن الناس تخاطبوا فيما بينهم على خطاب عاد. هذا الهدهد وش مقامه مع سليمان؟ جند من جنده الأضعف، وما ذلك يقول بهذا الصراحة أخذت بما لم تحط، وهذا أول ما كلمه بعد على طول. لكن في الحقيقة أنه فيه نوع من الأدب، ما قالوا مثلا أنت جاهل ولا تعرف، وأنا رحت ودورت ولقيت شيء ما تجعني، بل قال أخذت بما لم تحط به، يعني لأجل أن يعرف سليمان قدره وأنه ليس محيطا بكل شيء. ليس محيطا بكل شيء. نعم، فهذا الهد وهد صار أشد إحاطة منه. نعم، والإنسان البشر ضعيف في كل شيء، حتى ما أحد علمنا كيف نقبر موتانا إلا الغراب، إلا الغراب مما يدل على أننا لسنا بشيء سواه. طيب، أحدت بما لم تحط به، يشبهها قول إبراهيم لأبيه: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأت. ماذا لا أبت إني جاهل؟ وهذا من اللطافة في الأسلوب. نعم، هنا قال أحدت بما لم تحط به، والكلمة الشديدة أي اطلعت على ما لم تطلع عليه، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم، إلى أن قال: قال فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سليمان قابل بعد وأكد الخبر: جئتك من سبأ بنبأ يقين، ومع ذلك قالوا: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. هذه بعد صدمة على الهدهد، لأن الهدهد كان متيقنا، ومع ذلك قيل له: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ليش قال سليمان هذا مع أنه يقول له بنبأ يقين؟ لأن حقيقة الأمر أن كلام الهدهد، كلام الهدهد في مقام الدفاع عن نفسه مدافع، لأنه متوعد بالعذاب الشديد أو بالذبح، نعم، أو بخبر سلطان مبين. وهو لما كان في مقام الدفاع احتاج أن يتثبت هذا بدينه، وقد وقع مثل ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، استأذن عليه أبو موسى 3 مرات ثم انصرف. فلما عاتبه في ذلك قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جد بينها لما تقول. مع أن أبا موسى صحابي ثقة ما يمكن يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المقام يقتضي زيادة التثبت، لأن الإنسان قد يفهم من النص ما ليس مرادا. فلذلك طلب عمر من أبي موسى أن يأتي بشاهد، هنا هذا الهدهد سليمان عليه الصلاة والسلام مع أنه قد يقن له الخبر، يقول: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، ثم أعطاه آية وقرينة: اذهب بكتاب هذا فأرسل إليهم ثم تولاه. والقصة بالحقيقة عظيمة جدا، فيها فوائد كثيرة. طيب، أحط بما لم تحط، وجئتك من سبأ، يقول من سبأ بالصرف وترك، بالصرف من سبأ وترك من سبأ، من سبأ كذا هذا عدم الصرف، صح، ومن سبأ هذا الصرف. طيب، من سبأ جر بالفتحة لأنه اسم لا ينصرف، ومن سبأ جر بالكسرة لأنه اسم ينصرف. على أي اعتبار جعلناه إما مصروفا أو عدما؟ قال: قبيلة باليمن سميت باسم جد لهم باعتباره صرف، باعتباره صرف، معناه لأن يعلم أهل الكتاب، فزيدة اللام توكيدا. فالمؤلف يرى أن هذه الآية مثل الآية التي ذكرها شاهدا له، وهي زيادة اللام، زيادة لا. ويرى آخرون من المفسرين خلاف ما رآه المؤلف، ويقولون: فهم لا يهتدون انتهت الجملة، وأن قوله ألا يسجدوا لله في معنى هل لا يسجدوا، وأنه للتقدير. نعم، ولكن هذا التقدير فيه إشكال أيضا، وهي حذف النون من الأفعال الخمسة بدون ناصب ولا جار، لأن ألا لا تنصب ولا تجر. وإذا قلنا إن يسجد إن ألا للتخفيف وهي لا تنصب ولا تجزم، ونظرنا إلى يسجد وجدنا أن فيها حذف النون نصبا أو جزم، وهنا ليس فيه ناصب ولا جازم، فهو محل إشكال. ولكن الجواب عن هذا قد يكون سهلا، لأن حذف نون الأفعال الخمسة لغير ناصب ولا جازم جائز وارد في اللغة العربية، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلوا لا نافية ما تنصب ولا تجزم، ومع ذلك حذفت النية. ولم يقل لا تدخلون الجنة، نعم. فالجواب على هذا أن يقال إن نون أفعال خمسة قد تحذف بدون ناصب ولا جازم، لا سيما في مثل هذا تعبير ألا يسجدوا الدال على التحريف، فإنه حذف النون هنا يسهله وجود هذا الحرف السابق للفعل. وعلى كل حال إذا كانت على تقدير المؤلف فإن هذه الجملة بالنسبة لما قبلها كالمؤكدة، لما قال زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، هذا يقتضي أن لا يهتدوا إلى الحق وإلى أن يسجدوا لله سبحانه وتعالى. وأما على القول الثاني أن لا يسجدوا لله، إن أن لا للتحقيق بمعنى هلا، فإنه يدل على أن الهدهد انتقدهم بهذا الفعل وبين أن الأولى بل الأوجب أن يكون السجود لله سبحانه وتعالى وتكون الجملة منفصلة عما قبلها. وقولها الذي يخرج الخبأ مصدر بمعنى المخبوء من المطر والنبات في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون في قلوبهم وما يعلون بألسنتهم. الذي يخرج الخبأ بمعنى المخبوء كما قال المؤلف، فهو مصدر بمعنى اسم المفعول، والمصدر بمعنى اسم المفعول وارد في اللغة العربية كثيرا، ومنه قوله تعالى وإن كنا أولات حمل أي محمول، لأن الحمل فعل المرء، وأما المحمول فهو الجنين. وكذلك قوله وأولات الأحمال أجلهن أيضا حمل. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. ومنه أيضا قول الله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله أي مخلوق وليس فعله. نعم. فالخبئ هنا بمعنى المفعول، قال من المطر هذا باعتبار المخبوء في السماء، والنبات هذا المخبوء في الأرض، فالله تبارك وتعالى هو الذي يخرج ما في هذا وما في هذا في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون في قلوبهم وما يعلنون بألسنتهم. ولم يشر المؤلف إلى القراءة الثانية وهي تبعية في قوله ويخفون ويعلنون، فإن الذي في المصحف قراءة عاصم ناية ويعلم ما تخفون وما تعلمون، يخاطب بذلك سليمان. وقول ما تخفون في قلوبكم وما تعلمون بألسنتكم فيه نظر تقييد بالألسنة، ويقال بألسنتكم وجوارح، لأن ما يفعل بالجوارح معلم كما أن ما ينطق به باللسان معلم أيضا، ويعلم ما تخفون وما تعلمون. وهذان الوصفان إخراج الخبر والعلم بما يخفي العبد وما يعلنه لا يكون لأحد من المخلوقين، لا للشمس ولا لغير الشمس، وإنما ذلك خاص بالله تبارك وتعالى. ولهذا جعله الهدهد، جعله من الأسباب التي تستلزم أن تكون العبادة لله وحده لأنه العالم به، ولا يمكن يؤتى بوصف يستلزم العبادة إلا إذا كان خاصا بالله، لأنه يؤتى بهذا الوصف استدلالا على بطلان عبادة ما سوى، ولو كان مما يمكن أن يكون لله لم يكن ذلك دليلا على اختصاص الله تعالى بالعبودية، قد يقول العابد للشيء وهذا الوصف أيضا موجود في معبودي فأنا أعبده. فالمهم أنه لا يمكن أن تقام الحجة إلا بدليل خاص بالمحتج له، يعني بمعنى أنه ما يمكن أن تقوم أن تقيم الحجة بأن العبادة لله وحده إلا بوصف إيش؟ خاص بالله، لأنك لو احتججت بوصف يكون لله ولغيره لكان العابد لغير الله يقول وهذا وصف أيضا ممكن بمعبوده، ممكن في معبوده فلا يدل على أنه مما يخص به الله سبحانه وتعالى. قال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، استئناف جملة، استئناف جملة ثناء مشتمل، جملة ثناء مشتمل على عرش الرحمن في مقابلة عرش بلقيس وبينهما بون عظيم. يقول هذا الهدهد الله لا إله إلا هو، وهذه كلمة التوحيد، والمؤلف يقول إنها جملة استئنافية للثناء على الله تبارك وتعالى بما لا يكون بغيره. فالأول يخرج الخبر في السماوات ويعلم، هذا يتعلق بتوحيد الربوبية، والثاني الله لا إله إلا هو بتوحيد الألوهية، أي لا معبود سواه، لكن لا معبود بحق، لأن هناك معبودات سوى الله سبحانه وتعالى بغير حق. فإذا أثنى على الله سبحانه وتعالى بصفة الربوبية وبصفة الألوهية، وربما نقول أيضا وبصفة الأسماء والصفات. نعم، لأن توحيد الربوبية مستلزم للأسماء والصفات، لأن التصرف والخلق والتدبير نعم والعلم كلها لمن الصفات. قال رب العرش العظيم، رب بمعنى صاحب، الخلق العرش العظيم أي صاحبه، كما تقول رب الدابة أي صاحب الدابة. وقوله العرش هذه ال للعهد الذهني، للعهد الذهني أي العرش المعهود في أذهان الخلق العظيم بخلاف عرش بلقيس، ولهذا قال ولها عرش عظيم، وهنا قال العرش العظيم بألف، والتعبير ظاهر جدا في الفرق بينهم، لأن عرش نكرة والعرش معرفة، فدل ذلك على أن هذا العرش عرش عظيم معلوم مفهوم في الأذهان بخلاف الأول. ويقول المؤلف إنه قاله في مقابلة عرش بلقيس، نعم هذا صحيح، يعني واضح أنه قاله لأجل أن يبين أن صاحب العرش العظيم هو المستحق لأن يكون مالك، وأما هذه الملكة فإن لها عرشا وليس لها العرش. فقال قال سننظر أصدق، يقوله سليمان، والحين كما مر علينا تدل على تدل على التحقيق مع التراخ، لكنها تدل على التحقيق، سننظر أي معناها أن نظرنا هذا محق، لكنه سيكون له مقدمات، فهي تدل على التأكيد. قال سننظر أصدقت، ولم يقبل كلامه من أول الأمر، لماذا؟ خشي أن يكون أتى بذلك دفاعا عن نفسه، دفاعا عن نفسه. ونظير هذا ما سلكه عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي موسى الأشعري، استاذنا ثلاثة وانصرف ثم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فطلب منهم أن يشهد له. فهنا يعني التهم أو عدم الثقة بالقول لها أسباب، من جملتها أن يكون المخبر على هذا الوصف يتضمن إصراره دفاعا عن نفسه. فهنا مهما كان الثقة تجد أنك تتردد في قبول هذا الخبر. نعم. سؤال لا، لأن معنى قولها لا سجود له يجب أن يفرض الله تعالى بالسجود، مثال غير. فيكون أن مناط الدم كونهم يخصصون الشمس بالسجود، وكذلك أيضا لو أشرفوا بها مع الله فرثوا لهذا الفول هذا، لأنه ما يمكن يدل الدم إلا إذا خصص السجود لله وحده.
1: قراءة ألا يا
0: قراءة تكون على أيضا استفتاحية، ويا حرف نداء والمنادى محذوف، يعني على يا قوم استجب الله، أو تكون يا للتنبيه، نظيرها قوله تعالى يا ليت قومي يعلمون، يا ليتني كنت معهم. فإن يا هذه إما أن تكون التنبيه، لأنها لا تدخل على على على الأفعال ولا على الحروف، وإما أن تكون بالنداء والمنادى المحذوف. ما أفعل ولا من صور. قال ولها عرش عظيم وجدتها. نعم. قال سننظر أصدقت فيما أخبرتنا به أم كنت من الكاذبين، أي من هذا النوع، فهو أبلغ من أم كذبت فيه. أصدقت أم كنت من الكاذبين، صريح الأول من الفعل، وهنا قال أم كنت من الكاذبين أي من هذا النوع فهو أبلغ من أم كذبت، لأنه يدل على الوصف الداء من الكاذبين، فهو أبلغ من قوله أم كذب، لأن أم كذب فعل، والفعل قد يكون مرة، لكن أم كنت من الكاذبين هذا وصف يدل على استمرار الكذب فيه. هذا ما قرره المؤلف، وعندي أن فيه لباقة في تعبير سليمان في الهدى، لأن مصارحته ومقابلته بقوله أم كذب أشد وقعا من قوله أم كنت من الكاذبين، أشد، يعني أنا أم كنت من الكاذبين أهون مما لو قال أم كذب، فهي في الحقيقة من جهة أشد في النظر إلى أن قوله أم كنت من الكاذبين وصف لازم، ومن جهة المخاطبة أهون من قوله أم كذب. فهذا وجه الاختلاف بين قوله أصدق أم كنت من الكاذبين. يقول ثم دلهم على الماء فاستخرج وارتووا وتوضأوا وصلوا، ثم كتب سليمان كتابا سورته من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأ. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على من سر الهدى، أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم طبعه بالمسك وختمه بخاتمه، ثم قال للهدهد اذهب بكتابها. كل هذه ما يستولي التي لا دليل عليها في القرآن، كونه دلهم على الماء فاستخرجوه وارتووا وتوضأوا وصلوا أيضا. وين هم؟
1: عودنا على غزة.
0: وين؟
1: لأن قد ذكر قرر بالطوى الأمر من قلبه
0: لأجل أيه تفقده لذلك؟ لا، بل لأنه يعلم في محل الماء، ولكننا نقول هذا لا دليل عليه، ولا يجوز لنا أن نعتقده ولا أن نكذبه. هذا إذا صح عن بني إسرائيل، بعد أيضا نجد أن فيه آف فيه طيق بيننا وبين بني إسرائيل. من رواه عن بني إسرائيل؟ فإذا صح عن بني إسرائيل وأنهم مما حدثوا به هذه الأمة نقول فيه إنه لا يصدق ولا يكذب، لأن ما فيه شيء، ليس فيه شيء يعارض كتابنا ولا في كتابنا ما يؤيده. وإلا لو كان في كتابنا ما يؤيده قبلنا، ولو كان في كتابنا ما يعارضه قبلنا. نعم.
1: هل يحق للإمام؟
0: نعم.
1: هل يحق للإمام مجرد فعل هذا وقت؟
0: لا لا، هو من الكاذبين الذين من بعد المرتدين، ما وصفه. فكون هذا من الكاذبين إما أنه من بعد المرتدين أو في جملتهم، وقد يكتب مرة واحدة. ولا وهو أيضا ما وصف، ما وصف، لأن قوله أصدق مقابل لقوله أم كنت من الكاذبين، فلا يعلم هل يكون من متصفا بقوله أصدق أو بقوله أم كنت من الكاذبين. ما وصفه، أنت متردد ينظر.
1: لا، لو ثبت.
0: نعم،
1: لو ثبت هل يحق يوسف؟
0: لا لا، ما يحق أن يوسف لأنه من الكاذبين المتصفين بها دائما، ولكنه كما قلنا هذا من باب التلطف في الخطاب. وأرجح كل واحد له وجه، يعني ما أصلا ما بينه ما بين التعارض أصلا في التركيب، ما بين التعارض أصلا. كونه من الكاذبين هذا أشد إذا كان وصفه كذب، وكونه لم يخاطبه وقال أن كذب، نعم، يكون أهون. مثل قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام للضيوف: سلام قوم منكرون. ما قال أنكركم لا أعرفكم، فقال سلام قوم منكرون. هذا من باب التلطف التعليم. قال ثم قال للهدهد: اذهب بكتابي هذا فألقد إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجون. إذا قال قائل قوله اذهب بكتابي هذا يقتضي أنه صدقه، فهل هذا صحيح أو هذا اختبار له؟ ها؟ ينظر اذهب بكتابي هذا فألقي إليه، يشيد عليه على أنه صدقه في ذلك ولهذا كتب لهم، أو يقال هذا من جملة الاختبار، يعني أنه إذا كان كاذبا فسيقول ما في أحد، ما وجدت أحدا مثلا، فيكون هذا من جملة وسيلة الاختبار العائدة على قوله سننظر أصدق. نعم. وقد يقال إن قوله سننظر أصدق من الآية تقريرا، فنظر وتحقق صدقه فأعطاه الصدق. نعم. والآن نحن الله أعلم بما ترى، فإما أن يكون هذا الكتاب من جملة اختباره، مثل ما لو أخبرك إنسان بخبر، بس مثلا رحت لي منه ذكرا، لو قال مثلا تباع السلعة الفلانية الآن في السوق، إن شاء الله أجل خذ رحت لي مثلا منها شيء، وش لازم أختبرها هو صحيح ولا لا؟ وإن كان ظاهر فعلي لما أعطيته الفلوس ليشتري، ظاهر فعلي أنني صدقته، لكن قد يكون هذا من وسائل الاختبار. فالحاصل إذا كان سليمان عليه الصلاة والسلام حقق هذا الأمر ثم أرسل بالكتاب فالأمر ظاهر، ولكن ليس في القرآن ما يدل على ذلك، فنقول إن إعطاءه الكتاب من جملة الوسائل التي تبين صدقه. وقول اذهب بكتابي هذا أشار إليه بالتعليل، لأن سليمان يكتب لهم ولغيرهم، ولكنه عين الكتاب الذي كتبه لهم فألقه إليهم أي بلقيس وقومها، ثم تولى انصرف عنهم وقف قريبا فانظر ماذا يرجعون يرجون من الجواب. فأخذه وأتاها وحولها جندها وألقاه في حجرها، فلما رأته ارتعدت وخضعت خوفا ثم وقفت على ما فيه، ثم قالت لأشراف قومها يا أيها الملأ. ذهب به الهدهد فألقاه إليه أي طرحه بين أيديه، وتولى عنهم كما أرشده سليمان. ولكن هذا التولي ليس بعيدا بدليل قوله فانظر ماذا يرجعون، فإن قوله فانظر ماذا يرجعون يدل على أن هذا التولي يكون قريبا منه قريبا منه، وفيه من الفوائد ما يأتي إن شاء الله. ثم فانظر ماذا يرجعون أخذت الكتاب وقرأت، ثم قالت يا لأشراف قومي يا أيها الملأ، والملأ كما قال المؤلف هم الأشراف، وهنا نادتهم يا أيها الملأ إشارة إلى علو مرتبتهم في دولتهم، لأن يا أيها ما تكون إلا للبعيد، ما قالت يا ملأ بل قالت يا أيها الملأ. إني لتحقيق الهمزتين الملأ إن وتفسير الثانية بقلبها واوا الملوني يا أيها الملوني، نعم بقلبها واوا مكسورة، لأنه إذا جاءت الهمزة بعد الضم جاز أن تقلب واوا، قاعدة عربية الدول العربية. ومنه قول كثير من المؤذنين الله أكبر الله أكبر، يعني يجوز الله أكبر ويجوز الله أكبر، فالهمزة إذا وقعت بعد ضم يجوز أن تسهل إلى واو على حسب الحال، إن كان يقصد الكسر كسرت أو يقصد ضم ضمت أو الفتح. قال لتحقيق الهمزتين وتفسير الثانية بقلبها وهو مكسورة إني ألقي إلي كتاب كريم مختوم، يعني فسر الكريم بالمختوم، لا يعني لأن ختمه دليل على أهميته، فالكتب والرسائل المختومة يعتنى بها، وحتى الآن إذا كان الشيء مهما تجده يختم بالشمع وما أشبه ذلك لئلا يزور، ولكن تفسير الكريم بالمختوم ما هو صحيح، لأن الختم دليل على كرمه وليس هو معنى كرمه، فالكريم معناها المتضمن المتضمن للمعاني العظيمة المؤثرة. وفي قولها إني ألقي إلي ما قالت ألقى الهدهد، لأن الظاهر أنه مر هكذا ثم حذفه عليه ثم حذفه، وليس معناه أن جاء ووقف بين يديها وأعطاه الكتاب، وهذا ربما يكون أبلغ الهيبة أن يعطيه هذا وهو ما، بخلاف ما لو وقع بين يديها فإنه لا يكون هيبة، على أنه لو وقع بين يديها فمقتضى كونه هدهدا أن تمسكه، ولكنه ألقاه إلقاء. إنه أي القرآن أي الكتاب إنه من سليمان، ولم تنسبه إلى أبيه لأنه كان معروفا ومعلوما عندهم أنه عليه الصلاة والسلام رسول أعطاه الله تعالى من الملك ما لم يعطه غيره، إنه من سليمان. وإنه أي مضمونه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ولا فيه السلام على من تبع الهدى ولا أما بعد، كما قال المؤلف. نعم، يمكن من أخبار بني إسرائيل.

0: لكن قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هل إن سليمان قال من سليمان إلى بلقيس ولا لا؟ لا ما قال، ما قال ذلك، ولكنه لعلها فهمته إما بتوقيع أو بكتابة على الظرف، فمثل من الظرف ولا صلب الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألا فعلوا علي وأتوني مسلمين، هذا صلب، وهذا هو الظاهر، لأنه لا يمكن أن يبدأ سليمان عليه الصلاة والسلام بقول من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم، فسيبدأ بإيش؟ بالبسملة قبل، يبدأ بالبسملة قبل، فلما لم يذكر الله إلا البسملة دل هذا على أنه لم يأتي بقوله إنه من سليمان، ما أتى به، ولكنه لا بد أن يكون في الكتاب ما يشير إلى ذلك، وإلا لما فهمه. وقولها لا تعلوا علي وأتوني مسلمين، المقصود الخضوع لي، يعني معنى ذلوا لي، لأنهم هم ما كانوا يعلون عليه فيقول ألا تعلوا علي، وإنما أراد أن يأتوا إليها أذلة مسلمين لله ولا له، نعم المراد مسلمين لله ولا مسلمين له، أي مستسلمين
1: مسلمين له،
0: في احتمال أنهم مسلمين لله أو مستسلمين لي، نعم، ولكن هل يلزم من اتيانهم المستسلمين له أن يكونوا مسلمين لله؟ ما يلزم، لكن يلزم من كونهم مسلمين لله أن يستسلموا له وأن يأتوا مطيعين غير مخالفين. ثم قال في أيها الملأ أرسلوا في أمره إلى آخره. الله تبارك وتعالى فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الاستفادة من هذه الآية الكريمة، أولا سرعة رجوع الهدهد إلى سليمان مما يدل على أن جنود سليمان يهتمون بشؤونهم ولا يتأخرون عن أعمالهم لقوله فمكث غير بعيد. ويستفاد منها أيضا أن سليمان وإن كان قد أعطي ملكا عظيما لم يعطأه أحد فإنه لا يحيط بكل شيء، فهو على سعة ملكه وقوته لا يحيط بكل شيء، فغيره من باب أولى. فيستفاد منه فائدة ثالثة وهي ضعف إدراك المرء الإنسان مهما بلغ من الملك ومن القوة. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا، لأن هذا يبين ضعف الإنسان، ضعيف وشوبه في كل شيء، في القوى العقلية والقوى الجسمية وكل ما يمكن أن يوصف بالقوة والضعف، فإن حال الإنسان فيه الضعف. وفيها ومن فوائد الآية أنه يجوز أن يخاطب الرئيس بمثل هذا الخطاب، فيقال مثلا علمت ما لم تعلم أو فعلت ما لم تفعل، ومثله قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه إني قد جاءني من العلم ما لم يأت. وفيه دليل من فوائده أيضا أنه ينبغي للمتكلم أن يؤكد الخبر للمخاطب عند الحاجة إليه لقوله بنبأ يقين، بنبأ يقين. فإذا قال قائل ما فائدة تأكيده له وهو مصدر الخبر، لأن التأكيد إذا إنما يفيد إذا جاء من طرف آخر.

يكون شاهدا للمخبر. فأما نفس المخبر فكيف يقال إن في تأكيده للخبر فائدة؟ فالجواب أن المقصود من ذلك زيادة طمأنينة المخبر، لأنه أيضا يدل على أن له فائدة أنك إذا أخبرك المخبر بالخبر قد تقول له هل أنت متأكد؟ فيقول نعم أو لا. فإذا تأكيد المخبر لخبره لا يقال إنه لا فائدة منه لأنه هو مصدر الخبر، فنقول فيه فائدة وهي رفع توهم المخبر في خبره، فيرفع هذا التوهم ويطمئن المخاطب. ولهذا وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وفي أيضا من فوائد الآية أن استعمال ضمير الجمع المخاطب المعظم ليس بلازم وليس من شأن أيضا خطاب الأنبياء والسلف، إنه مثلا عندما يكون لسان معظم يقول أتيتكم جئتكم، نعم، وما أشبه ذلك كما هو المعتاد الآن عندنا إذا كان المخاطب معظما يقال كما تريدون، مثلا سعادتكم أو سيادتكم أو سماحتكم أو فضيلتكم أو ما أشبه ذلك، نعم. لا، هذا ليس معتادا فيما سبق، وإنما يخاطب الإنسان بما تقتضيه الحال، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يرد السلام على المسلم بقوله عليك السلام، عليك السلام، إذا سلم عليه أحد يقول عليك السلام، وإذا كان جماعة يقال عليكم السلام، نعم. الفائدة هذه الأخيرة أنه من عارف السلف أنهم يخاطبون أو يتكلمون مع المخاطب بما تستطيع حاله، بما تستطيع حاله. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. امرأة تملكهم، الضمير جمع والعائد عليه الضمير جمع ولا مفرد؟ وين امرأة تملكهم؟ هم ضمير جمع والعائد عليه الضمير مفرد ولا جمع؟ وين إيه جمع لكن مرجع الضمير هو مفرد ولا جمع؟ نعم، وين؟ إيه، لكن لما كان المراد به القبيلة صح أن يعود الضمير إليه جمعا، صح أن يعود الضمير إليه جمعا. وهذا سبق على الشر، قلنا فيها سبأ وسبأ إخبار القبيلة والجد. قال فيستفاد من هذا الحديث، من هذه الآية، وجدت امرأة تملكهم، أنها أن المرأة لا تصلح للملك، لأن ما قال ملكة بل قال تملكهم، نعم. والشارع المفسر تقدم منه يقول أي هي ملكة لهم، وأن الغرض من تفسير تملكهم بملكة خوفا من أن يقال إنها تملكهم ملك استرقاق لا ملك تصرف. طيب، والمرأة هل يصح أن تكون ملكة؟ لا، ففي شرعنا لا يجوز أن تولى المرأة على الرجال، فلا يمكن أن تكون ملكة، ولا يمكن أن تكون أميرا، ولا يمكن أن تكون وزيرة، ولا يمكن أن تكون قاضية، نعم، كل هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا اسم فقط، اسم ما هو أميرة، اسم يعني أنها من الأمراء، معائلة الأمراء فقط. السيدة أميرة الآن السيدة رقيقة كل حي ثمانية سيدة إلا الناس ثمانية سيدة، وهذه قد نبهنا عليها فيما سبق، يقول من هذه المتلقات من الغرب الذين يقدسون المرأة، وأن هذا ما ينبغي. ولهذا حتى بعض الكتاب تجدهم يقول السيدة عائشة.
سيدة خديجة، هذا ما ينبغي. بل يقال المرأة نعم والأنثى وهم السيدة فلا يصح هذا الإطلاق، لا سيما وأنت متلقى من غير علم. وفي هذا دليل على سعة ملك هذه المرأة بل عظمة ملك هذه المرأة بقوله وأوتيت من كل شيء. والمراد من كل شيء من مقومات الملك كما قال المؤلف مفسر. وفي أيضا دليل على أنها ذات أبها، ذات أبها لقوله ولها عرش عظيم. وأما وصف العرش ما ذكره المفسر فلا دليل عليه. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يستفاد من هذه الآية أن هؤلاء القوم مشركون بالله بقوله وجدتها وقومها يسجدون للشمس. وفيه دليل على أن الشمس معبودة من قديم الزمان، لأن هؤلاء في زمن سليمان وما زال إلى الآن يوجد من يعبد الشمس ومن يعبد النار ومن يعبد القمر بل ومن يعبد البقر. وفيه دليل على أن الخلق مفطورون على إنكار الشرك، لأن الهدهد أنكر عليه شركا، مع أن الهدهد ليس من العقلاء، لكن جميع الحيوانات بل والمخلوقات غير الحيوانات مفطورة على توحيد الله عز وجل. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فيستفاد من هذا فائدة أن المشركين شر البرية كما قال الله عز وجل، يعني إذا كانت البهائم والجمادات تسبح الله وتعرف حقه وبنو آدم هؤلاء يشركون به صاروا شر الخلق. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وفيه دليل على أن الإنسان يذم على فعله أو يمدح على فعله، لأن الهدهد ساق ذلك على سبيل الذم. والغرض من ذكر هذه الفائدة، الغرض منها الوصول إلى أن فعل الإنسان باختياره، إذ لو كان مجبرا عليه لم يصح أن يكون محلا للذم أو للمدح، لأن الذي يجبر على العمل لا يمدح عليه إن كان خيرا ولا يذم عليه إن كان سوءا، ولكنه هو فعله. فهو إذن فيه دليل على إبطال قول من الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، لأنه إذا كان مجبرا لم يكن أهلا للثناء في الخير أو في الشر. وفي هذا دليل على أن الأعمال السيئة من تزيين الشيطان بقوله وزين لهم الشيطان أعمالهم. فكيف يجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، فأضاف الله التزيين إليه وهنا أضافه إلى الشيطان. وفي آية ثالثة زين لهم سوء أعمالهم مبني المجهول، لكن هذه ما تعارض الآية في الأخرى. نعم يضاف إلى الله تقديرا وإلى الشيطان مباشرة. طيب إذا قال قائل إن الأعمال السيئة تزين للناس في رمضان، وقد ثبت في الحديث أن الشياطين تصفد فيها وتغل، ومع ذلك نرى أن كثيرا من الخلق تزين لهم سوء الأعمال في رمضان، على أن سبيل الله سبحانه وتعالى واحدة بقوله فصدهم عن السبيل. وسبيل الشر بل سبل الشر
متعددة بقوله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا قال العلماء الإسلام ملة والكفر ملل. كفر ملل يهودية نصرانية وثنية مجوسية إلى آخر ملل لأنها سبل متعددة. وأما الحق فسبيله واحد. فإذا قال قائل كيف تقولون ذلك وقد قال الله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. سبل السلام نعم كيف الجمع اين. ولهذا اضيفت الى السلام سبل السلام ما قال السبل يهدي به الله من اتبع رضوانه السبل. فاذا قيدت فهي على حسب ما قيدت به. يعني يصح أن تقول سبل الخير ويكون المراد بذلك الفروع الموصلة إلى الخير. فالإسلام كما أنه كله سبيل واحدة فهو كذلك أيضا ذو شعب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان 70 شعبة فهو ذو شعب. فهذا معنى قوله سبل السلام. ثم إنه مما يزيل الإشكال أنه أضيفت إلى السلام ضيفة إلى السلام فعلم أن المراد بذلك فروع الخير. وفيه دليل على أن من صد عن السبيل والعياذ بالله فإنه لا يحتسب. إذا زين الإنسان سوء عمله فصد بذلك عن السبيل فإنه يقل أن يهتدي بقوله فهم لا يهتدون أن لا يهتدوا لله. وهذا هو البلاء أن الإنسان يرى القبيح حسنا فهذا لا يكاد يقلع. لكن من كان يرى القبيح قبيحا فإنه يمكنه أن يقلع. ولذلك تجدون الآن مثل هؤلاء الذين يتعاملون بالحيل الحيل الربوية وغير الربوية من المحرمات ما يكادون يقلعون عنها لأنهم يرون أنهم على حق ولذلك لا يقلعون. لكن من فعل القبيح وهو يعتقده قبيحا فإنه يوشك أن يقلع عنه. ولهذا قال فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وفي هذا دليل على أن نعم فهم لا ألا يسجدوا لله الذي يصد القبيح. على تفسير المؤلف يجب أن يوصل قوله ألا يسجدوا في قوله لا يهتدون لأنها متعلقة بها مثل لأن التقدير فهم لا يهتدون إلى أن يسجدوا. طب الناس من يصلي هذا ورانا ها إيه لا أنا ما. والله إني أحب سر شوية عشان ها لا لا ها يك لا لا يا جماعة ها درس هنا تقولوا أيضا ما أسمع صوتها. طيب وفيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده بقوله الذي يخرج الخبأ السماوات إذ لا أحد يستطيع ذلك إلا الله. ما أحد يستطيع أن يخرج المخبوء في السماوات وفي الأرض إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فيجب أن تكون العبادة له وحده لأنه الرب وحده فيكون المعبود وحده كذلك. وفيه دليل بالآية الدليل الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تكون وما تنون دليل على سعة علم الله بقوله ويعلم ما تخفون وما تعلمون. واستدل به الشافعي على ثبوت القدر ثبوت علم الله في أفعال العبد دليل على تقديره لها. ولهذا قال الشافعي القدرية ناظروهم بالعلم فإن أقروا به حسنوا وإن أنكروه كفروا. وهذا صحيح لأننا نقول إذا كنتم تقرون بأن الله عالم بأفعال الخلق فهل وقعت هذه الأفعال على حسب علمه أو على خلاف علمه؟
على حسب علم، لأنكم تقرون أنها أنه يعلم. إذن فقد وقعت على حسب علم، فإذا كانت وقعت على حسب علم لازم أن تكون بتقديره، وإلا لكان يمكن أن تقع على خلاف علمه. إذا كانت من تقدير العبد واستقلال العبد فإنه لا يلزم أن تقع على حسب علمه. وأما إذا أنكروا العلم فإنهم يكفرون، لأن إنكار علم الله سبحانه وتعالى كفر. وعندنا أيضا حتى إنكار تقدير الله سبحانه وتعالى كفر، لأن الآيات والأحاديث صريحة في أن الله تبارك وتعالى مقدر لأفعال العبد، فإنكارها تكذيب للقرآن والسنة، وهذا هو الكفر. ولكنه رحمه الله الشافعي أراد أن يلزمهم بأمر متفق عليه، وهو أن إنكار علم الله كفر. فقوله يعلم ما تكون ما تدرون نستفيد بها بناء على تقرير الشافعي رحمه الله على إثبات تقدير الله سبحانه وتعالى لأفعال العبد. وفي هذه الآية تحذير العبد من المخالفة علنا أو سرا. كيف ذلك؟ لأنك إذا علمت بهذا الأمر، لأن الله يعلم ما تخفي وما تعلم، وش يلزم من ذلك؟ أن لا تخالفه، لا تقول أبفعل هذا المحرم لأن الله ما يدري، أو أترك هذا الواجب لأن الله لا يدري. فلله سبحانه وتعالى يعلم، والإنسان لو علم أن المعظم عنده يعلم بأفعاله لترك ما لا يرضيه. لو علمت مثلا أن أباك أو الرجل الذي تحترمه يعلم بما تفعل، هل تفعل ما يخالفه رضاه؟ ما لا سيما إذا كان محبوبا لديك ومعظما. فإذا كان كذلك فالرب سبحانه وتعالى من باب أولى. ولهذا ينبغي لك كلما دعتك نفسك إلى معصية بل إلى مخالفة بترك أمر أو فعل نهي، يجب عليك أن تتذكر هذا الأمر، إن الله سبحانه وتعالى يعلم مخالفتك. فيلزم من هذا أن ترتدع، ترتدع. ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه نظر، أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، لأنك إذا علمت هذا العلم أوجب لك الاستقامة والثبات على الأمر. ويعلم ما تخفون وما تعلنون، فيها قراءتان، ما تخفون وما تعلنون، وما يخفون وما يعلنون. أما على قراءة ألا يسجدوا على حسب تفسير المؤلف فالمناسب ما يخفون وما يعلنون. وأما على قراءة الثانية قراءة الكسائي ألا يسجدوا، ألا يسجدوا، وهي فدعية الأمس سألتني عنه، ألا يسجد تناسب ما تخفون وما تعلمون، لأن اسجدوا فعل الأمر وفعل الأمر للمخاطب، فيقتضي أن الحال التي بعده تكون للمخاطب أيضا، يعني ألا يا قومي اسجدوا. وهو هنا لا يخاطب سليمان، لأن سليمان يسجد لله، لكنه لقوة استحضاره ما كانت عليه ملكة سبأ خاطبهم بقوله ألا يسجدوا. نعم. وفي هذا دليل على إثبات العرش، إثبات عرش الله بقوله رب العرش العظيم. والعرش هو أعلى المخلوقات، وهو غير الكرسي، غير الكرسي، وليس هو الملك كما قاله منكر العلو الذين يقولون إن المراد بالعرش الملك، فيقولون استوى على العرش أي استولى على الملك. هذا لا شك أنه ليس بصحيح، والعرش معروف عند العرب وفي اللغة العربية بأنه سرير من؟ سرير الملك، نعم، الخاص به. وفيه إثبات انفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية لقوله الله لا إله إلا هو. فإذا قال قائل هذا النفي أو الحصر حقيقي ولا إضافي؟
إذا قلنا حقيقي فهذا يلزم أن يكون إله ليس بمعنى معبود. نعم ليس بمعنى معبود، والمعروف أن إله بمعنى معبود. إذا كان بمعنى معبود لازم أن يكون الحصر إضافيا، إذ هناك معبود سوى الله وهي الأصنام. مسلمان لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وحينئذ يكون الحصر إضافيا. وإن جعلناه حقيقيا فإننا يمكن أن نقول إن لا إله إلا الله أن المراد بالإله الإله المستحق، المستحق يعني لا إله مستحق إلا الله. ولكن هذا التقدير يعود على الأول، يعود على الأول. واعلم أن الله سبحانه وتعالى سمى الأصنام آلهة، سماها آلهة في قوله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، فأثبت أنها آلهة. نعم وفي آية أخرى نفى أن تكون آلهة، فقال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. والجمع بينهما ظاهر، أن إثبات كونها آلهة باعتبار هؤلاء العابدين لأنهم يعتقدونها آلهة، ونفي أن تكون آلهة وأنما هي أسماء باعتبار حقيقة الأمر فإنها ليست بآلهة تستحق أن تعبد، ولهذا نفي أن تكون آلهة لأنها ليس لها حق في أن تعبد. نعم الحصر الحقيقي والإضافي إذا قلنا إنها لا إله إلا الله لا معبودة بحق إلا الله صار حصرا إضافيا، يعني باعتبار أن يكون بحق فلا إله إلا الله، أما بحق وباطل فيوجد آلهة سوى الله، وحينئذ يكون الحصر إضافيا يعني بالإضافة إلى إله الحق. وإذا قلنا حقيقي فهو باعتبار الواقع أنه لا يوجد إله إلا الله وأن هذه الآلهة مجرد أسماء يكون الحصر حقيقي باعتبار الحقيقة والواقع. مؤدان واحد، ولهذا أثبت الله الآلهة مرة ونفاها مرة أخرى. قال رب العرش العظيم فيه إثبات الربوبية لقوله رب، ورب بمعنى خالق ولا بمعنى صاحب؟ بمعنى خالق، وهو أيضا مختص به إذ أن العرش لله سبحانه وتعالى وحده. قال سليمان للهدهد سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. يستفاد من هذه الآية أنه ينبغي التثبت في الخبر لا سيما عند قيام الشبهة. أولا ما هي الشبهة التي قائمة هنا؟ أن الهدهد قال ذلك مدافعة، وإن كان بعيد لأنه قال جئتك من سبأ بنبأ يقين، لكن لما كان هذا مقام دفاع فإنه ينبغي أن يتثبت الإنسان أكثر، ولهذا قال سننظر أصدق أم كنت من الكاذبين، مع أنه قالوا بنبأ يقين. وقلنا إن هذا نظير ما وقع لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع أبي موسى الأشعري حيث استأذن عليه ثلاثة وانصرف، فلما عاتبه بعد ذلك قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هات من يشهد له. نعم فشهده من؟ محمد بن مسلمة. فمثل هذا الحال وإن كان الخبر متيقن لكن لا مانع من أن الإنسان يتثبت في ذلك. نعم طيب، وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يكون لبقا في تعبيره حتى لغير الآدم بقوله أصدقت، فصرحه هنا بلفظ الصدق لأن الصدق صفة محبوبة محمودة. وفي الكذب ما قال أم كذبت، قال أم كنت من الكاذبين، فتحاشى أن يصارحه بالكذب وصف الكذب. نعم مع ما في ذلك بالنسبة للقرآن الكريم من مراعاة الفواصل، أم كنت من الكاذبين
لأن هذه فيها مراعاة للفواصل. وقول المؤلف إن هذا أبلغ من أن تذب، هذا له وجه، لأن قوله أم كنت من الكاذبين أي من المتصفين بالكذب دائما، يعني ممن وصفه الكذب، وليس من كذب مرة واحدة كمن كان الكذب وصفا له. فيكون العدول هنا عن أم كذبت له ناحيتين أو ناحيتان. الناحية الأولى أنه ألطف من التصريح بالمخاطبة بالكذب. أولى عندما واحد يكلمني أقول هل صدقت أم كذبت، هذه أشد وقع عليه من أن أقول صدقت أم كنت من الكاذبين. ومن جهة أخرى هي أشد، حيث إنها تدل على اتصاف المخاطب بالكذب لا أنه وقع منه مرة واحدة. نعم، فالمؤلف راعى وجها وترك وجها آخر، الوجه الثاني، والصواب أنه في كل وجهين مراعى فيها الوجهان جميعا. ثم قال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يفعل. طيب لا، في الثلاثة اللي قبلها فننظر أصدق، في هذا دليل على جواز تعظيم الإنسان نفسه إذا كان أهلا لذلك. نعم، على أنه يحتمل أن يكون سليمان أراد أنه ينظر ذلك بمن يستعين به من جنوده، بمن يستعين به من جنوده، لا أنه يريد أن يباشر هو بنفسه ذلك. أرجو انتباه، سننظر هذه لا شك أنها للجماعة، فهل هي جماعة حقيقة أو من باب التعظيم؟ لأن المعظم نفسه معناه نزل نفسه منزلة الجماعة. نقول هذا في احتمال، فإن كان سليمان عليه الصلاة والسلام أراد تعظيم نفسه فهو أهل لذلك لأنه ملك ورسول، وإلا فإنه يريد سننظر بجنودنا وأعواننا أصدقت أن كنت من الكاذبين، وإن كان لا يريد أن يباشره بنفسه. فالملك والوزير والأمير ومن أشبههم إذا قالوا سنفعل كذا فإما أن يكون بأنفسهم فيكون ذلك تعظيما لأنفسهم، أو بواسطة الجنود والأعوان فيكون هذا مراعاة للجنة. وقال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. في هذه الآية دليل على أن الحيوانات تعقل ما يوجه إليها من الأمر والنهي والاختبار والفحص، لقوله اذهب فألقه ثم انظر. نعم، وتولى، كل هذه أوامر للهدهد، مما يدل على أنها الحيوانات هذه تعقل. ولكن ليس معنى قولنا أنها تعقل أن تكون عاقلة من كل أحد. صحيح أنها تعقل عقلا محدودا بالنسبة لعامة الناس، ولهذا تزجر البهيمة فتنزجر وتدعوها فتقبل، ولكنه ليس هذا كمثل تفسيرها لسليمان عليه الصلاة والسلام، فإن تفسيرها لسليمان أنها تنزل منه منزلة الإنسان العاقل الفاهم من كل وجه. قال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، وفيها أيضا دليل على أنه ينبغي تحسس الأخبار عند الحاجة لذلك، وهذا ما يسمى بالمتابعة، لقوله فانظر ماذا يرجعون. فإنه إذا تولى وجعل ينظر لا بد أن تبين له الأخبار، لأنه لو أنه ما تولى عنهم، لو ألقاه وبقي، نعم، يمكن ما يتكلمون بالأشياء التي يتكلمون بها إذا كان غير حاضر لديه. لكن إذا تولى عنهم حينئذ وجدوا لأنفسهم مجالا في الكلام على ما يريدون. هذا من السياق، إنك عندما تعمل عملا فإنك تتحسس الأخبار، فلا تباشر هذا لأنه ما يأتي على المطلوب،
ولا تعرض عنه إعراضا كاملا، لأن معنى ذلك أنك ما تابعت ولا اهتممت بالأمر. فالإنسان ينبغي له كلما عمل عملا أن يكون متابعا له وأن يتحسن. مثلا أفرض أنك أمرت هالك بأمر، أنت راعٍ عليه، أمرتهم بأمر، هل أنت تسقط هذا الأمر ولا تلاحظه؟ تلاحظه، ولكن لا تلاحظه وأنت حاضر مع المباشرة، لأنه في هذه الحال سوف ينفذون، لكن تلاحظه وأنت بعيد حتى يتبين لك هل نفذوا أم لم ينفذوا. فهذه من السياسة التي ينبغي سلوكها لأجل أن يعرف الإنسان مدى تقبل الموجه إليه الأمر من عدمه. ولهذا قال ألقي إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجون. وهذا هو الذي حصل. أتزود شوي زودة ما لا لا لا وهذا هو تفتح وجه أنشطنا دخل القراءة وجهوا إلا كانكم أنتم ما تبون. في قصة في ملكة سبأ لما جاءها الكتاب من سليمان عليه الصلاة والسلام قالت أنشطنا دخل القراءة وجهوا إلا كانكم أنتم ما تبون. في قصة في ملكة سبأ لما جاءها الكتاب من سليمان عليه الصلاة والسلام قالت لقومها يا أيها الملأ أفتوني في أمر. الملأ بمعنى الأشراف، وذلك أن الملوك والرؤساء يكون جلساؤهم غالبا أشراف الناس. فوجهت إليهم الخطاب وقالت يا أيها الملأ، وسبق ذكر الفائدة في قولها يا أيها الملأ دون قولها يا ملأ إظهارا لعلو شأنهم، حيث نودوا بمناداة البعيد يا أيها الملأ أفتوني بتحقيق الهمزتين، يا أيها الملأ أفتوني، هذا تحقيق. وتسهيل الثانية في أي شيء في قلبها واوا الملأ أفتوني، وهذا نبيه شعره على القاعدة اللغوية أنه إذا رم ما قبل الهمزة فإنه يجوز قلبها واوا. وقلنا إن من فائدة هذه اللغة تصحيح أذان كثير من الناس الذين يقولون في أذانهم الله أكبر. نعم، بل حتى الصلوات بعض الناس حتى في تكبيرة الإحرام هو الله أكبر. قالت يا أفتوني أي أشيروا علي في أمري واحد الأمور، وليس واحد الأوامر، لأن المراد بالأمر هنا الشأن. في أمري ما كنت قاطعة أمرا قاضيته حتى تشهدوني تحضرون. وهذا من كمال ذكائها أنها أشارت الملأ حتى إذا نفج عن تصرفها شيء لا يرضى يكون اللوم على من؟ على هؤلاء الملأ الذين أشاروا ولا يجعلون اللوم عليها. ولهذا قالت إنه ما تقطع أمرا حتى تشهدونها أو حتى يشهدوها. وقولها ما كنت قاطعة أمرا أي قاضية له أمرا، هذه نكرة في سياق إيش؟ النفي، فتكون للعموم، لكن المراد بذلك الأمر المتعلق بالدولة بلا شك. وأما الأمر الخاص فإن لكل إنسان التصرف فيه. وكذلك قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، هذا الأمر إنما هو في الأمور العامة التي للجميع، وليس الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره مأمورا أن يشاور الناس في كل أموره. حتى لو أراد أن يتغدى أو يتعشى ذهب يقول الناس ايش يقولون، لا، الأمور العامة التي يشترك فيها الناس هي التي يؤمر فيها بالتشاور. وقولها قاطعة أمر هذا أبلغ مما تفسره به المفسر في القضاء، يعني لأن القطع

0: تدل على الإمرة والعزيمة والفعل بخلاف القضاء فقد يراد به الحكم فقط بدون أن يفعل. وقول حتى تشهدون فيها إشكال لغوي وهي ثبوت النون مع أن حتى ناصبة. فما هو الجواب؟
1: ها؟

الشروط تامة. أي تامة الشروط. لا سلام سلام. النون هذه للوقاية، ولذلك تجدونها مكسورة. أولا حتى تشهدوني، لو كانت من الرفع لقال تشهدونه، فالنون هذه للوقاية، وما كنت أظن أنها تشكل عليك. نعم، وأنا قلت فيها إشكال لغوي، وأنا يلها أقولها لأني نرني أنها تشكل لأنها مكسورة. ومثل قولي ومثل هذا قوله تعالى في سورة الطور: فلا يستعجلون. أنت أول الآية. وإن الذين ظلموا عذاب دون ذلك. لا لا في سورة الطور: سلام يخذوا ولا بحث ولا قيمهم الذي فيه يصعقون وما لا ينهم كل شيء ولا الداريات. الداريات لا لا باخر. فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فلا يستعجلون إذا وقفت عليها تتسكر النون، فيظن السامع أن النون هنا ثبتت مع وجود النهي فلا يستعجلون، وهي مع النهي تحذف، ولكن النون هنا للوقاية، ولذلك إذا وصلت تقول فلا يستعجلوني فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. نعم شون؟ شرف آيات يعني قصة استنباط الفوائد. يقول الله عز وجل: قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، أي أصحاب شدة في الحرب. أولو بمعنى أصحاب، وهي كما مر علينا في النحو ملحقة بجمع المذكر السالم، وهي الآن مرفوعة بالواو نيابة من الضم، أي أصحاب قوة وبأس. والبأس بمعنى الشدة والصبر. بأس شديد أي أصحاب شدة في الحرب. فكأنهم يعرضون بأن بالمشورة عليها بالقتال، بأن تقاتل سليمان، ويقولون نحن مستعدون للقتال لأننا أصحاب قوة وأصحاب بأس شديد. القوة هنا هل المراد القوة الجسمية أو القوة المادية؟ كلاهما. يعني فعندنا من قوة الجسم وعندنا من قوة العدة ما نستطيع عن، وهذا من التأدب معها، مع أنها هي التي أشارت طلبت منهم المشورة، مع ذلك رد الأمر إليها والأمر إليه، وهذا يدل على أنها كانت أهلا لأن يسند إليها الأمر، وعلى أنهم كانوا يعظمونها تعظيما بالغا. فانظري ماذا تأمرين، تأمريننا نطعك. فانظري ماذا تأمرين، هل المراد بالنظر هنا الانتظار أو المراد التفكير في الأمر؟ المراد التفكير في الأمر، يعني فكري في أمرك ماذا تأمرين، فتكون ما هنا استفهامية معلقة عن عمل الفعل، لأنه إذا كانت الجملة استفهامية فإن الفعل وإن كان ينصب مفعولا أو مفعولين يكون معلقا عن العمل، وتكون الجملة في محل نصب. أجابت قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها في التخريب وجعلوا أعزة أهلها أذلة، يعني بالأثر، وكذلك يفعلون، أي مرسل الكتاب. كأنها لا تريد القتال، تقول لو قاتلناهم فإن الغلبة عليهم بعيدة، فتكون الغلبة لهم، وحينئذ يدخلون قرانا. والملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، لأن عندهم من العلو والغلبة والاستكبار ما يوجب أن يحتفوا بأهل البلد التي يدخلونه. وليس المراد هنا بالإفساد الإفساد المعنوي، يعني بإفساد الأخلاق مثلا، المراد ما أشار إليه المؤلف الإفساد بالتخريب،
نعم، وجاء دور الجمهوريين فإذا هو أشد وأعظم، نعم، لأنهم أقل، لأنهم أقل حياء من الملوك، لا لهم أصل. تجد الإنسان ينتخب وهو من الشارع، ليس من الملأ ولا من أشراف الناس، نعم، فيأتي وهو لا عنده، غالبهم ليس عنده دين ولا مروءة، فيفسدون أكثر مما يفسد هؤلاء، كما هو مشاهد في تخريب الروس وغيرهم في البلاد التي يدخلونها. يقول: وجعلوا أعزة أهلها أدلة، بأي شيء؟ في الأسر، يأسرونهم ويسترقونهم أو يستخدمونهم بدون أسر ولا استرقاق، وهذا من أبلغ ما يكون من الذلة. وقولها أعزة أهلها، سواء كانت هذه العزة تعود إلى الملك أو تعود إلى الجاه والشرف أو إلى العلم أحيانا، فإنهم يسلطون على الأعزة لأن لهم الكلمة فيما سبق، فهم الذين دبروا هذه الحروب ثم هزموا فتكون راح الحرب عليهم. قال: وكذلك يفعلون. هل هذا من كلام الله سبحانه وتعالى تصديقا لقولها، أو هو من كلامها تقريرا له؟ وتكون بالأول ذكرت قاعدة عامة ثم أشارت إلى ما تتوقعه من سليمان فقالت: وكذلك يفعلون، أي كذلك يفعل هؤلاء الذين أرسلوا بالكتاب. نعم، المؤلف يرى أنه من كلامه، يرى المؤلف أنه من كلامه، ويكون ذلك تقريرا للقاعدة التي ذكرت إن الملوك إذا دخلوا قرد نفسدوها، لأن هذا عام. ثم قالت: وكذلك يفعلون، تقريرا لهذه القاعدة وتطبيقا لها على حال سليمان وجنوده. وأما إذا قلنا بأنها من كلام الله عز وجل فيكون الجملة مستأنفة، أي أن الله يقرر ما قالت، بأن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أدلة. وقولها كذلك يفعلون كيف جاءت بصيغة الجمع، مع أن الكتاب إنه من سليمان، لأنها عرفت أن سليمان ملك، والملك لا بد له من أتباع وجنود وأعوان، فلهذا قالت: وكذلك يفعلون. وإعراب كذلك يفعلون، وما أكثر ما تأتي في القرآن وكذلك يفعلون، نعم، كذلك أهلكناهم وما أشبه، يعني يأتي في القرآن كثيرا، كذلك يضرب الله الأمثال. نعم، يقولون إن الكاف هنا بمعنى مثل، وأنها تقع في محل نصب مفعولا مطلقا، مفعولا مطلقا مضافا إلى اسم الإشارة، أي ومثل ذلك الفعل يفعلون، هذا تقدير الآية اللي عندنا، مثل ذلك الفعل يفعلون. نعم، كذلك يضرب الله الأمثال، أي ومثل ذلك الضرب يضرب الله الأمثال. فصارت الكاف هنا اسم بمعنى مثل، محل نصب على أنها مفعول إيش؟ مطلق مضافا إلى اسم الإشارة، أي ومثل ذلك الفعل الذي ذكرت يفعلون. ومعلوم إذا قلنا إنها مفعول مطلق فإن المشار إليه يكون مصدرا مناسبا لسياق الآية. نعم، كذلك نفعل بالمجرمين، نقول أي مثل ذلك الفعل نفعل بالمجرمين. كذلك يضرب الله الأمثال، أي مثل ذلك الضرب يضرب الله الأمثال. نعم، وعلى هذا فقيس. وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية. هذه

وسليمان يقول أتمدونني بمال، وتمدون جمع فهو يخاطب جمعا، والآتي واحد، والمرأة تقول ترث جماعة، فكيف نجمع بين هذه الأسئلة؟ كلام المرأة يدل على أنها أرسلت جماعة، وقوله تعالى فلما جاء سليمان يدل على أن الجائي واحد، وقول سليمان أتمدونني بمال يدل على أن المخاطب جماعة. والجمع بين هذا بسيط جدا، يكون هؤلاء الجماعة لهم رئيس، والذي خاطب سليمان وقدم هدية هو الرئيس، ومعه جماعة، معه جماعة، فصار الذي تقدم إلى سليمان بالهدية واحدا مع جماعته، ولهذا يقول المؤلف ومعه أتباعه، ومعه أتباعه. لا لا، لأن ما جاء، ما ذكر الفاعل. إذا لم يذكر الفاعل فهو مستتر، ومعلوم أن جاء مفرد، لو كان المراد الجماعة لقال لما جاءوا سليمان، ما هذا جاء للمفرد الواحد، جاء هذه الواحد ما فيها شك. لا، هو رسم واحد. قال أتمدونني بمال، قال أتمدونني بمال، الياء هنا حذفت لأي شيء؟ للتخفيف، حذفت للتخفيف، كما حذفت أيضا للتخفيف في قولها فيما سبق، في قوله تعالى فيما سبق حتى تشهدوني، والاستفهام في قوله أتمدونني للإنكار والتعجيب، يعني كيف تمدونني بمال وأنا عندي من المال ما ليس عندكم؟ ولهذا قال كما آتاني الله من النبوة والملك خير مما آتاكم من الدنيا، وكذلك من المال، لأن عند سليمان من المال ما ليس عند هذه المرأة، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. فالاستفهام في قوله أتمدونني للتوبيخ والتعجيب، يعني كيف تمدونني بمال وهي هذه الهدية؟ فما آتاني الله من المال والملك والنبوة وغير ذلك من كل ما آتاه الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، يعني أنني لا أفرح بالهدية ولا تهمون الهدية، ولكنكم أنتم الذين تفرحون بها وتفخرون بها. هل المعنى تفرحون إذا أهدي إليكم، أو تفرحون إذا أهديتم وترون لكم فضلا على المهدى إليه؟ نعم نعم، كله محتمل، لكن الظاهر والله أعلم أنه يريد الأول، بمعنى أنه أنتم الذين تفرحون بالهدية وتقع منكم موقعا، نعم، تكسر عزيمتكم وتوجب أن تعدلوا عن ما أنتم عليه. أما أنا فلا تهمني الهدية. نعم إيه، بالإهداء إليكم، لأن هدية مصدر يجوز أن يضاف إلى الفاعل ويجوز أن يضاف إلى المفعول، بل أنتم بهديتكم تفرحون. والاحتمال الثاني أن يكون بإهدائكم إلينا، تفرحون تفخرون، يعني أنكم تفخرون بها، ولكن المعنى الأول أليق بالسياق. ارجع إليهم بما أتيت من الهدية، الخطاب الآن للرسول، وهذا من تعبير الأساليب لفائدة، لأن الذين حملوا الهدية هم الجماعة جميعا، فناسب أن يخاطبهم جميعا لأنهم حملوا هذه الهدية. وهنا لما أراد أن يحملهم الإبلاغ، فإن تحميل الإبلاغ للجماعة تضيع فيه المسؤولية، حمل الإبلاغ

0: لا من رئيسهم فقط، لأنك إذا وصلت جماعة مثلا لشخص من الناس ضاعت المسؤولية وصار كل واحد منهم يتكل على الآخر فلا يحصل الإبلاغ. لكن إذا حملتها واحدا حينئذ يتحمل ويؤدي، ولهذا حمل الرئيس فقال ارجع إليهم، يعني إلى جماعتك الذين أرسلوك بما أتيت من الهدية، فلنأتينهم بجنود لا قبل لا طاقة لهم بها، ولنخرجنهم منها من بلدهم سبأ سميت باسم أبي قبيلتهم أذلة وهم صاغرون، أي إن لم يأتوني مسلمين. هكذا القوة، لأنه لا يريد المال ولا يريد الدنيا، وإلا لخضع وقنع لهذه الهدية الكبيرة التي أرسل بها جماعة، لكنه لا يريد ذلك، فخاطبهم بهذه العبارات القوية: فلنأتينهم. واللام إبراهيم كيلو موضع للقصر، والنون نأتينهم، نعم النون للتوكيد. فعلى هذا فالجملة، وعلى هذا فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم واللام والنون. ثم فيها من التعظيم: فلنأتينهم، ولم يقل فلآتينهم، لأن هذا أبلغ في الهيبة، سواء أراد تعظيم نفسه أو أراد بذلك آتيهم بجنود. نعم. وقوله لا قبل لهم بها فيه استفقار هؤلاء الجماعة الذين أرسلوا بهذه الهدية، فهم استفقارهم من ناحية مالية في قوله ما أتاني الله خير مما أتاك، ومن ناحية العسكرية في قوله لا قبل لهم بها، لا طاقة لهم بها، لأن عندهم الجنود الجن والإنس بل والطيف أيضا. نعم. فما لهم طاقة بهذا الشيء. أيضا ولنخرجنهم منها أذلة، فنحتل بلادهم ونخرجهم منها أذلة وهم صاغرون. الفرق بين الأذلة والصغار: الأذلة الذل في النفس، والصغار في البدن، يعني يكون مستسلما ظاهرا وباطنا، مستسلما ظاهرا بالصغار ومستسلما باطنا بالذل. نعم. قال الله تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. فالخشوع بمعنى الصغار، والذل هو ذل النفس والعياذ بالله. وهذا دليل على أن سليمان عليه الصلاة والسلام عنده من قوة العزيمة وقوة السلطان ما استطاع أن يعبر بهذا التعبير لهؤلاء الذين أهدوا له هذه الهدية. فإذا قال قائل كيف يليق بسليمان عليه الصلاة والسلام أن يقابل جماعة أهدوا له هدية في هذا الأسلوب العنيف؟ الجواب ظاهر في هذا. نعم. لأنه أيهم إيه؟ نعم ما قبل هدية، لكن لماذا لم يجب بأسلوب لطيف ليس بعنيف؟
1: فقاتلوا
0: أولئك
1: بكرمان
0: ويدخلوا
1: في
0: إسلام
1: قبل إذا
0: جابهم بعنف خاف ودخلوا بالله. إيه. نقول الجواب على هذا أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يظهر لهم قوته وأنه لا يهتم بشأنهم. نعم. ثم إن اختبارهم له، مع أنه قال ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، اختبارهم له يدل على شكهم في دعوتهم، وهو دعاهم إلى الإسلام وهم شكوا في ذلك بإرسال الهدية وظنوا أنه يريد دنيا، فيكون هم الذين بدأوا بالإساءة إليه حيث أرسلوا له هدية يختبرونه بها، فكان رده هذا مناسبا. فلما رجع إليه الرسول بالهدية جعل سريرها داخل سبعة أبواب داخل قصرها، وقصرها داخل سبعة قصور. نعم. إيه قريب. وأغلقت الأبواب وجعلت عليها إيش حرسا. وتجهزت للمسير إلى سليمان لتنظر ما يأمرها به، فارتحلت 12,000 فيل مع كل فيل ألوف كثيرة إلى أن قربت منه على فرسخ شعر بها، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشي. غريب ما دي من يجيب المؤلف السباحين. ها؟ لا 12,000 فيل. فيل حتى عندنا، أنا عندي قيل لكنها صحيحة، 12,000 فيل. 12,000 فيل، نعم الأفيال يمكن كثيرة في اليمن، ولهذا صاحب الفيل الذي أرادنا في المسابة جاء بفيل، نعم يقول ومع كل فيل ألوف كثيرة من الناس، 12,000 ومع كل فيل ألوف كثيرة من عالم، إلى أن قربت منه على فرسخ شاعر بها فقال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها إلى آخره. الاقتصار على القصص التي في القرآن هو اللائق للمؤمن إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله يقول ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فعلم هذه الأمم إلى الله سبحانه وتعالى، فاللائق بنا أن لا نتجاوز ما جاء به القرآن. على أن كرم كل شيء بحسبه، فالكرم بالمال معناه بذله بالسخاء، والكرم أيضا في المال يطلق على الجيد منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والسخي كرائم أمواله أو إياك وكرائم أموالهم، وكذلك أيضا يوصف ما يتضمن الشيء المهم يوصف الكرم لما في هذا الوقت للسابق سليمان عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل على أن الأولى أن يبدأ الكاتب باسمه فيقول من فلان قبل أن يبدأ باسم المرسل إليه أو المكتوب إليه. وهل هذا من باب التعبد أو من باب العادة؟ الظاهر أنه من باب العادة، ولكن مع ذلك العادة التي كان عليها السلف أولى من العادة التي اعتادها الناس اليوم. اعتاد الناس اليوم أنهم يبدأون بالمكتوب إليه إلى فلان من فلان، ولكن العادة الأولى أولى، لأن الإنسان إذا قرأ الكتاب يقرأه من أوله، فإذا قرأ من فلان عرف الآن الكتاب ما هذا الكتاب وما قيمة الكتاب قبل أن يقرأه كله. ثم إن الترتيب الطبيعي يقتضي هكذا، لأن الكتاب وارد من إلى ولا لا، فيقتضي أن يبدأ بالوارد منه قبل الوارد إليه. فإذا يقول الأولى أن يبدأ الإنسان باسمه إذا أرسل كتابا إلى أحد، لأن هذه السنة متبعة. طيب هل يؤخذ من هذا الكتاب أنه لا يحتاج إلى ذكر المكتوب إليه؟ لأنه قال إنه من سليمان ولا قال إلى ملك السبع. اللي أمامنا الآن، اللي أمامنا إيه؟ إيه؟ إيه؟ يحتمل هذا، أو نقول إنه إذا دل الدليل على المقصود إليه فلا حاجة إلى ذلك. مثلا إذا أرسلت هذا الكتاب إلى شخص ولا سيما في مثل قصة سليمان إنه جاء به هذا الطائر، جاء به هذا الطائر إلى صاحبه. هنا احتمال أن يصل الكتاب إلى غير المقصود إليه بعيد، والمقصود بدايان المقصود إليه المقصود به أن يتعين ويصل إليه. وهنا إذا جاء الكتاب على هذا الوجه فإنه يحصل به أكبر تعيين، فنقول إنه لا حاجة إلى ذكره إذا كان الأمر يزول يحصل بدونه، ولكن مع هذا ذكره أولى لا سيما إذا كان يترتب عليه شيء في المستقبل. فإنه إذا فرضنا أن صاحبه الذي أرسل إليه علم وأخذه، لكن في المستقبل ما نفي لمن وجه له هذا الخطاب، فذكره بلا شك أولى. نعم. وقوى في هذا دليل على استحباب البداءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول الرسائل، وقوله وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. وفيه دليل على استعمال الإيجاز إذا لم يكن فيه تقسيم، لأن هذا الكتاب الذي كتبه سليمان في غاية ما يقوم الإيجاز جملتان فقط: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ولكن بشرط ألا يكون الإيجاز مخلا بالمقصود، فإن كان مخلا بالمقصود صار تقصيرا. نعم. وفيه دليل على أن سليمان عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى ولا يريد التملك والسيطرة، وإنما يريد بذلك الدخول في الإسلام، لأن الهدهد لما أخبره أنها وقومها يسجدون للشمس من دون الله فهذا كفر، فلا بد أن يخرجوا منه إلى الإسلام بقوله وأتوني مسلمين. وفيه أيضا دليل على قوة سليمان عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يقل وأسلموا، فقال ائتوني مسلمين، فطلب منهم أن يأتوا إليه وهم على إسلام. وهل المراد أن يأتوا جميعا؟ لا، المراد أعيانهم وأشرافهم، لأن الأعيان والأشراف يقومون مقام العام. وفيه دليل على استحباب المشاورة في الأمور العامة بقولها يا أيها الملأ أفتوني في أمر، فهي مع أنها ملكة ولها تمام السلطة مع ذلك لم تستغن عن المشاورة، قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمر. وفيه دليل على حزم هذه المرأة وأنها تريد أن تكون سياستها مبنية على المسؤولية على الجميع، بقولها ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، وحينئذ لو حصل خلاف المقصود لم يكن عليها لو ما دامت تشهد هؤلاء وتبين لهم. وفي أيضا دليل على أنه يجوز للمستشير أن يخالف المستشار إذا لم يرى أنه مصيب في مشورته، لأنهم لما ذكروا ما يدل على أنهم يريدون قتاله وهي لا تراه خالفت، لا، فإنها قالت إن الملوك إذا دخلوا قاتلنا فقتلوها إلى آخره. وفي دليل على مكانة هذه المرأة من قومه، لأنها بعد أن استشارتهم وأبدوا رأيهم تأدبوا معها وقالوا الأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. نعم. فهل يؤخذ من ذلك أيضا أنه إذا قدم المستشار مشورته لإنسان كبير أكبر منه قدرا أو فهما أو علما أن له أن يقول مثل هذا؟ نعم، يقول مثل هذا تأدبا، وصاحبه بالخيار، إن شاء أخذ بمشورته وإن شاء لم يأخذ. وفيه دليل على حزم هذه المرأة أيضا من جهة أنها نظرت في العواقب، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وهكذا ينبغي للعاقل أن لا يحكم على الأمور بدوادرها وظواهرها، وإنما يحكم على الأمور بعواقبها. فإن الشيء قد تكون بوادره وظواهره مفيدة في نظر الإنسان، ولكنه عند التأمل يكون الأمر بالعكس. لكن هل الأول المبادرة أو التأمل؟ في الأصل التأمل أولى، في الأصل التأمل أولى، لأن الإنسان إذا تأنى ما يندم، ما فعل شيء. لكن إذا تسرع فهو الذي يكون عرضة للندم. وكم من كلمة قال الإنسان ليتني لم أقولها، وكم من فعل قال ليتني لم أفعل. ولكن مع هذا ينبغي استعمال الحزم في الأمور، لا يتأنى تأنيا يصيب المقصود، ولا يتسرع تسرعا يحصل به الندم. نعم، وأظن أني أنشدتكم بيتين في هذا المعنى. نعم، تذكرونهما؟ نعم، لا، في أنه قد يكون الندم التسرع أولى، وقد يكون التأني أولى. نعم، نعم، وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني، وكان الرأي لو عدل. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني، وكان الرأي لو عجل. ها؟ الأخير، وربما فات قوما جل أمرهم، وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني، وكان الرأي لو عجل. نعم، وهذا صحيح وواقع. الأول، قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. طيب، المهم أننا نقول إذا دار الأمر بين الإسراع والتأني ولم يترجح الإسراع عليه، فالأولى التأني، لأن الإنسان يكون الأمر بيده ما دام لم يحدث شيئا. لكن إذا أحدث شيئا فاته الأمر ولم يتمكن من التخلص منه. نعم، يؤخذ من الآية، لأنها قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، فهي نظرت في العواقب. والنظرة في العواقب يستدعي إما التسرع وإما التأني. قد يكون مثلا يرى الإنسان الرائي أنه إذا لم يسرع فات المقصود فيسرع، أو إذا أسرع حصل الخلل فيتأني. فهو مأخوذ من قولها إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وفيها أيضا وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. استفاد من هذه الآية أولا ذكاء هذه المرأة وإنكتها، ثانيا استفاد من ذلك جواز الاختبار والامتحان، وأن ذلك لا يعد خديعة. إذا أراد الإنسان أن يمتحن غيره بشيء من الأشياء ما يعد هذا خديعة، لأنه يريد أن يستظهر به حاله، وهذا لا مانع منه. وفي الآية أيضا فائدة الثالثة، وهي العمل بالقرائن، العمل بالقرائن، لأنها أرادت أن ترسل هذه الهدية لتختبر مراد سليمان، هل يريد المال فقط فتكفي هذه الهدية، أو يريد أنهم يسلمون فلا تنفع فيه هذه الهدية ولا يكف عن طلبه الأول، وهو أن لا تعلوا علي وأكونوا مسلمين. ففيها إذن ثلاث فوائد. وهل ورد مثل ذلك؟ نعم، في قصة سليمان، في المرتين اللتين اشتكمتا إليه في ابن إحداهما، خرجت امرأتان إلى خارج البلد، ومع كل واحدة لهما ابن، فأكل الذئب من الكبرى، فاحتكمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام فقضى بالابن الموجود لمن؟ للكبرى. بناء على أن الصورة يمكنها أن ترد من بعد. ولكنه لما تحاكمت إلى سليمان عليه الصلاة والسلام قال ليس هذا الحكم، الحكم أني نأتي بالسكين ونشق الولد نصفين ويكون للكبيرة نصف والصغيرة نصف. فقالت الصغيرة يا نبي، الكبيرة وافقت، الكبيرة وافقت على المشق نصفين. ليش؟ لا تولد الله تكون مثل ما تلف ابني يتلف ابنه. وأما الصغيرة فقالت لا يا نبي الله، فعلم بذلك أن الولد للصغرى فحكم به، حكم به له. فهذا من باب الاستظهار الحق بالقرائن، ولا مانع من ذلك، وقد كان القضاة يفعلونه. نعم، كان القضاة يفعلونه. فهذه المسألة إرسال الهدية إلى سليمان عليه الصلاة والسلام من هذا النوع، ليستظهر به حاله فيعمل بالقرينة. نعم، ها؟ نعم، ليه؟ إيه نعم، لأن هذا ما في معنى، لا ولو كان كافرة، لأن الشيء إذا حداه الله سبحانه وتعالى فقد قال لقد كان في قصصهم عبرة الأولاد. فإذا حكى الله تعالى عن كافر شيئا ولم يرد إبطاله فإنه تقنع الأصل. وفيها أيضا دليل على أن هذه الهدية كانت كبيرة. الفائدة الرابعة من الآية أن الهدية كانت كبيرة. من أين تؤخذ؟ بما يرجع المرسلون. المرسلون ولا يرسل جماعة بهدية إلا وهي كبيرة، وأيضا ربما نقول مع كبرها ثمينة، لأجل أن يدافع هؤلاء المرسلون عنها لو حاول أحد أن يعتدي عليه. كذا سيستفاد إذن عظم هذه الهدية كمية وكيفية، ولذلك احتاجت إلى أن ترسل بها جماعة. وفي قوله فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال أنا آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. يستفاد من قوله فلما جاء سليمان أن من المستحسن أن يتقدم الرئيس، رئيس الوصف أو القوم، بالكلام أو بالفعل إذا كان مكلفا بالفعل، المهم أن يكون متقدم الرئيس، لأن تقدم الجميع دفعة واحدة غير لائق لضياع المسؤولية، فلا بد أن يتقدم أحد، يتقدم واحد، وكلما حصر الأمر كان أقرب إلى الفهم وإلى حصول المقصود. وفيه أيضا دليل على توجيه الخطاب للجماعة وإن كان المتقدم رئيسا بقوله أتمدونني بمال، وفيه دليل على جواز الغلظة في القول إذا كانت المصلحة فيه، لأن هذا الأسلوب من سليمان عليه الصلاة والسلام أسلوب قول، لأننا قلنا إن الاستفهام في قولها أتمدونني التوبيخ والتعجيب، يعني أنه يوبخهم على فعلهم ويتعجب من فعلهم كيف يمدونه بمال وهو ملك معروف مشهور. وفيه دليل على جواز التحدث بنعمة الله، فإذا الرابعة أنه يجوز الإنسان أن يتحدث بنعمة الله لقوله صلى الله عليه وسلم فما آتاني الله خير مما آتاكم، ولكن هل يتحدث بهذه النعمة على سبيل الاستخار ولا على سبيل الاستخار والاستخار؟ نعم، على حسب الحال، نرى أنه على حسب الحال. فمع العدو يجوز أن يتحدث بها استخارا، ولذلك تجوز الخيلاء في الحرب، مع أن الخيلاء محرمة ولا لا؟ محرمة من الكبائر، لكن في الحرب لإغارة العدو لا بأس بها. فسليمان عليه الصلاة والسلام تحدث هنا بنعمة الله افتخارا فيما يظهر لي، افتخارا على هؤلاء القوم. نعم، وهذا لا بأس به إذا كان أمام العدو. فأما إذا كان لإظهار النعمة فإنه لا يجوز إلا على سبيل الاستخار والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، لا على سبيل الافتخار والعلو على الخلق. وفيه دليل على الفائدة الخامسة، أنه يجوز للإنسان أن يصف غيره بما يبدو من حاله، لقوله بل أنتم بهديتكم تفرحون، إذ أن الفرح كما تعرفون أمر باطن تظهر عليه العلامات، تظهر علاماته على ظاهر البدن، ولكنه في الأصل أمر باطني، لأن اللي يفرح ما يسمع لفرحه صوت ولا يرى له حركة، ولكن تظهر علاماته. فلا بأس أن الإنسان يحكم على غيره بالقرائن ما يظهر من حاله. وقد مر عليكم كثيرا في مثل هذا الأمر، فقد قال الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان: والله ما بين لابتيها أهل بيت أصغر منه. ومع هذا فإن هذا الرجل لم يطف بأبيات أهل المدينة ويفتشها حتى يعرف أنه ما فيه أحد أصغر منه. وفيها أيضا دليل، الفائدة السادسة، دليل على إظهار القوة للأعداء، لقوله ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. وهذا داخل في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإن من قوة نكرة تشمل كل ما يمكن من القوة، سواء كانت القوة قولية أو مادية أو معنوية، المهم من جميع القوى في معاملة الأعداء ينبغي للمرء أن يستعملها، حتى إنه جاء في الحديث: الحرب خدعة. لكن الخيانة هل تجوز ولا ما تجوز؟ خيانة العدو ما تجوز، لا يجوز للإنسان أن يخون عدوه. ولهذا قال الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ولا تخنهم. وكذلك لو لا إذا خانوا يكونون نقض العهد. وقد مر علينا في أن هذه المسألة لها ثلاث حالات، المعاهدين لهم ثلاث حالات: إما أن يستقيموا لنا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وإما أن ينكث العهد وحينئذ لا عهد، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمتكم، وإما أن لا ينقض العهد وظاهرهم الاستقامة لكن نخاف منهم الخيانة، فهنا ننبذ العهد إليه ونخبرهم بأننا قد أبطلنا العهد. حتى لو قالوا سنبقى على العهد نقول: لا، الآن كل منا حر. طيب، هنا فيه قوة في الكلام: ارجع إليه ثلاثة نبذوا أقبل لهم بها. هذا التهديد والوعيد لا شك أنه مظهر قوة، فيكون داخلا في قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعم. هنا الخيانة معناه أنك تخدعه في مقام الأمان، والخديعة تخدعه في غير مقام الأمان. الحرب قائمة وتحط كمين اللبن مثلا وما أشبه ذلك، تظهر مثلا أن عندك قوة كثرة عدد تخلي الناس مثلا يترددون، مثلا فعل القعقاع بن عمرو في حروب مع الفرس وغير ذلك، فأنت الآن ما خنتم، لأن ما بينكم وبينهم عهد. نعم. ما يعتبر خيانة لأن ذاك محارب، ما بينه وبينها. ولهذا قال في قصة سابع من الأشخاص: قال فإنه من لي بالكلام فإنه قد عاد الله ورسوله. نعم. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا ما يرد عن الصحابة في تفسير بعض الآيات، يذكرون الشيء أحيانا على سبيل التمثيل. والقوة في ذلك الوقت هي الرمي، وهي ولا تزال أيضا، فإن الرمي الآن من أشد ما يكون من القوة، يعني هو أعلى أنواع القوة. ولا سواء كان الرمي في القوس فيما سبق، أو في البندقية، أو في الصواريخ، المهم أن الرمي في كل وقت تجد أنه هو ذروة القوة. ما يكون هذا حق، لكن الرسول أراد أن يبين غاية القوة. القوة هذه هي الغاية في كل شيء في كل وقت. وفي أيضا دليل في قوله عليه الصلاة والسلام: فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، على كثرة جنود سليمان. لأن هذه الملكة التي لها العرش العظيم وعندها قوم، القوم المطيعون الدليلون لأوامرها، يقول: نأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. ولم يبين هذه الجنود، لكنه مر في أول القصة أن جنوده ثلاثة أصناف: الجن والإنس والطير. هذه كلها يمكن أن يسلطها عليه. إذا سلط الجن ما لهم تبليه، نعم، وإن سلط الطيور تنقب عيونهم أيضا لا قبل لهم به. الحاصل أن الجنود التي لسليمان لا يمكن لهؤلاء أن يقابلوها، لا كمية ولا كيفية. في شيء بعد؟
2: نعم.
0: في هذا المثال الذي بدأ في الموت الأول. نعم. كان عماد يصلون إلى عمل الدين. وهذا مثل ذلك التعجب والمبالغة. ولا شك إن الأول أولى. لكن مثل ما قلت الآن إنهم صاروا يقولون إلى فلان من فلان، ثم صاروا يقولون إلى فلان ويأتون بالاسم في الآخر. كل هذا من باب التأدب والإكرام مع الغير. ما أعرف هذه المتجربة ولا أنهم بس رأوها تعبدوا، ولكن هذه من الأمور العادية. مثل ما أقول أنها من الأمور العادية، هي العبادة.
2: إذا قد
0: سلمان هو بعد لا، هي أخبرت إنه من سليمان. فهل كان سليمان سكت بسم الله الرحمن الرحيم من سليمان الله تعالى وعلى رسول المسلمين؟ لأن هذا خبر منه، من تدر عليهم الخط الآن؟ يعني ليس تقرأ الكتاب نقول من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم، ولهذا قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى عليه. حتى إننا أيضا في أثناء التفسير إن يحتمل أنها فهمت أنه من سليمان بغيرها، وإن لم يفهم نعم. نعم. طيب. الكافر ليس له حق في أرض الله ولا في مال الله. حتى المال ما له حق فيه.
2: نعم.
0: لأنه وجه ذلك إنه لو لم يكن هكذا لكان تهديده بهذا الأمر محرما، لا يجوز له أن يفعل، لا يجوز له أن يفعل هذا. لو كان لهم حق ما أجوز له أن يفعل ويخرج من الأرض. نعم. لا ما في، لكن نعم الذلة في النفس والصغار في البدن. في المرجئة
2: على
0: يدين أي مجرد إضافة في أليهم. نعم يمكن يستطيع بها على أن الإنسان يفعل باختياره، وقال فلنأتينهم بجنود. ثم قال الله تعالى: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها. في الهمزتين ما تقدم الملأ أيكم، وش اللي تقدم؟ تحقيقهما، تحقيق الهمزتين يا أيها الملأ أيكم، وتفعيل الثانية بقلبها واوا يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين منقادين طائعين، فلي أخذه قبل ذلك لا بعده. قال قبل أن يأتوني مسلمين، من أين عرف أنهم سيأتون مسلمين إليه؟ عرف ذلك من أنهم إذا سمعوا بما قال الرسول الذي قال له ارجع إليهم، فإنه لا بد أن يستسلموا وينقادوا. فهو أيضا حكم بالقرائن. ويجوز أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بذلك لأنه نبي. فالمسألة دائرة بين أن يكون حكم بكونهم يأتون مسلمين بناء على القرينة، ويحتمل أن يكون ذلك بوحي من الله سبحانه وتعالى، ولكن قوله قبل أن يأتون مسلمين نبه المفسر على أنه إذا كان العرش أخذ قبل أن يأتون مسلمين إليه فهو جائز، وإذا كان بعد ذلك فليس بجائز. وفي هذا نظر، لأنها هي بمجرد ما تفارقه مسلمة تكون قد أحرزت مالها قل لا وقد حمته، فهي فمالها محترم قبل أن تصل إلى سليمان بمجرد إسلامها، وهي إذا غادرت ستأتي بلا شك مستسلمة، فإنه قال لهم بالأول ألا تعدوا علي وأتوني مسلمين. وليس غرضه، والله أعلم، ليس غرضه أنه إذا كان قبل إسلامهم جاز له أخذه، وإذا كان بعده لم يجز. ثم إن الظاهر أيضا أن سليمان لا يريد تملك هذا العرش، وإنما يريد إظهار قوته أمامه، وأنه استطاع أن يأتي بعرشها قبل أن يصل إليه. نعم، ولا يريد أن يتملكه حتى يرد ما قاله المؤلف. لما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يكون المسلمين، قال عفريت من الجن. عفريت من الجن هو القوي الشديد، العفريت القوي الشديد، ولا زال هذا المعنى إلى الآن موجودا. إذا قلنا فلان عفريت يعني قوي شديد، أو نقطة أبلغ من هذا. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. آتي في اسم فاعل ولا فعل؟
2: فعل.
0: أي مش تقول أنت؟
2: فعل.
0: طيب ما خل، مش اسم فاعل من أتى؟ آتي. آتي. كل آت قريب. طيب وهنا اي طيب، يعني ما يصح نقول انا آت اليك به، ان التقرير انا آت اليك به قبل ان تقوم مقامك يصح، لكن الظاهر انها فعل، ظهر منها فعل، لأن هذا العمل من الأفعال. نعم. وين؟ لا حتى ليس. أنا آتي به فينا. أنا آتيك به. ولكن الأقرب أنه فعل يقربه، إن الأصل في العمل الأفعال. والكاف معمول. فمي مفعول به. فهذا هو الأصل. أنا آتيك به. لا عندنا همزة همزة ممدودة، وحتى اللي عندنا لا ما هو رفع لا ما حط ما هذا عندك أصابي وش عش وش طبون غير الجلالين. قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك الذي تجلس فيه للقضاء، وهو من الغداء إلى نصف النهار. هذا لا دليل عليه، هذا من الأمور التي لا دليل عليه، ولكن قوله قبل أن تقوم من مقامك المراد أن آتيك به بسرعة، وهذا أسلوب معروف، أنا آتيك قبل توبته، لا زال إلى الآن موجودا هذا الأسلوب. فالمعنى أنا آتيك به بسرعة، وإني عليه أي على هذا العرش لقوي أي على حمله، أمين أي على ما فيه من الجواهر وغيرها. لما قال آتيك به هذا إحصار، ولكن يحتاج إلى تأكيد لهذا الأمر أن يحضره قبل أن يقوم مقامه، فقال وإني عليه لقوي ولست بضعيف، فسوف أبصره بهذه الصورة. وأيضا أمين، أمين أي لا أكون فيه بشيء، لا على نفس العرش ولا على نفس ما فيه من الجواهر وغيره. وهذان الوصفان يحتاج إليهما كل عامل، كل عامل، كما قال الله تبارك وتعالى عن امرأة عن بنت صاحب مدين: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذان الوصفان مطلوبان في كل عمل، لأنه إذا فاتت القوة لم يحصل العمل من أجل العبد، وإذا وجدت القوة ولكن فاتت الأمانة فإنه أيضا يتخلف العمل بسبب الخيانة. فقال سليمان: أريد أسرع من ذلك. من الذي قاله؟ لا دليل عليه، ولكن قال الذي عنده علم من الكتاب المنزل وهو آصف بن فرخياء: كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعا به أجاب. عندي دعا به، ولكن معروف أنه إذا دعي به. كل مستحى عندكم دعي؟ لا لا، بين الفرق، لأن هذا بالألف وذو بالياء. إيه يا أنت من دور السيرة كذا قائمة؟ إذا انتهى. عندك ألف ولا يا؟
3: مقصور
0: يعني يا. طيب دعية. إيه لك أنت مثل منا، ما دام السبب غير السبب. طيب، هو المعروف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، لكن يحتمل أنه إذا دعا به هذا الرجل الذي عنده علم الكتاب، يعني أن هذا الرجل قد جرب وقد عرف أنه إذا دعا الله تعالى بهذا الاسم أجابه، فيكون هنا أنسب أنه قال إذا دعا به أجاب، لأن هذا الرجل عنده علم الكتاب، نعم، يعلم أو قد جرب إذا دعا بهذا الاسم أجاب. وهذا أيضا ليس بلازم أن يكون هذا الإنسان الذي عنده علم من الكتاب يريد أن يدعو الله تبارك وتعالى باسمه الأعظم، وإنما نقول هذا الرجل أعطاه الله تعالى علما من الكتاب المنزل. نعم، ولا شك أن الإنسان العالم يعرف الأدوات والصيغ التي تكون أقرب إلى الإجابة، نعم، سواء باسم الله الأعظم أم بغيره. يقول: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك إذا نظرت به إلى شيء. الله أكبر. أي مسرع؟ كان هذا كلام حنظفة. نعم، أنا آتيك به قبل أن يرتد أي يرجع إليك طرفك أي نظرك. فأنت مثلا إذا نظرت هكذا أمامك انكش هكذا بسرعة بسرعة فائقة، وتأمل على الله العظيم، يبيافي من اليمن إلى الشام بهذه السرعة العظيمة، لأنه يأتي بأمر الله سبحانه وتعالى، والله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلمح وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فالله تبارك وتعالى إذا أجاب الداعي ما احتاج إلى مدة ولا إلى مهلة، ولكن مع ذلك يقدر الله تبارك وتعالى الأمور بأسبابها. قد يدعو الإنسان لمريض أن يشفيه الله سبحانه وتعالى، لكن هل يشفى كلمح بالبصر؟ لا، له أسباب تقدر، لكن الأسباب تنعقد فورا إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يجيب، مع أن الله قادر على أن يبرئ هذا المريض بلحظة، مثل ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتى أحيانا بالمريض فيدعو له فيشفى بلحظة. نعم، جيء إليه بعد ابن أبي طالب في خيبر وهو يشتكي عينه، فبصق فيها ودعا، نعم، فبرئت كأن لم يكن بها وجع في الحال. نعم، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، ولكن تأخر الشيء لا يدل على أن الله سبحانه وتعالى ليس بقادر على إبرائه حالا، ولكنه يدل على أن الله حكيم يقدر الأمور بأسبابه. حتى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ذكرنا فيما سبق أنه لفائدتين. أولا ما اشتهر عند أهل العلم من أن الله تعالى جعلها في 6 أيام ليعلم العباد التأني في الأمور، وأن المهمة إحكام الأمر لا التعجيل فيه. وشيء آخر أن خلق هذه الأشياء يحتاج إلى أسباب ومكونات تتفاعل وتنتهي إلى الكمال، فلهذا صارت في 6 أيام. هنا قال قبل أن يرتفع لك طرفك، فقال له انظر إلى السماء، فنظر إليه ثم رد بطرفه فوجده موضوعا بين يديه، ففي نظره إلى السماء دعا آصف بالاسم الأعظم أن يأتي الله به، فحصل بأن جرى تحت الأرض حتى نبع تحت كرسي سليمان. الله يعني غرائب القصص في جميع. أولا، هل إن هذا الذي عنده علم الكتاب قال لسليمان أنظر إلى السماء؟ ما في دليل ولا حاجة يقول أنظر إلى السماء قبل أن يصل إليك طرفك في أي نظر أدرت طرفك إليه. ثانيا، كون يقول إنه جاء من الأرض نبعا من تحت الكرسي، يجوز أنه جاء من الأرض، يجوز جاء من فوق الأرض، أو جاء من محل عالي جدا ونزل، كل هذا لا ينبغي الجزم به، بل يقال إن الله على كل شيء قدير. المهم أن العرش حضر بلحظة قبل أن يفتح القبر. وفي قوله فلما رآه مستقرا عنده أي ساكنا، هذه أسكرت على النحويين، لأنهم يقولون من قواعدهم إذا كان الضر أو الجر مجرور متعلقه عاما فإنه يجب حذفه، إذا كان متعلقه عاما وجب حذفه. نعم، مثلا تقول زيد في البيت، ما يجوز تقول زيد كائن في البيت، بل يجب حذف كائن لأنه عام. أما إذا كان خاص مثل زيد محبوس في البيت فيجب رفعه، لأن محبوس ما يدل عليها، لو حذفت ما دل عليها دليل، بخلاف زيد في البيت فإنه بمجرد النطق به يتبين، يعني يتبين للمخاطب أن المعنى كائن فيه أو موجود فيه. فهم يقولون إذا كان الجار ومجرور متعلق أو الضرب متعلقه عاما وجب حذفه. وهنا مستقر عام ولا خاص؟ نعم، خلنا نشوف كلمة مستقر عام، إذا قلت زيد في البيت أي مستقر في البيت يعني كائن فيها. نعم، وابن مالك يقول وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، ناوين معنى كائن أو استقر. لكن قالوا إن الاستقرار هنا ليس الاستقرار العام حتى يجب حذفه، بل هو استقرار خاص غير مطلق الوجود. فلما كان استقرارا خاصا غير مطلق الوجود صار كالمعنى الخاص، ولذلك ذكر فلما رآه مستقرا. لاحظوا لو قال فلما رآه عنده ما تدل على المعنى في كلمة مستقر، صحيح لما رآه عنده أي لما رآه كان عنده، لكن ما تدل على أن هذه الكينونة كانت باستقرار وثبات. وأيضا ربما يفهم من قول مستقرا ما أشار إليه العفريت في الأول، وهو القوة والأمانة، لأنه بالقوة والأمانة يأتي العرش على ما هو عليه، ما يتكسر. الإنسان الضعيف مثلا ربما عند حمله وهو ضعيف يسقط من يده أو ما أشبه ذلك فيتكسر، أو إذا لم يكن أمينا ما يهمه أن يضربه جبل أو شجر أو ما أشبه ذلك، أو هو نفسه يتسلط عليه. فالحاصل أن هذا الاستقرار له معنى خاص غير الاستقرار العام، فلذلك ذكر لما رآه مستقرا عنده قال هذا أي الإتيان لي به من فضل ربي إلى آخره.
4: وحدها ما كانت تعبد من دون الله إنا كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأت حسبته

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به إلى آخر. فيه نعم طيب نقصنا نبي نشوف الفوائد اللي قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. في هذا دليل على جواز الخطاب إلى المبهم إذا كان يتعين بعد ذلك بقوله: أيكم يأتيني بعرشه، أيكم يأتيني بعرشه. نعم، ما قال ائتني يا فلان. وهذا النوع من الخطاب تركز عليه فوائد كثيرة حكمية وخبرية. فمنها مثلا أنه يجوز أن يقول: زوجتك إحدى ابنتي هاتين، ثم يختار إحداهما مثل ما فعل صاحب مدين مع موسى. ومنها أنه يجوز أن يقول: بعتك إحدى هاتين السلعتين بكذا، فيختار إحداهما. ومنها: بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، فيختار أحد الثمنين. وليست هذه المسألة الأخيرة من باب بيعتين في بيعة، خلافا لمن زعم ذلك، فإن هذه بيعة واحدة، لأنهما لم يتفرقا إلا على إحدى البيعتين. نعم، وأيضا بيعتان في بيعة سبق لنا أنه جاء فيها نص صحيح صريح في سنن أبي داود، وش يقتضي أن بيعتين في بيعة؟ هي مسألة العينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكثهما أو الربا. وهذا صحيح في أن ذلك مسألة العينة أولى، وفهم مسألة العينة أن يبيع الشيء عليه بثمن مؤجل ثم يشتريه منه في أقل منه نقدا، هذه مسألة العينة. أي نفس البائع، فصار الآن أنه يجوز الخطاب حكما وخبرا المبهم، لكن بشرط أن يتعين قبل تمام الحكم. طيب، هنا: يا أيها الملأ أيكم يأتيني. وفي هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أمام عدوه أن يظهر العظمة، لأن سليمان أراد بإحصار هذا العرش وتراد به إظهار عظمته وقدرته، وأنه استطاع أن يأتي بعرشها المحصن بلا شك، لأنه كما جرت العادة قصور الملوك لابد أن تكون محصنة وعليها حرس، لا سيما مثل العرش. نعم، وأما زعم المؤلف أنه إنما أتى به ليتملكه فهذا لا دليل في الآية عليه، لا دليل في الآية على ذلك. نعم،
1: نعرف
0: عن
1: هذا
0: الاستراب التعيين. أصلاً ما منت العقل إلا بالتعيين، ما أنت العقل إلا بالتعيين. يا زوج راح من هاي فقر قبيلة نساء فلان، هذا التعيين. ناس راح يقول قبيلته إحداهما، ناس. كما أن البيع أيضا بيعتك بعشر نقطة وعشرين نسيئة، يقول قبيلته عشرين نسيئة، قبيلته بعشر نقطة، لا بد من هذا، لأن القبول يعين. المهم الكلام على الإيجاب. طيب، وفيها دليل: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتون المسلمين. وفيها دليل على أن سليمان عليه الصلاة والسلام إما أنه تفرس أو أوحي إليه بأن هؤلاء القوم سوف يأتونه، لأنه لما رد الرسول بالهدية وقال: نأتينهم بجنود الله قدر لهم بها ونخرجهم ما أجله وأنصارون، ما جاءه الجواب، فطلب أن يحضر عرشه، مما يدل على أنه علم بأنها ستأتي وقومها. ولكن من أين علم ذلك؟ قلنا إنه إما من وحي وإما من فراسة، لأن مثل هذه العبارات التي ترسل نعم لأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولأخرجنهم منها أدلة وهم صاغرون. بهذه القوة يقتضي أن العدو يخنع ويخضع. إن كان بفراسة فهو دليل على جواز الحكم بالفراسة، وقد ذكرنا عدة مرات

0: ليس مجرد الوهم يجوز أن تحكم بالظن، بل لا بد للفراسة من قرائن، قرائن تدل عليه، إما قرائن سابقة وإما قرائن مقارنة. وأما أن تحكم بشيء ما في قرينة فهذا حكم بالظن. وفي هذا دليل، نعم قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. أولا في هذه الآية دليل على تفسير الجن لسليمان وقوله قال عفريت من الجن أنا آتيك به، هو أول من تكلم. ثانيا دليل على قوة الجن لأنه سوف يأتي بهذا العرش العظيم يحملهم من من سبأ من اليمن إلى الشام. ثالثا دليل على سرعتهم وهو من أوصاف القوة وقوله قبل أن تقوم من مقام، وهذه سرعة فائقة سرعة عظيمة. نعم ومعلوم أنهم عندهم سرعة عظيمة بدليل أنهم يسترقون السماء من السماء ولا يصلوا إلى السماء إلا من عنده سرعة هائلة عظيمة. وفيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه بما اتصف به من صفات الكمال ترغيبا أو ترهيبا. من يخاف وإن عليه لقول أمين، هذا ترغيبا، وفلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ترهيبا، فيجوز هذا وهذا، لكن شرط أن يكون متصفا به حقيقة. أما دعوة فلا، فهذا مثل ما قال جاء في الحديث من تشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوب يزور. الإنسان الذي يمدح نفسه بما ليس فيها هذا لا شك أنه مزور، مزور بالخبر ومزور بالصفة، هو أخبر عن نفسه بما ليس فيها، فالخبر كذب و ثبوت الوصف هذا للنفس مثلا كذب، ولذلك قال كلابس ثوبي زور. طيب ايه مثله، اي نعم مثله، ومثل العلماء ايضا يتكلمون مثل هذا. قول ابن مسعود لو اعلم ان احدا تناله الابل اعلم مني بكتاب الله، نعم اعلم مني بكتاب الله لركبت اليها او كما قال. وفيه دليل على أن مدار العمل على هذين الوصفين وهما القوة والأمانة لقوله لقوي أمين، لأن من ليس بقوي لا يحسن العمل. لماذا؟ لضعفه. ومن ليس بأمين لا يحسن العمل أيضا. ليش؟ لخيانته. فقد يكون إنسان قويا ولا ويستطيع أن يعمل هذا العمل بكل سهولة لكنه ليس بأمين، فلا يثق الإنسان به، لا يثق الإنسان به. ثم إن العمل لو أنه أتقنه يبقى الإنسان شاكا، يقول يمكن نقدر على أحسن من هذا لكن ما فعل لأنه خائف. وكذلك أيضا لو كان الإنسان أمين لكنه عاجز فإنه لن يتقن العمل لعجزه. أيهم أشد لوما؟
1: الخائن
0: أشد. وهذا أيضا عنده نوع خيانة، لأن كونه يدخل في العمل وهو ليس بقادر عليه أو ليس بقوي عليه هذه لا شك أنها أيضا خطأ وخيانة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر إنك رجل ضعيف فلا تأمرن على اثنين ولا تتولين ما لا يفيد. الإنسان الضعيف ما يجوز أن يتدخل في شيء يعرف أنه ما يستطيع إتقانه، لا سيما إذا كان يوجد في الناس من يحسنه، هذا تعتبر خيانة لنفسه ولغيره. خيانة لنفسه لأنه في الحقيقة تشمها مرقا صعبا يبي يظهر ضعفه أمام الناس، وخيانة لغيره حيث تقبل أعمالهم وهو لا يحسنه. إن خير من استأجر من القوي الأمين، القوي الأمين. طيب إذا قال قائل

0: إذا اجتمع عندنا أربعة أشخاص، أحدهم قوي أمين، والثاني قوي غير أمين، والثالث أمين غير قوي، والرابع ضعيف خالي. طيب القوي الأمين مقدم ما في إشكال، والخائن الضعيف مؤخر بلا شك، هذان طرفان معلومان. بقينا قوي خائن وضعيف أمين.
1: ضعيف الأمين أول مقدم، ضعيف الأمين مقدم القوي، يعني هذا قصد أخي أنا ماذا؟ نعم ضعيف الأمين مقدم، يعني الشيء يؤدي عملا
0: إيه؟
1: على حسب المثل،
0: إذا
1: كان شأنها ظل بالقوة أشد شيء فإنها يقدم
0: القوي،
1: وإذا كانت من الأمور المحتاجة حاز وحب يقدم القوي.
0: هذا هو الصحيح، يعني يجب أن نشوف أيهما أولى مراعاة. إذا كان في عمل القوة فيه أظهر فهنا يقدم القوي، لأن القوي وإن كان عنده خيانة ربما تحمله قوته على إتقان العمل لأجل أن يشتهر بهذه القوة مثلا لو بالله. أما إذا كانت المسألة ما تحتاج إلى عمل وقوة لكنها تتطلب الأمانة فهنا يقدم الأمين. طيب هذا واضح، إذا كان في عملين أحدهما يظهر فيه قصد الأمانة والثاني يظهر فيه قصد القوة، كالأمير مثلا، الأمير وش يظهر فيه؟ قصد القوة، يعني قوة الأمين والأمير وإن كان غير أمين نعم أنفع للمجتمع من أمير ضعيف أمين. والقاضي، القاضي بالعكس، القاضي الأمانة في حقه أظهر، حقه أظهر، لأنه إذا كان أمينا وإن كان ضعيفا اللي بنفذ منه هو، خصوصا عندنا في أصلنا الآن التنفيذ لمن؟ لجهة الأمارة، القاضي يحكم، القاضي يحكم، فإذا كان أمينا فهنا قصد الأمانة في القضاء أظهر من قصد القوة. نعم، وعلى هذا فقط. ولكن إذا كان العمل يتعارض فيه القوة والأمانة فهذا محل نظر، ولا يمكن أن نحكم بحكم عام، بل إننا ننظر في القضية المعينة ونشوف، يعني إذا تشاحفنا في عمل يتطلب القوة والأمانة معا ولا يظهر فيه فضل أحدهما على الآخر، حينئذ ما أستطيع أن أحكم هنا حكما عاما، بل إنما ينظر في كل مسألة بخصوصها، وينظر للقرائن، وينظر أيضا للأشخاص ومن تظهر فيه القوة أكثر من ظهور الأمانة في الثاني، أو الأمانة في هذا أكثر من ظهور القوة في الثاني. على كل حال هذه المسألة ما نحكم فيها بحكم عام، بل نحكم فيها بإيش؟ بالقضية المعينة، ونقول يقدم هذا على هذا. نعم، عندما تحصل القضية المعينة. فالحاصل إذن أقسام الناس باعتبار العمل أو باعتبار القيام بالعمل أربعة. ما هي؟
1: وضعيف الأمين، وضعيف الخائن، وخائن.
0: خلى الحط الثالث الرابع، إنه أنزل الدرجات. قوي أمين وقوي خائن، نعم، وضعيف أمين وضعيف خائن، نعم، هذه أربعة أقسام. ومعلوم أن الأول يقدم على كل حال والثاني يؤخر على كل حال، والثالث والرابع بينهما تزاحم، فينظر إلى ما كان يستدعي القوة أكثر يقدم فيه القوي، وما كان يستدعي الأمانة أكثر يقدم فيه الأمين. وما احتمل الأمرين ينظر فيه إلى القضية المعينة حتى نستطيع أن نقدم هذا على هذا إلى آخر. طيب، وفيه دليل، قلنا على أنه يجوز الإنسان أن يصف نفسه بما تصف به. أنت أخرت تابع إلى سلامة. قلنا يجوز أن يصف الإنسان نفسه بما يتصف به، لكن بشرط أن يكون حقيقة، أن يكون ذلك حقيقة. نعم، وقوله نعم. لا لا إن نقول مباح. وتعرف أن المباح تعتريه الأحكام الخمس، قد يكون واجبا أحيانا وقد يكون محرما، إنما هو على سبيل الإباحة. ولا يمكن نقول المطلوب بكل حال، لأنه قد يكون لغرض سيء، ولا أنه مذموم بكل حال، لأنه قد يكون لغرض خطأ، وهو على سبيل الجواب. وفيه دليل، نعم، قال الذي عنده أظن انتهت الآية هذه. نعم. نحن نقول سبحان الله مباح، هو مباح هذا الأصل. اي نعم، لكن اذا اقتضت الحال البيان يكون مطلوب، اما وجوبا او استحبابا. اي نعم. كما لا لا فرق، يعني الناس يختلفون، انا ما قصدت انه التزكيه، بس ان قصدت التزكيه من باب منهي عنه، قد يكون للتحدث بنعمه الله فيكون مطلوبا، وقد يكون لاجل ان يمنع من ليس باهل من مباشره هذا العمل، فيكون هنا قد يجب أن يبين نفسه. فيه يمكن نأخذ من قوله قبل أن تقوم من مقامك، نأخذ منها فائدة، وهو أن سليمان عليه الصلاة والسلام قد رتب شؤون حياته، وأن له مجلس خاص معروف معين، لأن قوله قبل أن تقوم من مقامك لا شك أنه مقدر بمدة معلومة، وإلا لم يكن لذلك لم يكن لذلك فائدة، لأن قيامه من مقامه إذا لم يكن معلوما فهل يدرى متى ينتهي؟ قد يبقى يوما كاملا في المكان، وقد لا يبقى إلا دقيقة واحدة. فلولا أنه عليه الصلاة والسلام قد رتب أوقاته حتى أصبحت معلومة للناس ما قال مثل هذا الكلام. وأما التقدير بما قاله المفسر من القلاة إلى نصف النهار، هذا ما ندري، الله أعلم. على كل حال يؤخذ منه أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان قد رتب أوقاته حتى صارت معلومة، وهذا لا سيما بالنسبة للإنسان المراد الذي يريده الناس أمر من أهم الأمور، يعني يرتب أموره حتى إن الإنسان الذي يريده في حاجة يعلم أنه في هذه الساعة يجده وفي الساعة الأخرى لا يجده فيستريح. مثلا يرتب لنفسه جلسة مثلا في بيته أو في مكان الناس على سبيل العموم، نعم، إن بين العشاءين أو بعد العصر أو الضحى، المهم شيء يعرفه الناس. يرتب لنفسه مثلا عمل معين يعرفه الناس حتى من أراده في هذا العمل يأتي إليه. المهم إنه ينبغي للإنسان يستفاد من ذلك أن سليمان قد رتب أوقاته في عمله، والثاني أو قد رتب أعماله في وقته، والثاني أنه ينبغي للإنسان خصوصا المراد من أمير وقاض وعالم ووجيه وغيره، أنه يجعل وقت معين وأوقات محددة حتى إن الناس يشعرون بأن هذا الرجل رجل منظم، ويشعرون بأن الإنسان الفوضوي إن شاء جلس وإن شاء قام أنه ليس بمنظم، فلا يعتبرونه شيئا. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. في هذا دليل، نعم، في هذا دليل على أن جنود الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة أقوى من الجن. أولى، لأن ذاك قال قبل أن تقوم من مقامك، وهذا قال قبل أن يرتد إليك طرفك، أين أسرع؟ الأخير بلا شك، ولا سوى. نعم، لأن الذي عنده علم الكتاب عادي ولا وسيلة له إلا بالدعاء. لا، مهو بالظاهر، لأنه كونه يقول قال الذي عنده علم من الكتاب مفصول عن قوله قال عفيف من الجن، والأصل أن الكلام مع الإنس، فظاهر انه رجل ليس من الجن، لكنه نعم لا ما لا ما لان كل انسان او كل قائل ليس من البشر لا بد ان ينوه عنه. لأن الأصل أن البشر هم الذين يتخاطبون وهم الذين يتفهمون، فإذا كان من غيرهم نوه عنه. طيب ها؟ مثل ما نوه عن الجن. طيب، وفي هذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل، لأن كون هذا العرش العظيم يأتي من اليمن إلى الشام بلحظة لا شك أنه من تمام قدرة الله التي لا يتصور الإنسان كيف تكون. الآن هل يمكن أن نتصور كيف جاء هذا من اليمن إلى الشام قبل أن يفتد إلى الإنسان طرفه؟ لو يطير طيران أشد من الدخان، نعم، ما تصور أنه يأتي بهذه الصورة، نعم، ولا نتصور أن الأرض خفضت قط حتى التقى هذا بهذا أيضا. فقدرة الله سبحانه وتعالى ما يمكن للإنسان أن يتصورها، تأتي فوق التصور. وهكذا جميع صفات الله، فإنما هي زاجرة واحدة فإذا هم بالساهرة كن، فجميع الخلائق كلهم على ظهر الأرض. من يتصور هذا؟ تستطيع تصور هذا؟ ما تستطيع تصور، نعم، يعني لو كان أن الأرض تتشقق تفتح بس ما عندها تفتح كل، نعم. المهم إن هذه نموذج من صفات الله سبحانه وتعالى في عجز العقل مهما بلغ عن إدراك كنه قدرة الله، وكذلك بقية الصفات. فأنت الإنسان علمك محدود وطاقتك محدودة، ولا يمكن أن تتجاوز أكثر مما تشاهد أو مما أطلعك الله عليه، نعم. وفي هذا دليل على فضل الله سبحانه وتعالى على سليمان، حيث سخر له أهل العلم والجن، الجن بالأول وصاحب العلم بالثاني، وصاحب العلم بالثاني. وهل قوله قبل أن يرتد إليك طرفك مبالغة ولا حقيقة؟ حقيقة، وإلا لقلنا إنه يجوز المبالغة في الأمور، نعم. ولكن على كل حال المبالغة في الأمور قد وردت بغير هذا النص، إن الإنسان يبالغ، نعم، وإن كان ليس مقصودا على سبيل الحقيقة، وقد جاء ذلك في القرآن وفي السنة أيضا، المبالغة في الأمور، نعم. طيب، وفي هذا فلما رآه مستقرا عنده، نبدأ هذا الدرس. فلما رآه مستقرا أي ساكنا عنده قال هذا أي الإتيان لي به من فضل ربي. فلما رآه أي سليمان رأى العرش مستقرا، والاستقرار هنا أمر زائد على مجرد الكينونة، ولو كان المراد بالاستقرار هنا مجرد الكينونة لكان ذكره غير بليغ. ولهذا فسر المؤلف الاستقرار هنا بالسكون، يعني كأن له أزمانا، كأن له أزمانا وهو في هذا المكان. فإن من الذي يتاب مثلا أي شيء تجيبه وتحطه المكان تبي ترقه مثلا تعدله وزينه، لا سيما مثل العرش الذي له قوائم في العادة، نعم، وهذا ثابت كأن له سنين، وهذا من كمال القدرة أيضا. قال هذا من فضل، من هذه لبيان الجنس ولا للتبعيض؟ يجوز هذا وهذا، لأن إذا قصدنا بالفضل الجنس فهي لبيان الجنس، وإذا قصدنا بالفضل هذا الشيء المعين فهي للتبعيض. على كل حال يا صالح لهذا وهذا. وقول فضل ربي، الفضل هو العطاء الزائد، فضل هو العطاء الزائد، وفضل الله تبارك وتعالى على العبد لا يعد ولا يحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن فضله على عبده أن يحسن عليه أو أن يحسن إليه ثم يعد إحسانه إحسانا، من فضل الله على العبد أن يحسن إليه ثم يعد إحسان العبد إحسانا. فمن ذا؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول ما جزاء المحسنين الذين أحسنوا عملهم إلا أن نحسن إليه. طيب، وإحسانهم عملهم إحسان منك، إحسان عملهم إحسان من الله، ولكن هذا من باب تمام الفضل على الله، الفضل من الله على عباده أن يعد إحسان عمله وهو منه إحسانا منه، فأنهم هم متصلون به. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اللهم لك. طيب، هذا من فضل رب. وقوله ربي، الربوبية هنا خاصة، ولهذا أضافها إلى نفسه فقال ربي. وقد مر علينا أن الربوبية عامة وخاصة، وأن العبودية كذلك عامة وخاصة، وأن الخاصة فيها ما هو أخص. وقول ليبلوني ليختبرني، واللام هنا للتعليل، اللام للتعليل. أين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، فإن ربوبية موسى وهارون غير ربوبية عباد الله الصالحين الآخرين. نعم، ليبلوني ليختبرني، واللام للتعليل. أأشكر لتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركها. هذه ظنها حاجة لنا نقرأ إلا إذا كان مسهل عليكم. طيب، بتحقيق الهمزتين أأشكر، إبدال الثانية ألفا أشكر، هذا إبدال ألف، تسهيلها أشكر، هذه همزة مسهلة بين الألف وبين الهمزة، إدخال ألف بين المسهلة والأخرى وصرف، يعني منه إذا قرأت بالتسهيل فلك فلها صورة، إدخال ألف أشكر، خلي بعد الألف همزة مسهلة، أو بدون ألف، يعني منه إذا قرأت بالتسهيل فلك فلها صورة، إدخال ألف أشكر، خلي بعد الألف همزة مسهلة، أو بدون ألف، يعني أن التسهيل يجوز فيه المد قبل التسهيل وعدم المد. واضح؟ طيب، أم أكفر للنعمة، فبماذا يكون الشكر؟ يكون الشكر بالثناء على الله تبارك وتعالى على هذه النعمة في ذاتها، وكذلك الاعتراف في القلب بأنها محض فضل من الله، وأنه ليس لك بها منة على ربك. والثالث القيام بما تقتضيها هذه النعمة من واجب، وهذا الشكر الخاص مو الشكر العام، لأن الشكر يكون عاما بحيث يوصف الإنسان بأنه من الشاكرين على الإطلاق، ويكون خاصا بحيث يوصف بأنه من الشاكرين على هذه النعمة فقط. نعم، مثال ذلك، رجل آتاه الله مالا، فالشكر الخاص على هذا المال أن يتحدث بهذا المال على أنه من فضل الله ونعمته، وأن يعترف بقلبه أنه فضل من الله، ما يقول أتيت على من عندي. والثالث أن يقوم بواجب هذا المال من دفع زكاته وما يترتب عليه بسبب هذا المال. لكن قد يكون الإنسان مثلا من جهة أخرى يعصي الله، يفرط في الصلاة، نعم، مفرط في الصيام، هذا نقول له هل نصف بأنه شاكر على الإطلاق؟
1: لا،
0: لكنه قائم بشكر النعمة المعينة. فهمتم؟ إذن الشكر نوعان، شكر مطلق وشكر خاص. فالشكر الخاص أن يقوم بشكر النعمة المعينة بما تقتضيه، والشكر العام أن يكون قائما بطاعة المنعم مطلقة في جميع الأحوال. واضح؟ وأنت لو تأملت هذا وجدته موجودا في عامة الأوصاف المحمودة والمذمومة أيضا. فالتوبة قد يوصف الإنسان بأنه تائب توبة خاصة مطلقة مقيدة من ذنب معين، وقد يوصف بأنه من التائبين على سبيل الإطلاق. هنا طيب، قول سليمان صلى الله عليه وسلم أأشكر أم أكفر،

0: على أي وجه نحمله؟
1: هو أشار إليه هذا
0: إذا قلنا إنه على العموم معناه أننا رمينا في الإيمان بأنه ليس بشاكل لنعمة الله في غير هذا، وإذا قلنا أنه على الخصوص يعني على هذه النعمة المعينة فهو أولى، ولهذا قال هذا من فضل ربي ليبلوني به، يعتبرني به أشكر الله عليه أم أكفر. الظاهر أنه هنا على سبيل الخصوص يعني على هذه النعمة، أما النعمة الأخرى فنحن نؤمن نؤمن بأن سليمان قد قام بشكرها، لأنه صلى الله عليه وسلم كما مر علينا في قصة النملة قال مثل هذا الكلام، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. نعم
1: نقول هذه النعمة قد تكون على تأثيرها على ما أزمر عليه من أخرى،
0: لا لا ما نقول، لأن اللي نعتقد وهو أقرب من حال سليمان أنه قد شكر نعمة الله على نعم الأخرى. لا لا لا تحاول أبدا، هي على هذه النعمة أشكر، ما قال أتم الشكر، لو قال أتم الشكر أشكر فعل مطلق. فالحاصل الذي يظهر لنا أنها على هذه النعمة، يقولون هل أشكرها أم أكفره، لأن كل نعمة تحتاج إلى شكر خاص، والشكر العام معروف، الإنسان يقول أشكر الله على ويعتقد أو يضمن في قلبه أنه شاكر لله على جميع النعم، لكن عند نعمة معينة تحتاج هي أيضا إلى شكر خاص. فالشكر على المال ليس على الشكر على البيت، مثل إنسان عنده قوة وقدرة على الرمي والجهاد، والشكر على النعمة دي أنا أستعملها في الجهاد، يجاهد، عنده قدرة على بيان الحق بما أعطاه الله تعالى من العلم والفهم، شكر الله على هذه النعمة أن يبين، نعم أن يبين هذا الأمر. فتجد أن الشكر يختلف إذا اعتبرنا إيش كل نعمة بحسبها، إنه يختلف وشكر هذا غير شكر هذا. لكن الشكر المطلق أن نعتقد بأن جميع الفضائل والإنعامات كلها من الله سبحانه وتعالى، هذه يشترك فيها جميع الناس. نعم ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذا قال قائل كيف يقول سليمان أم أكفر، والكفر كلمة نابية تنفر منها الناس، نعم فلماذا لم يقل أشكر أم لا أشكر، مع أن المعنى واحد لكن هذه أهون، نقول لأجل ردع النفس، لأجل ردع نفسه عن المخالفة وعدم الشكر، حتى يبين لنفسه أنه إذا لم يشكر معناه هو الكفر. نعم فلكل مقام مقال، قد تخاطب إنسان ترى أنه لم يشكر نعمة الله عليه، فتخشى إذا قلت أنت كافر بالنعمة أن ينفر منك ويزداد نفورا حتى من النعمة، وإذا قلت أنت لم تشكر تمام الشكر أو حق الشكر أو ما أشبه ذلك وجدت أنه أهون. والأساليب تؤثر، يقال إن ملك من الملوك رأى رؤيا فأفزعته فقال علي بالمعبرين أو بالعابرين، فأحضر له العابرين وقال لهم إني رأيت أن أسناني قد سقطت فما ترون، فقام كبيرهم فقال أرى أن أهلك سيموتون، هل سيموتون؟ انزعج الملك فقال أوجعوه ضربا، نعم فأوجعوه ضربا وقالوا صلبون هذا لا ما فيه مفهوم. ثم دعا بمعبرين آخرين وقال لهم إني رأيت أن أسناني قد سقطت، فقام كبيرهم وقال الملك أطول أهله أعمارا عمرا، الملك أطول أهله عمرا. هذا صرح وقال الله هذولا أجهزوهم، نعم معنى المعنى واحد، لأن هذولا ما تصروا أطولهم عمر. فالحاصل أن التعبير له دخل في قبول الحق والنفور منه، نعم. وقد مر علينا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال لأبيه إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي، ما كان جاهل ولا تدري ولا تعرف، قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني هذه كسرات قوية. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. بعض الناس يعني يهب الله سبحانه وتعالى قدرة على التعبير حتى إن العبارات تكون بيده كالعجين، يران له القول في كل ما يريد، فتجد يستطيع حتى لو أراد أن يخرج لسانه كلمة لا يريدها على طول يجد بدله. وبعض الناس ما يستطيع، الله سبحانه وتعالى له من يشاء. طيب إذا من كفر يقول عبر بهذا التعبير وإن كان لأجل أن يرجع نفسه عن المخالفة وعدم القيام بالشكر، فإن ربي غني عن شكره كريم بالإصرار على من يكفرها. يعني من كفر فإن ربي غني عن شكره، صحيح، أو غني مطلقا، ومن جملة ما هو غني عنه شكر هذا الإنسان على نعمة الله. فإن الله تعالى ما أنعم على العباد لحاجته إلى أن يشكروه، نعم، بل لفضله عليهم وظهور آثار أوصافه، ظهور آثار صفاته العظيمة ما يكون إلا بأفعاله التي من جملتها النعم أو النقم أيضا ليظهر بذلك صفات الانتقام والغضب. وقول كريم أي أنه سبحانه وتعالى قد يبقى النعمة على من كفر، على من كفرها تكرما منه أحيانا وأحيانا إدراجا، والله تبارك وتعالى حكيم يهب فضله من يشاء. قد يبقي الله النعمة على الكافر استدراجا، على الكافر بها استدراجا، ولا لا؟ لقوله تعالى والذين كفروا أن ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. وقد يبقي الله تعالى النعم مع الكفر تربية، بحيث أن الإنسان يفتح الله عليه التأمل فيخجل من الله عز وجل أن يكون هو يبادر الله تعالى بالمعاصي، والله تبارك وتعالى يدر عليه النعم فيرتدع. وهذا هو ظاهر قوله كريم، لأن الكرم في مقابل الكفر ما يكون إلا حيث كان ذلك التكرم إيش؟ الكرم في مقابل الكفر النعم ما يكون إلا حيث يكون ذلك الكرم من مصلحة من؟ الكافر به، وإلا ما ظهر آثار الكرم، بل ظهر آثار الحكمة. وقال حكيم، صار هذا يشمل من تدرج الله به حتى أهلكه، لكن كريم ما يتم الكرم للكافر بالنعمة إلا حيث كان إبقاء النعمة عليه مصلحة له لأجل أن يعود. نعم. طيب، ثم قال سليمان نكروا لها عرشها، نكروه أي غيروه إلى حال تنكره إذا رأته. والتنكير يحصل بتغيير أدنى صفة من صفاته، ولا أدنى صفة من صفاته يحصل بها التنكير. إذا كانت القوائم طويلة يمكن قصر القوائم فيكون تنكير، إذا كان لون إحدى عواضده مثلا أحمر يمكن خليه أخضر. نعم، يعني سواء هذا التنكير بالأجزاء أو باللون أو بالفرش غير الفرش، ظاهر هذا داخل في التنكير. نعم، نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أن تكون من الذين يهتدون. ننظر، وش اللي جاهز من الحمد؟ وين
1: قال نكروا هذا
0: نكروا في الأمر أولا، وننظر مجزوم بجواب على أنه جواب الأمر. نعم، هذا نكروا ننظر، شوف العظمة كلمة نكروا، ولم يوجه الخطاب إلى شخص معين يدل على أن كل جنوده بطاعته، ولا لا؟ لأنه لو كان يخشى أن أحدا من الجنود يتمرد لكان يوجه الخطاب إلى شخص معين لأجل أن يحرجه فلا يستطيع أن يقول لا. وهكذا عظمة السلطان تكون بمثل هذا، عندما يقول السلطان مثلا والأمير قهوة يا ولد، نعم، كل الحاضرين يفزعون قهوة قهوة تجي بسرعة. نذكر لها عشان نقول هذه أيضا إضراب عظام. ولهذا قال ننظر أتهتدي، إما يقصد نفسه إما أنه يقصد نفسه ويكون تعظيما أو مع جنوده وحاسيته. انظرون جميعا أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. وهذا كله أيضا من أساليب الاختبار، هذا من أساليب الاختبار الذي يختبر به سليمان هذه المرأة كما اختبرها أيضا فيما يأتي في مسألة الصرح. وأما قول المؤلف وغيره إن بجه الإثمار فهذه من الإسرائيليات المخلوبة. نعم فقدمها كقدم غيره. عندك حوام كل هذه مو صحيحة يبيجي إن شاء الله يسمى. الله على كل حال هي جديرة بأن تزوج لأنها أسلمت وكانت ذكية. نعم
2: ما في دليل على تصرف الإنسان في ملك غيره يتصرف في العرش؟
0: إنسان هو بالآيات السابقة إن نقبل منك الفائدة، وإنسان هو بالآيات اللاحقة درس اليوم ما نقبل اختبرها أجل باك.
1: نعم
0: لا ما حاشي هذه، لأن حتى الإنسان العادي يقول كذا، لأنك إذا قلت هذه صارت هذه خاصة بمثل مقام سليمان. نعم وليس كذلك، حتى الإنسان يوجد نفسه يقول مثلا أنا الله سبحانه ما أعطن هذه إلا لو بني أسوأ مكفر
1: كفر نعم مو كفر مطلق وإنما كفر
0: معناه قليل الشكر والتوبة والكفر والإيمان كل هذه تتبعر وتكمل مطلق شيء وشيء مطلق.
1: لا أقصد هل يعني
0: لا هنا المراد كفر النعمة
1: أي كفر نعمة واحد
0: أي
1: يعني
0: نعم معلوم إيه نعم لكن أي هسل أقر أو نعم لا أقصد
1: لا
0: أي نعم

0: لا ما حاجة هذه، لأن حتى الإنسان العادي يقول كذا، لأنك إذا قلت هذه صارت هذه خاصة بمثل مقام سليمان. نعم، ولا كذلك حتى الإنسان يوجد ناس يقول مثلا أنا الله سبحانه ما أعطن هذه إلا لو بني أشف ومكفر.
1: كفر نعم هل مو كفر مغلق وإنما كفر
0: لازم قد قليل. الشكر والتوبة والكفر والإيمان كل هذه تتبعض وتكمل مطلق شيء وشيء مطلق.
1: لا أقصد هل دي
0: يعني لا هنا المراد كفر النعمة.
1: أي كفر نعمة واحد
0: أي
1: يعني
0: نعم معلوم إيه بس نعم. لكن أي هسل وقر أو من أم لا أشكر
1: لا أشكر
0: أي أشكر نعم
2: لأنه مثلا رضل الله على حد حد عنه إنما هو يأجر تطور حتى نعم سيطور على
0: هو الخالق وإن لم يجد
2: المخلوق.
0: وإن لم يوجد المخلوق. إيه قصده مثلا قال الله أنه خالق بما أن هذه الصفة صفة الله قبل أن يوجد المخلوق.
2: لا وإن لم
0: يوجد. إيه أظهر قصده قبل أن يوجد. قبل أن يوجد. إيه صحيح. كما أنه سبحانه وتعالى متصف بالكلام مع أنه يتكلم بمشيئته. فهو متصف بالخلق مع أنه يخلق بمشيئته.
3: هو أن أذكر أم أذكر ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. أولا في هذه الآية من الفوائد التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى بإضافة النعمة إليه لقوله هذا من فضل ربي، وهذا هو الواجب شرعا والمقتضى عقلا، لأن إضافة النعم إنما تكون إلى مسقيها ومليها. وفي هذا دليل على إثبات التعليل لأحكام الله سبحانه وتعالى الكونية كما ثبت ذلك في الأحكام الشرعية. من أين يؤخذ؟ عبد الرحمن نعم من من الله بالتعليل، وفيه دليل على تعليل أفعال الله أحكام الله الكونية كما أن أحكامه الشرعية كذلك معللة. نعم، ففيه رد على الجهمية الذين يقولون إن فعل الله سبحانه وتعالى ليس معللا، إنما يفعل مجرد المشيئة إذا شاء فعل بحكمة ولا غير حكمة. وفيه دليل على اختبار المرء بما يظهر حقيقة أمره لقوله ليبلوني أأشكر أم أكفر. وفيه أيضا ننظرها الفائدة الآتية، إنه يجوز اختباره وإن كان المختبر يعلم مآله. هل يمكن أن يؤخذ هذا أو نقول إن هذا خاص بما يتعلق بالله؟ إن تخبر الإنسان لو أنك تعلم مآله وأما بالنسبة لله فهذا أمر واقع. نعم، لكن بالنسبة للإنسان تخبر الإنسان وأن تعرف مآله هذا ينظر فيه إلى المصلحة، قد لا يكون قد يكون محرما كما لو أردت أن تظهر ضعفه أمام الناس وتخجله، وقد يكون واجبا كما لو كان إنسانا داعية إلى ضلاله وأردت أن تختبره ليتبين أمره للناس وأن تعرف ما عنده جواب لما اختبرته به، لكن تريد أن تظهر للناس أمره، فهو بالنسبة لله سبحانه وتعالى ممدوح كله لأن الله يعلم المآب. لكن بالنسبة للإنسان فاختباره عما يعلم مآله على حسب المصلحة والفائدة. وفيه إشكال حيث قد يقال أليس الله تعالى يعلم بما يقول إليه الأمر؟ الجواب فلا. إذا ما فائدة الاختبار وهو يعلم
2: لا الخير مثل ما فعل إبراهيم ويعلم أنه لن يحصل وأنه سيفشل لكن أمره ليبتليه
3: نعم ليترتب الجزاء على ظهر الحال لأن الله لو جاز الإنسان على ما يعلم من حاله قبل أن يبلوه لكان ذلك ظلما في ظهر الحال فإذا ابتلاه فأطاع أو عصى تبين الأمر فيكون هنا الفائدة عظيمة وهي ظهور أثر هذا الشيء للناس وأنه ليس بظلم من الله سبحانه وتعالى إذا خالف وظهور أيضا نعمة الله على العبد العامل إذا أطاع حيث يشكر الله سعيه فالحاصل أن الابتلاء بمثل هذه الأمور يقول فائدته أن يجري الجزاء على ظاهر الحال لا على علم الله نعم وهل يؤخذ منه أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه لأنه إذا كان الله سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين لا يحكم بمجرد العلم حتى تظهر الآثار فالقاضي من باب أولى ولهذا ذكر أهل العلم أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو مما أسمع نعم هذه قد يقال أنها تؤخذ وقد يقال أن هذا توسع في الاستدلال وأنها لا تؤخذ من هذه الآية نعم وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يخاطب نفسه بما تقتضيه الحال بقوله أأشكر أم أكفر فإننا ذكرنا أن قوله أم أكفر هذه العبارة الشديدة من أجل أن يرجع نفسه عن ممارسة كفر النعمة وفي هذا دليل على أن الإنسان الذي يشكر الله ليس يسدي إلى الله سبحانه وتعالى نفعا أو يدفع عنه ضررا وإنما هو إذا شكر فإنما يشكر لنفسه يشكر لنفسه المصلحة لنفسه ليس لله وفيه أيضا دليل على أن الشاكر يثاب بقوله فإنما يشكر لنفسه ولم يقل عن نفسه بل قال لنفسه فدل ذلك على أن الشاكر ثوابا يجازى به وهو كذلك وفي هذا دليل بقوله فإنما يشكر لنفسه دليل على أن العامل عمله له وليس لغيره إلا أنه قد يؤخذ منه مقاصة كما جاء في الحديث الصحيح في المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وإلا فثوابك ذاك ما يمكن أحد يعتدي عليه أبدا أو يأخذه فهو مدخر عند الله سبحانه وتعالى
2: صدقة
3: نعم
2: صدقة
3: نعم الصدقة عن الميت من عملك لأنك أنت الذي اخترت أن يتحول إلى هذا إنما ما يأخذ منك وأما إذا أنت أردته فهذا من عملك لأن عملك قد يكون تريده لك أو لغيرك وهذا أيضا مقيد بما جاء في السنة ما جاء في السنة وقوله ومن كفر فإن ربي غني كريم ما قال ومن كفر فإنما يشكر على نفسه كما قال ومن شكر فإنما يشكر لنفسه لأن رحمة الله تعالى سبقت غضبه نعم وإلا في الحقيقة أن من كفر فعلى نفسه مثل ما قال الله تعالى من عمل صالحا في نفسه ومن أساء فعليه لكن أحيانا يكون السياق يقتضي خلاف ذلك فهنا يقول من كفر فإنه لا يضر الله شيئا لأن الله تعالى غني عنه وعن شكره وهو مع ذلك كريم قد يجوز على الكافر بالإمهال لعله يشكر ولهذا قال فإن ربي غني كريم قال الله تعالى نعم إضافة الفعل إلى العبد على إيش؟ لا هو على الجبرية واضح لأنه أضاف الشكر إلى نفسه. نعم إيه يبدون هذا من فعل الله. إيه لكن هو الآن العطاء من فضل الله سبحانه وتعالى، العطاء من فضل الله، وهو يتحدث عن عمله، ما قال إن عملي من الله، قال هذا العطاء الذي كتب الله به هو من الله سبحانه وتعالى على الجبرية. نعم اللهم إلا في قول هذا من فضل ربي، مع أن الذي قال أنا أتك به هو الذي عنده علم من الكتاب، لكن حتى ما يستقيم لأن الذي عنده علم من الكتاب ما جاء به بنفسه. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. يستفاد من هذا أيضا امتحان الغيب بما يعرف به ذكاؤه وفطنته، لقوله نكروا لها عرشها، وقد سبق أن المراد بتنكيره تغيير. نعم، والعلة في ذلك قوله ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. أتهتدي أتعرف، أم تكون من الذين لا يعرفون. وكيف تعرف أو لا تعرف؟ لأنه لو بقي العرش على ما هو عليه لعرفت. نعم، ولو غير نهائيا لكان لها العذر في أن لا تعرفه، ولكنه إذا غير صفته وبقي أصله حينئذ يعرف بها يعرف به ذكاؤها هل تعرفه. والمقام في الحقيقة هنا مقام مدهش، ليس مقاما عاديا طبيعيا، لأنها هي سوف تستبعد أن يؤتى بعرشها وهو محفوظ في مكانه ومحروس ثم يؤتى به إلى سليمان. ثم أيضا لعلها حسب الطبيعة والعادة تستبعد جدا أن يسبقها العرش، مع أن الظاهر أنها أتت إلى سليمان بأسرع ما يمكن من السير. فعلى كل حال هذا التنكير سوف يدل على دهائها وعقلها، والأمر سيأتي بيانه إن شاء الله قريبا. وقولها تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون مثل قوله للهدهد أصدقت أم كنت من الكاذبين، ما قال أم لا تهتدي، بل قال أم تكون من الذين لا يهتدون. وفيه أيضا في هذا الامتحان إشارة إلى أنها إذا كانت تعرف عرشها مع تغييره فكيف لا تعرف أن الذي يستحق العبادة هو الله، لأنها هي وقومها يسجدون للشمس من دون الله كما مر. فإذا كانت هي تعرف عرشها مع تنكيره فإنه لا شك أن معرفتها بأن الله تعالى هو المستحق العبادة من باب أولى. فهذا وجه من أوجه الاختبار في هذه القصة. قال نكروا لها أم تكون من الذين لا يهتدون. نعم، فهي أولى أن تعرف المستحق للعبادة. أي نعم، نعم. لا هنا ما في، لأن ما في مخاطبة الله، لكن بس تغيير العبارة مثل الأول، ولا هو مو بخاطب، خاطب قومه، خاطب الملا من قومه. قال الله تعالى فلما جاءت أو ما قرأنا كلام
4: حتى الآية.
3: طيب ننظر أتهتدي إلى معرفتي أم تكون من الذين لا يهتدون إلى معرفتي ما يغير عليه. قصد بذلك اختبار عقلها. نعم، أي نعم، إيه نعم، فيه للمصلحة، إيه يجوز للمصلحة. لمصلحة الغير، لأن هذا لمصلحتها هي. قال: وقد يقال إن سليمان عليه الصلاة والسلام تصرف فيه بناء على أنها لم تظهر إسلامها بعد، وأنها إلى الآن وهي في حرب ما بعد استقر أمره. ها؟ إلى الآن ما علم، إلى الآن ما علم ولا في حرب، وإن كان هو يقول قبل أن يكونوا مسلمين، لكن قد يكون مسلمين لله أو مستسلمين له. وعلى كل حال إلى الآن ما بعد ما يحكم عليها حتى الآن إلا بعد أن تظهر إسلامها. قيل له: إن فيه شيئا فغيروه بزيادة أو نقص أو غير ذلك. فلما جاءت قيل لها: أهكذا عرسك؟ أي أمثل هذا أمثل هذا عرسك؟ قالت: كأنه هو. أي فعرفته. فلما جاءت يعني إلى سليمان ونظرت إلى العرش قيل لها: أهكذا عرشك؟ والقائل إما سليمان أو أحد جنوده، ولم يبين، لأن المقصود معنى هذا القول دون قائله. وقوله أهكذا عرشك الاستفهام هنا على حقيقته، والمراد به الاستخبار، والها للتنبيه، والكاف حرف جر حالت بين هاء التنبيه، بين هاء التنبيه واسم الإشارة، مع أن هاء التنبيه تقترن باسم الإشارة، لكن الكاف تحول بينها وبين اسم الإشارة لمباشرة حرف الجر للمجرور. أهكذا عرشك. ولكن أيضا هو خاص بالكاف، لو أنك أتيت بحرف جر سوى الكاف ما جاز أن تفصل بينه وبين اسم الإشارة. لو قلت مثلا: ألي هذا حضر؟ ما صح تقول أها لها لذا حضر، أها لذا حضر، ما صح. يعني ما يفصل بين اسم الإشارة وبينها التنبيه بأي حرف من حروف الجر إلا بالكاف فقط. إذا نقول أهكذا عرشك، الجار مجرور خبر مقدم، وعرشك مبتدأ مؤخر، وتقديم الخبر هنا جائز ولا واجب؟ واجب، لأجل الاستفهام، لأن له الصدارة. وهنا ما قالوا أهذا عرشك، بل قالوا أهكذا عرشك، يعني هل عرشك مثل هذا؟ هي أجابت بمثل ما سئلت عنه، فقالت كأنه هو، وكأن للتشبيه، ولم تقل إنه هو، نعم، ولم تنفي، نعم، السبب أنه مشابه لعرشها من حيث الأصل، ومخالف له من حيث الصفة، لأنه غير. وهذا أيضا من ذكائها، أنها لما وقع في نفسها أنه عرشها لكن تغير صفته قالت كأنه هو، والجواب مطابق للسؤال. والمؤلف سلك في هذا مسلكا غريبا، قال: فشبهت، أي فعرفت، وشبهت عليهم كما شبهوا عليها، إذ لم يقل أهذا عرشك، ولو قيل هذا لقالت نعم. ما نفعل هذه، تقول نعم أو تقول كأنه هو، إنما جوابها مطابق للسؤال ومطابق لمقتضى الحال. أما مطابقته للسؤال فلأنه قيل لها أهكذا، يعني أهو مثل هذا، فكان الجواب كأنه هو. وأما مطابقته لمقتضى الحال فلأن المرأة رأت أن العرش قد غير، فلم تجزم بنفيه ولم تجزم بإثباته، إن نظر إلى أصل الكرسي أو العرش فهو هو، وإن نظر إلى صفته فليس إياه. لذلك كان جوابها جيدا جدا، وليس فيه تشبيه كما قال المؤلف، أبدا ما فيه تشبيه. ولو قالوا أهذا عرشك ما ندري هل تقول نعم أو تقول كأنه هو. وجزم المؤلف بأنها تقول نعم ليس بصحيح، لأن المرأة ذكية جدا، والإنسان إذا حصل له مثل هذه الحال هل يجزم بأن ما شاهده هو ما كان يعرفه من قبل؟ ما يجزم، بل إن مقتضى الحزم والتحرز أن يقول وش أن يقول كأنه هو، هذا مقتضى الحزم، لا سيما مع القرائن التي تبعد أن يكون إياه كما في هذه القصة، إنه عرش محوط محروس من مكان بعيد، فيبعد أن يمثل أمامها في هذه الحال. المهم يا جماعة الآن أننا نأخذ من جوابها هذا، نأخذ منه ذكاءها من وجهين: أولا أنها أجابت بجواب مطابق للسؤال، هذا واحد، وثانيا أنها أجابت بجواب مطابق لمقتضى الحال، لمقتضى الحال، إذ لا يمكن، إذ الجزم بهذا تسرب، والنفي ونفيه تباطؤ أيضا باحتمال أن يكون إياه. قالت كأنه هو، كأن للتشبيه، كأن للتشبيه، ها؟ وراء؟ لا، هو يقول شبهت عليهم، يعني لبست عليهم، ما قال شبهته. ثم قال: قال سليمان لما رأى لها معرفة وعلما، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وجه ارتباط هذه الجملة بما سبق أنه أراد أن يتحدث سليمان بما أنعم الله به عليه من العلم. العلم يشمل العلم الشرعي، ويشمل العلم بقواعد الملك ومثبتاته وما أشبه ذلك، يعني كأنه أو كأن الملأ من قومه لما رأوا ما رأوا من ذكائها ومعرفتها وتحرزها وتثبتها رأوا أمرا عظيم، فأراد سليمان صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم بما هو أعظم من ذلك، وهو ما آتاهم الله تعالى من العلم السابق والإسلام: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. ويرى بعض المفسرين أن قوله وأوتينا العلم من قبلها من قول المرأة، يعني كأنه وأوتينا العلم، وأن المثلة متصلة يسلم من قبلها، أي من قبل هذه القضية، أي أننا عندنا علما من قبل هذه القضية.

0: على قومه السابق لمعرفة هذه المرأة.
1: لا بد من القول
0: من
1: فعل القول تنقيلة اسم القائش لنا
0: وين؟
1: تنقيلة
0: لا نحسن ما يتعجب من قوله وفينا، لأنه قد يقول أحد جنوده ثم هو يتكلم بعد ذلك بعدما تحصل المشاهدة هذه يقول وفينا عن المقبل. نعم إيه يجوز إذا بالنسبة عليها يجوز. قال وصدها عن عبادة الله ما كانت تعبد من دون الله. صدها ما كانت وصدها ما كانت تعبد من دون الله. إذن ما في قول ما كانت تعبد من دون الله إعرابها أنها فاعل، فاعل يعني صدها الذي كانت تعبد من دون الله. ويحتمل أن تكون ما مصدرية أي وصدها كونها تعبد من دون الله، لكنه وإن كان فائغا لغة لكنه ليس له محل هنا. فما هذه اسم موصول. وقول ما كانت تعبد ما هو الذي تعبد من دون الله؟
1: الشمس.
0: والعائد على ما الموصولة محذوف، التقدير ما كانت تعبده من دون الله. وصد بمعنى صرف. ومناسبة هذا لما سبق، مناسبة لما سبق أنه يقال إذا كانت هذه المرأة بهذا الذكاء، نعم، وهذه المعرفة، فلماذا لم تعبد الله؟ لماذا لم تعبد الله مع ظهور أن العبادة لله وحده؟ بيّن أن الذي صدها عن عبادة الله أنها اشتغلت من أول أمرها بعبادة غير الله، لأنها كانت من قوم كافرين فنشأت في بيئة كافرة، نعم، واشتغلت في عبادة المخلوق عن عبادة الخالق. فكأن هذه المرأة مع كونها المرأة ذكية وفاهمة وعندها احتراز وتحفظ، فأنها مع ذلك إنما عدلت عن عبادة الله مع ظهورها ووضوحها لسبب انشغالها بالباطل. والنفس لا بد أن تكون مشغولة إما بالحق وإما بالباطل، ولا بد أن تكون كاسبة، إما كاسبة حراما أو حلالا. إن أخذت ما لا حق لها فيه فهي كاسبة حراما، وإن أخذت ما لها حق فيه فهي كاسبة حلالا. فهنا نقول مناسبة قوله وصدها ما كانت تعبد من دون الله أنه كالجواب عن سؤال مقدر. والسؤال المقدر لماذا لم تعبد الله؟ فقال إنه صدها عن عبادة الله ما كانت تعبد من دون الله وكانت من قوم كافرين، فقد نشأت من أول أمرها في بيئة كافرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وصدها ما كانت تعبد من دون الله. وقيل إن صدها الفاعل يعود على سليمان، أي أن سليمان منع ما كانت تعبد من دون الله، أي منعها عما كانت تعبد من دون الله بسبب ما رأت من الملك العظيم الذي لسليمان عليه الصلاة والسلام. ولكن الأول أولى بالسياق، أن ما كانت تعبد فاعل، نعم، لكن إحنا لا بأس أن نذكر الاحتمال لأنه ربما يكون عند التأمل يظهر أن هذا الاحتمال صحيح. قال الله تعالى إنها كانت من قوم كافرين، يعني بيئتها منذ نشأت وهم كافرون بالله سبحانه وتعالى يعبدون الشمس، فلهذا اشتغلت في عبادة غير الله عن عبادة الله. وسيأتي إن شاء الله ما في هذه الجملة من الفوائد. قيل لها أيضا ادخل الصرح،

0: غير كما قلنا مبهم إما سليمان أو غيره. وهذا الصرح يقول المؤلف هو سطح من زجاج أبيض شفاف تحته ماء عذب جار فيه سمك اصطنعه سليمان لما قيل له إن ساقيها وقدميها كقدمي الحمار. نعم. أما قوله إنه سطح من زجاج أبيض هذا صحيح. نعم، سطح من زجاج أبيض. والأصل في الصرح أنه البناء العالي، كما قال فرعون لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، لكنه يطلق على السطح وإن لم يكن عاليا. وهذا عبارة عن سطح من زجاج وتحته ماء يقول المؤلف إنه جار، إنه جار، وأخذ كونه جاريا أخذه من قوله حسبته لجة، لأن اللجة هي أمواج البحر المترددة، لأن كل شيء متردد يسمى لجة، ومنه اللجة تردد الأصوات وارتفاعها. فالظاهر أن المؤلف أخذ الجريان، وإلا ما في الآية ما يدل على أنه جريان، أخذه من قوله حسبته لجة. وقوله فيه سمك هذا مهم شر، نعم ليس فيه شر أن يكون فيه سمك، لأن اللجة، نعم نعم، لأن اللجة قد تكون فيها سمك وقد لا تكون، وقد يكون فيها سمك بعيد لا يرى. وكذلك أيضا قوله إنه ماء عذب ما فيه دليل على أنه عذب ولا أنه ملح، فلا ندري. المهم أنه ماء، نعم، بدليل ما يأتي، بدليل ما يأتي. لا، أما لأن العذب قد يبقى فيه السمك ما شاء الله، صحيح أي لا ويبقى فيه حتى هذا، بس إنه ما يعيش العيشة الكاملة. اللهم إلا كان فيه مثل ما قال الأخوان فيه أسماك خاصة في الملح ما في طيب. المهم على كل حال كل هذا لا داعي له، حتى لو قال قائل إنه ليس تحته ماء، لو قال قائل وأن الزجاج هذا يعطي كأنه ماء، نعم، بسبب مثلا أضلاع فيه ولا شيء، لو قيل بهذا لم يكن بعيدا، لأنه ما يتعين أن يكون تحته ماء، ما هو متعين. طيب على كل حال ما هو متعين، لكن حنا إن تنازلنا وقلنا إن قوله حسب الرجع خلوا يصير زجاج شفاف وتظنه بحرا، يقول فلما وأما قوله لما قيل له إن ساقيها وقدميها كقدمي الحمار، يقولون إن الجن لما أن سليمان أعجبته هذه المرأة هم أن يتزوجها فحسدوها على ذلك، فقالوا له إن قدميها وساقيها قدمي دابة أو قدما دابة وساقا دابة، وحطوها بعد حمار لأنه أخطأ. وهذا ليس بصحيح، وإنما المقصود من هذا الصرح اختبار المرأة أيضا، اختبار المرأة، لأنه لما يدخل الصرح هي في الحقيقة إذا كانت تحسبه لجة، إذا كانت جبانة تدخل ولا ما تدخل؟ ما تدخل أصلا. وإذا كانت مغفلة دخلت وثيابها نازلة، إذا كانت مغفلة، وإذا كانت حازمة وشجاعة دخلت ورفعت عن ساقيها، نعم دخلت هذا ورفعت عن ساقيها. ثم هي أيضا من ذكائها أنها تعلم أنها ما أكرمت وقيل لها ادخل الصرح وهي ستدخل في بحر اللجين يغيقها، فعلمت أن هذا البحر أن غاية ما فيه أن يصل إلى ركبتها أو نحو ذلك، وأنه لا يمكن أن يكون بحرا لجيا عميقا. لماذا؟ لأنها قيل لها على سبيل الإكرام ادخل الصرح. فالمهم من هذا أيضا اختبار ثاني لذكائها وحزمها وشجاعتها. وأما أنها رجحة فهذا كذب بلا شك، والأصل فيها أنها امرأة مثل بني مثل بنات آدم ليس فيها شيء من هذا. نعم إيه نعم إيه ما نفي عن شريعة من سبق ما نفي عن شريعة من سبق. قال فلما رأته حسبته لجة من الماء وكشفت عن ساقيها. وهذا لا شك أنه يدل على حزمها وقوتها وشجاعتها، لأن الإنسان الغريب إذا حصل له مثل هذا الأمر قد يتوقع وما أدري وكان بيخدعون أن يخلون أطب في هذا وأموت، لكنها قوية وحازمة أيضا. أقدمت على الدخول لكن مع الاحتراز عن الأذية، حيث رفعت عن ساقيه. والرفع عن الساقين إبراهيم يقول يؤخذ منه جواز إظهار المرأة للساقين، فنحن نقول أولا لا يؤخذ منه ذلك لأنه هنا فعلته للحاجة، وكشف المرأة ساقيها للحاجة لا بأس به حتى في شريعتنا، إذا احتاجت المرأة إلى كشف ساقيها في مثل هذا الحال فلا حرج فيه، لأن ما حرم تحريم الوسائل تبيحه الحاجات كما هو مقرر في علم الأصول. المحرم تحريم وسائل تبيحه الحاجات، ولهذا يجوز النظر إلى العورة لأدنى حاجة، حتى إنهم قالوا يجوز أن يحلق عانة من لا يحسن حلق عانته، وهذا بالضرورة سوف يكشف العانة لتحلق. فالحاصل إن نقول إن كانت شريعة سليمان تبيح مثل ذلك فلا دلالة فيه، وإذا كانت لا تبيحه فإنه أيضا لا يخالف شريعتنا لأن الحاجة هنا تدعو إليه. وكشفت عن ساقيها لتخوضه، وكان سليمان على سريره في صدر الصرح فرأى ساقيها وقدميها حسانا. اطمئن الآن الرجل اطمئن، ولكنها ليس كما قال المؤلف، ما هو الغرض من هذا أن يتبين لسليمان هل رجل حمار ولا رجل آدمية، لا، الغرض أن يعرف بهذا ذكاءها وفطنتها وشجاعتها وكل ما تدل عليه هذه الصورة من معنى يعود إلى المرأة فإنه يريده سليمان عليه الصلاة والسلام. قال إنه قال لها إنه صرح ممرد مملس من قوارير أي زجاج. هذه الجملة أيضا تفيد أنه قصد به مع اختبارها وامتحانها إظهار عظمة ملك سليمان، مثل ما قصد بإحضار العرش هذا المقصد. قال إنه صرح ممرد من قوارير، فتبين بذلك أمران، أحدهما عظمة ملك سليمان حيث إن الزجاج يصنع له حتى يكون كالبحر اللجي، وثانيا الإشارة إلى أن هذه المرأة وإن كانت ذكية وعاقلة وحازمة فإنها يخفى عليها الأمر، قل لا، لأنها حسبت من هذا الزجاج لجة من الماء مع أنه ليس كذلك، ففيه نوع من إظهار ضعفها أيضا، فيه نوع من إظهار ضعفها حيث إنه ظنت الأمر على خلاف ما هو عليه. وفيها وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد في هذا من فوائد الآيات ما يفهم. نعم أنه الإيه؟ بغ ما يستبعد لأن وجود الماء تحته ما مثل ما قلت ما هو بلازم. قال إنه صرح ممرض من قوارير، حينئذ عرفت مكانته وعرفت مكانة سليمان. وقوله ودعاها إلى الإسلام ليس في الآية ما يدل عليه، بل إن الظاهر أنها بما شاهدت ألجأها ما شاهدته إلى أن تسلم، لأنها شاهدت أمورا منها اتيان عرشها ومنها هذا الصرح العظيم الممرض من القوارير. نعم هي قاسة كأنه كأنه هو. ومنها أيضا أن سليمان عليه الصلاة والسلام أخبرها بعظمته وقوته حيث إن هذا صرح ممرض من القواريض وليس ماء. حينئذ اعترفت فقالت ربي إني ظلمت نفسي بعبادة غيرك. وعبادة غير الله من أعظم الظلم. قال الله تعالى عن لقمان حين قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لأن أعظم الظلم أن تتسلط على من حقه أبين وأوضح، ولا أبين وأوضح من حق الله على العباد. لهذا كان الشرك أظلم الظلم. عندما تخاصم إنسانا وأنت تعرف أن الحق له لا لك تعد ظالم. عندما يشتبه عليك الأمر بحيث ترجح 80% أنه له و20% أنه لك يكون هذا الظلم أخف من الأول. عندما يكون 50% لك و50% له يكون أخف من الثاني. عندما ترجح 30% له و70 لك يكون أخف، وهكذا. فالمهم أن الظلم يكون أقبح وأشنع بحسب ظهور الحق وبيانه. وأظهر الحقوق وأبينها عبادة الله سبحانه وتعالى. فيكون أظلم الظلم الإشراك مع الله، أن تشرك مع الله أحدا. ولهذا تقول رب إني ظلمت نفسي، ظلمت نفسي. إذن النفس عندك أمانة يجب عليك أن تسعى لها بما فيه خيره. فأنت يجب أن تسعى لنفسك بما هو خير له. فإن تجرأت على ما ليس لك فقد ظلمت نفسك، أو فرطت فيما يجب عليك فقد ظلمت نفسك. وإذا كنت لا تستطيع أن تتصرف في بدنك بما تريد فكيف تستطيع أن تتصرف في فعلك بما تريد؟ لو أن إنسان قال لشخص أنا بعطيك أصبع، اقطع أصبع وحط اليد اللي ناقص من أصبع، يجوز؟ ما يجوز، هذا حرام. لو قال بقلع عيني لك حطها بعينك اللي مكتوب، يجوز؟ لا يجوز. إذا كان هذا لا يمكن في جسم مآله إلى الفناء فكيف يكون ذلك في الأفعال التي عليها مدار سعادة العبد؟ فلا يجوز أن تتصرف في أفعالك بما يعود على نفسك بالضرر، فإن فعلت فأنت ظالم. قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أسلمت كائنة مع سليمان. أفاد المؤلف بتقرير كائنة أن الظرف في قول مع سليمان في موضع الحال، يعني أسلمت حالة كوني مع سليمان. لمن؟ لله رب العالمين. هنا تعتبر مسلمة ولا لا؟ ها؟ إيه؟ إذا قال الرجل أسلم، لو ما قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد أسلم. نعم، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا عبر الإنسان عن العمل بما يدل عليه من فعل حكم عليه به. ولهذا لو قال قائل الإنسان حلفت عليك أن تفعل كذا صار يمين. لو ما قال والله أو حلفت لا أفعل كذا صار يمينا وإن لم يقل بالله، لأن هذا هو الفعل. إذا قال أسلمت صار إسلام، وإن لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، إيه استعمل كثير. طيب، إذا نقول أسلمت مع سليمان لله رب العالمين فيها أنها أسلمت إسلاما كاملا، حيث أقرت بألوهية الله في قولها لله، وبربوبية العامة في قولها رب العالمين. قال المؤلف وأراد تزوجها فكره شعر ساقيها فعملت له الشياطين النورة فأزالت. الحقيقة أنه مشكلة هذا.
1: ها؟
0: حسان بس لجل أنت فين أن تجل حمار. نعم عاد بقينا بالشعر حسن جدنا هالبلية ذي تقول فعملت له الشياطين النورة والنورة النورة تزيل الشعر ويقال إن أول من عملت له النورة ساق بلقيس بأمر سليمان عاد بقينا بالشعر حسن جدنا هالبلية ذي تقول فعملت له الشياطين النورة والنورة النورة تزيل الشعر ويقال إن أول من عملت له النورة ساق بلقيس بأمر سليمان حيث أن الشياطين عملتها له وكل هذا كذب ويجب أن ينزه كلام الله عن مثل هذه الأشياء وموقفنا مع مثل هؤلاء العلماء أن نسأل الله لهم العفو وأن الله يسامحهم لأن كونهم يضعون في كلام الله مثل هذه الأمور هذا من الأشياء التي يتنقص بها الإنسان كلام الله عز وجل وأكثر ما وردت هذه كما قال ابن كثير في هذا الموضع عن رجلين وهما كعب الأحبار ووفد بن منبه فإنهما أدخل كثيرا من الإسرائيليات في كلام الله وغيره مما ينقلونه نسأل الله أن يعفو عنه قال فأزالته فتزوجها وأحبها وأقرها على ملكها وكان يزورها في كل شهر مرة ويقيم عندها ثلاثة أيام فقامت المتزوج بالسيد نعم قدها ما كانت أو لما جاء أفضلها أكثر أي نعم ذكرنا في قول ينكروا العرش فائدة الاختبار اختبار الشخص بمعرفته ودفائه مثل هذا اللي حصل وقوله تعالى فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين يستفاد منه التورية التورية في الكلام وهو أن يظهر الإنسان شيئا غير ما يريد فإن قولهم أهكذا تورية لأن حقيقة الأمر أن العرش اللي بين يديهم هو عرشه فكان مقتضى الاستفهام أن يقولوا أهذا عرشه أهذا عرشه لكن أتوا بصيغة تورية لإبعاد الأمر لإبعاد الأمر لأن كونها عرشها قد تتسرع وتقول لا لأنها تستبعد أن يكون حضر في هذه المدة وعليه الحرس وعليه المغاليق فقيل لها أهكذا عرشك وقولها قالت كأنه هو فيه دليل على أن الجواب ينبغي أن يكون مطابقا للسؤال لأنها قالت كأنه بالتشبيه ولم تقل هو وفيه دليل على ذكاء هذه المرأة باحترازها مما يخشى أن يكون خطأ لأنها لو قالت لا فقد يكون هو ولو قالت نعم فقد يكون غيره فقالت كأنه هو فاختارت هذا للسببين اللذين ذكرناهما في وقت التفسير وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى عليه لقوله وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين لأن الصحيح أن هذه الجملة من كلام من؟ من كلام سليمان وإن كان بعضهم ذكر احتمالا أنه من كلامها لكن الصحيح أنه من كلام سليمان لا الله ما يصف نفسه بأنه مسلم وأوتينا العلم لما قال آتينا وفيها أيضا وصد لكن احنا اتينا بها بالاظهر المعروف وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين يستفاد من هذه الجمله ان الانسان لا بد ان يشغل نفسه او لا فلا بد ان تكون النفس مشغوله اما بحق واما بباطل

0: فهذه المرأة انشغلت بالباطل عن الحق. وقد قيل من الحكم: إن لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل. وقيل أيضا: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. وهذا صحيح. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم حارث وكلكم همام. فلابد الإنسان أن يهم ويعمل، لكن إما بخير أو بغيره. وصدها ما كانت تعبد من ذلك. وفي هذا دليل على أن البيئة لها تأثير، بقوله: إنها كانت من قوم كافرين. فهؤلاء القوم أثروا عليها فصارت كافرة تعبد مع الله غيره. وفيه التحذير من مصاحبة الأشرار، بقوله: إنها كانت من قوم كافرين. حتى لو كانوا من أقاربك فلا ينبغي أن تصاحبهم، وإذا كان لهم حق عليك بالقرابة فأعطهم حقهم الذي لهم، ولكن لا تكن مخالقا لهم ومصاحبا لهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروى عنه: المرء على دين خليله، وهو حديث حسن: فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهذا شيء واقع يشهد له التاريخ السابق والحديث. نعم.
1: عذر
0: للإنسان
1: البيئة
0: ما تعتبر عذر، يعني الواجب على الإنسان أن يفارق هذه البيئة، ولهذا وجبت الهجرة على من استطاع أن يهاجر. ولكن الرسول لما يقول: فأبواه يهودان أو نصران من جسد، يخبر، والخبر لا يلزم منه الجواز. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وهذا خبر، هل معناه أنه يجوز أن نفعل؟ وأخبر أن قال: والله لو يتم الله هذا الأمر حتى تقوم الضعينة من صنعاء إلى حضر موت، فهل معنى ذلك أن يجوز المرأة أن تسافر بدون محرم؟ لا. فما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يقع لا يلزم منه الجواز. طيب، وفي هذا دليل نعم قبل قيل لها دخول الصرح: فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها إلى آخره. فيها دليل على عظمة ملك سليمان وتسخير الله له. ففي ذلك الوقت حسب علمنا ليس هناك أفران تسخر الزجاج ويفعل بالإنسان كما يشاء. نعم، ولكن لا شك أن الزجاج موجود، قد يكون مستخرجا من البحر يستخرج الشياطين، وقد يكون هناك أيضا مصاهر وأفران حسب حالهم. ولهذا قال الله عن الشياطين: إنهم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسية. جفان جمع جفنة، وهي صحفة حفر. كالجواب، الجواب ما هي؟ جمع جابية، وهي البركة يعني كبيرة. وقدور الراسيات يعني ما تنقل لكبرها وعظمها. فالحاصل أن نقول أن هذا فيه دليل على عظمة ملك سليمان، حيث سخر له الجن والإنس يعملون له ما يشاء. وفيه دليل على جواز اختبار المرء كما سبق، وهذه القصة فيها عدة اختبارات، بقوله: أدخل الصرح ليرى هل تهاب فلا تدخل، أو تغامر فتدخل بدون تحرز، أم ماذا تصنع؟ فالمرأة بذكائها دخلت، ولكن مع التحفظ والاحتراس كشفت عن ساقيها، أي رفعت ثوبها حتى بان الساقان. وفي هذا دليل على أن المرأة من قديم الزمان قيمتها التستر، لأن قولها كقوله كشفت عن ساقيها دليل على أن الأصل أنها مستورة. وهو كذلك بخلاف الرجل، فإن أزرة المؤمن فوق نصف ساقه. نعم، أو قال نصف ساقه، نسيت اللفظ. الآن أصبح الأمر بالعكس، عند كثير من المسلمين مع الأسف، فأصبح الرجال ثيابهم مسبلة والنساء ثيابهن قصيرة، وهذا خلاف الفطرة التي فطر الله عليها الخلق. وفي هذا دليل على أن الرؤية قد تكذب، وأن ما يدرك بالحواس ليس على الأمر الواقع 100%، لقوله حسبته لجة، حسبته لجة، فإن هذا كما هو الواقع صرح ممرض من قوارير، وتنظر إليه نظر العين ومع ذلك تحسبه لجة، فدل هذا على أن ما يدرك بالحواس قد يقع فيه الخطأ، أليس كذلك؟ قد يرى الإنسان الشيء المتحرك ساكنا والساكن متحركا والأبيض أسود والرجل امرأة، نعم، بل قد يتخيل له في بصره شيء وليس له حقيقة، وكذلك بالنسبة للسمع. وبهذا نعلم أن الشهادات وروايات الأخبار وغيرها كلها يمكن أن يقع فيها الخطأ، كلها يمكن أن يقع فيها الخطأ، وليست معصومة 100%، ولكن لا شك أنه كلما تواردت الأخبار وتكاثرت فإنه يدل على أن الأمر متأكد، ولكن نفي احتمال الخطأ مهما بلغ الرائي أو السامع من القوة والأمانة فإن الخطأ عرضة فيما رأى أو فيما سمع. بل في الملمس الآن قد تلمس الشيء فتظنه لينا أو أملس وبالعكس، الرجل الفلاح يلمس الشيء الخشن فيظنه أملس، والناعم يلمس الخشن البسيط جدا فيجده كالشوك. فالحاصل أن المسألة حتى في الأمور الحسية الخطأ يمكن أن يقع، فما بالك بالأمور العقلية؟ من باب أولى وأعظم. وبه نعرف ضعف الإنسان وأنه بحاجة ماسة إلى علم الشرع والوحي، مهما بلغ فإنه بحاجة إلى هذا الأمر. نعم. نعم. لا ما هو إيه ما بالشك من القطعية، لكنها باعتبار الفكر واعتبار العقل صحيح. مثلا إنما الوهم قد يقع فيها، الوهم قد يقع فيها. نعم. ثانيا قال وفيه أيضا في قوله إنه صرح ممرض من قوارير دليل على أنه ينبغي التأكيد، تأكيد الكلام في موضعه، ما قال هذا صرح، قال إنه صرح، وإن للتوكيد، والتوكيد هنا في محله، لأنها هي وإن لم تكن منكرة لكن حالها حال المنكر حيث ظننت لجة وكشفت عن ساقيها. وفي هذا دليل في قول قالت ربي إني ظلمت نفسي، دليل على أن الله تبارك وتعالى قد يهب المرء ما يوجب له أن يسلم، بل قد ييسر له الأسباب التي توجب إسلامه بكل سهولة. هذه المرأة حسب القصة ما وجدنا أنها دعيت وأكد عليها وبين لها الخطأ، إلا في قوله في أول القصة ألا تعلوا علي وأتوني مسلم، لكن لما شاهدت ما شاهدت من عظمة ملك سليمان وقوته عرفت أنه لا بد أن تسلم. فهكذا إذا يسر الله تعالى للعبد ما به الهداية فإنه يكون الأمر عليه يسيرا، وإذا لم تيسر له أصبح كل مانع يمنعه من الاهتداء وإن لم يكن مانعا قويا. وفي هذا دليل على أن المرأة آمنت بسليمان، لم تسلم إسلاما مطلقا، لأنها قال وأسلمت مع سليمان، فدل هذا على أنها آمنت به، لأن مع للمصاحبة فكانت من أصحابه المؤمنين به. نعم. نعم الأخير هذا قلنا أنها لم تؤمن إيمانا مطلقا، يعني ما قالت إني أسلمت لله فقط، بل صرحت بأنها تابعة للإسلام. أقول هذا لقولها مع سليمان، يعني مثلا ما آمنت بنبي آخر أو بشريعة أخرى، آمنت بشريعة سليمان فكانت من قومه، مع أنها كانت في سبع في اليمن وسليمان في الشام. وفي هذا دليل على في قوله إني ظلمت نفسي، دليل على أن المعاصي ظلم للنفس، وسبق وجه ذلك، وأن الإنسان مؤتمن على نفسه، مؤتمن على نفسه من حيث السلوك السير، مؤتمن على نفسه من حيث التصرف في ماله، مؤتمن على نفسه من حيث التصرف في بدنه. ولهذا نهي عن إضاعة المال، نعم، ونهي عن قتل النفس، ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، نعم، وأمر بالدواء تداوى ولا تداوى بحرام، وأمر بالأكل وبالشرب وباللباس وبالوقاية من الحر والوقاية من البرد، كل هذا من أجل حفظ النفس التي هي أمانة عندك. الإنسان ليس حرا يتصرف كما يشاء في بدنه أو كما يشاء في سلوكه أو كما يشاء في ماله، لا، هو مقيد. نعم. نعم. إيه نعم، لأن الإنسان فيه نفسه، وقيل ثلاثة أنفس: أمارة ومطمئنة ولوامة. والصواب أن اللوامة من صفات الثنتين، ولكن فيه أمارة وهي التي تأمر بالشر وتنهى عن الخير، وفيه مطمئنة وهي التي تأمر بالخير. إذا ظلمت نفسي التي يقوله المطمئنة. وفي هذه الآية إثبات عموم ربوبية الله بقوله رب العالمين، ولا أحد له الربوبية العامة الشاملة سوى الله عز وجل. الإنسان قد يكون ربا لبيته، وقد يكون ربا لدابته، وقد يكون ربا لمملوكه، كما في الحديث الصحيح أن تلد الأمة ربها وأن ترى الحفاة العراة. نعم. ثم قال الله تعالى، وتقدم لنا في التفسير أن ما ذكره المؤلف من هذه الإسرائيليات أنه لا يجب التصديق بها، بل ما كان منها مخالفا للقرآن أو لا يليق بحال النبي فإنه يجب تكذيبه، وما كان منها ليس مخالفا ولا منافيا لما يليق بالنبي فإنه لا يصدق ولا يكذب. نعم. نعم. ولا ينبغي أن يحكي بالتفسير، لأنه إذا حكي بالتفسير معناه أنه صدق، حيث جعل تفسيرا لكلام الله. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. نعم. فعلم سليمان وجنوده هنا، وهي تذكر كتابه الذي قال ألا تعلوا علي وأكون مسلمين، تذكر من هذا الرجل لا بد إما أن تسلم وإما أن يقضي عليه، ولكنها أسلمت. نعم. والله هذا مشهور، ما لكن ما نقاضي، الظاهر من الأشياء التي لا تصدق ولا تصدق، لكنه لا بأس لاشتهارها ما في معنى. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. تقدم أن مثل هذا التعبير، هذه الجملة فيها ثلاث مؤكدات: القسم واللام وقد. أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، أخاهم مفعول أرسل، صالحا عطف بيان له، عطف بيان وليس بدلا، لأن كونه عطف بيان أوضح، إذ أنه يبين المبهم في قوله أخاهم. يقول المؤلف إلى ثمود، يقول الله تعالى إلى ثمود. ثمود هذه قبيلة موجودة في مكان يسمى الآن مدائن صالح، ويسمى الحجر، ويسمى ديار ثمود. نعم. هذه القبيلة يسر الله تبارك وتعالى لها من أسباب العمران في السهل والجبل ما برزت فيه على غيرها، كما قال لهم نبيهم وذكر لهم تنحتون من الجبال بيوتا فارهين. نعم. ولكن أرسل الله إليهم صالحا وآتاهم بآية عجيبة وهي ناقة لها شرب وللقوم شرب، يعني إن هذه البئر التي تشرب منها الناقة وهي أوسع الآبار وأغزرها ماء أذن لهم بأن يدعوا أن يشربوا منها يوما، وأمروا بأن يدعوها يوما للناقة تشرب منها وتذهب في اليوم الثاني للراعي. وفي اليوم الذي تشرب منه قيل إنهم يأتون إليها ومن سقاها دلوا أعطته دلوا من اللبن. هذا من الأمور الإسرائيلية لما تصدق ولا تكذب، لكنهم مع هذه النعمة العظيمة في هذه الناقة كفروها والعياذ بالله. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، وعقر هذه الناقة وكفروا بهذه النعمة العظيمة. يقول أخاهم صالحا، أخاهم من القبيلة. ليش قال من القبيلة؟ طرازا من الدين، لأنه ليس أخا لهم إلا نفرا يسيرا آمنوا معه. صالحا أن يعبدوا الله، أي بأن يعبدوا الله. أفادنا المؤلف أن أن هنا مصدرية، ولكن يجوز فيها وجه آخر أن تكون تفسيرية، لأن أرسلنا يتضمن أوحينا، والوحي فيه معنى القول دون حروفه، وهذا هو دلالة أن التفسيرية، أن يسبقها فعل فيه معنى القول دون حروفه. إذا قلنا إنها تفسيرية ما صح أن نقدر الباء أي بأن، بل نقدر أن بمعنى أي، أي اعبدوا الله، يعني أوحينا إليه أي اعبدوا الله. اعبدوا الله قال وحدوه، وهذا مأخوذ من تفسير ابن عباس فيما أظن بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ليوحدون، فجعل العبادة هي التوحيد. ولكن الصحيح أن العبادة التذلل لله سبحانه وتعالى بالطاعة، لأن هذه المادة العين والباء والدال تدل على الذل، ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل لسالكيه. فعبادة الله معناه الذل له بالطاعة، ومنه بل من أعظم ذلك توحيده، توحيده. فالصواب أن المراد بالعبادة التذلل لله سبحانه وتعالى بالطاعة. أنا أعبد الله، نعم، أي هو الغالب أن التذلل يكون على هذا، التعظيم بلا شك والمحبة. نعم. قال فإذا هم ألفا حرف عطف، وإذا هجائي، يعني فما الذي حصل بعد إرساله؟ إذا هم المفاجأة بالتفرق، فإذا هم فريقان يختصمون في الدين، فريق مؤمنون من حين إرساله إليهم وفريق كافرون. ها؟ من حين، إيه؟ من حين أحسن، لأنها إذا فجائية. انقسم قومه إلى قسمين، قسم آمنوا به وقسم آخر كفروا به. من الذين آمنوا به؟ المستضعفون، كما قال الله تعالى في سورة الأعراف، نعم، قال الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا منهم لمن آمن، الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. ما قال أتؤمنون به، أتعلمون. فماذا قال هؤلاء؟ قالوا إن بما أرسل به مؤمنون، يعني لسنا نعلم فقط بل نعلم ونؤمن. إن بما أرسل، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، ما قالوا إنا به كافرون، بالذي آمنتم به لإظهار المضادة لهم والمعاندة، يعني ما دام آمنتم به وأنتم الضعفاء فإن ضدكم على طول. إنا بالذي آمنتم به كافرون، وهذا أبلغ ما يكون والعياذ بالله من المضادة والمحادة والاستكبار أيضا، كأنهم يقولون أنتم اللي تؤمنون بوش هذا نكفر به. نعم. طيب، هؤلاء الفريق آمنوا وفريق كفروا، فإذا هم فريقان يختصمون، يعني يجري بينهم خصام، وهذا الخصام الذي جرى بين قوم صالح جرى أيضا في قوم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل الناس قومه، ولا بد. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين، لا بد من هذا، ولا يمكن أن يتمحص الحق إلا بظهور العدو، لأن العدو يورد والوحي يجيب، حتى يتمحص الحق بينا ظاهرا، حتى في الأمور الواقعية، حتى في الانتصار وفي الخذلان يحصل هذا أيضا. الله تبارك وتعالى ذكر من فوائد الخذلان في أحد: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فلا يتبين الحق تماما إلا بظهور عدو له يناقضه ويعاديه حتى يظهر الحق على الباطل. فإذا هم فريقان يختصمون، قال للمكذبين: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، أي بالعذاب قبل الرحمة، حيث قلتم إن كان ما أتيتنا به حقا فأتنا بالعذاب. لم تستعجلون؟ الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ والتعجل، يعني أنه يوبخهم وينكر عليهم هذا الأمر ويتعجب من حالهم، لأن حال العاقل أن يستعجل بالحسنة قبل السيئة، لا أن يستعجل بالسيئة قبل الحسنة، لكن السفيه والعياذ بالله سفيه، مثل ما قال قريش: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أتنا بعذاب أليم. ما قالوا: إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه، أمطر علينا حجارة. وهذا نسأل الله العافية في غاية ما يكون من الاستكبار والاستهزاء. هؤلاء يستعجلون بالحسنة بالسيئة قبل الحسنة، ويقولون: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. نعم. وهذا التحدي من أعداء الرسل للرسل يدل على تماديهم في العناد، وأنهم غير مؤمنين، ولكن ذلك لا هذا الأمر لا يجابون إليه، وإن كان في ذلك نص للرسول، لكنهم لا يجابون إلى ذلك، لأنه إذا أجيبوا إليه صار معناه أنهم يجابون على اقتراحاتهم، مثل ما قالوا لما قيل لهم عن الباب، قالوا: ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. فيقال لهم: ما الرسل ما قالوا لكم إنكم تبعثون الآن؟ تبعثون متى؟ يوم القيامة. لو قالوا تبعثون الآن سنقول نعم جيبوا آبائنا، لكن هم قالوا تبعثون يوم القيامة، وانتظروا يوم القيامة وستجدون آبائكم. نقول يقول الله عز وجل حكاية عن صالح: لولا تستغفرون الله من الشرك. لولا بمعنى هلا، وهذا من معانيه، من معاني لولا أن تكون للتحضير، ولها معنى أخرى أيضا وش إيه، ويقال فيها حرف امتناء لوجود. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع. وش الامتناء؟ تهديم الصوامع لدفع الله سبحانه وتعالى الناس بعضهم ببعض. ما الذي يعين هذا المعنى من هذا المعنى؟ يعينه السياق، وبهذا وبكثير من أمثاله يتبين أن الكلمات ليس لها معنى ذاتي، ليس لها معنى ذاتي بمعنى أنها خلقت له، وإنما هي قوالب وثياب للمعنى الذي يدل عليه السياق. فأي ثوب تركبه لمعنى يدل على السياق فهو هو. وبهذا التقرير أيضا يتبين أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أنه لا مجاز في اللغة العربية أنه أمر صحيح، وأن كل كلمة استعملت في مقامها فهي حقيقة فيه، حقيقة فيه. وكن مثلا ما تعرف في هذا اللفظ إلا لذاك المعنى الذي لم تسمى فيه ما يدل على أن ذاك هو معناها الذاتي، لأننا نقول ليس للكلمات معنى ذاتي. هنا الله قلنا للإخوان أننا نبيش حاليا الوقت بناء على أن الجامعة تحدثنا في كتابة التفسير الثانوي واسترخصنا منهم أنه إن نجزع ثلث الوقت بدل ما يكون الحصة عندنا ساعة إلى ربع تكون نصف ساعة، ها؟ والدراسة على من هذا؟
1: أزم
0: من حذف بعضهم أو صارت يوم ريوم. لا لا سؤال.
1: أبدأ نفس البداية.
0: إيه نفس البداية من 7:30 إلى 2 بالنسبة للمدرس، بالنسبة للطلبة من 7:30. نعم. ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أرسل إلى ثمود أخاهم صالحا، وأكد هذا الخبر فيستفاد منه أنه ينبغي أو يجب أحيانا تأكيد الأخبار المهمة ليكون المخاطب على يقين منه، ولا تقل أنا لست ملزوما ولا يهم أن يصدق أم كذب، بل إن مقتضى النص أن تؤكد ما ينبغي تأكيده للمخاطب. والفائدة الثانية دليل على أن الرسل السابقين رسالتهم خاصة ليست عامة، لقوله ولقد أرسلنا إلى ثمود، ما قال إلى الناس جميعا، إلى ثمود. وهذا ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وفيها الفائدة الثالثة أنه يصح إطلاق الأخوة النسبية بين المسلم والكافر، فلا يقال إذا انتفت الأخوة الإيمانية انتفت الأخوة النسبية، بل كل منهما إذا انتفى يبقى الآخر بقوله نعم أخاهم صالحا، بقوله أخاهم صالحا. وفي الآية أيضا الفائدة الرابعة أن الذي أرسلت به الرسل هو ما خلق له البشر بل الجن والإنس، وهو عبادة الله لقوله أن اعبدوا الله، والعبادة سبق معناه. الفائدة الخامسة هي عبادة الله، أن الذي أرسل به الرسل هو ما خلق له الخلق وهو عبادة الله. الفائدة الخامسة انقسام الناس إلى فريقين في مقابلة الرسل أو في مواجهة الرسل، مؤمن وكافر، وهذا لتحقيق الحكمة الابتدائية والغائية في خلق الله. قال الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لو كانوا كلهم مؤمنين ما صار منهم كافر ومنهم مؤمن، هذه حكمة ابتدائية بالخلق منذ خلق. أيضا لتتم الحكمة الغائية، الحكمة الغائية هو أن الله تعالى خلق جنة ونارا وخلق لكل منهما أهلا، فلو كان الناس كلهم مؤمنين لم يكن لخلق النار فائدة، واضح؟ ولهذا قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، هذا ابتداء. ثانيا وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، هذا الغاية. إذ لو لم يكن مؤمن وكافر هل تتم كلمة الله في ملء جهنم؟ ما تتم. إذن فالفائدة الخامسة انقسام الناس في مجابهة الرسل إلى قسمين، مؤمن وكافر، والحكمة من ذلك هو تمام حكمة الله تبارك وتعالى ابتداء وغاية. ابتداء حيث خلق الناس منهم مؤمن ومنهم كافر، وغاية عليكم هذا. نعم. نعم. ولولا ذلك لم يكن لخلق النار فائدة، ولما تمت كلمة الله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الفائدة السادسة وقوع الخصام بين المؤمنين والكافرين، وأنه أمر لا بد له، حتى إنه ربما يصل هذا الخصام إلى الصدام المسلح، وهذا واضح. فإذا هم فريقان يختصمون، وقال تعالى في هذه الأمة هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالخصام لا بد منه مع آباء الرسل وأولياء الرسل، وربما يصل ذلك إلى الصدام المسلح والقتال، وهذا أمر مشاهد. نستفيد من هذه الفائدة السادسة فائدة السابعة، وهو أن كل متصد للدعوة إلى الله فلا بد أن يجد خصوما. كل متصد للدعوة إلى الله لا بد أن يجد خصوما، لأنه إذا كانت الدعوة في ابتدائها مع من جاء بها وهو الرسول تلاقي ذلك، فما بالك بانتهائه. وقوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، قد نتوسع في معناها ونقول لكل نبي لا لشخص النبي ولكن لدعوة النبي، بدليل أن النبي قبل أن يبعث هل له عدو؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمى الأمين عند قريش قبل أن يبعث، وكانوا يقدرونه ويعظمونه ويحبونه، وبعد أن بعث وصار نبيا قامت الحرب بينهم وبينه. إذن ممكن أن نقول إن قول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي، أي من حيث الدعوة. نعم. وعلى هذا فإذا فما بقيت هذه الدعوة سوف يكون لها عدو من المسلمين، عدو من المسلمين. ويستفاد ناخذ أيضا من الفائدة التي استشهدنا بها، أعظم مؤيد للداعي إلى الله، نأخذ منها أعظم تأييد للداعي إلى الله، حيث وصف الله خصومه بإيش؟ بالإجرام. حيث وصف الله خصومه بالإجرام، إذا ما دام الداعي معتقدا وواثقا من نفسه أنه على بصيرة فليبشر بالتأييد ولو بالعاقبة. نعم، لأن خصومه وصفهم الله تعالى بالإجرام، والله تبارك وتعالى لا يصرف عمل المسلمين. طيب يستفى. ثم قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. يستفاد من هذه الآية الإنكار على من استعجل بالسيئة قبل الحسنة، ولا لا؟ والاستعجال على نوعين، أحدهما استعجال بالقول بأن يقولوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. واستعجال بالفعل والحال بأن يسلكوا مسلكا يكون به العذاب، وذلك بالمعاصي، فإن المعصية استعجال بالعذاب بلا شك. الذين يعصون الله سبحانه وتعالى معناه أنهم استعجلوا عذابهم، حيث إنه سبحانه وتعالى أخبر بأن المعاصي سبب للعقوبة والعذاب، فإذا صار الإنسان يمارس هذه المعاصي فإنه يقول بلسان حاله أين العذاب. نعم. وعلى هذا فإذا رأيت الأمة على معصية الله وإن لم تقل أين عذاب الله وأين ما وعدتم به، فإنها في الحقيقة تستعجل عذاب الله سبحانه وتعالى. واضح؟ إذن يؤخذ منه الإنكار على من استعجل عذاب الله، والاستعجال يكون بالقول وبالفعل الذي هو الحال، يعني بقال الإنسان وحاله. أما القول فأن يقول أين عذاب الله، ائتنا بعذاب الله وما أشبه ذلك. وأما الحال فإن المعصية استعجال بالعذاب، لأن الله تعالى رتب العذاب عليه.

0: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا رحمة، هذه رحمة من الله عز وجل نتيجة الاستغفار. إذن فالاستغفار سبب لاندفاع النقم وجلب النعم وجلب النعم. وما هو الاستغفار يا خالد؟ ها؟ لا
1: استغفار مفروض من النطق.
0: لا وش معناه؟
1: معناه
0: إيه؟ طلب ايش؟
1: معناه طلب، معناه ستر الذنب ما
0: تجاوب. لكن وش طلب؟
1: نعم.
0: طلب المغفرة.
1: طلب المغفرة.
0: إيه؟ يعني أخطأ خالد بقوله طلب التوبة. طلب المغفرة، والمغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه. وطبعا تستلزم طالب المغفرة، يستلزم طلبه للمغفرة إذا كان حقيقة أن يقلع عن الذنب، لأنه كيف يقول استغفر الله من الربا وهو يقع في الربا؟ ما يصلح هذا. فطالب الشيء لا بد أن يسعى بأسبابه. إذا قلت اللهم ارزقني ولدا صالحا، إن شاء الله ما لم تزوج، إن شاء الله المقدر لي ولدا صالح بيجي يصلح. تستغفر الله وأنت لم تفعل أسباب المغفرة ما ينفع، فلا بد من فعل أسباب المغفرة بالإقلاع عن المعصية ثم طلب أن يغفر الله لك. طيب، وإذا كان الاستغفار سببا لجلب الرحمة فإنه من أسباب الفتح على المرء، فتح العلم، إن الله يفتح عليه علما لم يكن يعلمه من قبل. نعم، يقول الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وكان بعض أهل العلم إذا سئل عن مسألة قدم بين يدي إجابته الاستغفار، فقال استغفر الله استغفر الله حتى يفتح لهم. وهذا ظاهر، لأن المغفرة تحول بين المرء وبين العلم وبين المرء وبين الفهم الذنوب، فإذا غفرت زال هذا الحجاب. قال الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، الأول باختيارهم وهو التحريف، والثاني بغير اختيارهم وهو النسيان. فالمعاصي سبب للحرمان من العلم والفهم، والاستغفار رفع للمعاصي وآثارها فيقتضي العلم والفهم. ومناسبة من الآية التي استقناها في آية النساء واضحة، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن الخائن قصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فتعقيب الاستغفار أو تعقيب الحكم بين الناس بالاستغفار دليل على أنه من أدوات الحكم بالحق الاستغفار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الاستغفار، حتى إنه لا يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، ويحفظ له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة استغفر الله وأتوب إليه، لأنه عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكانت أسباب المغفرة في حقه أكثر من غيره. ومن أسباب المغفرة أن يستغفر بلسانه، من أسباب المغفرة أن يستغفر بلسانه، وهو عليه الصلاة والسلام يعلم أن الأشياء بأسبابها، علم أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فجعل يكثر من أسباب المغفرة في هذه بالتوبة بالاستغفار بلسانه، وكذلك أيضا بفعل أسباب المغفرة بأفعاله. وهكذا ينبغي للإنسان إذا من الله عليه بشيء أن يحقق ذلك الشيء بفعل الأسباب ولا يكتسل. نعم، لولا تستغفرون الله. وفي هذا في الآية من الفوائد أيضا إثبات الحكمة لله عز وجل بقوله لعلكم ترحمون. فالرحمة لها سبب، وكون الله تبارك وتعالى يقرن أفعاله بأسبابها يدل على أن على كمال الحكمة، لأن من يفعل أفعالا عن جهية ليس لها أسباب

0: لولا تستغفرون الله. وفي هذا تلاية الآية من الفوائد أيضا إثبات الحكمة لله عز وجل بقوله لعلكم ترحمون. فالرحمة لها سبب، وكون الله تبارك وتعالى يقرن أفعاله بأسبابها يدل على أن على كمال الحكمة، لأن من يفعل أفعالا عن جهية ليس لها أسباب هذا سفيه، لكن من يربط الأفعال بأسبابها نعم عثرة لا
1: أربطة.
0: طيب الجواب لما حثهم على الاستغفار وبين لهم نتائجه الطيبة كان جوابهم قالوا اطيرنا بك وبمن معك، أعوذ بالله. هذا الجواب يعني أنت ما أتيت لنا بفائدة، بل أنت بل صرت شؤما علينا، شؤما علينا أنت وأتباعك. نعم، وهذا قالوا الذين يتطيرون بأهل الخير، والله تبارك وتعالى قد يفتن الناس، فقد يقع مثلا في مجيء الخير أو معه قد يقع بعض الآفات أو بعض الأشياء المكروهة لدى الناس ليكون ذلك فتنة وابتلاء. نعم، ربما مثلا يحل رجل من أهل العلم والعبادة في بيت ثم يحترق هذا البيت، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وامتحان. أهل الشر يفرحون ويفرهون، يقول يلا شوف أسباب الطوع. نعم، احترق البيت لما جاء هذا الرجل. نعم، والله تعالى قد يفتن الناس ونبلوكم بالشر والخير فتنة. هؤلاء يقولون إنه المجيء صالح ومعصية قومه عاقبهم الله تبارك وتعالى بالذنوب في القحط والجد وغور المياه، فقالوا أنت يا صالح ومن معك ما جئتنا بالخير، ما جئتنا إلا بالقحط والجد وغور المياه، فتطيروا به وقالوا تطيرنا بك. أصله تطيرنا، أدغمت الشاء في الطاء. نعم، تطيرنا، وهذا الإدغام على خلاف القاعدة، لأن الإدغام بين ساكن ومتحرك وهذا بين متحركين. نعم، فأدغمت الشاء في الطاء، ولما أدغمت الشاء في الطاء صار الحرف الأول منهما ساكن، ولاحظوا أنه أيضا بعد الإدغام طلبت التاء طاء، والساكن ما يمكن الابتداء به، ما يمكن الابتداء به، فطلبت الهمزة لتسهيل النطق به، ولهذا قال المؤلف وطلبت همزة الوصل، وطلبت همزة الوصل كل أجله لتسهيل النطق بالساكن، لتسهيل النطق بالساكن. ومعنى تطيرنا أي تشاءمنا، تشاءمنا من السؤم، والسؤم معناه توقع الشر، توقع الشر من مشاهد أو مسموع أو زمن أو حال، ولهذا قالوا إن التطير مأخوذ من الطير، أقول من الطيب. لا تحسن لهذه الواجهة وأنتم توسعون، مأخوذ من الطيب. وكانوا في الجاهلية يتشاءمون بالطيور، يتشاءمون بالطيور، يبعثونها، وعندهم قواعد لهذا التشاؤم، إذا ذهبت يمينا يتفاعلون أو يسارا يتشاءمون أو أماما يعيدون أظن البعث مرة ثانية وخلفا يتشاءمون أكثر، فعندهم لهذا قواعد، فلذلك سمي هذا التشاؤم سمي تطيرا، مأخوذ منين؟ من الطير، لأن غالب تشاؤم العرب به. نعم، فهم يقولون اطيرنا بك أي تشاءمنا، وكان مجيئك سؤما علينا أنت وأتباعك. طيب إذن ما هو التطير؟ هو التشاؤم. التطير التشاؤم بما مجيئك تؤما علينا أنت وأتباعك. طيب إذن ما هو التطير؟ هو التشاؤم. التطير التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان أو حال. نعم هذا التطير. التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان أو حال. هذا هو التشاؤم. في مرئي جرى الإنسان شيئا فيتشاءم. افرض انه مثلا اراد ان يسافر تقابله انسان يكرهه، هو يكره هذا الرجل يكره رجع. نعم هذا اسلوبه بمرئي. او هم ان يسافر فلما خرج سمع رجل يقول ما فلان ابن فلان، قال خلاص رجعنا. هذا تشاؤم بمسموع. أو زمان يتشاءم يوم من الأيام، يوم الأربعاء يوم الخميس أو شهر من الشهور كشهر شوال. العرب يتشاءمون بشهر شوال في الزواجات، يقولون يتزوج بشهر شوال ما يوفق. نعم رسم هذه الزواجات في شهر شوال كثيرة، لكن عائشة أبطلت ذلك بالواقع. قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوجها في شوال وبنى بها في شوال، فأيكم أو أيكن كان أحصى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إذن ينبغي أن نتبارك إن أردنا أن نعمل التشاؤم والتفاؤل، فإننا نتفاءل بشهر شوال، نتفاءل به، ولكن مع ذلك لا نتفاءل بالزمان ولا نتغير به. الوقائع والخير والشر بيد الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يتشاءم بالمكان، بالمكان. نعم تجد مثلا يجلس في هذا المكان ثم تضبط السوق يقول خلاص جمي. ها هذا ما يمكن يجلس فيه. أو يتشاءم بالحال، حال الشخص مثلا. التشاؤم بالحال أيضا هذا من التطير ما يجوز. قد مثلا يعمل الإنسان عمل ويعاكسه في أول أمره. نعم أو مثلا يهم أن يفعل شيئا غدا ولا صار غد ولا معه بعض التعب والعجز فيتشاءم ويعدل بسبب هذه الأحوال التي تعلق له. فنقول هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. أنت إذا عزمت فتوكل على الله. اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. الإنسان مثل ما قال القرطبي وكذلك غيره من أهل العلم يقول اللي علق تصرفاته بمثل هذه الأمور فهو من أجهل الناس، وأيضا هو من أجهل الناس حقيقة. ثم إنه ما يمكن أن يمثل حال، ما يمكن أن يمثل حال إذا بغى ينظر لهذه الأشياء. ولكن لاحظوا أن الفعل الذي يعين على فعل الخير لا يدخل في هذا الأمر. الفعل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل، ولكنه يكره الطيرة، لأن الطيرة فيها تعلق الإنسان بغير الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الأمور، وفيها أيضا منع للإنسان عما يريده من الخير. لكن التفاؤل فيه التشجيع، التشجيع على الخير. لما جاء سهيل بن عمر في الحديبية قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا سهيل بن عمر وإنه قد سهل لكم من أمركم، إذا صحت هذه الكلمة في الحديث. فالحاصل إن هذا التفاؤل غير التشاؤم، التفاؤل غير التشاؤم. واعلم أن التشاؤم غير السؤم، التشاؤم غير السؤم. فإن السؤم قد يكون في بعض الأشياء مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في المرأة ويكون في الدار ويكون في الدابة، وهذا الشيء

يكون مساعد. إن الإنسان قد ينزل بعض الدور وما يتساءل، لكن يكون فيها شؤم، تكون دائما الخراب مثلا، نعم، ودائما تحتاج إلى أعمال وتتعب، فإذا ارتحل عنها وارتاح ووجد ما يريد. كذلك بعض التجارات عندنا ما عندنا جواب لها في غالب الناس، بعض الأحيان هذه السيارة يشتريها الإنسان ويسده وتتعبه كل يوم وخارج من السجن، ثم يبيعه ويشتري ثانية ويرتاح له، نعم. ومثلها أيضا بعض الأحيان يشتري الإنسان قلم حتى الأشياء الصغيرة، يبدأ كل يوم يسأل، يجف المداد وتلقى الريشة أيضا ما تستقيم معه، نعم، ومرة يضيع منه ويتعبه ويشتري قلم آخر ويبقى عنده مدة ما تحب. لكن هذا ليس تشاؤما ولكنه شؤم، كذلك بعض النساء يتزوج إنسان امرأة وتتعبه ليلا ونهارا في حوائجه العامة والخاصة ومع أهله وأقاربه، ويتزوج أخرى فتكون راحة نفسية وقرة عين. فالحاصل إن هذه الأشياء أمرها واقع، ولكن الرسول ما قال التشاؤم، قال التؤم. الفرق بين هذا وبين هذا، يعني معنى ذلك إن هذه الأشياء يجد الناس فيها أحيانا بركة وراحة، وأحيانا يجدون فيها قلقا وتعبا.

0: صالح قاتل لا من هذا، لكن الشيء اللي بي معه معامل، فأنا قد أتفاءل قد أتفاءل. سهيل بن عمرو له معامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أتفاءل، وهذا يكون من باب فتح الأمور باليسر. هنا نعم ما خلي يمكن أن يكون موافقة، ولكن الإنسان أول أمر ما يتفاءل، كما هي عادة الناس الآن أكثر الأعوام ما يدرون عن المسائل هذه، الحمد لله ما يدرون عنها، ويصير فيهم يصير في خير في معاملة الإسلام، ويصير في معاملة الشخص الآخر لو أنه يزيد أو صالح يصير سوء مبالغ. نعم لا لا يدل على أن مثلها مثلها لما كان مثلنا هنا، يعني معناه ليس السوء في زمن أو في مكان وما أشبه ذلك. وأنا أيضا ذكرت لكم الفرق بين السوء والتشاؤم، التشاؤم من فعله والسوء من فعل غيره، وهذا قد واضح أنه قد يكون يجعل الله في هذا الشيء خيرا وبركة للإنسان، وفي هذا الشيء سوء من وبلاء. نعم نعم
1: وقال
0: نعم
1: فدح
0: حالها مع المعقود إيه، هل معقود في نواس الخير مطلقا أو في حال الجهاد؟ لأن لا لأن ذكر بعضا بعدها مثال الذي يربطها للجهاد في سبيل الله، إن ما تسفن ولا تعلو سرفا ولا تأتي روضة ولا تصب ماء إلا كانت له أجرا. لا نرى ان الحديث هنا وان كان لكن السبب يقتضي ذلك، صحيح مخصوص السبب ماذا الاضرب عموم اللفظ، لكنه ما دام ان السبب صالح لحاله الفتن عليه فيجب ان يقيد به، مثل ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام ليس من البر الصيام في السفر، وهذا اللفظ عام مع انه هو نفسه يصوم، اذا يخصص بالسبب الذي ورد فيه، وهو أنه إذا كان الصيام يؤدي إلى مثل هذه الحال فليس من البيت. أين؟ نعم تكون وزرة تكون وزرة. ما أعرف هذا الحديث، ولكن الظاهر لي والله أعلم أن الرسول وضع قرينة غير الإسم، ولهذا استدعى ان يسال عن اسمه كانه واجب في حال هذا الرجل مثلا، مع اني ما ادري والله هذا ما ادري عن معناه ولا وجه. نعم.

هذه ينظر في سنده. في لكن هذا في استشاع المسألة استشاع لا بأس. لو كانت مسألة في يعيش نعم ما في أشكال. هذا قال سهل من أمركم مصحف الكلمة هذه. لكن المشكلة الأول ما لها تأثير. ما لها تأثير إلا إذا كان إذا كان ذلك من طريق الوحي مثلا أو هنا من طريق الوحي. أن التأثير فلا تأثير. هذا الواقع يكتب بأنه لا حقيقة لذلك. تجد هذا اسمه عبد الله وهو عبد الشيطان. وتجد هذا اسمه الصرورة نعم وتجده من أخر الناس. ما لا تأثير. ما لا تأثير. إلا على الشيء يكون مثلا بكرة الوحي هذا شيء ما قال رسول عليه إن ابن أبي طلحة سمى عبد الله وبارك الله له لما دعا له بالبركة بارك الله له حتى كان من أولاده 10 يحفظون القرآن. لا يعني ينبغي أن يقارن في الأسماء ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يراعى ما أرشد إليه حب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن. يعني عبد الله عبد الرحمن أفضل من صالح ومن راشد ما نفسي يسمي اسم ليتفاعل به ما نفسي. الرسول قال لا تسمي غلامك يسارا ولا نجاحا. لا هذه أبعد وأبعد. هذه أبعد وأبعد. كنت إذا سميت بأثناء رجال من الصالحين يكون مثلهم. هذه أبعد. إلا إذا كان إنسان على سبيل المحبة لهم. يكون على سبيل المحبة. مثل ما يفعلون الآن بعض الناس يسمون بأثناء الزعماء اللي يحبون نعم ولا يصيرون مثلهم. طيب قالوا الطير نافك وبمن معك. هذا جواب الرسل. وهذا الجواب تجدونه أيضا أجاب به بني إسرائيل لمن لموسى. أجاب به بني إسرائيل لموسى وإن تطب نسيه يطيروا بموسى والناس. وكذلك أصحاب قرية الثلاثة تطيروا بالرسل الذي أرسل إليهم. طيب على كل حال هذا جواب أهل الشر أنهم يجعلون الأسباب التي هي من أفعالهم ونتيجة لأفعالهم يجعلونها بأسباب هؤلاء المسلحين. والحقيقة أنها وقعت جزاء على أفعال الكفار. جزاء على أفعال الكفار. قالوا اطيرنا بك وبمن معك أي تشاءمنا. قال وبمن معك أي المؤمنين حيث قحط المطر وجاعوا. قحط بمعنى منع المطر وجاعوا. قال طائركم تؤمكم عند الله أتاكم به بل أنتم قوم تفتنون. قال طائركم عند الله يعني وليس منا. وطائركم بمعنى تؤمكم والمراد ما أصابكم مما تشاءمتم به وهو القحط والجوع عند من؟ عند الله وليس مني أنا. وإذا كان عند الله سبحانه وتعالى هذا من أبلغ الجواب. إذا كان عند الله فإن الله تعالى حكيم ما ينزل هذا الشيء إلا في منزلته وبأسبابه التي يستحق بها. فكأنه يقول ما دام عند الله فالله تعالى حكيم ما أنزله إلا في موطنه وموضعه. هذا السؤال عند الله. ثم قال بل أنتم قوم تفتنون. هذا الإضراب ليس للإبطال الأول ولكنه للانتقال. إضراب انتقالي. وتعرفون أن الإضراب يكون على نوعين. إضرابا إبطاليا يكون الحكم لما بعد بل ويبطل ما قبله. والثاني إضراب انتقالي مثل هذه الآية ومثل قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. انتقال من شيء إلى شيء. هنا الإبطال الإضراب إبطالي ولا انتقالي؟
انتقالي، لأنه عند الله يفتنهم سبحانه وتعالى بما حصل. بل أنتم قوم تفتنون. ووجه الفتنة، وجه الفتنة أولا أنهم نسبوا هذا إلى صالح ومن معه، وهذه فتنة عظيمة، فتنة ظل بها هؤلاء. ثانيا وجه الفتنة أنه أصابهم مع مسيء صالح إليه، فظنوا أو ادعوا أن أسباب ذلك صالح ومن معه، ففتنوا بذلك فابتعدوا عن الحق، ابتعدوا عن الحق. ومثل ما قلت لكم أنا قبل قليل في التمثيل، أن يحدث مكروه عند وجود رجل صالح فينسب هذا المكروه إلى هذا الرجل الصالح ومجيء هذا الرجل الصالح، فيكون في ذلك فتنة، فيكون في هذا فتنة. نعم. والله سبحانه وتعالى حكيم جل وعلا، يفتن الإنسان ويختبره بأنواع المفاتن. نعم، تارة بالمصائب، تارة بالنعم، تارة بالأمور التي توجب الاشتباه، ليمتحنه بذلك. ولهذا الدنيا كلها محنة، ما دام الإنسان دائرا بين أمرين، إما شر وإما خير، ولا لا؟ كل حياة هذه شر ولا خير، وكلاهما يقول الله فيه ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن معناه انتبه الإنسان، انتبه. الفضل ليبلوني أأشكر أم أكفر، المصائب ليبلوني أأصبر أم أجبر. نعم، الشبهات العلمية التي ترد على قلب الإنسان ليبلوه هل يثبت أو يزيد. نعم، المسائل كلها في الحقيقة فتنة واختبار من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يجب على العاقل أن يكون حذرا دائما، أن يكون حذرا دائما. ولست أدعوكم في قول هذا إلى سوء الظن بالله عز وجل، ولكني أدعوكم إلى النظر في الأمور ليكون تصرفكم على وجه سليم، على وجه سليم. ولكن مع ذلك أقول إنه إذا تجاوز الإنسان هذه الفتنة حصل له الثبات والاستقرار. نعم، لأنه يطمئن قلبه ويرتخ في هذه الأمور ولا يزيغ بإذن الله بعد ذلك. لكن قد يفتن المرء فلينظر. ولهذا قال بل أنتم قوم تفتنون. تفتنون بأي شيء؟ يقول بالخير والشر. ووجه الفتنة من في هؤلاء أن البلاء الذي أصابهم بسبب دعوة صالح إلى عبادة الله فكفروا فعوقوا، فهذه من الفتن، لأنهم قالوا أنت أسبابه، وفي الحقيقة أن أسبابها هم أنفسهم، ففتنوا بذلك. قال تختبرون بالخير والشر. وكانت المدينة مدينة ثمود تسعة رهط أي رجال. المؤلف قال أي رجال، والرهط صحيح من الرجال، لكنهم قالوا إن الرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة، وبعضهم قال ما بين السبعة إلى العشرة. نعم، فعلى هذا تسعة رهط، يصير تسعة تسعة؟ لا، ولهذا فسر مؤلف الرهط بإيه؟ بالرجال. نعم، الرهط فسرهم بالرجال لا بمعناه الخاص، لأجل أن تستقيم الإضافة، إذ الشيء لا يضاف إلى نفسه إلا على تأويل. وقال بعضهم إنه لا حاجة إلى هذا التأويل، لأن الإضافة هنا بيانية، إضافة بيانية، أي أن رهط تفسير بتسعة، كأنه قال تسعة رهط، تسعة رهط. والمعنى على كل حال هو أن هذه المدينة، مدينة صالح أو مدينة ثمود، كان فيها رجال تسعة. نعم، وكانت التسعة هذه
مجالا للتفاؤل والتساؤل. أحد يتساءل من العدد تسعة، يقول لأن تسعة جاءت في الإفساد في الأرض، تسعة رهط يفسدون في الأرض. واحد يتساءل بها الرافضة يتساءمون بالعشرة ويتساءلون بالتسعة. العشرة من المبشرون بالجنة، لكن هم يخرجون على جنب طالب منهم ولد من يحكم بذلك، لكنهم يتساءمون بالعشرة. عدوهم من العدد العشرة وصديقهم

0: تأمون؟ تأمون بالتسعة، لأن هي اللي قال الله كانت المدينة التسعة فأخذهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أما العشرة فإن الغالب إنها خير. نعم نعم، عشرة الحجة وعشرة رمضان والعشرة المبشرون بالجنة وأمثلة كثيرة يمكن ما تحضرون الآن. وأنا أقول إن كلام شيخ الإسلام هذا في للتنزل مع الخصم، قل له رحمه الله ما يتساءل لا بهذا ولا بهذا، العدد عدد كان ما في أثر بشيء. كان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض بأي شيء؟ بالمعاصي، يفسدون في الأرض بالمعاصي. وكلما ذكر الله تبارك وتعالى الفساد في الأرض فالمراد به المعصية الشرك فما دونه. لماذا؟ لأنه لا شك أن عمل المعاصي نفسه فساد، أليس كذلك؟ ثم هو سبب للفساد، هو سبب للفساد. نعم، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. وقال فعلى ظهر الفساد والبر والبحر بما كسبت أيدي الناس وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمعاصي هي نفسها فساد وهي سبب للفساد أيضا، سبب للفساد. فلذلك كلما ذكر الله سبحانه وتعالى الفساد في الأرض فالمراد به المعاصي، يفسدون في الأرض وفي المعاصي منها قرضهم الدنانير والدراهم. شلون قرضهم؟ يقطعونه يخربونه يقصون منه، يقصون من الدراهم والدنانير. لكن هذا إسرائيل، إسرائيل ما في دليل. وله أيضا أكبر المعاصي، هذا صحيح أنه غش لكن هو أكبر المعاصي. على كل حال أهم شيء أنهم أنكروا الرسالة وكفروا بالخالق، هذه من أعظم المعاصي التي يفسدون بها في الأرض. وقال ولا يصلحون، يفسدون ولا يصلحون، يعني معناها أن فسادهم هذا والعياذ بالله الشامل، ما في صلاح أبدا. وهذا هو الحكم من قوله ولا يصلحون، وفيه فائدة عظيمة وهو أنه قد يجتمع الصلاح والفساد في أن واحد، كما أن الإنسان يكون مؤمنا ويكون فاسقا، يكون فيه إيمان وفي الكفر، في السفوق وطاعة، في فساد وصلاة ولا لا. فالأمور إما خير محض وصلاة محض، وإما شر محض وفساد محض، وإما خليط من الأمرين. هؤلاء القوم يفسدون ولا يصلحون والعياذ بالله، ما يصلحون بالطاعة أبدا. وهذا دليل على أنهم ليس فيهم خير محض، ليس فيهم خير أبدا، لا قليل ولا كثير. لكن فيهم أناس خيرون، من؟ الذين آمنوا بصالح واتبعوه. لكن هؤلاء الظهر التسعة يفسدون ولا يصلحون، دائما ما همهم إلا الفساد في الأرض في المعاصي وإلقاء الفتن بين الناس ومحاولة قتل المصلحين. ولهذا قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله إلى آخره. نعم لا أصغر، ما لم يعتقد أنه مؤثر بنفسه سيكون أصغر. وأظن ذكرنا هذه القاعدة مرة، كل من أثبت سببا غير شرعي أو قدري، يعني ما يقتضي الشرع ولا القدر، فهو مسلم لكنه شرك أصغر ما يؤدي إلى الأكبر. فأما ما اقتضاه الشرع أو اقتضاه القدر، ما اقتضاه الشرع بأن يعلم من طريق الشرع أن هذا سبب لهذا، نعم، كقراءة الفاتحة على مريض سبب للشفاء شرعا ولا قدرا؟ شرعا، يعني جاء بها الشرع. التجارب الذي يجرى على بعض النباتات وبعض الأدوية فيعرف تأثيره، هذا سبب قدر جاء به القدر الأشياء اللي ما دل عليه الشر ولا القدر هذه ما يجوز نسبة ما الشر. مثل إنسان علق خيط برقبته وقال هذا اللي دفع العين، اللي علق الخيط خلاص ما عاد يجي العين، هذا ما هو مرتبط، ليس بصحيح. أين الشرع الذي دل عليه وأين القدر الذي دل عليه؟ وكم من إنسان يصاب بالعين وعليه هذا الخيط؟ نعم لا ما إيه لا يعتقد أنه سبب للناس أن نافع الله، لكن هذا من أسباب الناس. لكن لو اعتقد أنه ينفع بنفسه وليس سببا محضا صار متخذا مع الله إله. لا هذا التقييم ما هو داخل في مسألة الأسباب، هذا ما يدخل في الذي أصلنا له. لا هذا كله من جهة أخرى، غير إحنا الآن نتكلم عن الأسباب. من جعل سببا لمسببات معينة بدون شرع ولا قدر فهو مسلم. وأما مسألة التشريع فالتشريع حكم ظاهر ما أنزل الله. أي إنسان يشرع ما لم يشرعه الله ويعتقد أنه ما شرعه الله وأنه أصلح مما شرع الله فهو كافر كفرا مخرجا من الملة، سواء حكم به أم لم يحكم أم خلى الناس يحكمون به. ولهذا يجب أن نفرق بين من لم يحكم بما أنزل الله تشريعا وبين من لم يحكم بما أنزل الله فعلا. اللي يحكم بغير ما أنزل الله فعلا لا تشريعا هذا قد يكفر وقد يفسق وقد يظلم، والذي يحكم بغير ما أنزل الله تشريعا بمعنى يجعله هو الشرع، شرع مبدل بدل شرع منزل، ويرى أن هذا الشرع المبدل أصلح للعالم من الشرع المنزل، فهذا كافر ولا ينقسم فعله إلى ظلم وفسق وكفر، بل هو كفر محض. فإنكم فالحكام الآن الذين يقنون للناس قوانين يقول يجب تمشون عليه لأنها أصلح لكم مما سبق، هؤلاء كفار حتى وإن لم تنزل به النازلة واحدة من هذه القوانين فيحكم بها فهم كفار. أما فهم يعني إنسان مثلا رئيس دولة شرع نظام يعرف أن هذا النظام مخالف للشرع لكن يعتقد أنه أفضل من الشرع وأفضل للخلق، وما حكم به لكن سنه وخلنا نفسه، نقول هذا كافر كفرا مخرجا عن الملة، يجب الخروج عليه، يجب على الخروج. إلا إذا كان قد يكون متأول ذلك، قد يقول لا هذا ما خالف الشرع، لأن مثلا عندنا بعض العلماء الله يهدينا وإياهم يفتحون للحكام أبوابا حتى إنهم يموهون عليه، يموهون عليهم ليقولوا المسائل الدنيا ما للشرع فيها دخل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلموا بشؤون دنياكم في مسألة التلقيع، فيموهون على الحكام يقولوا مثلا تجوز البنوك لأن هذه من النظام الاقتصادي الحديث ما للشرع فيه دخل، تجوز الصناديق هذه التنميات ولا فيها شيء لأن هذه من الأمور الاقتصادية التي يرجع فيها إلى ما يقتضيه العصر ما للشرع فيه نفسه. غالب الحكام قد يجهلون هذا الأمر فيظنون أن هذا صحيح فيلتبس عليهم، لكن إذا علمنا وفهمناهم وبينا لهم الحق وقلنا أعلم بشؤون دنياكم فيما يتعلق بالعمل والصناعة، الصانع يعرف كيف يصنع القدر لكن قد لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، الحراث يعرف كيف يبذر لكن الرسول قد لا يعلم ذلك، نعم، لكن أحكام شؤون دنيانا من الأعلم بها؟ الشرع. ففرق بين الأفعال وبين الأحكام. أنا الآن مثلا أعرف مثلا أن هذا الشيء محرم من الصناعة أو من الزراعة أو ما كذلك، لكن هل أعرف كيف أصنعه؟ أعرف أن صناعة السيارات إنها من الأمور الطيبة المطلوبة لأن فيها من المصلحة، لكن هل أعرف كيف أصنع السيارة؟ أقول للكافر المشرك الملحد الشيوعي الخبيث أنت أعلم بشؤون الدنيا، صحيح ولا لا؟ لكن ما هو أعلم مني بحكم هذا الشيء، واضح؟ فقول الرسول أنتم أعلم بشؤون الدنيا، يعني أنتم أعلم هل هذا التلقيح ينفع أو لا ينفع؟ نعم، لأنكم جارفين وفاهمين، لكن أنا أعطيكم حكم شرعي، لأن كل ما كان صالحا للخلق فإن مفتح للخلق فهو من الأمور المطلوبة شرعا، لأن أصل الشرائع ما نزلت إلا لإصلاح الخلق. نعم. لا نعم، لكنه في الوحي يدرك هذا الشيء، لأنه هو إما أن يكون أدركه بالتجارب، فإذا أدركه بالتجارب وأخبر به علم، وإما أن يكون قد أدركه بالوحي. فمثلا ذكر أن الصفات ثلاث، العسل معروف بالوحي فيه شفاء للناس، الكي والحجامة يحتمل عندي أنا وعند غيري أيضا، يحتمل أنه تلقى ذلك من الوحي ونحن لا نعلم بهذا، يحتمل أنه علمه من التجارب، علمه من التجارب وصدف عنده، ومع ذلك أيضا يقول ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أثبته فإننا نثبته، يعني ثبت بقول الرسول وكذلك التجارب السليلة.
1: الأصل نتنقع ولا نقول
0: من
1: هذا
0: من
1: مجال
0: إلا
1: ما ثبت في
0: مثل التقيح. لا مثل التقيح وغيره، حتى مثل صناعة الأبواب والبنايات والأسهل قد لا يعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام، إن كان قد مارسها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان عنده في مكة، لو كان عنده نخل مارس هذا الشيء أو مارسه المكة وعلمه به، ما يدري عنه الرسول؟ الذي يدري عنه إنه أتى للمدينة أول ما أتى وقال والله أنا ما أظن هذا الشيء ينفع شيئا، ولا حتى ما قال لا تلقون، لكن الصحابة لتعب من التلقيح كم سمعوا هالكلام فرحوا وقال إذا ما نلق، نعم، وتركوا التلقيح. ما نعرف، لكن ما نعرف الآن يقول الرسول الآن بسنة جناسة في الأمور التي تحصل في الممارسة، والرسول ما علم عنه يحصل في الممارسة، والرسول أخبر في أشياء تلقاها من الوحي وأشياء يحصل منها من الوحي أو من التجارب وأخبر به.
1: إذن الأشياء التي تحصل في الممارسة ما تلقاها
0: ما تلقاها،
1: يعني قد يكون من صلى الله عليه
0: وسلم قد لا يكون علم بها،
1: قد لا يكون علم
0: بها، قد لا يكون علم بها وهي الآن نافعة. عندنا مثل إبرة البنسلين ما كان رسول الله،
1: لا
0: أنا
1: أتحرك
0: إيه؟
1: يمكن بعضها بالممارسة مثل ما دخل
0: ما أخبر به الرسول، قد يكون بالممارسة وقد يكون بغير الممارسة. مثلا السمعة من المن وماءه الشفاء بالعلم، هل هذا وحي أو لا؟
1: أصلاً
0: وحي، نعم
1: أصلاً
0: وحي، هذه بالذات قد تكون وحيا لأنها خفية.
1: نعم،
0: لكن مسألة الحجامة ومسألة الكي هذا أمر معلوم ومعروف عند الناس، فقد يغلب الإنسان أن الرسول علم ذلك بالتجارب، وقد يقول الإنسان هذا وحي من الله عز وجل أوحاه إليه.
1: معلوم بالتجارب
0: قطعي، نعم، إذا أخبر به الرسول، إذا حكم به الرسول، مع أن الرسول لاحظ أنه يقول إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاثة، ما جزم ذلك، ما جزء لأنه قد لا يفهم الإنسان بهذا الكلام.
1: إذن
0: كلامه
1: الأول ما هو
0: عن تجارب، قول ولهذا أخلف الأمر، أخلف الأمر لأن ما عنده وحي ولا تجارب عليه الصلاة والسلام.
1: قال رأيي
0: هو قال أرى أن ذلك لا يفيد لا ينفع فيه، لكن مثل ما قلت لكم الصحابة لما سمعوا هذا الكلام فرحوا به، قالوا إذا كفينا المؤونة ما دام هذا ظن النبي صلى الله عليه وسلم، وتركوه وفسد الناس.
1: يعني بس قد يشكل على بعض الناس كما أنه ليس مؤبر ليس أيضا طبيعي،
0: لا لا لا لا ما هو صحيح، من يقول رسول ما كذا ما قال ليس فيه شيء، أو كذا ما يفيد. ثم لا, لا وهذا أمر الحمد لله معلوم لكل مؤمن يستطيع أن يدافع, يستطيع أن يدافع لمن أورد الشبهة في هذا الأمر. فيقول إن الرسول ما جزم. والشيء الثاني, لو جزم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر فإنما جزم به على سبيل الظن, والإنسان قد يجزم بالشيء على سبيل الظن. وقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام من جزم بل من قص أقسم على سبيل الظن.
1: مثلا يقولون
0: مثلا
1: هل يرد الحديث
0: يعني كان ظهر
1: من
0: سؤال
1: محمد
0: بن هل يرد الحديث بسبب ما ظهر من أنواع؟ نعم, نقول هذا ما صحيح. أولا أنهم هم الآن يؤمنون بالشيء, لكن بس على تختلف الوسيلة الآن, التكمدات والشيء بالكهرباء وما أشبه ذلك. نعم, هذه معروفة الآن, هم استعملها ويؤمنون بها. نعم, وكما قال الرسول على ان القوه الرمي, ما هو الرمي بالقوه الان, الرمي بالاله الموجوده, والكي ايضا بالاله الموجوده, ليس بلازم ان يكون. وهم ايضا الان في بعض الاشياء يلجؤون الى الطب العربي. انا اذكر من ذات الجنب دائما يستجيب المريض يقول راح تطبق بالطب العربي ويوفى ويوفى باذن الله. بعضهم الحقيقة قد ينكرون الوسيلة أو الآلة اللي حصل بها الشيء أو فعل بعض الذين يقومون بالحديث, فعل بعض الذين يقومون طبيعي والعياذ بالله. نذكر مثلا بعض النساء يؤتى بالطفل إليها وتجعل في راسه ثمن سيئة وتجعل في ظهره كل خرزة من الظهر عليها خمسة. نعم, فهم الأطباء مثل يعني يقولون بهذا الشيء وينكرونه, لأن لا مثل هذا الحالة تجدون فيه لابن أخبار. نعم, ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الأشياء مو معناه يقول هذه حتما هي اللي تم, قد يكون يقوم مقامه ما هو أولى منه. نعم, إيه بس أنها مهم معناها أصل التحريم, لأن هو نفسه فعل كما فعل ابن معاذ.

0: وحنا نقدم يوم السبت ويوم الاحد. لا لا يقرا من الناس اذا كان غير عذر يعاقب الانسان. طيب محمد اسماعيل عنده حديث السماء السبع وعمر بن غيث ما لي شيء نبات؟ خلينا نجرب السنية المهذب صح المهذب لأن الأنثى غيّر روم جد القراءة مطلقا صح المهذب بحس؟
1: لا
0: لا لا هو الكتاب الجامع لهم بنت المغني عندنا صح المهذب المغني.
2: قال وكان في المدينة تسعة رهط يسجدون في الأرض ولا يسجدون. قالوا هؤلاء التسعة بعضهم لبعض تقاسموا أي حلفوا بالله يعني طلب بعضهم من بعض أن يتعاهدوا على هذا الأمر يتحالف على أن يبيتوا صالحاً وأهله. ومع البيات إنزال العقوبة ليلاً إنزال العقوبة فيه ليلاً فهنا حلفوا والعياذ بالله هذا الحلف الكافر على أن يبيتوا صالحاً وأهله ولهذا قال لنبيتنه وأهله. اللام بقوله نبيتنه واقعة في جواب القسم والنون بالتوكيد فهم أفسدوا هذا الفعل باليمين واللام والنون. يقول المؤلف بالنون والتاء ورم التاء الثانية كذا عندكم

إذا جمعها بالفاء لازم أظن الفاء الثانية لتبيتنه وأما لنبيتنه فإنها تبقى مفتوحة لنبيتنه وأهله أي من آمن به أي نقتلهم ليلا أرسل البيان والمراد بالأهل أبداؤه كما قال المعلم ولكن قد ينازعوا في هذا ويقال إن المراد به أهله الخاصون يعني أهل بيته لأنهم هم الذين يكونون في الغالب معه في الليل فإن الغالب أن الإنسان في الليل لا يكون معه في بيته إلا أهله المختصون الخاصون به ثم بعد ذلك بعد أن نبيته لنقولا بالنون والتاء ورم اللام الثانية ثم لنا الثانية متى إذا صارت كسرة فتقولن أما بالنون فهي بفتح الله بفتح لنقولا يعني ثم بعد أن نبيته ونقتله إذا قام وليه بالأهل بفأره نقول له ولي أي ولي دمه ومن ولي الدم ولي الدم عندنا اختلاف الإسلامية هم الورثة بفرغ أو تعصيب وقيل بل هم العقبة هم أولياء الدم لأنهم الذين يؤدون العقل عنه وأما ذوي الفرج فليس من أولياء الدم والصواب العموم أن أولياء الدم هم الورث بفرض أو تعصيب حتى الزوجة والأم من أولياء لوليه نقول ما تزدنا حضرنا مهلة أهلي برم النين وفتحها مهلة ومهلة ولم يتعرض المؤلف للقراءة الثالثة وهي مهلكة مهلكة فالقراءات فيها ثلاث فتح النين وفتح اللام فتح النين واللام مهلة ضم النين وفتح اللام وهذان الأخيرتان هما اللتان ذكرهما المؤلف مهلة أهله ومهلة أهله يقول أي إهلاكهم أو هلاكهم على القراءتين مهلة أي إهلاك لأن مهلة من أهلة الرباعي ومهلة من هلك الثلاثي

مهبل، هلك مهبل، قام مقام. وإذا كان رباعيا فإن المصدر المبني منه على وزن اسم مفعول، على وزن اسم مفعول، فتقول مهلة من أهلك، وتقول مقام من أقام. قام فينا مقام فلان، مثلما قال أبو حيان ابن تيمية قام ابن تيمية في نفس سرعتنا مقام سيد سيد سرعة سرعة، قام مقام. لكن عندما تقول أقام، أقام في هذا المكان مقام فلان، تغني ما تقول مقام مفهوم. وهذه قاعدة معروفة في النحو أنه المصدر المين إذا كان من الرباعي فهو على وزن اسم مفعول، نعم، وإذا كان من ثلاثي فهو على وزن مفعل. أي مفعول مثل مهد، مهد أهله. فلا ندري من قتله، فلا ندري من قتله، نعم. وهذا الإنكار صحيح ولا كذب؟ ما داموا هم الذين قتلوه، فقولهم ما تجدنا من قتله هذا كذب، لكن فيه تورية، لأنهم يقولون ما شهدنا بل فعل، والشاهد لم يفعل. ولهذا قالوا وإنا لصادقون، وجملة وإنا لصادقون هل هي من جملة قولهم الذي يدافعون به عن أنفسهم

0: ثم لا نقول أن لوليه ما فيه أنه كأهله وإن لصادقون. هل وإن لصادقون من جملة ما يقولونه للولي ليؤكدوا النفي؟ ما شهدنا وإننا لم نكذب عليكم إننا لصادقون أننا ما فيه. هذا وجه. أو أن المعنى ثم لنقولن لوليه ما شهدنا ما فيه أهله واطمئنوا أيها الأخوة فإننا يقول بعضهم بعض فإننا صادقون لأننا لم نكذب. يحتمل هذا وهذا. إنما هم المفسرون ذكر احتمالين، أحدهما أن يقولوا في جملة دفاع عن أنفسهم لولي صادق، وعلى هذا فتكون الجملة وإننا لصادقون تقريرا لقولهم ما شهدنا نهبك أهل وتثبيت ما شهدنا وإننا لصادقون فلم نخبركم بالكذب. أو أن المعنى ثم لنقول أن لوليه ما شهدنا نهبك أهله، ونحن إذا قلنا هذا فإننا صادقون لأنه ما شهدنا نهبك ولكننا أهلكنا بأنفسنا لسنا شهودا كالفاعلين كالفاعلون. من حقيقة أن فاعل غير الشعر، فاعل غير الشعر، وأنه يقول لهم ثورية، هذه المسألة ثورية، إلا معلوم أن من فعل فقد فعل فالأبلى.
1: لا
0: يهونون الأمر بعضهم على بعض، يهون الأمر بعضهم على بعض حتى لا يكون في أنفسهم الكذب، لهم معلوم أن الذي يحصل يحصل، لكن لتهوين الأمر على بعضهم

والهجوم، فإذا أحد اعتدى على أحد صار ذلك غدرا ومقتا. ولهذا حتى في الحرب، في حرب الكفار، اختلف العلماء هل يجوز تبييت الكفار أو لا يجوز. فمن العلماء من منع التبييت قال ما يمكن يدخل الكفار وهم غارون نائمون، نعم. فمنهم من أجاز ذلك، والمسألة تحتاج إلى تحليل بحث في هذا الشيء. والحاصل أن نقول إن هذا من الغدر والمكر أن يأتي هؤلاء إلى خالق وأهله كل ليل فيبيتون. ولهذا يقول الله عز وجل ومكروا مكرا ومكروا في ذلك مكرا، مكرا مكرا منكر. وأحيانا يكون من فائدة التنكير التعظيم، أي مكروا مكرا عظيما. والمكر فسره بعضهم بأنه التوصل إلى الأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، توصل بأسباب خفية إلى الإيقاع بخصمك، لأن الأسباب الظاهرة ما تسمى مكر، وإنما في أسباب خفية. قال الله عز وجل في مقابلة ذلك ومكرنا مكرا، ومكرنا مكرا أي أعظم من مكر، مكرا أعظم من مكرهم. قال المؤلف أي جاذلناهم بتعديد عقوبتهم، تفسر المكر بالمجازات. والصحيح أن المكر أخف من المجازات، لأنه مجازات من حيث مأمن المجازات. لكن العاب المؤلف رحمه الله أن يدفع بذلك صفة المكر عن الله سبحانه وتعالى، ففسره بالمجازات. والصواب عند أهل السنة والجماعة أن المكر لا يجوز أن يحرف إذا معنى المجازات المطلقة، وأنه لا يمتنع وصف الله تبارك وتعالى به في محل، لا يمتنع وصف الله به في محله. فالمكر في محله يعتبر مدحا ولا يعتبر مدحا، وفي غير محله يعتبر ذما. المكر بهؤلاء الناكرين مدح، يعتبر مدحا عظيما. ولهذا الصحيح في هذه المساله الذي عليه السنه والجماعه ان الله تعالى يوصف بالمكر لا على الاطلاق، فلا يقال ان الله ماكر لانه على الاطلاق يتضمن صفه الذنب، وانما يقال ماكر بمن يمكر به او بمن يستحق المكر، وحينئذ يكون صفه مكر. والصفات تنقسم الى ثلاثه اقسام، اشتهى احدها صفات حسنى بكل حال، فهذه ثابتة لله على وجه الإطلاق، كالسمع والبصر والعلم والحياة والقدرة وما أشبه ذلك. والثاني صفات نقص على كل حال، أو صفات سوء على كل حال، فهذه ينزه الله عنها على كل حال، مثل الظلم واللغوط والجهل والعمى والموت والمرض والجوع والعطف وما أشبه ذلك، هذه ينزه الله عنها على كل حال، والولادة والوزير والشريف وما إلى ذلك، هذه ينزه الله عنها بكل حال. والثالث صفات ذات والحي، تكون مدحا في حال وتكون ذما في حال، فهذه لا يوصف الله بها على الإطلاق ولا تنفى عنها على الإطلاق، مثل المكر والخداع والاستهزاء والسخرية، نعم هذه وأنفى ذلك، هذه لا يوصف الله بها على الإطلاق ولا تنفى عنه بكل حال، بل يوصف بها

كمالا، وتنفع عنه حيث تكون نقصا. قال الله تعالى: فيبخلون منهم كفر الله منهم كذا. وقال تعالى: الله يستهزئ بهم ويمسهم. وقال تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. وقال تعالى: وينكرون وينكر الله. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، يعني هم لا يشعرون بعاقبة نفسهم. وهل يتم لهم ما أرادوا أم لا؟ ولا يشعرون كيف ينصر الله بهم، فهم لا يشعرون لا بهذا ولا بهذا، لا بنتيجة نفسهم ولا بنصر الله بعاقبة نفسهم. وهل يتم لهم ما أرادوا أم لا؟ ولا يشعرون كيف ينصر الله بهم، فهم لا يشعرون لا بهذا ولا بهذا، لا بنتيجة نفسهم ولا بنصر الله بهم. لأنهم والعياذ بالله متمادون في الضلالة. والغالب من الذي يتمادى في الضلالة يعني فلا يبصر ويصم فلا يسمع. فلهذا قال: وهم لا يشعرون. والجملة في قوله وهم لا يشعرون محمد بن عراق نعم حال من الواقع مكر أو من

لا هو بالأسباب الخفية، بالأسباب الخفية وقد يشعرون. قال فهم يشعرون فانظر كيف كان عاقبة المسلمين. فانظر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أول أو لمن يصح منه يصح الخطاب، يعني فانظر أيها المخاطب أو فانظر يا محمد ورأس هذه الأمة وقائدها وإمامها، فيكون خطابه خطابا للأمة أيضا. فانظر كيف كان عاقبة مسجدهم، كيف هذه اسم الاستفهام معلقة لننظر عن العمل، ولهذا نقول إن محلها النص خبر كان مقدما، وجملة كان أثناء خبرها في محل نص مفعول لننظر. فانظر كيف كان عاقبة نفسه، العاقبة ما يعقب الشيء، يعني انظر ماذا يعقب مكرهم من الأمر. أما دمرناهم أهلكناهم، عندكم بفتح الهمزة ولا بفتح الضم؟ فيها قراءة فتح الهمزة أما دمرناهم، وكسرها إنا دمرناه. أما كسرها فهي كقوله تعالى فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم، فتكون مستأنسة على قراءة كسر، تكون مستأنسة لبيان هذه العاقبة. فانظر كيف كان عاقبة النبي، كأن الذهن الآن يتصور إلى هذا هو العاقبة، فجيء بإن في الجملة الاستئنافية بيانا لها إنا دمرناهم وقومهم أجمعين. أما على قراءة الفتح فهي بيان للعاقبة بدلا منه، فانظر كيف كان عاقبة مصرهم أننا دمرناهم، يعني هي أو أنها على خبر مصر المحسوب، فقيل هي أن دمرناهم وقومهم أجمعين. وقوله تعالى دمرناهم يقول المؤلف أهلكناهم من التدمير، وهو أبلغ من الإشراك، لأن التدمير يوحي بغلظ هذا الإشراك وعظمته، وهو كذلك فإن قوم صالح أخذوا والعياذ بالله.

أمرين، وصيحة وردة، صيح بهم وارتجفت بهم الأرض حتى انهدمت عليهم جنائهم، انهدم عليهم جنائهم وتقطع قلوبهم في أجواههم من كل الأرض. قال الله تعالى: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، مثل هشيم الصعب صار إذا يجب هشم العرب. فهذه

قول دمرناهم وقوما، مع أن القوم لم يشاركوا في هذه الجريمة، ولكن هذا شؤم المعاصي، أن الله سبحانه وتعالى إذا عاقب بها أحدا شمل الجميع، مع أن قومهم مستحقون بالعقوبة لأنهم كانوا كفارا مكذبين، لكن تعديل العقوبة مقرونا بهذا السبب وهو مكر هؤلاء بصالح، هذا قد لا يكون القوم مستحقين له، ولكنهم شملهم العياذ بالله عقوبة هؤلاء. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في آيات أخرى مفصلة أن نبيهم صالحا قال لهم

الإسلام، ثم بعد ذلك أخذهم الله تعالى بهذا الفرحة وقبضه. وقوله أجمعون محمد من الأرعاب توكيد الضمير، وقوله وقومهم لا منهم الضمير، وقوله قومهم القوم يعني ما بقي منهم أحد إلا من كان مؤمناً بصالحهم عليه الصلاة والسلام. وقول المؤلف بصيحة جبريل أو برمي الملائكة بحجارة يرونها ولا يرونها. أما قوله بصيحة جبريل فهذا قد يكون مقبولاً، لأن الله تعالى يقول ما أرسلنا عليهم صيحة واحدة، وهذه الصيحة إما من الله أو من جبريل أو من غيره من الملائكة.

ولكنه قيل انهم لما جاءوا الى صالح الدين امر الله تعالى الملائكه ان يحرسه، فلما جاءوا واذا الملائكه تحرسه فجعلت الملائكه ترميه بالحجاره فهذا ما لا اصل له، اذا لم يكن هذا المعصوم فانه غير مقبول وهو ايضا غير لائق، وايضا غير لائق ان تكون الملائكه يرمون بالحجاره كانهم يعني من البشر

0: على رأي المؤلف وصلوا إلى بيت
1: انطبق
0: عليهم
1: نعم
0: ذكر بعض العلماء أن ذكر بعض العلماء أنهم لما خرجوا يصيبوا بالنظر وأنه قالوا لنلجا إلى إضافة عن هذا المذهب فلما لجأوا إليه انطبق عليهم هذا الغار وهدم وأن قومهم كانوا يطلبونهم ويدورون عليهم فلم يجدوهم ثم رجعوا إلى بيوتهم فخرج عليهم صالح فقال لهم تمتعوا في الأرض ثلاثة أيام وقالوا هذا هو الذي يظهر في النفس لأن هؤلاء القوم دخلوا إلى الغار يريدون الأمن ولكن كان في هذا الغار حسبهم وهذه القصة أيضا على هذا الوجه ما رأيتها ثالثا بسم الله النبي أبو الصادق ولهذا الأولى أن يقال إن الله تعالى مكر بهم فدمرهم وقومهم وليس من المهم أن نعرف كيف دمروا المهم أن نعرف أنهم دمروا عن آخرهم بسبب

0: الصدق مثلا فلوسهم والعذاب
1: نعم لأن الله ما ذكر أن سبحانه وتعالى دمرهم في تلك الليلة
0: كل
1: فرد الحالة بينهم وبين الحالة ثم أنهم هم كل فرد يقول بهم الرعب أو ذهب ذلك من الأسباب أو أنهم جاءوا فلم يتوصل إلى بيته يعني مغلق محكم المهم هذه مطوية مطوية جدا فهم ما حصل أنهم نفذوا ما أرادوا أنا دمرناهم قوماً أجمعين قال الله تعالى فتلك بيوتهم خاوية أي خالية نعم أي خالية ونصبوا على الخال والعامل فيها معنى الإشارة فتلك بيوتهم المشار إليه معلوم ولا لا معلوم محسوس لأن بيوت ثمود موجودة الآن مشاهدة لكنها كما قال الله تعالى خاوية بمعنى أنها خاوية على رأي المؤلف وقيل خاوية متهدمة كما قال الله تعالى أو كل من مر على قرية وهي خاوية على عروشها أو متهدمة وهذا المعنى أبلغ لأن تفسير خاوي المتهدم نعم الذي ليس بقائم أولى وأشد لأن البيوت قد تخلو مع العمار ولكن إذا خيت معنى دمرت وانهدمت فهي خالية فإذا يلزم من جمالها خلوها ولا يلزم من خلوها دمارها والواقع أنها دمرت لأن هذه الرجفة العظيمة لا بد أن تدمرها نعم نعم أي لكن ما هي على صفة الأول فهي مدمرة وقوله تعالى ثم المؤلف قال نصبه على الحال نصب خاوية على الحال مين؟ حال من البيوت بيوتهم حال كونها خاوية لكن أين العامل في الحال؟ لأن العامل لابد أن يكون إما فعلا أو اسماً بمعنى الشعر قال المؤلف الآن فيها معنى الإشارة لأن تلك بمعنى أثير بمعنى أثير فاسم الإشارة متضمن بحرف معنوي وفعل أي أثير إذا بروز ينخاوية قال بما ظلموا في ظلمه الباء للسببية وما مصدرية يقول المؤلف رحمه الله حول الفعل إلى مصدر شرف لأننا مصدرية أي تحول ما بعدها إلى مصدر أي بسبب ظلمهم لا أننا ظالمون لهم بل هم الذين ظلموا أنفسهم ثم فسر المؤلف هذا الظلم في الكفر فقال أي كفرهم كذا لأن كل كفر ظلم وليس كل ظلم وليس كل ظلم كفرا ولهذا قال العلماء إننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون لو قال والظالمون هم الكافرون كان كل ظالم فهو كافر ولكن قال الكافرون هم الظالمون فإن كل كافر

نعم عليه الجميع، لأن فعلهم وتسليبهم لرسولهم كفر. فهنا تفسير الظلم بما هو أخف له ذنب. نعم. وإن في ذلك لآية لقوم يعلمون. إن في ذلك المشار إليه كل القصة على الصحيح، وليس المشار إليه مجرد الإجابة، بل إنه كل قصة لآية لعبرة لقوم يعلمون قدرتنا ويستعظون. يعلمون تخصيص هذا بالقدرة غير مسلم، بل المراد ما هو أعم من علم قدرة الله سبحانه وتعالى. فليعلمون قدرة الله وحكمته وما ترى للأمم، كل هذا داخل.

الذين آمنوا بصالح وهم 4000 وكانوا يتقون السلم. أنجينا أي عصمنا الإنجا بمعنى العصمة. أنجناهم من هذا التدمير الذي ذكر الله بالعقوبة. أنجينا الذين آمنوا. وقولها الذين آمنوا قول المؤلف بصالح فيه نظر، فواب آمنوا بالله لأجل أن يكمل صالحا ومنعه، كما قال الله تعالى في سورة هود: نجينا صالحا والذين معه برحمة منا. نعم، فالصواب الإيمان بالله، بل نقول إن صالحا عليه الصلاة والسلام يجب عليه أن يؤمن بنفسه بأنه رسول.

عبده ورسوله، وهو يعني نفسه. وأحيانا يقول إذا وقع الأمر على وسط ما قال، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فالمهم

أوصي إليه. وكذلك غيره من باب أول. وقول المؤلف إنهم 4000، نقول أين الديوان الذي حصرهم؟ لا دليل عليه. والغالب أن المؤمنين أقل من ذلك، غالب أنهم أقل من ذلك في هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رأيت الرجل، رأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل الرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذ رفع له الثواب فظن أنه أمته قولها، فقال هذا موسى وقومه. المهم أن تحذيرهم بأربعة

من شرور العلم الذي لا ينبغي الإنسان يسأل نفسه في ذلك، لأنه ما في فائدة، اللي فيه فائدة لابد أن يقصه الله عليه. ونظير هذا البحث مثلا كلب أصحاب السلف شلون؟ ها؟ وشسمه؟ وكبره؟ ما رجع؟ نعم؟ الغار اللي هم فيه أين هو؟ في أي مكان؟ كل هذه مسائل جانبية. كذلك أيضا ما يقع في الحديث السنة، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم كلب بعض الناس بعض الصغار يعنى عناه الإنسان، من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ هذا في الحقيقة ما رجع، وإن كنا قد نستفيد إنه إذا كانت الصفة منقبة أن يكون في ذلك منقبة لهذا الرجل إذا عرفت، لكن هل هذا ملزوم بالحكم أو للدلالة؟ لا، ولكنه مثل العلم، هذه أيضا مثله، هذه مثله. كم من الذين مع صالح؟

المعاصي أو يتقون الله به، فكان هذا أولى، لأن الإيمان والتقوى بمعنى الإيمان والعمل الصالح، لأن العمل الصالح عند الإطلاق من التقوى، بخلاف ما إذا قرن بالتقوى البر وما الشرار فيكون التقوى للمعاصي والبر للطاعات. ثم قال الله تعالى ولوطا، قال المؤلف منصوب يذكر مقدرا قبله، يعني واذكر يا محمد لوطا، فإنما ذكر بعد صالح وهو دائما يذكر بعد صالح، نعم، لأنه المدائن صالح وقرى قوم لوط ليس بعيدا بعضها من بعض، وليست مجبورة للناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولوطا منصوب يذكر مقدرا قبل ويبدل منه إذ قال لقومه، إذا كان إذ قال بدلا منه فكأن التقدير واذكر إذ قال لوطا لقومه، إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة أي الدوار، الهمزة هنا للاستفهام الاستعلام ولا لا؟ يعني نعلم، لكن التوبيخ والإنكار، نعم، وإن كيف تزيد على ذلك التعدد أو التعديل، يعني كيف أنكم تعدون الفاحشة، نعم، فهو للتوبيخ والإنكار والتعدد. وقوله الفاحشة أي لاستغراق الجنس من حيث المعنى لا من حيث الأفراد، لكن المعنى إن هذه أعظم فاحشة،

كان فاحشة فاحشة من الفواحش. وهنا قال الفاحشة نعم، وهي أيضا أعظم من نساء ذوات المحارم، لأن الله قال ولا تنكح ما نكح آباؤكم من نساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ونساء ذوات المحارم أعظم من الزنا، لأن الله وصفهم بثلاث صفات: فاحشة ومقت سوء السبيل، والزنا وصفه بوصفه فاحشة وسوء السبيل، من كان فاحشة وساء سبيلا. ولهذا الصحيح أن من زنى بمحارمه يقتل، وإن لم يكن محصنا، لأن هذه أعظم العقوبة لله. كذلك أيضا اللواط الصحيح أن فاعله يقتل ما دام بالغا عاقلا، وإن لم يكن محصنا. أتأتون الفاحشة أي اللواط وأنتم تبصرون، أي يبصر بعضكم بعضا انهماكا في المعصية.

0: العموم وكان عبادة
1: واسترى
0: هي قانون
1: هي قانون طيب خيره أنتم تذكرون إذا من البصر ما إبصاره بالعلم وقيل من الأبصار بالقلب يعني وأنتم تذكرون خطها وتعقلونه نعم وكل إنسان

ليس محل الذهاب للشهوة لأنه مكان متلوث بالأنساب نعم وليس محل الله، فهو حديث في الفطرة وفي الحس أيضا. ولكننا نقول لو أننا اختارنا الإبصار هنا بالإبصار الحسي بالعين والإبصار المعنوي بالقلب نعم فكان ذلك جائز. في الحقيقة أن إبصار أن بساعة هذا الشيء في القلب أمر معلوم في الفطرة، وكونهم يفعلونه وهم يساعدون بعضهم بعضا هذا أشد وأعظم. أئنكم بتحقيق الهمزتين وتشكيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين وقراءة أيضا من أربع، أئنكم لتأتون الرجال شهوة، هذا تكون بقوله الفاحشة

لقرى الإسلام أكله الشوبة لأن واللام أئنكم لتأتون. وهذا كقول أخذ يوسف يوسف أئنك لأنت يوسف، أي أتقرر أنك يوسف وتؤكد ذلك. فقال أنا يوسف أنا يوسف، وفي جوابه لهم

قال أنا يوسف. نعم أنا يوسف. فهذا التأكيدات في هذا التنبيه.

ولهذا قال لهم لكن بس هذه المسألة الاستفهام للتقرير يقرر مع التأكيد فإنكم بتأتون الرجال شهوة من دون النساء.

0: وعلى كل حال ففيها إنكار من جهة أنهم يأتون الرجال سهوة وليسوا أهلا له، ومن جهة أخرى أنهم يدعون النساء، ولهذا قال من دون النساء وهم محل السهو، فيكونون قد أساءوا فيما فعلوا وفيما تركوا، ولهذا قال لهم جهة أخرى وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. وهذا أبلغ، يعني لو أن المسألة ضيقت ما بقي إلا هذا الطريق لكان أقوى، لكن هنا طرق محللة مباحة وافقة للفطرة تدعونها وتذهبون إلى هذا. هل الذي يدع المذكرات ويأكل الميت، وكل الذي يدع البيع الصحيح ويذهب إلى الربا، نعم، ويقول أحل الله ويقول إنما بيعه مثل الربا. فالحاصل أن الحبائح تزداد قبحا إذا كان لها بدائل من الحسنات، إذا كان لها بدائل من الحسنات تزداد قبحا. ولهذا قال لهم أتأتون الرجال سهوة، لو أنه اقتصر على هذا قال أتأتون الرجال سهوة بل أنتم قوم تجهلون حصل التوبيخ والليل.
1: قالوا طائركم معكم الفوائد
2: نعم
1: ذكرنا هذا، ذكرنا ان الاستعجال بالسيئه يكون بطلبها او بالافعال التي تسببها، ذكرنا هذه
2: بداية
1: الشرح. قال الله تعالى قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. يؤخذ من هذه الآية بيان مسلك المكذبين للرسل أنهم يسلكون مسالك التشبيه والتمويه، بقولهم حين أصيبوا بالجد والقهر اطيرنا بك وبمن معك، مع أن هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى وليس بأسباب النبي. وهكذا أهل الباطل يشبهون ويلبسون على الناس بمثل هذه الأمور. وفي هذا دليل على أن المصائب التي تصيب الإنسان إنما هي من الله سبحانه وتعالى بقوله طائركم عند الله، ولا ينافي هذا قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ولا قوله ظهر الفساد في البر والبحر، لأن نسبة هذه الأمور إلى الله نسبة خلق وإيجاد، ونسبتها إلى المخلوق نسبة سبب تسبب، نعم، فهي تضاف إلى الناس إضافة الشيء إلى سببه، وتضاف إلى الله سبحانه وتعالى إضافة الخال المخلوق إلى خالقه، نعم. وعلى هذا يزول إشكال كثير من الآيات التي ظاهرها التعارض في هذا الباب. وفي هذا دليل على أنه من الحكمة أن يرد الباطل بالحق بدون سكوت، وقوله في جوابهم قال طائركم عند الله، قال طائركم عند الله، أنه لا يستحق الباطل بل يرد عليه ويبقى الفائدة. وفيها الفائدة الرابعة أنه ينبغي أن يكون الرد من جنس الإيراد، يكون الرد من جنس الإيراد، فهنا تطيروا بصالح ومن معه، فبين أن طيرتهم وشؤمهم بسبب أعماله، لكنه قال طائركم، يعني اللفظ مثل اللفظ، فينبغي أن يكون الجواب مثل الإيراد ويتحرى المجيب حتى اللفظ. خامسا أنه ينبغي لمن رد على غيره أو أبطل قوله أن يأتي بأمر لا جدال فيه، لأمر لا جدال فيه، لأن هذا صالح عليه الصلاة والسلام لو قال هذا الجذب ليس مني وأنا ما أتيت بسببه وما أشبه ذلك، لكن هذا فيه مجال للأخذ والرد. ولكن ينبغي أن يختار المجيب يختار الجواب الذي لا كلام بعده. نظير هذا محاجة إبراهيم للذي حاجه فيه بالله، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فتبا من المغرب، ما قال لا أنت من تحيي وتميت ولكن تقتل من لا يستحق القتل وترفع القتل عمن تستحقه، وهذا ليس بإحيان ولا إماتة، مع أن هذا هو الحقيقة، لكن هذا يكون فيه جدل. إنما أتى بأمر لا جدال فيه ولا يمكن أن يجاب، ولهذا بهت الذي كفر. وهكذا ينبغي للإنسان في محاجة من حاجه أن يختار الأجوبة لما تؤدي إلى النزاع والجدال، لأنه إذا أدت إلى النزاع والجدال فقد يتغلب الباطل على الحق بسبب طول الجدال، نعم، واللف والدوران. لكن يؤتى بشيء لا جدال فيه، نعم، وهذه من آداب المناظرة، حتى عند الذين يتكلمون بهذه الأمور يرون أن من آداب المناظرة الأخذ بما لا يمكن الجدل فيه، نعم. طيب، وفيها أيضا دليل على أن الله سبحانه وتعالى فائدة ثالثة، نعم، بل أنتم قوم تفتنون، دليل على أن الله تعالى قد يحدث من الأمور ما يكون سببا لافتتان بعض الناس. أولا، فلما جاء صالح وجاء الجد، الحقيقة أنه فتنة لبعض الناس، إذ يقول بعض الناس مثلا أن هذا من أسباب هذه الرسالة، فيكون سببا للفتنة لولا عصمة الله تبارك وتعالى، وهذا دائما يكون في أفعال الله تعالى القدرية والشرعية. في الشرعية، يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله وأيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، حرم الله الصيد على المحرمين، فبعث الله على الصحابة رضي الله عنهم صيدا تناله أيديهم ورماحهم، يمسك بيده ما بساعد وإلا برمح، نعم، ما أحتاج ولا إلى قول، ليعلم الله من يخافه بالغيب فخافوه بالغيب. وافتتن الله تعالى قوم موسى بالحيتان، تأتيهم يوم سبتهم سرعا مع تحريم الصيد عليهم، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، ولكنهم لم يسبروا وخادعوا فتحيروا وصاروا يضعون الشباك للحيتان في يوم الجمعة، فتأتي الحيتان فتقع فيه يوم السبت، فإذا كان يوم الأحد جاءوا آخرين قال حنا ما في يوم السبت، نعم، فقلبهم الله تعالى قردة وخنازير، قردة، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فالحاصل يقول إن الله تعالى قد يفتن الإنسان في الفتن الشرعية والقدرية لأجل أن يعلم من يخافه بالغيب ومن يصبر ومن لا يصبر. أحيانا أيضا يبتلى المرء بالمصائب، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ومن الناس من يعبد الله تعالى على أساس وعلى حرف، إن أصابه خير اطمأن به وشكر عليه، وإن أصابته فتنة صبر حتى يجتاز. واضح؟ طيب، وهو يدل عليه هنا قوله بل أنتم قوم تفتنون. نعم.
2: فإذا
1: جاءت هذه الفتنة ما تكون قصيمة لها؟ لا، ما تكون مضادة لها. هذه فتنة لأنه هو عليه الصلاة بيّن أن السبب منهم الرسالة، وهو ما جاء بها لتشهد على رسالته، أصيبوا بها لأنهم كذبوا، مثل ما أصيبت قريش بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بطين كثير، وما قال آية أن الله يسلكم بقحط، وحتى لو قال إن آية أن يسلكم الله بقحط وحصل فهذا آية. لو فيها أيضا قوله وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، في مبدأ العقابة ولا يزال موجودا إلى الآن. نعم، فإن هؤلاء تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وما زال الأمر إلى هذا إلى يومنا هذا وإلى ما بعد الله أعلم أنه سيبقى، لأن أهل الشر لهم طرق يتفننون بها في فرض شرهم على غيرهم. وفيه أيضا دليل على أنه يمكن أن يجتمع الفساد والصلاح لقوله يفسدون ولا يصلحون، ولولا أنه يمكن اجتماعهما لم يكن لقوله ولا يصلحون فائدة، لأنه يكون عدم الصلاح مفهوما من إحداث الفساد لو لم يمكن اجتماعهما، هذه فائدة فيه. ففيها إحداث أن الفساد والصلاح قد يجتمعان في شخص. ومن هنا أخذ أيضا أن الكفر والإيمان قد يجتمع في شخص، لأن الإيمان الصلاح والكفر فساد. نعم، وكذلك أيضا الفسوق والطاعة يمكن تجتمع، وخالف في ذلك طائفتان من الناس والمرجعة. المرجعة قالوا ما يمكن الإنسان إذا كان مؤمن كل أحوال الصالح ولا يعذب بذنب ولا يلام عليه، والخوارج والمعتزلة بالعكس قالوا ما يمكن يجتمع كفر وإيمان وفسوق وطاعة، بل من أتى ما يوجب الكفر صار كافرا ومن أتى ما يوجب الكفر صار كافرا، على رأي الخوارج أو خارجا من الإيمان بين منزلة الإيمان والكفر على رأي المعتزلة. ولا شك أن النصوص والواقع والعقل يدل على خلاف ما قال. نعم، لأن الاجتماع هذا وهذا أمر موجود معلوم. لا، نقول المؤمن ناقص الإيمان، ما نطلق عليه الإيمان المطلق، حتى لو كان فيه مثلا 10% لا بد أن يكون ناقص الإيمان. قل مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، مثلا لو أصاب الإنسان رجلا من الناس هذه كبيرة من الكبائر ينقص الإيمان. نعم، وهو يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويتطوع بسائر التطوعات، ما نعطي هذا وصف الإيمان المطلق، فإنه المؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، أو مؤمن ناقص الإيمان. نعم،
2: يفسدون
1: لا لا وبارك الله فيك، لأن السكوت والكلام متناقضان.
2: نعم،
1: متناقضان. أما الصلاح والفساد فمتضادان، يمكن أن يجتمعان فيكون في الشيء مصلحة ومفسدة. قل فيهما إثم كبير وما نفعلنا، أما هذا فهو السكوت ولا كلام متناقض، يعني ما يمكن يوجد أحدهما إلا بفقد الآخر. نعم، وفيه دليل. نعم، ثم قال وفيه الفائدة الثالثة أن المعاصي من أسباب الفساد في الأرض لقول يفسدون، وهؤلاء الجماعة ليسوا يهدمون البيوت ولا يغرقون الزروع ولا يحرقون المساجد، لكنهم يفعلون ما يكون سببا للفساد. نعم، الفساد المعنوي وهو فساد الأخلاق والسلوك، والفساد الحسي، لأن الفساد الحسي يدفع الفساد المعنوي. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا أنه من الحزم، والحزم قد يكون في الخير وفي الشر، أنه من الحزم أن يتعاقد الطائفة وتتعاهد على منهاجها الذي تسير عليه لئلا تتفرق وتختلف. إن أنت وخذ قالوا فقاسموا بالله لنبيتنه. ما ذهب كل واحد مذهب؟ اجتمعوا أول على تدبير الصفة ثم على تنفيذها عليه السلام. نعم، فيؤخذ منه أن من الحزم أن تجتمع الطائفة وتتفق على عهد يربط بعضها ببعض ليكون التنفيذ واحدا. وهذا المسلك لا زال يسلك حتى الآن، وتعرفون أن الصحيفة التي اجتمعت قريش فيها على مقاطعة بني هاشم هل نقضت برجل واحد؟ لا، بل ذهب هذا الرجل الذي أراد نقضها إلى فلان وفلان وصار يجمع الناس حوله حتى اجتمعوا على نقضها وغلبوا في تنفيذ فكرتهم. فالحاصل أن المسائل دي ينبغي الإنسان إذا أراد أن يهم بأمر وأنشع على منهاج أنه يجعل معه أقواما يساعدونه ويتعاقد معهم ويتعاهد، عاد إن كان في خير فخير وإن كان في شر فالله يتولاهم. نعم، هنا تقاسموا على خير ولا على شر؟ أين على شر من أعظم الشرور. نعم، وفيه دليل على مبدأ الاغتيالات أيضا لقوله لنبيتنه وأهله، لأن التبييت اغتيال، إذ أن الاغتيال معناه هو القتل على غرة، هذا الاغتيال. ولهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن الغيلة ليس فيها خيار لأولياء الدم، وأنه يجب قتل المقتول بكل حال حتى لو عفوا، حتى لو عفوا. وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه لا يمكن التحرز منه وهو فساد في الأرض. ولا يعارض هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو تحت النظرين، لأن قوله من قتل له هذا من الحقوق خاصة، وأما مسألة الاغتيال فإنها من الحقوق العامة. يجي الإنسان في مأمن يقتله؟ لا، فعل القاتل إنه لبغى يقتل اللي فيه اختصاصه اللي فيه التقييد، إنه يتيح على لو ما عندها حد، لكن المهم ذلك يمكن يتحرز منه، إن المقتول يمكن يتحرز بالفرار أو يتحرز بالمدافع أو ما أشبه ذلك تحصل القتل. أما يجي هو نائم مثلا أو يجي في بيته وهو غافل، هذا ما يمكن يتحرز منه ذلك، لأنه لا جاه وهو يعلم به يمكنه يتحرز بالفرار، يتحرز بالمدافع، يتحرز بالسياح من حوله وما أشبه ذلك. وليس قولنا انه على خفيه انه يسمع عن احد، لانه مثل ما قلت الغالب انه ما يقتل الا سمع عن احد، لكن الكلام على غره من المقتول هذا هو قتل الغيره. فهؤلاء الجماعه تقاسموا على هذه الفعله القبيحه المشينه، ولكنهم لم ينفذوا ما ارادوا، وهم لم ينفذوه لم يحصل لهم تنفيذ ما ارادوا، لانهم مكروا ومكر الله والله خير الماكرين. نعم.
2: نعم. هذا في الله
1: سبحانه
2: وتعالى ذكر في مقام الإنسان.
1: وعلى حرمة. لا، بمعنى أن الاغتيال موجود حتى في زمن السابق، هذا قصد. وليس معنى هذا أنه المبدأ المباح، لا لا. أن هذا موجود ولا زال موجود. يعني في غالب الأمور تجد أصله موجود. غالب الأمور من خير أو شر. فجد لها أصل في الأمم السابقين. نعم.
2: من لا جزء.
1: نعم.
2: إيه؟
1: من لا جزء. إن كانوا يسلكونه بنا فسلكناه بنا. ما هو؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثلنا وقفتم. ثم قال طيب وفيه دليل بقوله سنبيت أنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. دليل على الإنكار إنكار المدعي, وهذا شيء واضح أن الفاعل للسيئة لا يهمه أن ينكر فعله, يعني من قتل يهون عليه أن ينكر القتل ولا لا؟ من قتل هان عليه أن ينكر القتل لأن القتل أعظم من الإنكار. فلهذا قال ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. وفيها فائدة رابعة أنه أي أن البين على المدعي واليمين على من أنكر. لماذا؟ لأنه لولا أن هذا القول يبرئهم ما صح أن يتفقوا على اتخاذه حجة. أما فهمت يقتلونه ويقولون ما شهد مهلك أهله, اتفقوا على هذا. دل هذا على أن الإنكار يبرأ به المدعى عليه. وجهه أنه لولا أن ذلك يبرئهم لم ينفعهم الاتفاق عليه, لأنه لو قالوا ما شهد مهلك يقال أنتم القاتلون. فهذا أيضا دليل على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا ادعى شخص أنه قتل أن هذا الرجل قتل والده, نقول له هات بينة. فإذا لم يأتي ببينة فإنه لا يثبت له الحق, ما يثبت له الحق لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولكن هل هذا على إطلاقه؟ المشهور من المذهب أنه على إطلاق, وأنه لو كان المدعى عليه القتل من أفجر الناس والمقتول من أطيب الناس وكذلك المدعي فإنه لا يؤخذ بقوله, فإنه لا يؤخذ بقوله لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا يؤخذ بقوله ولكن تجرى فيه القسامة. إذا كان هذا الرجل معروفا بالفسوق والمقتول معروفا بالصدق والاستقامة وكذلك أولياؤه, قال فإن هذا قرينة تغلب على الظن صدق المدعي, وعلى هذا فتجرى فيه القسامة. وما قاله الشيخ فليس بعيد. كذلك الأمر الثاني بالعكس, لو أن شخصا قتل إنسان وقال نعم أنا قتلت ولكن الرجل صار علي ولم يندفع إلا بالقتل فماذا أصنع؟ المذهب لا يقبل قول ويقتل. أما فهمت إنسان ادعي عليه المقاتل كان قال نعم أنا اللي قاتل لكنني قتلته دفاعا عن نفسي لأن الرجل الذي يقتلني, نقول له هات بينة أنه صال عليك وإلا قتلناه. قال ما يمكن يكون بينة لأنه ما بصالني علي أمام الناس, لو يدري أن حوله أحدا ما صار. نقول إذن نقتلك ويوم القيامة تستكون من عند الله. هذا هو المذهب. واختار الشيخ هنا أنه يقبل قول المعروف بالصدق. فإذا كان هذا الرجل مستقيما, هذا القاتل اللي يقول أنا قتلت دفاعا مستقيما والمقتول معروفا بالفجور والاعتداء على الخلق, فإنه يقبل قوله ولكن يحلف تأكيدا لقوله. وما قاله الشيخ هو الصحيح ولا يمكن العمل إلا به, ولا يمكن العمل بالإلا به. أما كن يقول نقتلك وتلقى حسابك عند الله هذا فيه نظر, نعم. طيب، حتى لو وجد قرينة تدل على صدق الرجل غير مسألة الحال هذا وحال هذا، يعني مثلا لو وجد في بيته، لو وجد المقتول في بيته في بيت القاتل، عجلا من دخل عليه البيت يقتل أو بينتهي حرمة أهلي وعجزت أن دفع إلا بالقتل، يقول نعم ولو كان لأنه يمكن عازمه لجل يقتل. نعم، وش إيه هم يقولون نعم بيته، لكن هم يقولون أنا الآن قتلته عمدا ما في شبهة، بس ادعى أنه صائب، يقول ان كونه بيته ما يدل على ما قال، لانه يجوز انه يتدرج فيه وتفضل عندنا. نعم، تفضل عندنا نوريك ولا تقول على انه هو بحاجه البيت ولا شيء. نعم، الحاصل مشكله هذه ما يستقيم الحال الا على ما اختاره الشيخ الاسلام يمكن ابدا. طيب، ها الكلام على ان قوله ما شهدنا مهلك اهله يدل على ان المنكر مقبول القول ما لم يكن المدعي يبين. وفي هذه الآية ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون.

ليس على سبيل الإطلاق بل على سبيل التقييد، فيقال مثلا هو ماكر بأعدائه أو من يستحق المكر أو ما أشبه ذلك مما يجعل المكر صفة كمال، لأن المكر ليس بصفة كمال على الإطلاق ولا بصفة نقص على الإطلاق. وفي هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد يمكر بالعبد فلا يشعر بمكره، ومن ذلك من مكر الله بالعبد وهو لا يشعر استدراجه إياه بالنعم، حيث يسدي إليه النعم وهو يبارز الله تعالى بالعصيان، ومن مكره به تلبيسه عليه بالحكم، يلبس عليه الحكم حتى يظن الباطل حقا، نعم، فيتمادى فيه. ولهذا من الدعاء المشهور: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. الإنسان قد يكون لديه شبهة أو شهوة، شبهة ما يعرف الحق، أو شهوة لا يريد الحق يريد غيره. وفي هذا وفي قول فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. في الآية فوائد: أولا الحث على الاعتبار بقوله فانظر، والنظر يكون بالقلب ويسمى نظر البصيرة، ويكون بالعين ويسمى نظر البصر، وكلاهما أمر مطلوب إذا أدى إلى مطلوب، إذا أدى إلى مطلوب. وأما إذا لم يؤدي إلى مطلوب بل أدى إلى العكس، مثل أن يعتبر ويتبصر ثم يتخذ من هذا النظر، يتخذه وسيلة إلى الطعن في حكمة الله سبحانه وتعالى، أو إلى وصف الله تعالى بالظلم، أو ما أشبه ذلك مما يقع من باب الملحدين، فإن هذا ضرره كبير والعياذ بالله. لكن من نظر ليعتبر، من نظر بعين العقل والعدل، لابد من الأمرين عقل وعدل. فبانتفاء العقل ما يعرف الإنسان، وبانتفاء العدل يظلم. فعلى كل حال في هذه الآية دليل على أنه ينبغي للإنسان أن ينظر ويتأمل في الأمور، لا سيما في أمور المتجددة. وفي دليل على أنه ينبغي في مقام التحذير استعمال أغلظ الألفاظ وأشدها تأثيرا بقوله دمرناهم ولم يقل أهلكناهم، فإن التدمير أعظم وقعا في النفس، والنفس تنفر منه أكثر. ولهذا قال أنا دمرناهم. وفي هذا دليل يعني أيضا على أن العقوبات إنما تأتي بأسباب المرء، حيث جعل هذا التدمير عاقبة مكرهم، عاقبة مكرهم. وهذا يدل عليه أيضا قول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى في خصوص أهل الكتاب: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، من فوقهم من الثمار الطويلة، ومن تحت أرجلهم من الزروع التي تحت الأرض. وفي قوله أيضا كيف كان أن دمرناهم وقومهم أجمعين، في هذا دليل على أن العقوبة تعم، ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس على أعمالهم. العقوبة قد تعم ولكن يبعث الناس على أعمالهم، وهذا مشاهد، سواء كانت العقوبة من الله يعني من فعل الله أو من فعل العباد. يسلط الله تعالى بعض عباده على بعض فيدمر هذا المتسلط على الصالح والطالح، ولكن يبعث الناس يوم القيامة على أعمالهم ونياتهم، أو ينزل الله تعالى كارثة من عنده، نعم، كالفيضانات والرياح وغيرها، فتدمر
الصالح والطالح.

0: ويوم القيامة يبعثون على نيات. وإنما كان كذلك والحكمة عند الله سبحانه وتعالى لأجل أن يستقيم الناس على أمر الله، لأن أنا إذا علمت أن المصيبة ستعود سأسعى في إزالة السيئة الموجبة للعقوبة، ولا لا؟ لكن لو نحن نعلم أن لو أننا نعلم أن العقوبة تخص العامل ما استقام الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، أليس هكذا؟ ولذلك يجب أن يكون خوف الإنسان من معاصي غيره كخوفه من معاصي نفسه، لأن العقوبة واحدة إذا نزلت عما، بل إن المعاصي سبحان الله كالدخان، كالدخان يصرع من شمه وإن لم يكن في بيته. نعم، ولذلك معاصي الناس اليوم أثرت حتى على أهل الخير البعيدين منهم. يعني أهل الخير لو سألتهم وقلت هل تجدون في قلوبكم ما كنتم تجدونه قبل سنوات من الإنابة إلى الله والخشوع والخضوع ومحبة الخير، لو سألتهم نعم لا أجابوا لا. دعنا من الناس اللي ماتوا قبل 30 سنة أو أكثر، هذا لما معلوم أنهم سلموا من هذه الفتنة، لكن حتى اللي موجود الآن قلوبهم قبل نحو 30 سنة أصلح بكثير من اليوم، مع أن حالهم هي. تجد الإنسان مثلا في مسجده إمام ولم يلتفت للدنيا ولم يشتغل بها، تجد الإنسان مثلا في أهله ما يلتفت لأحد غيرهم، ومع ذلك تأثر في القلوب، لأن المعاصي مفاسد، المعاصي مفاسد مهما كانت. ولكن مع هذا قد يأتي الله تعالى ببركان عظيم يفدد هذه الأشياء، يقيد الله تعالى الأمة الإسلامية طائفة منصورة ظاهرة فتبدل كل هذا الأمر. نعم، ولهذا لا بد من عمل. الركود ما ينفع، الركود ما في السلام أبدا، لا بد من العمل، ولكن على هدى مستقيم وبحكمة بالغة، لأن اللي يضر الدعاة إلى الله، حنا الحقيقة عبد الحمد الفوائد شرح، الذي يضر الدعاة إلى الله الآن واحد من أمرين، إما جهل أو سفه، يعني إما أنهم ما عندهم علم بين رافع، فتجدهم يحرمون ما أحل الله ويوجبون ما لم يوجب الله، واضح؟ مثل ما يوجد من بعض الأخوان الذين يتشددون في الأمور يحرمون ما أحل الله أو يوجبون ما لم يوجب الله، وهذه مسألة عظيمة. أو يكون عندهم سفه، يعني ما عندهم حكمة في الدعوة إلى الله، فيكون عندهم تسرع وعنف أو تباطؤ في غير موضعه. ففي الأول يحصل رد فعل عنيف من المدعوين، وفي الثاني يحصل ثماد من المدعوين يفوز الفرصة على الداعي. فلا بد من العلم والحكمة، وادعو إلى سبيل ربك بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم، يقول أن دمرهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. تلك بيوتهم خاوية، لما قال فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، هذا عام مبهم، نص على شيء معين، وش عليه؟ أن بيوتهم خاوية. وش معنى خاوية؟ أي إما خالية وإما متهدية مدمرة. نعم، خاوية، وهذا قد نقول إن في فائدة وهي التبيين بعد الإجمال، لأن التبيين بعد الإجمال أوقع في النفس، فالشيء إذا جاء مجملا تتشوف النفس إلى بيانه ومعرفته، فإذا جاء إليها مبينا بعد الإبهام صادف أرضا يابسة تشرب الماء. لكن إذا بوي من الأول مرة نعم، وهذا دائما تجده في القرآن. وقضينا إليه ذلك الأمر، مش ذلك الأمر، أن دابر هؤلاء مقطوع مستقيم. عندما تقف وقضينا إليه ذلك الأمر تجد نفسك هذا الأمر بألف، مش الأمر هذا، تنتجي أن دابر هؤلاء مقطوع مستقيم، يتبين لك وقت هذا البيان بعد الإبهام. وفي هذا دليل على أن التدمير والإتلاف من أسباب الظلم، كقوله بما ظلموا، بما ظلموا، لأن الباء هنا للسببية، وفيه دليل على أن الجزاء من جنس العمل. وفي هذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وفيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى ليس بظالم، ما دام لا يعاقب إلا بسبب ذلك العبد، فمعنى ذلك أنه منتفى عنه الظلم سبحانه وتعالى. وفيه دليل على التحذير من الظلم، لأننا إذا تبينا أن التدمير من أسباب الظلم معناه أننا ننفر منه ونهرب منه، ففيه التحذير من ممارسة الظلم سواء كان متعديا أو لازما، أي سواء كنت تظلم نفسك وحدها بالتقصير بواجب الله أو بالظلم لغيرك أيضا. وفيه دليل على أن هذه الحوادث التي يصفها الله عز وجل آيات من آياته، تدل على كمال قدرته وسلطانه وعلى كمال عدله أيضا. أولا، ولهذا قال إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية أي علامة على قدرة الله وسلطانه وعلى حكمته، وأنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا بمقتضى الفعل. وفيه رد على من ينكرون الحكمة مثل من الجهمية، فإن الجهمية يقولون إنه لا حكمة لله سبحانه وتعالى في أفعاله، وخالفتهم المعتزلة تماما وقالت أفعاله مقرونة بالحكمة والحكمة موجبة، ولهذا قال يجب عليه الإصطلاح، وبعضهم قال يجب عليه فعل الأصل. وأما الجهمية فبالعكس، وهذا من المواضع التي اختلفت فيه الجهمية والمعتزلة، وإن كانوا يشتركون في كثير من الأشياء لكنهم يختلفون أيضا في أشياء أخرى، منها هذه المسألة، هل فعل الله لحكمة أو لمجرد مشيئة؟ الجهمية يقولون لمجرد مشيئة، والمعتزلة يقولون لحكمة، لكن غلوا في إثبات الحكمة، غلوا في إثبات الحكمة حيث أوجبوا على الله سبحانه وتعالى فعل أصله. وقد مر علينا هذا في العقيدة، وبينا أن الصواب أنه يجب على الله تعالى في الأصلح، لكن لا بإيجابنا نحن، ولكن بمقتضى حكمته، لأن الحكمة تقتضي هكذا. نعم، الأشاعرة مثل الجهمية. طيب، وفي هذا دليل على أنه لا ينتفع بالآيات إلا أولو العلم، بقوله لقوم يعلمون، أما من ليس من ذوي العلم فإنه يفوتهم شيء كثير لا يعتبرون به ولا يستعدون به. ولهذا قال الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والأمثال تشمل الأمثال المعقولة والأمثال المحسوسة المشاهدة. نعم، فالله تعالى يضرب الأمثال المعقولة ويضرب الأمثال المحسوسة. نعم، وضرب لهم مثلا أصحاب القبر في إن جاء المرسلون إلى آخره، هذه من أشياء المشهودة المحسوسة. نعم، مثلا الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ بيتا، هذا من الأمثال المعقولة. والحاصل أن أهل العلم هم الذين يعقلون هذه الآيات ويعتبرون بها وينتفعون بها. وفيه دليل على فضيلة العلم، هو وفيه دليل أيضا على الحث على العلم، لأنه إذا ثبت فضله فمعنى ذلك أن الله ذكره لنا لنتعلم. ولا شك أن العلم أنه من أفضل ما أنعم الله به على العبد، يعني ما بعد الإسلام نعمة مثل العلم، هي أفضل من نعمة المال، وأفضل من نعمة قوة البدن، وأفضل من نعمة البنين، ولا ما يعادلها إلا نعمة الإسلام فقط. ولذلك تجد أن العلماء، ولكن الذين مثلوا العلم بأن كانوا دعاة إلى الله وكانوا علماء ملة لا علماء دولة، لأن العلماء منهم علماء ملة يدعون إلى الملة والشريعة ويهدون بأمر الله، ومنهم علماء دولة يدعون إلى ما تريده الدولة، وتعرفون أول ما ظهرت بدعة الاشتراكية، أو أول ما ظهر فسق الاشتراكية، لأنه من زمان صار أناس من أهل العلم في البلاد التي ظهرت فيها هذه البدعة صاروا يدعون إليها ويزعمون أن القرآن والسنة دل عليها، ويجيبون آيات، نعم يجيبون آيات تدل على هذا، نعم مثل ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ملك أمانكم من شركاء ما رزقناكم فأنتم فيه سواء. فأنتم فيه سواء، خلاص أنتم سواء في الرزق، والناس شركاء في ثلاث، وهكذا. وبدأوا يحرفون الكتاب والسنة، لماذا؟ لأنهم علماء دولة لا علماء من الله. وهذا كثير أيضا، وفي أيضا محدثون دولة، مر علينا الذي قال المهدي لا سبق إلا في نصر إبراهيم بن غياث أو غياث بن إبراهيم، قال لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر وسبي مهدي أو جناح. نعم الحاصل إن هذه بلى، لكن المراد بالعلم الممدوح هو العلم المؤثر للعمل والدعوة، للعمل والدعوة. والحقيقة أن مقام طلبة العلم ما هو مقام علم فقط ويكون العلم قابعا يا أحمد في صدوره، نعم، إذا لم يكن هناك دعوة. أنت الآن وارث للأنبياء ولا لا؟ العلماء ورثوا الأمر، ادعوا إلى الله، ادعوا مثل ما دعا الأنبياء إلى الله سبحانه وتعالى، نعم اعلم ثم ادعوا، ما نقول ادعوا بجهل، الدعاء بجهل ضرر عليك وعلى الإسلام أيضا، لكن اعلم وادعوا ولا تبالي، واعلم أنك ما قلت كلمة تبتغي بها وجه الله إلا كان لها تأثير، لابد. ونحن نضرب دائما لكم مثلا بقول موسى أمام السحرة وأمام فرعون وجنوده وعامة أتباعه، قال للسحرة ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. كلمة وش عملت؟ ولا قنبلة، فتنازعوا أمرهم بينهم، راحت معنويتهم واجتماعهم، وأخيرا آمنوا بالله، أعلنوا إعلان كامل وتكميم وعزم، سبحان الله أعطاهم إياه في هاللحظة، آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فوعدهم قطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، وش قالوا؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من نبينا ولي فتنا تقضي عن ثقافة، قول كذب، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الله أكبر.
1: قال الله تبارك وتعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. في هذا دليل على أن الإيمان والتقوى من أسباب النجاة، لأن قوله أنجينا الذين آمنوا حكم معلق بوصف، والحكم إذا علق بوصف دل ذلك على علية هذا الوصف وتأثيره في الحكم، فيكون فيه دليل على أن الإيمان والتقوى وهي متضمنة للعمل الصالح من أسباب النجاة. هذه الثانية الحث على الإيمان والتقوى، لأن كل إنسان عاقل ينبغي له أن يسلك أسباب النجاة، فيكون في الإخبار عن نجاتهم الحث على السبب الذي به نجوا. الفائدة الثالثة بيان عدل الله سبحانه وتعالى، حيث أهلك من يستحق الإهلاك وأنجى من يستحق الإنجاء، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الفائدة الرابعة أن صالحا ومن معه كانوا مؤمنين متصفين بهذا الوصف الإيمان والتقوى، لأنهم هم الذين أنجوا من هذه العقوبة. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال، في هذا دليل من الفوائد على أنه ينبغي إبراز الغرض الذي من أجله أرسل الرسول، لأن الرسل كلهم كافة أرسلوا لتوحيد الله، لكن بعضهم يبين مع الأمر بعبادة الله أنه أرسل لهذا الغرض. وذلك ولوط هنا بين الله تعالى أنه أرسله لغرض انتشال قومه من هذه الفاحشة العظيمة. ولوط إذ قال لقومه، مع أنه لا بد أنه قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لكن لما كانت هذه الفاحشة ظاهرة فيهم بينها الله تبارك وتعالى.
2: لماذا لم يعني الرسل سواء الوقت لماذا لم يتعنى طلب الشعب حتى يؤمن، حيث لا يطالبوه بهذا الشيء حتى
1: هم مؤمنون، طالبوهم أولا بالإيمان ثم بهذا الكلام هنا فيما قص الله.
2: الآيات كثيرا يقرن هنا قرن
1: بالواو ما تقول أنها الفورية ولا تقول التعقيب ما تقول
2: لأن النبي صلى الله
1: عليه وسلم خالف سيرة، لا حتى سيرة ما تدل على المخالفة، ما تدل على المخالفة، هو إن إما يكون مثلا أخطأوا في هذه العملية مع تحقيق العبادة، يكون الأمر بعبادة الله من باب الأمر بالاستمرار عليه، أو أنهم يأمرونهم ثم بعد ذلك إذا استقر الإيمان في نفوسهم نهوهم عن أمرهم عليه. الفائدة الثانية أن الرسل يرسلون إلى قومه بقوله إذ قال لقومه، ولم يبعث أحد إلى عموم الناس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة بيان عظم اللواء وقبحه وأنه في قمم الفواحش، لقوله أتأتون الفاحشة. رابعا بيان وجوب الإنكار على من أتى هذه الفاحشة، لقوله أتأتون، يعني الهمزة هنا للاستفهام والتوبيخ، ولا شك أنه ينكر عليه، لكن بماذا يعاقب؟ في شريعتنا يعاقب بالقتل مطلقا سواء كان محصنا أم غير محصن، وهذا هو ما دل عليه الحديث الذي في السنن وصححه الحاكم وغيره من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.
0: وهو الذي أجمع عليه الصحابة كما حكاه عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكنهم اختلفوا كيف يقتل، هل يقتل بالرجم أو بإلقائه من شاهق وإتباعه بالحجارة، أو يقتل بالسيف، أو يقتل بالإحراق في النار. اختلفوا في هذا، المهم أنهم اتفقوا على قتله، وتكون الكيفية هنا راجعة إلى الإمام. إذا رأى أقوى كيفية ترجع عن هذا العمل الخبيث فإنه يسلكه. وفيه دليل على أن الفواحش تقبح بحسب ما يقترن بها، بقوله وأنتم تبصرون، فإن هذه الفاحشة منكرة، ولكنها إذا كانت علنا وشهرا يذكر الناس بعضهم بعضا فيها صارت أقبح وأعظم. ولهذا أتى بجملة الحالية في قوله وأنتم تبصرون. نعم، ما هي؟ لا يجب قتل، ما لها حد في كيفية قتل. لا
2: وإنه
0: بحسب ما يكون رابع فعله أبو بكر رضي الله عنه، فعله أيضا هشام بن عبد الملك، وفعله عبد الله بن الزبير، وذكره ما أنكر عليه. هذه خمس فوائد. ثم قال أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فيه دليل في هذه الآية من الفوائد، أولا قبح فعل هؤلاء، وهذا مع الوجه الأول وأنتم تصرون يكون قبح من وجه آخر، وهو أنهم يأتون رجال الذين ليس لهم حق في إتيانهم ويدعون النساء اللاتي خلقهن الله لذلك. أتأتون الرجال شهوة من دون النساء. الفائدة الثانية أن هذه الشهوة إنما تصدر عن جهل لا بمقتضى الطبيعة، وإنما هي عن سفه في الإنسان، بقوله بل أنتم قوم تجهلون، كأنه قال إتيانكم إياهم شهوة ليس له محل، ولكن الذي أوجب ذلك لكم أنكم قوم ذو جهل أي سفه، بل أنتم قوم تجهلون. الفائدة الثالثة بيان ما عليه هؤلاء القوم من المظهر الاجتماعي الفاسد، لأنهم إذا كانوا يأتون الرجال ما بقي منهم رجل في الحقيقة، صاروا كلهم بمنزلة النساء، إلا أنه إذا كبر الإنسان ارتفع عن أن يفعل به وصار فاعلا، فهم في حال الشباب مفعول بهم وفي حال الكبار فاعلون. ولهذا يعتبر هذا الانحطاط الاجتماعي في البشر من أخص الانحطاطات. ورابعا أن هذه الفعلة من السفه العظيم، لقوله بل أنتم قوم تجهلون، فأتى بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار. قال الله تعالى مبينا، نعم، عن شهوة بمقتضى الطبيعة. إيه؟
2: ما يشكل على ما روي متحاضر بعض الأهل.
0: إيش؟
2: ما روي متحاضر يعني بعض الأهل حاول اتباع مقاربة بعض الأهل خوفا من هذا أو خوفا من
0: كما أن الزنا قبيح من الفعل ومع ذلك قد تدعو نفسه إليه.
1: فلا يمنع عن النفس الأمارة بالسوء تدعو إلى ما يخالف مقتضى الطبيعة. ولهذا قال بعض العلماء إنه ليس فيه حد ولا عقوبة، لأن النفس تنفر عنه بمقتضى الطبيعة، فهو كأكل وشرب البول وأكل الغائط. نعم، ولكن هذا ليس صحيح، أن بعض النفوس الساخلة قد تدعو إليه.
2: الزنا
1: يعني في مقتضى الطبيعة مرغوب، يعني الزنا محرم بوصف
2: الشريعة. نعم،
1: إيه لا بمقتضى الطبيعة لأنه زنا، ولهذا لو تزوجها حلل ذلك. أما هذا فهو محرم بمقتضى الشريعة والطبيعة، حتى النفس تنفر منه إلا نفسا مقلوبا عليها أمر. ولهذا قال لهم بل أنتم قوم تجهلون، ليس هذا شهوة طبيعية تمليها الطبيعة، وهو حقيقة. كيف الإنسان هو مثلا يستعمل هذا المحل اللي هو محل الخبث والأنتان والأقدار، نعم، وربما يعلق به شيء من ذلك ويدع المحل الطاهر الذي أباحه الله له. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط. جواب خبر كان مقدم، وأن قالوا اسمها مؤخر، وهذه الجملة للحصر. يعني ما كان جواب قومه أن ينقادوا ولا أن يقفوا موقفا سلبيا من دعوته، بحيث لا يقبلوا، بحيث يتوقفون عن القبول وعن المعارضة، بل كان جواب قومه والعياذ بالله اللجوء إلى القوة وإلى العنف. إلا أن قالوا، أي قال بعضهم لبعض، أخرجوا آل لوط من قريتكم. أخرجوا الفاعل يعود إلى أهل الحل والعقد في القرية. نعم، وقوله آل لوط من قريتكم أتوا بهذا التعبير إشارة إلى أن لوط ليس منكم، وإنما هو جرثومة طارئة حادثة على محل، فيجب أن ينزه منه، لأن لوطا كما هو معروف أرسل إلى أهل سدوم وليس منهم، ولهذا قال أخرجوا آل لوط، يعني الذين جاءوا ووفدوا إليكم وليس منكم، من قريتكم. لم يقولوا من القرية، بل قالوا من قريتكم للإغراء بإخراجه. من قرأتكم إغراء بإخراجه، يعني كانهم يقولون هذه قرأتكم، هذا رجل جاء جديدا عليها ويريد أن يناقضكم وأن يقف ضدكم، أخرجوا القرية لكم، ما هي لكم. أخرجوا آل لوط من قريتكم. وسيأتي إن شاء الله بيان الفائدة في هذا، من بعض الناس إذا ضاق ذرعا بالدعاء في المصلحين يقولهم أطلوا هذا ما هي بدراستكم، أو لا تتكلم في هذا المسجد، ما هو مسجد أو ما أشبه ذلك. من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، الجملة التعليل لما سبقها من حكم، وهو الأمر بالإخراج. أخرجوهم لماذا؟ لأنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال، فجعلوا علة العقوبة ما هو من أسباب رفع العقوبة، فإن تطهرا هذا حسن يقتضي المدح والثناء الجميل على من تطهر منه، وهؤلاء جعلوه بالعكس، لأنهم والعياذ بالله إما زائغون يعرفون الحق ولم يعملوا به، وإما ضالون وظلوا عن الحق وعمي عليهم الله العافية. والغالب أنهم ضالوا، أنهم زائغون، لأن هذا معروف لدى البشر أن الطبيعة تنفر منه ولا أحد يقبله. وقوله إنهم أناس يتطهرون، هل هم أرادوا الحقيقة وأن هذا الفعل خبيث وهؤلاء يريدون التطهر منه،
0: أو أراد يتطهرون بزعمهم وأن هذا الفعل ليس نجسا، لكن هؤلاء يريدون أن يتطهروا منه. الأقرب الأخير، لأنه هو مقتضى حالهم، مقتضى حالهم أنهم رأوا هذا المنكر معروف وهذه الفاحشة يثيرة فتمسكوا بها. وقولهم إنهم أناس يتطهرون، أناس نكرة، والمنكر غير معروف، وكل هذا لقصد التباعد منه والإغراء بإخراجهم. قال الله عز وجل فأنجيناه وأهله، لما عزموا على إخراجه أمره الله تعالى أن يخرج بأمر الله، فإن الملائكة أتت إليه وأمرته أن يسري بأهله إلا بمرأته كانت من الغابرين، فسرى بأمر الله. ولما بعد عن القرية أهلك الله تعالى أهل القرية صباحا، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، فأرسل الله عليهم حجارة من سجيل فجعل عاليها سافلة، ولهذا قال فأنجيناه وأهله إلا امرأته. الاستثناء متصل ولا منقطع؟ ايش كيف اسمان المنقطع والمنقطع؟
2: المنقطع ما فهم فيه استثناء من غير جنسه.
0: طيب وهنا؟
2: لا من جنسه.
0: اذا منقطع فأنجيناه وأهله إلا امرأة، وفي هذا دليل على أن المرأة من الأهل، لأن الإنسان يأهلها ويأوي إليها وكذلك هي بالنسبة إليه. الزوجة من أهل الإنسان، كما أن أقاربه من أولاده وآبائه هم أيضا من الأهل. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، قدرناها من الغابرين أي كتبنا عليها وقدرنا عليها، ولهذا قال جعلناها بتقديرنا من الغابرين الباقين في العذاب. الغابر بمعنى الباقي، فالمعنى أنها هي باقية ولم يسر بها. نعم، فكانت والعياذ بالله من الهالكين. إلا امرأته قدرناها من الغابرين، وهذا هو معنى قوله تعالى وضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فإن هذه الخيانة ليست خيانة فرض وعرض، وإنما هي خيانة كفر، لأنهما أظهرتا أنهما مؤمنتان وهما ليس كذلك، فبهذا صارتا خائنتين. قال إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا وهو حجارة السجيل أهلكتهم فساء بئس مطر المنذرين بالعذاب مطرهم. أمطرنا عليهم مطرا، بهذا دليل على أن المطر ليس خاصا بالماء، بل كل ما حصب به الإنسان من فوق يسمى مطرا، ولهذا قال أمطرنا عليهم مطرا. والمطر الذي أصابهم ما قاله المؤلف حجارة السجيل، كما قال الله تعالى في آية أخرى وأمطرنا عليها، وفي آية ثانية وأمطرنا عليه حجارة من سجيل. هذه الحجارة أهلكت وجعلت عالي القرية سافلة، بمعنى أنها تهدمت عليهم حتى صار عاليها سافلها، يعني لأنه إذا انهدم البناء صار أعلاه أسفله. هذا هو الظاهر.
1: وأما ما روي من أن جبريل حملهم من تخطوم الأرض السفلى وأنه صعد بهم حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ونهيق حميرهم ثم قلبها، فإن هذا لا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأقرب أن هذه الحجارة لما أصابت قريتهم صار عليها سافلة، انهدم البناء فصار أعلاه وأسفله، فساء بئس. إذن ساء فعل مار مجرد عن الزمن، وإنما هو لإنشاء الذنب. نعم، مثل حسن في بعض الأحيان، حسن أولئك رفيقا، هذا فعل لإنشاء المدح. وساء مثل هذا ساء مظلوم الذين، هذا أيضا فعل لإنشاء الذنب. قال مطر المنذرين بالعذاب مطرهم. ليش مطرهم؟ لأن ساء مثل بئس، تبي فاعل وتبي مبتدا. المخصوص بالذنب هو المبتدا المحذوف. فإذا نقول في إعرابها ساء فعل ماض ومطر فاعل وهو مضاف إلى المنذرين، والمخصوص بالذم محذوف. تقديرهم مطرهم، ساء مطر المنذرين مطرهم. وهذا المخصوص أحيانا يتقدم وأحيانا يأتي بعد بدله اسم منصوب يجعل بدلا يجعل تمييزا يكون بدل هذا المخصوص. قال الله تعالى الصبح يشمل أول النهار من طلوع الفجر إلى أن الظاهر إلى الزوال، يسمى ضحا ويسمى صبحا، فلا ينام.
2: الصبح يا شيخ جواب التابي ما بين نجاة لوط وأهله وهلاكهم إلا من السحر إلى ضرب.
1: من جهة؟
2: كأنه يعني أحكم من
1: موعدهم الصبح. الصبح من أقول أشمل أول نهار أيضا. أشمل أول نهار.
2: نعم. ما له وشه.
1: قوله هذا. حال نقرأ الآية اللي جبتها الأخير. أخذها من الصيحة.
2: مستحيل.
1: أو مستحيل.
2: لا مستحيل.
1: طيب نخر. ناظرها ناظرها.
3: قوله تعالى إنهم نشوك وفاسي بيعنك قطع من الليل ويتبع البارة ما يتبع.
1: أي هدعاء المستحيين يعني في ذمن الأصلاح. ولهذا العذاب استمر بهم إلى الأشياء. ثم قال قل الحمد لله، قل يا محمد الحمد لله على إهلاك على هلاك كفار الأمم الخالية. قل الحمد لله، الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يمكن أن يوجه إليه من العقلاء. وقولها الحمد لله أطلق هنا ما يحمد عليه، فهو أعم مما قاله المؤلف، وإن كان السياق يقتضي ما قاله المؤلف لكنه يجب أن يؤخذ بالعموم، ويكون من جملة ما يحمد عليه إهلاك الكفار، إهلاك الكفار، لأنه دال على عدله بأخذ هؤلاء وعلى فضله بالأنبياء والمؤمنين حيث أخذ أعداءهم. ولكننا نقول الحمد لله هذا عام يحمد على كامل أوصافه،
0: وعلى أحاسن أفعاله، فأفعاله كلها حسنى وصفاته كلها كاملة، ويحمد على هذا وعلى هذا، ويكون إهلاك كفار الأمم من جملة ما يحمد عليه. وهذا هو السر في أن الله تعالى لم يقل قل الحمد لله على هذا، فقال قل الحمد لله ليكون الله تبارك وتعالى محمودا على كل حال، ومن جملة ما يحمد عليه إهلاك المكذبين للرسل. وسلام على عباده الذين اصطفى هم، هذا المفعول قدره المؤلف، وسلام على عباده الذين اصطفى، هل هو داخل في ضمن المقول يعني قل الحمد لله وقل سلام على عباده الذين اصطفى، فيكون الانسان مامورا بالثناء على بحمد الله وبالدعاء على عباد الله الذين اصطفاه، الدعاء لهم بقوله وسلام على عباده الذين اصطفاه، او هي جمله مستقله خبر من الله سبحانه وتعالى بانه سلم من اصطفاه وانجى. في احتمال للامرين، لكن ايهما اقرب الى السياق؟ والله فيها احتمال، ما يترجح عندي احد من الاحتمالين، لان لكل منهما وجه. فالانسان مامور ان يحمد الله ومامور بان يسلم على عباد الله، وكذلك ايضا الله تبارك وتعالى محمود على كمال صفاته، ثم اخباره بانه سلم هؤلاء هذا ايضا مما يحمد عليه، لان زوال النقم كجلب النعم. نعم، ويكون في هذا فائده، وهو ان العباد الذين اصطفاهم الله قد احل عليهم السلام، فلا ينالهم ما ينال هؤلاء الكفار، ويكون الله تعالى محمودا على الأمرين، على إهلاك الكفار وعلى تسليم عباده الذين اصطفى. وقولها الذين اصطفى بمعنى اختار، وفي هذا دليل نفسه في هذا الدليل لأنه الذين اصطفى أي اختارهم، والله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، يختار ما يخلق ويصفيه. فمن جملة ما اختار من بني آدم اختار الأنبياء كما قال الله تعالى وإنهم عندنا لمن المصطفين، واختار أيضا المؤمنين، فإن المؤمنين بالنسبة للكفار مصطفون، والأنبياء صفوة الصفوة. والاصطفاء كغيره من الصفات التي تكون متفاوتة بحسب ما قام به العبد من أسباب الصفة، فكلما كان الإنسان أقوى بعبادة الله وأشد تعظيم الله سبحانه وتعالى كان أشد اصطفاء. الله في تحقيق الهمزتين الله، وإبدال الثانية ألفا الله، وتسهيلها الله ما بين الحيد، وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه. نعم، تحقيقها همزتين، إبدال الثانية ألف، هذه تنتهي واضحة، تسهيلها تحقيق همزتين الله الله، إبدال الثانية ألفا هي قراءة من أروح الله. التسهيل فيه صفتان، يدخل بينهما ألف بين الهمزة والمسهلة ويصرف، فتكون القراءة الآن أربع، قراءة أربع. نعم،
3: يعني ما نقول تحقيق الهمزتين،
0: قراءة الرابعة
3: تسهيل
0: الهمزة، قراءة الثالثة
1: تسهيل همزة الثاني لكن فيها ألف أو بدون ألف. فصار أفصاد أطراف أربعة الآن واضح؟ ثم قال الله خير خير لمن يعبده أم ما يشركون بالتاء والياء أي أهل مكة به الآلهة خير لعابديه. قول الله خير خصه المؤلف بخيريته لمن يعبده، والصواب أنها خيرية مطلقة لمن يعبده، وهذا يقتضي الإحسان، ولكماله وهذا يقتضي الجلال والعظمة. فهنا ما نقول الله خير لمن يعبده فقط، بل الله خير في كل صفاته وفي إحسانه وعطائه، لأن الآية مطلقة فيجب إطلاقها، وإطلاقها أكمل من تقييدها. نعم، لأن مثلا قد يكون هذا خيرا لمن يتعامل معه لكنه ليس فيه خيرية مطلقة. يكون هذا الرجل يتعامل مع شخص وإذا عامله أعطاه فوق ما يستحق، لكنه في صفات أخرى ردي، ويجي آخر جيد وخير في صفات أخرى، لكن إذا تعامل معه هذا الرجل ربما لا يعطيه ما يستحق، فيكون الأول خيرا له من الثاني، ومع ذلك فهو ناقص. فقول المؤلف خير لمن يعبده هذا فيه نظر، أولا أنه تقييد للمطلق بلا دليل، الثاني أن هذا التقييد لا يقتضي أن الأفضلية، ولذلك يجب أن يقال الله خير في كل شيء، في صفاته وفي ثوابه وجزائه لمن يعبده. نعم، أما يشركون يعني أم الذي يشركونه مع الله من الأصنام وغيرها، والجواب مش الجواب بل الله خير، الجواب بل الله خير. نعم، ولهذا ينبغي لك إذا قرأت مثل هذا أن تقول بل الله. وهذه المعادلة لا تقتضي المقاربة أو المماثلة، فإنه قد يفاضل بين الشيئين مع خلو الطرف الثاني منهما. قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مع أنه ليس في مستقر النار خير وليس فيها حسن مقيل. نعم، بل إنهم يقولون يفضلون في بين أمرين متعاكسين، فيقال مثلا الشتاء أشد من القيء، الشتاء أشد من القيء، مع أنهما أو يقول بعد أبلغ منها الشتاء أحر من القيء أبرد من القيء، مع أن القيء ليس فيه برودة. فالحاصل إن هذا ما يقتضي المماثلة أو المساواة، ولكن هل يقتضي النقص؟ يقول نعم يقتضي النقص، لأنه يوهم المشاركة إلا في مقام التنزل، في مقام التنزل فلا يقتضي المشاركة، فلا يقتضي النقص. يقول الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر، لكن عند التنزل لا يدل على النقص. فهذه الأصنام التي يشرك بها مع الله يريد منها عابدوها أن تنفعهم لجلب النفع أو دفع الضرر، فنقول لهم أيما أصنامكم خير أو أم الله، من باب التنزل مع الخصم، لأن هؤلاء يدعون أن فيها خيرا في آلهتهم، فيقال لهم الله خير أما يشركون، يعني على زعمكم، وإن كان ليس فيها خير إطلاقا. وقوله أما يشركون، أم هذه متصلة ولا منقطعة؟ لا ما اسم موصول، أم الذي يشركون، يعني المعادلة بين ذاتي لا بين معنى. متصلة، وش الفرق بين المتصلة والمنقطعة عشان أفهم عليه؟ وغير المتصلة معناه أن تكون بين متعادلين، وأما المنقطعة فتكون بين متباينين. هذا الفرق، يعني أن الثاني منقطع عن الأول وهذاك متصل به، فإذا صارت بين المتعادلين فإنها تسمى متصلة. وأيضا فرق آخر لفظي، أن المتصلة يسبقها همزة الاستفهام، أزيد قائم أم عمرو، فيذكر فيها المعادل ويسبقها الهمزة تحقيقا أو تقديرا. وأما التي منقطعة فلا تذكر بين المتعادلين ولا يلزم منها، بل ولا يكون قبلها الهمزة. هذه الآن قبلها الهمزة، الله خير، وهي أيضا بين متعادلين، خير الله خير أما يشركون. قال الله تعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل، وش عندك من عندي بالتاء والياء، يعني أما تشركون أو أما يشركون. قال المؤلف بالتاء والياء، أي أهل مكة به، ايش بعد؟ طيب، الآلهة خير لعابديها أمن خلق السماوات، يعني قدر المؤلف بعد قدرها مرة ثانية. وش عندكم؟ لا ممدود آلهة، أي الآلهة خير لعابديها أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا فيه صفات من الغيب والتكلم فيه حدائق ذات بهجة حسن ما كان لكم أن تنبتوا شجرها لعدم قدرة عليه أإله مع الله إلى آخره. قول المؤلف الآلهة خير أم الله واضح، وعلى هذا فتكون أم أيضا متصلة، تكون أم متصلة، أم من خلق، وخلق بمعنى أوجد بتقدير، لأن الخلق لا بد أن يسبقه تقدير، والإيجاد أعم منه، قد يوجد الإنسان الشيء بلا تقدير ولكن الخلق لا بد فيه من تقدير. أمن خلق السماوات والأرض، بعضهم يقول السماوات ليست مفعولا بها، وإنما يقال مفعولا مطلقا وليست مفعولا بها، لأن المفعول به يقتضي أن يكون ما وقع عليه الفعل سابقا على الفعل. وهنا السماوات ليست سابقة على خلقه، وعلى هذا فقل إنها مفعول ولا تقول به. نعم، لكن هذا بالحقيقة من أي فلسفة التي ليس لها معنى، لأن خلق أوجد السماوات، المفعول به أو الفعل واقع على الإيجاد، واقع على الإيجاد، وإن كانت السماوات قبل الإيجاد ليست موجودة. هم يقولون المفعول به لا بد يكون سابق على الفعل، ضربت زيدا، زيد سابق على الضرب، أكلت الطعام، الطعام سابق على الأكل، صنعت الطعام، حولت من حال إلى حال، أيضا سابق على الضرب. لكن خلق السماوات
0: هي سابقة على الخلق؟
3: لا.
0: إذا لا تقول مفعول به، لأنه ما وقع عليها فعل الفاعل، إذ هي لم توجد إلا بفعل الفاعل. وش أقول؟ أقول مفعول به، لا به ولا فيه ولا معه ولا له.

0: هذه المفاييس. ولكن هنا نقول حقيقة هذه محض، لأن خلق معناها يدل على الإيجاد، والإيجاد سابق على الموجود، لأن به يحصل الوجود، فلا حاجة إلى هذا. معناها يدل على الإيجاد، والإيجاد سابق على الموجود، لأن به يحصل الوجود، فلا حاجة إلى هذا المحدود. ونقول السماوات مفعول به، نكبر البدع. نعم، ما نحدثها. نعم. المفعول مطلق مثل ضرب ضربا، هذا يسمونه مفعول مطلق، ما يعد بالباء ولا في ولا تكون مثل هذا. وإن كان من موافقة الفعل، يعني المفعول المطلق يكون بمعنى الفعل. قال: أمن خلق السماوات والأرض. والسماوات تذكر بلفظ الإفراد والجمع كثيرا في القرآن، والأرض ما ذكرت إلا بلفظ الإفراد، إلا أن الله قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وإلا فبقية الآيات، فحتى في هذه الآية ما ذكرت إلا مصطلح، ولم يقل ومن الأراضين مثلهن، لكنها وردت في السنة مجموعة ومبين أنها سبع. وأنزل لكم من السماء ماء. ماء هذه مفعول ولا مفعول به؟ لا مفعول به. مفعول به. وأنزل لكم اللام للتعليل أو للإباحة، ولكنها للتعليل أبلغ، لأنها إذا كانت التعليل شملت الإباحة وشملت ما يكون به النفع من هذا الماء وإن لم نلامسه. وأنزل لكم من السماء، مراد السماء هنا العلو، والدليل على ذلك أن الماء هذا ينزل من السحاب، وقد قال الله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فدل هذا على أن المراد بالسماء هنا العلو، المراد العلو. وقوله ماء فأنبتنا فيه التفات من الغيبة إلى التكلم. وين الغيبة؟ أمن خلق وأنبت، وهنا قال فأنبت. والالتفات فيه فوائد، هات واحدة منها.
1: تنبيه.
0: وش وجه التنبيه؟
1: أن الكلام إذا سار على وفيرة واحدة فإن خاطب يمل ربما
0: وينساب معه وقف العمل.
1: إذا تغير مجرى الخطاب ينتبه.
0: نعم. طيب، هذه واحدة. الفائدة الثانية
1: تنويع الكلام.
0: تنويع الكلام
1: لأنه مثلا صار تكون هذه الوثيرة وصار تكون على الوثيرة الثانية، فيكون يعني أروع.
0: يعني محسنات بديعية لفظية. إيه. طيب، الفائدة الثالثة وينسب معه وقت العمل.
1: إذا تغير مجرى
0: الخطاب ينتبه. نعم. طيب، هذه واحدة. الفائدة الثانية
1: تنويع الكلام.
0: تنويع الكلام
1: لأنه مثلا صارت نكون مثلا هذه الوثيرة وصارت نكون على الوثيرة الثانية، فيكون يعني أروع.
0: يعني محسنات بديعية لفظية.
1: إيه.
0: طيب، الفائدة الثالثة

0: محمد لا فيه
1: بسم الله الرحمن الرحيم طاعتهم تلك آيات القرآن إلى آخر. يقول هذه سورة النمل وسميت به بذكر النمل فيها، وتسمية السور يكون بأدنى مناسبة، ولهذا البقرة سميت سورة البقرة بذكر البقرة فيه. ولا يمتنع أن تسمى سورة بعدة أسماء بعدة مناسبات. وقوله إنها مكية، الصواب في المكي والمدني أن الفرق بينهما ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعدها فهو مدني. وقيل المكي ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة. وقيل المكي ما فيه ذكر الأصول، أصول الإسلام أو الإيمان، والمدني ما فيه ذكر الفروع. فعلى الأول يكون المعتبر الزمن، وعلى الثاني المعتبر المكان، وعلى الثالث المعتبر الموضوع. ولكن الذي عليه يقولون أن ما كان بعد الهجرة فهو مدني، وما قبلها فهو مكي. وقد ذكروا في أصول التفسير لذلك الضوابط يرجع إليه. أما البسملة فقد تقدم الكلام عليها عدة مرات، وبينا أن أحسن ما تقدر به أن يكون فعلا مناسبا متأخرا، أن يكون فعلا لأنه الأصل في العوام، متأخرا لفائدتين، هما التبرك بتقديم بسم الله، والثاني إفادة الحصر، ثاني إفادة الحصر، يعني بسم الله لا بسم غيره. ومناسبا لأنه أخص من العام، مناسبا لأنه أخص من العام. طيب، وفعلا قلنا لأنه الأصل في العوامل، وهو أيضا أدل على الحدوث، أدل على الحدوث. فبسم الله الرحمن الرحيم، التقدير بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، ويجوز أن تقدر أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ويجوز أن تقدر قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم قراءتي. لكن ما ذكرنا أولا هو الأرجح، وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى رجحانه في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يذبح فليذبح على اسم الله، فذكرها فعلا ولم يقل فليكن ذبحه، قال فليذبح على اسم الله. أما قال الله تعالى طاسين: الله أعلم بمراده بذلك. هذا ما سلكه المؤلف وجماعة من أهل العلم، لأن هذه الحروف الهجائية الموجودة في أوائل بعض السور موقفنا منها أن نقول الله أعلم بمراده بذلك. وقد سبق في درس التفسير في الليل أن الراجح من ذلك أن هذه حروف هجائية، وأنه بمقتضى كون القرآن في لسان عربي يقتضي أنه لا معنى له. وذكرنا أن هذا قد روي عن مجاهد أنها حروف هجائية ابتدأ الله به ليس لها معنى، وعلى هذا نجزم بأنه لا معنى له، لأنه لا معنى لها، ولكن لها مغزى، وهو أن هذا القرآن الذي أعجز هؤلاء الفصحاء البلغاء إنما هو من هذه الحروف الهجائية التي يكون منها كلامه، يعني ما أتى بحروف جديدة مثلا يقول والله هذا حروف ما نعرفها، أتى بنفس الحروف التي هم يتكلمون بها. ويؤيد ذلك أنه ما من حروف هجائية إلا وذكرها إلا وبعدها ذكر القرآن. نعم، اللهم إلا في سورتين أو شبه، على أن هاتين السورتين مثل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا، ألف لام ميم غلبت الروم، فيها ما يدل على القرآن كالأخبار في قول غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون، وهذا من خصائص الوحي. وأحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، فيها أيضا إخبار عن من مضى ولقد فتنا الذين من قبلهم إلى آخره. وأما ما زعمه المتأخرون الخالفون من أن هذه الحروف تدل على إعجاز من نوع العدد والحسبان، حيث زعموا أن هذه الحروف الهجائية يوجد نظيرها في السورة المفتتحة بها، ويكون مجموع هذا منقسما على 19، ويزعمون أن هذا أكبر آية من أن في أن القرآن كلام الله، ويحجون لذلك بأن أول آية نزلت على زعمهم هي بسم الله الرحمن الرحيم، وأنها مكونة من 19 حرفا، وأن هذا هو معنى قوله تعالى إنها لإحدى الكبر نذير للبشر عليها 19، وأن هذا 19 هي هذه الحروف. كل هذا والعياذ بالله كذب ولا ينطبق، وهو متناقض أيضا وغير مضطرد، لكن هم كرهوا بهذا الكمبيوتر الذي أخرج لهم عدد الحروف وأنها بمجموعة تنقسم. ونحن نقول لا يمتنع أن الله سبحانه وتعالى أراد هذا، لا يمتنع، ولكن نقول لا نجزم بأن الله أراد هذا. فهنا فرق بين الجزم بأن هذه آية القرآن وبين أن نقول لا نقول هذا، لا نقول هذا. أولا لأنه ليس في ذلك إعجاز، والبشر قد يصنع خطبة أو كلاما يتكون الحروف الموجودة فيه وتنقسم على هذا العدد أو على أي عدد إن شاء، وليس بمعجز. ثم إن البسملة ليست أول ما نزل القرآن، أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم إن البسملة أيضا حروفها ليست كما قال، ليست كما قال أنها 19، لأن القرآن إنما نزل مقروءا ولا مكتوبا؟ مقروءا، وهي بحروفها القراءة باعتبار القراءة لا ليست كذلك. والكتابة كما تعلمون هي صناعة، صناعة. ربما لو فرض أن الكتابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد الخلفاء ليست على هذا الشكل، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. الآن في بعض الكتابات بعض اللغات يجعلون الكتابة يجعلون الحركة يجعلونها حرف، نعم، ويجعلون الحرف حرفين، أو يختصرون يجعلون الحرفين حرفا واحدا. فالحاصل أن القرآن ما نزل مكتوبا، وإنما نزل مقروءا، ولا حجة في ذلك. وإذا نقول الله أعلم بمراده بذلك، هذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني أنها رموز لأشياء معينة، مثل ما ذهب إليها المتأخرون، أو مثل ما يذكر بعضهم أنها إشارة إلى حروف وملاحم تكون في آخر الزمان وما أشبه. والثالث أنه قال إنه ليس لها معنى، ليس لها معنى. وإذا أورد علينا كيف نجزم بذلك، فالجواب أن هذا القرآن نزل في لغة العرب، ولغة العرب لا تجعل لهذه الحروف معنى، لا تجعل لها، لكنها إذا قلنا بأنه ليس لها معنى فإنما لها مغزى يظهر والله أعلم أن الله أراد بها ذلك. قال قاسي تلك أي هذه الآيات آيات القرآن آيات منه وكتاب مبين مظهر للحق من الباطل، عطف بزيادة صفة هو هدى أي هاد من الضلال. تلك آيات القرآن المشار إليه سابق أو لاحق؟ لاحق، المشار إليه لاحق. و وليس بسابق. وهذا مما تعود فيه الإشارة على متأخر لفظا ورسل، وهو جائز إذا دل الدليل عليه. وقوله آيات القرآن يقول آيات من، وإنما لجأ المؤلف إلى قوله آيات من لأننا لو أخذنا بظاهر الآية آيات القرآن لكان هذا دليل، لكان في ذلك حق للقرآن في هذه الآيات، أليس كذلك؟ تلك آيات القرآن يعني هذا الذي نشير إليه. ومعلوم أن هذا ليس آيات القرآن كلها، ليس آيات القرآن كلها، ولكنه بعض منه. ويجوز مثلا أن نجعل الآية على ظاهره ولا حاجة إلى التأويل، ونقول تلك آيات القرآن يشار إلى بعض الجنس بإشارة الجنس كله، كما تقول مثلا هذا البشر وتشير إلى رجل واحد، أو هذا الإنسان وتشير إلى رجل واحد. فالمعنى أنها أن الإشارة إلى بعض الجنس بما في الجنس كله هذا السائل، ولا يحتاج إلى تأويل كما قال المؤلف. وقوله وكتاب مبين، يقول عطف بزيادة الصفة هو هدى، عطف مش عليه وكتاب على آيات كذا. طيب يصح ولا ما يصح هذا القول؟ أي كتاب مشهور. إذن على القرآن، تلك آيات القرآن وتلك آيات كتاب، وتلك آيات كتاب. نعم. وإنما وصف هذا القرآن بالقرآن والكتاب لأنه مقروء ومكتوب، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، وهو مقروء بالألسن، وهو مكتوب في المصاحف أيضا، كتابته سابقة ولاحقة، وقراءته لاحقة ولا سابقة؟ لاحقة، لأنه بعد أن تكلم الله به ونزل به جبريل إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع القرآن. والقرآن مشتق ولا مصدر؟ نعم مصدر، لأنه مثل الغفران والشكران، فهو مصدر قرأ يقرأ بمعنى تلا، وقيل إنه بمعنى جمع لأن القاف والراء تدل على الجمع، ومنه القرية لأنها تجمع الناس، مجتمع الناس. وفي الحقيقة أن القرآن جامع للوصفين، فهو متلو وهو مجموع أيضا. وأما قول الكتاب فهي فعال بمعنى مفعول، أي مفعول، وفعال بمعنى مفعول تأتي كثيرا في اللغة العربية، مثل بناء بمعنى مبني، وغراس بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش، وأمثلتها كثيرة. وسمي كتابا لما أشرنا إليه قبل. وقوله مبين أي مظهر للحق من الباطل. كلمة مبين فعلها أبان، وأبان يأتي لازما ويأتي متعديا، أي يأتي بمعنى أظهر ويأتي بمعنى بان، يأتي بمعنى بان. ولهذا تجد المؤلف المفسر تجد أحيانا يفسر مبين بمعنى بين، وعلى هذا التفسير تكون من اللازم والمتعدي من اللازم، ويفسرها أحيانا بمعنى مظهر تكون من المتعدي. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، معنى مبين أي بين، لفي ضلال بين، فهي من أبان اللازم. وأما مثل هذه الآية إن القرآن مبين فهو بمعنى مظهر. وهل يستلزم كونه مظهرا أن يكون هو بينا؟ نعم يستلزم. أو نقول إنه من باب استعمال المشترك في معنيه، والصحيح جوازه، وقد مر علينا هذا، هل يجوز استعمال المشترك في معنيه؟ والمشترك أيضا فهمينه من قبل، وهو ما اتحد لفظه وتعدد معناه، هذا المشترك، وسمي بذلك لأن المعاني مشتركة في لفظ واحد. المشترك الصحيح أنه يجوز استعماله في معنيه بشرط أو بشرطين ذكرناهما قبل ليلتين، وشي أن لا يقع بينهما
0: تعارض
1: وأن يكون محتملا لهما. نعم، فإن كان لا يحتملهما ما يمكن يحمل عليه، أو وقع بينهما تعارض ما يمكن، لابد يكون حداه هو المقصود. هنا مثلا إذا قلنا إن مبين من أبان اللازم ومن أبان المتعدد، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز، وإن كان هذا مشتركا، لكنه إذا استعمل في معنيه فإنه مستعمل على وجه لا تعارض فيه، فالقرآن بين والقرآن أيضا مبين مظهر. نعم، وعلى هذا التفسير تكون دلالة مبين على أن القرآن بين دلالة مطابقة ولا دلالة التزام؟
0: دلالة مطابقة.
1: دلالة مطابقة، لا دلالة مطابقة. إذا جعلنا مبين مستعملة في المعنيين فالدلالة مطابقة، لكن لو قلنا إنه مبين بمعنى مظهر فدلالته على كونه بينا من باب دلالة الالتزام. وكتاب مبين، طيب مظهر للحق من الباطل، هل هو على عمومه وإلا خاص فيما نزل به القرآن؟ يقول الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهو عام في كل شيء، لكن البيان قد يكون بيانا للشيء على وجه التفصيل، وقد يكون بيانا لأسبابه وطرقه وأنت امشي فيه. نعم، القرآن حقيقة تبيان لكل شيء حتى في غير الأمور الشرعية يبينها، لكن ما يبين تفصيله لأن هذه غير الأمور الشرعية خاضعة للزمن والمكان وأفهام الناس وقوتهم، لكنه يذكر الأسباب والطرق، يذكر الأسباب والطرق. نعم، وأنت تستعملها في نفسك، تستعملها في نفسك. ولهذا إذا قال قائل كيف يصح هذا القول منكم ونحن لا نرى في القرآن عدد ركعات الصلاة؟ نعم، ولا نرى فيها أنها خمس صلوات، ولا نرى أنصباء الزكاة، ولا مقادير الواجب فيها. نعم، فما هو الجواب؟
0: القرآن يقول الله سبحانه كما قال المشهور وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا تشمل ما بين الرسول. وما أيضا قول تعالى نزلنا عليك الكتاب والذي أنزل عليك الكتاب تبين الناس ما نزل
1: إليهم. يعني وأنزلنا عليك الذكرى تبين الناس ما نزل إليهم. طيب، إذن يكون القرآن دالا على هذا ببيان سببه وطريقه. فعندنا الآن طريق العلم بهذا الشيء هو ما جاء ما فصله الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه هذا بينه القرآن، وليس ولا يلزم أن يكون هذا القرآن لا بد أن يدخل كل التفاصيل. من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وابن مسعود الذي أشار إليه إبراهيم في قصة لعن النامسة والمتنمسة إذا جاءت إليه امرأة فقالت إن لا نجد هذا في كتاب الله، فقال بلى هو في كتاب الله، ثم تلا عليه هذه الآية. الحاصل من القرآن مبين لكل شيء، لكن البيان قد يكون تفصيليا، وهذا في بعض الأمور موجود كما في المواريث مثلا في المطلقات. نعم هذا تجد ما يشد عن هذا إلا مسائل قليلة جدا، ومع ذلك بيانها موجود عند التأمل. لا يعني تفصيل الفرائض تفصيل ما شد عنه شيء ما شد إلا كان مسألة واحدة وهي الجد. الجد هذه هي مذكورة في القرآن لكنها جاءت فيها سنة. وأما ما عدا ذلك حتى المسائل الخلافية في المشرفة مثلا، نعم، وفي العمريتين نجد أنها موجودة في القرآن، وفي الجد والإخوة نجد أنه موجود بيانها في القرآن لكنه على يحتاج إلى تأمل. قال الله تعالى، نعم، وكتاب مبين مظهر للحق من الباطل عطف بزيادة صفة هو هدى. طيب بزيادة صفة، وين الصفة؟ مبين. ثم قال هو هدى، قدر المؤلف هو ليبين لنا إعراب هدى، فعلى تقديره يكون هدى خبر لمبتدا محذوف. التقدير هو هدى أي هاد من الضلال. ومعلوم أن هدى مصدر وأن هاد اسم فاعل، فيكون المؤلف هنا فسر المصدر باسم الفاعل، المصدر باسم الفاعل، نعم، وفي تفسيره نظر، لأن الأولى أن يجعل المصدر على بابه لسببين. السبب الأول أن تحويل اسم الفاعل إلى المصدر أبلغ، فإنك إذا قلت فلان عدل وفلان عادل أين أبلغ؟ عادل أبلغ، يعني كأنه مصدر العدل، لكن عادل متصف بالعدل الموجود في غيره، لا شك أن المصدر أبلغ. السبب الثاني في هذه الآية أن جعله هدى، معناه أن القرآن نفسه هدى يهتدي به الإنسان، هدى يهتدي به الإنسان، فهو كالعلم الذي يسير الإنسان وراءه حتى يصل إلى غايته، نعم، مثل ما سماه الله تعالى نورا، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فنحن نقول إن هدى يجب أن تبقى على ما هي عليه، أي أنها مصدر وهو أبلغ من تحويلها إلى اسم فاعل، والثاني أنها مصدر لأن القرآن نفسه هدى، نفسه هدى ليس هاديا بل هو هدى يتداب، مثل ما قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقوله تعالى هدى وبشرى للمؤمنين، بشرى أيضا بمعنى بشار، لكن لمن؟ للمؤمنين المصدقين به بالجنة. قوله بالجنة نذكر هذا بعد. قوله للمؤمنين أي المصدقين به، ما يكفي هنا الإيمان مجرد التصديق، فالإيمان الموجود في القرآن لا بد فيه من قبول وإذعان ما التصديق، أما مجرد التصديق ما يكفي. والدليل على أنه مجرد التصديق لا يكفي أن أبا طالب كان مصدقاً لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لديه ولا يعنى بقول الأباطر، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحاً بذاك مبين. فإذن هو ما قبل ولا أذعن وليس بمؤمن. فالإيمان كل ما وجدت الإيمان في كتاب الله فالمراد به التصديق المستلزم للقبول والإذعان، فليس مجرد تصديق.
2: فإذا للمؤمنين المصدقين به القابلين له المذعنين بأحكامه، لا بد من هذا. وقوله هدى وبشرى لهؤلاء للمؤمنين، يستفاد من ذلك أنه كلما كمل الإيمان بالعبد كمل اهتداؤه بالقرآن، قل لا، لأن الشيء إذا علق بوصف زاد بزيادة ذلك الوصف ونقص بنقص. الحكم إذا علق بوصف فإن هذا الوصف يزيد الحكم بزيادته وينقص بنقصان، هذا معلوم حتى في المحسوس، حتى في المحسوس تجد أن الشيء المعلق بشيء يزيد بزيادته وينقص بنقصان. فنقول كلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد اهتداء بالقرآن، ويدلك على هذا قول الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ويدل أيضا على هذا قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وأيضا بشرى للمؤمنين، البشارة هي الإخبار بما يسر، وقد تطلق على الإخبار بما يسوء لكن بقرين. وهنا يقول بشرى بالجنة، ولكن الصحيح أنها بشرى بما هو أعلى، بالجنة وبالعزة والكرامة وبالنصر. قال الله تعالى وأخرى تحبون نصر من الله وفتح قريب، بعدما ذكر الجنة للمؤمنين نصر من الله وفتح قريب، ثم قال وبشر المؤمنين، يعني بشرهم بما لهم في الجنة وبشرهم بما لهم في الدنيا من النصر. وكل إنسان بطبيعته البشرية يحب أن ينتصر على عدوه، أليس كذلك؟ ويحب أن يكون له العز والكرامة. هذا لا يمكن أن يكون إلا بالإيمان، لا يمكن أن يكون إلا بالإيمان. وكلما ازددنا إيمانا ازددنا انتصارا على عدونا، وكلما تخاذلنا في الإيمان خذلنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أردتم دليلا على هذا فانظروا إلى الذين يطنطنون بالقومية العربية، من متى يطنطنون بها؟ أظن من أول قرن، يعني من زمان، وتبلغ هذه الدعوة أوجها في التسجيل، ومع ذلك لا يزدادون إلا تأخرا وضعف، يعني هم يبعد على إيمان. لكن لما ظهرت بادرة الدعوة للإسلام والتضامن الإسلامي ماذا حصل؟ حاولوا بكل ما يستطيعون أن يقضوا على هذا، ليس من الدول الكافرة بل حتى من الدول التي تزعم أنها مسلمة وهي عربية، نعم، وصاروا يقولون هذه دعوة رجعية إلى آخره، نعم. وأخيرا قضي على من قام به وبالدعوة إليه. الحاصل أن الآن لو إذا أردنا أن نرجع إلى العزة والكرامة والنصر فلا يكون ذلك إلا بالإيمان، إلا بالإيمان. وقد يقول قائل كيف ننتصر بالإيمان على القنابل الذرية والهيدروجينية؟
3: معنى قوة الله ونستعد بالقوة كما
2: نعم. نقول إذا أخذنا بالقوة المعنوية فإن توفرت لنا القوة المادية وإلا جاءت القوة الإلهية، نعم. فنحن مثلا من جملة الإيمان أن نستعد، لكن إذا عجزنا عن الاستعداد جاء دور النصر الإلهي فيبطل ما عليه هؤلاء الأعداء من القوة. والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، التغيرات الجوية تؤثر في أسلحتهم هذا ولا لا؟ الصواعق تدمرها، الخصم يذهب بها وبأهلها، وكل هذا بيد الله عز وجل، كل هذا بيد الله سبحانه وتعالى. وقد حدثني إنسان في العام الماضي ذهب إلى أفغانستان للقتال معهم، وهو شاب متخرج من أمريكا، نعم، لكنه أصر، وأظن قد قصصت عليكم قصته، أصر إلا أن يجاهد، وقال ما يمكن أموت بدون جهاد، ولزم على أمه وأبيه وجعلوا الحكم إلى الله سبحانه وتعالى ثم إليه أحكم بينهم. هم يقولون لا تروح، ويقول لا أبروح، يقولون لا تروح ما حجيت ما أديت الفريضة، ويقول لا أبروح وألتزم لكم أني أرجع في الحجة وأحكم. نعم، المهم بعد ما أخذ رمضان الماضي راح شاهد عيان، يقول مع قلة العدة التي عندهم، حتى يقول الأدوية ما عندهم أدوية إلا أدوية قديمة فاسدة تبيع عليهم الشركات وتغشهم. نعم، لكن يقول شاهدت بعين هم بانين، يقول مسجد في الجمعة يجتمعون فيه، يقول الروس يحرصون يوم الجمعة على أنهم يأتون إلى هذا المسجد ليجمعوا. هم يجعلون على المناطق ناس يحرسون المسجد وما حوله، فجاء يقول القنابل وضربت على الأرض على المسجد، يريدون المسجد، لكن يقول كل ما تضرب المسجد وتضرب النحور ولا تفوت، سبحان الله رب. يقول ما ثار إلا واحدة فقط ثارت على أحد الجنود قتله، والباقي يقول أبدا يعني يخرجون ما كأن الشيء نفسه. وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن نقول إن النصر يعني يجب أن نعرف أنه لا يعتمد على القوة المادية فقط، هناك وراءها شيء. ولهذا يقول الله عز وجل الذين ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكنوه في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهى عن المنكر، أربع صفات. قد يقول قائل وما لنا والنصر مع هذه الصفات عند القنابل وغيره، لكن ختم الآية بقوله ولله عاقبة الأمور. ولله عاقبة الأمور، هي للأمور الحسية، العاقبة لله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يدير الأيام على من عصى وخالف. أي نعم صحيح، ربما يكون هذا. على كل حال لا تستبعد، لكن نحن نستبعد النصر بسبب أعمالنا، ما عندنا رصيد يخول لنا أن ننتصر. طيب، وبشر المؤمنين، إذن وبشر المؤمنين في الجنة كما قال المؤلف أو بما هو أعلم. وش الدليل؟ في سورة الصف، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم، ذلك خير لكم إن كنتم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم. ثم قال وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. ثم قال وبشر المؤمنين. طيب، ثم قال الله تعالى الذين يقيمون الصلاة يأتون بها على وجهها. أقام الشيء أتى به مستقيما، ولا تكون صلاة مستقيمة إلا إذا أتى بها على وجهها. وإقامة الصلاة كما تعرفون نوعان، نوع لا بد منه وهو الإتيان بالأركان والواجبات والشروط، ونوع يكون على وجه الكمال وهو الإتيان بالمكملات من السنن وغيره. نعم، الذين يقيمون الصلاة يأتون بها على وجهها ويعطون الزكاة إلى آخر. طيب، قوله يقيمون الصلاة، هل المراد الفريضة ولا النافلة؟ ها؟ عام، لأنه لا يجوز للإنسان أن يأتي بالسنة مثلا على وجه ينافي الكمال الواجب. لو قال واحد أنا بتطوع بتسنن تطوع، لكن من بقارن الفاتحة هم السنة، يجوز ولا لا؟ ما يجوز. يقول الآن يجب عليك تقرأ الفاتحة، يجب عليك أن تقرأ الفاتحة. لو قال من الرافع من الساجد ما يمكن. فإذا الآية الصلاة عامة إقامتها في الواجب وفي التطوع. وقوله يؤتون الزكاة ما بين المفعول الثاني ليؤتون، لكنه معروف وفي التقدير يؤتون الزكاة مستحقة، يؤتون الزكاة مستحقة. وقد بيّن الله تبارك وتعالى مستحق الزكاة في سورة براءة ببيان واضح مفصل. وقوله يؤتون الزكاة، الزكاة ما حاجة إلى تعريفها عندكم لأنكم تعرفون. وسمي زكاة، سمي الزكاة لأنها تزكي الإنسان، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم. قوله يؤتون الزكاة هذا ثناء على المؤتين للزكاة، والسورة كما رأينا مكية. فهل معنى ذلك أن الزكاة فرضت بمكة أو في المدينة؟ المعروف عند أهل العلم أنها فرضت في المدينة، ولكن الصحيح أنها فرضت بمكة، ولكن تقدير أنصبائها وبيان الأموال لو التفصيل كان ذلك في المدينة. هذا هو الصحيح وهو الذي به تجتمع الأدلة. نعم. وقوله وهم بالآخرة هم يوقنون، يقول وهم بالآخرة هم يوقنون. لا، هذا من باب التطور الشيء. يبين الزكاة وخلها موكولة للإنسان، يخرج ما شاء لأجل النفوس تتعود، ثم بعد ذلك يفرض عليها الشيء الذي أراد الله سبحانه وتعالى. إيه يختار ما يخرج. إيه هذا مثل غيره من الأشياء التي تطورت. الصلاة فرضت ركعتين ثم وقرر سفر وزيادة الحضر. الزكاة هكذا فرضت أول على اختيار الإنسان ثم حددت. الصيام فرض على سبيل التخيير ثم عين. نعم. الحج هو الذي ما أعلم فيه أن إلا أنه فرض مرة واحدة، ولكن السبب في ذلك أنه أتى في السنة التاسعة أو العاشرة بعد أن استقر الإيمان في القلوب، فلا حاجة إلى أن تدرج النفوس من شيء من مرحلة إلى مرحلة. نعم. مو صحيح. أقول مو صحيح. لو كان هذا قول فحديث عائشة صريح، يعني أول ما خلق الصلاة ركعتين، لكن هذا أصح منه. وأنا ما علمت أن تقول هذا عن ابن عباس، حتى لو قاله ابن عباس فحديث عائشة أصح.
4: سمعت يعني من العلماء مثل ابن حجر.
2: نعم.
4: جمع بين الحديثين.
2: نعم.
4: لأن يعني عائشة ذكرت أو قولت فيها.
2: نعم.
4: وابن عباس ذكر ما استقر عليه نعم. كان يعني كأنه فرض الصوم فرضت أربعة.
2: نعم.
4: ثم فرضت يعني ركعتين وزيدت
2: يعني فرضت مرتين. يعني حديث صحيح. عائشة صريح صحيح. أول ما فرضت ركعتين. على هذا الجمع معناها أول فرضت أربعة ثم فرضت ركعتين ثم قسم إلى حضر وسفر. نعم.
4: هل يجوز التدريج بالأحكام
2: للمسلم؟ الظاهر لي أنه يجوز. الظاهر أنه يجوز. وأن أمره بالأهم في الأهم، مثل ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل، مع أن الأحكام مستقرة. قال أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم إقام الصلاة، ثم إيتاء الزكاة. مع أن كل هذه كانت مفروضة، وحتى الصوم والحج أيضا مفروض. قال وهم بالآخرة هم يوقنون يعلمونها بالاستدلال. وأعيدهم لما فصل بينه وبين الخبر. قوله وهم مبتدأ، ويوقنون خبره، وبالآخرة متعلق بيوقنون. نعم. ولكن كلمة هم أعيدها مرة ثانية، هل هذا من باب التوكيد وهم بالآخرة هم يوقنون؟ يعني وهم هم الذين يوقنون دون غيرهم، أو أنه كما قال المؤلف للفصل بينه وبين الخبر والفاصل قوله في الآخرة، يحتمل هذا وهذا، وقد يجوز أن يكون المراد الجميع. فبين الله سبحانه وتعالى أنهم هم أهل الإيقان حيث كرر الضمير مرتين، وكرر أيضا مرتين يطول الفصل بين الخبر وبين المبتدا بالفصل. ولكن الإيقان يقول المؤلف يعلمونها بالاستدلال، يعلمونها بالاستدلال، إنما قال بالاستدلال لأن اليقين أخص من العلم، إذ أن اليقين معناه العلم الذي لا يتطرق إليه الاحتمال، فهو أعلى درجات العلم، وهذا إنما يكون بالاستدلال يعني بالأدلة المبينة المقنعة. لهذا فسر المؤلف اليقين بأنه العلم بالأشياء عن طريق الاستدلال. نعم. وقوله بالآخرة هم يقنون، المراد بالآخرة بس أنه يبعث الناس فقط؟ لا، كل ما أخبر الله تعالى به مما يكون في هذا اليوم أو أخبر به رسوله فإنه داخل بالآخرة. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فعلى هذا يكون الآخرة المراد بها ما بعد الدنيا، يشمل عذاب القبر ونعيم القبر، ويشمل كذلك الموازين في يوم القيامة والحوض المورود للرسول عليه الصلاة والسلام وما ذكر. هل بقي شيء من الإيمان؟ لأن ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإقام بالآخرة. لا، احنا ذكرنا ان الايمان بالله يتضمن الايمان بالرسل ويتضمن الايمان بالكتب، بل ويتضمن الايمان باليوم الاخر ايضا والايمان بالملائكه. ها، الايمان بالقدر من الايمان بالله، لان القدر قدر الله سبحانه وتعالى. لكن بقي عندنا الصيام والحج وهو من اركان الاسلام، والجواب على ذلك ان السوره مكية، والصيام والحج لم يفرض بمكة بالاتفاق. الصيام فرض في السنة الثانية، والحج فرض في السنة التاسعة والعاشرة على القول الراجح. وعلى هذا فلا يرجع على هذا، ما في إشكال، ما في الآية إشكال. طيب، ويستفاد منها أن الإنسان إذا آمن بالشرائع المنزلة فهو كامل الإيمان وإن لم يدرك الفرائض المتأخرة. فالذين ماتوا من الصحابة قبل فرض الصيام إسلامهم كامل، إسلامهم كامل، بل إن الرجل يمكن أن يؤمن ويموت قبل أن يصلي صلاة واحدة ويكون بذلك كامل الإيمان، يعني إيمانه هو كامل، وإن كان لغيره اللي أدرك أكمل منه، لكنه هو بالنسبة إليه ما يقال إيمان ناقص، أي أنه ناقص نقصا يسل به. وهم بالآخرة هم يقنون، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم القبيحة بتركيب الشهوة حتى رأوها حسن فهم يعمهون يتحيرون فيها لقبحها عندنا. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي لا يصدقون بها، كذا نقول
3: لا يصدقون
2: هم إذا لم يصدقوا معلوم ما هم قالوا ولا مبين. نعم، لأن من لم يصدق لا يمكن أن يقبل ويصدق. طيب، إذا صدقوا به ولم يقبلوا ولم يصدقوا
3: مثلهم
2: نفس الشيء. إذن لا يؤمن بالآخرة يشمل نفي التصديق ونفي القبول ونفي الإذعان. وأظنكم تعرفون الفرق بين القبول والإذعان. أقبل مثلا أن هذا الشيء فرض وأعتقده فرضا لكن ما أفعله، وش اللي تخلق؟ الإذعان. وأما عدم القبول يرفض هذا، هذا ما هو واجب ولا نعترف بأنه فرض. وأما التصديق هو الإنكار المطلق. الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، نعم، التصديق والقبول. التصديق إنه يصدق لأن هذا حق، لكنه ما يقبله. يقول نعم هذا الرجل جاء بالحق لكن أنا ما أقبل وأرفض. نعم. والقبول في الغالب يكون في المعتقدات، والإدعان في الأعمال الظاهرة في أعمال الجوارح. طيب زينا لهم، هذه الجملة زينا خبر إن، وتفيد أن العلة في التزيين عدم الإيمان بالآخر، وأن الله تعالى لم يزين لهم هذه الأعمال إلا بسبب عدم إيمانهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكل
5: منا مش باقي من فوائد أمام كان جواب قومه حفظ ما كان جواب
2: قال الله تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يستفاد من هذه الآية بيان عتو هؤلاء المكذبين للوط عليه الصلاة والسلام، وأنهم لم يقتصروا على رد دعوته بل اتفقوا على أن يخرجوه من البلد. وفيها أيضا دليل الحاجة الثانية أنه ينبغي عند الدعوة إلى الشيء أن يقرن الداعي دعوته بما يغري المدعوين ويؤلبهم ويقويهم. مستفاد من قوله آل لوط ومن قوله من قريتكم، ولم يقولوا من القرية. والفائدة الثالثة استعمال الداعي لما يغري المدعو، لأن قول من قريتكم هذه توجب الحمية والعصبية حتى يخرجون، فأنهم قالوا القرية هذه لكم قتلوا هذا الرجل. وكذلك في قوله آل لوط لأن يعني هؤلاء ليسوا منكم، فلاوة لأنكم السنان. الفائدة الثالثة بيان أو قرن الحكم بالسبب، قرن الحكم بالسبب لقولهم إنهم أناس يتطهرون، هذا سبب قولهم أخرجوا آل لوط. الفائدة الرابعة أن قول البعض إذا رضيه الباقون فهو للجميع، لقوله إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط. ومن المعلوم أن هذا القول ليس للجميع، لأنهم يقولون أخرجوا فهو يخاطب بعضهم بعض، ولكن الكلمة إذا جاءت من بعض القول وردها الآخرون فإنها تنسب إليه. ولهذا يخاطب الله اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله أسلافهم، خاطبهم بما فعله أسلافهم، وفي سورة البقرة كثير من ذلك، كما قال الله تعالى وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. نعم، موسى الذي أوتي الكتاب والفرقان هل جاء لهؤلاء وللأسلافهم؟ وكذلك قال ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. والذي اتخذ العجل منهم هؤلاء، لكن هؤلاء راضون. ففعل القوم أو فعل بعض القوم أو القبيلة إذا رضيه الآخرون فهو للجميع. أين العبرة في الأشراف ومن لهم الكلمة؟ إذا قد يكون بعض الناس يكره هذا الشيء ولا يريده، فالعبرة في الأشراف. ثم قال تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. يستفاد من هذه الآية بيان أن الله تعالى كامل العدل، حيث أنجى لوطا وأهله. ثانيا أنه من أتى بأسباب الهلاك هلك وإن كان بين قوم صالحين. بقوله فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناه. الفائدة الثالثة بيان سبق التقدير للحوادث، أن تقدير الله تعالى سابق على أفعاله بقوله قدرناها. لأن مش معنى قدرناها، هل جعلناها بتقدير السابق. وفيه دليل على أنه على أن المرأة يعذر بما لا يعلم، فإن لوطا كان لا يعلم عن امرأته شيئا أنها كافرة. والدليل على أنه لا يعلم قوله تعالى في سورة التحريم امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. وإلا لما كان لنبي أن يبقى تحته امرأة كافرة، إلا أنه إذا كان لا يعلم فهو معذور. وفيه دليل على الفائدة الخامسة أظن أنه لا ينجي من عذاب الله الاتصال بأهل الصلاح. فلا يقول مثلا الإنسان أنا أخي صالح أو ولي أو ما أشبه ذلك فهو يعصمني من عذاب الله. فهذه امرأة لوط لم ينفعها أنها امرأة نبي، ولهذا قال الله تعالى فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. ونوح عليه الصلاة والسلام له ابن كافر قال إنه من أهلي، فقال الله تعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لابنته فاطمة يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فالمهم أن هذه الفائدة هو أن لا يغتر الإنسان بقربه من أهل الخير والصلاح فيقول إنني سأنجو بهذا القرب، لأن الله تبارك وتعالى لا يحابي أحدا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. نعم. ولو كان مع قوم صالحين. لهذا الفائدة هنا أن له قربا خاصا. الأول لو كان معهم بمجرد الاجتماع والمصاحبة. امرأة نوح جامعة بين الأمرين. امرأة لوط جامعة بين الأمرين. ثم قال الله تعالى وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. استفاد من هذه الآية إن الله سبحانه وتعالى يعذب كل إنسان بذنبه، كما قال الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من فعلنا به كذا ومن فعلنا به كذا. فهنا يقول أمطرنا عليهم مطرا، ووجه مناسبة العقوبة للجريمة أن هذا المطر جعل عالي بلادهم كافلة، كما أن أولئك كفلوا بأخلاقهم حتى كانوا يستعملون هذه الفاحشة
5: ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم. وهذا بلا شك انقلاب في فطرهم، ولذلك عوقبوا بهذه الجريمة والعياذ بالله. وفي هذا الفائدة الثانية أن الثناء على الفعل بما يستحقه من الثناء، حيث قال فساء مطر المنذرين، فساء مطر المنذرين. وهنا يورد إشكالا، وهو أن هذا المطر منين؟

أن هذا السوء ليس في فعل الله ولكنه في مسؤوله، فهذا المطر هو الذي أثني عليه بالسوء فساء مطر المنذرين. وأما فعل الله فإنه ليس بشر، بل هو من كمال العدل والقوة والسلطان، حيث عاقب المجرمين بما يستحقون، وعقوبة المجرم بما يستحق لا شك أنها ليست بظلم وليست بسيئة ولا يثنى على فاعلها بالسوء. فتبين بهذا أنه لا ينافي قول الرسول عليه الصلاة والسلام الشر ليس إليه. والفائدة الثالثة في هذه الآية أن هؤلاء قد قامت عليهم الحجة، هؤلاء الذين أهلكهم الله قد قامت عليهم الحجة. من أين نأخذها؟ من قوله المنذرين، أن هؤلاء أنذروا بالعذاب فقامت عليهم الحجة. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما عذب الله أمة من الأمم إلا بعد قيام الحجة عليه، ولولا ذلك لكانت الحجة على الله. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا أحد له حجة على ربه، لأن الحجة قد قامت فيما ركب الله تبارك وتعالى في صدور الناس من محبة الخير وعبادة الله سبحانه وتعالى، وأيد ذلك بالأنبياء والرسل الذين أتوا بالبينات الظاهرة. فلم يقل الإنسان حجة، لأن الدليل الباطني والدليل الظاهري موجود فيه. فالدليل الباطني الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليه. والدليل الخارجي الرسل الذين جاءوا بالكتاب وبالآيات البينات، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أوتي ما على مثله يؤمن البشر. فلهذا نقول إن هؤلاء الذين أهلكهم الله وهم قوم لوط كانوا قد أنذروا بالعذاب، ولهذا قال: فساء مطر المنذرين. ما الفرق بين المنذرين في قوله تعالى: إنا كنا منذرين، وبين المنذرين في هذه الآية؟ المنذرين من أتى بالإنذار أو من أنذر، والمنذر من أكنت له وقوة. ثم قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. استفاد من هذه الآية أولا وجوب حمد الله، وجوب حمد الله بقوله قل، والأصل في الأمر الوجوب. والله تعالى يحمد على كمال صفاته وأفعاله، على كمال صفاته وأفعاله. وهنا الحمد، قل الحمد لله على أي الأمرين؟ عليهما جميعا، ليس على أفعاله. ومن جملة ما يحمد عليه أنه أهلك هؤلاء المنذرين الذين كذبوا الرسول. ولهذا تخصيص المؤلف بقول على أهل الكفار قدم التنبيه عليه، وأن هذا تخصيص للآية. والله تعالى يقول: قل الحمد لله، فيحمد الله تعالى على كمال صفاته وأفعاله. وحمده واجب. والحمد هل هو الثناء أو غير الثناء؟ من بعض الناس يقول الحمد هو الثناء على الله بالجميع، وليس بالصحيح. بل الحمد هو وصف المحمود في الثناء، ثم إن كرر صار ثناء. ودليلنا على هذا قول الله تعالى في حديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد. فدل هذا على أن الحمد ليس الثناء. واجب شرعا وعقل، أن العقل يقتضي أن يوصف الله تعالى بالكمال. وفيه أيضا

الفائدة الثانية أن إهلاك الله للأمم صفة كمال ينبغي أن يحمد عليها للأمم المستحقين طبعا، ولا يعذب الله إلا مستحقا. على هذا إذا أصيب هؤلاء الكفار بالكوارث من الزلازل والفيضانات والأوبئة، فما موقفنا نحن من ذلك؟ هل نترحم لهم ونؤوي لهم؟ لا، لكن بعض الناس الجهال في وقتنا هذا تجدهم يتأوهون لهم ويتوجعون لهم ويعطفون عليهم ويرحمونهم، وهذا خلاف العقل وخلاف النقل. بل إننا إذا أوقع الله بهم ما يوقع من عقوبات فإننا نقول الحمد لله، نحمد الله على ذلك، لأن إهلاكهم مصلحة للإسلام والمسلمين. ما من فرد يزيد في الكفار إلا ويزدادون به قوة على المسلمين، فإذا إهلاكهم نعمة من الله عز وجل، علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى عليه. ولا ينافي هذا أن نعطف مثلا على الكفار منهم، لأن هؤلاء لا ذنب لهم. مثلا لو فرضنا أن قرية أهلكت وبقي أيتامها وهم كفار، فإنه لا مانع من أن مثلا نتصدق عليهم، لأن هؤلاء لا ذنب لهم ولا جريمة لهم، وربما يعيشون في الإسلام فيما بعد. والحائل إنما هؤلاء المكذبون المجرمون، إذا أهلكهم الله فإن الواجب علينا أن نحمد الله، لا أن نترحم لهم ونرق لهم. نعم، وهذا خلاف ما عليه بعض الناس اليوم الذين فقدوا الغيرة الدينية ولم يكن في قلوبهم المحبة أو الولاء، على الأصح لم يكن في قلوبهم الولاء والبراء، لأن كثيرا من الناس فقدوا الولاء والبراء، وبعض الناس فقد البراء فقط ومعه الولاء لكنه ولي لكل أحد، وبعض الناس بريء من كل أحد، لا يحب المسلمين ولا الكفار، ولكن هذا نادر. إنما الكثير في وقتنا هذا هو الولاء للجميع، وأنه لا يبغض أحدا، لا، هو إنسانية المسألة ليست دينية. نعم، وهذا خطأ وخطر أيضا، مع كونه خطأ فهو خطر، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نعم.

0: ما يلزم أن ينصبه. نعم إنسان معاهد فإنه معصوم من كذب، وإن كان غير معاهد ما بين يدينا عهد فلا فرع نصبه، بل إننا نجهد عليه. ما من معاهد إلا هو نعم إذا كان ما يعلم الله أعلم. نعم هو المهم معاهدة المستأمن اللي في بلادنا مستأمن، يعني يكون يأتي بعقد سواء حكومي أو غير حكومي فهو مستأمن. نعم له حكم معاهد. نعم مستأمن له حكم معاهد، يعني يقول فأتلو حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه. نعم لا العلماء قالوا إن قال المعصوم من الهلكة واجب، إن قال المعصوم من الهلكة واجب. لا ما أظن هذا مهم فعلا. وين وجه المعصوم مثل ما قال الله سبحانه وتعالى فما استقاموا له فاستقيموا له. هنا هذا المثل انه ما سمع ما سمع لا ما في ما في الا الا ان اهل العلم يقولون ان المعصوم يجب ان ينقل من الهلك مطلق ولا فصل بين المسلم وغير المسلم، ولذلك ما يجوز الاعتداء عليه ما يجوز الاعتداء عليه. وهذا مثل كاتب النص كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فانكم من تقتلوا دمكم دينكم ودينك اهله عادكم اهون من تقتلوا ذمه الله. الحاصل ان المعصوم يقول العلماء انه يجب انقاذ مطلق، والله يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوا من ديارهم ان تبروهم وتحسنوا اليهم ان الله يحب المتقين. هذه المساله هذا كلام اهل العلم الان فيها، ويمكن المساله تحتاج الى بحث عندما نريد ان نحققها ينظر هل فيها مثل اختلاف في هذه المساله يشوف عن صلاة يمر. نعم طيب وفي هذا دليل في قوله يقول الحمد لله على أن الله سبحانه وتعالى له أن يتمدح بنفسه ويدعو الناس إلى ذلك، أما غيره فليس من اللائق إن الإنسان يقول للناس احمدوني وأثنوا علي. نعم ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى لأنه أهل لذلك ولأن المصلحة لنا، المصلحة لنا، والله تعالى لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يتضرر بمعصية العاصين. وفي قوله وسلام على عباده الذين اصطفى فائدة رابعة أن الذين اصطفاهم الله قد برئوا مما يلصق بهم بقوله وسلام على عباده الذين اصطفى، فإن هذا السلام يتضمن سلامتهم مما وصفوا به وقدح فيه ويتضمن أيضا سلامتهم من عقوبة الله. السلامة هنا كاملة للسلامة مما يتعلق بفعل الله كالعقوبة أو بفعل الخلق كالقدر. وفيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى يصطفي من عباده ما شاء، يختارهم لعبادته بقوله على عباده الذين اصطفى أي اختار. لكن من الذين يختارهم؟ هم الذين قاموا بطاعته، فمن قام بطاعة الله اصطفاه الله، ومن عصى الله فهو بعيد من الاصطفاء. وفيه دليل على قيام الأفعال الاختيارية في الله عز وجل بقوله الذين اصطفى، فإن الاصطفاء من الأفعال، والله تبارك وتعالى قائم به الأفعال الأفعال الاختيارية. وفيه أيضا
1: دليل على حكمة الله تعالى في تعليق الأحكام بأسبابها، فإن السلامة هنا معلقة على الاستثناء، وهكذا أحكام الله الكونية والقدرية كلها مربوطة بأسبابها، وذلك لثبوت الحكمة في أحكام الله، إذ أن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة. وفيه دليل على الثناء على المصطفين لسلامتهم، وفيه أيضا دليل على أن ما جاءت به الرسل فإنه ليس فيه نقص، سواء كان ذلك في الأحكام الشرعية أو في الأخبار، فما أخبرت به الرسل فهو حق ليس فيه كذب، وما أمرت به أو نهت عنه فهو عدل ليس فيه جور ولا ظلم. لأن قول السلام على عباده الذين اصطفى، أول من يدخل فيه الرسل، ولهذا يقول الله عز وجل في سورة الصافات: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسلم على الرسل لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهكذا هنا سلام على عباده الذين اصطفى. وفيه ويستفاد من الآية أن من قام بما يجب عليه من الاجتهاد فأخطأ فلا إثم عليه. من توخذ لقول السلام على عباده الذين اصطفى، فإذا اجتهد الإنسان في طلب الحق وتحرر الحق وأخطأ فلا إثم عليه في هذا الخطأ، لأنه ما دام متحريا للحق وطالبا له وفاعلا لأسبابه فهو من العباد المصطفين، فإذا حصل عليه خلل فهو سالم من جراء أو مما يكون بهذا الخطأ. وهذا يشهد له قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا حكم فأصاب فله أجران. وفي قوله تعالى: الله خير أما يشركون، دليل على جواز المقارنة بين ما هو خير محض وما لا خير فيه، تنزلا مع من؟ مع خصم، أو مراعاة أحسن من تنزلا، لأن الله لا يصف التنزل، ولكن يقول مراعاة للخصم وإقامة للحجة عليه. فإن من المعلوم أن الله خير مما يشركون، ولا مقارنة بينه وبينه، لكنه يخاطب من؟ يخاطب قوما مشركين، إن كانت القراءة بالتالي أنت قراءتان: أما تشركون وأما يشركون، أو يتحدث عن قوم مشركين، فلهذا راعى أحوالهم فقال: الله خير أما يشركون. وفيه دليل على أن من أساليب المناظرة إلزام الخصم بما يقر به، إلزام الخصم بما يقر به، لأن هؤلاء لا يمكن أن يقولوا إن آلهتهم خير أبدا، ولهذا فعقبها بقولها: أمن خلق السماوات إلى آخره، إنه هو من أفعال الربوبية التي لا يمكن لهم أن يدعوا أن آلهتهم تفعله. فإذا تقرير الحكم أو إلزام الخصم بما يقر به هذا من أساليب المناظرة. نعم. طيب، وفيه أيضا دليل في قوله تعالى: الله خير أما يشركون، دليل على عدل الله سبحانه وتعالى في إقامة الحجة على المعاندين، لأنه إذا وصلت الحال إلى هذا الأمر إلى أن يقول لهم: الله خير أم أصنامكم، فهذا في غاية ما يكون من العدل وإقامة الحجة، وإلا فالله قادر على أن يدعى هؤلاء ويبين الحق ولا حاجة إلى المناظرة، ولكن إقامة الحجة على هؤلاء ولكمال العدل فيما لو عوقبوا أن يكون عقوبتهم بعد إقامة الحجة صار مثل هذا الكلام.

0: نعم. لا يعني هذا قد يكون من جملة ما يقال له، يعني يقول الحمد لله والسلام على عباد الله الصفاء، وقل أيضا لهؤلاء قال الله خير أما سيكون من جملة المقول. طيب وفي الآية الجليل على أن الله سبحانه وتعالى الخيرية المطلقة في كل شيء خلافا لما نفى عليه الكافر المؤلف، حيث قال الله خير لمن يعبده، والصواب الله خير بكل شيء، خيرية مطلقة في صفاته وفي أفعاله المتعلقة بعابديه. نعم. أما يشركون، ثم قال تعالى أمن خلق السماوات والأرض، وهي مبتدا قراءتنا اليوم. قال المؤلف الآلهة خير لعابديها أم من خلق السماوات والأرض؟ الجواب فمن خلق السماوات والأرض فهو خير، وقولها الآلهة خير لعابديها نقول فيها مثل ما قال خير لمن يعبده، الخيرية هنا مطلقة إذا صح تقدير المؤلف، لأنه قد يقول قائل أنت إن قوله أمن خلق للإضراب وليس للمقارنة. نعم، يعني يكون السؤال استفهام مطلق، يعني يقول من الذي خلق السماوات والأرض؟ أإله مع الله، فيكون قوله أمن هذه للإضراب وليس متعلقة بما سبق. إذا تقدير الآية أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. نعم، سيكون الاستفهام هنا ليس للمعادلة، أما على رأي المؤلف فجعل الاستفهام للمعادلة. الله آلهة خير لعابديها أمن خلق السماوات والأرض، وقد تقدم الكلام عليها وبينا أن بعض المحبين تفلسف وقال إن السماوات ليست مفعولا به وإنما هي مفعول مطلق، وبينا أن هذا ليس بصحيح. وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. قال حدائق جمع حديقة وهو البستان المحور، يعني عليه حائط ذات بهجة حسن، البهجة بمعنى الحسن لأنه يبتهج بها القلب وينشرح بها الصدر، وهذا أمر معلوم لا سيما لعشاق الحدائق. نعم، وإلا فبعض الناس ما يهمه الحديقة سواء كان فيها ما يبهج أو لا، لكن عشاق الحدائق يجدون لذة عظيمة في مثل هذه الحدائق التي فيها هذا النبات العظيم. قال الله تعالى ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، ما كان بمعنى ممتنع غاية الامتناع، وهي نظير قوله تعالى ما كان لله أن يتخذ من ولد، أي ممتنع عليه. فما كان لكم أي ما صح لكم وما أمكن لكم أن تنبتوا شجرها، لماذا؟ لعدم قدرتكم على ذلك، ليس في مقدوركم أن تنبتوا هذا الشجر. فإذا قال مجادل بل في مقدوري أجيب عبث أجيب حب وأحرس الأرض وأضعه فيها، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ نعم أنت فعلت السبب، لكن هل خلقت هذا؟ هل فرقت الحب والنواء؟ أبدا. وإذا جادل مجادل بمثل ذلك قلنا له مثل ما قال إبراهيم الذي قال أنا في عميد، قال إبراهيم فإن الله يأتي الشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، نقول إذا كان الشمس تفعل هذا هذه الشمس تأتي من المشرق فأتي بها من المغرب. قال ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله، بتحقيق الهمزتين وتكسير الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في مواضعه السبعة. وين مواضع في الآيات الآتية؟ خذوا هذا واحد ونعد في كلام المؤلف المضبوط ولا لا؟ مع الله أعانه على ذلك، إله مع الله أعانه على ذلك، يعني أو انفرد بشيء منه. المعية هنا تقتضي كما قال المؤلف المعاونة إذا كان مصاحبا له، أو الانفراد ببعض الخلق إذا كان غير مصاحب له. هذه الحقيقة مثلا فيها نقل ورمان وعنب، هل مع الله إله شاركه في إيجاد النخل والرمان والعنب، أو أوجد النخل والله أوجد الرمان والعنب وما أشبه ذلك؟ إذن قول المؤلف أعانه ينبغي أن يقال أو انفرد بشيء منه، أو انفرد بشيء منها. وقلت ذلك لأن الله يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا الانفراد. وما لهم فيهما من شرك، هذا المشاركة على وجه السوء. وما له منهم من ظهير، هذه المعاونة وإن لم يكن شريكا. ولا تنفع الشفاعة عنده، هذا التوكل. كلما يمكن أن يتعلق بالمشركون نفاه في هذه الآية، كلما يمكن أن يتعلق بالمشركون بالنسبة لأصنامهم نفي في هذه الآية. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. بلاغة القرآن. أولا الانفراد، شوفوا في أي كلمة، في قوله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. المشاركة على السيوع وما لهم فيهما من شرك. المعاونة بدون مشاركة وما له منهم من ظهير، ما عاون والله ولا معاون. التوسط للعابدين إلى الله، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن كيف يتعلقون؟ الحاصل من قوله إله مع الله أعانه، نقول أيضا أو انفرد بشيء، أو انفرد بشيء، نعم، أو شارك في ملكه. نجيب الثلاثة، لا أعان الله ولا شاركه ولا انفرد بشيء من ملكه، نعم، أي ليس معه إله. نعم إن إذا قالوا ما تفعل إن إذن لماذا تعبدون؟ طيب يقول طيب يعني قد تعينني مثلا على إفتاح شيء في بيتي، ما لك بالشركة، ما لك بالشركة، كله لي. أإله مع الله يقول أي ليس معه إله، فالاستفهام إذن إنكار من نفسه، يعني ليس مع الله إله فعل ذلك. المعبودات التي تعبدونها مع الله لم تفعل ذلك، إذن بنفس الواجب، الواجب إفراد الله تعالى بالألوهية، واجب إفراد الله بالألوهية، فعليه تكون الحجة قد قامت على هؤلاء بما أقروا به من الربوبية. وهذا كثيرا ما يستدل الله تبارك وتعالى بتوحيد الربوبية على وجود توحيد الألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا توحيد الألوهية، ربكم هذا ربوبية. قال الله تعالى بل هم قوم يعدلون، يشركون بالله غيره. بل هذه للإضراب، انتقالي ولا إبطالي؟ انتقالي، يعني بل هم مقرون بذلك وأنه لا إله مع الله، ولكنهم يعدلون به غيره فيشركون. فصار فعلهم هذا ليس عن دليل، قل لا ولكن لمجرد خوف، بل هم قوم يعدلون، وإن كانوا يقرون بأن الله تعالى لا شريك له في خلق السماوات والأرض وإنزال المطر وإنبات النبات به، وإنما يعدلون بالله غيره فيشركونه مع الله لمجرد أخوائهم. أما أنه عن دليل عقلي أو فطري أو نقلي فليس كذلك. تحتمل، لكن ما قرره المؤلف أحسن لقوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ولم يقل عن ربهم يعدلون، فدل هذا على أن رب المعادلة هنا مساواة، أي يساوون به غيره. قال تعالى: أمن جعل الأرض قرارا. على تقرير المؤلف نقول: هل آلهة خير أمن جعل الأرض قرارا؟ أمن جعل الأرض قرارا، جعل في الماضي ينصب مفعولين، الأول الأرض والثاني قرارا. قرارا لا تميد بأهلها، هذا ما أحد يستطيع أن يجعل الأرض قرارا، لا سيما وأنها مركبة على الماء، الماء محيط بها من كل جانب. ولو أنك وضعت كرة في ماء هل تستقر ولا لا؟ ما تستقر، تتقلب وتتموض. ولكن الله تبارك وتعالى جعل هذه الأرض كرة في وسط ماء، لأن البحار تمثل كم؟ تقريبا 3/4 اليابسة، ومع هذا فإنها منضبطة تماما، لا تميل ولا تتقدم إلى ناحية ولا تتأخر عنها، نعم، ولا تتزحرج في هذا الماء، فجعلها الله تعالى قرارا. والقرار موضع الاستقرار، القرار موضع الاستقرار، وهذا نعم. لا تضعه ماء، وقوله قرارا استدل به من يقول إن الأرض تدور، ومن يقول إن الأرض لا تدور. اللي يقول إن الأرض لا تدور يقول لأنها مع الدوران ليست بقرار، لو كانت تدور استدارت رسل، نعم. واللي يقول إنها تدور يقول لولا أن هناك حركة ما نفعل الميدان، فنفي الأخص يقتضي وجود الأعم، مثل ما أنكم استدللتم بقوله تعالى لا تشركوا الأبصار، استدللتم بها على أن الله لا يرى، استدللنا بها على أنه يرى، لأنه لو كان لا يرى ما صح أن يقول لا تدر، فقال لا ترى. فهنا ألقى في الأرض رواسي أن تميل، لولا وجود الحركة ما صح نفي الميدان، لأن ما لا يتحرك لا يتوقع منه الميدان، وإنما توقع الميدان بماذا؟ بما يتحرك. وعلى هذا فنقول إنها الآيات دليلا على أن الأرض تدور. والذين يقولون لا تدور يقولون إن نفي الميدان صحيح يدل على حركة، لكن هل هو يدل على حركة موجودة بالفعل أو يدل على حركة متوقعة؟ بمعنى إنه لولا هذه الجبال لكانت تضطرب، حيث إنها في الماء، ولكن لما وجدت هذه الجبال هي أنفتت وكانت لها رواسي بمنزلة أطناب الخيمة. في الحقيقة أن هذا الأخير رد واضح على الأول، وأنه لا يلزم من مجرد الحركة الدوران، لازم منه، يعني فنحن نقول نعم هي ممكن أن تتحرر ولولا هذه الجبال لماتت، لأنها أين محلها؟ في ماء، فكرة في ماء لا بد أن تتحرر، والماء كما ترون هذا الماء العظيم الذي تضربه الرياح لا بد أن يكون فيه أي شيء، أمواج عظيمة، أمواج عظيمة مثل الجبال، يغشاه موج من فوقه موج. هذه الأمواج العظيمة إذا ضربت الأرض لولا وجود الجبال المرسية لماذا على كل حال يعني هذه هي هينة هذه الأمواج. الحاصل أن الآية ليس فيها ما يقرر أن الأرض تدور، فيها ما يقرر أن الأرض لا شك أنها تضطرب لولا وجود هذه الجبال. ثم يبقى الأمر الآن مسألة الدوران، تبقى لا دليل عليه من القرآن، ويعني لا دليل يثبته ولا دليل ينفيه. فإذا ثبت ذلك بالأدلة البينة فإننا نؤمن به، لأن الإنسان المؤمن لا ينكر المحسوس أبدا، بل إذا أنكر المحسوس كان ذلك طعنا في فهمه وفي تصوره. وما دام أنه ليس في القرآن ما ينفي ذلك ولا ما يثبته، فموقفنا نحن ما موقفنا؟ موقفنا الوقوف حتى يتبين لنا الأمر. فمن زعم أن الأمر قد تبين له وهو من المسلمين وقال أنا أعتقد ذلك، ننكر عليه؟ ما ننكر عليه، ما عندنا دليل ننكر عليه. ومن قال أنا ما يتبين لي، والحمد لله حسنا أن نقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكونها تدور أو ما تدور هذا أمر ما يعنينا، يعنينا أن المصالح الآن ولله الحمد مرتبة على تعاقب الليل والنهار، وأن رحمة الله جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه. فمن زعم أن الأمر قد تبين له وهو من المسلمين وقال أنا أعتقد ذلك، ننكر عليه؟ ما ننكر عليه، ما عندنا ننكر عليه. ومن قال أنا ما يتبين لي، والحمد لله حسنا أن نقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكونها تدور أو ما تدور هذا أمر ما يعنينا، يعنينا أن المصالح الآن ولله الحمد مرتبة على تعاقب الليل والنهار، وما رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه. على قوله أمن جعل الأرض قرارا، أليس كذلك؟ فيستفاد منها أولا نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد بجعل الأرض قرارا، مع أن الأصل أن تكون مائدة، تكون مائدة هذا الفوائد. نعم لا ما أخذ
1: إلا أما الزهد أخذنا قوله تعالى
0: هذه بعد هذه بعد

0: ولا شجرة تحدي هؤلاء؟
1: اللي بعده المبيعات اللي بعده
0: نوقفنا على
1: البقرة. أيه مو اللي بعده أمن جعل الأرض فيها بيان نعمة الله سبحانه وتعالى بجعل الأرض قرارا لأهلها، واستدل بها بعضهم على أن الأرض تدور، لأن كونها قرارا مع عدم الإتقان لا يتبين فيه تمام القدرة والنعمة، وإنما يتبين ذلك بما إذا كانت دائرة. وهذه الفائدة يناقش فيها غير مسلمة، لأننا نقول لا يلزم من الميدان الدوران، فهي حقيقة أنها لولا أن الله جعلها قرارا لكانت تميد بأهلها، وأما أنه يلزم أن تكون تدور فهذا ليس بلازم. إذن ففيها الفائدة الأولى فقط. الفائدة الثانية ما أنعم الله به على العباد من هذه الأنهار المتخللة للأرض ظاهرا وباطنا، بقوله وجعل خلالها أنهارا. الفائدة الثالثة ما أنعم الله بها ما أنعم الله بها على في هذه الرواسي التي هي الجبال التي هي راسية بنفسها مرسية للأرض أيضا، وجعل فيها رواسي. وفي سورة فصلت قال رواسي من فوقها، قال أهل العلم البيوتيين إن كون هذه الرواسي من فوق لا من باطن الأرض فيه فوائد عظيمة، فوائد للسقف وفوائد للنبات وفوائد للمعادن إلى غير ذلك مما هو معلوم عند أهل العلم بذلك. يعني يقولون إن كون الجبال المرسية للأرض من فوقها دون أن تكون من أسفل فيه فوائد كثيرة، وأنت إذا نظرت إلى سلاسل الجبال التي على البحار عرفت بها قدر هذه النعمة العظيمة، لا سيما ما يأتي من الجهات الباردة حيث هذه الرواسي تسد تلك الرياح الباردة التي تضر. فالمهم أن فيها فوائد عظيمة لكونها من فوق الأرض، ولكن هذا لم يذكر هنا وإنما ذكر في سورة الفصلة. وفيها أيضا الفائدة الرابعة بيان قدرة الله عز وجل، حيث جعل بين البحرين حاجزا، والبحران هما العذب والماء، وهذا الحاجز هل هو مفقود أو مذكور؟ نعم فيه في احتمال، بل إننا نقول عام يشمل المفقود والمذكور وإن لم يشهد، فإن الأنهار هذه جعل الله بينها وبين البحار حواجز طبيعية كالأرض وحوائج غير معلومة لكنها مذكورة، فإن في جوف البحار المالحة أنهار عذبة وعيون عذبة. وفيها أيضا بيان قدرة الله ومنته أيضا لجعل الحاجز بين هذين البحرين، لأنه لو اختلط ماء بعضهما ببعض لأفسد أحدهما الآخر وضاعت منافعهما. وفيه أيضا أن أكثر الخلق لا يعلمون ما في هذه الآيات من العبر، ثم إن نفي العلم كما قلنا قد يكون نفيا لأصله وقد يكون نفيا لثمرته وفائدته، والأمر كله واقع إن الناس من ليس عنده علم أصلا ولا يفكر في هذه الآيات ويرى أنها ظواهر طبيعية وليس لله تعالى فيها أي شأن، ومنهم من يعلم ولكن لا ينتفع. ثم قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. في هذه الآية من الفوائد أن الله تبارك وتعالى يجيب دعوة المضطر بقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه. الفائدة الثانية أنه لا فرق بين أن يكون المضطر مؤمنا أو كافرا. من يخذ من العموم وعدم التقييد، لأنه يعني ما قيد لأنه مسلم بل أطلق وعمه. الفائدة الثالثة أنه ينبغي إقامة الحجة على الخصم بما يعترف به، لأن إجابة المضطر يقر بها هؤلاء المكذبون. كيف ذلك؟ هم إذا رقبوا في الفلك وأصابتهم الضراء والأموات من يدعون؟ يدعون الله. فهم عند الضرورة ما يدعون إلا الله، فإذا كنتم تعرفون أنكم لا تدعون إلا الله عند الضرورة فكيف تعبدون غيرهم عند الساعة؟ إذن فالفائدة هذه الثالثة ما هي؟ إقامة الحجة على الخصم بما يعترف به، لأنه لا يمكنه إنكاره. نعم. والفائدة الرابعة لا خير الأمور الوسط. وش الخمسة اللي عندي؟ أغادي خاطنا الآية. إحنا الفوائد على كل آية واحدة. نعم. فيه دليل الفائدة الرابعة على شمول رحمة الله سبحانه وتعالى بكشف السوء، سواء دعي لذلك أم لم يدع، بقوله ويكشف السوء. وكم من سوء كشفه الله تبارك وتعالى عن خلقه بدعاء وبغير دعاء، وبضرورة وبغير ضرورة، ولا يكشفه إلا الله. وقد أوردنا فيما سبق أنه قد يقول قائل هذا الطبيب يعالج المريض فيبرأ فيكون كاشفا للسوء، وأجبنا عن هذا لأن هذا فعل للسبب وليس كاشفا للسوء، بدليل أنه قد يعالجه بما برأ به غيره في نفس المرض ولا يبرأ. فالكاشف للسوء هو الله، وما للعباد إلا في الأسباب فقط. الفائدة الخامسة بيان قدرة الله ونعمته أيضا بجعل هذه الخليقة خليقة يخلق بعضها بعضا، وإلا لانقطعت الخليقة وانقطع النفس، أو بقيت الخليقة أو الخليقة بقيت أزمنة متطاولة. نعم. وتعاقبت عليها الأحداث وتوالت عليها الأمور، وحينئذ يكون فيها سأم وملل. نعم. يعني لولا هذه الخلافة أن بعضهم يخلف بعضا للزم أحد أمرين، إما انقطاع الخليقة لأنها ما تستمر بدون أن يخلف بعضها بعض، وإما أن تبقى الخليفة دائما، وحينئذ يكون التعب والسأم والملل. وقد جاء في ذلك قول الشاعر سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأم. وقال الشاعر الآخر إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. ففي الحقيقة أن طول الزمن في الإنسان يضعفه ويلحقه السأم والملل، ثم هو لا يزال يتذكر الأحداث التي تعاقب، وحينئذ يرجع ولا يكون عنده قرار نفسي ولا فكر. لذلك كان من قدرة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته أيضا أن جعلنا خلفاء يخلف بعضنا بعضا. نعم. هم أيضا يخلف الله من بعض، لأن الجن والإنس موتون عامة في هؤلاء وهؤلاء. نعم
0: الأول
1: أن انقطع النفس إما أن يموتون أو يبقون مع هذا الضرر. وفي أيضا من الفوائد أيضا أن كثيرا من الناس لا يتذكر مع وجود ما به التذكر لقوله قليلا ما تذكرون، والتذكر بمعنى الاستعاض، لأن الإنسان يذكر فينتفع بذكره فيقال اذكر. نعم. وانتهى الكلام على هذه الآية. ثم قال الله تعالى أما يهديه في المعنى مين إيه؟ لأنه الدعاء بالحقيقة أظهر الإنسان حاجته فيكون لإجابته واقع ليس كواقعه إذا حصل بدون طلب. قول ممكن أن يقال هذا، وممكن أن يقال الآية ما في قتله. على كل حال إثبات الأسباب وأن الدعاء من أسباب إجابة من أسباب إزالة الضرر يمكن أن يجعله فائدة، وأن الدعاء الفائدة تكون ثالثة. ثالثة هو أن الدعاء من أسباب رفع البلاء لقوله إذا دعاه، وهذا أمر مجرب ومشاهد، ولا سيما الأدعية التي جاءت فيها السنة فإنها خير وبركة ولها ثمرة ظاهرة. نعم. اين ورث هذا اسم بجينا هذا هذا نقول بل بعضهم لا يحضرون يقولون انما ذكرنا الفائده في هذا. نعم يمكن ان تكتب الفوائد وفك عليك انا بعتذر لك. طيب
0: أنا جابت الله من مصدر سبحانه وتعالى المصدر أنه سيان لعدل الله سبحانه وتعالى
1: هذا المظلوم
0: رحمة
1: أي. نعم.
0: عند المظلوم لعدل
1: قلنا إن هذا دين على أن رحمة الله سبغة غضبه، وأنه بكمال رحمته إذا علم بهذا المصدر أزال ضرورته على أي حال. ولهذا إذا كانوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فأجاب دعاءهم مع أنه يعلم أنهم سيفتكون إذا خرجوا، وأن إيمانهم هذا بس إيمان ضروري. أي قد يسلمون وقد يكفرون، لأن الحقيقة النعمة قد تكون امتحان إما للخير ولا للشر. ولهذا بعض الناس إذا مسهم الضر دعوا الله، فإذا أصيب بالرحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وفي أيضا أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته إله مع الله. أظن ما قرأنا قوله أو قرأنا بعضه. طيب نخلي أجل إن شاء الله سلام عليه في المستقبل. قال الله تعالى ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أي قدام المطر، هذا تفسير لقوله بين يدي، والمطر تفسير للرحمة لأنه من آثار رحمة الله، وسمي رحمة لأنه من آثارها وبه تحصل الرحمة. فمن الذي يرسل الرياح؟ لا أحد يستطيع أن يرسل الرياح سواء كانت ريحا عقيمة أم ريح بشرى بين يدي رحمته إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله ومن يرسل الرياح في الجمع، الأكثر أن الجمع يكون في رياح الرحمة، والإفراد في ريح العذاب، إلا إذا وصفت الريح المفردة بما يدل على أنها ريح خير. حتى إذا كنتم بالفلك وجرينا بهم بريح طيبة، ثم إن الرياح بالنسبة للفلك ليس من مصلحة أهله ولا لا، لأن الرياح إذا اختلفت على الفلك ما نشأ لا سيما الفلك الأول، فإن الفلك الأول يمشي على الهواء السفن الشراعية، فإذا اختلفت عليه الأهوية تعوق، ولكن إذا كانت ريحا واحدة صار ذلك أحسن. ولهذا قال حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان. المهم الرياح إنما تقال في الغالب في رياح الرحمة، وفي الإفراد في ريح العذاب، هذا الغالب. نعم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيمة. نعم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية وأمثال ذلك. وقال العلماء ومن الحكمة في هذا أن الريح إذا كان مهبها واحدا صارت أصلف، إذ لا شيء يقابلها من الرياح حتى يكثر حدتها، فلهذا كانت تأتي دائما في مقام العذاب. وقوله ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، قال تعالى أإله مع الله؟ الجواب لا إله معه. وكل هذا تقرير لألوهية الله سبحانه وتعالى التي ينكرها هؤلاء المشركون، تعالى الله عما يشركون. تعالى بمعنى على بتنزه، لقمان على بتنزه، لأن معنى تعالى مرتبط بمعنى ترفع عن هذا الشيء مع علوه، فهو عال بتنزه شعنه عما يشركون، عن هذه الأصنام التي يجعلونها مع الله شريكا في العبادة ولا في الربوبية؟ في العبادة. أما في الربوبية فإنهم يقرون بأن هذه الأصنام ليس لها أبدا شأن في الربوبية، ولكنهم والعياذ بالله يعبدونها مع الله. ومنهم من يصرح بأنه يعبدها لتقربه إلى الله، كما قال الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فهم معترفون بأن عبادتها ليست عبادة مقصودة لذاتها، بل هي مقصودة لغيرها لتوصلهم إلى الله عز وجل. تعالى الله عما، طيب عما يشركون به غيره، عام في كل شرك، في كل شرك، وعام في كل مشرك به، والله تعالى متعال عن كل شرك وعن كل مشرك به مهما عظم قدره. ثم قال تعالى أمن يبدأ الخلق في الأرحام من نطفة ثم يعيده بعد الموت وإن لم تعترفوا بالإعادة بقيام البراهين عليه. أمن يبدأ مثل ما قلنا فيما سبق من أصله أم من، لكنها قرنت اتباعا للرسم العثماني. نعم. ومن فوائد قرنها أن لا تتصادم مع القراءة الأخرى وهي أمن يبدأ. نعم. وقوله يبدأ الخلق، المؤلف رحمه الله قصر في التفسير حيث قال في الأرحام من نطفة، والصواب أنه أعم من ذلك. يبدأ الخلق في الأرحام من نطفة هذا فرد من أفراده، وإلا فقد بدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة الماء منه. أيضا بعض الأشياء التي تتولد ولا تتوالد ما لها أرحام تكون فيها، وإنما تتولد مما تتولد منه بدون أن يوجد لها أرحام. والصواب في هذا أن يقال بالعموم يبدأ الخلق أي يوجده ابتداء في الأرحام وغير الأرحام، لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، استمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو يجتمعون كلهم اللي يدعون من دون الله ليخلقوا ذبابا ما فعلوا، ما استطاعوا. أبلغ من هذا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. هذا الذباب الضعيف إذا سلبهم شيئا ما يقدرون يردون. ضعف الطالب والمطلوب. إذن الذي يبدأ الخلق هو الله، والذي يعيده هو الله سبحانه وتعالى. وقول المؤلف رحمه الله: وإن لم تعترفوا بالإعادة لقيام إبراهيم عليها لا حد في التقدير، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر بدأ الخلق فإن إعادة الخلق بالفطرة والعقل أهون من ابتدائه، فهو إذا تقرر أنه يبدأ الخلق فإنه من المعلوم أنه يعيده، فالإعادة هو أهون. نعم، فعلى هذا يكون الله تعالى قد قرر ألوهيته بهذا الفعل العظيم، وهو بدء الخلق بعد وإعادته. ربنا فعلنا وبعضهم يقر بهذا ثم يعيده. ومن يرزقكم من السماء والأرض، ومن يرزقكم من السماء أي من جهة السماء بالمطر، والأرض بالنبات. فالرزق الذي ينزل من الذي يأتي من السماء هو المطر، والذي يأتي من الأرض هو النبات. هذا ما قاله المؤلف. ويجوز أن نقول إن قوله من السماء أي من العلو، والأرض أي من النزول، ويكون هذا كقوله تعالى: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ويكون المراد بالسماء ما كان من الأشجار الرفيعة العالية، وبالأرض مثل الزروع والأشجار الممتدة على الأرض التي ليس لها ساق. أو نقول إن الآية أعم من هذا، فتشمل المطر لأنه من السماء، وتشمل ما أثرنا إليه من الثمرات من الأشجار العالية التي يتوصل إليها هؤلاء، فتكون في السماء وتكون في الأرض. قال الله تعالى: أإله مع الله؟ الجواب: لا يفعل شيئا مما ذكر إلا الله، ولا إله معه. هذه الآية جمع الله فيها بين بدء الخلق والرزق، لأن المخلوقات تحتاج إلى إمداد وتحتاج إلى إعداد، فالإعداد بابتداء الخلق، لأن الله إذا ابتدع الخلق أعد الإنسان بكل ما هو لازم له. والإمداد جئتي في الرزق من السماء والأرض،

لا هي فعل أمر المحيون مختلفون، لكن الذي لا تستطيع أنها فعل أمر، لأن الذي تلحقه العلامة يكون فعل أمر، واللي يبقى على حال واحدة يكون اسم فعل أمر. أنت تخاطب واحد فتقول صح، وتخاطب اثنين فتقول صح، وتخاطب جماعة فتقول صح، إذن هي اسم فعل أمر. لكن تخاطب واحدا فتقول هات، تخاطب أنثى فتقول هاتي، تخاطب جماعة فتقول هاتوا، تخاطب نساء فتقول هاتين، إذن فهي فعل أمر. ومعنى هاتوا يعني أحضروا، والبرهان هو الدليل، البرهان هو الدليل، وخصه بعضهم بالدليل القاطع، وقالوا إن الدليل إن كان قطعيا في دلالته فهو برهان، وإن كان ظنيا فهو دليل وليس برهان. ولكن الظاهر من الآيات الكريمة أن البرهان في القرآن دليل، سواء كان قطعيا كما قال أهل المنطق أم غير قطعي. فعلى هذا نقول هذا برهانكم كامل لأي شيء، للقطع والظن، لأن ما عندهم لا دليلا قطعيا ولا ظنيا. طيب قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الأمر في قول هاتوا نعم المراد به المراد بالمستحبين، إن كنتم صادقين أن معي إلها فعل شيئا مما ذكر، وجواب أنه لا يمكن أن يكون الله. وجواب إن صحية محسوس على ما قبله على رأي الكثير من المسلمين، والصحيح أن في هذا في هذا لا يحتاج إلى جواب، لا يحتاج إلى جواب. نعم، فيقول الله تعالى وقال المؤلف قد وسألوه عن وقت قيام الساعة فنزل قل لا يعلم. ندعاه المؤلف من أن الآية لها سبب لا صحة له، لا صحة له، ولكن الله سبحانه وتعالى انتقل من ذكر الخلق إلى ذكر ما يلزم للخلق وهو العلم، فإن الخلق لا بد أن يتقدمه علم، لا يتم خلق إلا بعلم وقدرة، فمن لا علم له لا يخلق، ومن لا قدرة له لا يخلق. فالآية فيها انتقال من معنى إلى معنى وليس لها سبب كما قال المؤلف. قل لا يعلم من في السماوات والأرض من الملائكة في السماوات والناس الذين في الأرض وكذلك الجن، الغيب مسؤول يعلم ومن فاعل يعلم، قوله من فاعل يعلم، والغيب مسؤول أي ما غاب عنهم، فيكون الغيب على تقدير المؤلف مصدرا بمعنى اسم الفاعل، لأنه يعني قال أي ما غاب، وغاب في علم ماضي فاعل له فاعل، يقول هنا الغيب مصدر بمعنى اسم الفاعل. وهل يأتي المصدر بمعنى اسم الفاعل؟ اسم فاعل لا، هذا نعم لا لا لكن غيره، إذن ما خالف النبي شاهد لهذا

هذا دليل. فذلك أيضا القطافين عدل بمعنى عادل، وله أمثلة. كما أن المخطب يأتي بمعنى اسم المفعول كثيرا، قل لا منسأ الغيب إلا لكن الله يعلمه، إلا الله يعلم، إلا بمعنى لكن،

0: قاطعا، يكون الفقه منقطعا على رأيه. ثم قدر المؤلف يعلمه ليكون إعراب الله مبتدا، يعلمه خبره، يعلمه خبره. وهذه الآية تحتاج إلى مناقشة. أولا، لماذا عدل المؤلف عن الاستثناء المتصل إلى الاستثناء المنقطع؟ إلا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. لا لا، لأنه يرى أن الله تعالى لا مكان له. ومن في السماوات، في السماوات هذه متعلقة بمخلوق تقديره تقرر، من هو معروف أن كلة الموصول تقدر استقر أو كان أو مع الشهادات. فيقول إذا قلت من استقر في السماوات أو من كان في السماوات والأرض غير الله، لازم أن يكون الله تعالى في السماوات فيكون له مكان، وهذا عندهم ممتنع، عند المؤلف ومن كان على عقيدته ممتنع. فإن هذا في الحاكم، هذا واحد. ثانيا، نقول له إذا كان الاستثناء منقطعا، فالمعروف أن الاستثناء المنقطع إذا سبق بتام من منفي تجد فيه إذا كان منقطعا يجب فيه النص، كما قال ابن مالك في الألفية: وانصب من قطع وعن تميم فيه إبدال وقع. فالمشهور عند العرب أنه إذا كان الاستثناء منقطعا وجب فيه النص، وهنا ليس منصوبا. فقال: نحن نجعل الجملة لا دخل لها في الاستثناء، نجعل الله مبتدا والخبر محذوف، وفي الأجل لأجل أن لا نخالف المذكور من كلام العرب، لأن القرآن بلسان قريش وليس بلسان بني تميم. طيب، بعض العلماء يقول: نحن نتخلص مما فر منه المؤلف مع عدم إثباتنا المثال لله، بأن نقول: لا يعلم من يذكر في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ما نقول من استقر، وحينئذ يزول الإفساد، حينئذ يزول الإفساد، لأن الله تعالى مذكور في السماوات وفي الأرض، فيزول الإفساد الذي من أجله قطع المؤلف الاستثناء. والخلاصة يا جماعة الآن، أحب أن نعيد التقرير على الرأي الذي نرى وهو المتعين، أن الاستثناء هنا مستقر، وأن الله تعالى له مكان، وأن مكانه في السماء. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية فقال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء حينما أشهد ربه على إقرار أمته بإبلاغ رسالته، فقال وهو يخطب في عرفة لما قال: على هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال مشيرا إلى السماء: اللهم اشهد. فهذا دليل على أن الله في السماء. يسقون من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الاستثناء متصل، ويكون الله بدل من من، أو بدلا من من، بدلا من من. كما إذا قلت: قام ما قام القوم إلا زيد. نعم، فإن هنا الإتباع أولى، الإتباع أولى، وإن كان يجوز النفس لكن الإتباع أولى. فعليه نقول: الاستثناء مستقل ولا في إشكال على عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، أين من؟ والله في السماوات وفي الأرض، والله في السماوات وفي الأرض يعلم السبب مجرد. لا أبدا، والله في السماوات يعني في مجموعه، وإن كان هو في السماء كما تقول مثلا فلان أمير في مكة المدينة وإن كان في واحد منه. فهنا الألوهية ثابتة في السماوات والأرض وإن كان هو في السماء. طيب خلوا الآن نقرر الكلام، هذا هو الصحيح ولا إشكال فيه. يبقى عندنا على رأي من يقول إنه لا يجوز للمعتقد أن الله في السماء لأن الله ليس له مكان، على زعمه. كيف نخرج الآية؟ نخرج الآية على ثلاثة أوجه: إما أن نجعل في السماوات متعلق بفعل مناسب ويكون التقدير من يذكر في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وعلى هذا يكون استثناء متصلا، يكون استثناء متصلا وهو مفروض على البدلي ولا إشكال فيه، يعني لا إشكال فيه من حيث الإعراب، لكن من حيث المعنى غير مسلم. هذا الوجه الثاني، يقولون نجعل الاستثناء منقطعا، نجعل الاستثناء منقطعا ويكون الرفع هنا على لغة من؟ على لغة بني سمين الذين يجوزون الإجاب ولو كان الاستثناء منقطعا. الوجه الثالث أن نجعل الاستثناء منقطعا ولكنه ليس تابعا لما سبق، بل هو مبتدا وخبره محذوف، وهو الذي مشى عليه المؤلف حيث قال لكن الله يعلمه. وهذه التفسيرات والتقديرات مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية فقد أخطأ وإن أصاب. فالذي يفسر القرآن على حسب عقيدته هذا الحقيقة أنه جان على الله سبحانه وتعالى ومتقول على الله بلا علم، لأن الواجب أن تفسر القرآن بما دل عليه ثم تجعل عقيدتك تابعة له. ولهذا يقول العلماء استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل، لأن الإنسان اللي يعتقد أولا ثم يستدل الغالب عليه أنه يخضع الأدلة إلى معتقده، كما هو معروف الآن. تجدون هذا فيما يتكلم الناس فيه في العقائد، وتجدونه أيضا حتى فيما يتكلمون فيه في الأحكام، فإن من ينتمي إلى مذهب إذا جاءت النصوص الدالة على خلاف مذهبه تجده يثق فيها أحد مسلكين: إما إبطالها إن أمكنه فيقول هذا ضعيف ومردود ولا هو مقبول، وإن لم يمكن إبطال فعاد التحريف لأجل أن تطابق مذهبه، وهذه علة قل من يستمع منها إلا من شاء الله أن يجعل عقيدته وحكمه تابعا للدليل. وهذا هو الواجب على كل مسلم، أن يجعل ذلك تابعا للدليل لأجل أن يكون تابعا والنصوص تكون مطبوعة. أما أن يعتقد أولا، سواء كان هذا الاعتقاد مما يتعلق بالعقائد والأمور الخبرية أو مما يتعلق بالأحكام العملية، ثم بعد ذلك يحاول أن يحرف النصوص إليها، فهذا خير مسلم ولا يجوز المرء. نعم. نجيبه بأن هذا لا دليل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس وهم ليس عندهم صدق ولا حياة، بل جحود وإنكار، ثم انتقلوا من الجحود والإنكار إلى الإقرار والإصرار. ونقول أيضا هذا الكلام الذي لا دليل عليه هو باطل أيضا، لأن الإنسان إذا شك فقد لا يتخلص من هذا الشك، فلا يتخلص، والله تبارك وتعالى ما دعا عباده إلى الشك والحياة، فدعاهم إلى الإيمان، دعاهم إلى الإيمان بعد الكفر مباشرة.
1: لأنه أول أمر قال هذا ربي وهذا ربي، ثم فرغ حتى فرغ
0: هذا ربي ما قاله عن حقيقة ولا عن شخص، قاله لإقامة الحجة، لأنه مر علينا كثيرا. جبنا هذا المثال، نظام الخصم بنا يعترف به. يعني أنتم الآن تقولون تعبدون هذه الكواكب والشمس والقمر، فهذا ربي. يعني الآن نجلس وياكم مجلس المقنع، كل من يقنع هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآخرين، ثم تنقل بهم. ولهذا قال وكلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ما قال وتلك أدلتنا أقررنا بها إبراهيم. إبراهيم ما كان في قلبه أدنى شك في هذا الأمر وأنها آلهة باطلة، لكن لأجل إقامة الحجة على هؤلاء. نعم أين لما قال بلى ولكن ليطمئن قلب، قول ها أين قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلب. هل إبراهيم شاف ما شاف؟ ها طيب أعلمت إبراهيم ما شاف، ولو أجرينا الحديث على ما على فهمك لكان يقتضي أن إبراهيم قد شك ونحن أولى بالشك منه، ولكن معنى هذا نفي شك إبراهيم. يقول لو كان إبراهيم محلا للشك لكنا نحن أولى به ونحن لم نشك. هذا معنى المعنى، لأن كل الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم علم اليقين بأن الله قادر على إحياء الموتى، وكذلك الصحابة. فكأنه يقول للصحابة هل فيكم أنتم شك؟ وش الجواب؟ لا. إذن لو كان هناك شك لكنا نحن أولى به من إبراهيم، فإبراهيم ما شك عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما شكوا. ولكن معنى كما أنكم الآن تعلمون ما في أنفسكم من اليقين، فإن إبراهيم كذلك يعلم. ولو كان الأمر لو كان في الأمر مكان للشك لكنا نحن أولى به من إبراهيم. نعم واضح الآن. طيب. ثم قال المؤلف وما يشهد لا قال لكن الله يعلمه. في السماوات وفي الأرض، هذه مجموع الظرف الآن لمجموع اثنين، فهو يقين ما يخرج عن الاثنين، يقين ما يخرج عن الاثنين، لكنه تبارك وتعالى في واحد منهم بدليل العقل والنقل. مثل ما ضربنا مثلا بقول فلان أمير في المدينة وأمير في مكة. نعم المعنى أن إمارته ثابتة في مجموعهما، لا ليس معنى أنه هو في كل مكان في هذا وفي هذا، قطع ما يمكن في المدينة وفي مكة في أمير واحد في مكة للأمير. المراد في السماوات، يعني في السماء فوق السماء، وله في السماء السابعة وفوقها وعلى العرش وبين العرش وبين السماء مسألة الله أعلم بها. فالمعنى أنه في السماء بمعنى أنه في هذه الجهة، مثل وجع على القمر فيهم منوران، وله في السماء بل في جهتهم. وأما قول بعض العلماء إن نور القمر ينعكس أيضا على السماوات ويكون له نور من جهة الأرض ونور من جهة السماء، هذا شبه صحيح، بل المعنى فيهن أي في جهتهن. نعم وإن كان في الحقيقة القمر ما تخلل السماء الدنيا حتى كان في جهة السماء كان الثالثة والرابعة، لكن الجهة فيهن واحدة. إلا اللي في السماوات والأرض ما يعلمون الغيب إلا الله، وأين الله؟ في السماوات، الله في السماوات أي في جهة السماء، هم أنا ما في السماء، لأن حتى في السماء ليس في السماء السابعة، السماء العلو، السماء العلو، أو نجعل فيه معنى على، لأن فيها تقريبية للسماء العلو، إما أن تجعل فيه معنى على، يكون على السماء، أو في قال الله تبارك وتعالى بل أدرك علمه في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود. هل يقف معلي؟
1: لا لا في الآية اللي
0: قبل لم على قوله إلا الله إيه من الفوائد فيما سبق أظن أن يجيب مدرن في دلو البحر أثبت من العلم لأننا أحبه أنت الفوائد الساخر ما وقنا ها؟ شون؟

0: من يجب المنفردة أخذنا فوائدها. قال الله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يستفاد من هذه الآية أولا قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن قوله يجيب يشمل كل ما يتطلبه الضرورة من قليل أو كثير، فيكون في ذلك دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. ومن فوائدها أيضا بيان أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه، لأن قوله المضطر يشمل الكافر والمؤمن. ترى في سورة النمل يعني إذا الفائدة الثالثة أن المضطر مجاب الدعوة، المضطر مجاب الدعوة مطلقا لقوله أما يجيب المضطر ولم يقيده بالمؤمن. الفائدة الرابعة أن إجابة المضطر المتحكمة مشروطة بما إذا دعاه لقوله أما يجيب المضطر إذا دعاه، وأما إذا لم يدعه فقد يجيبه وقد يعني فقد يزيل ضرورته وقد لا يزيلها، لأن المضطر قد لا يدعو الله تعالى استغناء بما عنده من المادة من الأمور المادية عن دعاء الله سبحانه وتعالى، فيستأنف عن دعائه وحينئذ لا تكشف ضرورته. فالمهم أن إجابة المضطر هنا شرط الله تعالى أن يكون المضطر داعيا، فقال إذا دعاه. الفائدة الخامسة منة الله تبارك وتعالى على عباده بكشف السوء، كشف السوء أي إزالة عن المضطر ولا عن غير المضطر؟
1: عن الجميع.
0: ولهذا ما قال عن المضطر، قال يكشف السوء، فحذف المتعلق. والقاعدة عند أهل العلم أن حذف المتعلق يفيد العموم، فمعنى يكشف السوء عن كل أحد. الفائدة الثالثة حذف المتعلق يفيد العموم. الفائدة الثالثة أنه يجب على المرء أن لا يلتفت في كشف السوء إلا إلى الله، لأنه لا يكشف السوء إلا الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا يجب عليه أن لا تعلق هذا الأمر إلا بربه الذي هو قادر على كشفه، وتعلقك بغيره خذلان لك، فمن تعلق شيئا وكل إليه. ولكن هل هذا الكلام ينافي فعل الأسباب؟ لا ينافي، لأن فاعل الأسباب إن كان يعتقد أن السبب وحده هو الفاعل لذاته فإنه ينافي ما ذكره، وإن كان يعتقد أن السبب هو الفاعل ولكن بتقدير الله فهذا من التعلق بالله سبحانه وتعالى، لأنه لا ينافي إذا توكلت عليه وأثمت عليه أن تفعل من الأسباب ما جعله الله سببا. الإنسان يرجو من الله تعالى دخول الجنة والنجاة من النار، ومع هذا يفعل أسبابه، يرجو من الله تعالى الأولاد ومع ذلك يفعل بالأسباب. فالمهم أن فعل السبب إذا لم يعتقد الفاعل فاعل السبب أن السبب فاعل بذاته فإنه لا ينافي التوكل ولا التعلق بالله سبحانه وتعالى ولا كما التوكل ولا ينافي كما التوكل أيضا. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتوكلين يفعل من الأسباب ما يدفع به السوء. وفيها أيضا الفائدة الثامنة الفائدة السابعة بيان منة الله سبحانه وتعالى جعل الناس على هذه الأرض خلفا يخلف بعضهم بعضا، وقد ذكرنا فيما سبق الحكمة من ذلك، وهو أنه إن لم يتخذ بعضهم بعضا لزم أحد أمرين: إما استمرار الخليفة الأولى وحينئذ يلحقها الملل والسآمة وعدم التجديد، وإما انقطاع الخلق أو الخليقة لأنه ما فيها أحد يخلقها. فالله تبارك وتعالى من منته أن جعل الناس خلفاء. الآن تجدون الرجل إذا طالت فيه الحياة لا يمله أهل سوقه فقط، بل يمله أقرب الناس إليه. نعم، تجدون يقول الله يريحنا بالعافية وما أشبه ذلك، يدعون الله تعالى بالراحة لأنه يعني يخلقهم ويديهم. نعم، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى. وفي هذا دليل على كمال قدرة الله في جعل الخلفاء، يعني هو من رحمة الله وهو أيضا من قدرته، لأن فيه إحياء وإماتة، إماتة للأولين وإحياء للآخرين، وهذا من آيات الله وقدرته. ولهذا احتج إبراهيم على المتمرد بقوله: ربي الذي يحيي ويميت. فدل هذا على أن الإحياء والإماتة من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على قدرته. وفي هذا دليل على أنه مهما ظهرت الدلائل والقرائن في الآية أيضا فائدة ظنه الشافعة، على أنه مهما كثرت القرائن والبراهين فإن من الناس من لا يستعظ به، بقوله: قليلا ما تذكرون. نعم، وأن من المستعظين أيضا من قد يكون استعاظه قليلا، لأن قوله قليلا ما تذكرون يتضمن التذكر من واحد والتذكر من جماعة. فقليلا ما تذكرون يعني أن الواحد منا قد يتذكر لكن قليلا، وكذلك أيضا الفئات من الناس لا يتذكرون، ولا يتذكر من الناس إلا القليل، والمتذكر أيضا تذكره قليل إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. نعم، لا، إحنا عربنا اليوم على ثلاثة أوجه. المؤلف يرى أنها زائدة، وقلنا أنها يحتمل أن تكون مصدرية. نعم، ثم قال الله تعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. في هذا في هذه الآية من الفوائد: أولا، بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على الخلق بالهداية في ظلمات البر والبحر والجو. ها؟ أيهن يسمى؟
1: من البحر.
0: أو من البحر، كانك على البحر وهنا من البحر، لأن قلنا على قاعدة الفقهاء الهواء تابع للقرار، وكانك على البر فهو من ظلمات البر كذا. ففيه منة الله على عباده بالهداية في ظلمات البر والبحر. وهذه الهداية هل هي بعلامات أو بإلهام؟ بكل الأمرين. نعم، قد تكون بالعلامات وهو الأكثر، وقد تكون بالإلهام. لما توجهت لقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وما يعرف عليه الصلاة والسلام شيئا، فهداه الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض العلماء يستعمل هذه الآية إذا ضاع بالبر أو حتى بالبلد، يدور بيت واحد ولا اهتدى إليه، يتلو هذه الآية: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وهو دعاء مناسب، ودعاء مناسب. إذن منة الله على هداية في ظلمات البر والبحر. نعم، سواء كان ذلك بالأسباب المشاهدة أو كان ذلك بالإلهام، إن الله تعالى يمن على العباد بهذا وبهذا. وفيها الفائدة الثانية أنه يجب على الإنسان أن يعتمد على الله في الهداية إلى الطريق الحسي كما يعتمد عليه في الهداية للطريق المعنوي. فكما أنك تقول: الله رب اغفر لي وارحمني واهدني في الهداية المعنوية، كذلك أيضا اعتمد على ربك في الهداية الحسية. لا تعتمد أيضا على الأسباب، لأنه كم من أناس أهل معرفة وجود بالدلائل ومع ذلك لا يهتدون. وقد حدثني رجل أثق به يقول إنه ذهب من عنيزة إلى بريدة في حاجة قبل تظهر السيارات، أعطاه أحد التجار هنا كتاب إلى أحد التجار في بريدة وقال له احرص على أن تركهم بس. يقول فصليت المغرب خارج البلد في عنيزة ورحت مع طريق يسمونه طريق الخراب مختصر. يقول لما أني وصلت وهو مع الزان الأخير كان ساعة وربع تقريبا وعلى رجليه، وصليت في المسجد مسجد التابع اللي في بريدة وانتظرت حتى خرج وتابعته وقلت هذا خط من فلان، قال ادخل مسجده. يقول إني قلت له أمشي، قال لا لزم علي وكل دخل قالوا يسوونك هوا. يقول قال مشات عن عنيزة يصلون بها النار. قال أخوه والله يا أخوي هذا أنه أجود من ناقتنا الفلانية. يقول أنا ما حطيتها على بالي هالكلمة، ما أبدا ما حطيتها على بالي إطلاقا. يقول تقويت وطلع. يقول أنا طلعت ومرنت وأبدأ أدور ويا ما أدري ولا يرات إلا الخلق. يقول لهم إلى آخر الليل لما دخلت تعبت ومليت ولهك أهل السباء وأقعدون. قلت لهم ما نبطل عندك، ما بينكم وبين الله إلا شيء يسير. المهم بقي إلى طلوع الشمس وينطر بالنهار عد الليل ويوم جاء عد صاح مريض. الكلام وش عليه على أن الرجل هذا يهتدي ومع ذلك ظل الطريق. لا تقول إني أنا والله عارف الهداية، هداية الله للطريق هذه من نعمة الله سبحانه وتعالى للعباد سواء في البر أو في البحر. و ها؟ إيه تهرب بعض الناس جيد يركض حتون الناس من هلا فيزي تونا ما يفزين لكن ما يخالف. يقولون يجلسون يتعللون بعد الأخير يروحون يسرقون من رمانة كيري نعم ويجون يتعللون عليه. لا الأولين لا فعل يعني شيء عجيب نعم. محمد عاد ما يغرمنا لا تضروا هذا سوى ذاك أما يأتيكم في ظلمات البر والبحر لكان منها فائدتين أظن. الفائدة الثالثة بيان آية الله سبحانه وتعالى في هذه الرياح بقوله ومن يرسل الرياح. الفائدة الرابعة أن هذه الرياح مسخرة مدبرة وليس هي التي تهب بطبيعتها، بل هي مسخرة مدبرة بقوله ومن يرسل الرياح. الفائدة الخامسة أن الشيء الواحد قد يكون خيرا وقد يكون شرا بحسب آثاره ونفائده. الرياح هنا يقول بشرا بين يدي رحمته وعلى عاد ونحوهم على إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. والكل من فعله تبارك وتعالى، هنا أرسلنا الرياح يرسل الرياح وهناك أرسلنا عليهم، فالكل من فعله. وحينئذ يرد علينا إشكال، هل الله تعالى يفعل السوء؟ نعم شو الجواب؟ السوء في المفعول، السوء في المفعول. وأما بالنسبة للفعل لا، فإنه ليس بسوء لأنه صادر عن حكمة، صادر عن حكمة. وقد مر علينا في أول الآيات أن انتقام الله تعالى من المسلمين هو نعمة وكمال يحمد عليه. لما ذكر عقوبة قوم لوط قال قل الحمد لله. نعم. وفيه أيضا دليل على الفائدة السادسة أن المطر من رحمة الله بقوله بين يدي رحمته. سابعة إطلاق الصفة على آثارها لقوله بين يدي رحمته، فالمطر ليس رحمة الله ولكنه آثار من آثار الرحمة، والله سبحانه وتعالى يطلق الرحمة على ما كان من آثاره. قال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وفيه أيضا من الفوائد السابعة الثانية دليل على أن الرياح سبب لنزول الأمطار لقوله ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وقال تعالى في آية أخرى صريحة الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. نعم، هذا دليل واضح على أن الرياح هي التي تثير السحاب بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي الآية أيضا من الفوائد بيان تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما يشرك به، وأنه أعلى وأعظم من كل ما يشرك به لقوله تعالى الله عما يشركون. وفيها الفائدة العاشرة أنه لا أحد يستطيع أن يفعل هذه الأفعال، وهي الهداية في ظلمة البر والبحر وإرسال الرياح بشرا بين يدي رحمته. ولهذا قال أإله مع الله يفعل ذلك؟ الجواب لا. طيب هل يشمل الهداية في ظلمة البر والبحر بالأسباب التي توصل الناس إليها اليوم؟ يشمل؟ هنا يشمل، لأن الله أطلق الهداية بأي سبب كان فهي من الله. قال الله عز وجل أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده من فوائدها أولا بيان قدرة الله تبارك وتعالى في بدء الخلق وإعادته، ولا أحد يستطيع بدء الخلق وإعادته أبدا إلا الله. والذي قال لإبراهيم أنا أحيي وأميت، مش جوابه يا يوسف؟ الذي قال لإبراهيم أنا أحيي وأميت جواب إيه؟ وش نجيب محمد؟ إبراهيم قال ربي الذي يحيي وأميت، فرد عليه بقوله أنا أحيي وأميت، وش نجيب؟ ما هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده والله؟ إذن هو الذي يحيي ويميت، فبماذا نجيبه؟ نعم. وأما أن يحيي فيدعى الحياة في ميت لا يستطيع، أو يميت فيخرج النفس من البدن هو ما يستطيع. واضح؟ إذن قوله تعالى ما يتوقف المميد واضح أنها مختصة بالله وأنه لا أحد يستطيع. الفائدة الثانية ما مقتنع ولكنه عدل إلى أمر لا يمكنه أن يجادل فيه، يعني تعرف باب المناظرات يلجأ إلى الأظهر فلا أظهر. نعم. وفيها أيضا من الفائدة من الفوائد بيان أن الرزق من الله عز وجل لقوله ومن يرزقكم من السماء والأرض. طيب أليس الله تعالى يقول فارزقوهم منه فارزقوهم فيها؟ طيب شلون تقولون الرزق من الله ولا أحد يرزق إلا الله؟
1: يجوز إطلاق الرزق العام على أنه السبب،
0: على أنه السبب، فيكون هنا إضافة الرزق إلى العبد من باب إضافة السبب إلى مسبب. نعم.
1: يقال
0: أن
1: الرزق الذي يرزقه الله عز وجل الرزق مطلق، والرزق المخلوق مقيد بالله.
0: ربما هذا أيضا نقول إن وجه آخر أن الرزق العام غير الخاص، لكن حتى الخاص أيضا ليس رزقا مستقلا، إنما هو بالسبب. ولهذا الجواب الذي لا يخرج عنه شيء أن نقول إن إضافة الرزق للمخلوق من باب إضافة الشيء إلى سببه. ولهذا قال الله تعالى إيه نعم لا فيها ومن لستم له برازقين قبله

0: قبل ومن لستم له برازقين. فهذه المخلوقات إنما نرزقها، من الذي يرزقها؟ الله سبحانه وتعالى. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. أنت الذي ترزق الزرع، ترزق الطير، ترزق الوحوش، ترزق السباع، أبدا ما يرزقها إلا خالقها. كذلك أيضا أنت لا ترزق نفسك، حتى نفسك لا ترزقها. ولهذا تجد أشطر الناس وأجودهم في البيع والشراء وأذكاهم وأشدهم مكرا وحيلة، تجد أحيانا من أفقر الناس، وتجد الإنسان الأبله نعم لما يحسن أي شيء يكون عنده أموال عظيمة، والله تبارك وتعالى يعطي فضله من شاء. طيب، وفيها أيضا الفائدة الرابعة قوله من يرزقكم من السماء والأرض. الرزق من السماء كيف هو؟ المطر، والأرض النبات، أو السماء ما على من الأشجار، والأرض ما نزل من الزروع، لقوله لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وفيها أيضا الفائدة الخامسة دليل على أنه لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى بقوله إله مع الله. والفائدة السادسة تحدي المناظر بقوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الفائدة السابعة أنه لا بأس للإنسان أن يتدرج مع خصمه نعم، وأن يتحداه بما يقر به، وهذا غاية الإنصاف، أن تقول لخصمك هذا الدليل، لأن هناك حالة أخرى ليست إنصافا، وهي أن تقول لخصمك لا أقبل منك أبدا، ولا لا؟ فأنت إذا قلت للخصم هذا الدليل إن كنت صادقا فقد أنصفته وتحديته أيضا، وحينئذ يظهر عجزه. لكن لو قلت لو تأتي بأي دليل ما قبلت معناه أنك جعلت العلو له، الآن هو ينتصر عليك وأنت تنخذل أمامه، مع أنك الآن في هذا الوقت تكون مستكبرا. لكن لو فرض أنه ظهر عناد هذا الرجل وأنه إنسان يماري ولا يقصد الحق، هل لك أن تقول أنا لا أقبل منك؟ يعني مثل افرض أنك أنت استدللت عليه بآية من القرآن أو بنص صريح من السنة وصحيح، ثم جعل يجادلك في هذا الأمر. لو قال مثلا الربا حلال، مصلحة عظيمة ينتعش به الاقتصاد نعم، والناس يتحركون، فوش اللي حرم؟ تقول وحرم الربا، قال هذا الربا مثل الجاهلية، إذا حل الأجل على الدين وعلى الفقير وهو فقير قال نزيد في الأجل ونزيد في الربا. وأما ربا البنوك ما أشبه ذلك فهذا برضا من الطرفين ولا في الظلم، وهو انتعاش للاقتصاد ومصلحة للبلاد نعم، وتنمية للمال وما أشبه ذلك. هذا يصلح أن أقول لا أقبل منك مهما جئت به. لماذا؟ لأنه مجادل ما يريد الحق، فالشيء الذي فيه نص صريح واضح المجادلة فيه غير مقبول. ولهذا قال لما قال أبو سفيان أعلو هبل في أحد، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تجيبون، منعهم أنهم يجيبون نعم، وش السبب؟ لا
1: قال ألت
0: أي نعم، بالعكس لما قال هل فيكم محمد وفيكم ابن أبي قحافة وابن الخطاب، قال الرسول لا تجيبون، إهانة لهم. لكن لما قال أعلو هبل وصار بيجادل بالباطل ليعليها الحق، وصار هذا فيه تشبيه لأن الشبهة قائمة في هذا المكان. مش وش قيام الشبهة؟ أن الانتصار كان لهم، فمن سمع هذا الكلام قال صحيح هبل الآن اعتلى. فكان من المناسب هنا أن تزال هذه الشبهة فيقال الله أعلى وأجل. أما بالأول فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أن من المصلحة أن يهجر وأن لا يجاب. وبالحقيقة ليس في هذه المسألة شبيهة بمسألتنا، ليس شبيهة بمسألتنا، وكنت أظن أنها شبيهة بها. نعم أجابه عمر لما قال ما هؤلاء قد تبيتون. الحاصل لأنه الآن صارت الشبهة لما كانوا ما تكلموا وقال ما هؤلاء فقد تبيتونهم، تقوم الشبهة أمام الناس وقال صحيح لهم أحياء لأجابوا، حينئذ صار الجواب له محل. طيب إذن فيه دليل على أنه في مقام المناظرة ينبغي للإنسان أن يطالب الخصم شو بالدليل، لأن في ذلك فائدتين. الفائدة الأولى إظهار العدل والإنصاف، جيب دليل نفسه هذا عدل وإنصاف. الفائدة الثانية منع استنصار الخصم، لأن الخصم إذا ما طلب منه الدليل وبابد ما نقبل منه تجيب دليل ولا ما تجيب دليل، حينئذ يستنصر ويقول الله الآن غلبت. نعم طيب قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وفي هذا دليل على أنه ليس عندهم برهان ولا لا، لأنه لو كان ثمة برهان لم يكن للتحدي فائدة إطلاقا. نعم وبهذا ننقلكم إلى آية أخرى وهي قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أعلى بعض الناس صوته بهذه الآية حينما قالوا إن الكفار وصلوا إلى القمر، وقال هذه الآية دليل صريح صحيح واضح ظاهر على أنه يمكن الوصول إلى القمر. نعم لقول لا تنفذون إلا بالسلطان، والسلطان العلم هكذا قال. نعم فيقال له يا غبي من قال لك إن السلطان العلم؟ السلطان ما به السلطة، وهو في كل موضع بحسبه. فإذا كنت تجادل في آية علمية أو في مسألة علمية فالسلطان العلم، إذا كنت تبي تسرق تبي تكلم لص لتقطع يده فالسلطان القدرة على تنفيذ قطع يده مو العلم. نعم إذا كنت تريد أن تصعد مكانا مرتفعا فالسلطان القوة. نعم فالسلطان في كل مكان هو عبارة عن السلطة على الشيء. فالآن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان، إيش معنى السلطان؟ القوة والقدرة ولهذا قال يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر. فهؤلاء يرسل عليهم شواظ من نار ونحاس. نعم والآية إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض جميعا، فهل هؤلاء نفذوا من أقطار السماوات والأرض؟ ها؟ هب أنهم نفذوا من أقطار الأرض لكن ما نفذوا من أقطار السماوات. ثم إنه لو كانت دالة على ذلك لكان هذا التحدي لا معنى له. إن استطعتم إذا كانوا لا يستطيعون ليش قالوا إن استطعتم؟ نعم الشيء المستطاع ما, ما, ما يعرض بمعرض التحدي. ثم إن الآية مسوقة بين خلق ابتداء الخلق ثم الموت ثم الموقف ثم، وهذا يقال لهم متى؟ في الموقف. ذكر الله خلق الإنسان من صلصال في الفخار ثم قال كل من عليها فان ثم قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم. نعم ثم قال فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان إلى آخر، فذكر جزاء الظالمين وجزاء المؤمنين. فالحاصل أنا أقول إن التحدي في مقام الإمكان غير مقبول، ولا يمكن أن يقع في كلام الله ولا في كلام أي واحد من البشر. كيف تتحدى بما يستطاع؟ نعم تقول يا عبد الله لا المعاند فيه تفصيل، إذا كان ذلك من إهانته وعدم تأثير شبهته فالأولى خصم. وأما إذا كان ذلك سببا لاستنصاره أو سببا لقوة تسبيحه فيجب أن يرد عليه، يجب أن يرد عليه بكل مقام مقال. إذا عانت إن كان قوة نعم فأفتته بالحديد والنار، وإن كان ما له قوة فلبيت رب يحميه. نعم إيه المراء غير إيه أن لا ما هو بالجدال ليثبت الحق، لأن فيه مراء بس مجرد مغالبة هذا هو المنهى عنه. وأما الجدال فقد أمر الله به الجدال ليثبت الحق وإبطال باطل مأمور به وجوبا أو استحبابا حسب الحال. وأما المراء بس مجرد معاندة، إذا بعض الناس الآن في المجلس مع آخر في مسألة من المسائل، مين مسألة دينية جت الحقيقة مثل عامة وتلقاهم يتعاندون، أنا قلت إذا وأنت قلت إذا أنا علي حق وأنت علي حق، هذا ما رجع، لأن هذا ما يزيد الأمر إلا شدة، وربما يتحزب الحاضرون إلى حزبين، وربما يحدث في قلب أحدهم مع الآخر حقد وعداوة، لهذا كان من الأحسن ترك. نعم. إيه لا ما هو المراد حق شرعي، يعني أنا مثلا أقول لك إن فلان جاء وصل مثل البلد هذا وأنت تقول لا مات، الحق مع من؟ مع الصار، هذا المحق، مو بمعنى المحق إنه معنى ضد الباطل اللي هو الشرع. طيب قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذا ومما سبق أن توجيه الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول قولا يدل على عناية الله سبحانه وتعالى بهذا القول، لأنه عبارة عن إيش؟ رسالة خاصة. القرآن كله مأمور أن الرسول يقول الناس كل القرآن، لكن إذا خطب بعض الآيات بكلمة قل يدل على عناية الله تعالى بهذا الأمر، حيث أو أوصاه به أوصاه بتبليغه وصية خاصة. الفائدة الثانية أنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله، كذا؟ طيب اللي في المستقبل ما يعلمه أحد إلا الله في كل حال، والحاضر أو الماضي قد يعلم، الحاضر أو الماضي قد يعلم، ودعوى علمه ليست من علم الغيب. وعلى هذا فاللي حيرون يخبرون عن ما جرى على العبد هؤلاء ليسوا ممن يدعون علم الغيب. كالسبب لأنه إما ماضي أو حاضر وهو معلوم، لكن قد يكون غائبا عن البشر شاهدا للجن، لأن الجن يعلمون الشيء البعيد ويخبرون من يصحبهم من الإنس. وعلى هذا فما نحدث به عن بعض الناس إنه إذا جاءهم المريض قالوا أنت أصابت كذا وأصابت كذا وأصابت كذا، ويقع ويكون الأمر كما أخبر، هذا ليس من دعوة الغيب، فتصديقه ليس كفرا بالله، ليس كفرا، لكن يبقى النظر في حال هذا الرجل هل هو مستقيم، فإننا حينئذ نركن إليه ولا حرج علينا إذا ذهبنا إليه. أما إذا كان غير مستقيم بحيث إن الجن لا تخدمه إلا بشرك وكفر، فإنه لا يجوز لنا أن نذهب إليه لما في ذلك من الإعانة على الكفر. وقد ذكر شيخ الإسلام أن الجن يخدمون الإنس لمصالحهم، لمصالح الجن، فإذا كانوا كفارا فإنهم قد يخدمونهم إذا أشرك الإنسي بالله. وقد يكون مثل يعشق الإنسي مثلا، تكون امرأة تعشق هذا الرجل وتقول أنا أخدمك بشرط إنه يفعل به، نعم، أو كذلك رجل من الجن يأتي امرأة من الجن فيحصل الأمر كذلك، فيكون هذا الأول شرك اللي أشرك بالله، والثاني فسوق وزنا، وقد يختمه بمجرد محبته له بدون أي سبب، فهذا لا بأس له. وقد يختمه لله، يرى أنه عابد وتقي، نعم، أو عالم ينفع الناس بعلمه فيختمه لهذا السبب. فما دامت أن خدمة الجن للإنس تتنوع، فإن حكم استخدام الإنس للجن يكون بحسب هذا التنوع، يكون بهذا، ولا يقال إنه حرام مطلقا، نعم، ولا يقال إنه جائز مطلقا، بل على حسب الحال. وقد بلغنا أن أحد أهل العلم كان يسمع في حلقته حركات بغير مشاهدة، ويقولون إن الجن يحضرون العلم عنده، وأنه أحيانا يسمعون كلاما وسؤالا بدون أن يعلموا به. نعم، هذا يعني توافر عندنا. ها؟ إيه نعم، هذا حال مو بيحدث. لا يسمعون جميعا بس ما يشوفون، يسمعون جميعا ولا. وهذا لا ليس ببعيد، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حضر هناك من الجن وحضروا القرآن وتأدبوا لما حضروه قالوا أنصتوا، نعم، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، نعم، وأيضا لما سمعوا القرآن قالوا إنكم أنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فورثة الأنبياء من أهل العلم يمكن أن يحضرهم أناس من الجن ينتفعون بعلمهم، وليس هذا ببعيد. لا الغالب انه ما يرى، ما اعرف، لكن الغالب انه ما يرى. نعم، ايه يمكن يرونه، لكنها مثل الملائكة، ما هي يعني الاصل انهم عالم غيب، لكن قد يرون. طيب قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، فاذا نقول ما كان قد حدث من قبل أو هو الآن موجود فليس من علم الغيب، فمن ادعى معرفته لم يكن مكذبا لله ورسوله. واضح؟ طيب، وفي قوله من في السماوات والأرض غيبه إشارة إلى أن الله تعالى في السماوات، وقد خرج العلماء فيفيد أن الله في العلو، وقد خرج العلماء ذلك على أن في بمعنى على، في بمعنى على، أو أن مراد السماوات الجهات العليا، وأما أنه لأنه تعالى فوق العرش تعالى نفس السماء. وفي الآية من الفوائد أظن ما وصلنا وما سمعنا لنا بس. قال الله تعالى وما يسعون أي كفار ما

فلو جاءت علاماتها وأشراطها فإننا لا نستطيع أن نحددها بالتعيين ونقول بقي عليها كذا سنة كذا شهرا ولا مع وجود الإبصار. ولهذا قال أيان يبعثون. وقول المؤلف وقت يبعثون فيه إشكال من جهة النحو. نعم، ما هو الإشكال؟ أيانا هذه ظرف لكنها استفهامية، وقت ظرف مجردة. أيانا هذه ظرف لكنها استفهامية، وقت ظرف مجردة من الاستفهام. ولهذا تفسير أيام بوقت كفور. ولو قال المؤلف متى يبعثون لكان هو المناسب. نعم، لكان هو المناسب، لأن أيان يبعثون نقول إنها ظرف وهي متضمنة للاستفهام معلقة للفعل عن العمل. وين الفعل؟ يشعرون أيان يبعثون. فالجملة أيان يبعثون في محل نصب ليشعرون، ولو كان التقدير وقت يشعرون وقت يبعثون لكانت لم يكن في جملة تعليق. فإذا المؤلف بتقديره وقت ضيع علينا مسألتين. المسألة الأولى ما تضمنته أيان من الاستفهام، قول. والمسألة الثانية تعليق كون الجملة هنا في محل نص لأنها معلقة بأيان، وعلى تقريره تكون أيان نفسها أو نفسها هي المفعول. نعم، هذا ما ينبغي التنبه له، لأنه ينبغي أن يكون التفسير اللفظي خاصة مطابقا للمفسر، مطابقا له في كل الأحوال. وما يدعون أيان يبعثون، طيب من ادعى أنه يعلم متى يبعث وما الحكم؟ كافر. هنا كافر اللي يقول إن القيامة بتكون في سنة 1414. نعم، هنا هو نشر هذا، نشر هذا في صحف لبنان عن واحد يقول كاهن استنتج إن تكون في 1414، يعني ما بقي إلا 12 سنة. هذا اللي يصدقه أو يشك في خبره، لو ما صدق إذن عنده تردد يعتبر كافرا، لأنه يجب الجزم بتكذيب هؤلاء، يجب أن نجزم لأن هؤلاء كاذبون، لأنه ما يمكن يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام أعلم البشر وجبريل أعلم الملائكة، لما سأله قال ما المسؤول في أعلم من السائل، ما حد يدري متى تقوم الساعة إلا الله. وهذه الأشراط أيضا، هذه الأشراط علامة على قربها، لكن القرب نسبي، القرب نسبي، لا تظن أن القرب 30 سنة 40 سنة 100 سنة. حدث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه يوم من الأيام والشمس على رؤوس النخل، فقال إنه لم يبق في الدنيا إلا كما بقي من يومكم هذا، لأنه يجب الجزم بتكذيب هؤلاء، يجب أن نجزم لأن هؤلاء كاذبون، لأنه ما يمكن يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام أعلم البشر وجبريل أعلم الملائكة، لما سأله قال ما المسؤول في أعلم من السائل، ما حد يدري متى تقوم الساعة إلا الله. وهذه الأشراط أيضا، هذه الأشراط علامة على قربها، لكن القرب نسبي، القرب نسبي، لا تظن القرب 30 سنة 40 سنة 100 سنة. حدث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه يوم من الأيام والشمس على رؤوس النخل، فقال إنه لم يبق في الدنيا إلا كما بقي من يومكم هذا، من قوله ويدارك علمهم بالآخر. وقبل أن نتكلم على فوائد هذه الآيات،

0: رأيت كلام الزمخشري جيدا في هذه الآية في هذه الآيات، وهو أن قوله فلذلك أنهم في الآخرة ذكر أن معنى ما أشرنا إليه أمس أنه بلغ علمهم في الآخرة غاية وأعلموا بها ولم ينتفعوا، وذكر أن الدارك من الدارك وهو الهلاك، يعني أنه ضعف علمهم في الآخرة، ثم انتقل فقال بل هم في شك منها، ثم انتقل فقال بل هم منها عمون، ويكون في الإضافة إلى قوله وما يشعرون أيان يبعثون المراتب أربع: أول نفي الشعور، ثم ضعف العلم، ثم الشك، ثم العمى. فتكون هذه الآية فيها إضرابات، انتقال من الأسفل من الأدنى إلى الأعلى، مفهوم هذا؟ فإنه يقول وما يشعرون أيان يبعثون، ثم قال بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. انتقالات: فالأول نفي الشعور، والثاني ضعف العلم، والثالث الشك، والرابع العمل، يعني عمل القلب. يا الرابع على ما عنده علم أبدا، وأيضا قد يكون عنده علم لكنه تركه وتغافل العام. هذه المراتب وما يشعرون أيان يبعثون، هذا نفس الشعور، ثم ضعف العلم، علم لكن ضعيف، ثم بعد ذلك الشك، ثم العمل. يستفاد من هذه الآية من هذه الآيات أن هؤلاء المكذبين بيوم القيامة أنهم على هذه المراتب، أنهم على هذه المراتب. ويستفاد منها أيضا أن الإنسان الذي لا يريد الحق يكون له باعتبار قبوله مراتب بعضها أشد من بعض، أي أنه ينتقل من الأدنى إلى الأعلى. ولهذا قال أهل العلم إن المعاصي بريد الكفر، ومعنى بريد الكفر أنه ينتقل بها الإنسان من مرحلة إلى مرحلة، كما ينتقل البريد، والبريد هو الساعي بالمكاتيب إلى بلاد أخرى، وكان في الزمن الأول يجعلون الرسل بالكتب يجعلونهم على مراحل، في البريد فيه منطقة إذا وصل إليها وقف وأعطاه الثاني، ثم يسعى الثاني من هذا البريد رقم واحد إلى البريد رقم اثنين، ثم يقف ثم يأخذها من رقم اثنين إلى رقم ثلاثة حتى ينتهي إلى البلد. يفعلون ذلك لئلا يشق عليهم متابعة السير من البلد إلى البلد، وهذا يكون أسرع، يكون أسرع. ولذلك سمي البريد بريدا لهذا السبب، يعني يجعلون في كل مساحة بريد من الأرض، والبريد كما تعرفون كم من فرصة؟ أربعة فرص، والفرصة ثلاثة أميال، تضرب ثلاثة في أربعة 12، إذن 12 ميل البريد 12 ميلا. ولذلك كانوا في الأول يستعملون السرعة في إيصال الخطابات، إما بالبريد كما ذكرنا، وإما في الحمام، يربى حمام تطير من محل إلى محل ويعلق في عنقها أو في أرجلها الرسائل، وطبعا الرسائل هي كبيرة لكن قد تكون مثلا رموز وإشارات وما أشبه ذلك يعرفها المكتوب إليه. الشاهد أن نقول أن الإنسان إذا فعل معصية سواء اعتقادية أو عملية فإن الشيطان يتدرج به من أين؟ من الأدنى إلى الأعلى حتى يصل والعياذ بالله إلى الكفر. الثالث من فوائد هذه الآيات أن أهل الإيمان في اليوم الآخر أنهم يزدادون بها بصيرة، يزدادون بها بصيرة، لأنهم عندهم يقين وعلم وطمأنينة بما أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله. لكن هؤلاء بالعكس، بل هم منها عمود ومن هذه الابتداء، يعني من أجلها صاروا عميد، أي عميت بصائرهم. وسبب ذلك أنهم إذا كذبوا بها والعياذ بالله ازدادوا ضلالا وظلما. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يسبحون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. ولهذا قال بل هم منها، ما قال عنها عمود، منها أي من هذه الآخرة، بسبب أنهم أنكروها ازدادوا عما وضلالا والعياذ بالله. ثم قال تعالى وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. يستفاد من هذه الآية أولا تشبيه أهل الضلال على أو تلبيس أهل الضلال للحق بالباطل، لأنهم أنكروا الباب واحتجوا بشبهة لا تغنيهم من الحق شيئا. ما هي؟ يقول أئذا كنا ترابا نخرج، هذه الشبهة إنما تنطلي على الجهال، أما على أهل العلم والبصيرة فلا تنطلي. المهم أن نأخذ من هذه الآية أو من هذا السلوك بيان أن أهل الباطل يلبسون باطلهم الشبهات التي يريدونها. الفائدة الثانية إنكار هؤلاء للباب، لأن الهمزة في قولها أئذا كنا للإنكار. نعم. الفائدة الثالثة أنهم احتجوا على تشبيههم هذا بأنهم وعدوا هم وآباؤهم من قبل ولم يروا شيئا، وهذا من التمويه، وإلا فهم لم يوعدوا أن يبعث الناس اليوم. متى وعدوا أن يبعثوا؟ يوم القيامة، كما قال الله تعالى في آية أخرى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. فنقول لهم، نقول لهم ذلك بهذا الشكل، نقول ما قلنا لكم أنكم تبعثون اليوم حتى تقولوا ائتوا بآبائنا، قلنا إنكم تبعثون يوم القيامة وستبعثون. لكن هذا أهل الباطل يلبسون ويشبهون على الناس بالشبهات لإقرار باطلهم. الفائدة الرابعة تأكيد إنكارهم لقولهم أئنا لمخرجون، يعني أتؤكدون لنا ذلك والأمر بعيد لا يمكن. الفائدة الخامسة أن من لا يريد الحق فإنه لا يتبين له. الإنسان الذي لا يريد الحق يحرم منه فلا يتبين له، لقولهم إن هذا إلا أساطير الأولين، فجعلوا أبين الأمور وأصح الأمور وأوكد الأمور جعلوه أساطير. والأساطير كما تعرفون هي عبارة عن كلام لا أصل له، أكاذيب غالبها أكاذيب. فهذا القول تقدمنا في التفسير أنه إن كان عن عقيدة فقد لبس عليهم الحق، وإن كان عن إنكار فقد جمعوا بين التكذيب بالحق وبين عيب الحق، يعني جمعوا بين أمرين أنهم كذبوا وعابوا. وأما إذا كان هذا عن عقيدة بمعنى أنهم لا يرون أن هذا حقيقة وأنه أساطير، فيكون هنا قد لبس عليهم الحق بسبب أنهم لا يريدونه. ولا شك أن من لا يريد الحق فإنه لا يوفق له ولا ييسر له. وبهذا نعرف أنه ينبغي لطالب العلم عندما يبحث عن مسألة أنه يبحث عنها، ونسأل الله العافية، يبحث عنها لأجل أن يصل إلى الحق، لا لأجل أن ينصر قوله. بمعنى انك عندما افرض انك اختلفت انت وزميلك في مساله واردت ان تحقق ما قلت، فانت عندما تراجع وتبحث لا تجعل رائدك ان تنتصر لنفسك، فانك ربما تحرم الوصول الى الحق، لكن اجعل رائدك اي شيء الوصول الى الحق، الوصول الى الحق، عسى ان يكون معك فتحمد الله تعالى أن يسر لك الوصول إليه وأن جعل بيان الحق على يدك، أو يكون مع خصمك فتحمد الله تعالى أن الله تعالى يسر لك الرجوع عن الباطل، نعم، وهيأ لك الوصول إلى الحق. فأنت على كل تقدير أنت في نعمة، ولكن ليكن رائدك الحق، وهذه مسألة صعبة جدا على النفوس، صعبة على النفوس أن يكون الإنسان يراجع في مثل هذه الأمور لأجل الوصول إلى الحق، فإن كثيرا من الناس يراجع لأجل أن ينصر قوله. طيب افرض أنك تعتقد أن قولك هو الصواب 100%، نعم، وأنت تراجع لتنصر قولك، فهل هذه الناس النية صحيحة؟ نعم، نقول إن كانك تريد أن تراجع لتنصر قولك لأنه حق فهذا لا ينافي، لأنك إنما تقصد تقوية الحق وإلزام الخصم به، وإن كنت تراجع بنية أن تنصر قولك ولو كان هو الحق، النية فيها دخل مدخولة، نعم. فالحاصل أن هذه مسألة ينبغي للإنسان أن يلاحظها، وهو أن من لا يريد الحق لا يوفق له، بل يلتبس عليه الأمر، لأن هؤلاء يقولون في أبين الأمور وأحقها يقولون إنها أساطير الأولين. وانظر إلى بيان السبب في هذا في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني كلا ليس القرآن أساطير الأولين، لكن السبب أنهم جعلوها أساطير الأولين أنه ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فعموا عن الحق أو تعاموا عنه، نعم، واضح؟ نعم ما في شيء، لأن اللي يحب قول يصير هو الحق يحب ذلك لأجل أن يكون إظهار الحق على يده، وإن كان قصده أن يكون قوله هو الحق لأجل المغالبة فالمسألة فيها دخل هنا. ولهذا مسائل النيات صعب جدا على الإنسان تحقيقه، صعب على المرء، حتى قال بعض السلف إني ما جاهدت على نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، وهذا صحيح، من أصعب الأمور الإخلاص لله عز وجل. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو هريرة من أسعد نفسي شفاعتك، قال من قال لا إله إلا الله، لكن شرط خالصا من قلبه، الشرط هذا يعني صعب على كثير من الناس، وليس كل من قال لا إله إلا الله فقد سعيد بالشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان أسعد الناس به، فلا بد أن يكون خالصا من قلبه، وإذا كان خالصا فثق أنه سيكون مطيعا لله. ولهذا الذين يجادلون أحيانا يقول كيف تكفرون من ترك الصلاة وهو يقول لا إله إلا الله، نعم، ويؤمن بالله، يقول نعم لو قالها حقا ما ترك الصلاة، نجم جزم أنه لو كان يعتقد ذلك حقا لطرد هذا الإله، لأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فأين لا إله إلا الله مفاجئ لا يعبد الله في أعظم العبادات، نعم. ثم الإيمان أيضا هو الإيمان أنك تؤمن بأن الله موجود وأن هذا الكون مخلوق، هذا إيمان حتى الكفار يؤمنون بها، أي عاقل لو هو أكفر الناس بيؤمن بأن الحوادث لا بد لها من محدث، وعلى هذا الإيمان، الإيمان أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى بكل ما تضمنه معنى هذه الكلمة. وقد سبق لنا شرح الإيمان أنه يتضمن أربعة أمور. الحاصل أن الآن لا يروحنا البحث في هذا دليل على أن الإنسان الذي لا يريد الحق لا يوفق له، وأنه يلبس عليه فيظن أن ما جاءت به الرسل من الحقائق يظنها أساطير. نعم نعم، إذا سلك طرقه. لا مبارك البحر قد يكون هناك أشياء منعت من هذا. لا على كل حال إن يقول هذا السبب من عمل صالح دخل الجنة وقد لا يكون له ذلك. المهم من هذه الأشياء تذكر على أنها أسباب. والله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر ويقول أفلم يدبروا القول أم جاءهم ولم يأت أبصارهم لما قالوا كذبوا بالرسول عليه الصلاة والسلام قال الله أفلم يدبروا القول أم جاءهم ولم يأت أبصارهم وإن أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون. فالإنسان قد يحرم بأسباب تكون خفية على الناس. إنما من طلب الحق بنية وإخلاص فلا بد أن يصل إليه. أما كن هذا الرجل ما وصل الحق يقول ما طلبه منه. نعم نعم نعم اي نعم. لكن اصل الاجتهاد لا بد ان يصل الى الحق يتبين له الحق. الا انه قد يكون هذا الاجتهاد يكون فيه سبب من الاسباب منع الوصول الى الحق. هل كل مجتهد يكون معه اله الاجتهاد على ما ينبغي؟ نعلم ان الانسان لمجتهد ويكتب سلوك طرق الاجتهاد لا بد أن نفهم وإلا لبقى الحق أعمى. ولكن هذا المجتهد إذا بذل جهده وجهده قد لا يكون هو السبب الوحيد الذي يصل الحق يقول هذا جهدي وهذه طاقتي لكن عنده يكون نقص في العلم أو نقص في الفهم وحينئذ قد يخالفه الصواب من أجل ذلك من أجل إما نقص علمه وإما نقص فهمه وإما نقص السبل أيضا. قد يقول مثلا إنسان يراجع المسألة في كتاب أو كتابين بينما إن هناك كتب أخرى تفيده أكثر مما راجع فيكون هذا به نقص. فمعنى اجتهد مو معناه إنه أراد الحق فقط معناه بذل ما يستطيع من جهد. ولكن هل ما يستطيع الإنسان من جهد هو الطريق المؤدي للحق؟ لا قد يكون
1: هو طلب الحق
0: ومن
1: يعني
0: يتوصل
1: إلى الحق
0: يعاقب على الحق الله نفسه الله تعالى. طيب قال والفائد قال الله تعالى هو سيروا في الأرض انظروا كيف كان عاقبة المجرمين. يستفاد من هذه الآية بيان أهمية السير في الأرض. من أين يؤخذ؟ من أمر الله رسوله أن يبلغه إلى الناس. وقد قلنا إن كل حكم أو خبر يقدر بقول فهو دليل على اعتماده كأن الله تعالى جعل له عناية خاصة بالوصية بإبلاغه. وإلا فجميع الرسول جميع الكتاب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليه. لكن كون هذا الأمر يقدر بقول إذن ففيه عناية خاصة بتبليغه. الفائدة الثانية فائدة السير في الأرض أن السير في الأرض له فائدة عظيمة ولهذا أمر به أو بإبلاغه على سبيل الخصوص. الفائدة الثالثة أن السائر في الأرض يجب عليه أن يكون سيره على سبيل التفكر والاستعاض بقوله فانظروا كيف. والأمر بالوجوب لا سيما إذا كان هذا المخاطب معاندا. يعني الآن هنا قصور في الأرض يخاطب المعاندين الجاحدين فإنه يجب عليه أن يسير وينظر لأن هذا طريق إلى هدايته. الفائدة الرابعة أن عاقبة المسلمين وخيمة بقوله فانظروا كيف. وكيف هذه بالتعظيم أي أن عاقبتهم عظيمة وخامة. الفائدة الخامسة أن العبرة بالعاقبة لا بالمبتدأ بقوله كيف كان عاقبة. فإذا رأيت هذا المجرم قد نفه فلا تظن أنه على حق بل المعتبر العاقبة وستكون عاقبته وخيمة. الفائدة السادسة أنه أيضا لا تعتبر الفرد فقط، فإن من المجرمين من يبقى في تنعيم حتى يموت، لكن العبرة بالكل. ولهذا قال كيف كان عاقبة المجرمين، فإن المجرمين مهما كانوا لا يمكن أن يستقر لهم قرار. فإذا قال قائل في الوقت الحاضر الآن ما نرى أن المسلمين عوقبوا، بل إنهم منعمون غاية التنعم، فيقال إن هذه الأمة قد عهد الله إلى نبيها صلى الله عليه وسلم أن لا يعذبهم في سنة عامة. نعم، ولكننا نرى في هؤلاء المسلمين من جعل البأس بينهم وتفرقهم وكذلك أيضا عدم استقرارهم ما هو عقوبة، فإن الذي يخرج إلى تلك الأمم يجد أنهم ليسوا مستقرين. حتى أن نسمع أن الإنسان ما يأمن أن يجعل في جيبه دراهم، وأنه لو وجد في جيبه دراهم قتل، ولذلك ما يتعمل هناك إلا في الأوراق، أوراق التصوير هذه اللي يسمونها لها اسم خاص لفيته غير الشفاء لا فيه هنا أوراق يتبع إن هذه تمثل كذا دولار كذا، لأنهم ما يمكن أن يتعاملون بالدراهم كذا يقتل الإنسان. حدث الإنسان ذهب إلى أمريكا هذا العام يقول ما تأمن مستحق 300 ريال مشوار، وهذا أبلغ ما يكون من العذاب، لأن الله يقول في عقوبة القرية الآن المطمئنة أذاقها الله لباس الجوع والخوف، فهب أن هؤلاء ما عندهم جوع لكن عندهم خوف. وقال تعالى ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون. يستفاد من هذه الآية أولا أن الداعي إلى الله إذا بذل ما يجب عليه فلا ينبغي أن يحزن لمخالفة الناس بقوله فلا تحزن عليهم، والحكمة من ذلك أن حزن الإنسان على مخالفة الناس يعيقه عن الدعوة إلى الله ويستحسر من أجله، لأنه ما يمكن للنفس أن تنتبه وتسير وهي حزين، أليس كذلك؟ ولكن أن تسر على حسب ما أمرت، إن اهتدى الناس فلك ولهم وإن لم يهتدوا فلك وعليهم. ولهذا إذا حزن الإنسان في هذه الأمور فإنه ييأس ويستحسر ولا تنشرح صدره ولا تنبسط نفسه. الفائدة الثانية عناية الله تعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم بالتسلية والتفريج عنه بقوله ولا تكن في ضيق مما ينكرون. وجه ذلك أن نهيه عن أن يكون في ضيق معناه أن مكرهم يؤثر عليه ولا لا؟ لا يؤثر عليه ولا ما يضره؟ ما يضره، وإن ضاقت فيه نفسه فإن ذلك لا يضره، لأن الله يقول لا تكن في ضيق أي لا يهمك أمرهم ولا تضر منه، فإن لدينا ما هو أعظم، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الفائدة الثالثة هل هذا الأمر يكون للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره؟ نعم يكون له ولغيره، كل من يدعو إلى شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام فإننا نوجه إليه هذا الخطاب ونقول إذا رأيت الناس لم يقبلوا فلا تحزن، نعم ولا تكن في ضيق مما ينكرون، وإلا فإن أعداء الرسل سوف يمكرون بالدعاة إلى دين الرسل، سوف يبثون ضدهم الدعايات وسوف يؤذونهم بالقول، يسمعونهم ما يكرهون وربما يؤذونهم بالفعل، والإنسان عليه أن يصبر. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأبين الأمور وأودي في بيته وفي بدنه حاضرا ومسافرا إلى حد أنهم يأتون بسل الجزور ويضعونه عليه في المسجد الحرام اللي من دخله كان آمنا يضعونه عليه وهو ساجد لله. أبدع من هذه الأرية يأتون بالقاذورات والعذرات ويلقونها على عقبة بابه، نعم، مع أنهم يجيرون أفتق الناس وأفجر الناس إذا جاء إلى مكة، يجيرونه ولا يجيرون الرسول عليه الصلاة والسلام. ذهب إلى الطائف ليدعوهم إلى الله، فماذا حصل؟ أنهم سخروا به واستهزؤوا به واصطفوا صفين من السفهاء والغلمان وغيرهم، وجعلوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدموا عقبه، نعم أدموا عقبه، ولا أفاق إلا وهو في قرن فعالب. ومع ذلك صبر. جاءه ملك الجبال يستأذنه أن يطلق عليهم الخبين، فقال بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به. إذن إذا رأينا هذا نحن ما يصيبنا هذا الذي أصاب رسول الله إلى الآن، ما أصابنا ونسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ومع ذلك تجد الإنسان منا يتذكر عندما يسمع كلمة، يتذكر يقول مثلا أنا وش أنا مجنون، هل دهن الناس هيا نمشي مع العالم. هذا ليس بصحيح. أنت إذا كنت قويا في الحق فالحق منصور، ولا يلزم أن يكون نصره في حياتك وعلى يدك، قد يتأخر النصر، لكن تكون أنت فاتحة خير بدين الله. ولذلك نصر الحق ليس بلازم أن يكون في حياة الإنسان، وليس بلازم أن يكون في عصره. الآن نحن نفرح بانتصار المسلمين في بدر، ولا مع أننا ما ذقنا طعم هذا النصر المباشر، لكن لأنه الحق انتصر نفرح بأن الله أنجى موسى وأهل فرعون، مع أننا لم نطعم هذا النصر، ولكنه نصر الحق. فالمؤمن يفرح بانتصار الحق ويرى أنه انتصار له في أي زمان وفي أي مكان إذا كان صادقا مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون، لأن العاقبة للمتقين وعاقبة المسلمين أسوأ عاقبة. طيب ثم قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. استفاد من هذه الآية بيان فتح هؤلاء حيث استعجلوا عذاب الله وقالوا متى هذا الوعد. استفاد من ذلك أيضا بيان عتوهم وطغيانهم، لأن هذا الاستفهام إن كان على سبيل الاستدعاء فهو سفه، وإن كان على سبيل السخرية من هؤلاء وأنهم يقولون إننا تعدون كذب بدليل أنه ما وقع متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، فهو دليل أيضا على عتوهم وطغيانهم، حيث تحدوا الرسل عليهم الصلاة والسلام بهذه الكيفية. والظاهر أنه من باب التحدي، يدل عليه إن كنتم صادقين، وهذه مثل هذه العبارة تكون التحدي. قال الله عز وجل قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. يستفاد من هذه الآية ما قيل إن البلاء موصل بالمنطق، وأن الإنسان قد إذا استعجل الشر وقع فيه، نعم، لقوله عسى أن يكون، وعسى كما قال ابن عباس إذا جاءت في كلام الله فهي بالوجود، لأن معناها التوقع، وأن هذا أمر قد حان وقته، إذ أن التردي بالنسبة إلى الله ممكن ولا لا؟ ليش؟ لأن التردي طلب ما فيه عسر، ولا شيء عسير مع الله عز وجل. الفائدة الثانية من هذه الآية سعة حلم الله لقوله عسى أن يكون ردف لكم بعض الله، بعض دون الجميع، وهذا من حلم الله عز وجل على عباده، فإن هؤلاء المكذبين لرسله المنابذين لهم المتحدين لهم يقال لهم عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي يستعجلون، وليس هذا بأول دليل على حلم الله، بل له أمثلة كثيرة في القرآن، منها قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. يحيطون أولياءه بالنار ويعرض عليهم التوبة، أليس هذا من الحلم؟ فلا، هو من أعظم الحلم، لأنه لو رد الأمر إلى مراعاة العدل لكان هؤلاء الذين أحرقوا أولياءه يحرقهم الله بالنار، ما عرض عليهم التوبة. ولكن حلم الله سبحانه وتعالى واسع ورحمته سبقت غضبه. فهنا قال: رجت لكم بعض الذي، لا كل الذي تستعجلون. ثم قال: وإن ربك، نعم يقول هذا فضل، باب الفضل أبلغ في الكنال. لا هو ما هذا فضل، لأن العادل أن يعادل لهم بالحقوق، لأنه فعل الذنب وفعل الذنب يعاقب عليه، هذا فضل، والفضل أعلى من العدل. والله تبارك وتعالى معاملته لعباده بين دائرة بين الفضل والعدل، وينتفي عنها الأمر الثالث وهو الجور، فإن المعاملة قد تكون جورا وعدلا وفضلا. الجور ممتنع في حق الله ولا يظلم ربك أحدا، والعدل والفضل حكمه بين عباده دائر بينهما. ولهذا قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال: وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. يستفاد من هذه الآية أولا بيان فضل الله على عباده، ثانيا أنهم أي العباد وإن فضل الله عليهم فأكثرهم لا يشكر، ثالثا ذم غير الشاكرين، يعني آسي أفلهم، ورابعا يؤخذ منه بالتضمن الثناء على الشاكرين. وقد سبق لنا مرارا معنى الشكر، وأنه ليس مجرد قول اللسان أشكر الله. وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا بيان سعة علم الله بقوله لا يعلم ما تكن صدورهم، وهذا دليل على سعة علم الله سبحانه وتعالى وأنه لا يخفى عليه شيء. ثانيا تحذير هؤلاء وغيرهم أيضا من أن يكنوا في صدورهم ما لا يرضاه الله، لأن إخبار الله بأنه يعلم ذلك معناه التحذير، أن نحذر من أن نكن في صدورنا ما لا يرضاه الله عز وجل. الفائدة الثالثة أن علم الله تعالى بما بطن، لأن إخبار الله بأنه يعلم ذلك معناه التحذير، أن نحذر من أن نكن في صدورنا ما لا يرضاه الله عز وجل. الفائدة الثالثة أن علم الله تعالى بما بطن كعلمه بما ظهر بقوله وما تكن وما يعلن، فلا فرق بين هذا وهذا عند الله، وإن كان المخلوق يختلف عنده حكم الغائب والظاهر، هو الغائب ما يعلم المخلوق والظاهر يعلمه. وحتى لو علم الغائب بطرق من الطرق فإنه لا يستوي مع علم الظاهر، أما الله سبحانه وتعالى فإنهما عنده سواء. الفائدة الرابعة كتابة الله تعالى في اللوح المحفوظ كل شيء بقوله وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. طيب يلزم من الكتابة العلم ولا ما يلزم؟ يلزم من الكتابة العلم، لأنه لا يكتب المجهول، فإذا نقول زيادة على أن الله علم ذلك قد كتبه في اللوح المحفوظ. والفائدة الخامسة ما يستفاد في الآية من مرتبتين من مراتب القضاء والقدر، وهما

0: العلم والكتابة. الفائدة الثالثة الرد على القدرية. القدرية الذين ينكرون القدر. القدرية انقسموا إلى قسمين: غلاة ومقتصدون. فالغلاة أنكروا حتى العلم والتقدير، وقال إن الله لا يعلم ما يعمله العباد إلا بعد وقوعه منهم، وأما شيء باطن أو مستقبل ما يعلمه، وبالضرورة لم يكتبه أيضا. والثانية المقتصدون منهم، قالوا لا، إن الله علم من خلقه عاملون وكتبه، لكنه ليس بمشيئته وخلقه، فالمرء مستقل به. وسيأتي شرح في الدرس العقيدة بعد قليل ذكر هذا. نعم. ثم قال الله تعالى وهو انتبه الدرس الجديد: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل موجودين في زمن نبينا أكثر الذي هم فيه يختلفون، أي ببيان ما ذكر على وجهه الرافع للاختلاف بينهم لو أخذوا به وأسلموا. إن هذا القرآن يقص، هذا القرآن يعني المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقرآن إما مصدر بمعنى اسم مفعول، وإما اسم فاعل، لأنه وإما اسم مفعول، نعم، وإما اسم فاعل. أما على الأول قرآن مصدر بمعنى المفعول، فلأنه مقروء أي يقرأ، أي يقرأ، نعم، وهو أيضا مقروء من القرء بمعنى الجمع، فهو مسموع وهو مسلوب بمعنى الجمع والتلاوة. وأما على أنه اسم، على أنه مصدر، فإن فعلان تأتي مصدرا مثل الغفران والشكران، الغفران والشكران، فهو في الحقيقة مصدر بمعنى اسم مفعول، وإما مصدر مطلق كالغفران والشكران. ما في هذا أيضا بمعنى اسم فاعل، بمعنى أنه جامع لأحكام الكتب السابقة، يصلح هذا وجه أيضا ثالث أن يكون القرآن بمعنى جامع. وقد ذكر الله تعالى أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة. وقوله يقص على بني إسرائيل، القص بمعنى التحدث بالشيء، التحدث بالشيء هو القص. فهذا القرآن يقص على بني إسرائيل الموجودين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يقص عليهم أكثر الذي هم فيه يختلفون. وسيأتي شرح أمثلة لهذا. قال يقص على بني إسرائيل، بني إسرائيل الذكور منهم والإناث؟ نعم، لأن الابن إذا أضيف، إذا كان المراد به القبيلة فهو شامل للذكر والأنثى، وإذا لم يرد به القبيلة فهو خاص بالذكور. فإذا قال قائل مثلا هذا وقف على بني محمد، محمد شخص، هذا وقف على بني محمد، من يختص به؟ الذكور. فإذا كان القبيلة كلها تسمى بني محمد فهو للذكور والإناث. طيب بني تميم، إذا كان الإنسان وقف على بني تميم حين وجود تميم قبل أن يكون قبيلة، حين وجود جد فهو تميم، فهو خاص بالذكور، وبعد أن كانوا قبيلة يكون عاما للذكور وللإناث. إذن بنو إسرائيل هنا المراد بهم القبيلة ولا لا؟ نعم القبيلة، فيعم الذكر والأنثى. وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فهم أبناء عم للعرب، لأن العرب أبوهم إسماعيل ابن إبراهيم، وهؤلاء أبوهم يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، يعني جدهم إسحاق اللي هو أخ إسماعيل. نعم، هؤلاء القوم يسمون ينسبون إلى أبيه، وإسرائيل بمعنى عبد الله. بعض الناس اليوم يقولون كيف نسمي الدولة اليهودية إسرائيل؟ كيف نسميها باسم إسرائيل؟ وش الجواب؟ الجواب أن هذا نسبة إلى أبيه. ألسنا نسمي العرب قريشا؟ نسبة إلى من؟ إلى جدهم قريش. ما نقول بني قريش، نقول قريش. فهنا تسمى القبيلة باسم أبيها، وإن كان بلا شك أن الأنسب أن تسمى بما سماها الله به وهم بنو إسرائيل. على أننا أيضا نشك في أن هؤلاء اليهود الموجودين من بني إسرائيل، ما ندري لعلهم من أوروبا ولا من غيرها من البلاد التي ليست من بني إسرائيل. لكن على كل حال، مثل ما أن العرب الآن يعتبرون العروبة بالعربية، فيقولون من نطق بالعربية فهو عربي وإن كان أصله عجمية. أولئك أيضا يقولون من نطق بالعبرية فهو إسرائيلي وإن لم يكن من بني إسرائيل. ولهذا نحن الآن نجزم أن الطائفة الآن التي تسمى اليهود ليست كلها من بني إسرائيل، بل إنما ينتمون إلى هؤلاء القوم باعتبار الجامع بينهم اللغة. يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. أكثر الذي، ما قال كل الذي، قال أكثر الذي هم فيه يختلفون. فما الذي يخرج من الأكثر؟ يخرج بالأكثر، يخرج الأقل. وذلك أن القرآن إنما قص عليهم ما فيه مصلحة، أما ما لا مصلحة فيه فإنه لا يقص، لأن القرآن كما تعلمون هدى، وكل ما فيه فإنه له معنى ومقصود. فالشيء الذي لا فائدة منه ما يقص عليه الذي اختلفوا فيه. مثلا اختلفوا في لون الكلب لأصحاب الكهف، هل فيها زيادة فائدة؟ ما في فائدة. كذلك اختلفوا فيها كثيرة من هذا النوع ما قصها القرآن. البقرة التي أمروا بذبحها اختلفوا من هي، لا فقيل إنها لإنسان بار بابنه، وقيل إنها لشيخ كبير، وقيل أشياء كثيرة. لكن هذا هل منه فائدة؟ لا، لا فائدة منه. فأكثر الذين فيه يختلفون مما في ذكره فائدة يقص هذا القرآن ليحكم بينهم. يقص على بني إسرائيل أكثر الذين هم فيه يختلفون. بأي شيء يقص ذلك؟ لأجل أن يصدقوا بالقرآن، لأنه إذا جاء هذا القرآن خاصا عليهم ما سبق مما فعلوه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم بأنه ما درس التوراة ولا درس على اليهود، علم أن ما جاء به فهو حق. وهذه هي الحكمة من كونه يقول يقص على بني إسرائيل، مع أن هذا القصص لبني إسرائيل ولغيره، لكن بني إسرائيل عندهم من علم الكتاب ما ليس عند العرب، فلهذا بين لهم بإقامة الحجة عليه. نعم، هو إقامة الحجة عليهم لأنهم يعلمون ما لا يعلم العرب. إيه، لأن عندهم كتابهم ويعلمون. فإذا نزل هذا القرآن حاكما بينهم ويقص عليهم ما كانوا يختلفون فيه، كل هذا على أنه حق. نعم، القصص مصدر، القصص من مصدر، والقصص جمع قصص. يصلح بمعنى جمع قصص، يصلح قصص بمعنى قصص. نحن نقص عليك أحسن القصص. نعم، نعم. والله في السماوات وفي الأرض. نعم. يعني إله في هذا. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. قال أكثر الذي هم فيه يختلفون، يعني لا كله، والذي يقص عليهم ما كان فيه فائدة لهم ولغيرهم. ومن ذلك ما قص عليهم في شأن عيسى، فإن عيسى كما تعرفون اختلف فيه بني إسرائيل، فمنهم من كذبه وأنكره وزعم أن أمه بغي وقتله، ومنهم من غلا فيه وقال إنه ابن الله أو إنه إله، وكذلك أيضا خلافهم في السبت وغير ذلك مما قص الله علينا في القرآن. فالقرآن قص أكثر الذي فيه يختلفون، وأما ما لا فائدة من قصه فتركه. قال الله تعالى: وإنه أي القرآن لهدى من الضلالة ورحمة للمؤمنين من العذاب. إنه لهدى، هذه الجملة مؤكدة بإن ولا، إنه لهدى، والهدى معناه الدلالة، فإن القرآن هدى يعني دلالة، ولكنه لا ينتفع به إلا المؤمنون كما قيده به في قوله للمؤمنين. وقوله ورحمة أي سبب لها، سبب للرحمة، لأن الإنسان إذا اهتدى به نال رحمة الله سبحانه وتعالى، فيكون رحمة لكن للمؤمنين، والتقييد بالمؤمنين لأنهم المنتفعون به. وقد ذكر الله في القرآن أنه هدى للعالمين وأنه هدى للمؤمنين وللمتقين، والجمع بينهما أنه في حالة العموم معناه دال وموضع دلالة، وفي حالة التقييد أنه من تفع به ووفق للاهتداء به إلا من قيد به. هذه الآية من المطلق ولا من المقيد؟ دون أربعنا المشهدين في المؤمنين. طيب، إذن هدى هذا العلم، والرحمة العمل والتوفيق لأنه سبب الرحمة. إن ربك يقضي بينهم كغيرهم يوم القيامة بحكمه أي عدله، وهو العزيز الغالب العليم بما يحكم به، فلا يمكن أحدا مخالفته كما خالف الكفار في الدنيا أنبياءهم. قال: إن ربك يقضي بينهم أي بين بني إسرائيل، لأن السياق فيهم، ولهذا قال أكثر الذين فيه يختلفون، والمختلفون يحتاجون إلى من يحكم بينهم أيهم على الصواب. فبين الله تبارك فحكم الله بينهم في الدنيا ويحكم بينهم يوم القيامة. بماذا حكم بينهم في الدنيا؟ بما أنزله في القرآن المستفاد من قوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. ويحكم بينهم يوم القيامة بالحكم العدل، إن ربك يقضي بينهم بحكمه. وقول المؤلف يقضي بينهم كغيرهم يوم القيامة، لا يتعين أن يكون هذا القضاء يوم القيامة، بل قد يكون في الدنيا أيضا، فإن القضاء كما يكون يوم القيامة يكون أيضا في الدنيا. وقد قضى بينهم في الدنيا بما أنزله في كتابه، وبين الذين على حق والذين على باطل من بني إسرائيل، وهذا نوع من القضاء. ويوم القيامة يقضي بينهم قضاء يترتب عليه الثواب، الثواب إما بالعقوبة وإما بالإحسان. فالحاصل أن قول الله عز وجل إن ربك يقضي بينهم لا يتعين أن يكون يوم القيامة كما قيده به المؤلف، لأن القضاء كما يكون في الآخرة يكون في الدنيا. وقول المؤلف كغيرهم يفيد أن القضاء يوم القيامة ليس بين بني إسرائيل فقط، بل بينهم وبين غيرهم، وهذا أمر لا شك فيه ولا حاجة إلى تقديره، لأنه ما دام السياق في بني إسرائيل فإن غيرهم لا ينبغي أن تقحم في هذه الآية، لأنك إذا أقحمت كغيرهم يكون كأن يكون كالاعتراض على القرآن، لأن معناه أن المقام يقتضيه، ولكنه لم يبين الإكمام. فنقول هنا لا حاجة إلى تقدير كغيره، بل هو يقضي بينهم، والآية هنا لم تتعرض للقضاء العام. وأما القضاء العام فمستفاد من آيات أخرى بحكمه أي بعدله. وهنا أضاف الحكم إلى الله سبحانه وتعالى لأمرين: الأمر الأول أنه حكم متضمن للعدل، والأمر الثاني أنه حكم لا يعقب. بخلاف حكم غيره فإنه عرضة للخلل من الناحيتين، من ناحية أنه قد يكون غير عدل، ومن ناحية أنه قد يكون غير منفذ. أما حكم الله فإنه متضمن للأمرين: للعدل، والثاني أنه لا يعقب، بل لا بد من أن ينفذ. اقسم إن ربك يقضي بينهم بحكمه أي عدله، وهذا طرف أو جزء مما يدل عليه قوله بحكمه، إذ أنه يدل على الأمرين اللذين ذكرنا: بحكمه وهو العزيز العليم. العزيز يقول المؤلف الغالب، هذا أقل شيء فهو خلق لا خلق. العزيز يقول الغالب، وقد مر علينا في شرح الأسماء الحسنى أن العزيز له ثلاث معاني، وهي نعم القدر وعزة الممتنع، وأن العزيز معناه الممتنع عن كل نقص الذي لا يحقه نقص، وأنه غالب، وأنه ذو قدر عظيم. وغالبا ما يفسر المؤلف وغيره العزيز بالغالب، لأنه أظهر معانيه، ولأنه يكون أحيانا في سياق يقتضي أن يكون الغلبة أخص به من غيره. من نبقى طيبنا بحكمه وهو العزيز العليم بما يحكم به. وهذان الأمران من شروط الحكم، لأن من حكم بغير علم أصاب حكمه الخلل، قل لا، ومن حكم بغير عزة أصاب حكمه الخلل أيضا. فالأول لوفاة العلم يحصل به خلل الحكم في إصابة الصواب، لأن من حكم بغير علم فإصابته للصواب من باب المصادفة. الثاني الغلبة، إذا فاتت العزة حصل الخلل بالحكم، لا من ناحية الصواب ولكن من ناحية التنفيذ، فإنه إذا كان ليس له عزة وحكم بأمر فقد يخالف في هذا الأمر. فلهذا قال وهو العزيز العليم ليتبين الأمرين أو الأمران. فإذا قال قائل كيف يقدم العزيز على العلم والعلم سابق من حيث الترتيب الحكمي، إذ أنه يعلم ثم يحكم ثم ينفذ؟ قلنا لأن المقام هنا يقتضي بيان قوة حكم الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الحكم لا بد أن ينفذ لكونه صادرا عن عزيز. ايش قلنا يا خالد في تقرير العزيز العليم؟ يعني الحكمة في أنه ختم قوله إن ربك يقضي بينهم بحكمه والعزيز العليم.
1: بالنسبة للعليم
0: لو إذا حكم بدون علم فإن يكون
1: حكمه مقابل المصادفة، إصابة للصواب من قبل،
0: وأما إذا كان علي بدون عزة فإن حكمه لا ينفذ، فيكون خلل حكم في فوات هذا وهذا. زي عشان كل ما قلت المدرسة زي فصار الخلل الآن، الخلل في الحكم يكون إما من فوات العلم وإما من فوات العزة. ففي فوات العلم يحصل الخلل من جهة الإصابة، لأن الجاهل إذا حكم توفيق للصواب من باب المصادر. وفي فوات العزة إيش؟ خلل في التنفيذ، لأن الضعيف اللي ما عنده عزة لا ينفذ. ولهذا كان الحكم يفتقر إلى الوصفين جميعا، وهما العزة والعلم. أوردنا إشكالا وهو تقديم العزيز على العليم، مع أن العزة تتعلق بالتنفيذ والتنفيذ بعد الحكم، والعلم يتعلق بالحكم والحكم سابق على التنفيذ. فما هو الحكمة أنه يقدم العز هنا على العلم؟ قلنا لأن المقام يقتضي مقام التنفيذ

قال المؤلف إحالة، والمراد الحكم الشرعي إحالة. أما الحكم الكوني فلا يمكن أن يخالف لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما حد يقدر يخالف الله. والحكم الشرعي يمكن مخالفته في الدنيا كما هو كثير، فالأكثر الناس يخالفون الحكم الشرعي في الدنيا، لأن بني آدم منهم 999 من الألف كلهم مخالفون للحكم الشرعي، وواحد في الألف موافق للحكم الشرعي. نعم هنا في دليل حديث آدم إن الله يناديه يوم القيامة فيقول يا آدم، فيقول لبيك يا سعيد، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول وما بعث النار؟ قال من كل 1999 واحد في الجنة وهؤلاء في النار. هذا ابن القيم يقول يا سلعة الرحمن منية، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. قال فتوكل على الله، فتوكل على الله ثق به إنك على الحق المبين أي الدين البين، فالعاقبة لك بالنص على الكفار. فتوكل على الله الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر هنا للوجود، والتوكل نصف الدين. قال الله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقال إياك نعبد وإياك نستعين، ولا استعانة إلا باعتماد. ولهذا يقولون إن العلم إن الدين عبادة وتوكل، عبادة يفعل بها الإنسان وتوكل يعتمد بها على الله، يعتمد به على الله سبحانه وتعالى. هنا قال المؤلف توكل على الله ثق به، وفسره غيرهم بأن التوكل والاعتماد على الله مع الثقة، فلا بد من اعتماد وثقة، وبه يكون التوكل. إذا قد تعتمد على غير الله مثلا لكن لا تثق به، تعتمد على إنسان في أن يشتري ذاك شيئا ولكنك مع هذا لا تثق به. نعم قد تثق بالإنسان في أمانته ولكنك لا تعتمد عليه لضعفه، والأول إما لضعفه أو خيانته. أما الله عز وجل فيجب عليك أن تعتمد عليه واثقا به، ولا يمكن تحقيق التوكل إلا بهذا. إذن التوكل على الله الاعتماد عليه مع الثقة به، الاعتماد عليه مع الثقة به، فلا بد من الأمرين من اعتماد وثقة. والأمر بالتوكل لا ينافي فعل الأسباب، فعل الأسباب الصحيحة التي تؤثر في المسببات، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك كان سيد المتوكلين، ومع ذلك فكان يفعل الأسباب التي تحصل بها المنافع وتندفع بها المضار. كان يأكل ويشرب ويلبس، نعم، وكان أيضا يتخذ ما يقي من الضرر، حتى إنه في أحد ظاهر بين درعين، يعني لبس درعين، كل ذلك تقوية للأسباب التي تندفع بها الأضرار. فإذا التوكل على الله لا يعني أن لا تأخذ بأسباب النجاح، بل خذ بالأسباب، نعم، مع الاعتماد على الله تعالى والثقة به أن ينفع بهذا السبب. ولما حج قوم من أهل اليمن وليس معهم زاد، قالوا نحن نحج ونحن المتوكلون، وش قيل لهم؟ قيل لهم أنتم المتواكلون. ففرق بين التواكل والتوكل. الإنسان الذي يريد أن تأتيه الأمور بدون فعل أسبابها هذا متواكل، وليس عنده ولا عقل، حتى العقل ما عنده عقل،

0: البهائم والحشرات وغيرها هي تفعل الأسباب ولا ما تفعل الأسباب؟ تفعل الأسباب مع أن الذي قام برزقها وتكفل به هو الله سبحانه وتعالى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ومع ذلك تجدها تفعل الأسباب. بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ما قال تبقى في أوكارها ويأتيها للشغاء، قال تغدو، تذهب في الصباح في الغدو خماصا يعني جائعة، وتروح في آخر النهار بطانا ملآن ملآن في بطونها. فالإنسان المتوكل هو الذي يأخذ بالأسباب النافعة، أما عن الأسباب التي لا تنفع فإن الأخذ بها نوع من الشرك. كل من أخذ بسبب ليس بنافع، يعني ما دل على نفع الحس ولا الشرع، فإنه مشرك، فعل نوع من الشرك. ولهذا التمائم والتعودات والتيولة وما أشبه ذلك من الأمور التي يزعمون أنها تفعل وهي لا تفعل، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك. لأننا نقول في تقرير هذا: كل من اتخذ سببا غير نافع، يعني لا يدل على نفعه شرع ولا حس، وإن شئت تقول شرع ولا قدر، فإنه مشرك. كيف يكون مشركا؟ ما وجه كونه مشركا؟ أثبت سببا لم يجعل الله سببا، فكان مشاركا لله تعالى هنا في تقديره، لأن مقدر الأسباب وجاعل الأسباب سببا والله، هذا إلى الله. فأنت إذا قلت هذا سبب وهو ليس بسبب فقد أشركت مع الله، جعلت نفسك شريكا مع الله سبحانه وتعالى. للوجوب أو للاستحباب، ما كان بقدر الكفاية فهو الوجوب، وما زاد فهو الاستحباب. هنا لا، هذا ما عد من الشرك، لأن هذا السبب حسي، كونه سبب الرزق سبب حسي لكنه محرم شرع. الآن مثلا لرابي، هل اتخذ وسيلة تحقق له الرزق قدرا؟
1: نعم.
0: أسألك، الإنسان المرابي اتخذ وسيلة تكون للربح قدرا، معروف الواحد اللي بغى يعطي 20 ويعطي 12، هذا سبب للربح ولا لا؟ لكنه سبب شرعي ولا قدري؟ قدري ولا لا؟ قدري. الله ما أذن فيه شرعا، لكن إذا وقع علمنا أنه أذن فيه قدرا. نعم، هذا ما يكون نوع من الشرك، هذا ليس بالشرك لأنه سبب قدري، إنما هو محرم لأنه منهي عنه شرعا. نعم. لا، أصل في كل أحكام.
1: هنا
0: بحكم متى في الآخرة؟ قلنا في الدنيا على الصحيح، على الآية عامة، في الآخرة وفي الدنيا.
1: هي في
0: الآخرة، سياق الآية. مش سياق الآية. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون، وإنه لأهل المؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكم وهو العزيز العليم. من جملة ما قص الله علينا في القرآن القضى بينها بني إسرائيل، فبنو إسرائيل اختلفوا مثل في أشياء كاختلافهم في المسيح عليه الصلاة والسلام وغيره، فحكم الله بينهم بالقرآن، والحكم الذي يترتب عليه الثواب والجزاء يكون يوم القيامة. فهنا الحكم في الدنيا ما يتبين به الحق من الباطل، وأما في الآخرة فهو ما يترتب عليه الثواب أو العقاب. اي ما في لان الاعتماد على الاسباب الحقيقيه جائز، لكن مع اعتقاد انه سبب لانه مستقل. بعد ما
1: القضيه
0: اين لا يحكم بينهم بأن هؤلاء مسلمون وهؤلاء مخطئون. وبين أن اليهود أخطأوا والنصارى أخطأوا أيضا، والمعتدلون من النصارى أصابوا. قال الله تعالى نعم من
1: قبل الحوام
0: وكل الله الظاهر المعنى وكل الله عنده معنى اعتمد على الله، مهم معنى ان يجعل الله وكلك، او معنى اجعل الله وكلك معناه يعني ان الله تعالى يكون شاهدا عليك، الا مو بيقصد اني انا في قيامي بامرك مثل قيام الله بامرك، بلا شك. من قصدهم توكل على الله يعني معناه اعتمد على الله ووكله علي شهيدا، وكله علي شهيدا. يعني ما الآن لو أردنا نشوف ظهر الله إني أنا لك بمنزلة الله، وها ما يريدون هذا، ما يريدون هذا أبدا، يريدون وكل الله يعني معناه اجعله شهيدا علي، أو معناه وكل بمعنى اعتمد على الله. طيب اتساع الله ما فيها شيء، هذه صحيح. طيب أيضا الله وكلك ما فيها شيء، متكل علي ما فيها شيء. نعم لا لا، لأن الله وكله بلا شك، إذا وقع الأمر فهو بقضاء الله، الشيء اللي واقع ما يحتاج انه بقضاء الله. الله وكلك يعني جعلك وكيلا لي بالصيغه التي نطقت بها مثلا، ما في شيء، اذا بشرط انه يكون حقيقه مما يمكن ان يعتمد عليك فيه، ما في شيء. نعم. طيب اذا التوكل على الله ما هو؟ الاعتماد على الله مع الثقه به، مو مجرد اعتماد بل مع الثقة، ولا ثقة إلا برجاء. ثم إن التوكل قلنا لا ينافي فعل الأسباب التي جعلها الله تعالى سببا شرعا أو قدرا، شرعا أو قدرا. نعم نعم. طيب فتوكل على الله، إنك على الحق المبين أي الدين البين. فسر المؤلف في قوله الحق، فسر الحق بالدين، والمبين بالبين. وليس هذا بجيد، لأن الدين منه حق وباطل، قوله أليس كذلك؟ ولهذا قال ليظهره على الدين كله، وهذا هو الدين الباطل. الدين الحق يظهر على الدين كله أي على الدين الباطل. فتفسير المؤلف الحق بالدين قصور بلا شك، بل الحق هنا الثابت بصدق أخباره وعدل أحكامه، هذا معنى الحق، أنه ثابت، وذلك بالصدق في أخباره والعدل في أحكامه. وأما قوله المبين ففسره بالبين، وعلى هذا جعل أبان من المتعدي ولا اللازم؟ لا من اللازم، جعله من اللازم، لأن بان يبين فهو بين، وأبان يبين فهو مبين. هنا ما تصلح أن تكون بمعنى مظهر؟ الجواب لا، بين هنا أنسب من مظهر، فهذا الحق مبين ظاهر. وفي قوله إنك على الحق المبين تثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم على أن يبقى على ما هو عليه معتمدا على الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان إذا علم أنه على حق فإنه يثبت وترسخ قدماه، وإذا كان شاكا أو مترددا فإنه لا يثبت. فأمره بأن يعتمد عليه، وبين له أن ما كان عليه من هذا الدين فهو حق بين ظاهر. طيب إعراض هؤلاء عنه، إعراض المعرضين عنه، هل يقدح في كونه بينا؟ ما يقدح، لأن البلاء ليس من القرآن، البلاء منهم، ولهذا أعقبه بقوله إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء إلى آخره. فالحاصل الآن الله أمر الله نبيه أن يعتمد على الله، وبين له الحالة التي كان عليها، وأن هذا الدين إيش؟ وأن هذا الدين حق بين، إنك على الحق المبين. ثم بين سبحانه وتعالى أن إعراض من أعرض عنه ليس لقصور في بيان هذا الدين وظهوره، ولكن لقصور في هؤلاء المعرضين، لأن الدين هنا بالنسبة إليهم لم يصادف محلا. وأنتم تعرفون أن الأمر إذا لم يصادف محلا لم يثبت، إذا لم يصادف محلا قابلا فإنه لم يثبت، حتى إن الإنسان لا يقرأ آية على مريض فيشفى، ويقرأها على مريض آخر بنفس المرض فلا يشفى، لأن المريض الأول قابل مؤمن بتأثيرها، والثاني ليس مؤمن بتأثيرها فلا ينفع، فلا تنفعه. فلا بد في الأمور من قابلية، يعني محل يقبل هذا الشيء، وإذا لم يقبل فلا يمكن أن يلائمه. وهذا كما أنه في الأمور الشرعية كذلك أيضا في الأمور القدرية. لو أننا زرعنا قلبا في إنسان ونفر منه جسم، هل يبقى؟ ما يموت. أو زرعنا كلية في إنسان ونفر منها الجسم فإنها لا تبقى، تعفن ويموت. فكل شيء لا بد أن يكون المحل قابلا له، فإن لم يقبله فلا مكان له. هؤلاء الذين أعرضوا عن القرآن ليس معناه النقص في القرآن، فالقرآن حق بين واضح، لكن البلاء منهم. قال الله تعالى إنك أي الدين البين فالعاقبة لك بالنصب على الكفار، ثم ضرب أمثالا لهم بالموتى وبالصم وبالعمي فقال إنك لا تسمع الموتى. نعم. ما بعد وصلناه، ما وصلناه الآن ولا وصلنا الفوائد. نعم. طيب، يقول ضرب لهم أمثالا بالموتى وبالصم وبالعمي فقال إنك لا تسمع الموتى، وهذا مثل كما قال المؤلف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذهب، ما خرج إلى المقابر يدعو أهل القبور حتى يقال له إنك لا تسمع الموتى، وإنما دعا الأحياء. نعم، دعاء الأحياء انقسم الناس في هذه الدعوة إلى قسمين: قسم قبله واطمأن إليها فهو حي، ولهذا قال الله تعالى في القرآن لينذر من كان حيا ويحق القول على من، ولا على الموتى، على الكافرين، لا على الكافرين، يتبين أن المراد بالحياة هنا حياة القلب وحياة الإيمان لا الحياة الجسدية، لأن مقابلة الشيء بالشيء تفيد معناه. لينذر من كان حيا، حياة جسم لا، لو كانت حياة جسم لقال ويحق القول على الموت، ولكن قال على الكافرين، وبهذا عرفنا أن كل حياة في مثل هذا السياق فالمراد بها حياة القلب لا حياة الجسم. اي نعم، إنك لا تسمع الموتى، لا تسمع الموتى. نعم، الموتى جمع ميت، والمراد به هنا ميت القلب، ميت القلب، أو نقول إن المراد به ميت الجسد، ويكون هنا تشبيها، أي أن هؤلاء الذين تدعوهم ولم يؤمنوا كالموتى، كالموتى. لو أتيت إلى ميت وقلت يا فلان اعبد الله وآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام واتق الله نعم ينتفع ما ينتفع كالحجر لا ينتفع. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرر الحق على الذين ألقوا في قلب بدر وقال لهم هل وجدت ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا وقال لستم بأسمع لما أقول منهم. لكن هذا على سبيل التوبيخ لا على سبيل الدعوة، لأن هؤلاء مهما كان لا يمكن أن يجيبوا في هذا الحال إجابة دعوة. ولهذا الكافر ما ينتفع انتفاع ثواب بما يسمع عند قبره من تلاوة أو ذكر، ما ينتفع بها. وبه نعرف بدعة هؤلاء الذين ابتدعوا القراءة عند القبور أو على القبور، يظنون أن الميت ينتفع، فنقول إنه انتفاع الثواب لا يمكن أن ينتفع انتفاع ثواب. أما انتفاع تخفيف عقاب هذا ربما ينفع، لكن لما لم يرد صار من البدع، لما لم يرد صار من البدع. وإلا فهم يزعمون أن ذلك يخفف العذاب، لأن الرسول قال في الجريدتين لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، وقالوا إن العلة في ذلك أنها قبل اليبس تسبح الله فيخفف عنه لكونه يسبح عند قبره، ولكن هذا ليس بصحيح. إذن لا تسمع الموتى، يحتمل أن يراد بالموتى هنا موت القلوب، وحينئذ فالآية ليس فيها تشبيه، أو أنه موت الأجسام فيكون هؤلاء مشبهين بالموت. نعم
1: يتعذب
0: إن كان عاملا
1: به
0: فيتحصل لأنه لم يعمل، ما أعرف ما قال. ولا تسمع الصم الدعاء، ولا تسمع الصم ولا الصم، ولا تسمع الصم. طيب وين فاعل تسمع؟ وجوبا نعم. ولا تسمع الصم الدعاء، إذن الصم مفعول أول والدعاء مفعول ثاني. ولا تسمع الصم الدعاء، يعني ما تخلي الصم اللي ما يسمعون، ما تخليهم يسمعون دعاءك. والمراد بالدعاء الطلب، وهو دعاء الله. يعني لو دعوت أصم وقلت يا فلان يا فلان، نعم، هل يسمع ولا ما يسمع؟ ما يسمع، نعم ما يسمع. وبهذه المناسبة في حكم اسمع الصم الدعاء، ودعاء الله يعني إنك إذا دعوت ما يسمعون، أو الدعاء طلبهم إيه؟ طلبهم، نعم طلبهم. المراد لو دعوتهم ما سمعوا. قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني دعوتكم إياه ودعوته إياكم، يشمل الأمرين على القول الصحيح. فالمعنى إن, إن, إن هذا لا تسمع صم الدعاء. أيضا إذا صاروا صم، إذا كانوا صما وولوا مدبرين، يكون هذا أبلغ، لأن الأصم إذا كان مقابلا لك ربما يفهم الخطاب بحركات الشفتين ولا لا، لكن إذا ولى مدبرا ما عاد أبدا، لو ترمي المدافع خلفه ما يسمع. ولهذا قال ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وهذا غاية ما يكون من البعد، من بعد السمع. والله تبارك وتعالى يبين هؤلاء الحقيقة أن هؤلاء حالهم كحال هؤلاء الصم المدبرين، أولى لأن هؤلاء معرضون عن الحق غير قابلين له، فلذلك صار هذا التشبيه بهم من أبلغ ما يكون، فهم ثم غير سامعين ومع ذلك غير مقبلين، لأن الأصم إذا أقبل عليك كما قلت ربما يفهم منك بعض الشيء ولا لا، لكن إذا كان مدبرا ما فيه رجع ولا أمل. وقول المؤلف الدعاء الصم الدعاء، إذا يقول فيها قراءة أو قراءتين، بتحقيق الهمزتين. كيف أقرأها؟ الدعاء إذا، الدعاء إذا، أو تسهيل الثانية بينها وبين الياء، يعني تسهل الهمزة الثانية حتى تكون بين الهمزة والياء، مثل الدعاء إذا، خليها لا هي بياء خاصة ولا همزة خاصة. إذا ولوا مدبرين، ولوا، والتولي هو الإدبار، وعلى هذا فتكون مدبرين حالا مؤكدة، حالا مؤكدة للعامل ولا لصاحب الحال؟ للعامل، للعامل. ولا لأن التولي نفس التولي إدبار. مثلها كقوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فمفسدين حال من الواو وهي مؤكدة لإيش؟ للعامل، لأن العتو هو الفساد. هنا تولوا، نعم، إذا ولوا مدبرين، ولوا مدبرين حال من الفاعل، لكن ليست مؤكدة للفاعل، لأن تأكيد الفاعل لو جاءت بلفظ أجمعين، فإن الواو دالها على الجمع، لو جاءت بلفظ أجمعين صارت مؤكدة، لكن جاءت بلفظ مدبرين فهي مؤكدة لأي شيء؟ للعامل ولوا. فيكون هذا في حقيقة تأكيد التولي والإدبار، أولا، مع أن التولي والإدبار، لكن قد يكون المتولي فيه رجاء وأمل، يتولى وهو يلتفت بقلبه إليه، لكن إذا كان مدبرا ما إدبار جسدي وقلب، نعم، وهو أصم، يكون هنا في ثلاث موانع أو ثلاثة موانع للقبول أو للسماع، وهي الصمم والتولي والإدبار إذا ولوا مثلين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، لا هذه، نعم هذه أقرب ما لها التنفيذ والتشبيه، يعني شبههم برجل أصم ولا مدبر، مهم سمى ولا مدبرين. لا هنا على كل حال يصلح، لكن بس هنا كونها تشبيها أقرب، كونها تشبيها أقرب. ولا هم يجوز أن نقول إنهم سم وأنه انتفى السماء عنهم من انتفاع فائدتهم، يكون هنا نفي السمع عنهم لانتفاء فائدته، والشيء يقدم فعل انتفاء فائدته. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ثم قال وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، وما أنت بهادي العمي بكسر، نعم، هذه فيها إشكال من الناحية النحوية. قال بهادي العمي، من بهادي اسم فاعل، واسم فاعل يعمل عمل الفعل، وهنا ما نصب العمي بالإضافة، إذن هو مضاف إلى مفعوله، مضاف إلى مفعوله معنى، وليس كقوله ولا لبث الله ما، لأن لبث الله مضاف إلى فاعله، هنا مضاف إلى مفعوله. الإشكال الثاني قولها العمي، العمي بالكسر، وحنا قلنا إن الاسم إذا كان منقوصا فإنه لا يظهر عليه إلا الفتح، لا يظهر عليه الفتح، وهنا ظهرت الكسر على الياء، إيه وكان جمع، وكان جمع، لا فرق بين جمع وبين غير جمع، هذا اسم منقوص. اي نعم، اذا ليس منقوصا، هذا ليس منقوصا، نعم، لان المنقوص كل اسم معرب آخره ياء لازمة بعد مكسور ما قبلها، مكسور ما قبلها، وهذه ساكن ما قبلها، واضح؟ إذا لازم أنفسها بهذه العمي جمع أعمى عن ضلالتهم. قوله عن ضلالتهم هي متعلقة بالعمي ولا بهذه؟ ها؟ بهذه بلا شك. وقال بعضهم متعلقة بالعمي وتكون عن هذه للمجاوزة، فقوله وما نحن بتارك آلهتنا عن قوله، أي أنهم عمي بسبب ضلالتهم، بسبب ضلالتهم، ولكنه ليس بصحيح، بل عن ضلالتهم متعلق بهادي، ويصير هادي بمعنى صارف، لأن الهداية، الهداية تتضمن أي أمرين، الصرف عن الضلال بعد والدلالة على الحق. فيقول ما أنت بصارف هؤلاء عن ضلالتهم إلى الحق، لماذا؟ إن ما تسمع سماع إفهام وقبول إلا من يؤمن بآياتنا القرآن فهم مسلمون مخلصون لله تعالى بتوحيده. قوله ما تسمع إلا من يؤمن، إن ما أي بمعنى ما، وحنا ذكرنا لكم قبل أن إن تأتي لعدة أمور، فتأتي يا أحمد إن تأتي شرطية، بعد تأتي نافية، نعم إذا وقع بدها إلا للتوكيد، وهي المخففة من الثقيلة، نعم. الرابع تكون زائدة، وتكون زائدة الزائدة بقوله بني غدانة ما إن أنتم ذهب، بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. نعم نعم، أو ما إن أنتم أي ما أنتم. نعم، ولهذا قال ابن مالك إعمال ليس أعملت ما دون إن، مع بقى النفي وترتيب الذكر، إعمال ما دون إن يقصد بإن الزائدة. ومثل لها في هذا البيت فني غدانة ما إن أنتم ذهبوا ولا صريف ولكن أنتم مخبر. ها؟ لا، هذه تخفيف كأن، هذه كأن مخفف. نعم، ولا يتعرف ولا يتعرف. نعم طيب، يقول إن ما
2: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. قبل أن نتكلم على هذا نستنبط من الفوائد ما شاء الله مما قبل من قوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. أولا في هذه الآية من الفوائد أن القرآن كلام، أن القرآن كلام لقوله يقص، والقصص قول، فالقرآن إذن قول. ومعلوم أن القرآن نزل من الله فيكون قولا لله سبحانه وتعالى، كما يدل على ذلك سياق الآيات إن ربك يقضي بينهم بحكمه بهذا القول الذي قص عليه. الفائدة الثانية أنه يجوز أن يخص طائفة ممن يخاطبون من أجل إقامة الحجة عليه، فإن القرآن يقص على بني إسرائيل وغيره، لكن بني إسرائيل اعتنى بهم هنا لأن الموضوع فيما يتعلق به. الفائدة الثالثة أنه ينبغي أن يعتنى بما هو أهم أو بما هو مهم ويترك ما لا فائدة منه، مثل لقوله أكثر الذين هم فيه يختلفون ولم يقص عليه جميع ما يختلفون فيه، لأن مما اختلفوا فيه ما لا فائدة من ذكره أو ما لا داعي لذكره. وهذه مسألة ينبغي الإنسان أن يعتني بها، لأن يقتصر على المهم أو الأهم، وأن يدع ما لا فائدة منه، لأنه إضاعة الوقت وتطويل الكلام بلا فائدة. ومن ذلك ما يوجد في كثير من التفاسير، يختلفون يذكرون الخلاف في أمور هي في الحقيقة واحد. تجده مثلا يذكر الخلاف عن مجاهد ومقاتل وعلقمة وابن مسعود بن عباس، والاختلاف بينهم إنما هو في التعبير، التعبير فقط. فمثلا وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه، يقول قال بعض العلماء قضى بمعنى وصى، وبعضهم يقول بمعنى عهد، وبعضهم يقول بمعنى أوجب، وبعضهم يقول بمعنى ألزم. هذا لا يعني لا داعي له، لأن كل هذه الكلمات الأربع مثلا تدل على معنى واحد. كذلك أيضا يذكرون خلاف فيما لا طائل تحته، كما ذكروا في اختلاف في كلب أصحاب الكهف، وأسود ولا أحمر ولا أبيض وما أشبه ذلك. نعم، وكذلك أيضا اختلافهم في عدة أصحاب الكهف، فإن الله تعالى ذكر الخلاف وأبطل قولين وأقر الثالث. والمهم أن الله يقول بعد هذا، بعد ما ذكر القولين وأبطل الثالث، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراعا ظاهرة. لا تتعمق إذا جاء عيد جبل في هذا الأمر، لأنه لا فائدة منه. الشيء الذي لا فائدة منه أو فائدته قليلة ويضيع عليك ما هو أهم، ينبغي لك تجنبه. وهذا ليسنا نسير عليه في حياتنا كلها، لكنا نستوعب الوقت بما فيه الفائدة، لكن ما أكثر الأوقات التي تضيع علينا، وما أكثر الأقوال التي تقال ونضيع الوقت فيها. المهم أنه يؤخذ من هذه الآية أنه ينبغي الاعتناء بما هو أهم وترك ما لا فائدة منه، لقوله أكثر الذي هو فيه يختلفون. الفائدة الرابعة الإشارة إلى الخلاف بين بني إسرائيل، أكثر الذي هم فيه يختلفون. والاختلاف رحمة ولا شر؟ وأما اختلاف أمة رحمة فموضوع لا يصح. نعم، ويقول لأن الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. لكن لو صح هذا الحديث مثلا أو قاله بعض أهل العلم من قوله، فالمعنى أن هذا الاختلاف داخل في رحمة الله وفي سعته بالنسبة للمختلفين، أي أنهم لا يعذبون. وليس المعنى أن إيقاع الخلاف بينهم من رحمة الله، بل هو من حكمة الله، ولكن رحمة الله وسعت. فلا يقال مثلا إنهم معذبون بهذا الخلاف، أو إن الواحد المصيب منهم له أجر والباقون محرومون أو ما أشبه ذلك. لا
3: قبل إجابة
2: نعم
3: مرتاحون.
2: نعم لا مو صحيح، يعني بعض الناس يقول هكذا ويتخذ من هذا المعنى وسيلة إلى جواب الترخص، ويقول اختلافهم رحمة بمعنى لي أنا أخذ بكل أحد الأقوال التي تناسبه، ولكن ليس هكذا. فإذا صدر من قول أهل العلم فإنه لا يصح إلا على وجه الذي قلت، إن المعنى أن هذا الاختلاف داخل تحت رحمة الله فلا يعذب أحد عليه. نعم.
3: بداية ما بطل الإسلام وصار فيه العلماء إلى الآن
4: الفضائل على خلاف موجودة، هل يمكن يكون وجودها على خلاف المصلحة أو لا؟
2: نعم، لكن الحكمة اقتضت، الحكمة اقتضت، لأن الصراع بين هذه الأقوال يتبين به الحق أكثر. ولذلك تجد الإنسان عندما يمر به قول لا خلاف فيه ما يتطلب الأدلة ولا يمر نفسه عليه، فهذا الصراع بين المتخالفين فيه حكمة، وإلا لو كانوا على قول واحد لكانوا أصلا إذا شك. والآية صريحة في هذا. طيب، إذا يؤخذ من هذا أن الاختلاف ليس بمحمود. ثم قال الله تعالى: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. استفاد من هذه الآية أولا بيان مرتبة القرآن وفضله، وأنه هدى ورحمة، هدى الشهود في الدلالة ورحمة في العمل به. نعم. الفائدة الثانية أنه لا ينال هذا الهدى وتلك الرحمة إلا المؤمنون، إلا المؤمنون بقوله للمؤمنين. الفائدة الثالثة أنه لا معارضة بين هذه الآية وبين قوله تعالى: هدى للناس في وصف القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والجمع بينهما أن الإثبات هنا والإثبات هناك مختلف الجهة، فهناك هدى للناس بمعنى دليل له، هو دليل لكل الناس، لكن هل من استدل به انتفع به؟ لا، قد يهتدي به وقد لا يهتدي، إنما هو نفسه صالح للهداية لجميع البشر. الفائدة الرابعة فائدة الإيمان، لو لم يكن من فوائد الإيمان إلا هذا لكفى، وهو إيش؟ الاهتداء بالقرآن. نعم، الاهتداء بالقرآن ونيل الرحمة به. الفائدة الخامسة أنه كلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أقوى اهتداء بالقرآن، وهذا مأخوذ من قاعدة مرت عليه، وهو أن الحكم إذا علق بوصف قوي ذلك الحكم بقوة ذلك الوصف وضعف بضعف ذلك الوصف. واضح؟ فما دامت الهداية والرحمة معلقة بوصف الإيمان، فكلما زاد هذا الوصف ازداد الهدى وازدادت الرحمة. نعم. القاعدة أن الحكم إذا علق بوصف فإنه يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. أيها فائدة الإيمان أقوى إيمانا كان أقوى اهتداء. نعم. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. يستفاد من هذه الآية أولا أن القضاء موكول إلى الله وحده، بقول إن ربك يقضي بينهم بحكمه. ثانيا أن كل قضاء لا يستند إلى قضاء الله فهو باطل. الفائدة الثالثة إثبات العدل لله سبحانه وتعالى. منين تؤخذ؟ من قوله بحكمه، فإن إضافة الحكم إلى الله دليل على أنه مشتمل على العدل. الفائدة الرابعة وهي مستفادة من التفسير أيضا أن الحكم هذا يتضمن الحكم الشرعي والحكم الجزائي، الحكم الشرعي والحكم الجزائي، فيقضي بينهم بحكمه شرعا في الدنيا وبجزائه عدلا في الآخرة، نعم، يقضي بينهم بحكمه. طيب، ذكرنا في درس أمس للإضافة إلى حكم الله فائدتين، من يعرفهما؟ إضافة إلى حكم الله فائدتين، الحكم إلى الله فيه فائدتين، كيف؟ لا غير هذا، إن إضافته إلى الله سبحانه وتعالى يقتضي أمرين، أحدهما العدل والثاني الإصلاح. لا لا الإصلاح، يعني ما دام حكما مضافا إلى الله سبحانه وتعالى وقد علم أنه سبحانه وتعالى حكيم، فإن هذا الحكم لا بد أن يكون مناسبا وموافقا لمحله، وكل حكم وافق محله فهو إصلاح، إن هذا يتضمن العدل والإصلاح. طيب، الفائدة الخامسة وصف الله تعالى بالعزة والعلم لقوله وهو العزيز العليم. الفائدة السادسة قرن العزة مع العلم في هذا الموضع يستفاد منه فائدة مستقلة غير فائدة العزة على حدة والعلم على حدة، يعني يستفاد من جمعهما فائدة مكونة منه، وهو أو وهي أن حكم الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينفذ لقوله وهو العزيز، ولا بد أن يكون مطابقا وصحيحا من قوله العلي، لأننا قلنا فيما سبق إن من تمام الحكم العلم والعزة، العلم ليحكم بالصواب والعزة لينفذ ما حكم، وأن خلل الحكم يأتي إما من الجهل وإما من الضعف، إما لجهله أي الحاكم فيحكم بغير الصواب، وإما لضعفه فلا يستطيع أن ينفذ، ولا لا؟ إذن يؤخذ من جمع هذين الوصفين لله سبحانه وتعالى عقب الأحداث الحكم تمام حكم الله، تمام حكم الله حيث كان مبنيا على أي شيء؟ على العزة والعلم، فبالعزة يكون التنفيذ وبالعلم يكون الصواب، فهمت ولا لا؟ طيب، الفائدة السابعة تقديم الأخص من الأوصاف على الأعم، الأخص يعني معناها الأنسب للقضية، فهنا قدم العزة على العلم مع أن العلم سابق عليها بالترتيب الحكمي، الترتيب الحكمي أيهما أسبق؟
5: العلم أسبق
2: وراء،
5: يعني الإنسان يعلم ثم يحكم،
2: يعلم ثم يحكم ثم ينفذ، ففي الترتيب الحكمي العلم مقدم، لكن هنا قدم العزة على العلم في الذكر، لماذا؟ لأن المقصود الأهم في الحكم هو تنفيذه، وتنفيذه كان من المناسب تقديم إيش؟ العزة على العلم. نظير هذا قوله تعالى عن الملائكة لما قالت امرأة إبراهيم حينما صكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، تقدموا الحكمة على العلم مع أن العلم سابق، لا حكمة إلا بعلم، لكنه لما كان هذا أمرا خارجا عن العادة ومستغربا قدم الحكمة ليتبين لها أنه ما خرج ذلك عن العادة إلا بحكمة. طيب، هذه فوائد سبع من قوله إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. طيب، قال الله تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين.

0: فيقال للرسول عليه الصلاة والسلام ما تكلم من قوم قد جيبوا؟ فيقول لستم بأسمع لما أقول منه. فهذا الكلام الآن والمناداة كانت عند الدفن أو عند لقاء الميت أو تسليمه للآخرة، فلا يقتضي أن يسمع كل وقت. ومن العلماء من قال إنه يسمع كل وقت، كشيخ الإسلام ابن تيمية، ويستدلون بالحديث الذي رواه ابن عبد البر وصححه، وهو ما من أحد يمر بقبر يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام، فيصححون هذا الحديث. وبعضهم يضعفه ويقول إنه لا يصح، ولكن هذا الحديث لا ينبغي أن يكون هو ركيزة من يقول إن الموت يسمعون، بل إننا نقول الموت يسمعون قد نستدل بحديث أصح من هذا، وهو ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يزور المقبرة ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. وتوجيه السلام إليهم في الخطاب يدل على أنهم يسمعون، وإلا لكان يقول السلام على أهل الديار من المؤمنين، ولا يقول عليكم. ولو قال قائل إن هذا من باب قوة الاستحضار، من باب قوة الاستحضار، نعم قلنا قوة الاستحضار لا تحتاج إلى الدنو، ولهذا نحن نقول السلام عليك أيها النبي وإن كنا بعيدين، ولا يسن أن نقول الآن هنا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين حتى نحضر إليه. فدل هذا على أنهم يسمعون. نعم يبقى عندنا إذا كانوا يسمعون فما هو الجواب عن هذه الآية إنك لا تسمع الموتى؟ إنك لا تسمع الموتى، نقول المراد السماع القبول إذا كان المقصود بالموتى موت القلوب، أو السماع الذي تحصل به الإجابة وسماع الإدراك الدنيوي، هذا ما يمكن. يعني ليس سماع الميت لما يتكلم به الإنسان كإدراك الحي، بل هو سماع ما نعرف على كيفيته، إنما هو سماع لا يمكن أن يجيب إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى إحياءه وتكلم ونطق، فهذا يمكن مثل صاحب نعم البقرة، صاحب البقرة، فإن صاحب البقرة ضربوه ببعضها فأحياه الله وتكلم ومات، نعم، فلكنه لم يتكلم ولم يجب إلا بعد أن حي حياة دنيوية ثم أماته الله، نعم. قوله إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام، إيه لكنه كلما سلم عليه رد عليه وعرف، إذن هو يسمع، إذن هو يسمع.
1: هو أخص من الدعوة؟
0: نعم.
1: هو أخص من الدعوة؟
0: لا، هو أخص من الدعوة.
1: قد لا يسلم ويتكلم بكلام آخر.
0: قيل لك، وش المانع؟ وش المانع؟ وهو على كل حال ما هم بيسمعون كل كلام. يعني مثلا لو نمر أنا وياك في قبر وحنا نتكلم، ما يلزم من هذا أنهم يسمعون. ما يسمعون إلا الخطاب الموجه إليه. وليس معنى ذلك أنهم يسمعون، وإن كان ظاهر كلام الفقهاء أنهم يسمعون حتى ما لا يخاطبون به.
1: وإن كلمنا مرة أخرى لا يسمعون.
0: لا يسمعون مطلقا، لأنه إذا كان السبب فيها في هذا السماع ما هو؟ الفطرة، خطاب إلى الله.
1: توقيف
0: يعني مثلا هو توقيفي، لكن ما دام الخطاب إذا سمعوه مرة سمعوه مرة أخرى وسمعنا.
1: ما قال مفهوم بأنها تنزع الرفع للسلام، لأنها إذا ردت
0: لأهل السلام. نعم نعم، هذا هو الظاهر، أنها إذا ردت نعم فإنها إذا انتهى السلام لم تسلم. فحين نقول كل ما فوت

0: رد الله عليهم ارواحهم فسلم. بقي ان يقال هل يسمعون بدون مخاطبه؟ ظاهر كلام الفقهاء ايضا انهم يسمعون، ولهذا قالوا انهم ان الميت يتاذى بفعل المنكر عندهم من قول او فعل. وعلى هذا على راي الفقهاء، ولا ادري ما استنده، على راي الفقهاء يكون يسمعون حتى ما لم يخاطبوا به. وعليه ايضا يكون الانسان اذا شرف القبر بالاحشار التي تلقى عليه او بالكتابات او بغير ذلك فان الميت يتاذى به، لان هذا من المنكر. تشريف القبر وتمييزه على غيره من القبور هذا منكر ولا يجوز. فعلى كلام الفقهاء يكون الميت يتاذى بذلك، يتأذى بذلك، ويكون هذا الذي أراد تشريف ميته هو في الحقيقة أذى. أذى طيب هذا ما صحيح. الفائدة الثالثة كم قلنا من الفائدة؟ ثلاثة.
1: هذا هو الثالثة،
0: ثانية أو الثالثة، على كل حال الثالثة أو الرابعة. نعم، أن من لم يقبل الحق فهو بمنزلة الأصم الذي لا يسمعه، لقول ولا تسمع الصم الدعاء. الفائدة الرابعة أن الجوارح والحواس التي لا ينتفع بها كالمعدومة، وجه ذلك أن هؤلاء لهم آذان ولهم سمع، لكن لما لم ينتفعوا به صاروا صما. الفائدة الخامسة بيان شدة إعراض هؤلاء عن الحق، لأنهم صم مولون مدبرون. نعم، وهذا أبعد ما يكون عن السماع. فالأصم إذا كان مقبلا إليه قد يفهم منه ما يفهمه من الإشارات والحركات فينتفع بذلك ولو كان أصم، لكن إذا ولى مع الإدبار ولى ببدنه وأدبر بقلبه أو بالعكس فإن ذلك يكون أشد استحالة في سماعه مما إذا كان أصم مع الإقبال. طيب، وأيضا في هذا دليل على أن الإنسان والعياذ بالله إذا ولى مدبرا عن الشرع فإنه قد يعاقب بالصمم عن سماع الحق، بحيث أنه ما ينفع به موعظة ولا نصيحة. وهذا هو الغالب، الغالب أن الإنسان إذا كان ما عنده إقبال على الحق أن يفهم الحق، حتى لو تكلم الناس وفعلوا وأقاموا الأدلة من تبع بذلك. ونضرب لكم مثلا الآن بالمرابين والمتحيرين على الربا، هم يسمعون المواعظ يسمعونها لكنهم مولون، يرون أن ما هم عليه لا بد أن يفعلوا، ولذلك ما وفقوا للانتفاع بها، ما وفقوا بل بقوا على ضلالهم. نعم، والسبب في هذا أن ما عندهم أي إقبال من الإقبال الذي ينفعهم. فلهذا نقول إن هذه الآية تدل على أن الإنسان إذا ولى مدبرا عن الحق فإنه لا يوفق لسماعه. الفائدة السابعة أن المعرض عن الحق بمنزلة الأعمى، بمنزلة الأعمى. فهنا قال وما أنت بهاد العمي عن ضلالته. الفائدة الثامنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك هداية الخلق، لقوله وما أنت بهاد العمي عن ضلالته. ولا يعارض هذا قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لأن الهداية المثبتة غير الهداية المثبتة. ما هي الهداية المثبتة؟
1: هداية
0: الدلالة والعلم والبيان. الرسول عليه الصلاة والسلام معلم مبين ودال للخلق على الحق. وأما التوفيق لذلك فهو بيد الله. فالجمع بين الهداية المثبتة للرسول صلى الله عليه وسلم والنفي عنه أن نقول ما أثبت للرسول فهو هداية العلم والبيان. نعم، وما نفي عنه فهو هداية التوفيق والعمل. ما أستطيع هذا أبدا. ويستفاد من هذه الآية أن هؤلاء الجماعة الذين أعرضوا عن الحق قد أقفلت عليهم طرق الخير، فهم موت القلوب لم ينتفعوا بقلوبهم، صم الآذان لم ينتفعوا بآذانهم، عمي العيون لم ينتفعوا بعيونهم. والآيات إما عقلية أو مسموعة أو مرئية. فالعقلية محلها القلب، وقد انتفى عنهم الانتفاع بها في قوله إنك لا تسمع الموتى. والمشهودة شو؟ بالعين، وقد انتفى عنهم الانتفاع بها في قوله وما أنت بهادي العمر. والمسموعة بالآذان انتفى عنهم الانتفاع بها في قوله ولا تسمع ثم الدعاء. فجميع الطرق التي تحصل بها الهداية في هؤلاء كلها والعياذ بالله مسدودة مغلقة. إنك إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهو مسلم. نعم، في هذه الآية، في هذه القطعة من الآية أو نتبع الفوائد لأن أتوا نعم الفائدة التاسعة أو العاشرة أن الذي ينتفع بالآيات التي كتبها الرسول هم المؤمنون بها. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. والحادي عشرة أنه كلما قوي إيمان الإنسان بآيات الله قوي انتفاعه بها، لأنه علق على وصف الإيمان به في هذه الآيات. فكلما قوي هذا الوصف قوي الانتفاع. الفائدة الثانية عشرة أن الإيمان يستلزم الإسلام لقوله فهم مسلمون. طيب وهل الإسلام يستلزم الإيمان؟ ما يستلزم. قد يكون الإنسان مسلما وليس بمؤمن. ولهذا قيل عند الرسول عليه الصلاة والسلام عن رجل إنه مؤمن فقال أو مسلم، فدل ذلك على الفرق بين الإيمان وبين الإسلام. كثير من الناس الآن، كثير من المسلمين مسلمون ولكن ليسوا بمؤمنين، وكثير من المسلمين مستسلمون وليسوا بمسلمين. المسلمون اليوم إما مستسلم أو مسلم أو مؤمن. أقلهم المؤمن، أقلهم المؤمن، نعم بلا شك. والمسلم المستسلم كثير في البلاد التي غير بلادنا، أكثرهم مسلم بمعنى مستسلم قوية فقط. ولهذا يجي ناس من البلاد الأخرى يقول ما نعرف نتوضا ولا نعرف نصلي ولا نعرف وقت الصلاة، ومع ذلك نطوف الهوية مسلم. القسم الثالث المسلم غير المسلم، وهذا كثير في بلادنا، مسلمون لكن ليسوا بمؤمنين. الدليل على هذا أن الأعمال أو الأخلاق التي علقت بالإيمان تجدها مفقودة في كثير من هؤلاء. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. موجود هذا بكثرة؟ بقلة. نعم، من غش فليس منه. انتفاع الغش موجود بكثرة؟ بقلة. لا يؤمن من لا يؤمن جاءه بوائقة. نعم بقلة ومش على هذا كتاب هدنة من ما. نعم هذا موجود أمنية بكثرة. فالمهم أن الإيمان بالنسبة للمسلمين اليوم مفقود، يعني ما مفقود، قليل قليل، والإسلام كثير والإسلام أكثر. نعم هنا لا لا لا يدخل الجنة لأن يعني المسلم شرعا، بس ما دخل الإيمان في قلبه ما أله إلى الجنة، لكنه ما يدخل له معاق إما عاد من عذب عليها وإما يفعل. الفرق بينهما أن المسلم عنده إيمان، عنده إيمان، وأما المنافق ليس فيه إيمان إطلاقا، المنافق قلبه خالي من الإيمان. المستسلم أفضل من المستسلمين، لأن المستسلم عنده يعني تجاه الإسلام حقيقة، لكن ما عنده شيء مثل ما عند المسلم الذي ينفذ الشرائع. نعم ها يكون غالبا يكون جاهل. نعم نعم اي بمعنى انه لإيمانهم أسلم وحقق الإسلام. نعم ثم قال الله تعالى وإذا وقع بقي ثلاث دقائق. نعم طيب نشوف أجل كم بفوائد فاتتنا ولا شيء. طيب الفائدة الثالثة عشرة قوله بآياتنا يفيد بأن الآيات كثيرة ليست واحدة، وهي تنقسم إلى إيش قسمين، آيات كونية وآيات شرعية. فما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب فهو آيات شرعية، وما دلت عليه الحوادث أو ما كان من الحوادث فهو من الآيات الكونية. قال الله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه الشيء كونية. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الحق لما جاءهم هذا سحرهم، هذه الآيات الشرعية. ما وجه كون الآيات آيات؟ لأنها دالة على الله، ما نقول على خالقه هو فيها شرعية. نعم دالة على الله، والآيات الكونية دالة على الخالق من حيث القدرة والحكمة والسلطان إلى غير ذلك من معاني الربوبية. والآيات الشرعية دالة على منزلها من حيث العدل والإصلاح، لأن جميع الشرائع، جميع الشرائع مو شرائع الإسلام فقط التي جاء محمد، كلها تحارب الفساد وكلها تقرر الصلاح. لا في شريعتنا تمتاز على غيرها لأنها تراعي المصالح العامة. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. إذا وقع عليهم القول، يقول المفسر حق العذاب أن ينزل بهم في جملة الكفار، وهذا تفسير منه على أن الضمير في قوله عليهم يعود إلى كفار مكة، ولهذا احتاج أن يقول في جملة الكفار لأجل التوطئة لما بعده أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى جميع الناس، أي إذا وقع القول على الناس، ولا يكون المراد بالقول هنا القول بالعذاب، بل يجوز أن يكون المراد به القول بانتهاء الدنيا. وتحمل الآية على الدابة التي تنزل في آخر الزمان، والتي تخرج في آخر الزمان وهي من أشراط الساعة. وقوله أخرجنا لهم دابة من الأرض نكرها لأنها غير معروفة، فكأنها دابة منفردة في نوعها. وقوله دابة من الأرض، هل هي متعلقة بدابة أو بأخرجنا، الظاهر أنها متعلقة بدابة، يعني أخرجنا لهم دابة من الأرض لا من السماء. نعم. وقوله تكلمهم يعني تكلم الناس، وكلام هنا بمعنى الحديث، قال أي تكلم الموجودين حين خروجها بالعربية. يجوز أن تكون بالعربية أو بغيرها، على كل حال أنها تكلم الناس بكلام يعرفونه، هذا هو المتبادر من الكلام. ويرى بعض المفسرين أن المراد بالكلام هنا الجرح، تكلمهم يعني تجرحهم أي تخمشهم بأظفارها. قالوا لأن الكلم يأتي بمعنى الجرح كقوله تعالى، كقوله صلى الله عليه وسلم، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يتعب دما. ولكن هذا القول ليس بصحيح، لأن الأصل في الكلام هو النطق، ولا معنى لكونها تجرح الناس، لكن تكلمهم بماذا؟ نعم، تكلمهم بماذا؟ قال من جملة كلامها عنا أن الناس كانوا بآياتنا إلى آخره. قول من جملة كلامها عنا أي أنها تقول على لسان الله، لأن قوله أن الناس كانوا بآياتنا لا يقيمون لا يستقيم أن يكون من كلام الدابة عن نفسها، إذ أنها أي الدابة ليس لها آيات يجب الإيقان بها، وإنما الآيات التي يجب الإيقان بها لله. ولهذا يقول المؤلف هنا عنا أن الناس أي كفار مكة، وعلى قراءة فتح همزة أن تقدر الباء بعد تكلمهم، أي تكلمهم بهذا الكلام كانوا بآياتنا. استفدنا من كلام المؤلف وعلى قراءة فتح أن الأصل الذي شرح الذي فسره بالكسر إن الناس، تكلمهم إن الناس، يكون هذا مبتدأ الكلام، وعلى قراءة الفتح يكون على تقدير حرف الجر أي بأن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. وقول المؤلف إن المراد بالناس كفار مكة، هذا فيه نظر ضار، بل إن المراد بالناس الموجودون في ذلك الوقت الذين وقع عليهم القول فأخرجت لهم الدابة تنذرهم. نعم. وأما كونه يقال من كفار مكة لا يقيمون فلا حاجة إلى إخبارها عنهم، إخبار القرآن عنهم أوكد من إخبار هذه الدابة عنهم. فكلام المؤلف هنا فيه نظر ظاهر وليس بصواب أبدا، بل هو خطأ، فهي تكلم من الناس الذين وقع عليهم القول حين خروجها، تحذرهم أن الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون. هذا ما نشى عليه المؤلف وأكثر المفسرين على أن كلام هذه الدابة أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ولهذا احتاج إلى تقدير عنا. لو تبنى عنا هذا تنزل جميل، لكن ابن كثير استبعد هذا القول وقال إنها تكلمهم تحدثهم بحديث مستقل ما بين في القرآن، ويكون قوله أن الناس أو إن الناس هذا تعليل لقوله أخرجنا لهم دابة، يعني فليست الدابة هي التي تقول للناس إن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، لأن هذا القول لا يمكن أن تنطق به الدابة، إذ أنه لا يصح أن يكون إلا من الله. لهذا أنكر هذا القول، مع أن ابن جرير رحمه الله اختاره، لكنه هو على أنه مختصر لابن كثير لابن جرير أنكر هذا وقال إنها تكلمهم بكلام لم يبين، وأن قوله إن الناس أو أن الناس بالفتح أو بالكسر الجملة التعليل لقوله أخرجنا لهم دابة من الأرض. وقوله بآياتنا لا يؤمنون، اسمان لا يؤمنون، يقول أي لا يؤمنون بالقرآن المشتمل على البعث والحساب والعقاب. وتكثير الإيقان بالإيمان فيه قصور، لكنه تقريب، لأن الإيقان أبلغ من الإيمان وأخص منه، نعم، فهو درجة عالية أعلى من الإيمان. ولهذا يقال أيقنت بكذا أبلغ من قوله آمنت به. وهذه الدابة أولا نبحث فيها، هل هي الدابة التي تخرج في آخر الزمان والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، أو دابة أخرى؟ يرى بعض العلماء أنها هي الدابة التي تكون في آخر الزمان، ويرى آخرون أنها دابة أخرى، ولهذا جاءت في الحديث معرفة وجاءت هنا منكرة، فيقال دابة والله أعلم بها، هل هي التي تكون من أشراط الساعة أو أنها دابة مستقلة؟ لأننا لو نعلم أن الحديث بعد هذه الآية لقلنا إن الدابة في الحديث للعهد الذهني، يعني الدابة التي عرفتموها وتحدث الله عنها، وحينئذ تكون الدابة هنا هي الدابة هنا، ولكننا لا نعلم، ولهذا التوقف أولى، هل هي هي أو غيرها. ثانيا، هذه الدابة مبهمة من حيث المكان، أخرجنا لهم دابة من الأرض، لكن من أي مكان تخرج؟ وردت أحاديث لكنها ضعيفة أنها تخرج من مكة، تخرج من مكة من أجياد ولا من الصفا ولا من مكان آخر، المهم أنها تخرج من مكة، ولكنها أحاديث ضعيفة لا يعتمد عليها في العقيدة. ثم هل هي تخرج حقيقة من الأرض، تنشق عنها الأرض تخرج سواء من مكة أو غيرها، أو أن المراد بالإخراج هنا إبرازها وإظهارها، وأنها دابة يعني كغيرها من الدواب، ثم تتبين بما يحصل لها من النطق، ويكون هذا كقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، لأن السباع في آخر الزمان تكلم الإنس. هذا أيضا محل إشكال، محل توقف، ولذلك هذه الدابة نكرة لفظا بعد ومعنى، يعني إحنا ما نعرفها تماما، ما وصفت بالقرآن أو بالسنة أوصافا بحيث يجزم الإنسان بها. البحث الرابع، هذه الدابة هل هي من جنس الدواب أو أنها دابة معينة على شكل معين؟ تكلموا فيها كلاما طويلا في هذا، وكل ما ذكروا إنما هو مأخوذ عن بني إسرائيل ولا يمكن أن يصدق. قالت ما هنالك إنه يذكر يحدث به ولا يصدق ولا يعتمد عليه في العقيدة. ذكروا عن آذانها وذكروا عن عينها وعن رجلها أشياء غريبة جدا. نعم، إيه، المهم أننا نقول نبهم ما أبهمه الله ولا نعين ما لم يعينه الله ورسوله، وحسبنا أن نؤمن بأنه إذا وقع القول على الناس فسوف يخرج الله لهم دابة من الأرض تحدثهم، وتكون هذه الدابة آية على أن هذا على أن الوقاع أن العذاب قد قرب وقوعه منه. هذا غاية ما يستدل به من هذه الآية أو يستدل عليه من هذه الآية. فإذا يكون قوله أن الناس أو إن الناس ليس من قول الدابة على هذا التقدير، بل هو من قول الله تعليل لقوله أخرجنا لهم دابة، يعني يخرجها لأن الناس كانوا وعليه، فيكون مطابقة هذا التعليل للشرط في قوله وإذا وقع القول عليهم، يكون مطابقته مطابقة السبب شروط للمسبب. إذا كانوا لا يوقنون حينئذ وقع عليهم القول
2: وحينئذ أخرجت الدابة. نعم.
3: أن الناس مثل
2: هذا الدابة. ها؟
3: أن قوله أن الناس مثل
2: هذا
3: الدابة.
2: إيه.
3: على
2: قول فصل. نعم. قلت
3: أنه
2: على لسان الله غير صحيح. لا يعني عن الله. ما لسان على لسان الدابة. لا عن الله على لسان الدابة.
3: طيب هنا قوله من الأرض.
2: نعم.
3: يختلف
2: معي يتعلق بالدابة والدابة. إيه. يختلف معنى. إذا قال أخرجنا لهم دابة من الأرض يمكن أن يكون ملكا ينزل ويخرج من الأرض، ينزل في الأرض ثم يخرج منها، لأنه ما عين مكان ما عين من أين يكون هذه الدابة. وأما إذا قلنا دابة من الأرض فتتعين أن تكون من دواب الأرض. نعم. هذا بعيد. هذا بعيد. ولا يمكن يقال إنه. أقول يمكن إنه يقال إنهم إذا لم يقبلوا بآيات الله إن الله يسلط عليهم السباع. السباع تأكلهم وتذبحهم. لكن هذا بعيد. هذا بعيد. ولا رأيت هذا من كلام السلف. كل من كلام المتأخرين. قال تكلم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قوله بآياتنا لا يوقنون، نعم، المراد بالآيات هنا الكونية والشرعية. لكن الكونية ألم يوقن بها الكفار؟ لكنه إيقان لم ينفعهم. والشيء الذي لا ينفع يصح أن ينفع. الشيء الذي لا ينفع يصح أن ينفى لعدم الانتفاع به. قال وبخروجها، بخروج الدابة ينقطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يؤمن كافر. لماذا؟ لأنه قد وقع عليهم القول، قد وقع عليهم القول. وإذا صح هذا التفسير فإن معنى ذلك أن هذه الدابة من أشراط الساعة، لأنه لا يكون الأمر كذلك إلا في آخر الزمان بعد أن ينزل عيسى ويبقى في الأرض 7 سنين لا يحصل بين اثنين عداوة ولا شحناء، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فتقبض نفس كل مؤمن ويبقى شرار الناس، نعم، في صفة الطير وأحلام السباع. فهذا إذا كان هذا الذي فهمه المؤلف من هذه الآية بهذا الأمر فإن هذه الدابة يكون خروجها بعد عيسى بن مريم، بعد عيسى بن مريم، لأنه بعد ذلك سيقول المؤلف أنه لا يؤمن كافر ولا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. ولكن موقفي في هذا أن أقول الله أعلم، يعني هذه المسألة من مسائل الغيب التي يتوقف الإنسان فيها إلا على ما يفيده ظاهر القرآن. فنقول إيماننا بهذا أن نقول إنه إذا وقع القول على الناس باستحقاق العذاب أخرج الله لهم هذه الدابة التي تكلمون، ولا نزيد على هذا، ولا نقول ينقطع الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولا نقول إنه لا يؤمن كافر، لأن ذلك أمر يحتاج إلى توقيف. ثم قال واذكر كما أوحى الله إلى نوح عليه الصلاة والسلام إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. واذكر يوم نحشر من كل أمة فوجا جماعة ممن يكذب بآياتنا وهم رؤساؤهم المتبعون فهم يوزعون، أي يجمعون برد آخرهم إلى أولهم ثم يساقون. عندنا بلدة يجمعون برد. قال واذكر يوم، استفدنا من هذا التفسير أن يوم ظرف وأن عامله محذوف التقدير واذكر يوم. وهذا التركيب له نظائر في القرآن، ويكون تقديره على هذا كما قدر المؤلفون. وقوله نحشر بمعنى نجمع، وقوله من كل أمة فوجا، الأمة هي القبيلة أو الطائفة الكبيرة من الناس، والفوج أقل منه، الفوج أقل. ولهذا يقول المؤلف وهم رؤساؤهم المتبعون. وقول فوجا ممن يكذب، من هذه لبيان الجنس، أي فوجا من المكذبين بآيات الله الكونية والشرعية أو إحداهما. وهم أي الفوج رؤساؤهم المتبعون، فهم يحشرون فيجمعون ثم بعد ذلك ينزعون. والوزع بمعنى المنع، أي يحبس أولهم حتى يجتمع به آخرهم. ولهذا قال برد آخرهم إلى أولهم، فيكونون زمرة واحدة ثم يساقون إلى الله تبارك وتعالى. فإذا جاءوا مكان الحساب قال الله تعالى لهم أكذبتم أنبيائي بآياتي. الوزن بمعنى الجمع، الجمع بعض الشيء يمكن يأتي معنى إلا أن هنا بمعنى الجمع، يعني يجمع الأول إلى الآخر. قال أكذبتم أنبيائي بآياتي. المؤلف قال أنبياء، يشير بذلك إلى أن مفعول كذبتم محذوف، وأن بآياتي حال من أنبيائي. ولكن هذا التقدير لا معنى له ولا داعي له، لأن التكذيب دائما يقع معموله معدا بالباء، كذب بآيات الله، ما يقال كذب أنبياء الله بآيات الله، بل كذب بآياته. والتكذيب هنا مضمن معنى الجحد، فعليه نقول لا حاجة إلى تقدير المؤلف أنبياء، بل نقول بآياتي جار ومجرور متعلق بكذبت. أكذبتم بآياتي يعني أنكرتموها وجحدتموها ولم تحيطوا من جهة تكذيبكم بها علما إلى آخره. ولم تحيطوا بها، المؤلف كيف حل من جهة تكذيبكم بها علما. والإحاطة بالشيء بمعنى إدراكه من جميع الجوانب، وأصله مشتق من الحائط لأنه يحيط بالمكان، فمعنى أحاط بالشيء أدركه من جميع جوانبه. المؤلف فسر هنا الإدراك من جهة تكذيبه، أي أنكم كذبتم من غير أن يكون لديكم علم بالتكذيب، كذبتم بلا علم. ولكن يحتمل معنى آخر أنكم كذبتم بالآيات قبل أن تدركوها، فيكون من البدار بالشيء قبل أن يدرك. إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان، كما قال ابن القيم إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان. الآن لدينا تفسيران، أحدهما أن قوله ولم تحيطوا بها علما أي من جهة تكذيبه، والمعنى على هذا أنكم كذبتم بدون علم، كذبتم بدون علم، فهمتم هذا المعنى؟ وهو الذي مشى عليه المؤلف، قال ولم تحيطوا بها من جهة تكذيبه. نعم. الآن إذا أتاك رجل بخبر فقلت كذبت لأن فلانا الذي أخبرت به هو موجود عندي في تلك الساعة، الآن كذبت بعلم ولا بهذا علم؟ ها؟ بعلم. يعني مثلا قال لك إن فلانا رأيته في بريدة أمس، فقلت له كذبت، فلان أمس عندي، فهنا كذبت بعلم. فإذا قال رأيت فلانا في بريدة أمس فقلت له كذبت وأنا ما أدري، ها؟ فقد كذبت بلا علم، كذبت بلا علم. الآن المؤلف وش يقول؟ يقول من جهة تكذيبكم بها، من جهة يعني أنكم كذبتم بغير علم، كذبتم بغير علم. طيب في رأي آخر يقول لا، لم تحيطوا بها علما، يعني أنكم كذبتم بها من غير روية ومن غير تأمل. هذا المعنى، يعني أنكم رددتموها من أول وهلة. فيكون في قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. والفرق بين المعنيين ظاهر الآن، الفرق بينهما ظاهر. والأقرب المعنى الثاني، يعني لأن قوله كذبتم بآياتي والحال أنكم لم تحيطوا بها علما أبلغ من كونهم كذبوا بعد أن ترووا ولكن لم يجدوا لتكذيبهم دليلا. نعم، فهم كذبوا من غير ترو، بل إنهم في الحقيقة وخصوصا الرؤساء منهم يعلمون أن ما جاءت به الرسل فهو الحق، ولكن كذبوا نعم بشيء مثل ما قال الله، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، كذبوا بشيء لم يحيطوا بعلمه بل من أول وهلة. وهذا أشد في اللوم عليه، فعليه الاستفهام في قوله أكذبتم بآياتي أصوله للتوبيخ، الاستفهام للتوبيخ واللوم، لأن من كذب بالشيء بعد دراسته والإحاطة به ثم يتبين له الكذب هذا ما يلام عليه، لكن من كذب لأول مرة بدون أن يحيط بعلما فهو دليل على أنه ليس بقابل إطلاقا للحق. قال تعالى أما ماذا كنتم تعملون، يقول أما فيه إدغام ما الاستفهام، وين هو إدغام؟ بأم التي للإضراب، وأصله أم بمعنى بل، ثم أدغم إحداهما في الأخرى. وذا موصول أي ما الذي كنت، ويجوز أن نجعل ذا مركبة مع ما، وتكون ماذا كلها اسم استفهام، ولكن ليس هذا في كل مكان يجوز هذا وهذا، إنما في مثل هذا الترتيب يجوز أن نجعل ماذا اسم استفهام جميعا، وأن نجعل ما اسم استفهام وذا اسما موصولا، أي ما الذي كنتم تعملون. وعلى هذا التقرير الأخير يجب أن نقدر ضميرا في قوله تعملون ليكون عائدا إلى اسم الموصول، وعلى الأول لا حاجة لذلك، ونجعل ماذا مفعولا مقدما لتعملون، نجعله مفعولا مقدما لتعملون. نعم شلون؟ لا أصلاً منقطعة عن هذا، يعني أم الحالة مكتوبة واحدة لكن أتى نفسها فقلنا كيف لا لا لا السلام هي لا بد من ما اسم استفهام على كل حال، لكن هل تقدر ما اسم استفهام وذا اسم موصولا وتحتاج إلى عائد يعود الموصول في تعملون، أو نقدر ماذا جميعا على أنها اسم موصول عن اسم استفهام؟ لا أم جميع أم، يقول أم هذه حرف عطف معنى بل وهمزة الاستفهام. نظيرها في القرآن ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، فيها قراءتين قل العفو وقول العفو، كيف نعرف ماذا ينفقون على قراءة الرافع؟ ماذا ينفقون قل العفو، إيه لكن كيف نعرف ماذا على قراءة الرافع؟ نعرف ماذا ما اسم استفهام وذا اسم موصول، لأجل يكون لأن إذا قلت ما اسم استفهام وذا اسم موصول صارت ما مبتدأ والذي خبره والكل منهما مرفوع، ثم يأتي يقول العفو لأن الجواب مطابق للسؤال، أي العفو الذي ينفقون. أما على قراءة النصف للعفو فيتعين أن تجعل ماذا كلها اسم استفهام مفعول مقدم لينفقون لأجل أن تكون مطابقة للجواب، لأن الجواب منفوق فيكون السؤال كذلك منصوبا. وهذا هو الذي يبين لك الفرق بين الإعرابين. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، نعم، يقول على هذه القراءة يجب أن نعرف ماذا اسم استفهام مفعولا مقدما لينفقون. وش الأجل؟ لأن نعرف أن السؤال الجواب يكون مطابقا للسؤال، فإذا كان السؤال منصوبا كان الجواب منصوب. طيب على قراءة الرفع قول العفو نجعل ما استفهاما مبتدئا وذا اسم موصول خبره، يعني ما الذي ينفقون، فيكون التقدير الذي ينفقونه العفو، الذي ينفقونه العفو وتكون مرفوعة. أي محذوف الذي ينفقونه. طيب قال أم ماذا كنتم تعملون، نعم إذا جعلناها اسما موصولا التقدير ماذا كنتم تعملونه. ووقع القول عليهم، نعم شوف أم ماذا كنتم تعملون يعني في الدنيا، فيكون الله تعالى وبخهم على أمرين، أمر يتعلق بالعقيدة وهو قوله أكذبتم بآياتي، وأمر يتعلق بالعمل وهو قوله ماذا كنتم تعملون. لأن ماذا كنتم تعملون هذه استفهام لإنكار ما يعملونه، فيكون في هذا توبيخا على العقيدة والعمل. وسيكون إن شاء الله فيه فائدة مهمة لمسألة اختلف فيها الإسلاميون نبحثها غدا إن شاء الله. ووقع القول حق عليهم العذاب، حق العذاب عليهم بما ظلموا أي أشركوا فهم لا ينطقون إذ لا حجة لهم. وقع القول يعني قول الله بالعذاب، فإن الله تبارك وتعالى يأمر بتعذيبهم إذا لم يجيب. وهذا السؤال كما عرفتم ليس سؤال استخبار واستعلام، ولكنه سؤال توبيخ وتقريع، حينئذ يقع عليهم القول. وهذا القول الذي وقع عليهم لم يظلموا به، ولكن هم الذين ظلموا، ولهذا قال بما ظلموا أي بسبب. وما هنا مصدرية يعني أن الفعل بعدها يحول إلى مصدر، فيكون التقدير بظلمهم. وقال قول عليهم بظلمهم. وقول المؤلف أي أشركوا، ينبغي أن نقول أن نفسر الظلم بما هو أعم من الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى وبخهم على التكذيب وعلى العمل المنحرف، فيكون الظلم الذي حصل منهم التكذيب والجحد الذي يتضمن الإشراك، وكذلك الفسوق والعصيان الذي حصل منهم فإذاء الرسل وغير ذلك. فلا صح أن نجعل بما ظلموا أي بسبب ظلمهم ومنهم الشرك، ومنه الشرك. فهم لا ينطقون، ألف مفرعة على قوله ووقع عليهم القول، أي فبعد أن وقع عليهم القول استحقوا العذاب ما يستطيعون النطق. يقول المؤلف إذ لا حجة لهم، إذ لا حجة لهم، وهذا في آخر الأمر، لأنهم كانوا بالأول ينطقون ويدافعون، ولكنهم إذا رأوا أن جوارحهم شهدت عليهم حينئذ أمسك ما يستطيعون الآن. وإلا يقول الله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وهم يقولون ما أشركنا. نعم. ويقولون أيضا لا يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، ها؟ أو نرد فنعمل غير الذي اللي قبله. ولو ترى إذ وقف على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهم يتكلمون ويدافعون عن أنفسهم، ولكن ذلك لا ينفعهم. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فالمهم أنهم يتكلمون. فقوله هنا فهم لا ينطقون، هذا يكون الجمع بينه وبين آيات الدالة على أنفسهم أن للقيامة أحوالا، لأن يوم القيامة كم مقداره؟ مقداره 50,000 سنة. فالأحوال تتغير، يكون الناطق فيه ساكتا ويكون الساكت فيه ناطقا. نعم. وتتقلب الأحوال، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نعم. لما ترى. فهم في حال لا ينطقون، وفي حال ينطقون ويدافعون، ولكنهم مهما قالوا ومهما فعلوا فإن لديهم شهودا من أنفسهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اللسان ينطق بما قال، واليد تنطق بما فعلت، والرجل تنطق بما فعلت، وأبلغ من ذلك الجلود تشهد بما لمست. فجميع الآن جميع الذي فيه الإدراك والحاسة يشهد على هؤلاء بما فعلوا، وحينئذ ما يستطيعون أن يدافع، ما دام أن هؤلاء أن هذه الأشياء تشهد عليهم، إذن من يشهد له؟ فهم لا ينطقون. قال تعالى ألم يروا الأعمال، وقصد إيش؟ يعني إن يحشرون يوم القيامة على وجوههم عميا وصما وبكم وصما. لا، تتغير الأحوال. المتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر، يطعهم الناس بأقدامهم، ولكنهم إذا دخلوا النار يصير ضرس الواحد منهم مثل أرض. قال ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه. ألم يروا، الرؤية هنا بصرية ولا علمية؟ علمية وبصرية أيضا، لكن كونها علمية أعم، لأن من أبصر الشيء علمه، وليس كل من علم الشيء أبصره. فالأعمى يرى الليل يعني يعلمه، والمبصر يراه بعينه وبصيرته. والهمزة هنا ألم يروا للتقرير، تقرير هذه الرؤية التي لا ينكرها أحد. أنا جعلنا الليل، فسر المؤلف الجعل هنا بالخلق، فيكون متعديا لمفعول واحد. ويجوز أن يكون الجعل هنا بمعنى التصديق، يعني أن جعلنا الليل مظلما ليسكنوا فيه. ويدل على هذا قوله تعالى الذي بعده والنهار مبصرا ليتصرفوا فيه. ويكون حذف من كل جملة ما دل عليه المذكور في الجملة الأخرى، ويسمى هذا في علم البديع بالاحتباك. نعم، الاحتباك أن نذكر في كل جملة ما حذف من الأخرى مع التقابل. هنا نقول أنا نرى أننا جعلنا الليل مظلما ليسكنوا فيه، وحذف من هذا مظلما، ذكر مقابله مبصرا وحذف من قوله النار مبصرا ليتصرف فيه وذكر في مقابله ليسكن فيه. نعم فيكون في الجملة احتباس. وهذا يكون استفدنا المعنى مع الاختصار قوله على هذا التقرير الذي ذكرنا يكون جعلنا ليست بمعنى خلقنا بل بمعنى صيرنا تنصب مفعولين المفعول الأول الليل والمفعول الثاني محذوف تقريره مظلما ليسكنوا فيه. اللام هنا للتعليل والسكون معناه هو القرار وعدم الحركة ولذلك كان الليل محل السكون للخلق ولكنه بإذن الله محل عمل لخلق آخر. الهوام والسباع ما تعمل إلا في الليل لأنها تختفي في النهار إما خوفا من الناس وإلا رحمة بالله وإما رحمة من الله عز وجل بالخلق لأن لو كانت هذه السباع وهذه الهوام تختفي في النهار أتعبت الناس ولكنها والحمد لله ما تظهر إلا بالليل إذا سكن الناس بدأ عمله بالتناول. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالخلق أن يكون هذا التبادل ليعيش الناس بسلام حتى هي أيضا أزل له لكن ما تعيش إلا بالليل شومه أي آمن له آمن له ما تعارض. فهنا المراد بالسكون يعني الآدميين ومن أشبههم آدميين ومن أشبههم ممن سكونهم الليل. ولهذا كان الإنسان إذا أراد الصحة فليكن الليل سكنا له ولا سيما أول الليل فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بعد العشاء وقد ذكروا أن نوم الليل الساعة منه تقابل ساعات من النهار. هذه الثروة السكونية التي أضعناها الآن بما لا نفع فيه بل بما فيه ضرر. الآن الناس يعكفون على مشاهد التلفزيون إلى نصف الليل تقريبا. نعم بينما أنه في الدول الغربية مع الأسف الشديد الكافرة الملحدة لا يتجاوز الساعة التاسعة من الليل. الساعة التاسعة مغلق التلفزيون لأنهم يعلمون وعلى عمالهم وعلى مثقفيهم فهم لا يريدون الضرر الأمة. يقولون إذا أبقيناه إلى ما بعد التاسعة سهر الناس عليه وكان في ذلك إنهاك للعمال وكان في ذلك إهمال للطلبة فلذلك نحن نغلقه من الساعة التاسعة حتى ينام الناس وحتى لا نكون نحن تسببنا الناس بإرهاقهم. وحدثني بذلك عدة أناس من الذين جاءوا من أوروبا يقولون أبدا ما يمكن نتجاوز الساعة التاسعة. اللهم عدنا عدي كم في الأشياء النادرة لكن هذا هو برنامجه. نحن الآن مع الأسف الشديد يقولون إنه يبقى إلى فوق الثاني عشر يعني الثاني عشر نصف الليل أو تختلف الليل أكثر من عشر. نعم هذا مع ما يتطلب من الناحية الاقتصادية كم يستهلك الناس من الكهرباء في هذه الساعة تلفزيوناتهم وكذلك أيضا في أنوارهم لأن المكان لا بد له من نور يستهلك نور يستهلك كهرباء في التلفزيون كم يكلف العالم. نعم وكم يرهق المعدات أيضا. هذا بقطع النظر عن المفاسد الأخرى البدنية ولكن العبرة لمن فسره الله تبارك وتعالى. فمثل هذا المسؤول الآن راعي البيت إنه إذا كانت مثلا الساعة التاسعة يأمر أهله بالنوم ويغلقه. نعم لا الكسر لا. والنبي عليه الصلاة والسلام كره النوم كره الحديث بعد العشاء. كن نسهر إلى نصف الليل أحيانا أو إلى أكثر، وليس ليلة طارئة حتى نقول العوارض عوارض، بل هي دائما في الغالب. هؤلاء الذين يسهرون إلى ما بعد نصف الليل، أولا ربما ما يقوموا لصلاة الفجر، وإذا قاموا نصفهم نوم يؤدونها بكل تلاف ومشقة، أو ينامون يمكن

0: المسلمين. يقولون عن الكفار، حدثني واحد قبل أمس يقول إن هناك عندهم عطلة السبت والأحد، السبت لأجل اليهود والأحد لأجل النصارى، لكن يقول الأصهار ليت الاثنين من غروب الشمس وكل في محل، ما يمكن لأجل من يوم يكون الصباح وإذا هم باشر بعمل ما يمكن يتأخرون. يقول غريب يعني العوائل يطلعون يتنزهون باليومين هذولي عاد إلى المنتزهات، لكن ما يمكن إذا غابت ليلة الاثنين، غابت الشمس ليلة الاثنين وإذا كل إنسان في محل يكون متهيئ للعمل. نعم، إذا قارنت حال هؤلاء بحال المسلمين اليوم مع أن أحوالهم هذه هي التي يجب أن تكون للمسلمين، وجدت هذا السبب اللي جعلنا نتأخر وجعلنا في هذا الذل، وجعل كثير من شبابنا مو مقتنعين بأحوالنا. يعني بعض الشباب الآن المنحرف قد يقول له عذر، يقول أنتم تقولون الإسلام والإسلام والإسلام، وين الإسلام؟ ما في شيء. ولكن نقول الذنب ذنب من؟ ها؟ ذنب من ينتسبون للإسلام، ليس ذنب الإسلام، ذنب من يقولون نحن أهل الإسلام، وفي أهل الإسلام من لا يعرف أركان الإسلام. صدقون إن بعض الناس المسلمين الآن يقولون هم مسلمين مكتوب على هويتهم مسلم، ما يعرف يتوضأ ولا يصلي، هل في الموضوع ما يعرف يتوضأ ولا يصلي؟ إذن البيئة وش تكون معناه؟ معنى هذا أن البيئة ما توضأ ولا يصلي، فأين الإسلام من قوم لا يتوضؤون ولا يصلون؟ هذا هو الذي أخرنا. ولذلك أنا والله أحب دائما أن يكون لدى أهل العلم يعني تطور في الحركة والعمل والنهوض.
1: ها واقفة وهي من ضمن الصحاب، من أجل عظم هذه الأهوال وارتفاعها، الشيء إذا كان مرتفعا ولو كان يجري بسرعة فإنه يظن أنه واقف، يظن أنه واقف. الفائدة الثانية من هذه الآية يستفاد من ذلك أن هذا الأمر الذي حصل لهذه الجبال هو من صنع الله عز وجل، بقوله صنع الله الذي أتقن كل شيء، فالذي جعلها جامدة في الدنيا راسية عظيمة ثقيلة كانت في الآخرة تمر مضى الصحاب، وذلك صنع من صنع الله الذي لا يستطيع البشر أن يفعلوه. الفائدة الثالثة جواز إضافة الصنع إلى الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، ولكن هل يؤخذ منه إثبات اسم الصانع لله أو لا؟ لا يؤخذ منه، لا يؤخذ منه، ولكنه يخبر به عن الله، فيقال إن الله تعالى صانع كل شيء، صانع كل شيء على سبيل الخبرية. وأما إثبات اسم الصانع فلا، على أنه يوجد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم رحمه الله دائما كلمة الصانع، كلمة الصانع، والظاهر أنهم أرادوا بهذا مخاطبة الكلام بمثل ما يتكلمون به. نعم، ولذلك يقول مثلا إثبات الصانع يدل عليه كذا وكذا، مع أننا نرى أن الأولى والأفضل أن لا يثبت حتى بهذا اللفظ، بل يقال إثبات الخالق دل عليه كذا وكذا، والخالق جاء في القرآن. نعم، وهو أبلغ من الصانع. إنما على كل حال الإخبار عن الله بأنه صانع مضافا إلى التعميم مثل صانع كل شيء هذا جائز لا بأس به، والناس يقولون في عباراتهم العامية صانع كل مصنوع، صانع كل مصنوع، هذا خبر صحيح، أما أن تجعله اسما من أسماء الله فلا، لأنه يفرق بين الاسم وبين الخبر. هنا نعم كيف يعني يقال صنعة

0: الله هذا
1: لا يقال هو صادق
0: هذا خبر الخبر ضد الاسم يعني الشيء إما أن يخبر به عن الله أو يسمى به الله فالخبر عن الله يجوز أن تخبر عن الله تعالى بكل ما ثبت له من فعل مقيدا إن كان مقيدا ومطلقا إن كان مطلقا وأما الاسم فلا تسمى الله إلا بما سمى به نفسه ولهذا يصح أن نقول عن الله سبحانه وتعالى إنه مدبر الأمور مسخر السماوات والأرض مدلل الإبل لراكبيها وما أشبه ذلك لكن كونك تسميه بهذا الاسم ما صفة الصفة نعم الصفة التي يصح إضافتها إلى الله تخبر بها عن الله لا مانع لأن ضرورة أن المشتق دال على صفته كل مشتق هو دال على صفته ولا يمكن أن تقول عن شيء إنه مشتق ثم تنفي الصفة التي تشتق منه طيب الفائدة الرابعة أن هذا الأمر الذي يقع للجبال يوم القيامة أمر عظيم وجه عظمته إضافته إلى الله حيث قال صنع الله وما أضيف إلى العظيم فهو عظيم كما أن ما أضيف إلى الحقير فهو حقير الفائدة الخامسة أن الله تعالى متقن لكل شيء من الأفعال والأحكام بقوله الذي أتقن كل شيء مما صنع ولا مما صنع وشرع مما صنع وشرع وأما تقييد المؤلف له بقوله صنعه ففيه نظر نعم فيه نظر ولا يقال إن السياق في الكلام على الصنع لأننا نقول الكلام على الصنع لكنه جاء بعد ذلك تعميم ما قال أتقن كل ما صنع كل شيء إذن فالله تعالى متقن لكل ما صنع ولكل ما شرع يستنتج من هذه الفائدة إثبات الحكمة لله عز وجل لأنه لا إتقان إلا بحكمة فلا يمكن أن يتقن الشيء إلا بعلم من المتقن كيف يتقن والثاني بحكمة بحيث ينزل كل شيء منزلته وإلا لفات الإتقان كيف يتقن الشيء من لا يعلم كيف يتقنه نعم ممكن هذا ولا ليس منه وكيف يتقنه وهو يعلم كيف يتقنه لكنه سفيه لا يحسن أن يتصرف أيضا لا يصل إتقان فلا إتقان إلا بعلم وحكمة فمن إتقان الله نستنتج هذه الفائدة وهي إثبات الحكمة والعلم له سبحانه وتعالى ضرورة أنه لا إتقان إلا بعلم وحكمة الفائدة السابعة الفائدة السادسة قطع اعتراض كل معترض على ما يحدث في الكون من تدبيرات أو تشريعات وجه ذلك إن الله أتقن والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم من عباده فأنت متى علمت هذا الشيء انقطع عنك كل اعتراض سواء سمعته من غيرك أو أوردته على نفسك والإنسان يعرض له أحيانا شبهات كان ذلك يعطيه الشيطان في قلبه كيف كان كذا لما كان كذا وما أشبه ذلك نعم نقول متى آمنت بأن الله سبحانه وتعالى قد أتقن كل شيء انقطع عنك هذا الاعتراض وأمكنك أن تقطع به اعتراض غيرك أيضا نعم لو فرضنا أن المطر جاء في غير وقته وأفسد الثمار، إذا علمنا أن الله أتقن كل شيء وأن هذا المطر من فعله ومن صنعه لا يمكننا أن نعترض، ولا لا؟ لأن نعلم أنه نتيجة إتقان، نتيجة إتقان مبني على علم وحكمة، تتقاصر علومنا وحكماتنا عن إدراكنا، وهذا أمر يفيد الإنسان في أشياء كثيرة في الشرع. أحيانا تأتي أحكام يخفى على المرء وجه التفريق بينها وهي ثابتة عن الشرع، ولكنك تقول الله تعالى أتقن كل شيء. ومن ثم أحدث العلماء أو الفقهاء أحدث مسائل سموها بالتعبديات، يعني هم ما أحدثوها في الحقيقة، هي مسائل ثابتة لكنهم وضعوا لها هذا الاسم التعبدي. ومعنى التعبدي ليس الذي ليس له حكمة، يعني ما من شيء إلا وله حكمة، ولكن معناه الذي تخفى حكمته عليه، وليس لنا فيه إلا التعبد كعدد الركعات الصلوات وكونها خمسا وكذلك أشياء كثيرة في الطهارة يخفى على المرء حكمتها وكذلك في الحج. فالمهم أن متى بنينا اعتقادنا على هذه المسألة وهي أن الله أتقن كل شيء زالت عنا شبهات كثيرة. الفائدة السابعة كمال علم الله سبحانه وتعالى، وذلك بالخبرة التي هي أخص من مطلق العلم، لأن الخبرة كما سبق لنا هي العلم ببواطن الأمور مأخوذة من الخبير، وهو المزارع الذي يدفن الحبة في الأرض فتخفى، فهي الخبرة العلم ببواطن الأمور. والفائدة السابعة أو الثامنة تحذير المرء أن يعمل ما يخالف حكم الله. من يخب؟ إنه خبير بما تفعلون. لو أن أباك قال لك اذهب سو ما تريد أنا أعلم بما تفعل، وش يقتضي هذا؟ يقتضي هذا أن التحذير وأن تحذر من مخالفة أبيك، فكيف بالله عز وجل الذي هو خبير بكل ما نفعل؟ إذن فالجملة تفيد تحذير المرء من المخالفة، وأنك عندما تسول لك نفسك معصية لله عز وجل فإنك تعرض عليها مثل هذه الآية إن الله خبير بما تفعلون وهو معكم أينما كنتم، وأشبه ذلك من الأشياء التي يجب على المرء إذا هم بسيئة أن يستعرض هذه الآيات حتى تمنعه. الفائدة التاسعة هو أن ما يتعلق بالهم المجرد فإنه لا يؤاخذ به العبد، لأن المقصود من قوله إنه خبير بما يفعلون التحذير من هذا الفعل المخالف، فإذا قدر أنه هم مجرد فإنه ليس بفعل فلا يؤاخذ عليه العبد، وهذه الفائدة بعيدة التصور ولكنها دلت عليها السنة، وأن مجرد الهم لا يؤاخذ به العبد حتى يفعل إلا الهم بالسيئة، فبالحسنة فإنه يكتب للمرء، ولكنه لا يدخل في الآية هنا لأن الآية سيقت للتحذير، والهم بالحسنة يحذر منه ولا يرغب فيه؟ يرغب فيه، فالهم بالسيئة لا يعاقب عليه العبد، والهم بالحسنة يثاب عليه العبد. ما مقتضى العدل؟ مقتضى العدل أن يعاقب على السيئة وأن يثاب على الحسنة، أو أن لا يعاقب على السيئة ولا يثاب على الحسنة. ولكن رحمة الله تعالى اقتضت الفضل دون العدل، فصار الهم بالسيئة ليس فيه شيء، والهم بالحسنة فيه ثواب. نعم. طيب، ثم قال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. استفاد من هذه الآية فوائد: أولا أن الحسنات يؤتى بها يوم القيامة لقوله من جاء بالحسنة. فإذا قال قائل: كيف يؤتى بالحسنات وهي أعمال مضت؟ والأعمال معاني ليست أجساما. نعم. فيقال: إن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، يقلب هذه المعاني إلى أجسام، مثل ما قلب الموت وهو معنى إلى جسم وهو الكبش. والله تعالى على كل شيء قدير. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع. فقال المفلس: من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال. يأتي بحسنات أمثال الجبال. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقبل الصدقة من الكسب الطيب بعدل التمرة، أي ما يعادلها، فيربيها كما يربي الإنسان فلوة حتى تكون مثل الجبل. وهذا أيضا عمل. فالمهم أن نقول إن المجيء بالأعمال يوم القيامة ليس بممتنع، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. الفائدة الثانية أن العبرة بالمجيء بالحسنة لا بعمله، بقوله من جاء بالحسنة، وذلك لأن عامل الحسنة في الدنيا قد لا يأتي بها يوم القيامة. وشو يحصل له؟ يحصل ما يبطلها. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فقد يعمل الإنسان الحسنة لكن يأتي شيء يبطلها فلا يأتي بها يوم القيامة، والمدار على الإتيان بها يوم القيامة. الفائدة الثالثة أن الجزاء أفضل من العمل وأعظم، بقوله فله خير منه. كيفية المفاضلة فيه خالد؟ مش كيفية المفاضلة؟ لا، ما أريد الدليل. كيف يكون خيرا منه؟ بماذا؟ بماذا يكون خيرية؟ محمد
1: يكون المثاب ثواب من عند الله أكبر من عمل
0: إيه، لكن كيف؟ نعم. أين هذا الخيرية؟ أي خيرية؟ نعم. والمثال الخامسة الرابع إثبات الفزع في يوم القيامة وقوله وهم من فزع يومئذ. ثانيا الفائدة التي بعدها خامسة: أمن من جاء بالحسنة من هذا الفزع. والسادسة أن من جاء بالسيئة فإنه لا يأمن منه، وهو مقصود من المفهوم وهم من فزع. يعني وأما من جاء بالسيئة فإنه لا يأمن، ولهذا تصب وجوهه في النار. ويستفاد من هذا أيضا أن يوم القيامة لا يقاس بأمر الدنيا. هذه الأفزاع العظيمة لا تفزع المؤمنين الذين جاءوا بالحسنات وإن كانت عظيمة في ذاتها، لأن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يخلق أشياء يستبعدها العقل في الدنيا، فالشمس تدنو من الخلائق قدر مين، ومن الناس من يكون في ظل منه، والعرق يصل من بعض الناس إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه، ومنهم من يلجمه وهم في مكان واحد، مما يتبين به قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن في هذا المكان الواحد وفي الزمن الواحد يختلفون هذا الاختلاف المتباين. وفي رافة الفزع إلى ذلك اليوم تدين على شدته من فزع يومئذ. قال تعالى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وهذه الآية مبتدأ اليوم. هل تجزون أي ما تجزون، يعني أن الاستفهام هنا بمعنى أن النفي أبلغ من النفي المجرد، لأنه يدل على النفي وزيادة. فهو مثلا ما تجزون إلا ما كنتم تعملون يدل على أنهم لا يجزون إلا ما كانوا يعملون، لكن هل تجزون يدل على تقرير هذا الأمر، وأنه لا يمكن للإنسان أن يجازى إلا بما كان يعمل، ويكون فيه تقدير وتقريع في نفس الوقت. وقال المؤلف: ويقال لهم تبكيتا قل هل أي ما تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون من الشرك والمعاصي. قوله ما تجزون قدم السلام عليه لأنه محرم، وقوله إلا جزاء ما كنتم تعملون هل فيه صرف لللفظ عن ظاهره؟ كيف ذلك؟ إيه؟ طيب جزاء ما كنتم، طيب وش الصرف؟ لأن قوله إلا ما كنتم تعملون يقتضي أن يكون العمل هو الجزاء نفسه، يكون العمل هو الجزاء إلا ما كنتم. ومن المعلوم أن العمل ليس الجزاء، ليس الجزاء، الجزاء شيء والعمل شيء آخر. عندما تستأجر إنسانا يعمل لك ثم تعطيه الأجرة، فعمله غير أجرته، العامل لله سبحانه وتعالى عمله غير جزائي. فظاهر الآية هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إن الإنسان يجزى بعمله. أولا لذلك احتاج المؤلف أن يقدر هذا المحذوف إلا جزاء ما كنتم تعملون، لكن ما في الآية أبلغ، لأنه من باب المبالغة في العدل أن يجعل الجزاء هو العمل، يجعل الجزاء هو العمل، كأن الجزاء نفسه عملك مبالغة في العدل. فأنت إذا كنت تريد ثوابا كثيرا فاعمل كثيرا، لأن ثوابك عملك. وأما قولها تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون ففي أيضا ركات، ما تجزون إلا جزاء العمل، معلوم كلمة تجزون يستفاد منها الجزاء، فلا حاجة إلى تقديم. فالصواب إبقاء الآية على ما هي عليه على ظاهره، ويفهم أن الذي يعطونه هو الجزاء من قوله هل تجزون. والتعبير عن الجزاء بالعمل نفسه مبالغة في العدل، بحيث يكون جزاؤك عملك. وقوله من الشرك والمعاصي، هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وهو الصواب أن الكافر يعاقب على أصل الكفر وعلى المعاصي أيضا التي عملها. فالمشرك إذا زنى وسرق وشرب الخمر يعاقب على ذلك، فيعاقب على الأصل والفرع، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. واستدلوا لذلك بقوله تعالى: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فالصلاة والصدقة ليست من الأصول، وإن كان الصواب أن الصلاة من الأصول وأن تاركها يكفر، لكن الصدقة ليست من الأصول، حتى الزكاة على القول الصحيح لا يكفر تاركها. نعم، ومع ذلك ذكروا أنها من أسباب دخولهم النار، ولولا أن لها تأثيرا في الجزاء ما صارت من الأسباب، وهذا دليل على أنهم إيش يعاقبون على فروع الإسلام كما يعاقبون على أصولهم. وعلى هذا فيعاقبون على معاصيهم التي دون الشرك، وهذا بلا شك كمال العدل، لأنه إذا كان المسلم يعاقب عليها فكيف بالكافر؟ هل تكون للمسلم نقمة وتكون للكافر نعمة؟ لا، بل أبلغ من ذلك، الكافر يعاقب حتى على المباح للمؤمن، حتى المباح للمؤمن الكافر يعاقب عليه. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. تفهم من قول خالصة يوم القيامة أنها لغير المؤمنين ليست خالصة يوم خالصة، وأنهم سيجازون عليها. وهذا أيضا مقتضى النظر، إذ كيف يتنعم الإنسان في نعم الخالق وهو يعصي الخالق؟ لا بد أن يعاقب، يقول أنا أحسنت إليك، أطعمت، سقيت، كسوت، أسكنت، زوجت، وما أشبه ذلك، فيعاقب على هذه النعمة لأنها تحتاج إلى شكر. قال: قل لهم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، أي مكة، الذي، ما قال التي، ليش؟ لأنها صفة لمذكر، رب هذه البلدة الذي، ولهذا تعرب الذي على أنه اسم موصول مبني على السكون في محل نصب، صفة لأي شيء؟ لرب. رب هذه البلدة الذي حرمها، أي جعلها حرما آمنا، جعلها كونا ولا شرعا؟ شرعا، جعلها شرعا حرما آمنا. نعم، وقوله رب هذه البلدة إضافة الربوبية إليها تفيد الفضل، وأن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بها وشرفها. قال: لا يسفك فيها دم إنسان. والحديث: لا يسفك فيها دم، وأين أعم، دم إنسان أو دم أعم، ولهذا لا يسفك بها دم إنسان ولا دم صيد. وأما المواشي من الإبل والبقر والغنم وما أشبهها فإن هذا دلت السنة على جواز. وقوله: ولا يظلم فيها أحد. نعم، هذا ليس خاصا بمكة، حتى غير مكة لا يجوز أن يظلم فيها أحد، لكن ولذلك ما جاء في الحديث لا يظلم فيها أحد، بل قال الرسول: لا يسفك فيها دم. فليس من خصائص مكة أن لا يظلم أحد. صحيح أن الظلم في مكة أعظم من غيره، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أما أن الظلم في غيره مباح فلا. كذلك لا يصاد صيدها، لا لا ما ما ما, ما تدل عليه، لأن هنا من يرد فيه بإلحاد ألبى تدل على أن الفعل مضمن، مضمن معنى العزيمة الصادقة. نعم ما تضاعف الصيام المكان، تضاعف بالكيفية فقط لا الكمية. وهم معنى أن السيئة تكون يجزى عليها سيئتان، وإنما المعنى أنها تكون أعظم. وأن تعرف الفرق بالكيفية، أن كيفية العقوبة تختلف. قد أضرب هذا الإنسان ضربة واحدة، وأضرب الآخر ضربة واحدة، وتكون هذه الثانية مؤلمة والأولى غير مؤلمة. قال ولا يصاد صيدها، صح أو لا؟ صحيح. وغيرها يصاد. ولا يقتلى خداها، صحيح. وغيرها يقتلى، نعم في المدينة يقتلى خداها، هنا يجوز. إنما يحرم الشيء اللي بدون حاجة في المدينة، وأما الذي بحاجة فيجوز. هذا الفرق بينها وبينها. وذلك من النعم على قريش أهلها في رفع الله تعالى عن بلادهم العذاب والفتن الشائعة في جميع بلاد العرب. إذن قوله الذي حرمها أي جعلها حرما وجعلها حراما، وما قلناه أعم مما قال المؤلف، لأن المؤلف يقول جعلها حرما آمنا ثم ذكر أشياء، فهي حرم وحرام أيضا، حرم وحرام، حرم بمعنى أنها محترمة، وحرام بمعنى أنها محرمة. لهذا من قصدها فإنه يشرع له في إجماع أهل العلم أن لا يدخلها إلا مسلما، وفي وجوبه خلاف معروف. أيضا من جملة احترامها أن المشركين لا يقربونها، أولا لا يقربون المسجد الحرام، فيكون الحرم كله محرما عليه، لأن دخولهم الحرم من قربان المسجد الحرام. فلهذا كان ذلك احتراما لهذه البلدة. ومع ذلك يقول الله عز وجل وله تعالى كل شيء فهو ربه وخالقه ومالكه. الجملة الأخيرة فيها فائدة عظيمة، لأنه لما قال رب هذه البلدة قد يتوهم متوهم أنه سبحانه وتعالى تختص ربوبيته بهذه البلدة، فأتى بعد ذلك بالتعميم قال وله كل شيء. نظير هذا قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. قال بعدها وكلا وعد الله الحسنى، حتى لا يتوهم المتوهم أن ذلك الفضل خاص بأولئك، فبين أن الجزاء للجميع وهو الجنة وإن كانوا لا يستوون. هنا رب هذه البلدة وله كل شيء، ربوبية الله عامة لكل شيء، لكن ربوبيته لهذه البلدة أخص من ربوبيته العامة. نعم نعم. لا ما هو بالذكرية، يعني يخصنا بالذكرية لفظا، إن معناه لا لا ما يجوز أن يكون مذكر، يقول اللفظ مذكر أما الله عز وجل ما يجوز وصفه لا بهذا ولا بهذا. قال وأمرت أن أكون من المسلمين. أمرت من أمره؟ إنما أمرت أن أعبد وأمرت أن أكون من المسلمين. أليست العبادة هي الإسلام؟ الجواب بلى، العبادة هي الإسلام، لكن هناك قال أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، والعبادة هي التذلل له بالطاعة ثم قال وأمرت أن أكون من المسلمين، أي أن أحقق هذه العبادة بالاستسلام التام لأوامر الله تبارك وتعالى. فالإنسان قد يكون عابدا مزيا في الأصل، لكن الانقياد التام بجميع مشروعات الإسلام يستفاد من قوله وأمرت أن أكون من المسلمين، أي من المنقادين لله سبحانه وتعالى انقيادا تاما لا معارضة عندهم ولا استكبار. وفي قوله أن أكون من المسلمين دليل على أنه يعني أنه هناك مسلمين، أن هناك مسلمين. طيب اليهود والنصارى مسلمون حين كانت شرائعهم قائمة فهم مسلمون ولا لا؟ لكن أما بعد أن نسخت فإنهم إذا لم يلتزموا بالشريعة الناسخة لم يكونوا مسلمين. فالإسلام هو الدين عند الله في كل زمان ومكان، وبعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا إسلام إلا باتباع شريعته، وإلا فأصل الإسلام كما تعرفون من الاستسلام والانقياد، وهذا يشمل كل انقياد لله سبحانه وتعالى سواء في عصر هذه الأمة أو قبلها. نوح عليه الصلاة والسلام يقول وأمرت أن أكون من المسلمين مثل ما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام، وقال عن يعقوب أنه قال لبنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال في القيس إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن عليكم تلاوة الدعوة إلى الإيمان، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه أي لأجلها، فإن ثواب اهتدائه له، ومن ضل عن الإيمان وأخطأ طريق الهدى فقل إنما أنا من المنذرين. قوله أن أتلو القرآن، التلاوة تنقسم إلى قسمين، تلاوة لفظية وتلاوة معنوية. فالتلاوة الأولى قراءة القرآن، والتلاوة الثانية العمل بما جاء به القرآن، مأخوذة من ثلاث شيء يتلوه إذا تبعه وصار تلو له. فقول الرسول وأن أتلو القرآن يشمل هذا وهذا، أن أتلوه قراءة وأن أتلوه اتباعا، فهو مأمور بذلك. يعني فكأنه يقول سأتلو القرآن عليكم تلاوة قراءة، وأيضا سأتلو القرآن تلاوة اتباع، ولا أبالغ مخالفتكم وإعراضكم. وهذا دليل على بل وهذا ليس للرسول عليه الصلاة والسلام فحسب، بل لكل من اتبع الرسول يجب عليه أن يتلو القرآن تلاوة لفظية. وقد علم أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة التي هي من أركان الإسلام. ثانيا يجب على المسلم أن يتلو القرآن تلاوة اتباعية ولا يبالغ من خالفه. ولو أننا راعينا شعور الناس وراعينا عصور الناس بقي الدين ليس دينا، بل صار الدين عادة إن تقبله الناس حسب عاداتهم صار دينا، وإن لم يقبلوه لم يكن دينا. والواجب أن يكون الدين بعيدا عن عادات الناس، بمعنى أن يكون الحكم هو القرآن والسنة لا ما يعتاده الناس فيما يفعلونه من عبادات أو غيرها، خلافا لبعض الناس الآن الذين يريدون أن يتابعوا الناس فيما هم عليه ولو كان باطلا. وهذا ليس بصحيح، لأننا لو مشينا على هذا الأمر أو على هذا المنهاج ما بقي حياة الإسلام، كان الإسلام يبقى ميت ويموت منه جزء في هذا العصر، ثم يأتي عصر آخر فيموت منه جزء آخر، وهكذا حتى ينقضي. ولكننا إذا كنا نعمل بالإسلام ونجدد حسب ما يقتضيه الكتاب والسنة لا حسب آرائنا، صار ذلك هو القيادة. وأما أن نسكت وندس رؤوسنا في التراب ونقول هذا الناس ما يمكن تخالفهم، نعم، أو نتهيب قول بعض الناس خلاص علينا بدين جديد، نعم، هذا الدين ما عرفناه من قبل وما أشبه ذلك، فإن هذا لا ينبغي أن يمنع الإنسان عن قول الحق. ولهذا قوله وأن أتلو القرآن تلاوة لفظ تقوم به الحج عليكم وتلاوة اتباع لا أبالي بمعارضتكم ومخالفتكم. وهذا هو الواجب على كل مسلم في كل مكان. طيب، لكن مراعاة الناس بمعنى تدريج الناس حتى يتقوا الصراط المستقيم، هل يجوز ولا لا؟ ها؟ هنا مراعاة الحال يعني التدريج لا بأس به. ولهذا الذي نرى أن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة يتناول هذا الأمر، وهي نقل الناس إلى الإسلام مرحلة مرحلة. وإن كان بعض الناس يقولون إن هذا في أول الدعوة، صحيح أن الإسلام تطور، جاءت الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، حرم الخمر على عدة وجوه، نعم الصيام أوجب على عدة وجوه، لكن نقول كما أن هذا في أصل الدعوة أو في أول الدعوة هو أيضا في آخره. بعث معاذ متى كان؟ في 12 من الهجرة. ومع ذلك يقول ادعوهم أولا ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة. فالرسول رفض هذا، ما قال ادعوهم إليها جميعا. فمثلا لو رأينا إنسانا منهمكا على فعل معصية، وعرفنا أننا لو قلنا له أقلع عنها نهائيا إنه ما يتمكن أو أن ينفر، فلا بأس أن ننقله عنها شيئا فشيئا بالتدريج، لأن هذا كمعالجة المرض. المرض ما يمكن يعني تعالجه مرة واحدة، لابد من تنقل من شيء إلى شيء حتى يتم استئصال هذا المرض. فهذه المسألة تعود إلى حال الناس، وليس معناها الاستسلام لحال الناس، لأن معنى الاستسلام الذي أنكرته قبل هو أن الإنسان يدع الناس ولا يعارضه بالحق، إن هذا ما يدعهم لكنه ينقلهم من مرحلة إلى مرحلة حتى يستقيم. فمثلا عندما نريد أن نعمل عملا في الصلاة ليس من عادة الناس، فإن من الحكمة أن نمهد له بالقول، مهده بالقول أولا، ثم إذا علم به الناس واستقر في نفوسهم نقلناهم بعد ذلك إلى الفعل. نعم، وهكذا أيضا غير هذه المسألة. المهم أن تلاوة القرآن على الناس المعرضين مما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمرت به الأمة كلها أيضا، ويكون التلاوة هنا لفظا واتباعا. ولكن الشأن كله في أن لا نتفاضل أمام الأمر الواقع، بل يجب علينا أن نكون على وجه أقوى وأشد. نعم. إلى معصية أخرى؟ لا، ما يجوز. كيف؟ مثال ذلك، إذا كانت من الجنس ربما نقول، مثلا لو فرضنا إن إنسان مبتلى بالزنا والعياذ بالله، وقلنا له يا أخي مالك الشهوة التي عندك هذه تستطيع أن تعملها، أن تخففها بالسنة مثلا، هذا من الجنس ما في بأس. لكن واحد يسرق يقول يا أخي أنت تسرق أشرب الخمر أزيد لك، نعم هذا ما يمكن. أيها من الجنس معنى التخفيف، إيه؟ لأنك لو نقلت إلى إلى إلى إلى شيء آخر فاتجاهه الأول ما يزول في الغالب. ودنيا مؤثرة. إيه نعم، المعنى أن حتى عليك بخاصة نفسك، ما ينافي الأمر المعروف عن المنكر لأنه من خاصتك، لكن معنى أنك دعهم يعني لا تهتم بهم بحيث شعورك عما يجب، لأن بعض الناس يهتم بهذا الأمر حتى أنه ينشغل بالناس عن نفسه، تجد حتى يصلي وهو يشعر بأنه يعمل فلان وتصور أنه واسمه عند كان يقول لا وصل. هذا هو الذي ينهى عنه. نعم نعم نعم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. إيه؟ لأن بعض الناس تفهم إن الإنسان إذا أصلح نفسه ما عليه من إصلاح غيره، ولكن نقول إن إصلاح غيرك منوط بك من إصلاح نفسك. الأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن إذا ضلوا فإن ضلالهم لا يضره بعد أن تقوم بما يجب عليك من الدعوة والأمر

يجتنبوه، لكن التدرج هذا طريق، وليس معنى ذلك أني إذا نقلت من هذا إلى أخف أني أبيح له الأخف، لكنه طريق تدرج. التدرج هنا ليس معناه ثبوت الحكم على الدرجة التي نزلناه إليها، ولكن معناه أننا ننقل من الدرجة العظمى إلى الأخف ثم إلى مرتبة الكبير. فقول عليه الصلاة والسلام اجتنبوه، لكن ما هو الطريق للاجتناب؟ هو هذا الذي نقول، طريق الاجتناب هو هذا الذي نقول. ولذلك الآن عندما تنهى إنسان عن منكر فتي الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام فيه وهو مكة لقوله هذه البلدة، والإشارة هنا للقريب، ثم إن قوله الذي حرمها فيه إظهار بفضل الله تبارك وتعالى على ساكن هذه القرية، حيث جعل الله هذه القرية حراما. قال وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين، أي المنقادين لحكم الله، ولا منافاة بينه وبين العبادة فيما سبق، أن أعبد رب هذه البلدة، لأنه الأصل العبادة شيء، والإسلام في جميع الشريعة شيء آخر، وأن أتلو القرآن تلاوة لفظية تقوم بها الحجة عليكم، وتلاوة عملية تطبيقية يتبين بها أنني لست بمبال من يخالفني بمن يخالفني في هذا الأمر. وقولها القرآن هو هذا الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم. وبعد تلاوة القرآن فمن اهتدى له، إذا عندكم فمن اهتدى له ولا به؟ له فمن اهتدى له، ولكن على تفسير المؤلف يصير اهتدى بمعنى قال، لأن اهتدى ما تتعدى باللام، تتعدى بالباء اهتدى به، لكنه ضمنه بمعنى انقاد. وتضمينه معنى الانقياد ليشمل هداية العلم وهداية التوفيق. الذي يهتدي وينقاد له فإنما يهتدي لنفسه، أي لأجلها، فإن ثواب اهتدائه له. صحيح، من اهتدى بهذا القرآن وانقاد له فالمصلحة لمن؟ ليست لله عز وجل، لأن الله غني عنه، وليست لفلان ولا لفلان، لأن كل نفس لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت. إذن فهو لنفسه، فهو لنفسه، وإن كان ينتفع الداعي بذلك أيضا انتفاع الدال، فإن الدال على الخير كفاعله، لكن أصل الثواب لمن؟ للفاعل، أصل الثواب للفاعل. فلا يقال مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ليهتدوا فيكون له أجر، بل قصده عليه الصلاة والسلام الأول هو نفع الخلق، ولهذا قال فإنما يهتدي لنفسه. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتفع باهتدائه فهو تبع، فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل عن الإيمان وأخطأ طريق الهدى فقل له إنما أنا من المنذرين. المؤلف قدر له في من اهتدى، وقدر هنا فقل له، والسبب أنه يقدر هنا لأجل أن يرتبط الجواب بالشرط، لأن قوله أنا أتلو القرآن فمن اهتدى، اهتدى لأي شيء؟ للقرآن الذي أتلوه أو بالقرآن الذي أتلوه. وهنا من ضل من شرطية، فقل إنما أنا من المنذرين، ما يمكن يكون قل إنما أنا من المنذرين جوابا لقوله ومن ضل إلا إذا كان فيه ضمير يعود عليه، ولهذا قدره بقوله فقل له إنما أنا من المنذرين. فإذا قال قائل
ما هو الحكمة في حذف؟ قلنا الحكمة في حذف العموم، يعني فقل له ولغيرك إنما أنا منذري من المنذرين، يعني معناه من هذه الجملة التي هي وصف ثابت للرسول صلى الله عليه وسلم ليست خاصة بمن يضل، فمن يضل ومن لا يضل يقال له إن الرسول عليه الصلاة والسلام من المنذرين، ومعنى المنذر المخوف، قال المخوفين فليس علي إلا التبليغ. وقوله إنما أنا، إنما أداة حصر، إنما أداة حصر، فإذا قال قائل هذا يفيد اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بالإنذار، مع أن الله يقول إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قلنا لكن لكل سياق ما يناسبه من الله، فهنا المخاطب من؟ قوم منكرون، فكان ذكر جانب التخويف في حقهم أولى من الجمع بينه وبين الترشيد. نعم، قال وهذا قبل الأمر بالقتال. والمؤلف رحمه الله يسلك هذا المسلك كثيرا في مثل هذه الآية ويقول إنه قبل الأمر بالقتال، وهذا يتضمن أن تكون الآية منسوخة لا يعمل بها، ولكن هذا قول في غاية الضعف، والصواب أن هذا يقال حتى بعد الأمر بالقتال. فالنبي عليه الصلاة والسلام وش عليه؟ عليه الإنذار والتبليغ، وليس عليه الهداية، عليه الهداية. والرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ في كل جمعة غالبا أو كثيرا يقرأ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وكيف تكون مثل هذه الآيات التي تكرر على المسلمين في جمعاتهم تكون منسوخة؟ ثم إن النسخ ليس بالأمر الهين، دعواه ليس بالأمر الهين، يعني وش معناه؟ معناه إبطال دلالة الآية أو الحديث، وهذا يتضمن الاعتداء على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله. ولهذا يجب على الإنسان أن يحترز غاية الاحتراز من دعوى النسخ، وإذا عجز عن الجمع فيقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لكن المؤلف رحمه الله وغيره كثير من العلم إذا عجزوا عن الجمع قالوا هذا منسوخ، نعم، وهذا مسلك ليس بجيد وليس بسديد وليس بصواب، بل هو خطير. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن المنسوخ في الشريعة لا يتجاوز 10 أحكام، ولو سلكنا ما سلكه المؤلف لكان منسوخ 10 أحكام، نعم، أو ربما يبلغ 100. وفي هذا خطأ عظيم، فالصواب أن هذا القول فقل إنما أنا من المنذرين يقال حتى الآن حتى بعد الأمر بالقتال، فهو منذر، لكن هذا الإنذار، نعم، لا يقتضي أن لا يقوم بما يجب عليه من الجهاد. يقول أنا منذر فليس علي هداكم، وهداكم على الله سبحانه وتعالى. وأما مسألة الأمر بالقتال فهذا شيء يمكن حتى مع هذا القول. فالصواب في هذه المسألة أن الآية محكمة، هذه وغيره محكمة، وغيرها من أمثالها محكم، ولا يجوز دعوى النسخ فيه، لأن أهم شروط النسخ أو من أهمه تعذر إمكان الجمع، وإذا أمكن الجمع فلا نسخ، إذا أمكن الجمع فلا نسخ، لأن النسخ كما سمعتم هو عبارة عن إبطال مدلول الآية أو الحديث، هذا أمر ليس بالهين، يجي حديث وتمسح عليه، ترى معنى النفس أني ضربنا عليه، نعم؟ نعم، لا من الشروط، لا ما هو بشرط، لا ما هو بشرط، أنه إذا تعذر الجمع وعلم الصريح فالمتأخر ناس. ويقول إنما أنا من المنذرين، هي بالكسر ولا بالفتح؟ لأنها اسم فاعل فهو منذر والناس منذرون،
وقل الحمد لله معطوف على قوله إنما أمرت، لأنه على تصغير قل، يعني وقل الحمد لله. وهذا هذه الجملة للثناء على الله تبارك وتعالى، وقد أثنى الله على نفسه في ابتداء الخلق وفي انتهائه وفي ابتداء إنزال القرآن وفي مقام التعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام في إنزال القرآن وما أشبهه. فهنا قال الحمد لله، وفعله على كمال صفاته وبيان آياته، نعم، ومنها فيريكم آياته فتعرفونها. فيريكم، والإراءة أبلغ من البيان، لأنه قد يكون الشيء بينا وتعمى عنه الأبصار، ولكن الإراءة أبلغ، إذ كل مرئي فهو بين، وليس كل بين مرئيا. والسين في قوله سيريكم تفيد فائدتين: الفائدة الأولى قرب هذا الأمر، والفائدة الثانية حققه، فهي تفيد التحقيق والتقريب. سيريكم آياته، والإراءة هنا بصرية، وهي لما كانت معداة بالهمزة تنصب مفعولين، فالمفعول الأول الكاف والمفعول الثاني آياته. آياته، وقوله سيريكم آياته، هل المراد بآيات الله هنا الآيات الدالة على صدق ما أخبر به في القرآن فتكون الآيات الكونية، أو هي أشمل من ذلك؟ الظاهر أنها أشمل من ذلك، أنها تشمل الآيات الدالة على صدق ما وعد به رسوله وتوعد به أولئك، وعلى وكذلك أيضا الآيات الشرعية دالة على كمال شريعته. وقوله فتعرفونه أيضا أبلغ من الإراءة، لأنني قد أري الإنسان شيئا ولكن لا يعرف، وهنا قال فتعرفونها، فعندنا بيان وإراءة ومعرفة، أعلاها المعرفة ثم الإراءة ثم البيان. قوله فتعرفونها، نتيجة هذا أن تقوم عليكم الحجة، لأنهم إذا أروا الآيات حتى عرفوها قامت عليهم الحجة. ثم قال قال المؤلف رحمه الله فأراهم الله يوم بدر القتل والسبي وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم وعجلهم الله إلى النار. هذه من جملة الآيات التي أراهم إياه، وإلا فقد أراهم الله تعالى انشقاق القمر قبل بدر، فإنهم طلبوا آية من رسول صلى الله عليه وسلم فأشار إلى القمر فانفلقت رقتين حتى شاهدوه بأعينهم، فقالوا سحرنا محمد، فسألوا الركبان الذين يقدمون إلى مكة هل شاهدوا ذلك أم لا، فسألوهم فأخبروهم بأنهم شاهدوا ذلك، بأنهم شاهدوا ذلك. وقد أنكر قوم هذه الآية انشقاق القمر، ومنهم محمد الزرع وأظن شيخه كذلك محمد عبده، وهذا خطأ خالص والعياذ بالله، لأن الأحاديث فيه متواترة وإشارة القرآن إليه ظاهرة: اقتربت الساعة وانشق القمر. هم حرفوا القرآن فقالوا انشق القمر

لو انشق لكان أمرا عالميا وكان له ذكر تاريخ، لأنه أمر عالمي حيث أن القمر آية أفقية كل يشاهده، وحيث أن هذا الفعل أو هذه الحالة للقمر حالة غريبة خارج عن العادة. فالهمم تتوافر على أي شيء؟ على نقل، ولا بد أن تذكر التواريخ، تاريخ الهند والروم والفرس وما أشبه ذلك. فنقول تبا لكم أن تجعلوا ما أخبر الله به موضعا للشك، لأن هؤلاء لم يذكروا، بل لو ذكروا أنه لم يقع فقلنا كذبتم وصدق الله. نعم. وأيضا الجواب على هذا أن نقول لا يلزم إذا انشق القمر حتى رآه أهل مكة ومن بقربهم أن يراه الناس جميعا، لأن نصف الكرة الأرضية لا يمكن أن يراه. لماذا؟ لأنه غائب عنه، غائب عنه. هذه واحد. الكرة المقابلة التي هي خط الأرض لأهل مكة ومن حولهم قد يكون أتاهم في منتصف الليل أو في آخر الليل أو عندهم غيوم مانعة أو ما أشبه ذلك. الموانع كثيرة، موانع رؤية له كثيرة، لكنه ما يهمنا أن يروه أو لا يروه، أو يدونوه في تواريخهم أو لا يدونوه. نعم. وتكذيب القرآن بمثل هذه القرآن هذه الأمور أو السنة المتواترة بمثل هذه الأمور، هذا في الحقيقة إغال في العقل أو في العقلية، في العقلية على ما يقولون. فالإنسان ما ينبغي أن يكون عقلانيا محضا، ولا ينبغي أن يكون ظاهريا محضا، بل يجب أن يكون عنده عقل يزن به الأمور. وإذا بانت الأمور الشرعية فإنه لا مجال للعقل. إذن أراهم الله تعالى آيات، منها انشقاق القمر، ومنها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد الناس كلهم أن الحجر يسلم عليه والشجر يسلم عليه، حتى إنه يقول كان حجر يسلم عليه في مكة أعرفه. وكذلك أيضا من الآيات ما حصل يوم بدر. يوم بدر حصل من الآيات قتل سبي، قتل لمن؟ لرؤساء الكفار، ما هو لأطرافهم، لصناديد قريش. نعم. وقتل صناديد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام آية له، لأن ذلك نصر له، ولو كان ما قاله باطلا ما كان الله تبارك وتعالى لينصره أبدا، لأن الله ما ينصر الباطل على الحق نصرا مستمرا، ولكن قد يكون للباطل قولة، قد يكون له قولة ليمحص الله المؤمنين فينتصر أهل الباطل، لكنه انتصار موقع. نعم. كذلك أيضا السبي، سبي منهم أحد ولا لا؟ نعم. سبي 70 رجلا منهم وذهب بهم إلى المدينة، وهم أيضا المسبيون من أشراقهم. المهم أن هذه الواقعة وقد بدر أثقلتهم تماما وأذلتهم إذلالا بالغا، ولهذا سماه الله تعالى يوم الفرقان، لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل. وتعلمون أن الناس ينتظرون ماذا يحصل. العرب لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم قلة 313 رجلا غلبوا حوالي 1000 من قريش كامل العدة أو العدة والعدد كثير، عرفوا أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سيظهر. كذلك أيضا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. نعم. هل هذا ورد في بدر ولا ورد في الكفار مطلقا؟ ولو ترى إذا توكلين صغر الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. نعم. طيب، لكن في بدر هل ذكر أن الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم؟

إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معك فثبت الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات. ما في أن تضرب الوجوه الأقدار، فيه أنهم يضرب فوق الأعناق، يعني تضرب أعناقهم نعم، ويضرب منهم كل بنان يعني الأيض. فهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. وأما ما ذهب إلى المؤلف فلا أعرف في ذلك سنة أيضا بينت هذا، وإن كان المؤلف له وجهة نظر بأن الملائكة تضرب وجوههم إذا أقبلوا على المسلمين وتضرب أدبارهم إذا أدبروا عن المسلمين، لكن ما دام أن هذا لم يرد فالأولى الاقتصار على ما ورد، وهو أن الله قال لهم اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات، ما قال اضربوا وجوههم وأدبارهم، إلا أن يقول قائل إن قوله ولو ترى إذ الفرق بين الكفر والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يشمل هؤلاء، فإنهم من الكفار، فهم عند الوفاة يضربون وجوههم وأدبارهم. فإن أراد المؤلف بهذا ما تصير إلى الآية عموم الآية فهو مقبول. قال وعجلهم الله إلى النار، كيف عجلهم إلى النار؟ يعني معناه عجلهم الله قبل موت الرسول عليه الصلاة والسلام، قبل موت الرسول عليه الصلاة والسلام حصل لهم هذا الأمر وتعجلوا إلى النار. قال وما الله بغافل عما يعملون بالياء والتاء، وما ربك بغافل عما يعملون بالياء والتاء، أي عما يعملون وعما تعملون، قراءتان سبعيتان. وإنما يمهلهم لوقتهم، قوله وما ربك بغافل عما يعملون، هذا الجملة المقصودة التحذير والتسلية، تحذير هؤلاء المكذبين وتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيها أن من صفات الله أنها صفة من الصفات السلبية، من الصفات السلبية، وقد مر علينا أن الصفات السلبية تتضمن أمرين: نفي الصفة المذكورة وإثبات كمال ضده. فالله تعالى لا يغفل إيش؟ لكمال علمه ومراقبته، كامل العلم وكامل المراقبة، وكان الله على كل شيء رقيبا. انتهت السورة ولم يأت قواعد الدرس الماضي، نأخذه الآن. أولا قال الله تبارك وتعالى ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، يستفاد منها أن المدار في العقاب على السيئات هو المجيء بها يوم القيامة لا مجرد العمل. قد يعمل الإنسان السيئة وتكفر أو يتوب منها، ولكن العبرة في المجيء. الفائدة الثانية إثبات عذاب النار بقوله فكبت وجوههم في النار والعياذ بالله. الفائدة الثالثة بيان شدة العقوبة والعياذ بالله لهؤلاء، حيث يكبون على وجوههم في النار، والوجه أشرف الأعضاء، وإهانته أعظم من إهانة غيره. لو أن أحدا صفعك على خدك أو ضربك في رجلك أيهن أشد إهانة؟ الوجه أشرف. ولهذا كان إكبابهم على وجوههم في النار والعياذ بالله أشد وأبلغ في الإهانة وفي العذاب. الفائدة الرابعة كمال عدل الله عز وجل بقوله هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني ما ظلمناكم، أنتم الذين ظلمتم أنفسكم فعملتم ما استحققتم به هذا العذاب. الفائدة الخامسة أن عذاب أهل النار والعياذ بالله عذاب نفسي وبدني، بدني حيث تكب وجوههم في النار، نفسي حيث يوبخون ويقرعون
هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ ما ظنك بمن يقال له مثل هذا؟ تجده مثلا يمتلئ خجلا ويمتلئ أيضا ندما، يقول ليت ما عمل، ليت وليت، ولكن أن لهم التناوش من مكان بعيد. فإذا يجمع لهم والعياذ بالله بين العذاب البدني والعذاب النفسي. وقد ذكر الله تعالى في سورة المؤمنون أنهم يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، وهم لو أخرجوا منها لعادوا لغنى ما فيها شك، كما قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه، لكن يقولون هذا من شدة ما يجدون. فكان الجواب والعياذ بالله أعظم جواب في الإهانة اخسأوا فيها ولا تكلمون، والعياذ بالله هذا جواب في غاية الإهانة والصغار والذل. وقد ذكر أن الله تعالى لا يكلمهم إلا بعد مدة طويلة، بعد مدة طويلة يكلمهم بهذا الكلام الذي لا خير فيه لهم، بل هو تيئيس من كل خير ومن كل فرج، نسأل الله العافية. اخسأوا فيها ولا تكلموا، يعني اندحروا وذلوا وتلحقكم المهانة والإهانة، ومع ذلك لا تكلمون، لستم أهلا لأن تكلمون، نسأل الله العافية. فإذا يجمع لأهل النار بين العذابين البدني بعد والنفس، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ قال إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. في هذه الآية من الفوائد، أولا وجوب إعلان الرسول عليه الصلاة والسلام بما ذكر، لأنه على تفسير قل إنما أمرت، وهو واجب عليه أن يعلن ذلك لأجل أن يكون قدوة فيه. ثانيا قوله أن أعبد، وجوب العبادة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا على النبي صلى الله عليه وسلم، أن أعبد، ما يقال إن التكاليف تسقط عن الأنبياء والأولياء، نعم، فتجب على النبي صلى الله عليه وسلم كما تجب على غيره، تجب عليه كما تجب على غيره، ويجب عليه هو عليه الصلاة والسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، نعم، هذا مقتضى الإسلام. الثالث بهذا نعرف بطلان ما ادعاه أهل من يزعم أنهم أولياء، أو أصحاب من يزعم أنهم أولياء، حيث قالوا إن الولي يصل إلى درجة يسقط بها عنه التكليف، نعم، وهذا موجود عند الصوفية وغيره، يقولون الإنسان هذه العبادات التي نكلف بها وسائل إلى غاية، الغاية اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإذا وصل الإنسان إلى اليقين سقطت عن العبادة، نعم، وصار لا يجب عليه الصلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا يحرم عليه نكاح أحد، نعم، يتزوج من شاء من ذكور وإناث والعياذ بالله، ومن عدد صغير وكبير، حتى الناس معهم الآن في إفريقيا الواحد منهم له 50 امرأة، عدوا النبي عليه الصلاة والسلام 50 امرأة، وأيضا ما يتزوج بعقل، إذا اشتهى امرأة أرسل إلى أبيها وقال خل بنتك زوجك أريدها زوجك، نعم، ولا أحد يتمكن من أن يعارض، لأنهم يزعمون أنهم وصلوا إلى غاية لا يحتاجون معها إلى تكليف. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يعبد الله غيره من باب أولى، غيره من باب أولى، لا أحد يتمكن من أن يعارض، لأنهم يزعمون أنهم وصلوا إلى غاية لا يحتاجون معها إلى تكليف. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يعبد الله غيره

من باب أولى، غيره من باب أولى. لا من أكبر الكفار هذا ما صحيح، لو زعموا هذا أيضا من الكذب، هذا أيضا من الكذب. أيضا من فوائد الآية هذه الآية أنه فضائل مكة، فضيلة مكة من وجهين، من إضافة الربوبية إليه رب هذه البلد، ومن كونه تعالى حرمها، الذي حرمها ففيه فضيلة مكة على سائر البلاد. نعم ولها فضائل كثيرة لو لم يكن منها إلا أن خصها من أركان الإسلام، خصها للعبادة من أركان الإسلام، حج ركن من أركان الإسلام. ما فيه أي بلد في العالم يكون القصد إليه فرضا أبدا، ولا سنة إلا إلى المدينة بعد هو المسجد الأقصى. نعم. طيب الفائدة الرابعة أن الذي حرم مكة هو الله، بقوله الذي حرمها. فإذا قال قائل ألا يعارض ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله إن إبراهيم حرم مكة؟ قلنا لا، لأن معنى قوله حرم مكة أي أظهر تحريمها وأبانه، وإلا فالذي حرمها من؟ الله. ولهذا نقول مثلا إن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الميتة والخمر والخنزير، نعم يعني أظهر تحريمه وأبانه، وإن كان الذي حرمه هو الله. فالمهم أن هنا لا منافاة بين قوله الذي حرمها وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم نفسه، والجمع بسيط وواضح. نعم أي نعم حرمها الله. والفائدة الخامسة قوله وله كل شيء، الفائدة الخامسة أن كل شيء فهو ملك لله، مكة وغيره، بقوله وله كل شيء. الفائدة الثالثة الرد على المعتزلة القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله، فإنه على قولهم يخرج بعض الأشياء عن ملك الله، والله تعالى يقول وله كل شيء. الفائدة السابعة بلاغة القرآن، بلاغة القرآن، لأنه لما قال رب هذه البلدة فإن أحدا يفهم أن ربوبية الله تعالى خاصة في هذا المكان، فاحترازا من هذا الفهم الخاطئ عاقبه بقوله وله كل شيء، وهذا من بلاغة القرآن. طيب هل تدخل مكة في قوله ولو كل شيء؟ ها؟ ولا ما تدخل؟ هذه المسألة مختلف فيها عند الأصوليين، يعني إذا ذكر الخاص مع العام فهل التنصيص عليه مفرد له من العموم؟ فيكون ذكر مرة لكن نص عليه لشرفه مثلا والعناية به، أو أنه لا يخرجه من العموم فيكون ذكر مرتين، مرة بصيغة التخصيص ومرة بصيغة التعميم، فما هو المتبادل للذكر؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، وش تبادل الأذهان؟ هو نعم روح الملائكة وجبريل، لكن يتبادر إلى الذهن في ذهني أنا ولا أدري إنه إذا ذكر الخاص بعد العام أو قبله إن المعنى إنه ما أريد دخوله في العام، إنه ما أريد دخوله في العام. عندما تقول جاء الطلبة وعلي وهو من الطلبة، معروف أنه من الطلبة.

0: أنت تفهم أنه خرج عنهم لما نص عليه لما نص عليه. وكفى بذلك فخرا أن يخرج من بين العموم وينص عليه في الحكم. لكن أولئك يقولون أنه ذكر مرة مرة بطريق العموم ومرة بطريق الخصوص، ولكنه فيما أظن ويتبادر إليه أنه ليس كذلك. نعم لو ذكر العموم في موضع آخر ولم يذكر الخصوص فلا شك أنه داخل في العموم، لا شك أنه داخل في العموم. نعم على القول بأنه إذا ذكر خاص يكون عام، لا عام مخصوص، يكون عاما مخصوص. إلا وعلى كل اللي يقول بهذا يقول انه توكيد، لكن بس مو توكيد مطابق، توكيد بالعموم. الفائده الرابعه السادسه الثامنه طيب الفائده التاسعه انه لا يجوز لاحد أن يحكم بغير ما عند الله بقوله وله كل شيء، لأن من جملة الأشياء الحكم بين العباد، بل هو من أعظم الأشياء. فإذا كان ذلك لله فلا يجوز لأحد أن يستقل به، ما يجوز لأحد أن يستقل به. ومن أراد أن يستقل به فقد حاول أن يكون شريكا لله تعالى في ذلك، ونزل نفسه منزلة لا يستحقها. إذن أمر التحليل والتحريم والإيجاب إلى من؟ إلى الله، لأن له كل شيء. أمر التحسين والتقبيح لا الصواب نعم إلى الله، يعني بعض الأشياء ما نعرف عن حسنها وقبحها إلا من الله، لكن أيضا للعقل مجال في هذا. ولذلك أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب بعده أفلا تعقلون؟ نعم إلا هذا على أن العقل يحسن ويقدر، فإن هذا من القبيح. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فالعقل يحسن ويقدر لكنه لا يوجب ويحرم، الإجابة التحريم يا الله. وأما التحسين والتقبيح فيحسن ويقدر، ولهذا يحيل الله تعالى أشياء كثيرة إلى العقل، فدل ذلك على أن للعقل أن يحسن ويقبح. ولكن من الأشياء ما لا يعلم حسن وقبحه إلا بطريق الشرع، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، مسألة التقبيح والتحسين العقلي. صار فيها نزاع طويل بين أهل السنة وجماعة وبين أهل البدع، منهم من قال لا يحسن ولا يقبح. والغريب أن هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، قال الفتوحي في كتاب مختصر التفسير في أصول الفقه: العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم. ولما قوله لا يوجب ولا يحرم فهذا صحيح، وأما لا يحسن ولا يقبح فهذا ليس بصحيح. والناس يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه وقال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه قبيحا فهو عند الله قبيح. وربما يشهد لهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فإن هذا دليل على أن الإنسان، لكن الإنسان اللي صفت سريرته وخلص نيته، هذا ما يطمئن للإثم أبدا. أما الإنسان الفاسق، فالفاسق تعرفون أن الزبال يهتم لا تهمه الزبالة ولا لا، لكن العطار إذا قاعد عند الزبالة ما يمكن يجلس. فالإنسان اللي صبت سريرته وخلقت نيته وعلم الله منه حسن القصد يوفق، وتجده إذا عمل السيئة لو هم يدرن السيئة ما تطيب نفسه. ولا تستقم. ولهذا قال البر مطمئن إليه نفس واطمئن إليه القلب، وريث ما حاك في النفس وتردد في القلب. نعم، لكن هذا من نخاطب به؟ كل الناس؟ لا، صاحب القلب الصافي والإيمان الخالص. أما عامة أما الناس منهم يكون في هذا فلا يخاطبون به. نعم، لا لا، العقل العرف ما هو المهر ده. الآن العرف يحسن أشياء قبيحة. نعم، إيه إيه إيه، لا هذا مو ما يستحسن. ربما أن العقل يستحسن الزبالة إذا صارت طريقة للكسر، لكن النفسية ما ترتاح لها الإنسان لأنها مؤذية بوارحة. لا، العرف ما يصلح، لأن العرف هذا الناس الآن وقبل الآن يمكن يستقبلون الحسن والقميص. إيه؟ إيه نعم، معلوم. لا، حتى المسلم الخالص الرسول قال ما حاك في نفسه. طيب، من فوائد الآية أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين. الفائدة العاشرة، والعدد عليه يمكن يخطئ، الحادي عشرة. نعم، أن الإسلام والإيمان شيء واحد، لأن قوله أن أكون من المسلمين لا شك أن ما أمر به هو أعلى الحالات وهو الإيمان. ولكن هذه المسألة وهي هل الإسلام الإيمان أو لا، فيها أيضا عراق بين السنة والجماعة أنفسهم والأشاعرة. والصواب أن يقال إن الإسلام عند الإطلاق يشمل الإيمان، والإيمان عند الإطلاق يشمل الإسلام. وأما عند التقييد وأن يقرن بينهما فإنه يكون الإيمان ما وقر في القلب، والإسلام ما قامت به الجوارح، لأن الإسلام من الاستسلام وهي عدم المعارضة، بل الموافقة. المنافقون الذين لا يرون المعارضة نسميهم مسلمين، لكن ما نسميهم مؤمنين لعدم وجود الإيمان في قلوبهم. ومن الناس من يكون وسطا، من يكونون وسطا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. لما يدخل، ما قل لم يدخل، يفيد أن الإيمان قريب الدخول في قلوبهم، لكنه لم يدخل، إنما هو قريب. والإيمان من المنافقين بعيد، هم ينفرون منه، لو قرب إليهم ما قرب منه، لكن هؤلاء الأعراب ما بعد دخل الإيمان في قلوبهم إلا أنه قريب. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن الصواب في هذه المسألة أن الإيمان والإسلام إذا اقترنا إيش؟ اخترقا، وإذا اخترقا اجتمعا. نعم نعم، هنا الإيمان بأن داخل فيه، وهو إذا اقترن مع الإسلام فسر هذا بهذا وهذا بهذا، أما عند الإطلاق فأرسل فيه. نعم، إيش؟ هنا مسلمون ظاهر، هنا لا لا لا، يعني الرسول أراد أن يفسر ذلك بالأعمال الظاهرة المبنية على الإخلاص، والأعمال الظاهرة عند المنافقين هي المبنية على الإخلاص. ولهذا يجونهم يصلون مع الناس، نعم، ويذكرون الله سبحانه وتعالى في صلاتهم، لكنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يفرق بينهم وبين أقاربهم في الميراث وغيره، يورث بعضهم من بعض. وأخذ بهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن المنافق يرث من المؤمن والمؤمن يرث من المنافق، واستدل بأن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي قاله صحيح إلا أننا نعارضه فيما إذا علم نفاقه. لأنه إذا علم نفاقه ما يجوز أن يورث من المسلم أو يورث المسلم منه. وقد قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فيهم ناس يعلمون وفيهم ناس ما يعلمون. قال: وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي بنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. يستفاد من هذه الآية أولا وجوب تلاوة القرآن بنوعين. ما هي النوعان؟ اللفظية والعملية. اللفظية والعملية، وهو واجب على المرء أن يتلو القرآن تلاوة لفظية وعملية عن ظهر قلب، ولا وإن كان نظر، وإن كان نظر. الفائدة الثانية فضيلة القرآن وشرفه، حيث كان مأمورا بتلاوته. الفائدة الثالثة وجوب تحكيم القرآن بقوله ونفوى القرآن. الفائدة الرابعة وجوب تبليغ القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. الفائدة الخامسة
1: كتب عليهم هذا القصص لأجل أن يؤمنون، إذا كانت الذين آمنوا التثبيت على الإيمان. نعم وزيادة. قول الله تعالى ويستحيي نساءهم، ما معناها أحمد؟ يعني يستفتح حياته أو يجدد فيهم الحياة؟ أصلاً محياة. وأيضا ما حد يقدر على تجديد الحياة إلا الله سبحانه وتعالى. إذا يستحي أي يستفدي حياته وليس يجدد. الجملة يذبح ويستحي، وش تقول ما تقول الجملة محلة من الإعراب؟

0: تقرأ الآية؟ يعني نحن ما نوافق على من يجب الكتب. من الفاعل من على من الفاعل صح يعني فعل ماذا من الفاعل طيب
1: من جعل ولم يعلم من على وجعل
0: كله لسه من الفاعل من الفاعل. قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض الإرادة هنا ولا الشمسان كونية ولا شرعية الإرادة كونية وش الدليل

0: كيف تحكم بما لا تعلم من حساب الله؟
1: المرادة الشرعية والمرادة في المحفة.
0: المرادة المرادفة؟
1: نعم للمشيئة.
0: للمشيئة. زين. وأيضا متعلق الإرادة الكونية ما؟ الحكم الشرعي ولا الحكم القدري؟
1: القدري.
0: وهذه متعلقة بالحكم القدري. نريد أن نمن عليهم. مفهوم إجماع؟ طيب إذا الفرق من ناحيتين. الناحية الأولى من ناحية المعنى والثانية من ناحية المتعلق. فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة والإرادة الشرعية مرادفة إيش؟ المحبة. والثاني من جهة المتعلق الإرادة الكونية تتعلق بالأمور الكونية والإرادة الشرعية تتعلق بالأمور الشرعية. الله يريد منا أن نصلي مع الجماعة شرعا ولا كونا؟
1: شرعا.
0: شرعا. واضح؟ طيب قوله ونجعلهم أئمة. من نقص هذا من الحلقة أمس؟ نعم وهنا المراد أئمة أئمة الخير لأن الإيمان كل من يقتدى به. قوله ونجعلهم الوارثين. الوارثين لمن؟ ماهر فرعون وجنوده. قال الله تعالى وأورثناها بني إسرائيل. وأورثناها بني إسرائيل. طيب نرجع الآن إلى الفوائد.

0: من بني إسرائيل.
1: من
0: بني إسرائيل. لا في الوقت ما علمنا أحد انتصر. من مصر؟
1: كل من عليهم بالهدايه
0: ولهذا جاء في الفعل المضارع يريد يعني في المستقبل يريد ان من عليهم في المستقبل ما جعلهم يمن عليهم بالإيمان والإمامة وأرثى يا هؤلاء. في هذه الآيات الكريمة أولا بيان عظم القرآن وعلومه وذلك عن طريق الإشارة إليه بالبعد تلك آيات. ثانيا إن هذا القرآن مكتوب لقوله الكتاب والذي ما علم من كتابته ثلاثة أمور اللوح المحفوظ والمصاحف والصحف التي بيد الملائكة. طيب ومن الفوائد أيضا أن هذا القرآن مظهر مبين للأمور بقوله المبين فهو مظهر ومبين الأمور. طيب هل حذف المتعلق المبين يستفاد منه عموم إبانة القرآن بكل شيء قل لا حذف المتعلق هذه من القواعد التفسيرية أن حذف المتعلق يفيد العموم ووجدك عائلا فأغنى ما قال فأغناك لأن الله أغناه وأغنى به وجدك ضالا فهدى ما قال هداك ليش لأن الله هداه وهدى به. نعم طيب إذن حذف المتعلق في قولها المبين يدل على أنه مبين لكل شيء ويدل لذلك قوله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. واضح؟ إذن أي مشكلة علينا في الدين من نافذة؟
1: من
0: القرآن. والقرآن يرشدنا إلى الأخذ بالسنة وما أتاكم الرسول فخذوه. وحينئذ لا يبقى في الدنيا مشكلة إلا وجد حلها في الكتاب وفي السنة. لكن القصور عن فهمها يكون له سبب إما هو المتبع وإما جهل إما الإنسان ما أراد الحق يريد هوى ويبحث في الكتاب والسنة لعله يجد ما يبرر ما ذهب إليه. مثلا إنسان يريد أن يبرر الاشتراكية راح يدور في القرآن والسنة ما يؤيد هذا الرأي ما قصد الحق ويدل لذلك انه لو وجد في القران والسنه ما يؤيده وما ما يخالفه تركه وطلب غيره. واضح؟ وهكذا ايضا كل هؤلاء الذين يريدون ان يشرعوا قوانين او امور فقهيه او شيء اذا كانوا انما يرجعون الى الكتاب والسنه من اجل ان يبرروا مواقفهم فإذا رأوا ما يخالفها أغمضوا أعينهم وإن رأوا ما يشير إليها ولو لإبطالها نعم فتحوا أعينهم إلى رؤوسهم. هؤلاء الغرب منهم ما يوقفون. لكن كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية قال كلمة مرت علينا من قبل كلمة عظيمة وهي من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. كان هذه الحقيقة وزنها ثقيل. من تدبر القرآن طالبا الهدى منه أمرين تدبر طلب الهدى تدبر الفعل طلب الهدى النية الصالحة طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. هذا جواب الشرع. والشيخ رحمه الله جزم به لأنه في القرآن لا شك في ذلك. إذن القرآن مبين لكل الأمور، إما من القرآن نفسه أو مما يرشد إليه، وذلك بالتحويل على السنة. أحيانا يعترضنا مسائل نبحث عنها في كتب الفقه، فقهاء الحنابلة وفقهاء الشافعية وغيرهم لا نجدها، نرجع إلى القرآن والسنة نجدها موجودة، نجدها موجودة وتبين لك. والكتاب والسنة الرجوع إليهما يفيد الإنسان في الحقيقة فائدتين عظيمتين. أولا الطمأنينة والاستقرار، لأن اتباع كلام أهل العلم وإن كان الإنسان قد يطمئن إليه بعض الشيء، لكن ما يكون طمأنينة إليه كطمأنينته إلى ما دل عليه الكتاب والسنة. الشيء الثاني أنه يستطيع أن يقنع غيره ويطمئن غيره، صحيح ولا لا؟ لأنك لا قال لك إنسان طيب وش اللي من يقول هذا حرام؟ حرام لأن الله يقول حرام، أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حرام، حينئذ يطمئن. لكن لو تقول له لأنه في الكتاب الفلاني حرام، الكتاب الفلاني هل صدر عن وحي؟ نعم؟ ما إذن الفائدة هذه الطمأنينة وإقناع الغير الرجوع الكتاب السنة. ولهذا أنا أحب أن يكون دائما رجوعنا إلى الكتاب والسنة، وليس ما وليس معنى ذلك أنني أقول أطرح كلام أهل العلم، لا، كلام أهل العلم مفاتيح لهذه الخزائن. وكم من إنسان ما يهتدي بالكتاب والسنة إلا حيث يدخل ما دخله هؤلاء العلماء. ففرق بين من يقول اتبع الكتاب والسنة واقتدي بكلام أهل العلم بالنسبة لفتح هذه الخزائن من الكتاب والسنة، ومن يقول اقتدي بالكتاب والسنة واطرح كلام أهل العلم ولا تلتفت له ولا تعده شيئا. هذا مو صحيح، يعني بعض الناس الآن ما يرى كلام أهل العلم شيئا إطلاقا ولا يرجع إليه أبدا، وهذا مو صحيح. فدائما الحق يكون بين طرفين، بين طرفين متطرفين. طيب، إذن في القرآن تبين كل شيء، فيها أيضا دليل على أن القصص يسمى تلاوة. قص الإنسان للقصة يقال تلاها عليه، من قوله تعالى نتلو عليك من نبأ. ومن الفوائد أيضا أهمية قصة موسى مع فرعون، ولهذا تكفل الله تعالى بتلاوتها على نبيه صلى الله عليه وسلم بأهميتها وبيان فوائدها وكفاتها. وليت أن عندكم وقتا حتى نقول اجمع القصة من جميع أطرافها واستنبطوا ما فيها من الفوائد. نعم، وهذه الطريقة سلكناها مع طلبة المعهد الثانوي، كنا ندرس في الثانوي في المعهد، وطلبنا وكان مقرر عليهم سورة غافر، سورة غافر فيها قصة موسى، وطلبنا منهم استنباط الفوائد منها. لكن لما كان الطلبة نشيطين من هي الوقت الحاضر، يعني هذا يمكن قبل حوالي 20 سنة. ومن على كل حال هذه القصة، قصة موسى وفرعون، من أهم القصص، ولهذا يكرر الله تعالى في القرآن بأساليب مختلفة، وهنا يقول من ذلك من نبأ موسى. طيب، وفيها أيضا دليل على الفائدة الثانية، أن ما أخبر الله به فهو حق. جميع ما أخبر الله به عن هذه القصص فهو حق، وقد سبق عن كل إن الحق إذا وصف به الخبر فهو بمعنى الصدق، وإذا وصف به الحكم فهو بمعنى العدل. طيب، الفائدة أنا ما أعرف العصر. إذن أنا بقول من فوائد العصر. من فوائده. ومن الفوائد أنه أن هذه القصص سبب للإيمان. أن هذه القصص سبب للإيمان. ومن فوائده أيضا أنها زيادة في الإيمان. سبب لمن لم يؤمن أن يؤمن، ولمن آمن أن يزداد إيمانه ثباتا وكمية. وش الدليل أنه ينتفع بها غير المؤمن؟ قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. كل إنسان ذو لب وعقل لا بد أن يعتبر وينتفع بنا. طيب، ومن فوائد الآية بيان ما كان عليه فرعون من العلو والجبروت. إن فرعون علا في الأرض. ومن فوائدها أن من علا في الأرض وطلب العلو على الخلق فهو شبيه بفرعون، ولفهاره من فرعون وبئس الرجل يكون إمامه نعم فرعون. طيب، ومن فوائدها أن تفريق الأمة سبب لفسدها وذلها. من أين يؤخذ؟ وجعل أهلها شيعا. ومن فوائدها أيضا أن حكمة الإنجليز المشهورة فرق تسد فرعونية، ولا لا؟ فرعونية، لأنه هو الذي جعل أهل الأرض شيعا لأجل أن يسود به. طيب، ومنها من فوائد الآية أن بني إسرائيل من أهل مصر مع أنهم في الأصل من أهل الشام، فيستفاد يتفرع على هذه الفائدة أن من سكن أرضا وأقام فيها وإن لم يكن من أهلها في الأصل نسب إليها وصار من أهلها. نعم، ومنها بيان شدة استضعاف فرعون لبني إسرائيل، حيث كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. لماذا؟ قيل لأنه أخبر بأنه سيولد من بني إسرائيل ولد يكون هلاك على يده، وقيل لأن ذلك هو الطريق لإذلال الأمة، لأنه إذا ذهب الرجال وبقي النساء صرنا إماء للمستعبد بلا شك، لا عندهم قيم ولا مدافع. نعم. طيب، وقوله ومن فوائد الآية أن هذا العمل العلو في الأرض والعتو على الخلق وتفريق والسعي بينهم بالتفريق أنه من الإفساد. من نأخذ؟ من قوله إنه كان من المفسدين. طيب، عكس ذلك إذن الذي يتواضع للحق وللخلق ويجمع الأمة ويقصر عدوانه يكون من المصلحين، لأن بردها تتبين الأشياء. فإذا كانت هذه الأمور من الفساد فضدها من الصلاح. نعم. طيب، ومن فوائد الآية ذات إرادة الله. ذات إرادة الله في قوله ونريد. وجه إثبات الإرادة من قوله ونريد مع أن نريد فعل فعل وليس اسما، تقول لأن الفعل يدل على الحدث وزمانه، يدل على الحدث وزمانه. فنريد مشتق منين؟ من الإرادة. نريد مشتق من الإرادة، وعليه نقول إنه يدل على إثبات الإرادة لله. أثبتها المعتزلة إرادة
1: نفوه
0: الإرادة الشاعرة أثبت الإرادة. قالوا إن الله تعالى له إرادة لأن التخصيص بكون الليل ليل والنهار نهار والحر حر والبرد برد يدل على إثبات الإرادة. ما يقع هذا التخصيص إلا بإرادة. فهمتم؟ وهم كما عرفنا من قبل إنما يستدلون على إثبات الصفات بالعقل، وما خالف عقولهم وجب تأويله وصرفه إلى ما يوافق العقل. وتبين وقد مضى لنا هذا، ولكن لا بأس من إعادته، مضى أن هذه طريقة فاسدة مخالفة للقرآن، ولو اتبع أهواهم لفسدت السماوات والأرض. قال الإمام مالك رحمه الله: ليت شعري بأي شيء يوزن الكتاب والسنة، أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل اتبعناه وتركنا قول الآخر؟ ها؟ يستقيم هذا ولا لا؟ ما يستقيم. إذن نقول الإثبات صفات الله بالطرق العقلية ونفي ما لم يدل عليه العقل، هذه الحقيقة عدوان وطريق فاسد. على أننا نقول إنه يمكننا أن نثبت ما نفيتم بطريق العقل كما أثبتم أنتم ما أثبتم بطريق العقل، فالأفلح أفلح. ظهور صفة الرحمة في المخلوقات أبلغ من ظهور صفة الإرادة طريق العقل كما أثبتم أنتم ما أثبتم بطريق العقل، فالأبلغ أبلغ. ظهور صفة الرحمة في المخلوقات أبلغ من ظهور صفة الإرادة. نعم، الإحسان إلى الخلق بالرزق والإمداد والإعداد وبالجميع ما يتمتعون به، هذا طاهر لكل أحد قل لا، لكن كون هذا حق وهذا ضرب جدل على الإرادة، دلالة هذا على الإرادة أخفى من دلالة النعم على الرحمة بلا شك قل لا. طيب، أيضا نصره للطائعين وفضلانه للعاصين يدل على الحب والبغض ولا لا؟ لولا أنهم يحب هؤلاء ما نصرهم، ولولا أنهم يضر هؤلاء ما نصرهم، وهذا معروف. حتى الإنسان إذا صار يبغض واحد ما ينصر، ولا صار يحبه ينصر. إذن

0: إذن نص لهؤلاء والوالدان لهؤلاء دل على إثبات المحبة والبغض، وهم ينكرون ذلك من العقل ما يدل عليه. فلمن الحمد لله الحق واضح، ما من شيء يزعم هؤلاء أن العقل ينكره أو لا يثبته إلا وجدنا أن العقل يثبته كما أثبته الشرع. طيب، فيها أيضا دليل سبب من فوائد الآية تمام قدرة الله عز وجل، تمام القدرة. وجهه أن هؤلاء المستضعفين جعلهم أئمة ووارثين لهؤلاء الضعفاء، ولا لا؟ جعلهم وارثين في قدرتهم ولا في إرادة قدرة الله فقط؟ الحقيقة ما من بني إسرائيل أي خوف، يعني المسلمون هذه الأمة وارثوا ديار الروم وديار الفرس بفعله وجهاده، لكن سر بني إسرائيل لديار فرعون بلا سبب منه، بل هو من الله عز وجل نحن. ولهذا قال ونجعلهم الوارثين، فهو بجعل الله سبحانه وتعالى المحض. ويستفاد منه كما قلت قبل قليل تمام قدرة الله عز وجل، وأن الله يسر لعباده من النصر ما لم يكن في مقدورهم ولا في السبب. واضح؟ طيب، فيها أيضا من فوائد الآية أن من استضعف لقيامه بالحق فلا بد أن تكون العاقبة له. كم من استضعف لقيامه بالحق فلا بد أن تكون العاقبة له، لأن قوله يريد أن نمنع الذين استضعفوا وإن كانت في سياق بني إسرائيل فغيرهم داخل في العموم. العموم اللفظي إذا قلنا على الذين استضعفوا في أي مكان وزمان، أو العموم المعنوي وذلك بقياس غيرهم عليه، فهو لأن الدلالات العموم إما لفظية أو معنوية، فالقياس الصحيح دلالة اللفظ على المقيس دلالة معنوية. فحينئذ نقول على الذين استضعفوا في الأرض إذا جعلناهم جنبا لإسرائيل فقط، فالمستضعفون بقيامهم بالحق من غيرهم مثلهم ولا لا؟ مثلهم، لأن الله يقول سنة الله التي قد خلت من قبل بعده ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله في خلقه لأنه سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد النسب حتى يراعيه أو حسب حتى يراعيه، إن أكرمكم عند الله من أتقاكم. فإذا نقول في هذه الآية دليل على أن من استضعف في طريق الحق يعني لقيامه بالحق فإن العاقبة له. هنا قد تريدون علينا أن أناس استضعفوا بالحق وقتلوا أو ضربوا أو ما أشبه ذلك، فأين العاقبة التي تزعمون؟ نقول إن العاقبة لا تكون للشخص الجسدي فقط بل للشخص المعنوي. مقالة هذا لا بد أن تنسى، مقالته لا بد أن تنصر. وانظر الآن من سبق من أهل العلم، كل عالم أوذي بالحق، نعم، سواء قتل أو مقتل، فإنك تجد مقالاته تبقى وتنتشر أكثر من غيره، أكثر بكثير من غيره، وهذا واضح لمن تأمل. إذن فالنصر للقائل في حياته أو لمقالته بعد وفاته، أو لمقالته بعد وفاته، والإنسان المجاهد لله هو لا يريد أن يبقى بنفسه، مش همه أن يبقى هذا الحق الذي قام به، لا يهمه يبقى أو ما يبقى إذا كان يدعو إلى الله. أما من يدعو إلى نفسه، ونسأل الله أن يعيذنا من ذلك جميعا، فهذا نعم. والذي يقول إذا قتل أو أولي ما انتصر، لكن من يدعو الله ما يهم إلا أن تنتصر هذه الدعوة، ولهذا هو يقاتل لها ومن أجلها. نعم.
1: يتهور يعني ضعيف، ما هو
0: مثل عدوه
1: المقابل
0: يقرأ
1: هذه
0: القصص، يقول لا بد من نصر، لكن لا بد من نصر بأسبابه، لا بد من نصر بأسبابه. إذا أعجبك الأمور جاء النصر.

ولذلك مسائل هذه الأمور من أدق المسائل، وحنا قد نتكلم عنها كثيرا، يعني هذه المسائل دقيقة جدا، والإنسان يمشي كأنه كرة في يم، نعم، تقلبها الرياح، أحيانا يعني يجيها ريح عاصف تبعدها أميال. لذلك الإنسان يجب أن يكون متزنا، ما يكون متهورا، إذا تهور ثم خالفه النصر فالبلاء من عند نفسه. نعم. فيه أيضا من فوائد الآية فضائل بني إسرائيل، مناقب بني إسرائيل، بقوله ونجعلهم أئمة، نجعلهم أئمة. وهنا قد يشكل على الإنسان أن الله تعالى يقول هنا ونجعلهم أئمة، وفي آيات كثيرة يذم بني إسرائيل، يذم بني إسرائيل، والله سبحانه وتعالى بيّن السبب في جعل هؤلاء الأئمة، فقال تعالى في سورة آل عمران في ذي السجدة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهم حين كانوا متصفين بهذين الوصفين الصبر واليقين كانوا أئمة. وقد أخذ شيخ الإسلام من هذه الآية جملة فقال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، لكن لما تخلف الصبر وتخلف اليقين منهم وصاروا العكس، نعم، قلة خاسئين، صاروا قلة خاسئين، وجاءت الآيات بذمهم. الآيات لا يكذب بعضها بعضا، ولكن هناك أشياء توجب تقلق أحكام بعض الآيات لوجود لتخلف السبب. ومن فوائد الآية أن المسلمين إذا استولوا على بلاد الكفار ملكوها. من أفضل؟ من قوله ونجعلهم الوارثين، والوارث يملك ما ورث، لا المالك يملك ما ورث، فهم يجعلهم الله وارثين كامل. ولهذا قال أهل العلم إن الأراضي تملك. ومن فوائد الآية أن الأراضي ليست من الغنائم المحضة، وهنا قال نجعلهم الوارثين، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبل، ولم تحل لأحد قبل. شوفوا هذا الآن، هذا التقرير الذي بقرر، شوفوا هو صحيح ولا مو صحيح؟ ها؟ أعتقد أنه مو صحيح، لأن الله تعالى ورث بني إسرائيل أرضهم وأموالهم، أرض بني فرعون وأموالهم. قال الله تعالى في سورة الشعراء لا قبل كم تره من جنات وعيون وكنوز ومقام، كنوز في سورة الشعراء وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فالكنوز ما في شك أنه مقام، ويقول أورثناها بني إسرائيل، فكيف نجيب عن الحديث؟ الجواب أن نقول إن هؤلاء لم يرثوها بالقتال، والغنيمة معروفة أنها أخذت عن طريق قتال الأعداء، هؤلاء ما ورثوها بالقتال، بقوة الله عز وجل التي ليس لهم إليها سبيل. وعلى هذا فلا تخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم أحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبل. نعم. المساكن والأراضي كنوز أيضا، يعني على أنها ليست من التقرير. أنا قلت لكم التقرير، هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ نعم الأراضي كنوز.

0: نعم هم هنا قلنا ان الغنائم الشيء الموجود الشيء الموجود، ثم اننا ابطلنا هذا وقلنا ان بني اسرائيل اورثوا الاراضي نعم واورثوا الكنوز، والكنوز شيء منقول ولا لا؟ واوردنا على هذا الاشكال في قول الرسول صلى الله عليه وسلم احلت لي المغانم ولم تحل لاحد قبل. وهذا انك قلت ان الاراضي هي من الغنائم لكن الكنوز من الغنائم، أجبنا على هذا فقلنا إن ملك بني إسرائيل بأرض آل فرعون وكنوزهم بغير قتال، والغنائم التي تملك هي التي تكون بطريق القتال، هذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام إنها لم تحل لأحد قبله. ثم قال فيما سبق في غنائم لكنها ما تحل للمقاتلين.
1: وما
0: شأنه؟ شأنها أنها تجمع تجمع ثم تنزل عليها نار من السماء فتحرقها. هنا ثم إنه إذا كان فيها شيء من الغلول ما تنزل النار سبحانه وتعالى، ما تنزل حتى لا يوجد لا يفقد شيء، إذا فقد شيء نزلت النار وأحرقتها. مادة الدرس الجديد الآن؟
1: نعم
0: نعم نعم صح نعم
1: حكمة
0: نعم الحكمة منها لأجل قطع التعلق بها نهائيا، لأن هي لو تبقى تداولها الناس بالبيع والشراء والانتفاع وصار ملكه.
1: هذه الأمة أفضل أمم
0: نعم
1: لو مثلا
0: منعت من المراعي فكان أولى لنا أقوى إيمان. لا لا لا مو صحيح هذا، لكن هذه الأمة الله سبحانه وتعالى أمدها بأشياء لتستعين بها، ولا مانع أن الإنسان الذي يكون أفضل أنه يمد بأشياء ليصل إلى الفضيلة. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك هو يستغفر الله سبحانه وتعالى، ونحن أيضا مأمورون بأن نصلي عليه مع أن الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي. فلا يلزم من الوصول إلى الكمال أن لا يكون أن لا يسعى الإنسان بأسبابه.
1: النبي علم الشيء
0: نعم
1: رأى ضعفها وعلم
0: أي هذا، وحتى الرسول قال جعل على رزقي تحفظ لهم لأجل يعيننا على
1: يعني عبد ما ذكر الإسلام الأوائل
0: قصة
1: اللي
0: وجد
1: الغلول.
0: بس المشكل إبراهيم يقول كيف إنه تحل لنا وحنا أفضل منه، لماذا لا يوكل الأمر إلى يعني مناقبنا وفضائلنا؟ نقول هذا من نعمة الله، من تمام نعمة الله أن نصل إلى درجة الكمال بهذه الحل هذه المغانم لأجل نستعين بها على هذا. طيب في أيضا من فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أن التمكين في الأرض تمكين الإنسان في الأرض من نعمة الله عليه بقوله ونمكن لهم في الأرض، ولا لا؟ إن هذا من جملة معنى الله على بني إسرائيل أن مكنهم في الأرض، فكون الإنسان يمكن له في الأرض سواء كان هذا التمكين عن طريق السلطة سلطة السلطان أو عن طريق سلطة القرآن. لاحظوا يا جماعة أن التمكين في الأرض مو معناه من واحدة أن الإنسان يحكم الناس ويكون سلطان عليهم، لا، بل من التمكين في الأرض إن الله يمكن له حتى يكون لقوله سلطان على المؤمنين. فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية مكن له في الأرض ولا لا؟ مكن لهم في الأرض أعظم من تمكين الولاة في وقته. تمكين الولاة في وقته انقضى في موته، لكن تمكين الله لهذا الرجل حتى كان قوله معتبرا بين الناس باقي إلى الآن. فإذا التمكين في الأرض ما وإن كان يتبادر إلى الذهن أنه تمكين السلطان فينبغي أن نقول وتمكين القرآن، بمعنى أن من قام بالحق فإنه يكون لقوله سلطان وقوة. وهذا أيضا جاء بالحديث شاهدا له، بأن الله تعالى إذا أحب عبدا وضع له القبول في الأرض، وضع له القبول في الأرض، بمعنى أنه يكون له قبول ولقوله نفاق. فهذه من تمكين الله تعالى في الأرض. ومن فوائد الآية أيضا كما قطره ذكرناه، لكن قوله نور فرعون هذا من جملة الأمثلة على قدر الله عز وجل. من فوائدها أن فرعون وقومه كانوا يحذرون من بني إسرائيل، فأراهم الله تعالى ما كانوا يحذرون. وهنا إشكال، كيف أراهم الله تعالى ما كانوا يحذرون مع أنهم هلكوا؟
1: قال
0: مثلا لا اله الا الله فرعون وهامان وجنوده،
1: جنود الغرب كلهم
0: ادرك مين، لكن اقول من غرق ما عرف
1: عرف لما غرق وجنها، يعني الواحد كل شخص عرف لان بنو اسرائيل قد انتهى،
0: يعني عند خروج الروح مثلا
1: في اخر
0: لحظه عرف
1: المصل من
0: اسرائيل سلا، هذا هو الافضل. وبعضهم قال ان نور فرعون وجنوده ما كانوا يحذرون، ما هو المراد الهلاك، المراد بما كانوا يحذرون منازعة آل فرعون. فإن بني إسرائيل لما بعث موسى استقوا، وقصة السحرة واضحة فيها، لما اجتمعوا واجتمع الناس في يوم عيدهم وفي الضحى في رابعة النهار، وصارت الهزيمة على من؟ على آل فرعون، على آل فرعون الهزيمة، على آل فرعون هزموا حسا ومعنى، ولا لا؟ هزموا حسا بأن عصا موسى صلى الله عليه وسلم جعلت تلقى ما فيهم، وهزموا معنى بأن السحرة أنفسهم آمنوا وصرحوا للملأ بأن فرعون هو الذي أكرههم على السحر، وبينوا أن الرب الحقيقي هو رب موسى وهارون سبحانه وتعالى. هذه هزيمة معنوية بالإضافة إلى الهزيمة الحسية. أليست هذه تغيظ آل فرعون؟ تغيظ فرعون وهامان وجنودهم غيظا عظيما. وإذن يمكن أن نجيب عن هذا بجواب، أحدهما ما ذكرتم أن كل واحد في آخر لحظة من حياته يتبين لهم أنه خاسر، وأن بني إسرائيل هم الغالبون. والثاني أن نقول إن الله تعالى أراهم منازعة بني إسرائيل لهم وظهور بني إسرائيل عليهم في ذلك المجمع العظيم. موعدكم يوم الزينة، يوم الزينة هو يوم العيد يتزين الناس به، وأن يحشر الناس يجمعون ضحا في رابعة النهار. نعم، هذا الموعد الذي من موسى وهو اللي اقترحه، موسى هو الذي اقترحه لأنه واثق عليه الصلاة والسلام بأن الله سينصره. حصل هذا الاجتماع في هذا اليوم، وصار في الحقيقة يوم عيد لبني إسرائيل، نعم، ويوم شر وسوء لفرعون. نظير ما قال أبو جهل إننا ما نرجع حتى نصل إلى بدر، ننحر الجزور ونسقي الخمور، وتعجب علينا الخيان، وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. صحيح الحقيقة سمعت العرب والعجم أيضا بهذه الغزوة، لكن كانوا تغني عليهم الخيان ولا يغنى لهم ولا عليهم؟ عليهم الحقيقة. صار لهم سمعوا ما به ظهور عورهم وظهور والعياذ بالله جبروتهم حتى أعز الله تعالى الإسلام والمسلمين بهذا الدين.
1: الوجه الأخير
0: إن لجميع
1: حاضرون.
0: نعم.
1: إن لجميع حاضرون.
0: نعم.
1: حصل خوف.
0: إيه. كان إيه هذا يؤيد الوجه الثاني. نعم. ترى ما في مانع أننا لو كنا نمشي شوي. والله محمد. نعم. المهم الفائدة.
1: الفائدة أن الجاع يكون بمعنى التفسير لا ليس بمعنى خلق فقط. ما جعله معنى.
0: إيه نعم. الجعل له معاني متعددة. الجعل هو كل معاني تعود إلى التفسير في الحقيقة. كل معاني بالنسبة لله عز وجل تعود إلى التفسير. لكن التفسير تفسير المعلوم موجودا. الحين الوحي في اللغة الإعلام بسرعة الوقفاء. ومن قوله تعالى فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. ويطلق على معان متعددة منها الوحي الشرعي وهو وحي النبوة أو الرسالة ووحي الإلهام وهو ما يقيه الله تبارك وتعالى في نفس الموحى إليه ووحي النوم فإن النوم الرؤيا الصالح فيه جزء من 46 جزءا من النبوة. ننظر إلى هذه الآية وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا وحي النبوة أو الرسالة غير منه لأن الذي أوحي إليها ليس بشرا ترضعه إلى آخره. ثم إن الصحيح أنه لم يبعث أحد من النساء نبيا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. إذن يكون وحينا إما إلهام وإما منام. إما إلهاما أو مناما. فالإلهام ليس بشيء غريب أن تنهم امرأة ما يكون في مصلحتها. فالله تبارك وتعالى ألهم وهي من بني آدم ما فيه مصلحتها. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا إلى آخره. ولهذا قال المؤلف وأوحينا وحي إلهام أو منام. أي هنا للتنويع تنويع الخلاف في هذه المسألة. فإن بعضهم يقول إن الوحي وحي إلهام وبعضهم يقول إن الوحي وحي منام. والمهم أنه ليس وحي رسالة النبوة. وقوله إلى أم موسى لأن التي ولدت وهذا هو الأصل في الأم من أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وأما الأم من الرضاعة فلا تذكر مطلقة وإنما تذكر مقيدة. ولهذا قال الله تعالى حرمت أم عليكم أمهاتكم ثم قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فالأم من الرضاعة لا تدخل في مطلق الأم بل لا بد أن تكون مقيدة. وثمانة هاني مش كلمة
1: كلا أم الرضاعة لا تدخل
0: عند الإبلاغ طيب. وإنما قررت هذا ليتبين أن قوله تعالى وأمهات نسائكم المراد بها الأم التي ولدت هي أم الرضاعة. قال إلى أم موسى وأوحينا إلى أم موسى وهو المولود المذكور ولم يشعر بولادته غير أخته. من هو المولود المذكور؟ إذا كنت ذلك هو المولود المذبوح أين في الآية؟ إيه؟ طيب وهو الموجود المذكور لأن ما من أم إلا ولها إلا هو ولها ولها. وقوله ولم يشعر بولادته غير أخته هذا من الأقوال الإسرائيلية التي لا تصدق ولا تكذب. لأن ما الذي أدرانا أنه لم يشعر به إلا أمه؟ ما عندنا أحد يدلنا على هذا. نعم. وقوله أن أرضعينه أن هذه تفسيرية ورابط التفسيرية التي تقع بعد ما فيه معنى القول دون حروفه كل أن إذا وقع بعد ما فيه معنى القول دون حروفه فهي تفسيرية. أوحينا إليه إلى أم موسى أن أرضعيه ومثل قوله تعالى وأوحينا إليه أن اصنع الفلك وأنزل كثير أن أرضعيه فإذا خفت عليه وهذا دليل وإن إذا خفت عليه أن هناك خوف أن هناك خوفا من آل فرعون وأنهم يلتقطون الأولاد ولهذا قال إذا خفت عليه فألقيه في اليم فسره بقوله البحر ثم فسر البحر بقوله أيني فاليم هو البحر كما قال الله تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم يعني البحر والمراد بالبحر هنا النيل وسمي بحرا وإن كان نهرا لكثرته واتساعه فأتيه في اليم ولا تخافي نعم قول فإذا خفت هذا فعل الشر وجواب الشر ألقيه في اليم وهو من الغرائب أن من يخاف عليه يلقى فيما فيه هلاكه لأن إلقاءه في البحر مش معنى استعجال الهلاك له لأن المعروف أنه يموت إذا وقف في البحر وهذا من آيات الله عز وجل أن يكون موسى يلقى في مكان الخوف فلا يموت ثم يعيش بين أحضان فرعون الذي كان يتتبع أولاد بني إسرائيل فيقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم هذه من الآيات الدالة على كمال قدرة الله عز وجل وأن الله إذا حمى أحدا فإن الأسباب المؤدية إلى الهلاك لا تؤثر ولا يكون لها تأثير وأن قدرة الله فوق الأسباب ولهذا النار محرقة بلا شك وصارت على إبراهيم بردا وسلاما إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي إيش تخافي قال المؤلف غرقه فمفعول تخافي محذوف قدره بقوله غرقه وهو واضح ولا تحزني لفراقه قال لفراقه لأن الحزن يكون في الماضي والخوف في المستقبل فما أهم الإنسان فإن كان مستقبلا فهو خوف وإن كان ماضيا فهو حزن هنا قال لها الله لها لا تخافي ولا تحزني فإن الأمر سيكون على خلاف ما توقعت ولهذا قال فالسائل إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين إنا رادوه ما قال نرد لتكون الجملة اسمية والجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار وقولوا إنا بضمير الجمع للتعظيم وقوله رادوه إليك أي مرجعوه ولم يبين الله تبارك وتعالى المدة التي تفقده فيها ولكن الظاهر أنها ليست ببعيدة ما سيأتي في آخر القصة. وقوله وجاعلوه من المرسلين هذه بشارة فوق البشارة الأولى، وهو أن يكون هذا المولود من المرسلين أي ممن أرسلهم الله تبارك وتعالى وأكرمهم بالرسالة. هذه الآية فيها أمر وفيها نهي، أي فيها أمران ونهيان وبشارتان. قول أمران ونهيان وبشارتان. الأمران قوله أرضعيه وألقي، والنهيان لا تخافي ولا تحزن، والبشارتان رادوه إليك وجاهلوه من المرسلين. فأرضعته 3 أشهر لا يبكي، وخافت عليه فوضعته في تابوت مقلم بالقار من داخل ممهد له فيه أغلقت وألقت في بحر النيل ليلا. قوله أرضعته 3 أشهر ما في الآية ما يدل عليه، إنما لا شك أنها انتفعت عند الله أرضعت، ولما قفت عليه ألقت. وقول المؤلف إنها ألقت وضعته في تابوت، من أقله؟ من آية أخرى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، وهذا من أرشاد الله تبارك وتعالى له، لأنه ما أمرها أن تلقيه سلم في البحر، وإنما أمرها أن تلقيه في تابوت ليكون حفظا له. والتابوت يكون من الخشب، والخشب عادة نعم يطفو على الماء لا يمكن ينزل، فإذا جعل فيه القار فإنه أيضا يمنع من دخول الماء إليه، لأنه ربما إذا دخل الماء إليه وتسلل في الخشب يثقل ثم يغيظ. قال وأما قوله ألقته في بحر النيل ليلا، من أخذ قوله ليلا؟ ربما يؤخذ من قوله فيما بعد وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أنها ألقته في الليل ثم جعلت توسوس فيه وتهتم له حتى كانت لا تفكر في غيره كما سيأتي. ثم إنه أيضا مما يؤيد ذلك أن المرأة قد خافت عليه، وإذا خافت عليه فإنه من المستبعد عادة أن تخرج به نهارا وتلقيه أمام الناس، فلا بد أن يكون ليلا. فيكون هذا الحكم بأنه ليلا مأخوذ من الآية ومن العادة، إن هذا لا يكون إلا في الليل. قال فالتقطه بالتابوت صبيحة الليل، قالوا فرعون التقطه ولم يقل أخذه، لأنه أصبح في حكم اللقيط المنبوذ، وأهل العلم يقولون إن اللقيط هو الطفل المنبوذ الذي طرح ثم لقيطا، ولهذا قال التقطه ولم يقل أخذه. لماذا؟ لأن اللقيط هو الطفل المنبوذ. هؤلاء أخذوا التابوت. وقوله آل فرعون، قال المؤلف أعوانه، آله أي أعوانه. ويحتمل أن آله أي قرابته، يحتمل أن آله قرابته. على كل حال المهم أنه أخذه من ينتسب إلى فرعون وهو الملك. لا لا حتى انتقاده من قصد، لأن الملتقط الذي يعتقد اللقيط المنبوذ من هذا الشارع أو المنبوذ المسجد يريد أخذه، لكن هنا قد يشعر بأنه شيء ظفر به، شيء ظفر به، لكن إنما العلم يقولون من الفقار يكون في الحكم المنبوح. قال آل فرعون فوضعوه بين يديه، وضعوه بين يديه أي بين يدي فرعون، وكانوا لا يشعرون بالذي فيه، وربما يظنون أن الذي فيه مال من الأموال. وفتح وأخرج موسى منه، أو وأخرج وهو يمس من إبهامه لبنا. هذا الأمر لمن علم عنه، هو يمس من إبهامه لبنا، إنما يرضع نفسه من نفسه. إنما لا شك أنه مستبقه كالعادة، لأن الشيء المغلق الإنسان لا بد أن يفتحه وينظر ما فيه. وأما كونه يمس من إبهامه لبنا فهذا من الأمور الإسرائيلية التي لا تصدق ولا تصدق، إن لم نقل بأنها تصدق لأن هذا بعيد من العادة. وقوله ليكون له في عاقبة الأمر، ليكون الضمير يعود على من؟ على موسى. وله الضمير يعود على آل فرعون، ويدخل في آل فرعون فرعون نفسه. وقوله ليكون، قال المؤلف في عاقبة الأمر إشارة إلى أن اللام هنا للعاقبة وليست للتعليم، لأنهم لو شعروا بأنه يكون لهم عدوا وحزنا قتلوه، ولكن العاقبة أنه كان كذلك. وما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله من أن اللام هنا للتعليل باعتبار علم الله، باعتبار علم الله له وجه، يعني فالتقطه آل فرعون ليكون ذلك ليكون لهم عدوا وحزنا في علم الله، وليست تعليلا للالتقاط. هذا له وجه، لكن الأقرب ما ذهب إليه المؤلف وغيره من أن اللام هنا للعاقبة وليست للتعليل. طيب، اللام التي تدخل على الفعل المضارع تنقسم إلى قسمين، زائدة وغير زائدة. والزائدة تكون للتعليل وتكون للعاقبة وتكون لتأكيد النفي، غير الزائدة. الزائدة هي التي تقع في الغالب بعد فعل الإرادة، الزائدة التي تقع في الغالب بعد فعل الإرادة، مثل قوله تعالى يريد الله ليبين لكم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. فإن اللام هنا زائدة، لأنك لو حذفتها وقدرت أن إنما يريد الله ليذهب، إنما يريد الله أن يذهب، تم الكلام لا تم، يتم الكلام. واللام غير الزائدة تكون للتعليل، تكون للتعليل، مثل حضرت لأتعلم، أي من أجل أن أتعلم. وتكون لتأكيد النفي، مثل قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم. ولهذا يسميها النحويون يسمونها لام الجحود، يعني النفي، فهو لتأكيد النفي. والثالثة تكون العاقبة مثل هذه الآية ليكون لهم عدوا وحزنا. نعم، بعد كان مضارعا كانت أي فعلا ماضيا. وقوله ليكون لهم عدوا يقتل رجالهم وحزنا يستعبد نساءهم، هذا فيه نظر، فالظاهر أنه عدو لما يحصل على يديه من الأضرار الفارغة لآل فرعون، وحزنا لأنه سوف يخبره بما يظهر له من الانتصارات العظيمة. وأبلغها متى؟ حين انتصر يوم الدين، فإن انتصر عليهم انتصارا بالغا باهرا، وحصل لهم بهذا من الحزن ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولم نعلم أن موسى صلى الله عليه وسلم قتل رجال آل فرعون، ولا أنه استعبد نساء، وإنما معروف أن الله سبحانه وتعالى أغرقهم بفعله. وفي قراءة بضم الحاء وسكون الزاي، لها كان في المصدر وهو هنا بمعنى اسم الفاعل من حزنه كأحزنه. هل هو في الشيء؟ فيه ما تقوله؟ نعم. طيب حزن من قوة في قراءة سبعية ولا شاذة؟
1: سبعية،
0: لأن قال المؤلف أنه إذا قال في قراءة يعني سبعية، وإذا قال قرئ الشاذ. قال بضم الحاء وسكون الزاي ليكون لهم عدوا وحزنا. حزنا وحزنا معناهما واحد، وهما لغتان في المصدر. من يقول من حزن كأحزن، حزنه كأحزنه. شو حزنه كأحزنه؟ يعني أن حزن الذي ليس مزيدا بالهمزة مثل أحزنه المزيد بالهمزة من حيث التعب، من حيث التعب. وقوله بمعنى اسم الفاعل هنا، وهو هنا بمعنى اسم الفاعل. ما معنى بمعنى اسم الفاعل؟ يعني بمعنى حازم أي محزن. لماذا أوله المؤلف إلى هذا؟ لأن الحزن شعور في النفس. وموسى صلى الله عليه وسلم هل يكون شعورا في أنفسه؟
1: لا،
0: لكنه مدخل لهذا الشعور وهو الحزن في أنفسه. وعلى هذا فيكون حزنا بمعنى حازنا. تبارك يا جماعة. يأتي مصدر دائما بمعنى اسم الفاعل، ودائما بمعنى اسم المفعول. فيقال فلان عدل الرضا، عدل الرضا. ويقال فيه، ويقال أيضا فلان ثقة وعدل، ورضا وثقة مصادر بمعنى اسم الفاعل، بمعنى اسم الفاعل، بمعنى اسم الفاعل. عادل ورضا بمعنى مرض، وثقة بمعنى موثوق، بمعنى اسم الفاعل اسم الفاعل. وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا مصدر بمعنى اسم المفعول. فالتقطه ان يكون لهم عدوا وحزنا. ما هو العدو؟ العدو عند الفقهاء حدوه بتعريف يوفق الجواب، فقالوا ان العدو من صرفه مساءة شخص او غمه فرحه وعدوه. كل انسان يصرفه ان تساء ويحزنه ان تصر فهو عدو، وكل انسان يسره ان تصر ويحزنه ان تحزن فهو ولي، لان الولي ضده العدو ضده الولي. قال ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الجملة هذه تعليل بقوله ليكون لهم عدوا وحزنا، فأنه قيل لماذا يكون لهم عدوا وحزنا؟ تبين أن السبب في ذلك هو خطأ هؤلاء فرعون الملك هامان
2: وزير
0: بنودهما أتباعهما الذين ينتقلون بأمرهما. وأصل الجنود جمع جند، والجند هم أنصار الإنسان. ويقول كانوا خاطئين من الخطيئة أو عاصين فعوقبوا على يديه. الخاطئ والمخطئ ما الفرق بينهما إسماعيل؟ الفرق بين الخاطئ والمخطئ؟ يعني من أتى الخطأ متعمدا فهو خاطئ، ومن أتى غير متعمد فهو مخطئ. ولذلك الخاطئ معذب والمخطئ غير معذب. قال الله تعالى ناصية كاذبة خاطئة كذا. والمخطئ ليس عليه إثم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفعل الخاطئ، الفعل من خاطئ خطيئة، ومن أخطأ مخطئ، هذا هو الفرق. إذن هذا قوله تعالى خاطئين أي واقعين في الخطأ عن عمد وقصد. ولهذا قال المؤلف أي عاصين فعوقبوا على يديه. وقالت امرأة فرعون وقد هم مع أعوانه بقتله أي بقتل موسى هو قرة عين لي ولك. هو قرة عين، عندي مكتوبة قرة بالتاء المفتوحة والقاعدة المربوطة، وهي كذلك فيما بقي من الآيات المربوطة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين مربوطة، ولم تأتي مفتوحة إلا في هذا في القرآن، وذكرت في القرآن في موضعين سوى هذا، وكل هذه مربوطة. وإذا قيل ما الفرق نقول إن هذا يدفع فيه الرسم العثماني، هكذا رسمه الصحابة رضي الله عنهم. وقوله قرة عين، أولا قالت توجه الخطاب إلى من؟ إلى فرعون. قرة قد المؤلف هو ليبين أنه خبر مبتدا محذوف. وقوله قرة عين مأخوذ من القر أو من القرار، يعني قصدي من هذا أو من هذا، ويصح منهما جميعا، من القر وهو البر، لأن العين إذا بردت فإنها تكون علامة على السرور، ولهذا يقال دمع السرور بارد ودمع الحزن حار. نعم، ويقال يبكي عليه بدمع حار، يعني من الحزن. إذن نقول قرة العين مع كناية عن برودتها، وبرودة العين دليل على الصدور. وقيل إنها من قرب المكان وهو القرار وعدم الاضطراب، لأن الإنسان إذا كان خائفا بدأت عينه تجول من هنا ومن هنا، نعم تشخص وتجول وتلفت، لكن هذا دليل على أنها قارة، ولكن قرارها دليل على أنها لم تخف. قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قولها لا تقتلوه يدل على أنهم هموا بقتله، وإلا لما كان لقولها لا تقتله فائدة. وقوله لي ولك وقعت ما توقعت بالنسبة لها نعم، لا شك أنه وقع الأمر فيما توقع، وصار هذا الولد قرة عين لها ورفعة لها في الدنيا والآخرة. وأما لفرعون فلا، ما صار قرة عين له، بل كان له عدوا وحزنا. ومن غرائب التفسير أن بعضهم قال قرة عين لي وتقف، ولك لا وتقف أيضا، وتقتلون كلها مستأنفة. وهذا في الحقيقة من التلاعب بالقرآن، من التلاعب، لأنه لو كان كما يقولون لقال الله تعالى تقتلونه، لأن حذف النون هنا لا نعلم له سببا سوى النهي. فكيف يفسر كلام الله مثل هذه التفاسير التي الباردة؟ ولكنه ذكرناه لأنه قد قيل به، وإلا فإنه حتى روي عن ابن عباس رضي الله عنه، ولكن هذا من أبعد ما يكون عن ابن عباس لما فيه من تفكيك الكلام وخنافره وعدم التئام بعضه بذات. ولأن النون في الفعل تقتلوه محذوفة، ما يدل على أن لا مسلطة عليه، ولكنها هي رضي الله عنها اللي هم فرعون، إما أنها قالت ذلك من باب التهدئة له، قرة عين لي ولك متهدئة وتفرحه، وإما أنها قالت ذلك معتقدة له، ولكن ليس من اعتقد شيئا يكون الأمر على وفاق ما اعتقد، بل قد يخلف الله سبحانه وتعالى اعتقاد الإنسان لحكمة يريده. وهذا لا مانع منه أن تقول ذلك معتقدة أنه سيكون قرة عين له ولها أيضا. ويدل لهذا قولها عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، عسى بالتردي، وقوله انفعنا بالخدمة، أو نتخذه ولدا نتبناه. وقد قيل إنه ليس لفرعون من امرأته ولد، فقالت أو نتخذه ولدا، ومعلوم أن بين الأمرين فرقا، فإن انتفاعهم به لا يجعلهم يحنون عليه كما يحنون على الولد، أليس كذلك؟ فالخادم عند الإنسان يأمر وينهى ولا يكون في قلبه له من الرحمة والرأفة والعطف ما يكون للولد. ولهذا قالت أو نتخذه ولدا، وهذا انتقال من الأدنى إلى الأعلى. إذن نحن لسنا محرومين من هذا الولد، فإما أن نتخذه خادما ننتفع به، وإما أن نتخذه ولدا نفخر به، نعم، ويكون لنا بمهجة الولد. هناك احتمال ثالث، نعم، في احتمال ثالث أنه لا ينفعه ولا يتخذه، ولكنه لا يمكن أن يقال في هذا السياق، لأنها هي تريد ترغيبهم في إبقائه، والترغيب في الإبقاء لا يكفيه إلا الصفات المرغوبة، وهي أن ينفع أو يتخذ ولدا. قال وهم لا يشعرون، نعم، هم لا يشعرون، هذه الجملة من كلام الله ولا من كلامها هي؟ الظاهر أنها من كلام الله، يعني وهم أي آل فرعون ومنهم المرأة لا يشعرون بعاقبة أمر هذا الولد، لأنهم لو شعروا بعاقبة أمره قبلوا منها نشورتها ولا لا؟ ما قبلوا، ولكن الله سبحانه وتعالى أعمى ذلك عنه. شو لا؟ على إيه؟ دل على أنه عاقب. أقول قيل ذلك قيل أنه ليس له ولد منه. ما هو بلازم لحقيقة قد يتدمى الإنسان زيادة زيادة وما دام ما دام ما في شيء بين ما نبذل به يقول ربما يكون هذا نعم لا بعضهم يقول هم لا يشعرون آل فرعون آل فرعون لا يشعرون بما تريده المرأة وكأن المرأة ألهمها الله عز وجل مآل هذا الرجل وأنه فلا يشعرون لكن الأقرب أنه من كلام الله سبحانه وتعالى نعم
1: كلام الله
0: سبحانه
1: وبعدنا
0: أسنان قبل الله قبل أن تشعر الأول
1: يعني كان قبل موسى على عقيدة فرعون على عقيدة فرعون
0: هو ابن أهلي وأنه على عقيدة فرعون أو أنه ما أعرف هذا لكن الظاهر أنها على عقب لأنه زوجته ولا بد أن تكون مطيعة له قال لا يشعرون بعاقبة أمرهم معه وعلى واضح ثم قال الله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى لما علمت بالتقاطه فارغا مما سواه لها أصبح هذا بناء على أنها ألقته ليلا وتأتي كلمة أصبح بمعنى صار بغض النظر عن زمن اللغة العربية تأتي أصبح بمعنى صار وتأتي أصبح بمعنى صار في إصباح يقال مثلا صار الماء ثلجا أصبح الماء ثلجا بمعنى صار في اللغة العامية الآن دائما يعبرون الناس تقول أصبح كذا وأصبح كذا ويريدون بذلك أنه انتقل إلى هذا كما أن الإصباح انتقال من الليل إلى النهار لكن هنا ليس ببعيد أنه في صباح تلك الليل استولى عليها الوساوس والهواجس حتى صار قلبها فارغا من كل شيء ما تفكر بأي شيء إلا بهذا الولد وهذا آمي أن المراد بالإصباح هنا الدخول في الصباح أولى من أن نجعله بمعنى صار لأنكم كما تعلمون الشيء يحزن عليه عند فقده لكن إذا طال الزمن فإنه قد ينسى الحوادث تنسيه الظاهر أن أصبح أي في تلك الليلة أصبح فؤاد ما هو الفؤاد؟ القلب أم موسى فارغا يقول مما سواه أما قول المؤلف مما لما علمت بالتقاطه فهذا لا يتعين لا يتعين منه علمت لأنه مجرد أن ألقته سوف توسوس به إن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي إنها كادت لتبدي به أي بأن ابنها لولا أن ربطنا على قلبها إلى آخره نعم يقول إن كادت المؤلف أعرب إن مخففة من الثقيلة ابن مالك يقول خففت إلا فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغنى عنه بدأ ما يتغير والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلقيه غالبا بإن دين وسلا فالآية إذا جاري على اللغة الفصحى لأن كاد ناسخ ولا غير ناسخ ناسخ كاد ناسخ نعم وهنا اللام لتبدي به لازمه ولا جائزه جائزة ما بلازمة. طيب لو حدثناها، لو حدثناها وقلنا إن كادت تبدي به، ما يمكن تكون بمعنى ما، يعني ما كادت تبدي به،
1: يعني
0: إن تكون معكية. إيش أصل اللام وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما سمعناها من بدأ. اللام تجب إذا كان حذفها يوقع في الإشكال، يعني إذا حذفتها التبست بعين النافع، وإذا أوجدتها فإنها لا يكون الاشتباه، لأن لام التوكيد ما تكلم عنها فيه. فما رأيكم فيها؟ نعم؟
1: حذف ركعت لكن
0: لا توجد. إيه لكن يفتح المعنى، لأن إن كادت تزديده معناها أنها قرب إبداؤها لذلك، لكن ما كانت تزديده ومعناها مستحيل. لأن السياق نعم هي جائزة، لأن السياق يدل على المعنى، وهو قوله لولا أربطنا على قلبه، فإن هذه الجملة لا تناسب أن تكون إن نافية، يعني ما كادت تبدي به لولا أربطنا على قلبه، لأن الربط على القلب يقتضي الكتمان ولا البيان؟ قول يا جماعة يقتضي الكتمان، ولا يصح أن يكون ما كادت تظهره لولا أربطنا، لأن لولا أربطنا يستلزم أن لا تظهر، لا تظهر، فعلى هذا تكون لام هنا جائزة، وهذا جائزة من حيث الصناعة النحوية، أما من حيث التلاوة القرآنية فهي غير جائزة من حيث القرآن. والسبب؟ لأن كلام الله لا يمكن يبدل، لا بنفس ولا بزيادة. إن كادت لتبدي به تبدي أي تظهر به أي بموسى، وأما قول المؤلف أي بأنه ابنها فهو بناء منه على أنها وصلت إلى آل فرعون. نعم، ولولا أن الله ربط على قلبها لقالت هذا ابني، ولا شك أن هذا بعيد من القصة وبعيد من المعنى، ولكنه إن كادت لتبدي به أي لتظهر بما فعلته به، يعني وتحدث الناس وتقول والله أنا فعلت كذا وفعلت كذا وألقيت ابني في اليم إلى آخره، ولا لا؟ وإنما قال إن كادت لتبدي به لأنه معروف أن الإنسان إذا حزن بشيء فإنه يخفف من آلام الحزن على نفسه أن يتحدث به إلى أحد من الناس ممن يتصل به، ولذلك تجد الإنسان يضيق صدره بالشيء حتى يحدث به، ثم لا هذا شيء معلوم، فهو لولا أن الله ربط على قلبها لأبدت ذلك الأمر، ما أبدت ذات من هذا ابني، أبدت الأمر الذي وقع منه، وهو أنها ألقته في تبوت وألقته في اليم. لو فعلت هذا لكان كما يقول الناس يطير الخبر، لأن الخبر مكتوم ما لم يظهر، فإذا ظهر لواحد تطيق أنه يتشعب، فلو أبدته ولو لأقرب الناس إليها لظهر أمر الطفل وعلم به، ولكن الله سبحانه وتعالى ربط على قلبها، ولهذا قال لولا أربطنا على قلبها بالصبر أي سكناه. الربط على الشيء معناه شد الرباط عليه، شد ربطنا على قلبها أبلغ من أسكننا قلبه، لأن الربط عليه معناه لا يمكن أن يتحرك، فهذا أبلغ، والله تعالى ربط على قلبه بحيث إنها صبرت ولم تحدث أحدا بما ترى،
3: ولكن ما الذي وقع؟ قالت لأخته قصيه. وقد سبق أن المملك ذو المطلع على ولادته سوى أخته.

0: الإيمان بالرب والمراد به التسكين، وقوله لتكون اللام للتعليل. أي معلل؟ ربطت يعني ربط الله على قلبها لهذه الغاية، لتكون من المؤمنين. طيب، قوله تكون من المؤمنين ليس مراد الإيمان الجديد، لأنه يؤمن بلا شك. وأدل دليل على أنه يؤمن أنه امرأة ألقت ابنها في اليم ثقة بإيش؟ بوعد الله عز وجل. ولكن المراد هنا بالإيمان الإيمان الزائد على أصله، الإيمان الزائد يعني التثبيت واليقين لتكون من المؤمنين، وهذا هو الذي يقع. وفي القصة إن شاء الله فوائد عظيمة ومناقب للمؤمنين. الآن هم الوحي ينقسم أو يطلق على ثلاث أطلاق. الوحي بشرع. أول وحي بشرع. ثانيا وحي منا.
1: وأما يكون وحي يعني شخص مفرد
0: سلع ركعته كان على وضوء صلى أو منها يعني أولها أو وحيها كذا. طيب، مثال الأول عبد الرحمن الوحي بالشرع فقوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا ما غيرت. من يقرأ الآية؟
2: تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدك وأوحينا إلى إبراهيم
0: إلى هذا وحي بالشرع. القسم الثاني وحي الإلهام. مثال الغانم وحي الإلهام ترميه بعيد. وحي الإلهام
1: سبحان الله. نعم. أوحى ربك
0: إلى النحل. إيه.
1: متقن
0: بياض ويوسف مستقيم يعرفون. وهذه الآية. وهذه الآية. وأوحينا إلى موسى نرضي. طيب. ما من الآية هذه في احتمال ثاني. وحي منا. نعم.
1: وقول
0: الله صلى الله عليه وسلم جزء وهذه الآية على قول وحنا لموسى بعض من وحينا. في هذه الآية وحينا إلى أم موسى فيها أمران ونهيان وخبران.
3: أمران لا تخافي.
0: لا، لا تخافي بأمر ولا نهي.
3: أنا
0: أرضعي. أنا أرضعي.
3: نعم.
0: أرضعي في اليم.
3: نعم. لا تخافي ولا تحزني.
0: نعم.
3: والبشارتان
0: إنه ردوه وجعله صح. تمام. في هذه الآية يقول إنا ردوه جماعة.

0: والله هو واحد. شو؟
1: يعني الله واحد.
0: ويقول إنا رادوه جماعة في لكن كيف الله واحد سبحانه وتعالى ويقول إنا رادوه؟
1: يعني الله يقول
0: نعم هذا جمع التعظيم. الله تبارك وتعالى يذكر عن نفسه في صيغة التعظيم. قوله تعالى فالتقطه آل فرعون، التقطه ولم يقل أخذه. سؤال يعني تعبير التقطه دون أخذه.
1: سرعة
0: مثل ما قال العلماء يسمونه اللقيط، اللقيط خاص بالآدم. فاللقيط هو عبارة عن الطفل المنبوذ أو الطفل الضائع، هذا هو تبيين. وقد يقال مثل ما قال لك أنه اتخذوا معنى آخره يعني بدون أي عوض وعلى سبيل الانتهاب، كانوا غنيين آخرون. اللام في قوله ليكون لهم عدوا وحزنا الحمد،
2: اللام للعاقل،
0: اللام للعاقل. لماذا لا تكون للتعليم؟
2: لأنه لم يلتفتوا بك يكون عدوا لهم، ولكن العاقبة كانت كذلك،
0: ولكن العاقبة كانت كذلك. معنى لو أنهم علموا أنه يكون عدوا وحزنا كان قتلوك. هنا هل أحد من أهل العلم قال بخلاف ذلك؟
2: لا. معنى التعليم
0: تكون في علم الله، ولكن الصحيح أنها العاقبة لأنها تعليم للفعل هم سقطه. قوله إن فرعون وهامان وجنودهما، هذا التعليل أحمد، جملة هذه تعليلية، أين المعلل؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. يعني هذا التعليم تعليم لما قبله من قبل الانتقار، يعني يكون عدوا حزنا لأنهم خاطئون. طيب قوله تعالى أصبح فؤاد أم موسى فارغا، من أين؟
2: من فراق موسى،
0: فارغا من فراق موسى. ما أقول لماذا كان فارغا، فارغ من أين؟
2: الحزن.
0: نعم
1: كل شيء
0: ما نعم فارغا من ذكر كل شيء، ما في قلبها إلا موسى. واضح؟ طيب قوله إن كادت لتبدي به، إن هذه يا صالح يعني وش إن؟ ولا نافية؟ وش السر؟ لو قال واحد إن هذا إلا ملك كريم، يعني ما هذا إلا ملك كريم. يعني ما قاربت الدين. لما جيب لنا دليل وإلا في احتمال محمد دليل إنه نعم ولا أجل أن تكون نافذة وش المعنى؟
1: اللام
0: نعم ايش بعد؟ لأن فيها مانعان، أحدهما لفظي وهو اللام الذي اللي أنت قلت
1: معنوي
0: لأنه مخالف للدين أين الدليل المعنوي؟
1: الدليل
0: المعنوي لأن
1: الله
0: تعالى
1: يريد
0: أن
1: هذا
0: ما سارك الدليل، ما هو ما سارك الدليل؟ ما في مثل دليل معنوي؟ يعني من سياق الآية، من سياق الآية. طيب، نعم.
3: قوله سياق الآية لو نعم رأيت.
0: والرب يقتضي أنه ما أبدا زين. نأخذ القواعد الآن. استفاد من هذه الآيات أولا من الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى وأوحينا إلى أم موسى، وفيها دليل على كرامة الله سبحانه وتعالى لأم موسى بهذا الإلهام. ومن فوائدها أيضا عناية الله تعالى بموسى، نعم. وفيه أيضا دليل على أن الأنبياء كغيرهم من البشر يحتاجون إلى الغذاء بقوله أنا الضعيف، بقوله أنا الضعيف. وقد يستفاد منها وجوب الإرضاء، يستفاد منها وجوب الإرضاء إذا جعلنا الأمر للوجوب لا للإرشاد، نعم. ولكن القواعد الشرعية وش تقتضي؟ تقتضي وجوب الإرضاء وإنقاذ المعصوم. وفي أيضا من فوائد الآية قوة إيمان أم موسى، ويكون هذا من مناقبها. كيف ذلك؟ لإلقائها إياه في اليم مع أنه ابنها، وهذا شيء لا يقع إلا المؤمن حقا. ومن فوائد الآية ذكرنا إكرام الله لأم موسى يؤخذ من عدة أوجه في الحقيقة، من هذا الوحي والإلهام، ومن تطمينها في قوله لا تخافي ولا تحزني، ومن بشارتها لأنه سيرد إليها ويجعل من المرسلين. طيب، وفيها ومن فوائد الآية من فوائد الآية بيان قدرة الله عز وجل، أن هذا الولد الذي ألقي في اليم، واليم مهلك إن لا حفظه الله عز وجل وبقي، وصار آخر أمره من غسل. ومن فوائدها من فوائد الآية أنه ينبغي تطمين المحزون تكون محزون ببشارته في مستقبله، لأنه يقول إن رده إليك وجاعلوه من المرسلين. ثم قال الله تعالى فالتقطه، ما فيه إثبات الرسالة أيضا لموسى ولا لا؟ إثبات الرسالة لموسى لقوله جاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إلى آخره. من فوائد هذه الآية أولا أن أتباع الرجل وحاشيته من آله بقوله آل فرعون، وقد علمتم أن المؤلف فسرها بقوله أعوان فرعون. وفيه من فوائدها أيضا أن الإنسان مهما بلغ في العتو والاستكبار فإنه لا يعلم المستقبل. من أين تؤخذ؟ من أن آل فرعون ما علموا أن هذا الطفل سيكون عدوا لهم وحزنا. ومن فوائدها أن المؤمنين أعداء للكفار لقوله أن يكون لهم عدوا، وأنهم أيضا حزن لهم، وهذا أمر ظاهر. فالمسلمون أعداء الكفار وهم أيضا حزن لهم، لا شك أنهم يساءون بما يسرهم وبالعكس. ومن فوائد الآية أيضا أن الإنسان قد يسعى بما فيه حتفه، لأن هؤلاء سعوا بما فيه حتفه، التقطوا هذا الطفل الذي سيكون عدوا لهم وحزنا. ومن فوائدها بيان قدرة الله سبحانه وتعالى بأن هذا الصبي أو الطفل الذي كانت بنو إسرائيل تقتل أبناؤها أين تربى؟ في حجر فرعون في بيته، مع أن فرعون يدور الأولاد من بني إسرائيل ويقتلهم. فقال الله عز وجل يعني في لسان الحال هذا الذي أنت تقتل أبناء بني إسرائيل سوف، وهذا من سبيلهم، سوف يعيش في حجره. وهذه من أكبر الأدلة على قدرة الله عز وجل، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يعتمد على الأسباب المادية، فإن الله تعالى يخلق. ومن فوائدها بيان أن فرعون وهامان وجنودهما كانوا على باطل لقوله إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وفرق بين الخاطئ والمخطئ، الخاطئ الذي يرتكب المعصية عن عمد، والمخطئ الذي يرتكبها عن غير عمد عن جهل. وفي هذا الثلاث دليل على أن لهامان وهو وزير فرعون سلطة كبيرة في مملكة آل فرعون لقوله وجنودهما كانوا خاطئين. وفي عدة آيات يضيف الله الجنود إلى فرعون وحده، فباعتبار أن فرعون هو المرجع لهؤلاء الجنود تضاف إليه وحده، وباعتبار أن هامان له تأثير لأنه وزير، مد وزير داخلي ولا خارجي كل نظام وزير في كل شؤونه، في كل شؤونه فهو وزير، والوزير عادة ما يتصرف فيما جعل وزيرا فيه. من فوائد الآية التي بعدها أولا بيان فضيلة امرأة فرعون من قولها لا تقتلوه، وفيه أيضا فيها دليل على فراستها، لأنها توقعت أن ينفعهم، ولكنه ما حصل على ما توقعت من كل وجود. نفع من؟ نفعها هي، ولكنه ضر فرعون. وفيها أيضا دليل على ما قيل إن البلاء موكل بالمنطق والتفاؤل كذلك، لأنه بالنسبة لامرأة فرعون قالت قرة عين لي ولك، فتفاعلت به خيرا فحصل لها ذلك وصار قرة عين. وفي أيضا دليل على أنه ينبغي أن يستعمل الأساليب التي تحقق المقصود، لقوله قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا، فإن هذا القول منها سواء كانت تتوقع ذلك أو لا تتوقعه لا بد أن يكون سببا في موافقة فرعون لما طلبت لما طلبت. ومن فوائدها أنها تدل على أن فرعون هم بقتل موسى. من أين تؤخذ؟ من قولها لا تقتلوا، فالظاهر أنه هم به. نعم. ومن فوائدها أيضا قصور علم الإنسان مهما بلغ في علوه واستكباره، وقوله وهم لا يشعرون. يؤخذ منها جواز التبني هل يؤخذ منها جواز التبني؟ خلنا نشوف هل نثبت هذا ولا لا من الآية أو نتخذه ولدا أو قال إن معنى نتخذه ولدا يعني مثل الولد في البيت عندنا وفي الإكرام، وأما عسى ينفعها مثل الخادم. على كل حال إن كان في الآية إن كان المقصود بالآية نتخذه ولدا نتبناه، فإن هذا العمل نسخ، كان في أول الإسلام ثم نسخ. وإن كان المراد نتخذ ولدا أي بمنزلة الولد في الإكرام بدون أن نستخدمه، نعم، فهذا ما يدل على التبني وهو محتمل. نعم. من؟ إيه؟ لا بس مقصد أنه معروف التبني عنده، هل هذا هو المقصود بالآية وأن التبني عنده معروف ولا لا؟ ثم قال الله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت تبدي به. من فوائد هذه الآية أن الإنسان يكون له حال عند نزول البلاء غيرها قبل نزوله. أنت تعلمين الفائدة ذي؟ إن الإنسان إذا نزل به البلاء تتغير حاله، قد تتغير حاله مين؟ أصبح فؤاد أم موسى فارغا، مع أنه كان في الأول عندها طمأنينة، ولهذا جعلته في التابوت وألقته في اليم، وهذا غاية ما يكون من الطمأنينة، لكن الآن صار قلبه فارغ ما قلقة ما كأن في الدنيا سوى ابنها، وهذا هو الواقع. هذا هو الواقع، أن الإنسان له حال قبل نزول البلاء، نعم، وله حال بعد نزوله. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه للبلاء. يذكر أن سفيان أحد أصحاب مالك كان رحمه الله على غاية من الرضا بقضاء الله والعبادة إلى آخره، وأنه قال يوم من الأيام في بيتا لكن لا أحفظ إلا معناه، لا أحفظني إلا معناه. قال بيتا معناه أنني صابر فكيفما شئت فامتحني، كيفما شئت فامتحني. فأصيب بعسر البول، بعسر البول صار ما يبول إلا بتعب شديد. فكان يمر على الصبيان الكتاب في مدارسهم ويقول ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا لعمكم الكذاب، لأن الأطفال يرجع إجابة دعوتهم. فالمهم إن الإنسان قبل البلاء له حال، وبعد البلاء تتغير حاله. وهكذا أيضا في الأمور الشرعية، النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الإنسان يأتي إليه وهو مؤمن أو يرى أنه مؤمن ثم لا يزال فيه حتى يهلكه. وهذا هو الواقع، إن الإنسان يجب أن يتحرز من البلاء. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يهن أحدكم نفسه. قالوا كيف يهن نفسه؟ قال يتعرض من البلاء ما لا يمكنه دفعه. هذا معنى الحديث. الحاصل أن الإنسان له حال قبل وجود البلاء وله حال بعدها. وفيه أيضا دليل على أن الطبيعة البشرية لا يؤاخذ بها المرء، ما تقتضيه الطبيعة البشرية ما يؤاخذ به المرء. وجه ذلك أن فؤاد أم موسى كان ينبغي أن لا يكون فارغا من ذكر الله عز وجل ومن الدار الآخرة، لكن هو أصبح فارغ، ما في شيء أبدا لذكر سوى ذكر موسى. وهذا مقتضى الطبيعة البشرية، لأن الأمور العظيمة التي تنزل بالمرء تنسيه كل شيء، تنسيه كل شيء. طيب، وفيها أيضا دليل على فضيلة أم موسى رضي الله عنها لكونها لم تبد ما في قلبها لأحد، لقوله إن كانت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبه. وفيه ذلك دليل على أنه على أن المرء مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، ولا سيما عند نزول الحوادث، لقوله لولا أن ربطنا على قلبه. فالإنسان مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، ولولا معونة الله ما فعل الإنسان شيئا، لا صبر على بلاء ولا شكر عند الرخاء. وفيه أيضا دليل على إثبات العلل والأسباب، لقوله لتكون من المؤمنين. من الذين ينكرون الأسباب والعلل؟ جميع والأشاعرة، حتى الأسباب الظاهرة الحسية ينكرونها ويقولون إن الشيء يحدث عنده لا به. حتى لو أخذت حجرا وضربت به الزجاج وانكسر، ما يقولون إن الزجاج انكسر بالحجر، لكن انكسر عنده. نعم، مع أنك لو تحط الحجر على الحجر على الزجاج فوق، مو عنده فوق، ينكسر ولا لا؟ ما ينكسر، لا تحطه فوق وما ينكسر، لكن تضرب به ينكسر. لا، نعم، يقول حصل الألم عند ضربك لا به، إنما يبي يضربك.
4: المثال الأوضح شيخكم،
0: نعم،
4: تناول دواء وكان مريضا،
0: نعم،
4: يدعو يقول اللهم اجعل شفائي عنده
0: نبي. إيه، نعم، بناء على إنكار من الأسباب، نسأل الله العافية. وفي قوله لتكون من المؤمنين دليل على أن الإيمان والكمال في الرجال أكثر، لأنه لم يقل لتكون من المؤمنات. ثم يدل على ذلك أيضا قوله تعالى في مريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ولهذا جاء في الحديث كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسة المعروف. ولا ريب أن الإيمان في الرجال أكثر وأثبت وأزيد. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كل. وإنما قررنا هذا من أجل أنه يجب على المرأة مراعاة المرأة، يجب على الرجل مراعاة المرأة وأنها محتاجة إلى الرعاية، وأيضا محتاجة إلى أن لا تجاب على كل ما تطلب، لأنه ناقص العقل وناقص الدين كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. طيب، وفيه أيضا ثلاث دليل على إثبات القضاء والقدر. مين ناخذه؟ لولا أن ربطنا على قلبه، فإن هذا من قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. طيب، هل يشتق من هذا الفعل اسم لله بحيث نسمى الله الرابط؟ لا، ما يشتق، لأن الأفعال كل شيء في الكون فهو من فعل الله، كل شيء من الكون فإنه من فعل الله وتقديره. فهل نشتق لكل شيء من الكون نشتق منه اسم لله؟ لا، ما يمكن. ولكن ما يفعل الله سبحانه وتعالى متنوعة وأنواعها كثيرة، والفعل غير الاسم، ولهذا ما نشتق من ينفرون وينفر الله، ما نقول إن الله يسمى ماكرا، ولا نشتق من قوله وهو خادعهم، ثم لا يسمى خادعا، ولا نشتق الله يستهزئ بهم، نعم، أنه مستهزئ، لأن هذه كلها أفعال مقيدة في أنواعها. يصح أن نقول إن الله مستهزئ بالمنافقين، إن الله خادع للمنافقين، إن الله ماكر بالماكرين، وما أشبه ذلك. نبدأ الدرس الجديد الآن. قال الله تعالى وقالت قبله ما كملنا، قال لتكون من المؤمنين المصدقين بوعد الله. وينبغي أن لا نفسر الإيمان بالتصديق، بل نجعله أعم من ذلك، يعني المصدقة الثابتة على ما طلب منها. وجواب لولا دل عليه ما قبله. وين لولا؟ لولا أن ربطنا على قلبه. وش تقديره؟ لا أبدت به. ولهذا قال المؤلف إنه دل عليه ما قبلها، ولم يقل إنه ما قبلها، ولكن دل عليه تبارك من جماعة. وقد سبق لنا أن مثل هذا التعبير هل يحتاج إلى جواب أو لا يحتاج؟ وذكرنا أن بعض العلماء يقول لا يحتاج إلى جواب، لأنك لو جبت الجواب لكان كلامه ركيكا، لو أتيت بالجواب لكان كلامه ركيكا، إذن لا يحتاج إلى جواب. أكرم الطالب إن كان مجتهدا، يقول هذا ما يحتاج إلى جواب. نعم، لأنك لو أجبت أكرم الطالب إن كان مجتهدا فأكرمه، يكون هذا كلام ليس بسليم، هذا كلام ركيك. وهذا المعنى الذي ذكرناه أشار إليه ابن القيم في كتابه التبيان في أقسام القرآن. نعم، وقالت لأخته قصيه وبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. قالت لأخته، يقول المؤلف مريم، ومريم نقول المؤلف من أين لك أن اسمها مريم؟ نعم،
2: هارون
0: بنت عمران. وين هذه مين مريم؟ لأن اللي ذكرت مريم أم عيسى، وبينه وبين موسى أزمان طويلة. على كل حال، هذه من الأخبار الإسرائيلية، وتعيين اسمها. نعم، لو كانت الفائدة تترتب عليه وكان الله تبارك وتعالى يبينه، احنا ما يهمنا تعيين اسمها، المهم نعرف صلة هذه المرأة بأم موسى وبموسى أيضا، فهي أخت موسى وتكون يا آدم بالنسبة لأم موسى. ها؟ إذا صارت هذه أختا لموسى فما صلتها بأم موسى؟ لا لا أنت ما فهمت كلامي؟ فهمت السؤال؟ وقالت لأخته، أخت من؟ أخت موسى. إذا صارت هذه المرأة أختا لموسى فما صلتها بأم موسى؟ ترى السؤال مو من حواس الكلام، مو من يعني وش لأم موسى؟
5: قرابة
0: يعني قرابة إيه قرابة أم موسى
5: قرابة
0: إيه وش؟ نعم. طيب شو ولا وليد؟
5: خلاف
0: الله. إذا صارت أخت لموسى صلة هذه من موسى إيش؟ أمه يقين لا شك بعد إن أمه
5: أو خالق
0: أو أمه وش طيب وش الظاهر؟
5: فقالت
0: لأخته طيب أخته
5: أمه يعني قالت لأخته
0: طيب أخت موسى من أبيه ممكن ورد من الظاهر مش وجه الظاهر مش وجه الظاهر
5: ما قال لأخته لأخته من أبيه
0: لا الظاهر أنه على كل حال الأخت قد يكون كلامكم صحيح صحيحا بمعنى إن لو كانت من أب نعم أو كانت من أم أيضا لو كانت من أبيه أو من أمه لقيدة فعند الإطلاق تكون الأخوة المطلقة وهي من الأم والأب مع أن في احتمال أن تكون من أمها أو من أبيها لكن الظاهر كما قلت أن ما دام أطلقت فتحمل على الأكمل من الأخوة وهي الشقيقة قالت قصيه أي اتبعي أثره حتى تعلمي خبره القص معنى تتبع الأثر يعني تتبعي أثره وابحثي عنه قال الله عز وجل فانتصرت به أي أبصرته ذهبت الوقت وظاهر الآية الكريمة فبصرت الفاء للترتيب والتعقيب أنها ما ذهبت بعيدا حتى رأته حتى رأته وقوله عن جنب من مكان بعيد جنب بمعنى بعيد وعلى هذا فالمنصوب محذوف والتقدير عن مكان بعيد بعيد منها لكنها عرفت أن هذا أخوها وهم نعم اختلاسا يقول بصرت فيه عن جنب من مكان بعيد اختلاسا ايش معنى الاختلاس المصارفة يعني أنها ما جعلت تحب النظر فيه لأنه أنها جعلت تحب النظر فيه وأقبلت إليه بسرعة وظهر منها علامات على أنه مفقودها لكانوا يحسون بذلك لكانوا يحسون بذلك ولكنها ما جعلت تنظر إليه نظرا يشعرون به بل تختلس النظر تختلسه اختلاسا وهذا واضح وإن كان ما في الآية دليل عليه لكنه واضح أنه لا بد أن يكون بأنه لو كانت أمه امرأته ذهبت إليه وجعلت تنظر ما أشبه ذلك لكانوا يشكون في هذا الأمر ويمسكونه، ولكنها بصرت فيه عن جنب تختلس النظر وهم لا يشعرون أنها أخته وأنها ترقبه. من لا يشعرون؟ من؟ آل فرعون. ما علموا، لكن المرأة فيها ذكاء، جعلت تنظر من بعيد حتى وصلت إليه وهم لا يشعرون بأن لا يشعرون بأنها أخته أو تراقبه، لأنها لم تبد حركات تدل على ذلك. وقوله وهم لا يشعرون، الجنة موضعها من الأعراب حال، حال منين؟ من فاعل بصرة، يعني والحال أنهم لا يشعرون. بل والجملة الحالية ما يشترط أن تكون وصفا لصاحب الحال، ولهذا تقول جاء زيد والشمس طالعة، والجملة هذه حالية مع أنها ليست من صفات زيد. فهنا بصرت فيه وهم لا يشعرون، لو قال قائل كيف تجعلونها حالا من فاعل بصرت مع أنها ليست من صفاتها، قلنا لكن الجملة الحالية يكتفى فيها بأدنى ملابسة. قال الله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل. نعم. الطفل في الحقيقة صار يقلق ويبكي يريد الرضاع، ولعلهم خرجوا به يطلبون من الرضاع فصادف عند عرش
5: هذا قبل أن يحدث، يعني
0: خرج الرضاع كيف قبل أن
5: قبل أن يحدث الرضاع
0: نعم.
3: يقول هذه الآية ما تدل على قول المؤلف واصح فؤاد الموسى لما عن الخاطر؟
0: يعني كونها أمر أن تقصى؟
3: نعم. أرسلتها إلى ألف
0: العالم. لا، أرسلتها مو إلى أفران، أرسلتها إلى فخر الدور في البلد. نعم، البلد. ما في شك انه موطن، لو لم يكن ما ارقته في جنبها، هو امرتها ان تخرج تطلبه لان تبدا، لان عرفت انه لا بد ان ارجع اليه. نعم.
4: احسن جنب
0: لانه
4: عن
0: طرف الله. لا سلامك، الجنب البعيد. قال وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي قبل ربه إلى أمه. قول حرمنا أي منعنا، والتحريم في الله المنع. ومنه قوله لأخته عينه المؤلف لأنه مريم. ما تقول حين في هذا التعيين؟
4: لا منعه
0: وجهد به ليس لا يفعل. لا يفعل. ما معنى قصي؟
5: تتبعي أو تتبعي
0: لا
5: يعني تتبعي
0: أفضل، يعني أطلبي وافعي. طيب قوله فبصرت فيه غانم، إيش معنى بصرت فيه؟
4: رأس.
0: طيب معنى عن جنب من كان بعيد وهم لا يشعرون، وهي في محل نصب طيب قوله تعالى وحرمنا عليه المراض قلنا ايش معنى حرمنا؟
4: هذا
0: تحريما أدريا. التحريم ينقسم إلى اسمين عبد الرحمن. نعم. متعلق الشرع إيش؟ إيش متعلقه؟ مش مفعل يعني مش يتعلق بالأحكام الشرعية بالأحكام الشرعية والقدري بالأحكام الكونية. طيب هل هناك مثال للسلام؟ ذكرنا هذه مثالين. أهلكناها إنهم لا يرجعون. طيب والمثال الثاني قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة في يتيم يعني تحريما قدريا. يتيم مطلق لا قول على أهل بيت ولم تقل على أهله. طبعا لو قالت على أهله اتضح أمره وأمسكوها هي وهو وأهله. بل قالت على أهل بيت منكر كأنهم لا يعرفونه مع أنها أي أهل البيت أم موسى. على أهل بيت يكفلونه لكم. أهل بيت لما رأت حلوهم عليه لما رأت حلوهم أي حلو آل فرعون على هذا الطفل وأنهم يحبون أن يجدوا من يقوم بكفالته وأرضائه قالت هل أدلكم على أهل بيتكم يكفلونه لكم للإرضاء وغيره. والكفل معناه القيام بحرانة الطفل. القيام بحرانة الطفل يسمى كفلا كما في قوله تعالى وكفلها زكريا وفي قراءة ثانية وكفلها زكريا. المعنى أن بدلكم على أهل بيت يقومون بحضانته على أتم قيام بدليل قولها وهم له ناصحون. الفعل جاء بالفعل والنية جاءت بالجملة الاسمية يكفلونه لأن الكفالة فعل وهم له ناصحون. النصيحة مبنية على النية في القلب ومعنى ناصحون أي مخلصون. مخلصون وأصل النصح إخلاص الشيء من الشوائب ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا أي خالصة من الشوائب لله وحده. إذن ناصحون مش من النصح والخلوص من الشوائب أي أنهم مخلصون له إخلاصا كاملا. وهي صادقة في قولها ولا لا؟ نعم صادقة بلا شك. وقول وهم له ناصحون الضمير في له يعود إلى هذا الطفل إلى هذا الطفل بلا ريب أنه يعود إلى هذا الطفل. وإذا كان يعود إلى هذا الطفل فإذا قال قائل ما فائدة آل فرعون بنصح هذا أهل هذا البيت له؟ نقول فائدة آل فرعون بذلك لأنهم أحبوا هذا الطفل وودوا من يقوم بكفالته وبكفالته على وجه الأتم. ولهذا ما تبونه؟ طيب ولا وجهه
6: وجهه
0: طيب يقول المؤلف وفسر الضمير له بالملك جوابا لهم فأجيبت. هذا مبني على قصة إسرائيلية أنها لما قالت وهم له ناصحون كأنهم استشفوا وقالوا من الذي أدراك أنهم ينصحون له؟ فقالت أريد أنهم ينصحون للملك. من الملك؟ فرعون. يعني وهم للملك ناصحون. وهذه قصة لا شك أنها بعيدة من الصواب وليست بصواب، وإنما المراد له أي ترى تسمح للأخ اللي جالس مكانك، المراد له للطفل، المراد له للطفل وليس هناك يعني ما في ما يمنع أن يكون ضمير عائدا إليه، ولا حاجة أيضا إلى تفسير بالملك لأنهم هم يحبون أي آل فرعون يحبون من ينصح له، فليسوا بسائلين عن هذا الشيء. نعم، فتقدير المؤلف هذا لا داعي له. يقول فجاءت بأمه فقبل ثديها وأجابته عن قبوله بأنها طيبة الريح طيبة اللبن، فأذن لها في إرضائه في بيتها فرجعت به كما قال تعالى فرددناه. هذا التقدير الذي ذكره المؤلف أيضا لا دلالة في الآية عليه، وأن الأم هي اللي جاءت وقبل ثديها أمام الناس واتهمت به ودافعت عن التهمة بأن ثديها طيب الريح ولبنها طيب، كل هذا لا أصل له. والصواب أنهم لما قالوا هالكلام لما قالت هل أدلكم على بيت لكم من الناصحين، قالوا وش قالوا؟ قالوا نعم دلين. فالقصة واضحة جدا، دلين فدلتهم فجاءوا به إلى أمه، وهذا أبلغ المعجزة، أبلغ المعجزة والآية أن أمه في بيته أمرت أخته أن تخرج في طلبه، فما رجعت أخته إلا به إلى أمه. أما إن الأم راحت وأنها آثمت الثدي وأنها اتهمت به ودافعت بأنها طيبة الريح أو طيبة اللبن، فهذا ليس بصحيح. ومثل هذه الأمور لا يلزم أن يكون لها أسباب حسية معلومة، لأنها من خوارق إيش؟ من خوارق العادات، وخوارق العادات ما يحتاج من نوجه لها أشياء تناسب العادة، بل هي فوق العادة. فعلى هذا نقول المسألة سائرة على حسب ما جاء في القرآن الكريم، ولم تأتي الأم، الله ما ذكر أن الأم التي أتت، بل قال فرددناه إلى أمه، رددناه أي موسى إلى أمه كي تقر عينها بلقائه. تقر سبق أنها مأخوذة إما من القر وهو البرودة، وإما من القرار وهو السكون، ولعله يشمل المعنيين، مأخوذة من القرار تسكن العين وتبرد. نعم، فكي تقر عينها، وكي هنا حرف تعليل وهي مصدرية تنصب الفعل المضارع، ولهذا تقر منصوبة، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على القاء على آخرين، والقاف وش مفتوح
6: في الأصل،
0: هذا الأصل. نعم، يعني من قر يقر وليس من قر يقر، كي تقر عينها في لقائه ولا تحزن حينئذ، يعني لا تحزن على ما مضى بل يزول عنها الحزن، تقر العين ويزول عنها الحزن، ولتعلم أن وعد الله برده إليها حق مفهومي. هذا أيضا ثلاث فوائد: تقر عينها ولا تحزن، والثالث ولتعلم أن وعد الله حق. أما الأولان فظاهر أنها تقر عينها برجوعه، وأنها لا تحزن يزول عن الحزن، لكن قوله ولتعلم أن وعد الله حق فإن هذه العلة قد سبقت، لأنها منذ أن ألقته في اليم قد علمت بأن وعد الله حق. ولولا علمها ويقينها بأن وعد الله حق نعم ما ألقته. فيكون هنا المراد بالعلم علم اليقين ولا عين اليقين؟ عين اليقين أو حق اليقين إن شئت. لا، علمها بالأول علم عن الشيء خبرا، وعلمها الثاني علم عن الشيء وقوعا. وفرق بين علم الإنسان بالشيء خبرا وبين علمه به وقوعا. ولهذا قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الخبر كالمعاينة. فالحاصل أن قوله ولتعلم يعني علم الشيء بعد وقوعه، وأما علمه به خبر علمها به خبر فقد تقدم، ولولا أنها واثقة في الأول ما فعل. وقول ولتعلم أن وعد الله حق، وعد ذكروا أنه أن الوعد هو الوعد بما يسر، والوعيد بما يحزن، يعني الوعد بالخير والوعيد بالشر كلا. وأن الشر من أوعد والخير من وعد، فقالوا أوعده أي بالشر ووعده بالخير.
4: معروف إذا الإنسان قرت عينه ينسى الحزن.
0: نعم.
4: معروف إذا الإنسان
0: قرت
4: عينه.
0: نعم نعم.
4: ينسى الحزن
0: بالسلام. إيه
4: ذكر.
0: ما في الحزن هنا لأجل أن يبين أن القر كامل، لأنه قد تقر عينه مع شيء من الحزن. قال ولتعلم نعم. طيب الوعد معناه إيش قلنا؟ الوعد هو الإخبار ب أو يتعلق بما يسر، والوعيد بما يسر. فهل الوعد هو الحق دون الوعيد أو كلا؟
5: لا، الوعيد قد يتخلف.
0: الوعيد هو حق، الوعيد حق والوعد حق. لأننا لو قلنا إن الوعيد ليس بحق لزم أن يكون في خبر الله كذب، وهذا غير ممكن. لكن الوعيد قد لا ينفذ تفضلا من الله عز وجل، لأنه حقه، الوعيد حق الله، والله تبارك وتعالى قد تجاوز عنه ولا لا. أما الوعد فإنه حق لمن؟ للموعود، ولهذا لا يمكن أن يتخلف. قال الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. لأن الوعد حق للموعود، والوعيد حق للواعد أو للموعد. أضرب لكم مثلا: إذا قلت لهذا الرجل إن فعلت كذا أعطيتك 100 دينار، هذا ما هو وعد ولا وعيد؟ عبد الله الشمسان، لأنه لأنه في الخير. قلت يا رجل نعم هذا فعل ما قلت يجب علينا فيه، لأن الحق له. لكن قلت لولدي مثلا إن فعلت كذا حبست، إن فعلت كذا حبستك ثم فعله ولكني عفوت عنه. هذا جائز ولا مجائز؟ هذا جائز ويكون فضلا

0: لكن وعده لما كان حقا للموعود صار لابد منه من وقوعه، ووعيده لما كان حقا له إن شاء عفا عنه تكرما وتفضلا حسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. نعم هذا صحيح، يطلق عليه وعد، إما لأنه في مقابلة يعني مع قرنه بهذا صار مشاكل له، أو أنه يطلق عليه أحيانا. قال: ولتعلم أن وعد الله حق هنا بمعنى ثابت، وأظن أن ما قلنا إن الحق في كذا له معنى والحق في كذا له معنى، هذا من أي معنيين؟
1: من الصدق.
0: إن الحق إذا تعلق بالأخبار فمعناه الصدق، وفي الأحكام معناه العدل، وعلى هذا فيقول هنا بمعنى الصدق: ولتعلم أن وعد الله حق أي صدق ولا يمكن أن يتخلف، لأن تخلف الوعد جماعة تخلف الوعد إما أن يكون عن كذب الواعد أو عن عجزه عن تنفيذه، وكل الأمرين في حق الله مستحيل، فلا كذب في قوله ولا عجز في فعله. ولهذا إن عباد الله سبحانه وتعالى يختمون الدعاء بقولهم إنك لا تخلف الميعاد. نعم، قال: ولتعلم أنا ولكن أكثرهم أي الناس لا يعلمون بهذا الوعد ولا بأن هذه أخته. المؤلف خص الآية، والحقيقة من الآية عامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي ليس عندهم علم ينفعهم بوعد الله. فنفي العلم هنا إما للجهل، إما لإثبات الجهل أو لنفي العلم النافع. أكثر الناس لا يعلمون بهذا، لا يعلمون بأن وعد الله حق. أكثرهم أي الناس، أقول أكثر الناس لا يعلمون أن وعد الله حق، إما لجهلهم وإما لعدم انتفاعهم بهذا العلم، ونفي الشيء لنفي الانتفاع به ثابت في القرآن: لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ودائما ينفي الله سبحانه وتعالى العقل عن أناس أو السمع عن أناس ما أشبه ذلك لعدم انتفاعهم بذلك. فأكثر الناس لا يعلمون، المؤلف خص هذه بقصة موسى والآية عامة، أكثر الناس لا يعلمون أن وعد الله حق. أقول إما للجهل بذلك لكونهم لا يعرفون من أسماء الله وصفاته ما هو اللائق به، وإما لكونهم لا ينتفعون بهذا العلم. الذين لا يحرصون على فعل الخير أو على تجنب الشر في الحقيقة هم كالجاهلين بأن وعد الله حق، إذ أن الطبيعة البشرية والعقل يقتضيان أنك ما دمت مؤمنا بهذا الشيء سواء كان وعدا أو وعيدا فلا بد أن تسعى له بمقتضى إيمانك. إذا كنت تعلم أن الإنسان سيموت وأن المؤمن إذا مات سيجد الخير ويكون في الجنة وينجو من النار، هذا حق ولا لا؟ حق. لكن اللي ما يسعى للجنة، الذي لا يسعى لها وينهمك بسعيه للدنيا الفانية، هل هذا في الحقيقة عالم بأن وعد الله حق أو منتفع بعلمه؟ منتفع بعلمه. لو انتفع به ما فوت هذه الفرصة العظيمة. طيب إنسان يعرف أن المعصية السبب لدخول النار، يعرف هذا ويعرف أن وعد الله حق، لكن مع ذلك يتجرأ على المعاصي.

0: نقول إن علمه هنا ناقص، إذ لو آمن بذلك حقا لكان يتجنب هذا الشيء، فصدق معنى قوله تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون. حل المؤلف رحمه الله الآية هذه يقول لا يعلمون بهذا الوعد، يعني بما وعد الله أمه من رده إليها، ولا بأن هذه أخته، وعلى هذا فيكون الضمير في أكثرهم يعود على آل فرعون، وهذه فمكث عندها إلى أن فطمته وأجري عليها أجرتها لكل يوم بها مغالي على رضاعة ذلك الوقت. نعم، وأما كونه بقي عندها إلى أن فطمتها هذا واضح، لأنه مدام أنه محتاج للرضاعة فسوف يطمع عنده. وأما أجري عليها أجرتها فهذا أيضا صحيح، فإنه جعل لها أجرة وصاروا يرسلون إليها بالهدايا والتحف ويكرمونه، لأنها كافلة هذا الطفل الذي قالوا إنه قرة عين وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ولهذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الذي يحسن الصنعة ويتخذ عليها أجرا أنه كأم موسى ترضع ولدها وتأخذ عليه أجرا. وهذا من آيات الله، يجيها ولده وترضعه وتكرم عليه. ما ظنكم لو لم تفعل هكذا ولا تلقيه باليم ولا يلتقطه على فرعون كان تبقى خائفة وجلة، ولا يحصل لها إجرة ولا إكرام ولا إعزاز من هؤلاء الطغاة. قال وأما قوله لكل يوم دينار فهذا غير مسلم، لأن طريقنا في مثل هذه الأمور أن نقول ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مقبول، وما لم يثبت من أخبار بني إسرائيل فإننا نتوقف به ولا ينبغي أن نجزم به هذا الجزم. نعم، نحدث به ولكننا ما نجزم به. يقول لكل يوم دينار، شف بعد جاب إشكال، وأخذتها لأنها مال حرفي. سبحان الله العظيم، يعني ذهاب وهل بعض العلماء غريب. أخذتها لأنها مال حرفي أو أخذتها لأنها أجرة على إرضاعها؟ أجرة، ما في أشكال. أما كونك تأخذ أجرة لأن مال حرفي فهذا لا وجه له، ليس له وجه. لا يقال مثلا إن أم موسى لما لم يقبل ثدي غيرها كان إرضاؤها إياه فرضا عليها، والفرض لا يجوز أخذ العوض عليه. يصير أخذ العوض هنا على أنه مال حربي. نقول حتى مال الحربي إذا جاء بصيغة عقد يجوز أخذه ولا لا؟ لا، ما يجوز، إنما تأخذه بمقتضى العقد. والمعاقدة بينك وبين الحربيين مثل الاستئمان، مثل الاستئمان، بل هي استئمان في الواقع. فالصواب أنها أخذتها لأنها أجرت عليه على كفالتي وأرضائك. ما خالف، لو لم تأخذ لكان في ذلك بلاء، فعلم أنها قريبة له أو ما أشبه ذلك، فهي أخذت لأنهم هم يعتقدون أنها ليست أمة ويعتقدون أن هذا الطفل سوف يكون له. نعم،
1: لو جاء ظاهرا
0: يجوز باطنا لأجل كفالتها بالنسبة له. يقول المؤلف فأتت به فرعون فتربى عنده كما قال الله تعالى حكاية عنه في سورة الشعراء ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. تربى عند فرعون في بيت الملك، وكان يركب كما راكب الملوك ويلبس لباس الملوك، فبدل من أنه لو كان عند أمه ما حصل له هذا الشيء بلا شك، أما الآن فأصبح معززا مكرما، وذلك من تسطيل الله سبحانه وتعالى له. نعم.
2: ما أرد أن يصل بأمه يعني
0: فصل بها؟ وعلى كل حال يتردد عليها، تردد عليها لأنه أمي،
2: لأنه عندما
0: انتهى
2: من الفطام ورجع إلى
0: تردد عند فرعون، ولكن يجي إلى أمي لأنه يقول هذه أمي من الرضاع. طيب ولا يستنكر أمي رحمة، لا يستنكر ما يهدى إليها لأنه أمي من الرضاع.
2: وما
0: يعلمونه ما يعلمونه لا علم الحقيقة، لابد أنه علم وعلمته أمه أيضا. الدليل بأن هي لما كفلته وكبر فإنه سيكون في حرانة دائما، يعني يأتي إليها بالضرورة تتعلم،
2: لا تعلم وتفتح
0: أبدا ولا يأتي، لأن هو يخاف على نفسه مثل ما تخاف عليه أبدا، ما في خوف أبدا ما دام أن الرجل يخشى على نفسه ممكن يرضى عليه.
1: التسمية
0: شك منها أو من آل فرعون؟ التسمية ما يحتمل منها سمته بذلك أو من آل فرعون، لأن حتى آل فرعون وش يدريه من سمته اللهم. نعم
1: تسمية عبرية
0: يعني. نعم اللهم إلا أن يكون مثلا هذا من إكرام الله له حيث سماه بما سمت به أمه. يقول ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. فبقي الرجل عند الملك مكرما معززا، ولما بلغ أشده وهو 30 سنة أو 3 أو 3 إذا عندكم الأشد قيل إنه 33 سنة 33 سنة وقيل 30 سنة وقيل قريبا من 40، وذلك أن الله يقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، فدل هذا على أن بلوغ الأشد غير 40، لأنه يعني قال بلغ أشده وبلغ 40 سنة، على أنه يحتمل أن بلوغ الأشد معناه كمال العقل، ولا ينافي أن يكون كمال العقل عند تمام 40. ويقول واستوى أي بلغ 40 سنة، لا استوى بمعنى كمل، والاستواء في اللغة العربية بمعنى الكمال، ومنه قولهم استوت الثمرة أي كملت، وهو في كل موضع بحسب، ولكنه إذا عدي بإلى فهو بمعنى القصد، وإذا عدي بعلى فهو بمعنى العلو والاستقرار، لأن ذلك هو الكمال. واستوى آتيناه حكما حكمة وعلما فقها في الدين قبل أن يبعث نبيا. آتيناه بمعنى أعطيناه، وهذا الإيتاء كوني ولا شرعي؟
3: كوني، لأنه مو بوحي
1: شرعي، لكن
0: الله الإتيان يكون كونيا ويكون شرعيا، فإن كان متعلقا بالقضاء والقدر فهو كوني، وإن كان متعلقا بالشرع فهو شرعي. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله لقالوا حسبنا الله، هذا الإتيان شرعي يعني يتعلق بالشرع والقصد. وهنا آتينا الحكم وعلما هذا كون يعني يتعلق بالقضاء والقدر. وآتوهم من نار الله الذي آتاكم، لا آتوهم شرعا، لكن الذي آتاكم قدرا الذي قدره لكم. فالإتيان إذا أن يكون شرعيا ويكون كونيا بحسب متعلقه. وقول مالك حكما فسره بحكمة، وقال علما أي فقها. لماذا فسر الحكم بالحكمة؟ لأن العلم هو علم الأحكام، فإذا فسرنا الحكم بأنه الحكم اللي هو مقتضى خطاب الشرع صار فيه نوع من التكرار لأنه العلم. ولكنه يجوز أن نقول آتيناه حكما أي علما بالأحكام الشرعية وعلما بالأخبار والأسرار. نعم، وحينئذ ما يكون في الآية التكرار، ولا نلجأ إلى تفسير الحكم بالحكمة، لأنه معروف أن الحكم غير الحكمة، ولا لا؟
3: نعم.
0: فالحكم هو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، والحكمة هي علة ذلك الحكم. وقوله لما بلغ آتيناه، لما وش أعرابه؟
3: شرطية.
0: ها؟ لا شرطية هنا، لأنها بدليل أنه جاء لها فعل وجواب. فلما بلغ أشده واستوى آتيناه، فهي إذن شرطية. وهي ترد في اللغة العربية شرطية كما هنا، وترد بمعنى إلا، ترد بمعنى إلا، مثل قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، أي إلا عليها حافظ. وترد ظرفا، نعم جئتك لما عرفت أنك مستيقظ مثلا، أي حين عرفت. والذي يعين هذه المعاني هو السياق. نعم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، قال الله تعالى وكذلك كما جزيناه نجزي المحسنين لأنفسهم. قوله كما جزيناه يفيد أن الإشارة هنا إلى هذا الإعطاء الذي أعطاه الله، يعني ومثل ذلك. والكاف هنا وهي كثيرة من القرآن نعرفها بأنها مفعول مطلق، بمعنى مثل، أي مثل ذلك الجزاء نجزي المحسنين. إذا كانت مفعولا مطلقا بمعنى مثل فهي اسم، فهي اسم. قال ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما، وكذا من وعلى من أجل ذا عليهما من دخل، وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخل. فالكاف تأتي بمعنى مثل وتعرب على أنها اسم لا حرف جر. وقوله تعالى نجزي أي نكافئ، وقوله المحسنين يقول لأنفسهم سده
3: أمسح ومقيد.
0: أي المحسنين في الواقع يشمل الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. الدليل على هذا أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإحسان، فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان، هذا إحسان في إيش؟ في عبادة الله. تعبد الله كأنك تراه، وهذه عبادة الطلب. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه عبادة الهرب والخوف. ولا شك أن العابد بالمعنى الأول أكمل من العابد بالمعنى الثاني، لأن العابد الأول مرتبته عليا يعبد الله كأنه يراه، فهو يقصد الله عز وجل وله شوق كبير إلى ربه سبحانه وتعالى. أما الثاني فإنه يعبد الله كأن الله يراه، فهو خائف من ربه، فعبادته عبادة الهرب، والأول عبادة الطلب. طيب الإحسان بالنسبة إلى إلى إلى الخلق وش نفسره به؟
1: إرادة الخير
0: لا ماك، الإرادة ما تكفي، لو أراد ماك. فعلى المدار إنها بذل الندى وكف الأذى، بذل الندى وكف الأذى، هذا الإحسان للناس. الندى بمعنى العطاء، وكف الأذى واضح. فالإحسان إذن له شقان: بذل الندى سواء كان ذلك يتعلق بالمال أو بالجاه أو بالبدن، وكف الأذى القولي والفعل، وقد يتخلف أحدهما ويكون إنسان محسن من وجه غير محسن من وجه، ويكون مسيئا إذا تخلف كف الأذى، يكون مسيئا إذا تخلف كف الأذى. نعم
1: هذا العلم
0: وراء
1: الندى
0: كالعطاء، كيف احنا قلنا يشمل المال والبدن والجاه، وتعليم العلم من الإحسان البدني، من الإحسان البدني
2: هو النصيحة.
0: ها
2: النصيحة
0: تدخل لأن اللي ينصح بادر لك أفضل ما يكون. طيب على كل حال، إذن الإحسان هو عبارة عن، أنا أرى أنها العبارة من أحسن ما يكون، هي بذل الندى وكف الأذى، إنك ما تؤذي الناس فتكون مسيئا، لا تؤذيهم فتكون مسيئا، ولا تحرمهم خيرك فلا يكون فيك إحسان، ما في إحسان إذا لم تبذل الندى. طيب قولها المحسنين، إذن المحسنين في عبادة الله اشتعب وإلى عباد الله، يشمل هذا وهذا. فأما الإحسان في عبادة الله فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان إلى عباد الله فهو بذل النداء وكف الأذى. طيب ودخل المدينة، ودخل المدينة بعد بلوغ الأشد ولا لا؟ بعد بلوغ الأشد، لأن الأصل أن ما تقدم ذكرا فهو متقدم وقوعا وعملا، هذا الأصل، ما تقدم ذكرا فهو متقدم وقوعا إن كان في الأخبار، وعملا إن كان في الأحكام. ولهذا أقبل النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وقال العلماء: إن الفقراء أشد حاجة من المساكين، لأن الله بدأ بهم في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فهنا نقول لما ذكر الله ولما بلغ أشده وصلاتنا وحكمه ودخل، علمنا أن دخوله المدينة بعد أن بلغ أشده. وقولها المدينة مدينة فرعون، وهي من أو من ما أدري بضم الميم ومن أهل سكون النور. وبعد أن غاب عنه مدة، تعيين المدينة بأنها مدينة فرعون في نفس من هذا الشيء، لأن الرجل تربى عند فرعون في نفس مدينته وفي نفس مكانه. اللهم إلا أن يقال إن فرعون كان في مصر، وأن من هذه بلد خارج عن القاعدة التي قصدت البلد، وأنه خرج من يوم من الأيام فدخله. والأحسن في هذا، في مثل هذا المقام إذا لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، الأحسن نقول مدينة من مدن مصر، مدينة من مدن مصر، ويسكنها أقباط وإسرائيليون. بدليل القصة، دخل المدينة على حين غفلة من أهلها وقت القيلولة. قول على حين غفلة من أهلها، بعض العلماء يقول المراد على حين غفلة زمنا، يعني أنهم في زمن يغفل الناس فيه. بعضهم يقول على حين غفلة من أهلها أي كلاما، بمعنى أنهم نسوا فرعون، أن نسوا موسى وقصته، وطال الزمن فدخل على حين غفلة من التحدث في هذا الأمر. ولكن المعنى الأول أظهر، أنه دخلها في وقت أهلها غافلون. هل يتعين أن يكون وقت القيلولة؟ لا يتعين، يكون وقت القيلولة، يكون مثل بالليل، يكون في المغرب، الله أعلم. إنما في وقت أهل البلد غافلون. فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته أي إسرائيلي، وهذا من عدوه أي قبطي. وجد فيها رجلين يقتتلان، الاقتتال بمعنى المنازعة والمخاصمة والمضاربة أيضا. وليس المراد فيما يبدو أنهما يريدان أن يقتل بعضهما بعضا، لكن هذا من شيعته، شيعة الرجل معناه أتباعه. قال الله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم، وقيل إن الشيعة من يناصرك، كل من يناصرك فهو شيعة لك، نعم، سواء كان متبعا لك أو غير متبع. وعلى كل حال فهنا المراد بالشيعة يعني أنه من قبيلته، ولهذا قال المؤلف أي إسرائيلي، وهذا من عدوه، من عدو موسى من آل فرعون، وهم الأقباط. إيش؟ أي قبطي يسخر إسرائيليا ليحمل حطبا إلى مطبخ فرعون. الله عجائب، من يقول هذا؟ على كل حال يقتتلان كعادة الناس الأعداء، الأعداء يخاصم بعضهم بعضا دائما ويقاتل بعضهم بعضا. وقد ذكر شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره بأن هذا يدل على قوة شعب بني إسرائيل، قوة شعب بني إسرائيل بعد أن كانوا أذلة، بعد أن كانوا أذلة يقتلوا أبنائهم ويستحيى نساؤهم، أصبحوا الآن يجعلون أنفسهم أندادا لمن؟ لآل فرعون الأخبار، لأنهم يعرفون موسى منه، وأن موسى في منزلة عظيمة عند فرعون، فهم استقوى قبورهم بهذا الشيء. وهذا واضح أن سوف يقوون بهذا الشيء ويرون أنفسهم أندادا لآل فرعون. أما أنه يريد أن يسخره ليحمل الحطب إلى المطبخ، فهذا ما ظاهر، ومحتاج إلى دليل بين، ولا دليل في المسألة. فمن شرح الموقف على قوله ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. تتلان يعني يتخاصمان ويتنازعان، وربما يحصل بينهما ضرب. أصل القصة يكون موسى للمدينة ويجيد الرجلين وقتل النفس، كل هذا كان سببا لخروج موسى ثم نبوته. فيستفاد منه أن الله سبحانه وتعالى يجري الأمور بأسبابه، إثبات الأسباب. فيستفاد من هذا هو من قوله الاستغاثة، جواز الاستغاثة بالمخلوق، لكنه مشروط بما يفيد فيه، أما ما لا يفيد فيه فلا يجوز. فعلى هذا إذا استغاث بميت فلا يجوز لأنه لا يفيده، وإذا استغاث بحي فيما لا يقدر عليه فلا يجوز لأنه لا يفيده، وإذا استغاث بحي فيما يقدر عليه فهو جائز. إذن جائزة بشرط أن تكون فيما يفيد، وذلك في حي قادر على دفع الشدة. وفي أيضا إثبات العداوة والولاية، وقوله استغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه، وهو أصل في الدين، فإن ولاية المؤمنين من واجب المؤمن، والبراءة من الكفار من واجب المؤمن. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وهذا أمر لا بد منه أن يتبرأ الإنسان من كل كافر. وبراءة دليل على قوة موسى كقوله فوكزه فقضى عليه، فوكزه وقضى عليه، وفيه إثبات غيرته وسرعة استجابته، لأنه ما تركأ في الأمر بل بادر به. هل يستفاد منه جواز الدفع دفع السائل بما يصل إلى القتل؟
4: ما صار
0: على هذا ولا أخر، لكنه في الشريعة الإسلامية معروف أن الإنسان إذا قال عليه أحد ودافعه بالتي هي أحسن ولمن دفع فله فله يقتله. وفيه أن المعاصي من أوامر الشيطان وأعماله، بقوله هذا من عمل الشيطان. وفيه أيضا إثبات السبب بقوله من عمل الشيطان، لأن من سبب السببية. وفيها أيضا ثبوت عداوة الشيطان لبني آدم، إنه عدو، وأكد بإن لشدة التنفير منه، لأن عداوته ليس فيها ابتداء. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. في هذه الآية إثبات أن الرسل عليه الصلاة والسلام قد يخطئون. شوف الفائدة هاي، هل تسلم ولا
4: لا؟ هذا قبل الرسالة،
0: هذه لا تسلم لأنه قبل الرسالة، وقبل الرسالة يمكن أن يقع منهم هذا الشيء، لكن لا يقع منهم فساد الأخلاق وسوء الخمور وما أشبه ذلك. أما الغيرة والحمية فهذا قد يقع منه. وفي أيضا جواز التوسل إلى الله سبحانه وتعالى في حال الداعي. يؤخذ من قوله رب إني ظلمت نفسي، فالظالم لنفسه محتاج إلى من ينقذه، فهو توسل إلى الله سبحانه وتعالى بحال الداعي. ومنه قوله تعالى عن موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى يكون بحال الداعي، ويكون بالثناء على الله بأسمائه وصفاته، ويكون وكذلك بأفعاله التي ينعم بها. وقد اجتمع الجميع في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم،
4: لأن هذا
0: التزام. لا هذا لا تفهم. لا تقول عند رب إني ظلمت نفسي. وفيه أيضا إثبات هذين الاسمين من أسماء الله الغفور والرحيم. وإثبات الاسم كما مر علينا في أصول العقيدة يتضمن ثلاثة أمور إذا كان الاسم متعديا، وأمرين إذا كان لازما. يتضمن إثبات هذا الاسم من أسماء الله أو إثبات هذا الاسم من أسماء الله، وإثبات ما دل عليه من صفة، وإثبات الأثر وهو تعديه إلى المخلوق مثلا. فالغفور الرحيم تضمن ثلاثة أشياء: ذات الغفور الرحيم على أنهما من أسماء الله، وإثبات صفتي المغفرة والرحمة لله سبحانه وتعالى، وإثبات الأثر المترتب على ذلك وأنه يغفر ويرحم. طيب، وفيها أيضا في قوله إني ظلمت نفسي فاغفر لي دليل على إثبات الأسباب. من يؤخذ من أن الفهم السببية، يعني فبسبب ظلم نفسي فإني أسألك أن تغفر لي. قال ربي ما أنعمت علي. لا، نعم،
5: فغفر له. ما
0: استفاد من استجابة الله منك؟ استفاد من قول فغفر له استجابة الله سبحانه وتعالى، وما تتضمنه هذه الاستجابة من صفات، لأن الاستجابة تتضمن السمع والعلم والقدرة والغنى، فضلا عاد عن الوجود. إذا استجاب الله للإنسان هو معناه أنه كان قد سمعه وعلم بحاله وقدر على إعطائه سؤله. كل هذا استفاد منه. وفيه أيضا إثبات كرم الله فقوله فغفر له، وفيه إثبات أن الدعاء سبب خلافا لمن أنكر سببيته وقال إن الشيء إن كان قد كتب لي لم يحتج إلى دعاء، وإن كان لم يكتب لي فلا فائدة من الدعاء. وجواب على ذلك أن يقال هو مكتوب لك بالدعاء، مكتوب لك بهذا الشرط بالدعاء. أقول أنت أنا ما أدعو لأن المكتوب لابد أن يحصل، وما لا يكتب لا يمكن أن يحصل. هذا صحيح؟ نقول ليس هذا صحيح، لأنه مكتوب لك بهذا السبب. كما لو قال قائل أنا لن أتزوج، كان لهم قدر لولد بيجين ولد، وكان لهم قدر لولد ما في فائدة الزواج. يقول ولكنه مقدر لك الولد بإيش؟ بالزواج. فهذه الأمور الغيبية هي في الأمور المشاهدة، كما أن الأمور المشاهدة ما تصلح إلا مثل الأسباب التي توصلوا إليها، فكذلك الأمور الغائبة ما تصلح. إذا نقول لا تعمل بعد، لا تعمل عمل صالح، لأنك إن كنت من أهل الجنة فإنك ستكون من أهل الجنة، إن كنت من أهل النار فلن تكون إلا من أهل النار. فيقال أنت تكون من أهل الجنة بعملك. ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده إما في الجنة أو في النار، قالوا يا رسول الله أفلا ندعو العمل ونتكر على الكتاب؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أو فكل ميسر. ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى. المهم أن في هذه الآية وغيرها من الآيات الكبيرة دليل على تأثير الدعاء في حصول المطلوب. أليس كذلك؟ وأن من أنكر ذلك فهو في الحقيقة مكافر أو جاهل. نعم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هذه الآية كما مر علينا بالأمس من العلماء من يقول إنها دعاء ومنهم من يقول إنها خبر بمعنى الالتزام. إن قلنا إنها دعاء فإنه يستفاد منها يستفاد من الآية جواز التوسل بنعم الله عز وجل، لأن قوله بما أنعمت أي بسبب إنعامك عليه. وإن قلنا إنها التزام فإنها تدل على شكر النعم، وأن الإنسان إذا أنعم الله عليه فإنه يجب أن لا يكون عونا بهذه النعمة للمجرمين. وقلنا أن المعنى الثاني أنه أقرب وأرجح، لأنه ظاهر الآية ولا ينبغي العدول عن ظاهرها. نعم، وإن كانت تحتمل المعنى الثاني قال فيستفاد منها إذن كمال موسى عليه الصلاة والسلام، حيث التزم لله تعالى شكرا لنعمته أن لا يكون غيرا للكافرين مثل المجرمين. نعم، وفيه دليل على أن مظاهرة المجرم تنافي الشكر فهي محرمة. نعم، لماذا يا آدم؟ لماذا تكون مظاهرة المجرم محرمة؟ مظاهرة مش معنى مظاهرة المجرم؟ لا ما معنى مظاهرته يعني
6: مزاهر.
0: ها؟
6: يعني مظاهر
0: لا لا لا لا مش معنى عون مظاهرته يعني مساعدة، فمساعدة المجرمين محرمة لأنها إجرام في الحقيقة. المجرم مساعدته بمنع إجرامه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله هذا الظالم فكيف نصر المظلوم؟ المظلوم قال تمنعه من الظلم، هذا نصر. نقرأ الدرس الآن. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، أصبح أي موسى، ومن أصبح أي دخل في الصباح، يعني بات ليلته ولكنه في صباحها أصبح خائفا يترقب. وقول في المدينة الهنا للعهد الذكري لأنه سبق ذكرها، وقوله خائفا حال من أصبح، حال من فعل أصبح، ما أسلامه صوت
7: أصبح موسى خائفا خبر
0: أي هذا خبر أصبح من خوات كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، فخائفا خبر أصبح خبر غني، خائفا خبر أصبح. وقوله يترقب هذا خبر ثاني أو حال من الضمير في خائفا، خائفا حال كونه يترقب أو أصبح خائفا أصبح يترقب. فعلى الإعراب الثاني أنها خبر يكون هذا من باب تعدد الخبر مع الاختلاف، لأنه يجوز تعدد الخبر سواء تعدد بلفظ المفرد أو تعدد بلفظ الجملة أو تعدد بلفظ المفرد والجملة. وقوله يترقب يقول المؤلف ينتظر ما يناله من جهة القتيل. نعم، لأن هذا القتل إجرام، يكون الإنسان يقتل شخصا في بلد يعتبر هؤلاء الشيعة شيعة موسى عليه الصلاة والسلام يعتبرون مستضعفين، لا بد أن نخاف. وهذا الخوف من طبيعة البشر وليس خوف عبادة، فالخوف نوعا خوف عبادة يقتضي التقرب إلى المحبوب والتزام طاعته وما أشبه ذلك، وخوف طبيعي مما يخاف منه، فالثاني لا بأس به لأنه من طبيعة البشر، لكنه يكون مذموما إذا أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم. إنما ذلك من الشيطان وخوف أولئك فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، أي فإذا الذي، إذا فجائية يعني فاجأه في الصباح وهو خائف أن يترقب، فاجأه أن صاحبه الإسرائيلي الذي استنصره بالأمس اليوم يستصرخه، والاستصراخ معناه طلب الإنقاذ من الشدة، طلب عن روح. فهنا عندنا استغاث واستنصر واستصرخ، أي من أبلغ؟ أبلغه الاستصراخ يستصرخه. والاستنصار ظاهر الآية الكريمة أنه بمعنى الاستغاثة، لأنه قال فاستغاثه ثم قال فإذا الذي فانصره، فظاهره أن الاستغاثة والاستنصار معنى واحد، ولكن في الحقيقة الاستنصار أعم، لأنك قد تستنصر الإنسان لينصرك وإن لم يحتفل في شدة، والاستغاثة أخر، إلا أنه الآية الكريمة تدل على أن استغاثته من باب الاستنصار. يستصرخه قال يستغيث به على قبطي آخر، قال له موسى إنك لغوي مبين، قال له لمن؟ لإسرائيلي الذي استنصره. وزعم بعض المفسرين أن الضمير في له يعود إلى القبطي، وأن القبطية وأن موسى عليه الصلاة والسلام عاتب القبطي وقال له إنك لغوي مبين، ولكن هذا بعيد من السياق، والصواب أن الضمير في له يعود إلى إسرائيلي الذي استنصره. إنك لغوي مبين، بين الغواية بما فعلته أنت واليوم، غوي على وزن فعيل بمعنى فاعل، أو على أنها صفة مشبهة، والغوي ضد المرشد وهو الذي يتصرف على وجه الإساءة. قال الله تعالى قد تبين الرشد من الغي، والرشد معناه معروف أنه إنسان التصرف، وعلى هذا فيكون الغي سوء التصرف. فما نادى إنك لغوي أي ذو غواية، وهي سوء التصرف، وقوله مبين أي بينها. ووجه ذلك، وجه سوء التصرف، أن أمس القريب كان يتخاصم مع قبطي، واليوم الثاني الذي يليه كان يتخاصم أيضا مع قبطي آخر، وإن أعطاه مشاكل. فبهذا قال له إنك لغوي مبين، يمكن لو بقي إلى الثالث والرابع كل يوم يقول مشكلة، فلهذا قال إنك لغوي مبين. فلما أن زائدة، قوله فلما أن زائدة يعني أن كلمة أن زائدة، وهي زيادة لفظية وإعرابية وليست زيادة معنوية، لأنها تفيد التوكيد، هو التوكيد. وجميع الحروف الزائدة في القرآن لفظا هي أصلية معنى، لأنها تفيد معنى التوكيد. وتضطرد زيادة أن بعد لما، وكذلك قبل لو، نعم كما يقول الشاعر وأقسم أن لو التقينا لكنتم، أقسم أن لو التقينا لكنتم، ومثل قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة فأسقيناهم على أن وأن لو استقاموا تقدم أنها تكون مخففة من الثقيلة يعني وأنهم لو استقاموا. طيب هنا يقول فلما أن زائدة أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما لموسى والمستعيذ به قال المستعيذ لما أن أراد أن يبطش قال أتريد أن تقتله كيف عرف أنه يريد والإرادة عمل قلبي تهيأ وأراد أن يفعل وهو لا بد أنه استند في هذا العلم استند إلى أمر ضار وإلا في الإرادة محلها القلب. وقيها راد أي موسى أن يبطش ما هو البطش هو الأخذ بقوة نعم هو الأخذ بقوة أراد أن يبطش به قال المستغيث ظاما أنه يبطش به لما ناله لما قال له يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. قوله قال المستغيث جعل الفاعل في قال المستغيث وهذا يبعده أمران أمر معنوي وأمر لفظي. أما الأمر اللفظي فإن قال ضميرها يعود إلى أقرب المذكور وأقرب المذكور ما هو الذي القبطي بالذي هو عدو له. والثاني أنه قال يا موسى أتريد أن تقتلني والله يقول فإن أنا أراد أن يبطش بالذي هو عدو له فنحن نفسر الإرادة الثانية في الإرادة الأولى وأن القبط هو الذي قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. فإذا قال قائل هذا يبعده أن القبطي لا علم له بذلك من أي علم ثم إنه استنتج ذلك من قوله للإسرائيلي إنك لغوي مبين إنك لغوي مبين وقصة القتل اشتهرت في المدينة وبانت وصار الناس يتحدثون عنه. فهذا القبطي عرف أن الإسرائيلي عدو له أليس كذلك وهذا لامن موسى قال إنك لغوي مبين فاستنتج من ذلك أن الذي قتل القبطي بالأمس هو موسى فقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. وهذا القول هو الراجح من قول المفسرين والمفسرون لهم في ذلك قولان أحدهما أن الذي قال ذلك الإسرائيل مع أن موسى تهيأ بالبطش بالقبط لكن هو ظن أنه سيبطش به لما قال إنك لغوي مبين. والقول الثاني الذي ذكرناه أن القائل هو القبط ويرجح ذلك أنه لما قال إنك لغوي مبين وقد علم أن الإسرائيليين أعداء بالأخبار علم بأن موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي أو استنتج من هذه القصة أنه هو الذي قتل القبطي بالأمس فلهذا قال أتريد أن تقتلني لأن قبطي مثل ما قتلت القبطي بالأمس. نعم إيش؟
8: ثم قال لهم موسى إنك رغوي
0: مبين استنجل من سرق القبطي
8: الذي
0: قتل القبطي بالأمس والإسرائيل والمسلم
8: موسى قال
0: لهم إنك رغوي
8: مبين
0: لكن ماذا قال
8: أتريد
0: أن تقتلني
8: هذا موسى
0: نعم هو يستنتج هذا لكن لما تهيأ النصر القتل وهذا قد استفرخه، علم من الذي قتله موسى وأن هذا استفرخه من استفرخه بلنس حصل القتل.
7: ما يحتمل أن اللي أخبر الإسرائيلي يمكن لما أخبر قبل ما يأتي أو لما رأى موسى قال إنه سيقتل كما قتل نفسه بسببه.
0: على كل حال هذا من الموجود في القرآن، من إسرائيلي أخبر لحبه بأن موسى سيقتل أو تحدده بذلك، هذا هو الموجود. لكن الذي ممكن هو الاستنباط. هم لما قال له إنك لعوي مبين علم أن هناك شيء سابق، هم يقف علم أن هناك شيء سابقا لهذا الإسرائيلي، وقضية مشتهرة والمعروف في العداوة الأقباط هم الإسرائيليون، وكون هذا الإسرائيلي يستعيث موسى وموسى يتهيأ للقتل استنتج القتل من ذلك أن الذي قتله أن الذي قتل الرجل القتل بالأمس هو موسى، وأن القضية مشابهة لقضية اليوم.
7: لا مناسبة منظومة أمة الأوي المبيد ثم تهيئة اليوم، لأن مقتضى أنك الأوي المبيد أن لا يجيبه إلى قتل والصغار.
0: هو على كل حال من شيعة وغلامه وإن كان يعين كما يجري الآن. الآن لو تشوف أحد من أقارب أو من أصحاب عمل مشكلة ثم عملها في اليوم الثاني تلومه مع ذلك تنصر، يلومه الله وينصره، ما يمنع هذا، فيلومه وينصره. ولهذا دائما يقول هذا الولد أشقانا أتعبنا وهو رحمة للسلطات يشفع له، وهو يلومه أو يعيبه. هنا الأمر الأول أن الضمير يعود على أقرب مذكور، هذا قاعدة اللغة العربية. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال من أريد أن يبطش به أتريد أن تقتلني كما قتلتها نفسا بالأمس. والأمر الثاني في قوله أتريد أن تقتلني إن يؤيد إن الرجل قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس والله يقول فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو له أراد أن يبطش وقال أتريد أن تقتلني، فإرادة القتل ما توجهت إلى إسرائيل أصلا. القرآن يدل على أن إرادة القتل توجهت إلى من؟ إلى القتل. فقال القتل هذا الكلام أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، قال إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. قال إن ما، إيش معنى إن ما؟ يعني أن إن بمعنى ما فهي نافية، وقال تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، الجبار معناه المتعارف المترفع على غيره، وهو من أسماء الله سبحانه وتعالى ويوصف به غيره، ولكنه من أسماء الله له ثلاث معان. الجبار من أسماء الله سبحانه وتعالى له ثلاث معان، أحدهما المتعاظم وبالقوة والبطش، والثاني بالعدل الجبار الذي يجبر الكثير ويرحمه ويعطف عليه، والثالث يقول ابن القيم في النورية وله مسمى ثالث وهو العلوم، فليس يدنو منه من إنسان من قوله جبارة للنخلة العليا، فجبار بمعنى الارتفاع. ومن قوله نخلة جبارة يعني طويلة مرتفعة، لكن إذا جاءت في صفات الله فإنها للذنب، فإنها للذنب. قال الله تعالى فذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، هذه التهمة إلا أن تكون جبارا في الأرض من أين استند إليها؟
7: قتله
0: بالأمس وإرادة قتل اليوم. ثانيا وما تريد أن تكون من المصلحين أخذها أيضا من قتله بالأمس وتقتل اليوم، والمصلح عادة لا يعتدي على أحد من المتخاصمين، ماذا يصنع؟ يحاول الإصلاح بينهما، فهو يقول إنك بإرادتك القتل وقد قتلت بالأمس معناه أنك تريد أن تكون جبارا ولا تريد الإصلاح،

لأن موسى عليه الصلاة والسلام ما أراد إلا الإصلاح، ولكنه هذا الرجل ظن أنه لا يريد إلا الجبروت والاعتداء على من كان من غير شيعته. وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل فسمع القبطي ذلك فعلم أن القاتل موسى، فانطلق إلى فرعون فأخبرهم بذلك، فأمر فرعون السباحين بقتل موسى فأخذوا في الطريق إليه. هذا الذي فسره بناء على مختاره من أن اليقار أفريق هو الإسرائيلي. أما على القول الثاني فإن الإسرائيلي لما رأى القبطي لما رأى أن موسى يريد أن يقتله فاستنتج أنه القاتل بالأمس، ذهب ترك المخاصمة وذهب إلى آل فرعون وأخبرهم، وإذا أخبرهم فسوف ينتقمون لأنفسهم. أرسلوا من يطلب فرعون موسى أو لم يرسلوا ولكن جعلوا يتشاورون كما هو ظاهر في كلام الرجل. وعليه فلا نجزم بأنهم أرسلوا إلى موسى من يذبحهم، لأن الرجل الذي جاء وهو ناصر لم يقل إن الملأ أرسلوا من يذبحك، ولكن قال إنهم يأتمرون بك ليقتلوا، يعني يتشاورون فيما بينهم ماذا يصنعون. وهنا يقول وجاء رجل هو مؤمن آل فرعون، وهذا التعيين الذي قاله المؤلف لا يجزم به لأن الله تعالى نكره ولم يقل إنه مؤمن، بينما هو في قصة مؤمن آل فرعون قال وقال رجل مؤمن من آل فرعون. ولكن هذا الرجل لا شك أن عنده عطفا على موسى ورحمة به، فلهذا جاء يذكره. وقال جاء رجل من أقصى المدينة، وفي سورة ياسين في قصة أخرى وجاء من أقصى المدينة رجل يسع قال يا قوم اتبعوا المرسلين. فما هو الحكمة في أنه قدم في هذه الآية رجل وأخرى في قصة المرسلين؟ لأن قصة المرسلين الاهتمام بكون هذا الرجل بعيدا عن الرسل وجاء من أقصى المدينة ليؤكد صحة ما جاءوا به أبلغ. أما هنا فهو خبر، هذا الذي جاء به الرجل خبر من الأخبار، فاعتماده على رجل أبلغ من كون الرجل جاء من الأقصى أو من الأبلغ. فلهذا قدم وصف الرجولة على وصف المكان، فقال وجاء رجل من أقصى المدينة. وقوله سبحانه وتعالى وجاء رجل من أقصى المدينة في آخرها، يعني أبعدها من مكان موسى. قال يسعى يسرع في نفسه من طريق أقرب من طريقهم، هذا بناء على أن الذباحين خرجوا ليذبحوا موسى، ولكن لا ليس بلازم. وقوله يسعى محل من الأعراب أو حال يجوز أن تكون صفة ويجوز أن تكون حالا. أما جواز أن تكون صفة فلأن رجل منكر، وأما جواز أن تكون حالا فلأن هذه النكرة وصفة بقوله من أقصى المدينة. ومعنى يسعى أي يسرع في مشي كما قال المؤلف. وهذا الإسراع هل هو كما زعم أنه جاء من طريق قريب لئلا يدركوا موسى فيقتلوه، أو أنه خاف أنهم بهذا الاعتمار ينفذون ما اعتمروا عليه؟ هذا هو الأقرب. قال يا موسى إن الملأ من قوم فرعون يأتمرون بك يتشاورون فيك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين.
قال يا موسى

نداؤه بهذا يدل على أن هذا الرجل كان له معرفة بموسى، ولهذا ناداه باسمه. في قصة مؤمن آل فرعون جاء رجل مؤمن آل فرعون قال يا رجل مؤمن آل فرعون قال يا قومي يكتم إيمانه قال أثق يا قوم أتقتلون رجل، ما قال أتقتلون موسى، لأن المقام يقتضي أن لا يبين أن له اتصالا به ومعرفة. لو قال أتقتلون موسى لقالوا هذا الرجل يعرف موسى فأخذوه، ولكنه قال أتقتلون رجلا فأنه لا يعرف ولكن يعرف ما جاء به من الدعوة الصحيحة السليمة. أما هنا فإن الرجل يعرف موسى، ولهذا قال يا موسى إن الملأ يأتمرون به، وأكد له الخبر في قوله إن الملأ، مع أن موسى كان خالي الذهن من ذلك، لأن الأمر مهم. وقد ذكرنا فيما سبق أن الأسباب التي تقتضي تأثير الجملة الخبرية ليست هي حال المخاطب فقط، ولكنها حال المخاطب وحال المخبر عنه. إذا كان مهما فإنه أكثر. قال يأتمرون بك إثنان فاخرج إني لك من الناصحين في الأمر بالخروج. نعم فاخرج من المدينة مثل ما قال المؤلف، وقوله إني لك من الناصحين في الأمر بالخروج، بل في الأمر بالخروج وفي مجيئه إليه أيضا وإخباره بذلك، وأن الذي يأتمر بشأنه ليس عامة الناس، بل الذي يأتمرون هم الملأ والكبرى الذين ينفذون ما أتمروا به، لأنه لو كان من عامة الناس صورا في هذا ما كان له أهمية، ولكنهم الكبرى هم الذي يأتمرون. ناخذ فوائدها هذه. نعم. أنا على وجه رجل. طيب. تقولون فقط. ويستفاد منها أيضا أنه لا ينبغي أن يحكم على الأمور إلا بعد معرفة الأسباب. ما ينبغي المرء أن يحكم على الأمور إلا بعد معرفة الأسباب. من أين نأخذها؟ إنه ما حكم على المرأتين بأي حكم إلا بعد أن قال ما خطبكم، ما خطبكم يعني تريدان غنمكم عن السقي، ولم يحكم بأي حكم على هذا الأمر حتى سألهما. والاستفادة منه وتقارنهما

0: فيه ولا خير فائدة فيه. قوله فسقى لهما منعنا النبض
1: ولا
0: جلس لهم الناس من جلس لهما أو من أجلهما وليس معنى مستقى المرأتين فتنفقى غنمهما من أجلهما. اللهم هنا للتعليم وليس للتعبية. قوله إلى الظل من رب الظل أيضا جبل أي أكمل
1: الراجح
0: على الأسفل من قبل شيء. وقوله إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لماذا لم تتعدى بإله والله يقول أن أيها الناس أنتم من فقراء إلى الله
1: لأن
0: غاية الحجر لأن غاية
1: فقد
0: الحجر
1: الله
0: أما هناك أنه يفعل وسيلة سبيل أن قضاء الله فإذا أعطيت فقد الله عدي بألة وإذا أعطيت إلى الشيء المحتاج إليه عدي بالله فأنا فقير للمال ولا فقير فقير إليه لأن المال ما يبلغ ليس مبلغ غاياته المستقرين وإنما فيه زوال فقر وأما الله سبحانه وتعالى فهو منفع غاية المستقرين فاته المستقرين. قول الفقير من خير فقير لماذا نعطي إبراهيم خير من جر ونعطي الرحمة ليش كيف نعطى الله ولكنه وصف الموت لكنه ايش هل من الاعراب خبر اي شيء خبر ان طيب قوله فجاءت احداهما تمشي على استحياء ايش ماذا تمشي من الاعراب يا غني ماذا تمشي من الاعراب فلست جنسي وليس لساني لسانه ولكن طليقي أقول فأعلم طيب من يعرفه من ايش فجاءت إحداهما تمشي على استفاء فأعلمهم بماجه من الحال ومن إحياهم طيب وقوله على استحياء
1: تمشي
0: وقوله على استحياء اسمها من العراب حالي وجاءت بإحياهم تمشي على استحياء ناجم الحال الحال تأتي من الفاعل من المفعول به من المشروع ما تجي لما اسم لا من يعرف لا
1: من فاعل
0: يعني ما ضمير المستثمر في تمشي تمشي حال كونها على استحياء طيب أيهما الاتجاه كبيرة من الصغيرة
1: حداها
0: القرآن ما بي استحياءهما الكبيرة أو الصغيرة الله أعلم يستفاد من الآية الكريمة أولا أولا رأفة نبي الله موسى بهاتين القاصرتين وقوله فسقى لهما ثانيا يستفاد منها توقي الأمور الضارة. توقي الأمور الضارة الاقتصار في الدعاء على وضع حال السائل.

في جواز وقت في الدعاء على رجل حال الدعاء فقط من قوله رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وفي أيضا لا هذا بيع لماذا تعلم هذا الفريد الوحيد الخائف تعلم له ست فقرة ويقول حادثا. وفي أيضا من فوائدها أنه ينبغي تصدير الدعاء بذكر الرب لقوله ربي إني لم أزل. وقد قلنا أمس أن هذا هو أكثر من يكبر في الدعاء الوصف الربوبية، لأن الربوبية يكون الخلق والتقدير للإنسان. ويستفاد من هذه الآية أيضا حاجة الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه في غاية ما يكون من الضرورة إلى الخير النازل إليه من الله. ويستفاد منها علو الله فعلا لقوله لما أنزلت إليه، فإنه لا يكون إذن من الشيء إلا إذا كان عاليا، فسبحانه وتعالى عال بذاته وصفاته. فعلوه نوعان، علو الذات وعلو الصفه. ولا يلزم من اثبات علو الذات التكفين كما يقوله المعطلون، ولا ان المكان يحيط به كما قاله ايضا متوسلين بذلك الى انكار علوه، فان هؤلاء المعطله يتوسلون الى تعطيلهم بمثل هذه الكلمه، بأن إثبات هذا يستلزم كذا من الأمور التي ليست بلازمة. نعم، لكن هم يرونها بعقولهم لازمة فيلزمون بها غيرهم، ثم يتوصلون بها إلى إنكار الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفها به ووصفه به بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ويستفاد ثم قال فجاءت جاهنا تمشي على استحواذ. استفاد من هذا اولا دوام الوقار الذي جعله الله من يوسف، حيث كانت جاءت اليه على استحياء تعليم الله، لانه كلما كان الانسان اشد وقارا كان الحياء منه اكثر. ولذلك الرجل الذي ليس بوقير تجد الناس لا يستحيي منه ولا يبالي به، وتكون عنده بالكلام الذي لا يليق ويفعل عنده ما لا يليق لأنه ليس وقيرا. وبهذا يقال تحتشم تحتشم. منها أيضا دوام كمال خلق هاتين الآيتين، حيث جاءت تمشي وليست تسرع وتهرب بل تمشي بهدوء، وهذا من دليل على كمال أدبها. وكذلك كونها على الصحراء هو أيضا من كمال الأدب. وفي قولها ثم أبي يدعوك أيضا كمال أدب، حيث نسبت الدعوة إلى من؟ إلى الأب دون نفسه. وهو أيضا من كمال الذكاء، لأن مستفى الدعوة إلى الأب أقرب إلى إجابة موسى بالدعوة، حيث يكون الداعي له رجلا. فقد وصلت من قبل بأنه شيخ كبير، فتكون دعوته إلى موسى وتوجيه الدعوة منه إلى موسى أقرب إلى الإجابة. وفيها أيضا على ذكائها من وصفاته لقولها ليجزيك أجر ما سقيت لنا، لو قال ثم هذه يدعوك ولم تكن يكون موسى لحقائق ويحتمل انه ثم ابارها دعاه من اجل
أن يوجه إليه كذبة أو من حج أن يفتر به من مطلبه عن أشهر ذلك، لكنها قالت ليجزيك أجر ما سخيت منه ليطمئن وليكون أدعى إلى إجابة الدعوة ويستفاد من الآية أيضا أنه ينبغي للإنسان إعمال الأدب في الأساليب وإزالة الوحشة لقوله إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت منه، إن أبي يدعوك أجر ما سقيت منه، إن في هذا إزالة الوحشة، وإن ينبغي للإنسان أن يزيل الوحشة عن المخاطب لا سيما في المكان الذي يقتل الوحشة. وكما ينبغي أن يكون ذلك في اللفظ ينبغي أن يكون ذلك في الحال في حال المرء بحيث يقابل غيره في البشر والسماح بانطلاق الوجه، ولهذا كان من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان دائما البشر كثير التبسم، ولد ذلك العبوس والتقصير وعدم الانشراح، فإن هذا يوجب لغيره أن ينفر منه، وكذلك أيضا يوجب أن لا يطمس بك أحد حتى لو جلس عندك نائم، لكن إذا رأى الإنسان فالله يكون يشاء، هذا الأمر قد يكون بالتفسد وقد يكون غريزة، فإن من الناس من نهب الله سبحانه وتعالى مثل هذه الفتلة الطيبة، ومن الناس من يحرم منها، ومن الناس من يحاول أن يتخلق به منه، وهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ضد بن قيس إن فيك رحلتين يحبون الله الحل والأمن، من حليم ومتأمل، قال يا رسول الله أخلقين تخلقت بهما أن جبلني الله عليهما، فقال بل جبلك الله عليهما، فهذا يؤخذ منه أن مثل هذه الأخلاق تكون بالتخلف وتكون بالجبلة، وأيهما أكبر؟ الجبلة أكبر، ولهذا قال رسول الله بل جبلك الله عليه، لأن التخلق قد ليس الإنسان أحيانا من فولا يتخلق ويكون على جبلته عبوسا خطيبا، لكن الجبلة لا شك أنها أكبر، إن من الممكن الإنسان بالتعود والتخلق على الشيء يكون ذلك خلقا له، يكون ذلك خلقا له، ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس قال على استحياء أي واضعة كن درعها على وجهها حياء منه، هذا ذكر ابن كثير عمر رضي الله عنه وقال إن إسناده صحيح، ومثل هذا عن عمر تكون على سبيل التوقع، يعني توقع عنه رضي الله عنه توقع رضي الله عنه إن درعها على وجهها، لكن في الآية ليس في ذلك الدرع كلمة الدرع على الوجه، مش الدرع الدرع اللي يسمونه الناس المقطع مثل كذا من هذا يسمى درع لأنه مثل الدرع الذي ينبس في الحركة، لكن كيف يضع تنسمه من على وجهه من ذات ثلاث هنا هكذا قائلة هنا ثلاث حياء منه لا في ذات الأخمين واسعة هل يسمى درع؟ في ذي النساء ذات الناس عادي بسرعة يسمى درع؟ درع هو المسيح قالت إن أبي يدعوك ليجزيك، أنا عندي إشكال في أبي، المعروف أن الأسماء الخمسة
بوصت بالياء، فهنا مأخوذة بالياء بقول ابن أبي

0: وترتب الإعراب أن يغطي ما ذليا فجاء أخي أبي فبعثني فهنا مرافق للياء ولهذا نقول أبي باسم أم منصوب في فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم ما هو مغيرها اشتغال المحل بحركة المناسبة ولا أنها كلام العوام تجوز قال جوز على عامة مثل العام ما هو بها عربي طيب إن هذه يدعوك ليجزيك اللام بالتعليف يعني يدعوك لهذا الغرض ومعنى يجزيك مكافئة لأن يجزيك المكافأة من جزى يجزي يقول أجر ما سقيت لنا مفهوم كان يجزيك يجزي ومعنى أجره أي غيره فالأجر هو العوض المأخوذ في مقابلة عمل وقوله ما سقيت لنا أي لأجلنا وما في قوله ما سقيت شرطية ليس شرطية وصولة ليست موصولة أيضا من سوء العشرة المعاني نعم مصدرية يعني يجزيك أجر سقيك ولا تستهل يجزيك أجر الذي سقيت لأنه إنما يريد أجر الذي سقى إلا أجر السقي أجر السقي وعلى هذا فما مصدرية لو قال أجر الذي سقيت صار أجر الغنم أجر الغنم وهي لا تريد أن يعطيها أجر الغنم إنما تريد أن والدها يجزيه أجر سقيه الغنم فيتعين أن تكون هنا مصدرية والله في قوله لنا هي مثلها في قوله فسقى لهما أي أنها للتعليم وليست للتعبية فأجابها أجابها موسى يعني أجاب داعية أبيه منكرا في نفسه أخذ الإدرة يعني أجابه المذنب إنه هو أخذ الإدرة من علم هذا؟ قالوا نعلم بأن موسى فعل ذلك لله ومن فعل شيئا لله ما يمكن أخذ أجر في الدنيا ولكن من هذا لا يتعين أو لا يؤين أن يكون موسى يأخذ أجرا فإنه لا يحيد لنا هل تشهدون بأن موسى في تلك الحال عندما أجاب الدعوة قد أعظم رأسه يرسل أنه يتأخذ أجرا تشهدون لله موسى ما ندري قد يكون موسى على الصلاة والسلام يأخذ الأجر لأنه محتاج فيأخذها لسد حاجته وقد لا يأخذها تكرر منه إلا إن الممنوع من الإنسان يأخذ أجرا مقدما على ما يفعله الله أما لو خوف أبيه فإنه لا مانع له لو خوف أبيه مكافأة فإنه لا مانع أن يأخذ بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث عمر عامل على الصدقة فأعطاه قال آخذ أكثر منه فقال ما جاءت من هذا المال وأنت أول مسجد ولا سألني فخذ ومعلوم أن موسى أن عمر لم يكن يتطلع إلى أخذ عمالة بدليل أنه قال أعطني أكثر منه وراءنا ذلك قال رسول خذ الإنسان الذي يعمل عملا لله إذا كنت أعرفه ما أكثر أجره ما دامت من يده في الأصل ثالثة لله إذن فدعوى أن موسى كان منكرا في نفسه أخذ الهجرة ليس عليها دليل ما هذه وليس لم الحق ثم تكلم في هذا ونحن واصلان على كأنها قصدت المكافأة إن كان ممن يريدها فمشت بين يديه كأنها المؤلف تجد لك ليس هذا قد أخرج من غيرك كلمة دي زمخشري يعني أجر ما سقيت لنا معروف أن الأجر ما يكون إلا بعقد عقد تجارة وهل وقع بين موسى وبين المرأة الخطف إجارة على أن يسقي لهما؟
1: لا
0: لكن يقول كأنها قصدت المكافأة إن كانت ممن يريدها، فسمت هذه المكافأة سمتها أجرا. نعم. فمشت بين يديه وجعلت الريح تضرب ثوبها فتكشف ساقيه، فقال لها امشي خلفي ودلوني على الطريق. نعم. هذا بحلمه كيف هذه القصة ما هي أفضل من السلام عليكم، لكن هم يأتون بها توطئة لقولها إن خير من استعتر القوي الأمين، فقد صدق أنه نزع الصخرة العظيمة لما هو إلا عشرة نزل قوة، وهنا لأجل الأمين ففعلت إلى أن جاء أباها وهو سعيد عليه السلام وعنده عصا، فقال له اطلق فتعشى، قال أخاف أن يكون عوضا مما سقيت لهما، وإنا أهل بيت لا نطلب على عمل خير عوضا. قال لا، عادتي وعادة آبائي نقل الطيب ونطعم الطعام فأكل وأخبره بحال. كل هذا لا دليل عليه، ما في دليل، والذي عليه دليل أن موسى صلى الله عليه وسلم أجاب الدعوة ومشى حتى وصل إلى الأب، وهذا يقينا أن نعتقد نبي الله عليه الصلاة والسلام أما بلا القرآن من هذه القصة، أما أن نأتي بشيء لا ذكر له في الآية فلا. يقول فلما جاءه وقص عليه القصر، الفاعل جاءه من موسى، وقص عليه أي موسى القصص مخبرين بمعنى المخبير. نعم، لأن القصص مصدر في القصر، فالكدى قال الله تعالى فالكدى على آثارهما قصصا أي قصان الأثر قصصا، والقصص ليس قصص لأنه يقص المقصوص، وعلى هذا فهو مصدر بمعنى اسم المفعول، والمصدر بمعنى اسم المفعول كثيرا كقوله وإن كن أولات حمل فأنفق عليهم، أولات حمل أي مثلوك، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب، مع أن الآية إلى تحمل قد لا تتعيد عن المسلم لأنه وصف للمرأة. على كل حال هنا القصص يقول مصدر بمعنى المقصود، لماذا لا نجعله مصدرا بمعنى الحقيقة؟ لأن القصص فعل القاص، القصص فعل القاص وليس هو شيئا يخبرون عنه، وإنما الذي يخبر عنه ويقص هو الشيء المقصود، يعني القضية أو القصة ما أشبه هذا الذي يقص. ما هو القصد القصد عليه؟ قال من قتله لقتله وقصده من قتله وخوفه من فرعون، قص على القضية كلها لأنه كان في مصر مثلا أنه حصل لو كان قد يقتل، وأن رجلا جاءه ونصح وأنصح يعني خرج، ولهذا قال القصد. قال لا تخف، هذه قال جواب لما، فلما جاءه موسى وقف عليه قال أي صاحب مدين لا تخف نجوت من القوم.

0: أمانته، وهذا دليل على أمانته. طيب كذلك أيضا زيادة من الأمانة أنه لما علم بها موسى صوب رأسه أو نزله فلم يرفعه، وهذا من الأمانة. لكن نحن لا نحتاج إلى هذه الصراف القضايا، بل هنا عرفت أنه قولي بنزع الدليل وتقوي له نفسه، لأنه أمين بحيث استقى سقيا كاملا ولم يأخذ شيئا من الغنم، وهذا يدل على أمانته. الأمانة والقوة أخذتا من تقويه، ولا يلزم أن نصطنع شيئا لأجل أن نثبت بكونه قويا أمينا، نحمد الله بالقوة. فالإنسان جرى في قوة من نبع الطريق، الإنسان يله ذا الطريق يحمل رجل وفيد سيده فيصلي الرئيس، لكن يأخذ غيرتهم ما يهم يقول بها كذا وكذا يقول بالنفس على طرف الإنشاء، نعم ولم يتغير رجل يتلع على أنه يطيب. يكون أيضا يصلي سقيا كاملا يدعى الغنم حتى تروى يدل على أنه أمين، لأن غير الأمين ما يسعي سقيا كاملا ينزع للجلي هذا الوالد إلا لخط مش، لكن أمين هو الذي يأتي بالشيء على وجه، فهذا وجه معرفة هنا لقوته وأمانته.
1: Thank you.

الآخر يذهب إلى أن أنه فقر هنا ثم تولى نفسه. ما ذكر لنا الأصل عدم وجود ما لم يفعل. أصل عدم نستنبط من القصة فقط. أما مثل ما تصدق مثل يمكن لكن ما تفعل هذا. الإنسان يعطي الإنسان على ظهره والاحتمال الوارد لا يحصل. وهذا هذا اللي حصل. ما اتفق مع موسى إلا بالصدق. تفهمت هذا قال فرغب في إنكاحه

المسيرة من قبل المسيرة عليك ويجب أن يكون فائدته أولا من أكل الثقلان من القيد التأمين والثاني هو تفتح حياته قبل من أنه يروح في زحمة الزوار ويتعب ويتعب لا لا يستطيع يعني أعطب من حق الزوار ويجب أن يكبر يمكن أن يكبر قال

0: رضي الله عنه من أن من المسكين
1: المسكين
0: واضح المالك الإنسان لا يستطيع الواحد يسئل كالغة منها وليس عن مين ليس قاها عن مين سألوا الإجارة هو لغة إجارة الإنسان يريد أن يمنع أعطيه الصحة إذا علم أن أعطيه الصحة علم أنه قيم وأنه أمين سواء مستجر ولا تضرع منه من الناس الإنسان الذي يؤدي ما عمل على وجه الكمال هو أمين وليس هذا من الإجارة حتى لا تضرع عليك الإنسان قد يدور أحد مثل خائن

0: يتبرع لك بفارس الثاني ويغشك ما يصدون على من ذلك ويقوم يتبرع
1: وعن
0: الله يحمل أذن
1: مثلاً
0: استقالة أمياً جريمة مثلاً أمياً ربما يكون هذا لكن بس الشيء اللي يحملونه الموجود في القرآن ما هو المستقبل مثلاً نظر أو نظر أي الذي نعتقد أنه هو نظر وما نرى إليه لكن هو هذا كبير ما تقع حتى بغير ميسا
1: ولكن لا تتعلم
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل

0: نجوت من القوم الظالمين، هذا هاي مثل المناسبة بالفوائد. نعم؟
1: لا على
0: استكلاف أو نعم قوله وقف عليه القصص، القصص ما هو من حكم العرب؟
1: القصص
0: مخبر من المقصود، لا يفصح نفسه على حقيقته. مفعول به مفعول لقصد. نعم قوله نجوت من القوم الظالمين، من هنا نجوت احمد النجاة من الشيخ منه يعني اخلاص منه. طيب ثم ان هذه الجمله مطابقه في سؤال المسلم ولحاله ايضا تكبر في السنه
1: لانه دعوى
0: الله تعالى كان الله بالخوف وقوله لا
1: لا قال
0: نجد انك الظالمين قال لما سألت لما سألت قد نجد من القوم الظالمين. لماذا قال في انك نجد من القوم الظالمين؟ لأن
1: نجد
0: ليس تحت قوله إن خير من استأجر في القوي الأمين في محمد مما قال لها في ماله تعلمين كأنها تقول استأجره فإنه قوي أمين. طيب هذا من الوصفان يا غانم، هنا الوصفان الأساسيان في الأعمال أولا، لأن بغض القوة، لأن غض القوة الضعف، والضعف ما يستطيع، وغض الأمانة الخيانة، والخائن لا يكمل العمل. ترى طيب، وهذان الوصفان اساسيان في كل ولايه، اساسيان في كل ولايه، في الخلافه والاماره والاداره والوكاله والوصيه وغير ذلك، كل ولايه لا بد فيها من الامرين، القوه والامانه. طيب نعم القوة في العمل، هو في العمل، فالعمل الذي يقتضي طاقة جسمية لا بد أن يكون قوي الجسم، والعمل الذي يقتضي طاقة فكرية كالأعمال الاقتصادية وما أشبهها لا بد أن يكون قوي في ذلك. فمراد القوة في العمل على حسب طبيعة العمل. نعم قوله أن ما قرأنا قال المريد ما أقل ما رجعنا لنا فوائد الآية، فمن فوائد الآيات ذكرنا أدب هاتين المرأتين وذلك بالحياة فوائد وفتانها تنشى الاستفادة إلى مرأة المريد كمال أدب المرأتين ولكن كمال بكائهما أيضا من وجوه ثلاثة. طيب قوله فلما جاءه وقص عليه القصص وقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، باستفاده من الايه ان قص الاقدار لا يعتبر شفايا، لو قصص على انسان ما جرى عليك من المصائب فانه لا يعتبر ذلك من شفايا اليك، ولهذا يقال اختار مريض يقول مثلا لمن سأله عن حاله اختار لا شكوى اختار لا شكوى. والفرق بينهما أن الشكوى تتضمن يعني طلب ذلك الشيء والتذكر منه وطلب إزالته، وأما الخبر فإنه مجرد عن ذلك، مجرد إخبار عن أمر وقع. لا ما أعرف مثلي قوله. وفيها أيضا دليل إنسان لا أخبر عن حاله من حفا وكذا وكذا وكذا ما طيب من تعلق بالخير ينظر إذا كان مظلوما فالله يقول لا يحب الله جهر بالخير من الخير إلا من ظلم، ولا يمكن دفع ظلم الظالم إلا بذكر ظلمه، ولا كان يكره ذلك.
1: لكن في قصة
0: ما في
1: التظلم
0: يعني في قصة في واحد يتظلم على الشام أي المهم أن الكلام على أن الإنسان إذا أكثر عما وقع عليه من الكلام بهذا فإنه لا يعتبر ذلك كفاية، حتى في الأمور المكروهة بالجرد عليه فإنه لا يعتبر ذلك من الكفاية مجرد قصة خبر. وفي أيضا دليل على فقه صاحب المتن حيث طمأنه مع ذكر الصدق فقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، لأن قوله لا تخف يفيد طمأنينة الرب، ونجوت من القوم الظالمين يفيد العلة في ذلك. لو قال لا تخف ولم يكن نجوت فقد يرى النظام انه اراد ان يهون عليه الامر، وان كان في احتمال اللون اذا قال نجوت من القوم الظالمين فهذا بان الحكم مع العله. وفي دليل على ان آل فرعون معروفون بالظلم عند الناس في ذلك الوقت لقوله نجوت من القوم الظالمين وفيها ايضا دليل على ان ذنوب الظالم ظلمه، لان هذا نجوت من الظالم قال من القوم الظالمين وهو كذلك، فان ذنوب الظالم ظلمه. ولهذا لو امرك أصل وجود طاعة ولي الأمر ولم يوجد ما يمنع هذا الأصل، لأن مكراته هي الوبال الحملة، ولأنه من المشقة أن الجندي مثلا إذا أمره من فوقه أن يضرب أو يحبس أن يقول ليش أضربه ليش أحبسه، ولأن هذا يؤدي إلى الفورة وتفكك الحكومة والدولة. نعم، فلهذا يقول يجب عليك التنفيذ ما لم تعلم أنه معصي. نعم، وقال بعض أهل العلم بالتفصيل وهو أنه إذا كان الآمر معروفا بالذنب فإنه لا يجوز الإقدام على موافقته إلا إذا علمت انتفاء الذنب في هذه القضية المعلمة تقديما للظاهر على الأصل. وش الظاهر؟ ظاهر حال المرء هذا الأمير مثلا أنه ظالم فيقدم على الأصل وهو عدم الظلم ووجوب الطاعة، وهذا التفصيل لا بأس به، هذا التفصيل لا بأس به مع فيه ثقل أيضا، فيه ثقل لأنه وإن كان ظالما فقد لا يظلم في كل شيء ومعلوم أن يعني مسألة لا يبتلون ولا إياكم أن الجندي يصعب عليه جدا أن يقول بآمره ما وجه ضربه ما وجه حبسه، ولهذا من قواعد الدراسة عندهم في الجندية وفي الجيش أن الصغير يطيع من فوقه طاعة عمياء، طاعة عمياء، حتى إن بعضهم يرى أنه يجب طاعته ولو في معصية الله. ولكن هذا لا غير مسلم، إنما أقصد أنهم يطيعون طاعة عمياء كأن الإنسان أصم أعمى. فعلى كل حال هذه المسألة، من أخذ بالقول بوجوب الطاعة مطلقا ما لم تعلم أنه ظلم فقد أخذ بالأصل وكان معه سعة. هل نغلب زيعا بالجيب؟ نغلب الهواء عليه. ومن أمكنه أن يستفهم عند أمر الأمير عن هذا الأمر، الأمير الذي ظاهره الظلم، بالعب اللي قال له لم يعرف أنه ظالم، تجب طاعته ولا يحتاج إلى التفصيل، فهذا لا بأس به. المهم أن نأخذ من هذه الآية أن جنود الظالم ظلمة. نعم، طبعا إذا يغفوه عرضا نجاته من القلب الظالم. يجوز، بل قد يجب أحيانا، بل قد يجب إذا كان وجوده في هذا مخصص بعض الأشياء. لا فرق من لا تميل إليه المساعدة من الظلم، أما الناس الجنود لهم لأخفف من ظلمهم فهذا مهشي، فأما الظلم ينضم إليهم ليساعدهم أو يقوي جانبهم ولا معنويا فهذا مهشي. كم من الناس مثل الظلم يخلح على الوقت من حد القراف اللي في المحاكم عن سبب الظلم، اللهم قل من يكون عمله لله، حتى الناس يجمع الدنيا والمال. طيب قال اتخذ نجاة من قمدان، قالت احداهما يا ابا تستاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. يستفاد من هذا جواز تكلم المراه بحضور الاجنبي، انتظر الى هذا الفائده، هل نوافق على هذا ولا لا؟ لا هو حاضر، الحال من حاضر، لكن بس من فائده الان ما في النبي ولا لا؟ فشريعته لم تكن قائمه، لم تكن قائمه، هذا خبر ما بعد ذكر المشركين وغيرهم كلامه.
1: لكن
0: تكلم الصحابة رسول الله. إيه والله. قال إن في حياة موسى. ولهذا قال إن أريد أن أنكح تأخذ من فلي الحال. فهذه قد لا نسلم إن هذا جميع على الجواز، لأن شريعة موسى في ذلك الوقت لم تكن قائمة. نعم إن كان شعيب على دين، وأقول هذا لأننا لا نوافق من قال إن المراد به شعيب النبي، وأقول إن كان صاحب مدين أحسن بعد من كلمة شعيب، إن كان صاحب مدين على دين فأنا ممكن يستفاد من هذا جواز كلام المرأة بحضرة الأجنبي، مع أن هذه المسألة لا إشكال فيها من ناحية شرعية في شريعة المرأة يجوز أن تتكلم بحضور الرجال، والنساء كلهم يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضور الرجال، ما لم يخشى إيش؟ الفتنة، خشية الفتنة، الفتنة ممنوعة حتى في الأمور المباحة. يستفاد من هذا من هذه الآية، قال الثاني يا رب السجل، يمكن يستفاد أنه مشورة الأدنى من الأعلى، مشورة الأدنى للأعلى لقولها استأجره، لأن الأمر هنا ليس للإلزام ولكن للمشورة والعرض. فقد يكون الأدنى أعلم من الأعلى في بعض الأمور، ولا كما أن المفروض قد يكون أفضل من الفارم في بعض الأمور. وفي هذا ويستفاد من الآية الكريمة الرجوع في الأعمال إلى هذين الوصفين، وهما القوة والأمانة. ويستفاد منها أيضا أنه ينبغي أن يتحرى الإنسان في جميع أحواله وأعماله من كان قويا أمينا، بقولها إن خيرا من استأجر القوي الأمين. والقوة كما سأل الأخبارين القوة في العمل بحسب، فالقوة على الأعمال البدنية معناها قوة البدن، والقوة في الأمور الفكرية قوة الفكر في هذا الشيء، والقوة في الأمور الحربية نفس الحرب. فكل شيء قوته بحسبه، وباختلال أحد الوصفين يختل العمل. إذا اختلت القوة وصار الإنسان ضعيفا ما أمكنه أن يقوم بالعمل ولو كان من آمن الناس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنك رجل ضعيف فلا تولين إمارة ولا على مال يتيم. فقال إنك رجل ضعيف هنا الضعف هو رد الأمانة ولا لا؟ أو رد القوة؟ رد القوة، الرجل أمين لكنه ضعيف في تولي الأعمال. فعليه نقول إن الإثنين قد تختلف في القوة أو الضعف أو الأمان، والكمال وجود القوة وجود الأمان. قال إني أريد أن أنكحك، بس أردني قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي. الآن بنتكلم أريد أن أنكحك، هل هذا عقد نكاح ولا وعد بعقد النكاح؟ أريد أن أنكحك وليس عقدا، وعلى هذا فلا يكون فيه دليل على جواز العقد على المبهمة، لأنه يقول أريد أن أنكحك. ومن أنكحك أزوجك، لأن النكاح أصله الضم والجمع. ومن أنكحك أزوجك، لأن الرجل يضم زوجته إليه ويجتمع إليه. وقول إحدى ابنتي هاتين، قوله إحدى ابنتي هذا مبهم، ما ندري هو الكبرى أو الصغرى، ولهذا يقول وهي الكبرى أو الصغرى. وقوله ابنتي أصلها ابنتين لي، فحدث اثنين من أجل الإضافة، ولهذا نقول إن ابنتي مجرورة بالياء نيابة عن كسرة لأنه مثنى، ولكن وحدث اثنين من أجل الإضافة. وقوله هاتين اسم إشارة لتعيين البنتين، لتعيين البنتين. فهل معنى ذلك أن له بنات أخوات لأن الإشارة تخرج من أداهما، أو أن المعنى أن موسى عليه الصلاة والسلام قد لا يعلم أن هاتين البنتين له، قد يقول إنه إحدى بنتي وراجه من بين بناته إلا ليس بنات. وهذا هو الأفضل، وأن الإشارة وأن تعينهما بالإشارة لأن لا يتوهم المخاطب بأن له بنات أخرى. نعم، وليس المعنى إنه يعين هاتين ليخرج بقية البنات. وغير بعض المفسرين قال إن هذا لإخراج بقية البنات لأنه بنات سبع. نعم، وهذا أخرجهما بالتعيين، فيقال ليس كذلك، وليس في الآية ما يدل عليه. ولكن لما قال أن الآن لو يقول لشخص أنا أريد أن تحت إحدى ابنتي وعندي امرأتين، هل يفهم منهم؟ ما يفهم حتى أقول هاتين، فيفهم أن هذه بنات تحريف هاتين على هذا المهر، على أن تأجرني، تأجرني يعني تأجرني نفسه ثمانية حجر، تكون أجيرا لي في رأي غنمي ثمانية حجر أي سنين، وهو جمع حجة. وفإن أسلمت عشرا أي رأي عشر سنين فمن عندك، فمن عندك الثمان يعني وليس بواجب. أخبره أنه يريد أن يزوجه إحدى بناته، ويعطيه مهر على أن يرعى الغنم ثمان سنين. ومن أين يعرف أن المراد رعي الغنم؟ إذ قد يكون تأجر نفسك لأجل تكون بناء هندي أو حرافا أو ما أشبه ذلك. مثال القصة يا أبا تستاجر إن خير من استأجرت القوية أمين، والقوية كلها العمل الذي أمامه الآن هو رأي الغنم. فعلم بذلك أنه أراد أي صاحب مدين أن يستأجر موسى صلى الله عليه وسلم برأي الغنم ثمانية سنوات، فإن أتم عشرا فمن عنده يعني السنتان تكونان تبرعا، والعقد على ثمان سنوات. قال وما أريد أن أشق عليك باشتراط العشر، قوله ما أريد أن أشق عليك باشتراط العشر هذا فيه نظر إلى الله، لأن اشتراط العشر لو قبله موسى في مشقة ما في مشقة، وإن لقلنا أن اشتراط الثمان بدل الست في مشقة، ولكن ما أريد أن أشق عليك في حال معاملتك لتنفيذ العقد، يعني ما أنني سأتساهل لو فات يوم من الأيام ما رأيت أو أشبه ذلك أو حصل عليك أثر من مرض أو غيره فإنني لا أشق عليك بهذا. تكون عدم المشقة في أي شيء في تنفيذ الإجارة، وتنفيذ الإجارة. أما في زيادة المدة ليس هذا بمشقة هدواه، وإلا لقلنا إن الثمان بالنسبة للست تكون مشقة. فالصواب إلى رأيك لا أريد أن أشق عليك حالة تنفيذ العمل، لأن بعض الناس يكون عندك مشقة في المعاملة في حال تنفيذ العقد، تجد مثل ما يسمح ويتأخر، وإذا حصل له مرض يلزمه، نعم، أو يقول عوضني عن هذا اليوم أو أسقط لي من الأجرة وما أشبه ذلك، فيقول لا أريد أن أشق عليه. ستجدني، ولهذا قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين، فوعده في قوله ستجدني الآن ولا في المستقبل؟ في المستقبل، لأن السين هذه تحول المضارع إلى في المستقبل، وهي كما مر علينا تفيد التحقيق والتقريب، ففيها ثلاث فوائد إذا دخلت المضارع: تحويله إلى المستقبل وتحقيقه وتقريبه. ممكن؟ وقد ستجدني إن شاء الله من وجد يجد إذا أدرك الشيء، ولكنه قال إن شاء الله من الصابرين، وهذا يدل على أن صاحب مدى مؤمن، لأن كلامه هذا يدل على إيمانه وأنه على ملة. وقول إن شاء الله تعليق، فهل هو تعليق مراد به حقيقته؟ يقول المؤلف إنه للتبرك، إنه للتبرك، والذي حمل المؤلف على ذلك هو أن قوله ستجدني وعد منه، والوعد إذا علق لم يكن مجزوما به، فلهذا قال إن شاء الله للتبرك لئلا ينافي الوعد، ولكنه في الحقيقة لا يحتاج إلى لا ينبغي أن نحمله على التبرك، بل نحمله على التعليق الحقيقي بالمشيئة، لأن هذا الإنسان لأن عزم الإنسان على الشيء مطلوب به، لكن تنفيذ الشيء ما يستطيع عزم به الإنسان أبدا مهما كان الأمر. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، الذي نرى أن هذا التعليق على حقيقته لا يصل التبرك. لماذا؟ لأن تنفيذ هذا الشيء ليس بيد صاحب المادة، ليس بيده، فإن الأمور قد تخلف. وقوله إن شاء الله من الصابرين، هذه الجملة محلها من الصالحين، محلها من الإعراب، يسمونها جملة معترضة بين إيش؟ بين الفعل ومفعوله، لأن ستجدني تنصب مفعولين، المفعول الأول قلية والمفعول الثاني من الصالحين أجار ومهور، وهنا جاءت الجملة المعترضة بين الفعل ومفعوله. وقال من الصالحين الوافين بالعهد، الوافين بالعهد، نعم، لأن صلاح كل شيء بحسبه. فهنا المثل حق تجارة، والصلاح فيها يكون بالوفاء، وفي كل موضع بحسبه. الصلاح في الدين هو القيام بطاعة الله، وصلاح الطعام أن لا يكون متغيرا برائحة كريهة أو انتظار، فالصلاح في كل موضع بحسبه. قال ذلك بيني وبينه، قال موسى ذلك الذي قوته بيني وبينك، ذلك بيني وبينك حقيقة هذا القبول، لأن عندنا كل عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، إيجاب من البادل وقبول من الآخر، قال إيجاب من البادل سواء بايع أو مؤجر أو مزوج أو ما أشبه ذلك، وقبول من الآخر. الإيجاب من صاحب المدين قوله أريد أن أنكحك على أن تأجره، والقبول من موسى ذلك بيني وبينك، معناه من واقع وقابل، مع أن بالأول فأحمد نقول أريد أن أنكحك على، ولقد أنكحتك على أن تأجره، مما يدل أيضا على أن العقود تنعقد بما دل عليها، لأن الإرادة عن الشيء ليست هي الشيء، إرادة الشيء ليست هي الشيء. ولذلك قال الرجل لامرأة أريد أن أطلقك أو أبا طلق، صار طلاقا، لا، لأن الإرادة غير الشيء، لكن هذا يدل على القول الراجح في هذه المسألة التي نتعرض لها إن شاء الله في ذكر الفوائد، وهو أن العقود تنعقد بما دل عليه، ما له صيغة معينة. نعم، حتى أنه ربما تنعقد بالفعل كما في عقد البيع. إيش؟ بالمعاطاة. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين الثمان أو العشر وما زائدة أو رأيه. أيما الأجلين قضيت. يقول المؤلف ما زائدة للتوكيد، وعليه فأي مفعول مقدم لقضيت، مفعول مقدم لقضيت. قال ولا تصح من باب الاشتغال. ما تصح، لأن باب الاشتغال لا بد أن يكون في العامل ضمير. إذا لم يكن في ضمير فالسابق مفعول. فقل مثلا زيد أكرمته، هذا من باب الاشتغال لأن فيه ضمير. لكن زيدا أكرمت بدون ضمير هذا من باب المفعول المقدم وليس من باب الاشتغال. الذي معنا الآن يماثل زيدا أكرمت ولا يماثل زيدا أكرمته؟
1: زيدا أكرمت.
0: يماثل زيدا أكرمت، لأنه قال أيما الأجلين قضيت ولم يقل أيما الأجلين قضيته، فليس مثلا من باب الاشتغال لكنه من باب المفعول المقدم. وقال الأجلين يقول المؤلف أو رأيه، لأنه نعم تحقيق هذا ما حاجة له فيه لأنه معروف من السياق. فموسى سيقضي الأجلين ولا سيقضي الرأي؟ وش عملته؟
1: الرأي.
0: إذا سيقضي الرأي في الأجلين، ولهذا قال المؤلف أو رأيه. لكن هذا سائر في اللغة العربية وكثير، إنه يطلق الأجل على العمل، على العمل. نعم، فالمعنى أي من الأجلين قضيت يعني المدتين قضيتها بالرأي، قضيتها بالرأي. فالصواب أن يبقى النرم على ظاهره، ويقال إنه أي من الأجلين قضيت بالرأي، ويكون بالرأي حدث لأنه معروف. أما أن نقدر إن المفعول رأي وأن هذا على سبيل التوسع والمجاز فيه نظر. وقوله أيها الأجلين قضيت، الأجلين عندنا الآن 8 سنين وهي واجبة، وعشر وهي نفل، نفل منيح. ولهذا قال إن أكملت عشر فمن عندك. قال فلا عدوان علي أيها الأجلين قضيت فلا عدوان قضيت به أو فرغت منه. فلا نعم، القضاء بمعنى الفراغ من الشيء، ومنه قوله تعالى فقضاهن 7 سنوات أي أتمهن وانتهنهن، وهذا هو معناها في اللغة العربية. وأما في الاصطلاح فإن القضاء ما فعل بعد فواته، عند فقهاء القضاء ما فعل بعد فواته. ولهذا يقولون الرجل إذا صلى الصلاة بعد الوقت تسمى قضاء، والرجل إذا فاته بعد الصلاة مع الإمام وقام يكمل يسمونه قضاء، يسمونه قضاء. ولهذا يقولون أنه يقرأ فيه سورة مع الفاتحة ويستفتح ويتعوذ كأنه الآن دخل في الصلاة، ولكن الصواب أنه قضى بمعنى الإتمام والانتهى من الشيء. وفي مسألة الصلاة يفسره قول الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى ما فاتكم فأتم، أي من أجل قريب فلا عدوان علي. لا نهي به
1: موهية
0: كامل
1: موهية
0: حديث ايه عبد الله ما هو ايش يجيب له لانه ما تقتص بالافعال وهذا ايضا ما ينافي فقط نافيه للجنس ولهذا ظن اسمه معه فقال فلا عدوان علي وما العدوان معناها الظلم والاعتداء يعني فاذا قضيت هذه الاشياء فانه لا عدوان علي بذلك بانني اتممت العقد ومن اتم العقد فانه لا اعتداء عليه لكن ما الذي تتصورون من العدوان في مثل هذا العقد هم يقول بطلب الزياده عليه وهذا صحيح ان يقول له المستاجر لا تزد هذا عدوان كذلك فلا عدوان علي في إلزامي بما لا يخطئ العقد كما لو طلب منه مثلا ان يرعى الغنم ليلا ونهارا كذلك لا عدوان عليه بمماطلته بالاجره نعم فاذا قضيت الاجل يتم العقد فالمهم ان العدوان لا يختص بطلب الزياده فقط بل بكل ما يتصور من مهمات مطلق العقد فلا عدوان علي والله على ما نقول انا وانت وكيل حفير او شهيد فتم العقد بذلك قوله والله على ما نقول وكيل الله مبتدا وكيل خبر والمراد بالوكاله هنا الحفظ والشهاده جميعا فقوله او شهيد هذه التنمية غرفت بالشخص ولكن الأصح أنها عامة وأما وفرة الله سبحانه وتعالى في الشيء منه الحفظ والشهادة وشهيد من عندنا بأول وقوله هنا على ما نقول تقديمها على عاملها وهو وكيل المعروف أنه يفيد الحصر ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء وكيل مو على ما نقول فقط ولكنه حصر في هذا لزيادة الاهتمام به وإلا فلا شك أن الله وكيل على كل شيء ولكن كأنه يقول لو لم يكن الله شاهدا على شيء لكان شاهدا على ما نقول من العقد الذي جرى بيننا وفي هذا دليل على أن موسى صلى الله عليه وسلم كان عارفا بالله وعنده الفطرة وإن لم يكن قد نبئ الآن لأن قوله والله على ما نقول وكيل هذا إعتراف منه بالله سبحانه وتعالى وبما له من الصفات وكونه سبحانه وتعالى وكيلا على كل شيء ظاهر الحالة أنه ما في الشهود طيب فنقول الله على ما نقول وكيل إن عندهم شهود يثبتون هذا العقد فهل مثلا يكفي مثل في شرعنا وأن نتفق مع شخص ونكتب الله على ما نقوله وكيل أو شهيد يكفينا ما ولهذا بعض الناس الآن يحتج عليه ويقول الله شاهد على هذا نعم الله الشاهد ونعم الشاهد لكن خلوا يدري بشهادته في آية تدل على صدق ما قلت غير يقول نعم الله سبحانه لا شك نعم الشاهد وأن شهادته فوق كل شيء قل أي شيء أكبر شهادة قل له ولكننا نقول أين الآية من الله سبحانه وتعالى التي تشهد بأنه حصل كذا وكذا دائما كنا مثلا بما أنه يأتينا بعض الذكوات يجينا مثل تقيلي يقول أنا والله ما عندي شيء الله شاهد على ذلك ما عندي شيء ما أوفيه يقول الله شاهد على ذلك يقول ما تقبل الله ايش أجواب أقبل الله لكن هات آية تدل على أن الله شاهد بذلك أما مجرد كلامك ما غير أرنبه كل يحمد على الشاهد. نعم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهذا مسجد عياهم جد على جنب ما فهم ولكن يبين هذا المدعي. فأنت هذا مثلا إذا أنزل الله يحمد هذا أو جاءت آية تدل على صدقه فنحن نقبل شهادة الله وهي فوق كل شهادة. أما أن تقول أن هذا في ذمة فهذا ما يصح. قال فتم العقد بذلك وأمر شعيب نفسه أن تعطي موسى عصا يدفع بها السباع عن غنمه وكانت عصا الأنبياء عنده فوقع في يدها عصا آدم من آس الجنة فأخذه موسى بعلم شعيب. هل من الإسرائيليات من نفس الدم حتى بعد ما هل ناخذ من الآية أن موسى عليه الصلاة والسلام أخذ عصا؟ ما في الآية تقول أنه أخذ عصا ولا شيء. كم من عقد هذا وصار يعمل به. نعم هنا شرطية. نعم هو قريت متعب مفعولها أي مثل قوله تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى أيا ما تدعو لكن هنا ما نبي نفس ما نبي لا ما أخذ مفعولة الآن ما أخذ مفعولة مفعولة أي نعم ما بعد في الآية لما قال موسى الأجل ما بعد في السماء كان نشوف الآية. نعم هنا ويجينا بالفوائد إن شاء الله. وهل يجوز أنه يشتق المهر للأب أو نقول هذا حقيقة وعائد على الدم لأن حصل فيها فائدة حصل لها فائدة وهي أنه تسلم على الغنم والتعب فيها جرى على الألف من المدورة التعب. طيب هنا ترك تصميم الدور إلا إحدى الحسنين ما قال إلا إحدى الحسنين واضحة مثل من الجرس. طيب قوله إن خير من استأجرت يعني لأي فعل
2: فعل قولها استأجر
0: استأجر قوله إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هل هذا عقد أو وعد به إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هل هو عقد أو وعد بالعقد
2: وعد
0: وعد وش الدليل وش الدليل هنا وليس عقل
2: ما قال
0: اني انكحت بل قال اريد ان انكح والمريد للشيء قد يفعله وقد لا يفعله كذا اذا فليست الايه من عقد له. طيب لكن قوله ذلك بيني وبينك ما يدل على العقد
2: يدل على الزواج
0: على انه قبل ان يزوجه. ما الفائده من قول هاتين الله
3: لان تظن
0: انه
3: قال
0: هذا لمجرد ان تعين المراه الحاضره لأنه يقول الله أن هذا لهم بناته. طيب وقوله ثمانية حجج ما هي الحجج حجج يعني من الحج إذا بيت الله الحرام سنة هي ثمانية حجج يعني ثمان سنين. طيب قول ما أريد أن أشق عليك لماذا؟ إذا قلنا هكذا يمكن نقول بعد أن الثمان بالنسبة للست مشقة. إذا شق عليك تنفيذ ولا سمعنا في جواب السنين، لأن هذا ينتقد بأن الثمان بالنسبة للست زيادة، وأيضا العشر قبلها منه. نعم عشر نعم نعم قوله ستجدني إن شاء الله، هذا التعليق للمراد به.
2: المراد
0: بالمراد هو لأن يكون فيه مكافأة عقلية، لكن صحيح على بعض لأن الإنسان لا يدري يتم الأمور قوله أيما الأجلين قضيته، شرط أيما الأجلين أي أنهم من الأخلاق من مراد بالأجلين
2: العشر
0: أو الثمن، وما في قوله أيما ناشد الزائد للتوكيد زائد التوكيد من تقدير أي الأجلين أي وأي هنا شقي ولا سبحانية شقي. قوله على ما نقول الوكيل، ما من رد وكله والشهادة أي تقديم المعلوم يدل على الحصر على ما نقول، مع أن الناس على على كل شيء وكيل
2: يكون أبلغ في الوكالة ومعلوم
0: على
2: كل شيء
0: وكيل أبلغ في محافظة العقل أبلغ في محافظة العقل، كأنه يقول لو لم يكن الله وكيل فكان وكيلا على ما نقول. نرجع الآن إلى الفوائد. قوله تعالى قالت إحداهما يا أبا تستأذن، نعم
1: على الزواج وقع في أول العقد أو في الأخر؟
0: في أول،
1: في أول العقد.
0: يستفاد من الآية الكريمة أولا بيان أن مشروع الإنسان على أبيه لا تعد من التنقص له، شوف الإنسان على أبيه ما تعد من التنقص، بقولها قالت إحداهما يا أبت استأجره، ويستفاد منه تلطف هذه المرأة في مخاطبة أبيه بقولها يا أبت استأجره، ولهذا قالوا ما ينبغي للإنسان أن ينادي والده باسمه ويقول مثلا يا عبد الرحمن يا عبد العزيز وما أشبه ذلك، حتى إن بعضهم يقول إذا نادى أباه باسمه يعزى لأنه نوع من الاحتقار له. وأما الخبر عنه باسمه فلا بأس، خبر عنه باسمه مثل أن يقول قال فلان فلا حرج. ولهذا كثيرا ما نسمع في الأحاديث ابن عمر يقول قال عمر فقال عمر وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به، بخلاف الندى، فالندى له حال والخبر له حال أخرى. ويستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي في القائم على الشيء سواء كان متبرعا أو بأجرة، المهم كل قائم على عمل ينبغي أن يراعى فيه هذان الوصفان وهما القوة والأمانة.
3: خلي
0: يمكن يجي فارغ ما كتبناه في الأول تكتبونه يستفاد من هذا أنه ينبغي نراعة في القائمة هذا الشيء. هذا من عمران القوة والأمانة، لأن بالقوة القدرة على التنفيذ وبالأمانة الإتمام والإكمال. ويستفاد من الآية الكريمة أن موسى صلى الله عليه وسلم كان متصفا بهذين الوصفين القوة والأمانة، لأن قلنا أنها الجملة هذه تعليم لقولها استأجر. ثم قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. ما أعرف، لكنه لا ينبغي من هذه إلا بس في الأبوة.
1: وصف
0: الأبوة
1: له
0: بس في الأبوة كله لا فأكل منه بس الأبوة نقول على الكلام الذي ينبغي منه نبي بس يعني أهل من النبي بس. فذلك النبى باللقب لا بأس به، مثل نقول يا أمر المؤمنين مثلا هذا لا بأس.
1: بعض نقول السيد
0: هذا غلط الحقيقة، لأن هذا نوع من الاحتقار، هو خبر لا بأس، لكن فيه ما احتقار وصف الشاي أصل نعينه هذه، لكن من الظاهر من عند البادية ما تعتبرها.
1: لا
0: ما تعتبر، ما تعتبر عقوب.
1: هذا يعتبر يعني تشريف
0: عجيب.
1: هذا الشاي يعني
0: كبير القول.
1: طيب لو البادية أبو فلان واحد من إخواني حضر أبوي أبو فلان،
0: هي الكل اللي قال أحمس، هي اللي سأل عنها. أنا أقول ما كل أهو من الاسم، أهو من الاسم. طيب يقول قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. يستفاد من هذه الآية الكريمة نصح هذا الوالد لبناته، نصح هذا الوالد لبناته، لأنها لما وصفته بالأمانة والقوة اختارت. وهكذا ينبغي الإنسان أن يختار لبناته من يتصف بالقوة والأمانة. ويستفاد من هذا جواز خطبة الزوج، جواز خطبة الزوج يعني أنك أنت خطب الزوج لبنتك، مع أن العادة العكس، لكن هذا جائز. ويدل له أيضا أن أمير المؤمنين أدى على نقابة لأنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكره، فلم يشأ أن يتقدم بين يديه. تعالوا

كرم هذا الرجل، كرم هذا الرجل، ووجهه أنه خير موسى، خيره بالبنتين، قال اختر إحداهما، وهذا من الكرم، لأنه في الحقيقة أن التخيير أوسع للإنسان وأطيب لنفسه حيث يختار ما يراه أنسب. لكن لو قال إني أريد أن أنكحك هذه البنت، فقد يكون رجل لا غبث له فيه. أما إحدى ابنتين التخيير يدل على الكرم، وأن الإنسان جعله، وأنه جعله في سعة. ويستفاد من ذلك، ولكن نناقش جواز العقد على المبهمة إيجابا لا قبول، يعني معناه أنه زوجتك إحدى ابنتي، فيقول الزوج قبلت نكاح فلان، قبلت نكاح فلان. وهذه المسألة لها ثلاث صور: إما أن يحصل التعيين بالإيجاب والقبول، يحصل التعيين بالإيجاب والقبول، فيقول زوجت بنتي عائشة، فيقول قبلت، هذا تعيين، لا ما تقول، هذا تعيين في الإيجاب وفي القبول. فالإيجاب الولي قال زوجتك بنتي عائشة أيًا، والزوج قال قبلت الزواج هذه المرأة. وإما أن يكون الإبهام في الإيجاب والقبول فلا يصح، مثل أن يقول زوجتك إحدى ابنتي، فيقول قبلت نكاح إحداهما، فهنا لا يجوز، لا نعقد النكاح، لأن ما ندري أيهما التي أيتهما التي عقد نكاحها. وإما أن يكون التعيين في الإيجاب دون القبول، فيقول مثلا زوجتك بنت عائشة، فيقول الزوج قبلت نكاح إحدى بناتك، مش الحكم؟ لا يجوز، لا نعم. بقينا بالصورة الرابعة، لقينا ثلاث صور والواقع أنه أربع صور. الصورة الرابعة أن يقول زوجتك إحدى بناتي، فيقول قبلت نكاح فلان، قبلت نكاح فلان سميه، فهنا الإبهام في الإيجاب والتعيين في القبول، فهل يصح ولا ما يصح؟ المذهب لا يصح، لأنه لا بد أن يكون التعيين في الإيجاب والقبول، ولكن الذي يظهر أنه يصح، لأنه لما قال زوجتك إحدى بناتك، فقال قبلت عائشة، معنى حصل التعيين ولا لا؟ حصل، لكن الموجب اللي هو الولي أراد أن يفتح له المجال كل اختيار، وهذا الظاهر صحة العقد، لا سيما إذا قال زوجتك إحدى بنات هؤلاء وعينت، إذا قبلت عائشة وهي من المعينات، فهذا أيضا أقرب للصحة، لأنه حصل تعيين بأي شيء بالإشارة، بالإشارة ثم عين واحدة منهم في القبول. هل نقول في القصة هذه دليل على هذه المسألة إحدى ابنتي موسى؟ على كل حال يقبل حداه مقابل هذه، فهل في القصة دليل؟ لماذا؟ ولأنه لا لم يعقل، قال أريد أن أنكحك يعني فتخير، وربما يكون العقل وقع بعد ذلك عقد جديد. وقد قدمنا قبل قليل أن الإرادة للشيء غير فعل الشيء. هل يستفاد من هذه الآية الكريمة؟

0: أن الزوج يملك العقد على ابنته بدون رضاها؟ قصد الأب فيه. الأب يملك العقد على ابنته بدون رضاها؟ الآية الآية ما فيها دليل، الآية نفسها ما فيها دليل. إذ من الممكن أن يكون الأب قد استأذن منهما قبل ذلك، أو أنه فهم منهما الرضا بكونها عرضت عليه ووسطته بالقوة والأمان. وعلى كل تقدير، حتى لو فرضنا احتمال أنه لم يستأذن، فإن شريعتنا وردت بخلاف ذلك، أنه لا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته بدون رضا، وأن العقد إذا زوج ابنته بدون رضاها يعتبر باطلا ليس بصحيح. ويستفاد من الآية الكريمة جواز اشتراط الأب شيئا من الصداق له، يجوز؟ جائز ولا لا؟ نعم، هل يستفاد من الآية أنه يجوز الأب أن يشترط شيئا من المهر له؟ الغنم من هي للأب ورائها له، وهنا بزوجه على أن يأجره ثمن حجر برأي الغنم، فيكون فيه دليل على أنه يجوز أن يشترط الأب مهر ابنته له. وهذا فيه إشكال بالنسبة لشريعته، لأن الله يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء من نفس فكلوا، وقال إن نصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بني حق النساء. وهاتان الآيتان تدلان على أن المهر لمن؟ للزوجة، وهي التي تملك التصرف فيه بالعفو والإعطاء، وليس للأب حق في ذلك. وهو الذي دلت عليه السنة أيضا أن ما كان من شرط أو حباء قبل العقد فهو للزوجة، وما كان بعده فأحق ما يقوم عليه المرء ابنته وأخته. المهر اللي قبل العقد كله يجب أن يكون للزوجة، وهذا القول هو الصحيح، أن المهر لمن؟ للزوجة، لا يشاركها فيه أحد، لأنه في مقابلة بضعها فيقول لم، وليس للأب أن يشترط منه لنفسه شيئا. نعم، للأب إذا ملكته الزوجة أن أن يتملك منه، لأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما لا يحتاجه ولا يضره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فأما أن يشترط منه شيئا لنفسه فكلم، فإن الشرع لا يجيزه، وهو أيضا سبب للفساد. وملاحظة الأب للمهر، يبدأ يزوج من يشترط له أكثر وإن لم يكن كفوا، ويمنع من لا يشترط له وإن كان كفاً. فالمصلحة والشرع كلاهما يقتضي أنه لا يجوز للأب أن يشترط لنفسه شيئاً من المهر. فيقول إن الأخ من الأول، الآن البادي والعياذ بالله على خلاف هذا، يشترط الأب شيء والأم شيء والأخ شيء والمرضع شيء والكلب شيء حين نرى عنه شيء، وهكذا يبقى المرأة مالا من المهر إلا مثل مال الحمار والكلب، وهذا ما يجوز حرام. يجب أن يكون المهر كله لمن؟ للزوجة، ولا لأحد عليه سلطة إلا الأب فله سلطة عليه متى؟ بعد ما تملكه ويدخل في ملكها، فللأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. طيب، هذه الآية استدل بها بعض العلماء على أنه يجوز للإنسان أن يشترط من مهر ابنته شيئا، المهر كله أو بعض. نقول لا يصح، لأن شرعنا ورد بإيش؟ بخلافه. استدل به بعض العلماء أيضا على أنه يجوز أن يكون المهر منفعة تستغلها الزوجة من زوجها، يعني أن يكون يعمل لها بناء ويبني لها بيتا، يأتي لها بشيء غائب. والاستدلال واضح ولا لا؟ لأن رعي الغنم منفعة عنه، إذ لو لم يرعاها موسى من يقوم برعيها؟ هاتان البنتان، وهو في الحقيقة منفعة لها. ثم إن شرعنا ورد بوثاقه، قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي لم يجد عنده شيئا: زوجتكها بإيش؟ بما معك من القرآن. وهذا منفعة، لكن لو اشترطت عليه أن يخدمه، أن يكون مهرها خدمتها، مثل هذه المرأة عجوز كبيرة خطبها الإنسان ما عنده مال أو عنده مال وقالت المهر أن يتخدم، تشير مثلا أتوضأ وكذلك أيضا يتخدم حذائي غسل ثوبي وما أشبه ذلك، يجوز ولا لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول إنه لا يجوز، لأن مقام الزوج أن يكون أعلى من مقام الزوجة، فإن الزوج سيد كما قال الله تعالى: وألف يا سيدها لدى الباب. والزوج رجل فهو قوام على المرأة، الرجال قوامون على النساء، والمرأة أسير عند الزوج، أسيرة، اتقوا الله في النساء فإنهن حوان عندكم. وإذا قلنا إنه يجوز أن يكون المهر خدمتها، انعكست القضية، صار الأعلى هو الأسفل فلا يجوز. ولكن مذهب جواز ذلك، مذهبنا جواز هذا الشيء لأنها منفعة، وكما يجوز أن تتزوجه على أن يبني بيتها ويرعى غنمها، فكذلك أن يقوم بخدمتها. والتعليل هذا لا يمنع، لا يمنع. نعم، يكون زوج يخدمها في مشارف عليه وتخدمه فيما يجب عليه، فتكون خادمة مخدومة، كحرف الجر يعمل فيه الفعل وهو يجر الاسم، هو عامل معمول.
1: ليش ما سمحت فيها العاده حتى توزعها عليها كثير؟
0: نعم، يمكن عنده مال يا غانم، يمكن عنده مال وترقب انه تموت قبله وياك. نعم، هذا مستقبلها، لكن حسب الحال. هذا رجل شاب فقير، والامراه عجوز كبيره عندها مال عظيمه، وقال ربما انه تموت قبلي فارث، ما خاف، انا اخذها. نعم،
2: جواز اشتراط الاب.
0: وقد يكون ايضا الى غير هذا، قد يكون لرفع حسبه، قد يكون لرفع حسبه من هذه المراه مثلا من قبيله مشهوره، ويحب ان يرتفع حسبه، لانه عند الناس مثلا قد يكون عند الناس غير قبيله، فاذا تزوج هذه المراه المعروفه بانها من قبيله معينه علم بذلك. لا، في اعتبارها
2: جواز اشتراط الآن.